0: حتى الآن، وبأن أي إفراج عنها مستقبلا سيخضع لرقابة صارمة على كيفية إنفاقها. وزير الخزانة في هذا السياق سكوت بيسنت كان قد أشار إلى أن آلية الصرف ستتم تحت إشراف أمريكي صارم، بحيث تخصص هذه الأموال لشراء الغذاء والأدوية والمنتجات الزراعية الأمريكية بما يضمن استخدامها لغراض مدنية ويعيد جزء منها إلى الاقتصاد الأمريكي، وهو ما أشار إليه الرئيس ترامب في هذه التصريحات. أيضا صحيفة نيويورك بوست كانت قد نقلت عن مسؤول أمريكي بأن أي أموال سيتم الإفراج عنها لن تسلم مباشرة إلى الحكومة الإيرانية، بل ستحول إلى موردين معتمدين لتوفير السلع الأساسية في إطار آلية رقابية تهدف إلى منع استخدام هذه الأموال في أغراض أخرى. في ملف مضيق هرمز، ترامب أشار إلى أن المضيق مفتوح بالكامل، لم يعقب على حادثة استهداف سفينة في المضيق، لكنه أشار إلى خروج 19 مليون برميل نفط خلال يوم واحد، معتبرا أن تراجع أسعار النفط سينعكس انخفاضا على أسعار المنتجات الأخرى. في الملف النووي أكد ترامب أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق مع واشنطن، وبأن المفاوضات تجري من موقع قوة أمريكية مطلقة بحسب وصفه، وشدد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وبأنها وافقت على ذلك بنسبة كاملة في إشارة على ما يبدو إلى مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين، والبند الرئيسي فيها وهو التزام إيران بعدم حيازة سلاح نووي. أضاف كذلك ترامب بأن واشنطن لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك مثل هذا السلاح.
1: محمد، فيما يتعلق بشأن اللبناني، إذن يوم آخر أضيف لجولة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية. تعيدنا لو سمحت لما علم عما جرى خلال أيام المفاوضات السابقة.
0: نعم، هذا ما تم الكشف عنه قبل قليل محمد، في مؤشر على استمرار الخلافات بين الجانبين. كنا في الواقع بانتظار مؤتمر صحفي أو حتى إعلان نوايا مرتقب عقب اختتام هذه الجولة، الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، بعدما عادت حقيقة الخلافات للظهور بين الوفدين حول الصيغة النهائية لهذا الإعلان، إعلان المبادئ أو النوايا، في وقت يحاول فيه الجانب الأمريكي تكثيف الاتصالات لمحاولة التوصل إلى صيغة توافقية ترضي الطرفين، مع ترجيحات كانت حتى وقت قريب بأن يصدر مثل هذا الإعلان. لكن بحسب المعلومات المتوفرة، العقبة الأساسية لا تزال تتمثل في مسألة الخرائط المقترحة لما بات يعرف بالمناطق التجريبية، والتي قدمها الجانب الإسرائيلي خلال هذه المباحثات. لكن الجانب اللبناني يرفض بعض التصورات المتعلقة بمناطق الانسحاب، وكذلك آلية انتشار الجيش اللبناني فيها. واشنطن تواصل على ما يبدو محاولة تضييق الفجوات بشأن ترتيبات عملية الانتشار، آليات المراقبة، وكذلك آليات التعامل مع أي خروقات. الإدارة الأمريكية تحاول تضييق هذه الفجوة بين الجانبين بشأن طبيعة المناطق، وكذلك كل التفاهمات التي يجري بحثها بين الجانبين، في وقت في الحقيقة تشير فيه المصادر إلى تمسك إسرائيل بترتيبات أمنية في الجنوب، بينما يصر الجانب اللبناني على انسحاب إسرائيلي كامل واستعادة سيادته على أراضيه. لكن رغم استمرار هذه الخلافات، تشير المصادر إلى وجود رغبة لدى الأطراف في إعطاء زخم لهذا المسار التفاوضي الذي ترعاه واشنطن، مع إصرار الإدارة
1: في هذا الإطار. نعم، في هذا الإطار مباشرة محمد الأحمد،
0: مستقل عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: نعم، ما يعضد ما تقوله هو هذا الخبر العاجل الذي أدلى به، أو هو تصريح أدلى به مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة، يقول فيه بأن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لا تزال مستمرة مثل ما هو معلوم ومثل ما أشرت. يضيف أيضا بأن واشنطن تواصل تيسير تلك المحادثات.
0: نعم تماما، هذا تماما ما كنا نشير إليه محمد. يبدو بأن هذه المفاوضات في طريقها إلى أن تمدد ليوم إضافي آخر، وذلك في ضوء الخلافات العميقة حقيقة بين الوفدين حول الصياغة النهائية لهذا الإعلان المرتقب. وتصريحات المسؤول الأمريكي تشير في الواقع إلى وجود انخراط أمريكي كبير للدفع بهذا المسار في محاولة

0: محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، لكن كما قلت الخلافات تتمركز حول مسألة المناطق التجريبية. إسرائيل على ما يبدو وفق المصادر تصر على البقاء في الجنوب وتطرح خرائط لا يقبلها الجانب اللبناني الذي يصر على مسألة الانسحاب. لذلك هذا اختبار في الواقع لإدارة ترامب وللخارجية الأمريكية في الدفع بهذا المسار قدما، خاصة أن واشنطن تصر على مسألة استقلالية هذا المسار عن المفاوضات مع إيران، وإن كان بعض المسؤولين الأمريكيين يشيرون إلى أنه قد يستفيد من مسار التهدئة الأوسع مع إيران. محمد،
1: نعم، وفي هذا الإطار تأكيد آخر في التصريح الحصري الذي أدلى به مسؤول أمريكي بالخارجية الأمريكية تحديدا للجزيرة، يقول بأن الوفدين الإسرائيلي واللبناني سيستأنفان اجتماعاتهما اليوم الجمعة، وذلك للتوصل إلى اتفاق. شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. نعود إليك بالتأكيد في حال ورود أي معطيات ومعلومات جديدة. قال مراسل الجزيرة إن حركة السفن والملاحة البحرية عادت تدريجيا إلى مضيق هرمز بعد إعادة فتحه تجاوبا مع وثيقة التفاهم الأمريكية الإيرانية. عقد أعلن الحرس الثوري ضرورة التزام السفن بالممرات التي يحددها بين جزيرتي قشم ولارك في المضيق. مراسل الجزيرة عمر هواش رصد خلال جولة بحرية عودة النشاط إلى المضيق.
2: مع عودة فتح مضيق هرمز نعود إلى المضيق لنرصد حركة العبور والمرور فيه. نحن الآن في المياه بين جزيرتي لارك وقشم. هذا الممر الملاحي هو المعبر الأساسي الذي يسمح منه بعبور السفن، أي بين جزيرة لارك وجزيرة قشم في شمال هذه الجزيرة. هذه إحدى السفن الراسية في المضيق بين جزيرتي قشم ولارك، حيث كانت متوجهة باتجاه المياه الخليجية، لكن عندما أعلن إغلاق المضيق توقفت، والآن مع إعادة فتح المضيق مجدداً تستعد للمضي في وجهتها. لكن ما الذي اختلف الآن مقارنة بما قبل التوقيع على مذكرة التفاهم؟ أثناء الحرب كانت إيران تغلق المضيق تماما أو تفتحه جزئيا فقط أمام الدول التي تصنف بالصديقة، أما السفن التابعة للدول المعادية كانت تمنع من العبور. أما الآن بعد التوقيع على مذكرة التفاهم فالمضيق مفتوح أمام الجميع، لكن شريط تنسيق مسبق وعليه يتحدد قرار المرور. من هنا يمر 20% من الطاقة العالمية، فضلاً عن سلاسل الإمداد من المواد الكيميائية والأسمدة. الآن وقد أعلن عن إعادة فتح المضيق مجدداً، يتنفس الاقتصاد العالمي مرة أخرى ويأمل أن يطول هذا الهدوء في المضيق. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز بين جزيرتي لارك وقشم جنوبية إيران.
1: مشاهدينا الكرام، قبل أن نستهل مناقشة الملف الإيراني ننوه إلى هذه الصور لمغادرة الوفدين الإسرائيلي واللبناني لمقر وزارة الخارجية الأمريكية، وننوه أيضا مشاهدينا بأن مسؤولا بوزارة الخارجية الأمريكية صرح للجزيرة قائلا بأن تلك الجولة التي كان من المقرر أن تنتهي أعمالها ومحادثاتها اليوم الخميس ستؤجل إلى يوم الجمعة، اليوم الجمعة، من أجل الوصول ربما إلى اتفاق معين أو إلى جسر للهوة، وهذا ما قال المسؤول بأن واشنطن تحاول القيام به. نناقش الملف الإيراني في إطار توقيع مذكرة التفاهم وكل ما أعقبه من أحداث، وخاصة تلك المتعلقة بمضيق هرمز خلال الساعات الماضية، من مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي.

0: السابق ومن طهران مختار الحداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكما سيد مختار. مضيق هرمز من جديد، ما الذي تريده إيران؟
1: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني مضيق هرمز هو كان في وضعه العادي، ولكن في نهاية المطاف من تسبب بكل هذه المشكلة هو كان العدوان الصهيوني والأمريكي على إيران. الآن يعني هناك وفق هذه مذكرة التفاهم، نعم هناك يتم فتح مضيق هرمز، ولكن بسبب يعني بعض المخاطر الموجودة إيران حددت يعني مسارات لعبور وخروج السفن أو لدخول السفن إلى هذه المنطقة وللذهاب يعني إلى الجهات التي تريد أن تذهب إليها أو تخرج منها. ولكن يعني هناك ما زال نرى بأن يوجد تحرك أمريكي لكي يتدخل في هذا الموضوع. يعني هذا التدخل الأمريكي واضح من خلال تصريحات وزير الخارجية الأمريكية، أو من خلال قبل أيام تصريحات الرئيس الأمريكي الذي يقول أنه يريد هو الذي يسيطر على مضيق هرمز ويقوم بفرض رسوم على منطقة مضيق هرمز. هو واضح يعني وفق مذكرة التفاهم هناك يعني مضيق هرمز إدارته تتم بإدارة إيران والدول المتشاطئة ودول المنطقة، وهذا ما سيحدث يعني في المستقبل من خلال مباحثات بين إيران وسلطنة عمان أو حتى بين إيران ودول المنطقة، لأنه هذا شأن دول المنطقة. وإيران ترى بأن هذا التدخل الأمريكي خلال هذه السنوات، خاصة ما حدث خلال الأشهر الأخيرة إثر العدوان الأمريكي على إيران، هو الذي تسبب بهذه المشكلة بهذه الأزمة. وهذه العمليات العسكرية الأمريكية يعني خلقت مشكلة في أمن مضيق هرمز، وكذلك يعني أوصلت الأمور إلى هذه المرحلة. فلذلك يعني إيران ترى أن هذا شأن دول المنطقة، شأن إيران وسلطنة عمان، ولا دخل للولايات المتحدة في موضوع مضيق هرمز. ولكن يعني حتى هناك نتذكر يعني في بعض الأحيان وخلال هذه المفاوضات أمريكا حتى اقترحت على إيران بأنه يكون لإيران وأمريكا دور في إدارة مضيق هرمز، وهذا ما رفضته إيران، لأنه إيران ترى أن هذا أمر شأن إقليمي ولا دور للولايات المتحدة فيه.
0: ما وقعت عليه إيران في مذكرات التفاهم يقول بأن مصير مضيق هرمز بعد 60 يوما يحدد بين إيران وسلطنة عمان بالتشاور مع الدول المعنية والمتشاطئة، في إشارة لدول الخليج العربية. بيان لدول مجلس التعاون مشترك مع الولايات المتحدة أمس الخميس يؤكد ذلك البيان معارضة دول الخليج لفرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز. على من تعول إيران إذن؟
1: باعتقادي يعني أولا هناك باعتقاد دول المنطقة الآن بدلا من أن تشير إلى موضوع الرسوم وما شابه ذلك، وأمر حتى الآن يعني بشكل قطعي غير مطروح، يعني تضغط على الجانب الأمريكي، يعني الجانب الأمريكي الذي تسبب بعدم الأمن والاستقرار في المنطقة وبالذات في منطقة مضيق هرمز. يعني هذا البيان باعتقادي كان ينقص لهذه النقطة بأنه إجبار الولايات المتحدة الأمريكية في يعني منع استمرار سلوكها في عدم الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي، بحر عمان، مضيق هرمز. وهذا ما حدث بالفعل خلال هذه السنوات. يعني هل بدأت إيران العدوان؟ هل إيران تسببت بهذه المشكلة؟ واضح يعني من تسبب بهذه المشكلة هي الولايات المتحدة. والآن نرى عندما البوارج الأمريكية مرة أخرى تقترب إلى هذه المنطقة، هذا لا يدل بأن الولايات المتحدة تريد الأمن والاستقرار. يعني هذه التحركات العسكرية الجديدة الأمريكية في هذه المنطقة، إيران ترى بأن هناك خلفها الولايات المتحدة تبحث عن إجراءات أخرى، وهذا مما يثير يعني
0: نعم.
1: الشكوك لدى إيران حول حقيقة نية الولايات المتحدة حتى في موضوع التفاوض أو تنفيذ مذكرة التفاهم.
0: سيد مايكل، كيف تستقبل واشنطن هذه الرسائل الإيرانية المتجددة، هذه التصريحات من الحرس الثوري الإيراني من بحريته تحديدا، ثم من إيران تحديدا، من هيئة مضيق هرمز فيما يتعلق بالمسارات إلى غير ذلك؟
2: Also, greetings to you, my

0: Fellow guests and your audience.
1: تحياتي لك وللضيف الموقر ولجمهوركم. بالنسبة للولايات المتحدة فهي تتلقى هذه الرسائل مثل سائر دول العالم. بمعنى آخر، إيران تسيطر على مضيق هرمز والمضيق ليس مفتوحا. لا يعود لدولة بمفردها أن تقرر ما إذا كانت تملك ممرا بحريا دوليا، وفي الواقع صنف مضيق هرمز ممرا بحريا دوليا بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ونحن نعرف ذلك منذ قبل بداية الحرب. وبالتالي إذا كنت تحاول أن تفرض تعليمات معينة على السفن والسفن لم تستجب لهذه التعليمات وأطلقت عليها النار سواء الصواريخ أو المسيرات، فأنت لا تفرض سيطرتك على المضيق فحسب بل ترتكب جريمة حرب دولية. هذه سفن مدنية وعلى متنها طواقم غير مسلحة. ولكن برأيي هناك أمر من المهم أن نذكره. نعم، إن القوات العسكرية الأمريكية تعيد التموضع، وذلك لأنه من الواضح أن مذكرة التفاهم لم تحقق شيئا على المستوى العملي. صحيح أنهم تناقشوا في مواضيع معينة في سويسرا، ولكن من الواضح أن ما يحصل يمثل انتهاكا لمذكرة التفاهم، وبالتالي أعتقد أن هناك ربما استعدادات جديدة لإعادة فرض الحصار البحري الأمريكي في حال تبين أن مذكرة التفاهم لن تصمد. وطبعا إيران عبرت عن موقفها في أكثر من مناسبة، قالت إنه في حال عاد حزب الله والجيش الإسرائيلي إلى المواجهة، رغم أن ذلك غالبا ما يحصل بسبب اعتداءات حزب الله، فإنها إيران سوف تغلق المضيق. وبالتالي بالنظر إلى إغلاق المضيق، وبالنظر أيضا كما ذكرتم في تقريركم قبل قليل إلى استمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، هناك احتمال بأن يعلن الجانبان نهاية المذكرة ومفعيل المذكرة، واحتمال بأن نعود إلى استئناف النزاع في حال استمرت الأمور على هذه الطريقة.
2: أستاذ مختار حداد، ما هي النقاط التي بالإضافة إلى مضيق هرمز ترى إيران بأن الولايات المتحدة لم تلتزم بها، خاصة أن كان هناك بيان للخارجية الإيرانية في هذا الإطار وموضوع الخطوة بخطوة؟
3: باعتقادي يعني قبل أن نشير إلى النقاط، التصريحات الأمريكية، يعني تصريحات الرئيس الأمريكي استمراره بالتهديدات الإساءات، وكذلك يعني استمرار بعض الأشخاص في الإدارة الأمريكية بهذه الأدبيات، مثل وزير الخارجية الأمريكي الذي وصل بعيدا أساسا عن هذه المفاوضات وحتى لا دور له في هذه المفاوضات، ولكن يعني هذا لا يساعد على أجواء إيجابية في المفاوضات. يعني إيران ترى بأنه هناك تجرى مفاوضات وهي تكون في مثل هذه الأجواء، يعني استمرار الإساءة، استمرار التصريحات التي هي فيها معظمها تهديدات، وبأن تطالب أمريكا بأن هناك مثلا تكون الأجواء إيجابية أو جيدة. حتى هذا باعتقادي يسبب إحراجا للوسطاء. يعني نتذكر في مفاوضات سويسرا كانت على وشك بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي هذه المفاوضات أن تنهار. يعني ما دام بأن الرئيس الأمريكي يستمر بمثل هذه الأدبيات ويريد أن يروج للداخل الأمريكي بأنه هو
2: طيب طيب ربما الصوت وحتى الصورة ليست واضحة من المصدر، سنعود إلى سيد مختار حالما يكون جاهزا مرة أخرى. سيد مايكل مولروي، تصريحات دونالد ترامب ولقائه بالمزارعين الأمريكيين قبل قليل والمتعلقة ببيع منتجاتهم لإيران، كيف يمكن أن تفسر على الأقل داخليا، خاصة أن إيران حتى هذه اللحظة تقول بأن مذكرة التفاهم لم تنص على ذلك؟

في الواقع صحيح أن مذكرة التفاهم لا تنص على شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، أقله النص الذي نشر في العلن من مذكرة التفاهم، وبالتالي الرئيس ترامب يحاول في الواقع أن يربط الإفراج عن الأصول المجمدة بخطوة إيجابية بالنسبة للشعب الأمريكي، وهي

0: تمثل في ضرورة استخدام هذه الأموال لشراء منتجات زراعية أمريكية. وهذا أمر غريب، لأنه في البداية فإن الرئيس ترامب أنكر الكلام المتعلق بالإفراج عن أصول مجمدة، ولكن بعد ذلك حين تفهم بالإضافة إلى مسؤولي إدارته بأن الجميع أدرك أن ذلك سيحصل، حاولوا ربط الإفراج عن هذه الأموال بشراء منتجات زراعية أمريكية. ولا أعتقد أن الكثير من الأشخاص يمكنهم الدفاع عن تصاريح معينة للرئيس ترامب، مثل التصاريح المتعلقة بتدمير حضارة معينة أو ما شابه، ولكن ربما الرئيس ترامب أحيانا يطلق تصاريح أيضا مبالغ فيها تتعلق بإيران ويهدد فيها إيران بالنسبة لمذكرة التفاهم، وهنا فربما لا حاجة لوجود مذكرة التفاهم. إذن علينا أن نحاول أن نفهم ما الذي يحصل. هل تعمل الولايات المتحدة مثلا على إعادة فرض الحصار؟ هل تبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها لمنع إسرائيل وحزب الله من استئناف القتال؟ أعتقد أن ذلك صحيح، ولكن بالنسبة للإيرانيين يبدو أنهم يماطلون. هم بدأوا ببيع نفطهم وحصلوا على جزء من الأموال المجمدة ويعتقدون أن ذلك كاف، ويصرون على إبقاء السيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم من المفترض أن تحقق لهم أرباحا بقيمة مليارات الدولارات. وبالتالي سيكون على الجانب الأمريكي أن يقرر ما إذا كانت هذه مقاربة جدية أم كانت هذه مماطلة من قبل الإيرانيين، بانتظار نهاية الولاية الثانية للرئيس ترامب من دون تحقيق أي شيء على الأرض. هذا طبعا مصدر قلق كبير، وقد يعمد الجانب الأمريكي لاتخاذ خطوة ما لتغيير هذا الواقع.
1: فيما يتعلق بزيارة ماركو روبيو للمنطقة وذلك الاجتماع المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أي مدى تعتقد بأن مخرجاته ستضع نطاق المفاوضات التقنية في سويسرا في مسار تريده واشنطن، أو مسار كما خططت له واشنطن؟
0: في الواقع هناك جانب مهم من المفاوضات، وهو يتمثل في مسؤولية دول مجلس التعاون الخليجي، وهي الجزئية المتعلقة بالاستقرار الإقليمي. ولا شك طبعا أن قادة دول مجلس التعاون تناقشوا في هذه النقطة مع الوزير روبيو. الوزير روبيو لا يشارك في المفاوضات في سويسرا، وهذا أمر مستغرب للغاية بالنظر إلى النظام الأمريكي، لا سيما أنه وزير الخارجية، وبالتالي قد تكون هذه طريقة متاحة له للتأثير على مسار المفاوضات. بالإضافة إلى ذلك، فلا شك أن دول الخليج طرحت أسئلة عليه، على سبيل المثال النقطة في مذكرة التفاهم المتعلقة بانسحاب القوات الأمريكية من الأماكن المحاذية لإيران، وقد يفسر البعض هذه الأماكن على أنها دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي إذا حصل ذلك فإن جميع حلفائنا في الخليج سوف يصبحون من دون أي قوات أمريكية على أراضيهم بعد نهاية حرب، وبالتالي فإن هذه الدول ستصبح أكثر تعرضا وستصبح أقل أمانا. نحن لم نسمع الكثير من المناقشات عن هذا الموضوع وعن هذه النقطة، ولكن أتوقع أنه كان هناك الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع خلف الأبواب المغلقة.
1: إلى أي مدى تعتقد بأن واشنطن على الأقل من خلال هذا الاجتماع أخذت بعين الاعتبار كل هواجس دول الخليج أو كل ما تريده أن يكون موثقا في اتفاق قد يكون نهائيا بين واشنطن وطهران؟
0: في الواقع من المهم أن نذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تعارض الاتفاق النووي الأول من العام 2015، بينما الاتفاق الذي يبدو أننا متجهون نحوه هو نسخة أضعف من الاتفاق النووي الأصلي، وبالتالي فإن دول الخليج قلقة، وهذا أمر نتفهمه. مثلا دول الخليج ستخسر في حال فرضت إيران سيطرتها على مضيق هرمز، وإذا وافقت الولايات المتحدة على سحب جزء كبير من قواتها من المنطقة، فهذا طبعا يعد نصرا لإيران وخسارة كبيرة لدول مجلس التعاون الخليجي. ودعني أيضا أذكر بنقطة مهمة في مذكرة التفاهم، وهي تتعلق بصندوق إعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار، وتتوقع الولايات المتحدة من دول الخليج أن تمول هذا الصندوق. إذن دول مجلس التعاون

0: التعاون باتت ملزمة بتمويل صندوق إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار في دولة هاجمت هذه الدول للتو. إذن لماذا سيتم استخدام هذا الصندوق لإعادة بناء القدرات التي مثلت تهديدا لدول مجلس التعاون الخليجي؟ لا شك أن هذا الاجتماع شمل مناقشات جادة بشأن هذه النقاط، وأن الوزير روبيو طبعا أكد أنه يتفهم مخاوف هذه الدول وأنه يميل لمواقفها ولا يتفق مع الكثير من النقاط المذكورة في مذكرة التفاهم التي لم يشارك فيها تقريبا.
1: سيد مختار حداد عاد إلينا من جديد. بالنسبة لذلك الاجتماع المشترك وما خرج به، إلى أي مدى تعتقد بأن إيران على الأقل تلتزم بما طالبت به و تريده دول الخليج فيما يتعلق بمضيق هرمز في مقابل علاقات جوار، في مقابل مستقبل آمن للمنطقة، في مقابل ربما موضوع صندوق الإعمار الذي ربما دول الخليج هي التي ستساهم بشكل كبير في تمويله؟
2: الحقيقة يعني الرؤية في إيران هي أن، وهذا منذ سنوات، إيران تقول بأن أمن المنطقة يتحقق بعيدا عن التدخل الأمريكي والوجود الأمريكي، وهذا يتحقق من خلال منظومة تعاون أمني بين إيران ودول المنطقة، يعني تشكيل منظومة أمنية مشتركة. وترى إيران بأن الحرب الأخيرة أثبتت بأن أمريكا تستخدم قواعدها ليس من أجل مصلحة دول المنطقة أو أي دولة في العالم، من أجل مصلحة الكيان الصهيوني. يعني استخدمت كل هذه الإمكانيات، قواعدها، وجود العسكري، من أجل هذه الحرب الذي دخل فيها ترامب من أجل طموحات نتنياهو وإسرائيل. هذا من ناحية أخرى. ومن ناحية أخرى إيران ترى استمرار التدخل الأمريكي وهدفه ليس جلب الأمن والاستقرار في المنطقة، بل هو هدفه يعني استمرار هذا الوضع، تخويف دول المنطقة بملفات هي تكون غير حقيقية. وفي نهاية المطاف أمريكا هي التي أشعلت يعني هذه الحرب في المنطقة مع الكيان الصهيوني وتسببت بكل هذه الأزمة. فلذلك إيران ما زالت تصر على هذه الفكرة بأنه بعيدا عن هذا التدخل الأمريكي يمكن لكل دول المنطقة أن يتعاونوا فيما منه موضوع مضيق هرمز. يعني موضوع مضيق هرمز هو يكون أحد الأسس الذي يمكن من خلاله تتعاون دول المنطقة، ولكن بعيدا عن هذا الدور الأمريكي. واضح يعني تصريحات وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة هي أكثر من أن تكون هدفها خدمة المنطقة، إيران تصفها بتصريحات تدخلية في شؤون دول المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مختار حداد، ومن مونتانا مايكل مولروي. الآن إلى مستجدات الملف اللبناني، وعلى رأسه المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية الجارية في واشنطن، خاصة بعد تمديد المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي ليوم إضافي اليوم الجمعة. هذا إضافة إلى الوضع الميداني في جنوب البلاد. نناقش هذا الملف مع ضيفينا الكريمين، من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس شادي شرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أستاذ طارق، كيف نفهم تأجيل الجولة التفاوضية الخامسة هذه اليوم إضافي؟
3: تحية لك أستاذ محمد ولضيفك وللمشاهدين. يعني واضح أنه الإسرائيلي يبدو أنه كان معتقد أنه لبنان يعني الذي طلب التفاوض أو بادر إلى طلب المفاوضات المباشرة معه سيكون سهل المراس أو سهل العريكة، وأنه سيستطيع أن يفرض عليه ما يريد. وإذ به اكتشف أنه لا، لبنان ذهب إلى هذه المفاوضات ليس من موقع ضعف، الموقع المتمسك بحقه. ولذلك المفاوضات اليوم كانت كتير حادة نتيجة تمسك الوفد اللبناني بموقفه الذي شدد على أن تكون المناطق النموذجية أو التجريبية ضمن المناطق المحتلة وليس في المناطق التي تقع شمال الليطاني. ويعني تنبه يبدو الوفد اللبناني إلى يعني محاولة إسرائيلية لاستدراجه إلى الدخول في موضوع سلاح حزب الله شمال الليطاني، بما يؤدي إلى خلاف داخلي. فيما هذا الموضوع متروك لمعالجته بالداخلية وفي إطار اتفاق الطائف والقوانين الأخرى وقرارات الحكومة التي تدفع في اتجاه أن يكون هناك استراتيجية أمن وطني يعالج من خلال هذا السلاح. أما جنوب الليطاني فلبنان يتمسك وتمسك بأن تكون الانسحابات الإسرائيلية من المنطقة الصفراء وصولا إلى الخط الأزرق، إلى خط الحدود يعني. أما ما دخل إليه يعني قلعة الشقيف والمحيطة كفر تبنيت هذه، فشدد لبنان على وجوب انسحاب منها بدون أي مقابل، لأن هذه مناطق دخل احتلها الإسرائيلي حديثا. الإسرائيلي كان يحاول أن يتلاعب على ما يبدو، وطرح بعض المسائل الانسحابات الجزئية في مناطق غير أهمية، لكن الوفد اللبناني رفض وأصر على أن تكون المناطق التجريبية، مع العلم أنه كلمة التجريبية ليست مقبولة لا لدى السلطة اللبنانية ولا لدى حتى المعارضين للمفاوضات المباشرة، باعتبار أنه كأنها تجعل الجيش اللبناني تحت اختبار، فيما الجيش اللبناني أصر أنه كمان إذا حصل أي انسحاب إسرائيلي لن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المنطقة في ظل وجود إسرائيلي فيها، يعني إذا كان إسرائيلي ما زال فيها لن يدخلها، واشترط أن يدخل إلى هذه المناطق بعد أن ينسحب الإسرائيلي منها. ذلك كانت المفاوضات صعبة، وأنا في تقديري المصداقية الأمريكية على المحك في هذا الموضوع.
1: طيب.
3: كونها راعية المفاوضات وهي شريكة إيران في المذكرة التي نصت في مقدمتها على وقف إطلاق النار على الجبهات المنطقة وخصوصا في لبنان، فالأمريكي مصداقية الأمريكية على المحك في هذا الموضوع.
1: أستاذ شادي، هل بالفعل
3: غدا؟
1: نعم أستاذ شادي، هل بالفعل الوفد الإسرائيلي اصطدم في هذه الجولة الخامسة بوفد لبناني أشد صرامة أو صعب المراس كما وصفه الأستاذ طارق؟
4: يعني تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني أنقل لك كيف يقرأ مسار المفاوضات الآن في إسرائيل. بالنسبة لإسرائيل هناك يعني تضع الوفد اللبناني في قالبين، قالب المتشدد وقالب المعتدل والذي يستجيب للمطالب الإسرائيلية. هي تقول أن العرقلة الآن نابعة من الموقف المتصلب من الجيش اللبناني الذي يريد انسحابا جادا من الأماكن الأكثر حيوية، من ضمنها أماكن داخل الخط الأصفر، الأمر الذي ترفضه إسرائيل وتعتبر أن هذا المطلب يعني يمس بأمنها، وبالتالي هي تقول لأنها بحاجة إلى ضمانات حقيقية لقضية الانسحاب، وهذه الضمانات يعني لا تستطيع الحكومة اللبنانية ولا الجيش اللبناني تقديمه، إضافة إلى الحكومة الأمريكية لا تستطيع تقديم هذه الضمانات، وبالتالي في هناك تعنتا إسرائيليا. لكن السبب الرئيسي للتعنت الإسرائيلي هو أن إسرائيل لم تجد موقفا حازما أمريكيا يدفعها باتجاه الانسحاب والاستجابة للمطالب المشروعة اللبنانية، لدرجة أن يدعوت أحرانوت بالأمس القريب قالت نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن نتنياهو أقنع ترامب بعدم الانسحاب من جنوب لبنان، بمعنى الأماكن المهيمنة أو البالغة الأهمية بالنسبة لإسرائيل. وهذا يترافق مع التصريح الذي سمعناه بالأمس من نتنياهو، قال أننا لن ننسحب من الأماكن المسيطرة أو المهيمنة، الحديث عن تلال مواقع استراتيجية تساعد إسرائيل عسكريا واستخباراتيا. ولكن هذا أيضا يحمل دلالة أخرى، دلالة أن إسرائيل تنوي الانسحاب وتعلم أنه لا مفر إلا الانسحاب، ولكن تحاول أن تجعل من هذا الانسحاب انسحابا شكليا لا يمس جوهر الوجود الإسرائيلي وجوهر ما تريده إسرائيل، كما سمعنا من كاتس. يعني كاتس وهو وزير الحرب الإسرائيلي قال بوضوح لن ننسحب من منطقة صفراء ولن نسمح بعودة 200 ألف نازح لبناني إلى بيوتهم في هذه المنطقة، كما قال أنه لن ننسحب من غزة ولن ننسحب من سوريا. هذا هو الموقف الإسرائيلي. بتقديري الموقف الإسرائيلي المعلن، يعني كل يوم نسمع من نتنياهو من كاتس ذات التصريحات، هي نابعة من يعني مشاورات يعني جرت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بهذا الاتجاه. واضح في هناك حالة من الارتياح الإسرائيلي فيما يتعلق بالضغوطات الأمريكية التي لم تكن كافية كما قلت، ولم تكن حازمة باتجاه

0: يعني فعلا أن يكون في هناك انسحاب جار، لكن تمديد المفاوضات يوما آخر دليل أن هناك نية أن يكون في هناك يعني شكل من أشكال الانسحاب أو مذكرة تفاهم إذا شئنا أن نسميها ما بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية. ولكن حتى الآن على ما يبدو الضغوطات التي تبذل من الإدارة الأمريكية هي ضغوطات على الجانب اللبناني وليس الجانب الإسرائيلي.
1: أستاذ طارق، بالنسبة للبنان الرسمي، إلى أي مدى تعتقد بأن أو يعتقد بأن التعويل على الجانب الأمريكي بالفعل قد يعطيه حلولا أو نتائج إيجابية لمطالبه؟
2: يعني استاذ، بالاساس يعول لبنان على هذه المفاوضات كونها تحت الرعايه الامريكيه، والان ازداد تعويله بعد المذكره الامريكيه الايرانيه. واعتقد انه في مكان ما مقتنع الجانب اللبناني بانه الولايات المتحده الامريكيه محق صدقيتها في موضوع مساعده لبنان على انهاء الاحتلال هو في هذه الناحيه، وكمان محك صدقية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران في موضوع تنفيذ الاتفاق بينهما خلال 60 يوم وصول إلى اتفاق هو موضوع لبنان، لأنه الإيراني كمان أيضا اليوم في مواقف إيرانية تصر على أن وقف إطلاق النار في لبنان والانسحاب إسرائيل في خلال فترة 60 يوم، وإلا هو لن يذهب إلى توقيع اتفاق. الإيراني هدد في هذا الموضوع، لذلك لبنان يستفيد من هذا الوضع. وفي تقديري إذا الأمريكي لم يضغط على الإسرائيلي ليبدأ بالانسحاب، ولا نقول انسحاب
1: شكرا.
2: كامل لأنه انسحاب كامل بعتقد بده يصير على مراحل، إذا لم
1: اسمح لي على
2: ينجح
1: المقاطعة فقط
2: الأمريكي في إقناع
1: لنهاية الوقت
2: الإسرائيلي
1: المخصص لهذه المقابلة،
2: سيكون
1: أستاذ طارق
2: الأمريكي كأنه
1: والأستاذ
2: شريك
1: شادي.
2: للإسرائيلي للمشاغب على الإيراني من خلال
1: اسمح لي،
2: ساحة الجنوب، وهذه الحالة يتحول الجنوب ساحة يعني تجاذب بينه وبين إيران.
1: وسط حالة توقف إطلاق النار الهش في لبنان، تبرز تلة علي الطاهر في قلب الصراع كأحد أهم المرتفعات الاستراتيجية في جنوب البلاد. في التقرير التالي رصد لأهمية التلة بالنسبة لحزب الله وأسباب استماتة إسرائيل في محاولة السيطرة عليها.
3: أكبر من مواجهة على تلة، معركة علي الطاهر تبدو صراعا على برج مراقبة طبيعي وإشراف ناري شامل. فارتفاع التلة الذي يقارب 700 متر وإشرافها على النبطية وكفر تبنيت وأرنون والزفات ومحيط نهر الليطاني يمنحان من يسيطر عليها قدرة واسعة على الرصد والتحكم بالنيران ومراقبة طرق الإمداد والتحرك. خلال الأسابيع الأخيرة انتقلت التلة ذات التضاريس المعقدة إلى قلب المواجهة بين إسرائيل وحزب الله. فبعد تثبيت القوات الإسرائيلية وجودها في محيط قلعة شقيف، بدأت التقدم نحو ما تسميه المواقع الحاكمة، أي المرتفعات التي تمنح أفضلية استخبارية وميدانية. بعد شهور من القصف المكثف على التلة، انتقلت إسرائيل إلى محاولة السيطرة الميدانية المباشرة عليها. إنها ترى في علي الطاهر منصة مراقبة وإنذار مبكر وقاعدة ضغط متقدمة. فالتلة تكمل السيطرة على شقيف وتشكل معها ما يشبه كماشة نارية تشرف على النبطية ومداخلها ومخارجها. كما تمنح الجيش الإسرائيلي قدرة على مراقبة التحركات شمال الليطاني وتهديد إقليم التفاح وطرق الإمداد في حال انهار وقف إطلاق النار. هل يفسر ذلك وحده الاستماتة الإسرائيلية في الاستيلاء على التلة؟ هذا المرتفع الجغرافي شرق النبطية تحول أخيراً إلى واحدة من أبرز العقد الاستراتيجية في جنوب لبنان. تشير مصادر إسرائيلية إلى ما يعتقد في تل أبيب أنها بنية أنفاق هناك تضم منشآت ومخازن ومراكز قيادة تابعة لحزب الله. مركز ألما الإسرائيلي يذكر من ذلك مقرا لوحدة بدر ومنشأة عماد 4 التي ظهرت في تسجيل

0: نشره الحزب قبل عامين. الهدف الرئيسي بحسب المصدر تدمير الأنفاق والقدرات الصاروخية المخزنة في المنشأة وإنهاء التهديد الذي يشرف على الجليل والمستوطنات الشمالية. بالنسبة إلى حزب الله، تمثل التلة خط الدفاع الأول عن النبطية وعمق الجنوب. سقوطها سيعني انكشاف مساحات واسعة شمال الليطان أمام الرصد الإسرائيلي، كما يهدد شبكة انتشاره ومواقعه. وللتلة أيضاً بعد معنوي، خصوصاً بعد خسارة شقيف، إذ سينظر إلى سقوطها إذا تم باعتباره ضربة عسكرية ورمزية كبيرة في قطاع النبطية. في الجانب الإسرائيلي تبدو الاحتمالات مفتوحة على مسارات ثلاثة: إما تثبيت الاحتلال وتحويل التلة إلى نقطة مراقبة متقدمة، أو تنفيذ عملية محدودة لتدمير البنى العسكرية ثم الانسحاب، أو بقاء المنطقة ساحة استنزاف متبادل. في الحالات جميعاً يرفض حزب الله بشكل قاطع أي بقاء إسرائيلي في علي الطاهر حتى مع إبرام اتفاق. فوجود إسرائيل على تلك التلة لا يعني انتشاراً مؤقتاً على نقطة حدودية، بل أفضلية استخبارية دائمة وورقة ضغط عسكرية يمكن استخدامها في أي مواجهة لاحقة.
1: إلى فقرة سياق الحدث تصحبنا فيها ليلى الشيخلي.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة مستقبل الأمن الإقليمي في الخليج والمنطقة بعد اجتماع المنامة الذي جمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بنظيرهم الأمريكي، وفي ظل المفاوضات بين واشنطن وطهران ومذكرة التفاهم المؤقتة التي وضعت سقفا زمنيا يمتد 60 يوما لترتيب ملفات الملاحة وأمن مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني وغيرها. بالنسبة لدول الخليج فإن الأولوية تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وحماية الممرات البحرية وضمان انسياب إمدادات الطاقة والتصدي لتهديدات إيران. من هذا المنطلق شددت الدول الخليجية خلال اجتماع المنامة على أهمية تعزيز الأمن وتكثيف التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة. أما واشنطن فقد حمل وزير خارجيتها ماركو روبيو رسائل طمأنة واضحة إلى حلفائها في المنطقة، مؤكدا أن أمن الشركاء ليس محل تفاوض. في المقابل تواصل طهران الترويج لرؤيتها القائمة على أن أمن المنطقة يجب أن تتولاه دولها بنفسها بعيدا عن الوجود العسكري الأجنبي. بين هذه المواقف تبرز أسئلة المرحلة المقبلة: هل تنجح مذكرة التفاهم في فتح الطريق نحو ترتيبات أمنية أكثر استقرارا؟ وما مستقبل مضيق هرمز بعد انتهاء فترة 60 يوما؟ وإلى أي مدى تستطيع المفاوضات الأمريكية الإيرانية تبديد هواجس دول الخليج وبناء معادلة أمنية أكثر استدامة في المنطقة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وجاءت من الولايات المتحدة، دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك إيران. تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي أكد على وجود موقف موحد بين واشنطن والدول الخليجية من أجل استقرار المنطقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. روبيو يقول إنه جاء إلى المنطقة لطمأنة شركاء الولايات المتحدة بأنه لن يتم الموافقة على أي إجراء يقوض أمنهم أو يمثل تهديدا لهم، كما شدد على أن مصالح شركاء الولايات المتحدة في المنطقة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار في أي اتفاق. فيما ذكر البيان المشترك لوزراء خارجية دول الخليج العربي والولايات المتحدة أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المسيرة ودعمها للوكلاء في المنطقة. أما أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم محمد البداوي فقال إن المجلس يرحب بكل الجهود الدبلوماسية والتي تسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما شدد على أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية يجب أن تتضمن متطلبات دول مجلس التعاون بما يحفظ مصالح دول المجلس ويضمن أمنها واستقرارها. أما في إيران فقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن سياسة طهران قائمة على أن أمن المنطقة يجب أن يتم عبر دول المنطقة نفسها، وأضاف أن إيران مستعدة للدخول في اتفاقيات أمنية مع دول المنطقة والتعاون الاقتصادي المشترك معها، مؤكدا أن التعاون المشترك مع دول المنطقة يكون على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة. الآن إلى الزميل صهيب العصا الذي سيطلعنا أكثر على أبرز الملفات الخلافية بين الأطراف ومطالب كل منها. صهيب أهلا، من أين ستبدأ؟
3: ليلى، لازلنا نتحدث عن هذه الظلال من التوتر إن صح التعبير بين كل هذه الأطراف، ولكل طرف الآن أوراق يريد أن يضعها على الطاولة وأن يضمن تحقيق أكبر مكاسب. نحن نتحدث بشكل أساسي عن ثلاثة أطراف أساسية الآن. نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية التي شنت هذه الحرب على إيران وتقول بأن أي اتفاق مقبل يجب أن يضمن مجموعة من النقاط، أهمها أن يتم ضمان حرية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز دون سيطرة إيرانية أو دون ابتزاز إيراني صح التعبير للمنطقة وللعالم، وأن يتم التأكيد بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن يتم ضمان أمن الطاقة وهو أمر مرتبط بمضيق هرمز وأمن الملاحة فيه، وأن يتم ضمان أمن الشركاء الإقليميين. لذلك كانت تصريحات روبيو اليوم تتعلق بهذا الأمر، لأننا أيضا في الوقت نفسه نتحدث عن هواجس للشركاء الإقليميين الخليج طبعا. والخليج الآن يتحدث عن نقاط أساسية أنه يجب مراعاة المطالب الخليجية فيما يتعلق بأي اتفاق إيراني أمريكي، بمعنى أو بآخر أن يتم تشكيل منظومة أمنية إقليمية بحيث تحمي دول الخليج من أي توتر مقبل، أن يتم حماية هذه الدول من الصواريخ الباليستية الإيرانية ومن المسيرات، وأن يتم في الوقت نفسه ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا، لأن صادرات النفط الخليجية تتأثر بشكل كبير، لأننا نتحدث عن أكثر من 20% من نفط العالم يتحرك عبر مضيق هرمز، وهذا سيؤثر كثيرا على هذه الدول، وبالتالي اقتصاديا وأمنيا وعسكريا بالنسبة لدول الخليج أي اتفاق أمريكي إيراني يجب أن توضع هذه المطالب على الطاولة،
2: وأن توضع هي في الصورة لك ما حصل في 2015
3: بلا شك، لأن هذه الحرب تضررت منها دول الخليج بشكل واضح ومباشر، كانت الهجمات الإيرانية عليها، وعليه كان للإيرانيين أيضا مطالب الإيرانيين أهمها أمني عسكري، بمعنى أن يتم تغيير شكل الوجود الأمريكي في المنطقة بأن لا يشكل تهديدا لإيران، وأن يتم إعادة ترتيب الملف الأمني في المنطقة بشراكة إقليمية بحتة، بمعنى أن إيران بالإضافة للدول الخليجية، وهنا يضع الإيرانيون مطلب إطار أمني مشترك مع دول الجوار. لذلك قال قليباف أن أمن المنطقة هو أمن المنطقة مسؤولية دول المنطقة
2: نفسها،
3: وبالتالي يرفض الإيرانيون التدخلات، بالإضافة لحلحلة الملف الاقتصادي، نتحدث عن عقوبات، نتحدث عن أموال مجمدة، نتحدث عن حصار أمريكي بحري كان على الموانئ الإيرانية، وبالتالي جملة من الملفات المعقدة إن صح التعبير. ولكن نحن نتحدث عن أوراق لكل طرف، ولكل طرف يحاول أن يحقق مطالبه بأي صورة كانت. الآن هل سنذهب باتجاه أن تأخذ الجميع الأطراف مكاسبها كما تريد، أم أننا الآن في إطار التفاوض ربما يكون مرحلة مؤقتة وتعود الأمور للانفلات من جديد،
2: خصوصا بعد ما حصل اليوم في المنطقة؟ على العموم أشكرك جدا صهيب العصا، مواقف وأوراق ذات اعتبار في هذه اللحظة الهامة إقليميا، وأنقل هذه المعطيات إلى ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. إذا دكتور، طبعا نقرأ معا ما صدر عن الاجتماع المشترك، ماذا لفتك فيه؟
4: واضح تماما انه الاولويات بتركز على فكره اساسيه من الاجتماع، وهي قضيه انه الولايات المتحده عليها ان تعيد على تاكيد التزامها بامن الخليج بشكل اساسي. هذا الامر كان قد غاب خلال الايام الاسابيع الماضيه من الحرب، حيث شنت اعتداءات على دول الخليج وتحت ذريعه انها امريكيه، وبالتالي الان واضح تماما ان هناك نقاشا جادا سيجري على هذه المسألة بين الولايات المتحدة وبين دول الخليج، وأن الولايات المتحدة ملتزمة في أي اتفاق شامل بينها وبين إيران أن يكون لمصالح دول الخليج الأمنية والاعتبارات الاقتصادية

0: أهمية في هذا الاتفاق ومكانة في هذا الاتفاق. طبعا هذا الأمر أصبح حقيقة الآن بفعل الوسيط البارز. هنا نتحدث عن قدر دولة خليجية، دول عواصم الخليجية الأخرى حاضرة بالكامل في المشهد، ثم أنا الحليف الباكستاني حاضر وهو حليف الخليج.
1: ولكن هناك أكثر من معطى لنبدأ، هل دول الخليج فعلا تدخل وهي على قلب رجل واحد في هذا الموضوع تحديدا؟
0: بالتأكيد هنالك وجهات نظر متعددة حول طريقة التعامل مع إيران، لكن بالتأكيد أنها معنية بالمضيق أن يكون مفتوحا دون عقبات، وبأن لا يكون هناك سيطرة لدولة ولا يكون هناك رسوم على الإطلاق. ربما في قضايا أخرى هناك تباين في وجهات النظر وشهدناها في سنوات سابقة وليست أمرا مخفيا، لكن بالتأكيد الآن الوضع يختلف تماما. هنالك مستجدات تتعلق بمسألة أمن الطاقة، مسألة إيران بعد هذه الحرب كيف ستكون شكل النظام السياسي، طريقة تعامله وطريقة التعامل معه، ثم الأمر الثالث وهو شكل الولايات المتحدة وقوتها في المنطقة.
1: قاليباف دعا دول الخليج إلى أن تأخذ زمام الأمور بنفسها، أن تنظر وأن لا تترك الأمور كما حصل في 2015 والصياغة حصلت في مكان آخر دون أن تشترك هي فيه. هل هناك إمكانية واقعية؟ هل هناك أي حل آخر غير هذا؟
0: في الحقيقة كلام رئيس البرلمان ورئيس الوفد المفاوض فيه نوع من إغفال لقضية أساسية. في عام 2012-15 كان هناك نوع من المطالبات لحضور دول الخليج، إيران عملت نوع من البلوك على هذا الحضور وعملت نوع من حاولت أن تبعد دول الخليج عن التفاوض. صحيح أن دول الخليج مطالبة ربما الآن أكثر من أي وقت مضى، واعتقادي أنها الآن تأخذ الموضوع على محمل الجد، بل وتفرض على الرئيس ترامب أن يأخذه على محمل الجد، وبالتالي باعتقادي إرسال روبيو إلى وزير الخارجية إلى المنطقة جزء من هذا، وتأكيداته اللازمة وباعتقادي ستستمر على هذا الأمر.
1: مضيق هرمز، يعني هذه الورقة التي وضح أنها كانت قوية بيد إيران، هل ستبقى كذلك؟ وما الذي سيؤثر عليه؟ ما هو المستقبل بالنسبة للمضيق؟
0: شاهدنا كيف أثرت في الحرب، وشاهدنا كيف ذهبت بإيران إلى مذكرة تفاهم وأجبرت الولايات المتحدة على إعطاء بعض الامتيازات لإيران على الأقل لمدة 60 يوما، ولاحظنا أيضا كيف قامت إيران بإعادة تموضع سبب ورقة المضيق. سؤال الآن الحقيقة في هذه 60 يوم وما بعدها، كيف ستستعمل إيران المضيق؟ نحن لا نعرف بالضبط. نحن اليوم شاهدنا كيف تعاملت إيران مع الإجراء العماني الذي بدأ متفاجئ، إيران بدأت متفاجئة فيه في فتح مسار بديل. اتصالات بين وزير الخارجية العماني ووزير الخارجية الإيراني كانت تعكس أن الإيرانيين ربما لديهم وجهة نظر مختلفة، كانوا يفكروا أن يكون المضيق مغلق ولا يفتح إلا بإرادتهم. الآن العمانيون بما فعلوه أمس واضح أن الإيرانيين فوجئوا ويريدوا إعادة ضبط البوصلة بأنه لا يتم شيء إلا بالتشاور معهم، وهذا معناه أن إيران تريد الإبقاء على ورقة المضيق حتى في وقت السلم، ورقة قابلة للاستعمال لتحسين أولا لإنهاء ملف العقوبات عليها، لتحسين أوضاعها الاقتصادية، وربما أيضا لإعادة ترتيبات أمنية.
1: البيان كان يتحدث اليوم عن موضوع الصواريخ، هذا الموضوع لم يتم الحديث صحيح عنه في الفترة الأخيرة، صحيح، ولكن عاد الآن إلى الواجهة، كيف تفسر؟
0: أعتقد المطالبة فيه ضرورية لأنه بالمحصلة دول الخليج دفعت ثمنا بسبب هذا النظام الصاروخ الإيراني، والذي أثير حوله هو تذكير الحقيقة للولايات المتحدة أنه لهذا الإغفال لهذا الموضوع، وأن عليها أن تبذل جهدا في هذا الموضوع، إما بالحديث مع إيران، ربما أيضا بالسماح لهذه الدول بتطوير قدراتها العسكرية بشكل أفضل. بعبارة أخرى ليس فقط أن تجبر إيران على التطور، بل تساعد هذه الدول على تطوير قدراتها العسكرية بشكل يكافئ القوة العسكرية الإيرانية.
1: إلى أي حد ما نشهده هش؟ بمعنى أن يعني حادث صغير ممكن أن يقلب المعادلة وينسف أي نوايا تكون الأطراف قد أبدتها باتجاه الحل.
0: ليلى، مستوى الهشاشة عالي، لكن ما هو أعلى من الخوف من الحرب، وبالتالي هذا يضبط البوصلة. الأطراف كلها لا تريد العودة إلى الحرب، لا تريد العودة إلى إغلاق المضيق. المضيق بمجرد ما قيل أنه فتح، التأمين انخفض 50%، صادرات البترول ارتفعت، أسعار البترول انخفضت في دول بعينها. بمعنى آخر هذا الوقع السريع للتغير سيجعل الأطراف كما يقول ترقص على حبل السرك بعناية على ألا تسقط، لأنه

0: ركود معناه الذهاب بتلك الدول وبالمنطقة إلى خيارات المجهول وغير المعروف، وبالتالي باعتقادي الكل سيسعى أن يستمر في هذا المسار، قد يأخذ بعض الوقت، قد يمرون في مطبات واختلافات، لكن سيحافظ على هذا المسار حتى الوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
1: مدفوعا بهاجس مشترك والخوف
0: لا شك الحرب. لا شك.
1: أشكرك دكتور محجوب بزويري.
0: شكرا ليلى.
1: إذن نصل بهذا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: ومن غرفة الأخبار نحييكم من جديد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله، ونصحبكم في ساعة جديدة من تغطية الجزيرة للتطورات في مضيق هرمز ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن والوضع في لبنان. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح وشهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المضيق. وكانت هيئة مضيق هرمز الإيرانية قد قالت إن أي تنقل في المضيق عبر مسارات خارج المسار الذي حددته الهيئة يعد غير مشمول بضمان العبور الآمن. وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحرس الثوري الإيراني هاجم في مضيق هرمز الخميس سفينة شحن ترفع علم سنغافورة. كما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول جنوب شرق سلطنة عمان، وهو ما تسبب في أضرار. في غضون ذلك رحب بيان أمريكي خليجي بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ونوه بأهمية الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر. وشدد البيان المشترك على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن حرية الملاحة غير المقيدة أمر جوهري لأمن الإقليم والعالم. أكد البيان أيضا معارضة فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز. في شأن اللبناني أفاد مراسل الجزيرة بتمديد المفاوضات الجارية في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي ليوم إضافي. وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة إن الوفدين سيستأنفان اجتماعاتهما اليوم، وذلك للتوصل إلى اتفاق. وقال إن واشنطن تواصل تيسير المحادثات. وكانت كتلة حزب الله البرلمانية قد جددت رفضها التفاوض المباشرة، وطالبت السلطة اللبنانية بعدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال نهر الليطاني. على صعيد آخر أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 5 من عناصر حزب الله في زوطة الشرقية، وقال إنه قضى على عنصر آخر في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. أما حزب الله فقال إن العملية هي انتهاك فاضح لوقت إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن. في الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه لن يتم الانسحاب من جنوب لبنان، وإن الجيش سيبقى في المنطقة الآمنة العازلة طالما تطلب الأمر ذلك للدفاع عن بلدة شمال إسرائيل. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. مرحبا محمد، نتابع معك أبرز التصريحات والمواقف الأمريكية المتعلقة بإيران، وبخاصة التطورات المتعلقة بمذكرة التفاهم وهرمز.
3: نعم، في أحدث التصريحات الأمريكية كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن أمام سوق جديدة في إيران، وبأن جزءا من الأموال الإيرانية التي سيتم الإفراج عنها ستستخدم قريبا لشراء منتجات زراعية أمريكية لصالح طهران. ترامب كان يتحدث عندما أدلى بهذه التصريحات إلى مجموعة من المزارعين الأمريكيين في البيت الأبيض، وهم جزء مهم من قاعدته الانتخابية، وذلك في إطار تسويق هذا الاتفاق على أنه يصب في مصلحة الولايات المتحدة اقتصاديا واستراتيجيا. الإدارة الأمريكية تؤكد بالنسبة للأموال الإيرانية المجمدة أنها لا تزال مجمدة حتى الآن، وبأن أي إفراج عنها مستقبلا سيخضع لرقابة صارمة على كيفية إنفاقها، بحيث تخصص هذه الأموال لشراء الأغذية والأدوية وكذلك منتجات زراعية أمريكية بما يضمن استخدامها لأغراض مدنية ويعيد جزء منها كذلك إلى الاقتصاد الأمريكي بحسب ما كان أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق. بالنسبة لملف مضيق هرمز، قال ترامب في هذه التصريحات إن المضيق مفتوح بالكامل، أشار إلى خروج 19 مليون برميل نفط.

0: من موقع قوة أمريكية مطلقة وفق تعبير ترامب بعد أن وجهت واشنطن ضربة قاسية لإيران كما قال. كما شدد ترامب على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وبأنها وافقت على ذلك بنسبة كاملة في إشارة إلى أحد البنود الرئيسية في مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين، كما أضاف بأن واشنطن لن تسمح أبدا لطهران بامتلاك هذا السلاح محمد.
1: هذا فيما يتعلق بموضوع إيران، ماذا عن المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية والتي تقرر تمديدها ليوم إضافي؟
0: محمد، هذا التمديد يعكس في الواقع تعثر نوعا ما لهذه الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أكد للجزيرة بأن المحادثات لا تزال مستمرة وبأن الولايات المتحدة تواصل تيسير هذه المحادثات، فيما تقرر استئناف الاجتماعات صباح الجمعة عند 9 صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك لمواصلة العمل نحو التوصل إلى اتفاق كان يفترض أن يكون الخميس، وهو اليوم الختامي لهذه الجولة الخامسة من المفاوضات بحسب الجدول السابق. لكن بحسب معلومات حصلت عليها الجزيرة، لن يصدر الخميس إعلان مبادئ أو نوايا كما كان متوقع بعدما تقرر تمديد هذه المفاوضات يوما إضافيا. كما تأجل أيضا المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقب اختتام هذه الجولة. المصادر تشير إلى أن العقبة الرئيسية لا تزال محمد تتمثل في مسألة الخرائط الخاصة بما يعرف بالمناطق التجريبية. الجانب اللبناني يرفض بعض التصورات الإسرائيلية المتعلقة بهذه المناطق والانسحاب الإسرائيلي منها، وكذلك آلية انتشار الجيش اللبناني فيها. واشنطن تواصل بالمقابل محاولاتها لتقريب وجهات النظر بشأن ترتيبات عملية الانتشار وآلية المراقبة وكذلك التعامل مع أي خروقات. إسرائيل بالمقابل تتمسك بترتيبات أمنية في الجنوب بما يضمن أمن الشمال الإسرائيلي، بينما يصر لبنان على انسحاب إسرائيلي كامل وكذلك استعادة سيادته على أراضيه ضمن قضايا أخرى يطرحها في هذه المحادثات كعودة النازحين ومسألة إعادة الإعمار. لكن برز خلاف آخر بين الوفدين حول الصياغة النهائية لإعلان النوايا، وهو ما حال دون التوصل إلى بيان مشترك اليوم. الجانب الأمريكي يقود حاليا بحسب ما علمنا اتصالات مكثفة لصياغة نص توافقي قد يمهد لإصدار بيان في ختام المفاوضات غدا، لكن ليس واضحا بعد ما إذا كان ذلك سيتم في الحقيقة في ضوء استمرار هذه الخلافات بين الجانبين. لكن المصادر أيضا تشير محمد إلى وجود رغبة لدى جميع الأطراف في الحفاظ على زخم المسار التفاوضي الذي ترعاه واشنطن عبر التوصل إلى هذه الصيغة التوافقية، بما يمهد أيضا لعقد مزيد من الجولات التفاوضية في المرحلة المقبلة، مع تمسك أيضا الإدارة الأمريكية بإبقاء هذا المسار مستقلا عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وإن كانت واشنطن تعتبر أن الأجواء الإقليمية قد تساعد في دفع المسار اللبناني إلى الأمام. محمد،
1: أشكرك. محمد الأحمد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن. قال مراسل الجزيرة إن حركة السفن والملاحة البحرية عادت تدريجيا إلى مضيق هرمز، وذلك بعد إعادة فتحه تجاوبا مع وثيقة التفاهم الأمريكية الإيرانية. قد أعلن الحرس الثوري ضرورة التزام السفن بالممرات التي يحددها بين جزيرتي قشم ولارك في المضيق. مراسل الجزيرة عمر هواش رصد خلال جولة بحرية عودة النشاط إلى المضيق.
2: مع عودة فتح مضيق هرمز نعود إلى المضيق لنرصد حركة العبور والمرور فيه. نحن الآن في المياه بين جزيرتي لارك وقشم. هذا الممر الملاحي هو المعبر الأساسي الذي يسمح منه بعبور السفن، أي بين جزيرة لارك وجزيرة قشم في شمال هذه الجزيرة. هذه إحدى السفن الراسية في المضيق بين جزيرتي قشم ولارك، حيث كانت متوجهة باتجاه المياه الخليجية، لكن عندما أعلن إغلاق المضيق توقفت، والآن مع إعادة فتح المضيق مجددا تستعد للمضي في وجهتها. لكن ما

0: الذي اختلف الآن مقارنة بما قبل التوقيع على مذكرة التفاهم. أثناء الحرب كانت إيران تغلق المضيق تماما أو تفتحه جزئيا فقط أمام الدول التي تصنف بالصديقة، أما السفن التابعة للدول المعادية كانت تمنع من العبور. أما الآن بعد التوقيع على مذكرة التفاهم فالمضيق مفتوح أمام الجميع، لكن شريط تنسيق مسبق وعليه يتحدد قرار المرور. من هنا يمر 20% من الطاقة العالمية، فضلاً عن سلاسل الإمداد من المواد الكيميائية والأسمدة. الآن وقد أعلن عن إعادة فتح المضيق مجدداً، يتنفس الاقتصاد العالمي مرة أخرى ويأمل أن يطول هذا الهدوء في المضيق. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز بين جزيرتي لارك وقشم جنوبية إيران.
1: من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيو جيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس ترامب سابقا. مرحبا بكما أستاذ مختار. بيانان متتاليان، بحرية الحرس الثوري الإيراني وهيئة مضيق هرمز الإيرانية، فيما يتعلق بالمسار الذي تريد إيران تحديده لعبور السفن عبر المضيق، هل تخشى إيران من شيء ما؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم. في الحقيقة يعني هناك إيران، ومنذ اللحظة الأولى التي تم التوصل إلى مذكرة التفاهم أعلنت بأنه العبور في مضيق هرمز يجب أن يتم عبر مسارات محددة من أجل مواجهة المخاطر وكذلك إحلال الأمن الكامل في هذه المنطقة. فلذلك يعني هذا يأتي في هذا الإطار، يعني من هذا المنطلق أن حرس الثورة الإسلامية وهيئة إدارة مضيق هرمز تعلن عن هذه المسارات من أجل أن يكون هناك عبور آمن وتستطيع السفن بأن تمر دون حدوث أي مشكلة. فلذلك باعتقادي هذا يأتي في هذا الإطار، وهذه المشاكل يعني باعتقادي سيتم حلها خلال الفترة. يمكن هناك يكون أمور كموضوع يعني الألغام، يعني هذا كذلك إيران تسعى يعني لمتابعة هذا الموضوع، وكذلك يعني هناك واضح يعني هناك أن موضوع تنفيذ مذكرة التفاهم بشكل كامل في الوقت الحالي أو متابعة مذكرة التفاهم يعني هو هذه تكون خلال فترة. فلذلك يعني إيران من أجل تنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم هي كذلك بحاجة إلى وقت من أجل إحلال الأمن أو رفع تلك المخاطر في هذه الفترة. فلذلك على أساس ذلك باعتقادي إيران تحدد هذه المسارات. وهناك توجد نقطة أخرى باعتقادي، يعني الجانب الأمريكي كذلك يريد أحيانا من خلال بعض المعلومات الإعلامية يقوم بتضخيم هذه الأمور كمشكلة، خاصة هؤلاء الذين تلك وسائل الإعلام الذي يعني هي معروفة داخل الولايات المتحدة التي تريد أن تقول أن هذه مذكرة التفاهم تعاني من بعض المشاكل في موضوع مضيق هرمز، أو مرة أخرى تريد أن تثير موضوع مضيق هرمز كمشكلة. ولكن في نهاية المطاف الآن موضوع مضيق هرمز ليس هو المشكلة، يعني المشكلة طيب ولكن تكون ولكن في بنود بدأ أخرى في هذه الاتفاق في هذه مذكرة التفاهم. عفوا
1: نعم اسمح لي. بدأ أن هذه التصريحات الإيرانية التي أشرت إليها جاءت بعد فتح مسار آخر من الجهة الأقرب من ساحل سلطنة عمان. موضوع الألغام تحديدا، إذا أرادت السفن فعليا أن تسلك ذلك المسار فهي التي تتحمل المسؤولية. وهنا السؤال ربما الذي يطرح نفسه، هل تخشى إيران من أن تسلب منها هذه الورقة، ورقة هرمز، إذا كانت السفن ستختار مسارا آخر؟
2: حقيقة إذا عادت الحرب وعاد يعني عادت المشاكل مرة أخرى، لا، هذا الموضوع ليس صعب بالنسبة لإيران بأن تفرض سيطرتها على مضيق هرمز، يعني هذا واضح. يعني وعندما كانت الحرب وهذا العدوان الأمريكي على إيران، رأينا يعني إيران حددت يعني من أين تبدأ مضيق هرمز ومن أين يبدأ هذا المضيق وأين ينتهي. فلذلك واضح يعني هذا يكون أمر سهل بالنسبة لإيران فرض السيطرة مرة أخرى بشكل كامل.

0: يكمل على مضيق هرمز. ولكن هنا أنا باعتقادي الموضوع الآن يكمن في موضوع المخاطر،
1: لا ولكن قبل
0: وهناك
1: الحرب.
0: توجد نقطة يعني في مذكرة.
1: نعم، بدون الحديث عن الحرب أستاذ مختار، فقط نوصل في هذه النقطة قبل أن ننتقل إلى سيد جابرييل. بالنسبة لإيران، هي وقعت في مذكرة التفاهم بأن مصير مضيق هرمز سيكون مرتبطا بسلطنة عمان وأيضا بدول الخليج المشاطئة أو المعنية لمنطقة الخليج. هل وقعت إيران في الفخ عندما ربطت نفسها بهذه الدول؟ وتابعنا خلال الساعات الماضية بأن دول الخليج ومن بينها سلطنة عمان ترفض رفضا تاما أي تغيير في مضيق هرمز.
0: أعتقد أن إيران مثلا وقعت في الفخ أو شيء يشابه ذلك. أصلا إيران هي أساسا كانت تقول هذا الأمر، موضوع مضيق هرمز وأمن مياه المنطقة يخص دول المنطقة بعيدا عن التدخل الأمريكي. إيران ترى بأن التدخل الأمريكي في هذه المنطقة وخاصة يعني في منطقة مضيق هرمز هو سبب المشاكل. يعني بعيدا عن هذه التصريحات، الآن هناك تجرى مشاورات ومباحثات بين إيران وسلطنة عمان، وهذه المشاورات في بداية طريقها. فلذلك الآن من المبكر أن نتحدث يعني عن نتيجة تلك المشاورات، حتى لو خرجت مثلا مثل هذه البيانات. يعني واضح هذا البيان جاء إثر اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي، مثلا إذا تشيرون إلى بيان مجلس التعاون وكذلك دول المنطقة. ولكن هذا البيان يفتقد لنقطة مهمة. لماذا هذا البيان لن يشير إلى كذلك يعني الدور الأمريكي الذي أدى لانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة؟ يعني قبل هذه الحرب هل كانت الأوضاع بهذا الشكل في مضيق هرمز؟ كانت الأوضاع
1: طيب،
0: عادية
1: واضح.
0: جدا والسفن تمر، ولكن أمريكا تسببت في نهاية المشاكل في نهاية الأمر بهذه المشاكل والأزمة.
1: على أي حال، بعيدا حتى عن هذا البيان، أثناء زيارة قليباف وعراقتشي لسلطنة عمان قبل أيام، صدر تصريح من وزير الخارجية العماني يصب بالمجمل في هذا الإطار المشابه لما جاء في البيان المشترك الخليجي الأمريكي. سيد جابرييل سومة، هل تعتقد بأن مضيق هرمز سيحدث شيئا ما في مذكرات التفاهم هذه من جديد؟
2: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام.
1: يا هلا.
2: ما يهم الولايات المتحدة أن يكون المضيق مفتوحا للملاحة البحرية لكافة دول العالم بدون استثناء. هناك بعض التصريحات من وقت إلى آخر تقول بأن ممر السفن يجب أن يتماشى مع سياسة البلاد، بمعنى أن السفن الإسرائيلية والسفن التي تعتبرها خاضعة لدول تعتبر لها عداء مع الدول العربية، مع دول الخليج العربي، سوف تمنع. ما يريده الرئيس ترامب هو أن تكون الملاحة البحرية مفتوحة لكافة سفن دول العالم، ويرفض بأن يكون هناك نوع من الاستغلال المالي، بحيث أن إدارة الممر تريد أن تفرض رسوماً على مرور السفن. هذا ما يرفضه الرئيس ترامب، ويطلب من المسؤولين أن يفتحوا هذا الممر لكي يكون ممر دولي لكافة دول العالم.
1: نعم، للأسف شديد مثل ما لاحظتم مشاهدينا، الصوت غير واضح من المصدر. سنعود من جد مجددا للدكتور جابرييل في وقت لاحق. أستاذ مختار حداد، بالإضافة إلى مضيق هرمز، هناك أيضا مجموعة من التصريحات الأمريكية على لسان ترامب تحديدا وحتى وزير الخارجية. كيف تقرأ إيران تلك التصريحات؟
0: حقيقة يعني تصريحات الرئيس الأمريكي وفي ذروة هذه المفاوضات، لأنه إحنا بدأنا المفاوضات التقنية والقانونية، وهذه تكون مفاوضات حساسة ومهمة. ولكن ما زال الرئيس الأمريكي، إيران ترى بأنه على نفس الأدبيات، يعني أظن من خلال التهديد يستطيع أن يفرض ضغطا على إيران، وكذلك هو بسبب من المشاكل التي يعانيها داخل الولايات المتحدة مستمر يعني بالتسويق ليه سرديته.

0: وهذه السردية أحيانا يعني تكون فيها أمور غير حقيقية، مثلا أن إيران مجبرة بأن تشتري بالأموال الإيرانية المجمدة فقط من الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران غير يعني إيران في الحقيقة ليست مجبرة بأن تقوم بذلك، لأن إيران ممكن تشتري شراء هذه السلع من دول أخرى. أو هناك مثلا عندما الآن يأتي ويتحدث بأنه دمر كل قدرات إيران، يعني هذا الأمر كل يوم هو يسوق له. صحيح هناك الكثير بعد لا يصدق كلامه، ولكن هذا الأمر أو هذه التهديدات خاصة الذي أطلق في ذروة المفاوضات يعني هي تؤثر سلبا على استمرارية المفاوضات، يعني خاصة تلك التهديدات كادت أن تؤدي أن تنهار تلك المفاوضات والوفد الإيراني يعود إلى طهران، خاصة عندما قال أن إذا هذه المفاوضات اليوم لم تصل إلى نتيجة لا أسمح بالوفد الإيراني أن يعود إلى طهران. يعني هذا من أي منطلق، يعني هذا أي سلوك من الولايات المتحدة أن يحق لها بأن تطلق مثل هذه التهديدات لدولة هي تحضر في المفاوضات؟ فهذا لا يمكن تسميته تفاوض، هذا يعني كذلك يسيء إلى يعني مثلا نقول عزة إيران الوطنية. يعني في تلك الأيام أنا أتذكر في ذلك اليوم في هناك الكثير في داخل إيران طالب الوفد الإيراني المفاوض بأن يعود إلى طهران، وهذا كاد أن يحدث، يعني هناك الوفد أراد أن يعود وهناك
1: طيب، بغض
0: الوسطاء
1: النظر عن
0: سعوا
1: هذه
0: بأن
1: الواقعة،
0: المفاوضات لا تنهار.
1: بغض النظر عن هذه الواقعة، أشرت إلى تصريحات ترامب التي يروج فيها لانتصار الولايات المتحدة. حتى في إيران هناك الكثير من التصريحات على لسان الكثير من المسؤولين الذين يقولون بأن إيران هي التي انتصرت، وإيران هي التي حققت، وهي إيران هي التي صمدت إلى غير ذلك. هل في تقديرك بأن هذه التصريحات تبقى تصريحات في نهاية المطاف، ومذكرة التفاهم أصلا لم تكن مفصلة بما قد يسمح للبلدين بالترويج لانتصارهما على الأقل داخليا أو في خطاب موجه للشعب؟
0: الحقيقة أن هذه الواقعة لماذا ذكرتها؟ لأنه هذا سيتكرر في المستقبل كذلك، والآن مستمر الرئيس الأمريكي بهذا السلوك، يعني هذا كنموذج، وفي أي لحظة ممكن بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي تنهار هذه المفاوضات. ولكن هناك توجد نقطة مهمة، يعني هناك من لم يستطع تحقيق أهدافه هو سيكون يعني الفاشل في هذه الحرب. فلذلك يعني إيران عندما تتحدث عن انتصار الرئيس الأمريكي قال أن نريد إسقاط النظام، هل تحقق هذا الهدف؟ لا، هو فشله، وإيران استطاعت الوقوف بوجهه وتحقيق الانتصار وإفشال ذلك الهدف. ولكن في نهاية المطاف يعني الآن إذا هناك الرئيس الأمريكي يسيطر على كلامه، يسيطر على تصريحاته، على فكرة هذا يساعد على دفع المفاوضات إلى الأمام. الآن بسبب هذه التصريحات الأمريكية أو تموضع جديد للقوات الأمريكية في المنطقة، هناك بدأ الكثير يعني حتى من هؤلاء الذين يؤيدون المفاوضات 100% داخل إيران الآن يشككون في سلوك الإدارة الأمريكية، وبدأ الجميع يتحدث عن احتمال شن حرب أمريكية جديدة. يعني البعض يرى أن الرئيس الأمريكي يقوم بالتغطية، يقوم ب يعني يعني ال تغطية على هذه الأجواء لكي يستعد للحرب بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. فلذلك هذا يؤثر على موقف المفاوض الإيراني، يؤثر على موقف إيران، يجعل إيران تصبح أكثر تشددا في المفاوضات بوجه الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك نحن يعني ممكن أنا هنا أشير إلى أيام المفاوضات النووية التي أدت إلى اتفاق عام 2015، أدت إلى اتفاق عام 2015. في تلك الأيام نتذكر يعني كانت جميع الأطراف تسعى بأن هناك الأجواء تكون هادئة من خلال حتى التصريحات. فلذلك يعني هنا في إيران الآن الجميع يعني هناك وصل نقطة مشتركة، حتى من ينتقد المفاوضات أو أيد المفاوضات الآن بدأ يشكك بشكل كبير في سلوك الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية بسبب استمرارية مثل هذه التصريحات من جانب الإدارة الأمريكية، أو تراجع من جانب الإدارة الأمريكية بشأن بعض البنود، أو مثلا التشكيك في تنفيذ تعهدات يعني الإدارة الأمريكية في تنفيذ بعض بنود مذكرة التفاهم، ومذكرة التفاهم تكون أساس الاتفاق الذي من المفترض الذي يجب التوصل إليه بعد 60 يوما.
1: يعني مذكرة التفاهم هي هشة لهذه الدرجة أن تصريحات فقط

0: يمكن أن تنسفها حتى لو لم تتحول تلك التصريحات إلى أفعال؟
1: هذه التصريحات يعني للأسف هي تتحول إلى أفعال، ونرى يعني هناك ما زال يوجد تنصل أمريكي بشأن الأموال الإيرانية المجمدة، عرقلة في هذا المجال بموضوع إنهاء الحرب في جميع الجبهات. أمريكا ليس لديها موقف جاد، وهناك الكثير من الأمثلة. يعني هناك إذا كانت فقط مجرد تصريحات ممكن المرء يقول أن هذه تصريحات وكلام إعلامي يريد أن يقوم بالضغط على الجانب الأمريكي، ولكن لا، في جميع من الجوانب يعني هناك توجد أفعال من جانب الولايات المتحدة في عدم تنفيذ تعهداتها. حتى نرى يعني الآن إحدى مهام الوسطاء أصبحت بأن يقوم بحل المشاكل المتعلقة بمذكرة التفاهم، في الوقت الذي الوسيط القطري أو الوسيط الباكستاني الآن يعني يجب أن يسعوا من أجل تقريب وجهات النظر بالنسبة لملف إيران النووي، يعني لأن هناك بالفعل انطلقت المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي السلمي، ولكن يعني نحن ما زلنا في موضوع مذكرة التفاهم. يعني معظم وقت الوسطاء الآن هو في حل مشاكل مذكرة التفاهم أو تقريب وجهات النظر في
0: نعم،
1: مذكرة التفاهم.
0: عاد إلينا سيد جابرييل. بالنسبة لهذه التصريحات المتكررة من الرئيس الأمريكي، والتي على ما يبدو تؤثر سلباً في إيران أو تزعج الإيرانيين، ما الهدف منها؟
2: والهدف الرئيسي للرئيس ترامب هو منع إيران من امتلاك السلاح النووي. يبدو بأن إيران ما زالت تخصب اليورانيوم إلى درجات عالية، وقد وصل التخصيب إلى 60%. هذا يعني أنها في طريقها إلى الوصول إلى تخصيب بحدود 90%، مما يعني بأنها تعمل على إنتاج القنبلة النووية.
0: يعني لا تزال
2: هذا
0: الآن
2: ما
0: حتى
2: يرفضه،
0: يعني هذا على الأقل عكس ما يقوله ترامب، يقول بأنه دمر المنشآت النووية الإيرانية، وأن الموضوع متعلق بما سماه هو الغبار النووي المدفون.
2: صحيح، دمرت المواقع النووية، ولكن باستطاعة إيران أن تعود، لأنه عندها أكثر من مبنى واحد لإنتاج السلاح النووي. قسم منها دمرت، ولكن هناك أقسام في داخل إيران ما زالت تعمل على إنتاج السلاح النووي. الرئيس ترامب يطلب من إيران وقف الإنتاج النووي بالكامل، ويريد منها أن تعود إلى طاولة المفاوضات للتوقيع على اتفاقية جديدة بموجبها يمنع على إيران من إنتاج القنبلة النووية. حتى الآن لم تجب إيران على هذا المطلب.
0: ولكن ترامب في كل تصريح يقول بأنه انتزع هذا التعهد من إيران، بأنها لن ولن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، ويصور لهذا على أنه أكبر إنجاز للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
2: بالفعل، ولكن حتى الآن لم يعني لا يوجد اتفاقية بهذا الخصوص، بمعنى أن إيران وعدت بأنها سوف تعمل على الإنتاج النووي للمسائل السلمية، ولكن ينبغي أن يكون هناك اتفاق بهذا الموضوع وضمانات بأن إيران لن تمتلك السلاح النووي.
0: وهذا هو من المفروض أن يكون خلال هذه المدة، مدة 60 يوم التي نعيشها الآن، وستكون تقنية تلك المحادثات أو تلك الترتيبات بين الجانب الأمريكي والإيراني. ولكن على ما يبدو أن دونالد ترامب على الأقل بحسب ما تقوله إيران لم يلتزم ببعض البنود التي وقع عليها، ومن بينها الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. لماذا؟
2: لأنه ترامب يريد أن تتعهد إيران بالكامل بمطالب الرئيس ترامب. الأموال موجودة لدى الخزانة الأمريكية، وهو على استعداد لأن يعطيها لإيران على أساس أن تتعهد إيران بكل ما يطلبه الرئيس ترامب.
0: ولكن تعهدت هي في المذكرة، ليس كذلك؟
2: يبدو بأن هناك مطالب أخرى للرئيس ترامب لم تتعهد بها حتى الآن. ما يريده الرئيس ترامب من إيران

0: أن تتعهد بالكامل بمنع إنتاج السلاح النووي، وأن يكون هناك اتفاقية جديدة على غرار الاتفاقية التي وقعت سنة 2015 بمنع إيران من إنتاج السلاح النووي. إيران تقول بأنها لن تنتج السلاح النووي، ولكن تعمل على القيام بأعمال سلمية. في جميع الأحوال الرئيس ترامب يريد منها أن توقع على اتفاق بهذا الخصوص.
1: ولكن دكتور جابرييل، في مذكرة التفاهم الأمر واضح جدا، الإفراج عن 12 مليار دولار خلال هذه الفترة، فترة 60 يوما، التي قد تؤدي إلى الوصول إلى الاتفاق النهائي بعد 60 يوما من المحادثات، وهي مرشحة للزيادة. وبالتالي موضوع الإفراج عن هذا المبلغ ليس مشروطا بتوقيع إيران على الاتفاق النهائي.
0: صحيح، الأموال موجودة لدى الخزانة الأمريكية كما قلت لك، والرئيس ترامب يريد أن يعطي هذه الأموال لإيران، ولكن يريد تعهدات من إيران تضمن بعدم إنتاج أي سلاح نووي، تضمن بعدم التدخل بشؤون الدول. هناك مطالب أمريكية من إيران. إيران تعمل على إنتاج السلاح النووي، إيران تتدخل في شؤون دول الجوار، إيران لديها أذرع تعمل داخل هذه الدول، مثل حزب الله في لبنان، مثل فصائل المقاومة في العراق، الحوثيين في اليمن. كل هذه الأمور مرتبطة بالعلاقات الأمريكية الإيرانية وبمسألة إعطاء إيران المبالغ المتواجدة في الخزانة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور جابرييل سومة، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس ترامب سابقا من نيوجيرسي. أشكرك مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران العاصمة الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تراجع مجلس الشيوخ عن طلب سحب القوات الأمريكية التي شاركت في العمليات العسكرية ضد إيران رسالة واضحة إلى طهران. جاء ذلك بعدما أفشل الأعضاء الجمهوريون في المجلس محاولة جديدة من الديمقراطيين لتقييد صلاحيات ترامب بشأن الحرب على إيران، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى تمرير تمويل إضافي لتغطية تكلفة تلك العمليات العسكرية.
2: في غضون ساعات غير مجلس الشيوخ موقفه إلى النقيض بشأن صلاحيات ترامب إزاء الحرب مع إيران، صوت الثلاثاء لدعم قرار يدعو الرئيس إلى سحب القوات والعودة إلى الكونغرس للحصول على تفويض إذا أراد مواصلة الحرب مع إيران. وعاد مساء الأربعاء ليصوت هذه المرة ضد مشروع قرار جديد ومماثل لرفض تقييد صلاحيات ترامب في هذه الحرب.
3: هناك 3 أعضاء في كارولينا ولويزيانا وتكساس سيواصلون خلق مشكلات للرئيس في مجلس الشيوخ لأنه حاول دفعهم إلى الخروج من مناصبهم، وهناك أعضاء في سباقات صعبة سيواصلون التصويت ضد أجندة الرئيس. أعتقد أن ما رأيناه يتكشف خلال اليومين الماضيين يشير بدرجة كبيرة إلى ما سنراه خلال الأشهر الستة المقبلة.
2: القرار الذي اعتمد الثلاثاء كان مجرد توبيخ سياسي، فهو غير ملزم، لكنه أغضب ترامب لأنه اعتمد بسبب دعم 4 أعضاء جمهوريين، ولأنه يرسل برسالة خاطئة لإيران خلال المفاوضات كما قال. وقد شن ترامب حملة انتقادات ضد من صوت لصالح القرار من الجمهوريين والديمقراطيين، كما ذهب الأربعاء شخصيا إلى الكونغرس للتأثير على الأعضاء المتمردين من حزبه، ونقل أنه خاض مواجهة غاضبة خلف أبواب مغلقة مع أحدهم وهو السيناتور بيل كاسيدي. غير كاسيدي موقفه بعد استدعائه للبيت الأبيض لتلقي إحاطة من نائب الرئيس، وقد أسهم ذلك إلى جانب تحفظ السيناتور ران بول عن التصويت في إحباط اعتماد مشروع قرار جديد وملزم هذه المرة قدمه الديمقراطيون لتقييد صلاحيات ترامب.
4: أعتقد أن ترامب يريد إظهار صوت موحد وهو يجري المفاوضات مع إيران، وكذلك يريد امتلاك القدرة على استخدام ورقة ضغط لأنه يستطيع العودة إلى الحرب في أي وقت يشاء. وخلال هذه المفاوضات ترى إيران أن الكونغرس يدعم ترامب وقدرته على العودة إلى الحرب إذا لم يحصل على ما يريده في الصفقة. يبدو أن هذا هو الدافع وراء فرض ترامب لوحدة الصف الجمهوري.
2: جاءت هذه التطورات في وقت قدمت فيه إدارة ترامب إلى الكونغرس طلباً رسمياً لاعتماد حزمة تمويل جديدة بنحو 88 مليار دولار، أغلبها لتغطية تكاليف الحرب مع إيران، الأمر الذي يضع الإدارة مجدداً أمام اختبار جديد بشأن مدى دعم الجمهوريين لمجهودها الحربي. ما حدث في الكونغرس يؤكد أن ترامب لا يزال يتمتع بنفوذ هائل داخل الحزب الجمهوري، لكنه يكشف في الوقت ذاته اتساع نطاق القلق لدى بعض المشرعين الجمهوريين بشأن شفافية الإدارة حول الحرب مع إيران وكذلك كلفتها السياسية على الحزب، لا سيما مع اقتراب الانتخابات النصفية. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
1: الآن إلى مستجدات الملف اللبناني، على رأسه المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية الجارية في واشنطن والتي تم تمديدها ليوم إضافي على أن تستأنف اليوم الجمعة، وذلك للتوصل إلى اتفاق بحسب ما أعلنه مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة. نناقش هذا الملف مع ضيفينا من رام الله نهاد أبو غوش، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، هو الضيف الوحيد معنا ريثما قد ينضم إلينا ضيف من لبنان في وقت لاحق إن تسنى ذلك. أستاذ نهاد، هل يمكن لهذا اليوم الذي أضيف في جولة التفاوض الخامسة أن يحدث ما لم تفعله الأيام الثلاثة الماضية؟
5: صباح الخير وتحياتي لك أستاذ محمد والمشاهدين الكرام.
1: يا هلا.
5: يعني لا أحد يتوقع معجزات أو اختراقات جوهرية، واضح أن هذا المسار يجري لكن ببطء شديد. هناك تدخل أمريكي على المستوى وإشراف تفصيلي من قبل وزير الخارجية روبيو على كل الجلسات. مجرد يعني النبأ بشأن التمديد ليوم إضافي يوحي بأن ثمة يعني ملامح لاتفاقات جزئية. هذه الاتفاقات الجزئية، طبعا نحن نعلم أن الخلاف ليس جوهريا، إنما هو حول المساحات التي يمكن أن ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمدد الزمنية، يعني بمعنى الجدول الزمنية لعمليات الانسحاب. يعني هناك مطالب لبنانية بأن يكون الانسحاب أسرع وتيرة، وأن تكون المساحات أوسع، وأن تتركز في المنطقة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي بالكامل وليس في المنطقة التي يحاول الجيش الإسرائيلي احتلالها ولم ينجز احتلالها كتلة علي الطاهر. ولذلك يتوقع أن يجري ولو بشكل جزئي جدا اتفاق ما على تعيين بعض المناطق التجريبية، علما أن كل هذه المفاوضات تجري تحت شبح ما يمكن أن نسميه اتفاقات سويسرا، لأنه يعني هناك رسالة تريد الحكومة الإسرائيلية بخاصة وربما إلى حد ما الحكومة اللبنانية إيصالها، أن الشأن الثنائي بين لبنان وإسرائيل تقرره الحكومتان وليس أمرا متروكا لغيرهما وتحديدا لإيران. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك مفاوضات يبدو أنها هي الأكثر أهمية، تحدد مصير المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، هي ما يجري بين الرئيس ترامب ونتنياهو، حيث كشف النقاب عن سلسلة من المحادثات. يبدو أن ترامب بات يعني متسامحا جدا مع رغبة نتنياهو وإعلاناته المتكررة لأنه لن ينسحب من الجنوب اللبناني طالما كان ذلك في مصلحة إسرائيل وأمنها القومي.
1: على ضوء ما حدث في سويسرا، هل تعتقد بأن إسرائيل باتت أكثر اهتماما بالتفاوض مع لبنان الرسمي؟
5: بكل تأكيد، يعني هي كانت تتدلل في البداية وتتمنع من هذه المفاوضات لأنها تراهن على أنها ستجريها، هي في نهاية المطاف يعني تحب يعني أو ترغب بمفاوضات مع لبنان، لكن كانت تفضل أن تجري في ظل موازين قوى أكثر حسما لصالحها. لكن يعني جاءت هذه المفاوضات بعد ضغوط أمريكية وبعد أيضا حسابات معقدة، من بينها أن هذه المفاوضات يمكن أن تمنح نوعاً من الشرعية لحرب إسرائيل ضد حزب الله، وبالتالي تظهر حزب الله وكأنه العدو المشترك للبنان وإسرائيل. الآن يعني يمكن لإسرائيل أن تتمسك بهذا المسار التفاوضي للقول أن كل تفاهمات سويسرا

0: مصر ومذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لن تلزمها بشأن لبنان، لأنها تجري مفاوضات مع الحكومة الشرعية ولن تنتظر لا حزب الله ولا إيران لكي يقرر متى تنسحب وكيف تنسحب وإن كانت أصلا سوف تنسحب أم لا. وبالتالي باتت يعني هذه المفاوضات متكئا لرفض إسرائيل الانسحاب ورفض ومحاولتها إفراغ اتفاقات يعني مذكرة التفاهم واتفاقات سويسرا من مضمونها المرتبط بالمسار اللبناني.
1: وبالتالي هل إسرائيل ستقدم ولو مجاملة أو بغرض الإيهام تنازلات تحقق بها بعضا على الأقل من مطالب الدولة اللبنانية؟
0: على الأرجح ستفعل ذلك، لكنها لن تكمل انسحابها من كل المناطق المحتلة في الجنوب اللبناني. يعني ليس صدفة أن نتنياهو لا يوفر فرصة، اليوم كان حفلة تخليج ضباط، في الأمس مؤتمر للحكم المحلي، قبله مؤتمر لشيء يسموه الجي إن إس، الصحافة اليهودية العالمية. في كل مرة هو وكاتس يكرران أنهم لن ينسحبوا من جنوب لبنان، وبالتالي مؤكد أن أي انسحاب لن يتحقق قبل الانتخابات الإسرائيلية. يمكن أن تجري تجارب جزئية هنا وهناك، لكن إسرائيل تحاول أن تبطئ من وتيرة الانسحابات هذه، وأيضا أن يعني تجعل المناطق المنسحب منها صغيرة جدا. لكن في نهاية المطاف واضح تماما أن الجيش الإسرائيلي في لبنان هو في مأزق حقيقي، لا يستطيع أن يتقدم، لا يستطيع أن يحارب مع حزب الله في مواقع يعني قيادته الرئيسية، لا أن يغير على بيروت ولا الضاحية. وبالتالي الجيش الإسرائيلي إن أراد حماية جنوده هو بحاجة لبناء تحصينات واستحكامات ربما يعني تثير الريبة بشأن أطماع إسرائيل في المستقبل. وبالتالي هناك شكوى مريرة من قبل القادة العسكريين من أن هذا الوجود للجيش الإسرائيلي بهذه الطريقة يحبط الجنود والضباط ويجعلهم يعني في دائرة الاستهداف من قبل حزب الله إن جرت يعني مواجهات، وفي نفس الوقت لا تحقق أي هدف سياسي. وبالتالي الجيش ليس مادة لكي يزاود بها أحد على أحد في الانتخابات الإسرائيلية، حياة الجنود ليست سبيلا لتحسين شعبية هذا الحزب أو ذاك، هذا ما يردده القادة العسكريون. ولذلك يبدو لي أن الانسحاب مؤكد، لكن توقيته سيكون إلى ما بعد الانتخابات. وهناك رهان في إسرائيل على أن الرئيس ترامب ربما أيضا ينقض كل شيء بعد الانتخابات النصفية، انتخابات التجديد النصفي، وبالتالي إسرائيل تهيئ نفسها لجولات قتال قادمة في إيران، وربما هذا أيضا ينسحب بالضرورة على الجبهة اللبنانية ومحاربة حزب الله.
1: قبل الوصول إلى هذه الانتخابات النصفية، أشرت قبل قليل إلى تماهيا أو تفهما لترامب لرؤية نتنياهو، ما ملامح ذلك التفاهم؟
0: يعني هذا ما نقلته او نشرته الصحف الاسرائيليه وتحديدا يدعو تحرنوت يعني بالامس، لانه هناك مكالمه مطوله جرت بين نتنياهو وترامب، وان الاخير اعرب عن يعني تفهمه لحاجه اسرائيل للبقاء في المنطقه الامنيه وتحديدا فيما يسمى خط الدفاع عن القذائف المضاده للدروع. طبعا البعض في اسرائيل يبالغ باطماع اسرائيل، مثل كاتس الذي يقول لن نسمح لسكان حوالي يعني 200 الف نازح لبناني بالعوده الى قراهم الواقعه ضمن المنطقه الصفراء. طبعا المنطقه الصفراء هي منطقه تحددها اسرائيل كما تشاء وتسميها كما تشاء، ليس ثمه اي سند يعني قانوني او اي اتفاق يحدد ما هي المنطقه الصفراء، لكن إسرائيل تعتبرها هي المنطقة التي تمكنها من صد أو يعني تلافي القذائف المضادة للدروع لحماية سكان الشمال، لكنها وسعت منطقة احتلالها وحاولت أن تحتل قلعة الشقيق وتلت علي الطاهر، ربما في دلالة رمزية وربما أيضا للاحتفاظ بهما كأداة ابتزاز للبنان. إنما في مجمل الأحوال يعني إسرائيل يعني واضح تماما أن احتلالها
1: شكرا.
0: للجنوب اللبناني ليس مريحا على الإطلاق، طالما أن هذا يعني لا يضمن درء واحباط اي قدرات لدى حزب الله، لان حزب الله يملك ايضا قدرات لاستهداف اسرائيل من
1: شكرا جزيلا
0: مسافات
1: لك.
0: تبعد عشرات الكيلومترات وليس فقط خط 7 كيلومتر او 10 كيلومتر.
1: هذا بغوش من رام الله، شكرا جزيلا. مشهد التوتر الذي تصاعد في مضيق هرمز يعيد إلى الواجهة أسئلة كثيرة، منها مدى كون القانون الدولي قادراً لوحده على تقديم إجابات بشأن التعقيدات والتباينات بين مواقف كل الأطراف؟ قراءة في التقاطع السياسي والقانوني بشأن مضيق هرمز في هذه النافذة التي تصحبنا فيها إيمان عياد.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نتناول فيها ملف مضيق هرمز في ضوء مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وما تحمله من ترتيبات آنية وتفاهمات بعيدة المدى بشأن أحد أهم الممرات البحرية في العالم. فقد نصت المذكرة على ضمان حرية الملاحة وفتح المضيق أمام السفن التجارية دون فرض رسوم عبور، إلى جانب إزالة الألغام والعوائق التي تعرقل حركة الملاحة. لكن اللافت أن مذكرة التفاهم لم تقتصر على الإجراءات العاجلة، بل تضمن أيضا مسارا سياسيا أوسع يقضي بتعاون إيران مع سلطنة عمان ودول خليجية أخرى لصياغة اتفاقية جديدة تنظم إدارة المضيق مستقبلا. وفي هذا السياق أعلنت طهران ومسقط بالفعل تشكيل لجنة مشتركة لبحث هذا الملف وسط مواقف إقليمية ودولية تؤكد أهمية إبقاء المضيق مفتوحا وآمنا باعتباره شريانا حيويا للتجارة العالمية وأسواق الطاقة. فما هي أبعاد هذا التفاهم؟ وما الذي تكشفه المواقف الإيرانية والأمريكية والعمانية والخليجية عن شكل الإدارة الجديدة لمضيق هرمز؟ وهل نحن أمام ترتيبات مؤقتة أم بداية لتحول استراتيجي في إدارة أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم؟ إذن أسبوع بعد توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، وما زال الوضع في مضيق هرمز تحت الأضواء وعلى طاولات المحادثات والمشاورات بين أطراف الاتفاق والوسطاء. مذكرة التفاهم وفي بنديها الرابع والخامس نصت على أن تعيد إيران خلال 30 يوما حركة السفن لتتناسب مع أعداد ما قبل الحرب، وتتخذ ترتيبات لضمان مرور السفن التجارية دون رسوم خلال 60 يوما، وتجري حوارا مع سلطنة عمان بشأن مستقبل إدارة المضيق وتشاورا مع دول الخليج. خلال الساعات الماضية ومع استمرار مشاورات الأطراف، برز إلى السطح ما عرف بخط الاتصال الساخن بين واشنطن وطهران. الوسيط القطري أشاد بالفكرة وزادها وضوحا حين قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، قال إن هذا الخط ضروري خلال عمليات إزالة الألغام ولمنع عرقلة إعادة فتح المضيق ولمواجهة المعلومات المضللة. وكان كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قال أيضا إن الخط الساخن جعل لمعالجة أي مشكلات قد تواجه السفن في مضيق هرمز. بين إيران وعمان تدور مشاورات موازية كما نصت مذكرة التفاهم. قاليباف زار مسقط وأعلن تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المضيق. عمانيا أكدت مسقط ضرورة احترام كل ترتيبات المضيق لسيادة الدولتين، مجددة الالتزام بالحفاظ على هرمز ممرا آمنا للملاحة الدولية. وفي تطور لافت كذلك، أعلنت وكالة الأنباء العمانية ضرورة تنسيق السفن الراغبة في عبور المضيق مع المنظمة البحرية الدولية التي تنسق معها عمان للعبور دون رسوم وفق مركز الأمن البحري العماني. هذا وقد كانت أيضا رويترز قد نقلت عما تعرف بهيئة مضيق هرمز الإيرانية التي أسستها طهران أول مايو أو أوائل مايو خلال غلق المضيق. أعلنت هذه الهيئة الجمعة الماضي أنها ستعفي السفن من رسوم استخدام المضيق خلال فترة التفاوض ومدتها 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم. تتوالى المواقف إذن الرافضة لفرض رسوم في الوسيطان القطري والباكستاني، أكدا من جهتهما عدم القبول بذلك. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي إن إيران أبلغت بلاده ألا وجود لأي رسوم مطلوبة لعبور المضيق. ولاحقا أكد وزير الخارجية ماركو روبيو على ذلك مشيرا إلى تأييد عالمي لهذا المطلب. الآن معنا حول هذا الموضوع في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي،

0: أستاذ تسوية الصراعات الدولية. معنا كذلك من نيوبورت في ولاية رود آيلاند البروفيسور جيمس كراسكا، أستاذ كرسي تشارلز اتش ستوكتون للقانون البحري الدولي في كلية الحرب البحرية. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور محمد الشرقاوي، ومع تعدد هذه التصورات التي استمعنا إليها وتباين الروايات بشأن إدارة مضيق هرمز، كل الأطراف يتحدث عن تقيد بالقانون الدولي. كيف يمكن تخيل شكل التفاوض في ظل كل هذه التباينات وفي هذه المرحلة؟
1: قد تكثر التأويلات، لأن هناك مناورة إيرانية الآن لأن تفرض سابقة بشأن الحصول على عوائد مالية أو مكاسب مادية من خلال السيطرة على مضيق هرمز وفرضها على الدول الأخرى. لكن هناك على الأقل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي دخلت حيز التنفيذ عام 94 تنص على تنظيم حرية الملاحة البحرية عبر 100 من المضائق المائية عبر العالم، ومنها مضيق هرمز. والقاعدة الأساس أن هناك حرية الملاحة، وهناك أيضا مبدأ ما يعرف بالإنسنت باسج أو المرور البريء، بمعنى أنه على الدول أن تسمح لسفن الدول الأخرى أن تمر ما لم تشكل تهديدا لأمن الدول المتشاطئة مع المضيق. هناك أيضا سابقة في القضاء الدولي، قرار محكمة العدل الدولية عام 49 التي قضت فيما عرف بخلاف كورفو وقتها بين ألبانيا واليونان، وتم الاعتداد من خلال قرار المحكمة بحرية الملاحة. إذن من الناحية القانونية ومن ناحية الأعراف المتبعة فيما يتعلق بالحركة، حركة الملاحة البحرية في هذه المضايق، النصوص والممارسات واضحة. ويبدو الآن أن السردية الإيرانية وصلت منتصف الطريق، لم تعد تريد أو تسعى لفرض الأمر الواقع، حاولت أن تحصل على تأييد العمانيين، وجاء الرد العماني واضحا. القاعدة التي تتمسك بها عمان هي حرية الملاحة. دول الخليج وخاصة قطر قالت إن هناك مبدأ حرية الملاحة. ربما مع سير المفاوضات قد تتغير السردية الإيرانية.
0: بروفيسور جيمس، مع تعدد هذه التأويلات كما قال الدكتور محمد الشرقاوي، والتصورات، التصور الإيراني من جهة والتصور الأمريكي ودول الخليج أو التصور الدولي من جهة أخرى، وكذلك التعقيدات الإجرائية والسياسية، إلى أي مدى يمكن أن يحمل القانون الدولي وقانون الملاحة البحرية الأجوبة على التساؤلات المتعلقة بوضع المضيق، مضيق هرمز الآن؟
2: I'm sorry.
3: نعم، فيما يتعلق بإيران، إيران هي ليست عضوا باتفاقية قانون البحار، هذا صحيح، على الرغم من أن إيران قد قامت بتوقيع على الاتفاق تحت القانون الدولي، عليها التزام بعدم مسألة عدم الأخذ بهذا الاتفاق الذي وقعت عليه. والأكثر من ذلك، إيران هي طرف في مسألة الأمان في حماية الحياة في البحار. هذا الاتفاقية التي تنص على مسألة خطط فصل الملاحة والتي تطبق على مضيق هرمز، إيران إذن هي عضو في هذه حماية أو أمن الحياة في البحار، وإيران تدافع عن هذا مسألة فصل خطط الملاحة في عام 1973. بالنسبة للقواعد التي تحكم الحركة، حركة عبر المضيق مثل مضيق هرمز، فإن تلك القواعد يجب التوافق عليها عن طريق منظمة الملاحة الدولية. بالتالي القوانين الموجودة وتحت اتفاقية المنظمة والاتفاقيات الأخرى ستوافق على مسألة وتتوافق مع الدول المعنية. بالتالي إذا ما أرادت إيران أو عمان أن تغير هذه القواعد، عليها أن تتجه إلى منظمة الملاحة الدولية في لندن وتقدم طلبا من أجل ذلك.

0: وهذا بالفعل دكتور محمد الشرقاوي طرحته اليوم للمرة الأولى عمان، بأن يعني على السفن التي تريد العبور التنسيق مع منظمة الملاحة الدولية. هل يضيف ذلك الطرح شيئا جديدا لما هو معروض من خيارات حاليا؟
1: هذا الموقف العماني يوضح الكثير من الضبابية، بمعنى أن عمان تتمسك بما تفرضه القواعد الدولية خاصة قانون البحار، ولا تجاري ولا تؤيد أو تزكي المسعى الإيراني. وأعتقد أن بعض الشخصيات في طهران ربما تحتاج لإعادة النظر في الفروق الشاسعة بين أن نتحدث عن مضيق بحري كما هو حل هرمز، وعن قناة مائية تم حفرها بشكل يعني تطوعي كما هو حال بنما، كما هو حال السويس. في الحالة الثانية يحق للدول التي قامت باستثمار وبجهود سواعد أبنائها أن تحصل على بعض المكاسب، بعض التعويضات، لكن هذه مسألة لا يعني تنطبق على القنوات المائية الاصطناعية وليس على الممرات أو على المضائق البحرية الطبيعية. فأعتقد ينبغي أيضا التدقيق في أن وإن كان الآن بعض الإيرانيين يعتدون بأن مرور بعض السفن ليس بمرور آمن، هم يريدون أن يقحموا أو أن يقلبوا السابقة الأولى التي تحدثوا عنها، وهي قرار محكمة العدل الدولية عام 49 بمعنى المرور البريء. هذه القاعدة تظل أيضا من الأعراف الأساسية، ولا يمكن دحضها أو تجاوزها إلا إذا ما أثبتت الدولة التي تعتقد أنها تتضرر عكس ذلك. في هذه الحالة قبل هذه الحرب كانت سفن دول العالم تمر بحرية، ولم يكن هناك تهديد مباشر لا للأمن القومي الإيراني ولا للساحل الإيراني. فبالتالي يبدو أن كل الحديث الإيراني عن ضرورة الحصول على تعويضات هو مناورة في إدارة الصراع مع الولايات المتحدة، وينبغي ألا يتحول إلى خلاف مع دول العالم، خاصة وأن قانون البحار يقوم على كقاعدة أساسية على مبدأ حرية الملاحة في كل اتجاه.
0: بروفيسور جيمس، يعني الحديث عن قانون البحار يتحدث كل الأطراف عن تقيد بالقانون الدولي وكذلك قانون البحار، لكن هل ترى بأن التعقيد قد يكون ربما كيفية تأويل واستخدام مبدأي العبور الآمن والعبور أو المرور العابر بالأحرى والمرور الآمن المضمنين في قانون البحار؟
2: نعم، إن اتفاق الأمم المتحدة حول قانون البحار يذكر ويتحدث عن القانون الدولي على الرغم من أن إيرانيا ليست طرفا في هذا الاتفاق وكذلك الولايات المتحدة، لكن شروط هذا الاتفاق تعكس القوانين المحلية بالتالي أو المعروفة، بالتالي هي تنطبق على إيران والدول الأخرى. القوانين كما هي معروفة تقول أن دولة مثل عمان أو إيران لا يمكنها أن تعيق الملاحة حرية الملاحة عبر المضيق، وهذا يختلف جدا عن مسألة القناة أو المرور في القناة مثل قناة بنما أو قناة السويس. أيضا هو يختلف عن مثلا مضيق البسفور ومضيق الدردنيل في تركيا، لأنهم بداية فإن هذا المضيق يتم حكمه عن طريق اتفاقية ممتدة من عام 1963. هذه الاتفاقية لديها خصوصية ولديها شروطها الخاصة، لكن ليس هنالك اتفاقية خاصة، فإن الاتفاقيات البحار الموجودة قبلا هي التي ستكون في النفاذ.
0: أشكرك البروفيسور جيمس كراسكا، أستاذ كوسي تشارلز إتش ستوكتون للقانون البحري الدولي في كلية الحرب البحرية، كنت معنا من نيوبورت في ولاية رود آيلاند. وأشكرك أيضا دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، على هذه المشاركة. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: مشاهدينا مرحبا بكم، هذه التغطية إذن مستمرة للتطورات في مضيق هرمز ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن والوضع في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح، وشهد بالأمس خروج 19 مليون

0: برميل نفط، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المضيق. وكانت هيئة مضيق هرمز الإيرانية قالت إن أي تنقل في المضيق عبر مسارات خارج المسار الذي حددته الهيئة يعد غير مشمول بضمان العبور الآمن. وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحرس الثوري الإيراني هاجم في مضيق هرمز الخميس سفينة شحن ترفع علم سنغافورة. كما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول جنوب شرق سلطنة عمان ما تسبب في أضرار. في غضون ذلك رحب بيان أمريكي خليجي بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ونوه بأهمية الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر. وشدد البيان المشترك على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن حرية الملاحة غير المقيدة أمر جوهري لأمن الإقليم والعالم. وأكد البيان أيضا معارضة فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز. في الشأن اللبناني أفاد مراسل الجزيرة بتمديد المفاوضات الجارية في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي ليوم إضافي. وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة أن الوفدين سيستأنفان اجتماعاتهما اليوم للتوصل إلى اتفاق، وأن واشنطن تواصل تيسير المحادثات. وكانت كتلة حزب الله البرلمانية جددت رفضها التفاوض المباشر، وطالبت السلطة اللبنانية بعدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال نهر الليطاني. على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 5 من عناصر حزب الله في زوطة الشرقية، وإنه قضى على عنصر آخر في مرتفعات علي طاهر جنوبية لبنان. وقال حزب الله إن العملية انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن. في الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه لن يتم الانسحاب من جنوب لبنان، وإن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية العازلة طالما تطلب الأمر الدفاع عن بلدات شمال إسرائيل. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. مرحبا بك معنا محمد. إذا تطورات في واشنطن متعلقة بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وكذلك في متابعة لما يجري في المضيق.
1: نعم محمد، أولا لو بدأت بالملف الإيراني، في إطار تسويق الاتفاق مع إيران جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته بأن جزء من الأموال الإيرانية التي سيفرج عنها مستقبلا ستستخدم لشراء منتجات زراعية أمريكية، وذلك خلال لقائه بمزارعين أمريكيين في البيت الأبيض، في رسالة تؤكد أن الاتفاق يخدم الاقتصاد الأمريكي بحسب ما يسوق له الرئيس ترامب وكذلك كبار مساعديه. ترامب أشار أيضا، أو إدارة ترامب أشارت مرارا بأن مسألة الأموال الإيرانية لا تزال مجمدة، وبأن الإفراج عنها سيخضع لرقابة أمريكية صارمة لضمان استخدامها في شراء الغذاء والأدوية وحتى المنتجات الزراعية الأمريكية، بالرغم من التصريحات الإيرانية التي تخالف ذلك. بالنسبة لملف مضيق هرمز، ترامب شدد على أن المضيق مفتوح بالكامل، أشار إلى عبور 19 مليون برميل من النفط في يوم واحد، حيث اعتبر أن تراجع أسعار النفط نتيجة لذلك سينعكس أيضا على انخفاض أسعار باقي المنتجات. أكد بأن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، وبأن واشنطن تتفاوض من موقع قوة، مجددا التأكيد أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا، في تكرار لتصريحاته السابقة بشأن ذلك. لكن في أول اختبار للتفاهمات الأمنية مع إيران، وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهما أن الحرس الثوري الإيراني هاجم سفينة شحن كانت ترفع علم سنغافورة أثناء عبورها مضيق هرمز الخميس، وهو ما أدى إلى أضرار في السفينة لكن من دون وقوع إصابات، وهو الأمر الذي أعاد في الحقيقة المخاوف بشأن تنفيذ هذا الاتفاق. قبل الحادث أكد وزير الخارجية ماركو روبيو من الخليج بأن أي تهديد لحرية الملاحة وكذلك فرض رسوم على عبور السفن من المضيق لن يكون مقبولا بالنسبة لواشنطن، كما أنه لن يشكل جزء من أي اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران. تزامن مع ذلك، القيادة المركزية الأمريكية أكدت في منشور استمرار انتشار

0: التأمين. لكن عموما الملف الإيراني محمد هيمن على البيان الختامي لجولة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخليجية، حيث رحب البيان باتفاق مذكرة التفاهم، شدد بالمقابل على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون رسوم أو قيود. روبيو أكد من جانبه بأن أي اتفاق نهائي مع إيران لن يكون على حساب أمن حلفاء واشنطن، وبأن دول الخليج ستبقى على اطلاع بمراحل هذه المفاوضات سواء على المستوى السياسي وكذلك على المستوى الفني. أشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى سلام دائم مع إيران مع أخذ المخاوف الخليجية بعين الاعتبار. نفى بالمقابل أيضا بحث مسألة إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار خلال هذه الجولة الخليجية. بالنسبة للبنان، وفي مؤشر على تعثر الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية للجزيرة استمرار المحادثات برعاية أمريكية، لكن هذه المحادثات ستمدد ليوم الجمعة بعدما كان مقرر أن تختتم يوم الخميس. بحسب المعلومات التي وصلتنا محمد، تأجل إعلان المبادئ الذي كان متوقعا في الحقيقة يوم الخميس، كما أرجئ المؤتمر الصحفي الختامي بعد تمديد هذه المفاوضات يوما إضافيا. العقبة الرئيسية بحسب ما فهمنا تبقى مرتبطة بخرائط المناطق التجريبية كما باتت تسمى. لبنان يرفض المقترحات الإسرائيلية الخاصة بمناطق الانسحاب الإسرائيلي وآلية انتشار الجيش اللبناني في هذه المناطق. واشنطن بالمقابل تواصل تقريب وجهات النظر بشأن مسألة ترتيب عمليات الانتشار وأيضا الآليات المتعلقة بذلك، سواء آليات المراقبة أو التعامل مع أي خروقات أمنية. لكن لا يزال الخلاف قائما حول الصياغة النهائية لإعلان النوايا المتوقعة أو إعلان المبادئ، وهو محل دون صدور هذا البيان يوم الخميس. الولايات المتحدة كما علمنا تقود اتصالات ومشاورات وحتى ضغوط مكثفة للتوصل إلى نص توافقي قبل اختتام الجولة يوم الجمعة، لكن رغم استمرار هذه الخلافات، المصادر تؤكد وجود رغبة لدى جميع الأطراف في الحفاظ على زخم المسار التفاوضي الذي ترعاه واشنطن، لا سيما في ضوء سعي الولايات المتحدة لفصل هذا المسار عن المفاوضات مع إيران. لكن بحسب المعلومات التي حصلنا عليها، لن يصدر الخميس إعلان المبادئ كما كان متوقع، ويتوقع على نطاق واسع أن يتم ذلك الجمعة، لكنه ليس محسوما بعد. محمد،
1: محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك من واشنطن. إذن في المسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران، بدأت حركة الملاحة في مضيق هرمز، لكن رغم ذلك لم يعد المضيق إلى سابق عهده كما كان قبل الحرب. فبين ارتفاع حركة العبور وتباين المواقف بشأن مستقبله، تبرز أسئلة بشأن من سيدير هرمز وكيف ستحكم الملاحة فيه مستقبلا.
2: عادت حركة السفن إلى هرمز، لكن العبور رغم الأرقام المتصاعدة لا يزال يتسم بحذر ويطرح أسئلة بشأن الإجراءات. حركة السفن بدأت ترتفع تدريجيا، ومعها الحمولة من كميات نفط وشحنات تجارية تغذي خطوط الإمداد العالمي، إلا أنها ما تزال دون مستويات ما قبل النزاع، إذ تشير التقديرات الملاحية إلى أن تدفقات النفط قد لا تتجاوز في المرحلة الأولى 70% من مستوياتها السابقة، مع استمرار اعتماد بعض منتجي الخليج على الأنابيب والمسارات البديلة. قبل الأزمة كان يعبر مضيق هرمز يومياً أكثر من 20 مليون برميل من النفط وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إضافة إلى قرابة 125 سفينة بين ناقلات نفط وغاز وأسمدة وسفن بضائع. وفي ذروة التصعيد، فقد تراجعت حركة الملاحة بنحو 90% عن معدلاتها المعتادة قبل أن تبدأ بالتعافي تدريجياً بعد إعلان مذكرة التفاهم. وحدة البيانات في الجزيرة حللت بيانات منصة كبلة

0: لتتبع الملاحة البحرية التي أظهرت أن هذه الفترة شهدت عبور نحو 95 مليون برميل من النفط ومشتقاته بمتوسط يومي يقارب 9 ملايين برميل يومياً، في حين أن المعدل اليومي كان قبل توقيع مذكرة التفاهم أقل من 3 ملايين برميل يومياً. ومنذ الإعلان عن مذكرة التفاهم عبرت المضيقة نحو 283 سفينة من مسارات مختلفة، منها 28 سفينة عبرت من الممر الدولي و76 سفينة من الممر الإيراني، بينما عبرت 133 سفينة من مسارات غير محددة. فيما برز مؤخراً الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، فقد عبرت منه 46 سفينة خلال الأيام الثلاثة الماضية. فالوجود العسكري ما يزال حاضراً في البحر، إذ تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن حاملتي طائرات إحداهما جورج بوش في بحر العرب تواصلان عملياتهما لضمان حرية الملاحة. كما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو نشر قطع أوروبية قرب المضيق للمساعدة في إزالة الألغام وتأمين المرور، ما يضع أمن هرمز اليوم ضمن منظومة أوسع للأمن البحري بالنسبة للمجتمع الدولي. وفي البعد الإنساني، بدأت الأمم المتحدة تنفيذ خطة لإجلاء نحو 11 ألف بحار عالقين على متن ما بين 500 و600 سفينة. كما تشير تقارير المنظمة البحرية الدولية إلى أن بعض مقاطع الممرات التقليدية ما تزال غير آمنة، الأمر الذي يستدعي استمرار الممرات المؤقتة وإجراءات الإرشاد البحري وإزالة الألغام. لكن السؤال الذي تطرحه الأزمة اليوم يتجاوز حركة السفن وأعداد الناقلات، فالمعركة الحقيقية تدور حول القواعد التي ستحكم المضيق في نهاية فترة 60 يوما. الولايات المتحدة تتمسك بحرية العبور وترفض فرض رسوم على الممرات الدولية. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف فأكد أنه ووفق مذكرة التفاهم جرى تثبيت حصول إيران على مبالغ لقاء تقديم الخدمات للسفن التي تعبر مضيق هرمز. كما تسعى طهران إلى استثمار الانفراج لاستعادة صادراتها النفطية وأسواقها الآسيوية. وفي المقابل، ومع تكرار الاتصالات الإيرانية العمانية، أعلنت سلطنة عمان بوصفها الضامن العملية للممر الجنوبي أن العبور متاح بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. أما قطر التي أكدت أهمية إرساء خط ساخن للتواصل والتنسيق بشأن أي تطور يهم المضيق، فترى أن إدارة هرمز لا يمكن أن تكون بيد طرف واحد، بل ضمن تفاهم إقليمي يضم دول الخليج وإيران ويستند إلى قنوات اتصال تمنع عودة المضيق إلى دائرة التصعيد. وهكذا لم تعد معركة هرمز تتعلق بعدد السفن التي تعبره ولا بحجم النفط الذي يمر عبره، بل بالقاعدة التي ستحكم أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي. هل يكون هرمز مثل مضيق ملقا ممراً طبيعياً دولياً تديره ترتيبات إقليمية بين الدول المطلة عليه دون رسوم على مجرد العبور، أم يتحول إلى نموذج أقرب إلى قناة بنما حيث توجد إدارة مركزية ورسوم عبور واضحة؟ إذ إن الفارق جوهري، فملقا مضيق طبيعي دولي، أما بنما فقناة صناعية داخل دولة واحدة. عادت السفن إلى هرمز نعم، لكن المضيق الذي فتحته التفاهمات ما تزال تحرسه البوارج وتراقبه الأسواق وتختبره السياسة.
1: للحديث حول هذا الموضوع ومجمل الملفات المرتبطة بمذكرة التفاهم ينضم إلينا من واشنطن محمد المشاوي الكاتب الصحفي المختص في الشأن الأمريكي، ومن طهران الدكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. سيدي مشاوي، أريد أن أبدأ معك أمريكيا، كيف ينظر إلى هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي؟

0: الأمريكي حول فتح المضيق وخروج أعلى نسبة من السفن وبراميل النفط من المضيق، في حين تشير الصحف الأمريكية وتؤكد استهداف بعض الناقلات، وهذه الحوادث التي تابعنا جزءا منها خلال هذه التغطية.
1: تحية طيبة لك وللضيفين وللمشاهدين. الرئيس ترامب يفعل كل ما في وسعه من أجل الترويج بين الأمريكيين أن الولايات المتحدة انتصرت انتصارا ساحقا في القتال، وأن الآن المسار الدبلوماسي يعكس هذا الانتصار العسكري، وهناك عودة فتح لحرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن هناك سيولة كبيرة وانتقال كبير للنفط والغاز من مضيق هرمز إلى أسواق العالم، وهو ما انعكس في انخفاض أسعار الطاقة العالمية وانخفاض الأسعار هنا في الولايات المتحدة، وهو ما يحتفي به الرئيس ترامب ويحاول إرجاع الفضل لنفسه في هذا الانخفاض. وطبعا الأمريكيون يلومون الرئيس ترامب بداية على سبب هذه الحرب، وأنه بسبب الحرب تم غلق المضيق والآن هو يحتفي بفتح المضيق. لكن الأهم هو ما خرج على لسان وزير خارجية ماركو روبيو في الخليج. هو ذكر أن هناك لاءات أو رفض أمريكي صارم لأي خطط إيرانية لفرض رسوم على الملاحة في المضيق، وكان صارما بصورة غير مسبوقة من روبيو. روبيو كان بعيدا عن ملف الأزمة مع إيران والحرب على إيران، كان هذا منوط بوزير بنائب الرئيس والرئيس نفسه، لكن هو صرح تصريحات نارية من البحرين أمس،
0: نعم، هذه التصريحات النارية تخدم ما يقوله الرئيس أصلاً؟
1: نعم، تخدم ما يقوله الرئيس ترامب، لكنها تعرقل المسار الدبلوماسي، حيث أن إيران على النقيض، هي ترفع السقف عليا وتؤكد أنها ستحصل بعض الرسوم، سواء كانت سيتم تسميتها خدمات ملاحية أو لحماية البيئة أو ما شابه. لكن أعتقد أن الجانب العماني أيضا نقطة مهمة جدا في هذه المفاوضات، حيث أنه يرفض أن يلبي المطالب الإيرانية بالإشراف الثنائي فقط وتحصيل مشترك مقابل العبور، تحصيل أمالي. وأعتقد أن هذه نقطة خلافية، النقاط الخلافية الكثيرة في مذكرة التفاهم، هناك تراكم معرفي بين الدبلوماسيين الأمريكيين والإيرانيين حولها، تم التناقش حولها في الاتفاق الأول الذي ألغاه الرئيس ترامب في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. لكن مضيق هرمز هو نقطة جديدة لم يكن هناك تناول لها في التفاوض السابق بين واشنطن وطهران، وأعتقد أنها أكثر نقط إحراجا للطرفين في هذه المرحلة، حيث أنها نتاج الحرب، نتاج مباشر للحرب وغياب الثقة بين الطرفين، والكل منهم كلاهما يريد أن يخرج فائزا، إيران أن تحصل الأموال وترامب أن يدعي أن المضيق تم فتحه بعد استخدام القوة.
0: دكتور حسين، من وجهة النظر الإيرانية، ما الذي يجري في المضيق؟ هل هو مفتوح؟ هل هو مغلق؟ هل هو ما زال مختلفا عليه؟ هل نحن نسير ضمن مذكرة التفاهم أم ليس بعد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيفين الكريمين والمشاهدين الأعزاء. يعني من وجهة نظر إيران المضيق مفتوح بشروط، باعتبار أن المسارات الآمنة حددتها إيران، وهي الآن تتعامل ضمن إطار منطوق التفاهم بالعبور الحر للسفن بعد التنسيق مع الحرس، وإيران حذرت في باقي الأماكن بعدم العبور بسبب وجود ألغام في هذه الأماكن. وموضوع نزع الألغام حسب مذكرة التفاهم هو يعني يمتد إلى شهر للقيام بإزالة كل الألغام الموجودة في المضيق.
0: لكن هل منع السفن من الخروج أو الدخول من مسارات غير التي تحددها إيران هو مرتبط فقط بوجود الألغام، أي حرصا عليها، أم هي ما زالت ورقة تستخدمها إيران إلى أن ينطلق مسار التفاوض؟
2: يعني أولا إيران تقول أن الحرب لا زالت جارية رغم وجود وقف إطلاق النار. يعني الآن هو فقط وقف إطلاق النار هو الذي غير المشهد. من هنا هل المضيق هو في حالة يعني استنفار عسكري؟ إيران ترى ذلك، نعم، أنها

0: في حالة استنفار عسكري، و يعني ما حدث يوم أمس من إطلاق مقذوف على أحد السفن لم تتبناه إيران بالمناسبة، ولكن إيران تقول أن هذه الطرق خطرة لاعتبارات وجود الألغام والألغام المختلفة المغناطيسية والعائمة إلى آخره، وإيران تقول أن المضيق لا زال مفتوحا وأن من خلال التنسيق يمكن لأي سفينة الخروج أو الدخول عبر مضيق هرمز.
1: دكتور، هذه أبقى معك دكتور حسين، يعني هذه مؤشرات على قوة الاتفاق من وجهة نظر إيران وقوة موقفها في الاتفاق، أم مؤشرات على هشاشة الاتفاق أصلا وإمكانية العودة إلى، لا أريد أن أقول نطاق الحرب، لكن نطاق ما هو قبل الإعلان عن مذكرة؟
0: يعني في تصوري أن المذكرة يعني لحد الآن هي تعاني من عدم الحسم في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، يعني من وقف إطلاق النار الذي يشمل لبنان وانسحاب إسرائيلي منها لحد الآن لم يحدث، وهذا أحد الأمور التي التزمت بها أمريكا. وفي المضيق أيضا أنه إيران تقول أنها التزمت بما نص عليه الاتفاق باعتبار أن المضيق سيكون مفتوحا ولمدة 60 يوما ولن تكون هناك أي رسوم تدفع من قبل أي طرف، ولحد الآن باقي البنود المفاوضات لا زالت جارية عليها، لحد الآن ليس هناك من وضوح في الوصول إلى النتائج في باقي أجزاء
1: طيب قبل
0: المذكرة
1: باقي الأجزاء
0: تتفاوض.
1: دكتور، أنا ألم يكن يعني فتح المضيق هو مقابل رفع الحصار، والولايات المتحدة يعني كما تقول رفعت الحصار عن الموانئ، وبدأت إيران فعليا بتصدير نفطها، لكن في المقابل إيران لم تفتح المضيق إذن.
0: يعني في هذه الخطوة هناك واجب على إيران فتح المضيق، في المقابل على أمريكا 3 واجبات، أنه رفع الحصار، تجميد العقوبات المفروضة على صادرات القطاع النفطي ومشتقات النفطية والبتروكيماوية، وهذان الشرطان تحققا بالمناسبة، ولكن الشرط الرابع يعني المطروح يعني أو ثالث عفوا هو موضوع إطلاق بعض الأموال المجمدة ضمن إطار مذكرة التفاهم، والتي لا زالت أمريكا تماطل فيها أو تحاول خلق مشهدية من خلالها. يعني عندما تقول أمريكا يمكن إطلاق الأموال المجمدة ولكن على أن تقوم إيران بشراء مواد زراعية من أمريكا مثل فول الصويا أو الذرة أو أشياء من هذا القبيل، وهذا هو قد يكون يعني في حد ذاته إذا كان بسعر تنافسي مسألة طبيعية، ولكن إذا كان مفروضا على إيران هذا يتنافى مع
1: طب هذا
0: سيادة
1: لم
0: إيران
1: يجري
0: على
1: التفاوض عليه،
0: أموالها.
1: هذا لم يكن في المذكرة أو في مفاوضات المذكرة أن يتم شراء المنتجات،
0: لا
1: هل
0: لا
1: هو يعني أيضا قضية كبيرة بالنسبة لإيران؟
0: لا، هذا ليس من ضمن يعني إطلاق الأموال، هو موجود في المذكرة، ولكن شراء السلع الغذائية من أمريكا غير موجود، هو اقتراح ترامبي يعني يريد أن يخلق مشهدية أن أمريكا أطلقت الأموال، ولكن ليس كما أوباما أعطى أموال يعني كاش إلى إيران، بل أنه أعطى يعني خلق سوق جديدة لأمريكا إلى آخره. هذه هي المشاهدية التي يحاول ترامب أن يوجدها ويشترط من خلالها رفع التجميد عن جزء من الأموال الإيرانية.
1: طيب أنتقل إلى عادل شديد من الخليل الخبير بالشؤون الإسرائيلية، في شأن ذي صلة لبنان، هل ما زالت أيضا بالتطورات التي سنتابعها معك سنناقشها معك فيما يتعلق بالمفاوضات في واشنطن، لكن في شأن ذي الصلة حول المذكرة، هل ما زالت لبنان يعني عنصرا بحكم هذه التطورات مؤثرا في المذكرة؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري أنه الخطاب الصادر عن مجموعة من المسؤولين بالولايات المتحدة وإسرائيل وتحديدا روبيو وزير الخارجية، كما كل المسؤولين في إسرائيل، يشير إلى أنه لبنان لن تكون جزءا من هذا المسار. ثم ما يعزز ويدعم هذا الموضوع أيضا مسألتين: ما تقوم به إسرائيل ميدانيا باستمرار احتلالها وعدم الانسحاب وعمليات القتل وسقوط مجموعة من الشهداء بالأيام الأخيرة، وعدم إدانة هذا السلوك من قبل الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية، يؤكد مسألتين: إما أن هنالك تراجع بالموقف الأمريكي اتجاه ما قبلوا به بالمذكرة مع إيران، وهذا مسألة واردة، أو أن هنالك تفسيرا أمريكيا مختلفا عن التفسير الإيراني، وبالتالي كشفت الأمور والمسارين الآن بحالة من التصادم. بكل الأحوال ما يحدث بالميدان بلبنان كفيل بإفشال المشروع، ولكن بالمقابل هنالك أيضا المسار اللبناني الإسرائيلي بات مختلفا بالقراءة الإسرائيلية عما كان بدايته قبل أسابيع. بالجلسات الأربعة الأولى بواشنطن، وفق النقاش الإسرائيلي، الأمور كانت تسير بحالة من الانسجام والتطابق المطلق ما بين الأطراف الثلاث: الراعي الأمريكي، ثم الوفد اللبناني والإسرائيلي. اللقاء الأخير قبل بالأيام الثلاث الماضية هنالك تغير بالموقف اللبناني، وهذا فسر في إسرائيل أنه هذا التصلب بالموقف الإيراني والتراجع عما كان مطروحا ومتفقا عليه ما بين الأطراف،
1: تصلب في الموقف اللبناني،
2: نعم يفهم بسياق أنه إقحام لبنان وضم لبنان بالمسار الإيراني الأمريكي دفع الحكومة والسلطة في لبنان إلى تصليب وتشديد ومواقفها، بحيث أنه أصبحت متطرفة وتراجعت عما كانت في البداية. في البداية كان
1: طيب، هل هذا يعني ما أخر يعني ربما أي إعلان أو مؤتمر صحفي حول هذه الجولة؟
2: بالتأكيد هنالك مسألتين رفضت من قبل لبنان حسب الإعلام العبري. الأولى أن هنالك تغير بالموقف اللبناني. لبنان كان قد اتفق مع الوفد الإسرائيلي بالأسابيع الماضية على أن جوهر المشكلة في لبنان، والتي تحول من قيام السلطة بممارسة سلطتها وسيادتها على كل الجغرافيا اللبنانية، هي حزب الله وما يشكل، وبدعم من إيران. ولهذا كان يعني النقاش، وقطع شوطا مهما بكيفية إضعاف ومحاصرة حزب الله. بالجلسة الأخيرة تراجع موضوع حزب الله من وجهة نظر لبنانية، وحل محلها الاحتلال الإسرائيلي، أنه لا مستقبل للبنان طالما يعني بقي الاحتلال. هذا الموضوع رفض من قبل الإسرائيليين، وعبر عنه السفير الإسرائيلي هناك في واشنطن يحيى ليتر، حين قال أنه قطعنا شوطا بهذا القطار، لكن يبدو أنه على وشك أن ينحرف عن مساره. قصد أنه اللبنانيين يأخذون المفاوضات بمسار ليس المسار الذي اتفق عليه والذي قطع شوطا به. ثم واضح أنه اللبنانيين وصلوا إلى قناعة من خلال ما طرح بالجلسة الأخيرة أن الإسرائيلي كما الأمريكي الاثنين يأخذون الجيش اللبناني باتجاه إخضاعه للإملاءات والإرادة الأمريكية والإسرائيلية، ودفعه للتصادم مع حزب الله. وواضح أنه هنالك موقفا من الجيش اللبناني يتعاطى مع هذا الموضوع كخط أحمر وإحدى المحرمات، وبالتالي هذا الذي نسف الموضوع وأخر موضوع المفاوضات ولم يصدر حتى اللحظة بيان. بالتالي الآن تبين أنه اسمح لي أستاذ محمد، أنه هنالك مسارين متعارضين لكيفية رؤية الإسرائيلي للمفاوضات مع لبنان، كما هنالك تعارض واضح وتناقض ما بين فهم ورؤية اللبناني حديثا للمفاوضات. لا أظن أن هذين المسارين من الممكن أن يؤديا إلى تلطيف الأجواء، لا بل إنما للتصعيد. بكل الأحوال إسرائيل أكثر ما تستفيد منه بالوقت الحالي هي مسألتين: هذا التناقض الداخلي في لبنان، ثم تريد توظيف هذا المسار اللبناني لإفشال المسار الأمريكي الإيراني. ويبدو أن هنالك أيضا دعما من قبل قوى مهمة ووازنة بالإدارة الأمريكية، من وزير الحرب، من رئيس CIA، من وزير الخارجية، من صقور، من تيار المحافظين، من التيار الإنجيلي المسيحي الصهيوني. كل هذه القوى تعمل باتجاه إخراج لبنان من هذا المسار وإعادة تعقيد المشهد. سؤال المهم أنه هل الرئيس ترامب جزء من هاي اللعبة وهو شريك في توزيع الأدوار، وكان مقصودا أنه نزع ورقة مضيق هرمز من الإيرانيين وإعادة الأمور بشكل تدريجي إلى حالة الاشتباك وإن كان بوتيرة أقل، أم أن هنالك قوى
1: طيب
2: تريد أيضا إفشال الرئيس ترامب؟
1: سيد مشاوي، في نفس النقطة، يعني ما مؤشر بالنسبة لك إلى ما يشير تمديد التفاوض؟ يعني عالجنا مثلا مع عادل الشديد فكرة عدم الخروج بأي إعلان أو مؤتمر أو كذا، لكن من زاوية أخرى مجرد تمديد وبقاء الوفدين، تمديد عملية التفاوض، ما هي مؤشراته في واشنطن؟
3: أعتقد أن المؤشرات تدل على وجود عراقيل أمام إصدار أي بيان في هذا التوقيت. من هنا ما تم مد هذه المفاوضات إلى يوم. واشنطن تعتبر اللقاءات اللبنانية الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية المباشرة التي دخلت مراحلها الخامسة في واشنطن نجاح كبير جدا للدبلوماسية الأمريكية. ويجب ان ندرك ايضا ان واشنطن تنظر الى الازمه اللبنانيه، ازمه الاحتلال اللبناني لجنوب لبنان، من منطلق العلاقه والاطار التفاهمي الاكبر مع ايران. ليس لواشنطن مصالح ذات قيمه في لبنان، ربما تكون لفرنسا، لبعض الدول الاوروبيه، لكن ليس الولايات المتحده على
1: بالضبط.
3: الاطلاق.
1: هنا
3: هي
1: السؤال،
3: فقط
1: هل
3: تتعامل
1: تستفيد
3: مع
1: الولايات المتحده من اي انجاز مثلا؟ ما هو الانجاز الذي تستفيده من هذا، يعني ان كان ضغطا مثلا على اسرائيل؟
3: كما ذكرت، هو حماية الإطار التفاوضي مع إيران، حيث أن الجانب الإيراني والحكومة الإيرانية صممت أن وقف القتال على كل الجبهات هو شيء لا يمكن التنازل عنه، كما رأينا خلال الأيام الأخيرة. ولبنان جاءت 5 مرات في مذكرة التفاهم المختصرة، فأعتقد أن هذا هو ما يدعو الولايات المتحدة إلى التدخل، إضافة إلى أن الولايات المتحدة أملت وتوقعت أن إسرائيل والحكومة اللبنانية يجمعهما عدو واحد هو حزب الله، ورأت وكانت تتصور أن هذا الأمر سهل هين التعامل معه، ويمكن دفع الجيش اللبناني والدولة اللبنانية إلى نزع سلاح حزب الله حتى لو بالقوة. لكن هذا فخ بلا شك إسرائيلي أمريكي، والحكومة اللبنانية هذا بالنسبة لها يعني حرب أهلية. فأعتقد أن هناك صدمة في واشنطن من موقف الحكومة اللبنانية حتى الآن الرافض لهذا الطرح، والذي يصمم ويؤكد أنه يتفاوض من أجل الانسحاب الإسرائيلي وليس من أجل مواجهة حزب الله.
1: طيب أعود إليك عادل الشديد، لماذا يبدو ذلك إشكالا لإسرائيل، وهي في الأساس لم تكن تعير هذه العملية، عملية تفاوضية، أي اهتمام، ولم يكن لي نتنياهو رغبة في مقابلة الرئيس اللبناني كما كان يريد ترامب، فما المشكلة في أن تتعثر أصلا؟
2: بالبداية لم يكن هنالك يعني المسار الإيراني الأمريكي. إسرائيل عادت إلى المفاوضات مع لبنان بعد شرطين: الأول وهو إلغاء المفاوضات غير المباشرة، ورفضت من قبل الإسرائيلي والأمريكي أنه إن كنتم جادين ومعنيون بالمفاوضات فيجب أن تكون مباشرة وليست من وإلغاء ما كان سابقا آلية الميكانيزم. هذا أولا. ثانيا، إسرائيل ذهبت للمفاوضات لتحقيق هدف أهم، لاعتبار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسيلة وأداة لإفشال محاولات إيران بحينه أن تكون لبنان جزءا من هذا المسار. وكان هنالك تطابقا ثلاثيا، أمريكيا، لبنانيا رسميا، وإسرائيليا، حول إخراج لبنان من هذا الموضوع وإضعاف الدور الإيراني. لا بل إنه بشكل مفاجئ خرج الرئيسي الجمهورية والحكومة بخطاب ضد محاولات إيران بحينه الإصرار على أن تكون لبنان

0: لبنان جزءا من هذا المسار،
1: طيب
0: وتم تبني يعني خطابا سلبيا جدا اتجاه حزب الله وإيران، بمعنى أن إسرائيل ذهبت لإخراج إيران ثم إعطاء شرعية لوجودها في لبنان، لا أن تجد نفسها بالجلسة المفاوضات الخامسة محور مطالبة اللبناني للخروج، بمعنى إسرائيل كانت مستفيدة من استمرار هذا المسار لطالما يحقق هدفين: الأول هو خلق تحالف ثلاثي لبناني أمريكي إسرائيلي ضد إيران، ثم الخروج بموقف يعطي شرعية للوجود
1: طيب
0: الإسرائيلي. الآن
1: نعم
0: لم يبقى من
1: وضحت الفكرة. فقط أريد أن أستغل يعني أقل من دقيقتين دكتور حسين. ماذا يعني لإيران سواء نجاح هذه العملية التفاوضية في واشنطن أو تعثرها؟ يعني إذا كان الأمر كذلك متعثرا بالنسبة للمذكرة بالأساس المذكور فيها إيران 3 مرات، آسف لبنان.
2: يعني إيران تريد وقف إطلاق النار والسحاب الإسرائيلي. كيف ما يتحقق هذا الأمر هو مطلوب إيرانيا، يعني إيران تريد ذلك. أنه صحيح أن أمريكا الآن تسعى أن تطرح هذا الموضوع ضمن إطار مختلف، وهو المفاوضات الثلاثية بين لبنان والكيان الصهيوني بإشراف أمريكي، ولكن إيران تقول الحصيلة هي المهمة، انسحاب إسرائيلي من لبنان إذا تحقق فإن الشرط الأول في البند الأول، الشرط في البند الأول قد تحقق من وقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي، وهذا ما يجعل إيران تتعاون في تطبيق مذكرة التفاهم في باقي الأمور.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين، وأشكر السيد المنشاوي وكذلك عادل الشديد، شكرا جزيلا لكم جميعا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تراجع مجلس الشيوخ عن طلب سحب القوات الأمريكية التي شاركت في العمليات العسكرية ضد إيران رسالة واضحة إلى طهران. جاء ذلك بعدما أفشل الأعضاء الجمهوريون في المجلس محاولة جديدة من الديمقراطيين لتقييد صلاحيات ترامب بشأن الحرب على إيران، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى تمرير تمويل إضافي لتغطية تكلفة تلك العمليات العسكرية.
3: في غضون ساعات غير مجلس الشيوخ موقفه إلى النقيض بشأن صلاحيات ترامب إزاء الحرب مع إيران، صوت الثلاثاء لدعم قرار يدعو الرئيس إلى سحب القوات والعودة إلى الكونغرس للحصول على تفويض إذا أراد مواصلة الحرب مع إيران. وعاد مساء الأربعاء ليصوت هذه المرة ضد مشروع قرار جديد ومماثل لرفض تقييد صلاحيات ترامب في هذه الحرب.
4: هناك 3 أعضاء في كارولينا ولويزيانا وتكساس سيواصلون خلق مشكلات للرئيس في مجلس الشيوخ لأنه حاول دفعهم إلى الخروج من مناصبهم، وهناك أعضاء في سباقات صعبة سيواصلون التصويت ضد أجندة الرئيس. أعتقد أن ما رأيناه يتكشف خلال اليومين الماضيين يشير بدرجة كبيرة إلى ما سنراه خلال الأشهر الستة المقبلة.
3: القرار الذي اعتمد الثلاثاء كان مجرد توبيخ سياسي، فهو غير ملزم لكنه أغضب ترامب لأنه اعتمد بسبب دعم 4 أعضاء جمهوريين، ولأنه يرسل برسالة خاطئة لإيران خلال المفاوضات كما قال. وقد شن ترامب حملة انتقادات ضد من صوت لصالح القرار من الجمهوريين والديمقراطيين، كما ذهب الأربعاء شخصيا إلى الكونغرس للتأثير على الأعضاء المتمردين من حزبه، ونقل أنه خاض مواجهة غاضبة خلف أبواب مغلقة مع أحدهم وهو السيناتور بيل كاسيدي. غير كاسيدي موقفه بعد استدعائه للبيت الأبيض لتلقي إحاطة من نائب الرئيس، وقد أسهم ذلك إلى جانب تحفظ السيناتور ران بول عن التصويت في إحباط اعتماد مشروع قرار جديد وملزم هذه المرة قدمه الديمقراطيون لتقييد صلاحيات ترامب.
5: أعتقد أن ترامب يريد إظهار صوت موحد وهو يجري المفاوضات مع إيران، وكذلك يريد امتلاك القدرة على استخدام ورقة ضغط لأنه يستطيع العودة إلى الحرب في أي وقت يشاء. وخلال هذه المفاوضات ترى إيران أن الكونغرس يدعم ترامب وقدرته على العودة إلى الحرب إذا

0: لم يحصل على ما يريده في الصفقة. يبدو أن هذا هو الدافع وراء فرض ترامب لوحدة الصف الجمهوري.
1: جاءت هذه التطورات في وقت قدمت فيه إدارة ترامب إلى الكونغرس طلباً رسمياً لاعتماد حزمة تمويل جديدة بنحو 88 مليار دولار، أغلبها لتغطية تكاليف الحرب مع إيران، الأمر الذي يضع الإدارة مجدداً أمام اختبار جديد بشأن مدى دعم الجمهوريين لمجهودها الحربي. ما حدث في الكونغرس يؤكد أن ترامب لا يزال يتمتع بنفوذ هائل داخل الحزب الجمهوري، لكنه يكشف في الوقت ذاته اتساع نطاق القلق لدى بعض المشرعين الجمهوريين بشأن شفافية الإدارة حول الحرب مع إيران، وكذلك كلفتها السياسية على الحزب، لا سيما مع اقتراب الانتخابات النصفية. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
2: الآن إلى لبنان، حيث تشهد مدينة صور جنوبية لبنان حركة إعادة ترميم ورفع لركام المباني المدمرة نتيجة الغارات الإسرائيلية الأخيرة. لكن رغم الأضرار والدمار وخسارة كثيرين لمنازلهم ومحالهم التجارية، عادت الحركة في بعض أسواق المدينة إلى طبيعتها مع عودة الأهالي والسكان إلى مناطقهم.
3: هدير الآليات الثقيلة يطغى على سواه في أغلبية أحياء مدينة صور جنوبية لبنان. عمال لا يهدؤون هنا، فالحرب الإسرائيلية تسببت في أضرار جسيمة. تتحول ساحات ركام المباني المستهدفة إلى مسرح لما يشبه أعمالا شاقة، لكنها بالنسبة لآخرين نوافذ على قصص حزينة وحسرات، كأبو حسين الذي يتألم من دمار منزله في غارة إسرائيلية.
4: 30 سنة. الله كريم، الله بيعوض إن شاء الله. جانا العمر كله راح. كنا بنبرى، والله ما إن قلبي إلا نواف نطلع. شوف، مسترجع ذكريات فات.
3: يحبس أبو حسين دموعه مدركا أن الخسارة فادحة، بينما يحاول أحد جيرانه في المبنى المقابل استرجاع ما نجا من الدمار داخل بيته المتضرر. نال البيت نصيبه من الضرر في حرب عام 2024 وأعاد علي ترميمه، لكن الأضرار هذه المرة أكثر فداحة.
5: هذا الحرب نفس الشيء، بس المرة اللي بنأسف عليه على الجيران، على الناس اللي ما إلى ذنب استشهدت. فقدنا 5 بنايات، الشباب الصبايا كلها، عيال أصحابنا، بنية اللي بجنبنا، الأشياء المادية إن شاء الله بنرجع منعوضها.
3: لم تتعرض أحياء صور لدمار كبير فحسب، بل شن الجيش الإسرائيلي على المدينة حربا نفسية حين أنذر السكان بضرورة إخلاء أغلبية مناطقها، وتحولت بذلك إحدى أهم المدن التاريخية على شاطئ المتوسط إلى مساحة مفتوحة للتهجير والخراب والموت قبل أن يعود الأهالي إليها لتفقد ممتلكاتهم. سميت صور ذات يوم ببطالة المدن، وقد يكون ذلك مرتبطا بقدرة المدينة وأهلها على تخطي النكبات والحروب وويلاتها. ويبدو هذه المرة أيضا أن المدينة تتكئ على تاريخها العريق من أجل التعامل مع تداعيات الحرب الأخيرة.
6: ما إن هدأ دوي الغارات والمدافع حتى استعادت حركة الأسواق الأثرية في صور عافيتها، بقيت هذه الشوارع القديمة في منأى عن الاستهدافات، ما جعلها ملجأ لكثيرين خلال جولات التصعيد، وأتاح تعافيا نسبيا في الحركة الاقتصادية.
7: العالم محروقة لتجي على محلاتها وعلى بيوتها وعلى الجنوب، لأن الجنوب أجمل بلد بالعالم. أنا بار من نص العالم، أجمل بلد الجنوب صدقني.
3: تضرب مدينة صور موعدا جديدا مع عودة نبض الحياة إليها، يوثق أهلها لحظات جميلة عند أطرافها المترامية في البحر، خوفا من أن يأخذهم النزوح بعيدا عنها مرة أخرى، وينتظر الجميع هنا أن تلوح في الأفق إشراقات حل شامل للأوضاع في الجنوب اللبناني.

0: بانيوس الجزيرة مدينة صور جنوبية لبنان.
1: الآن مشاهدينا إلى هذه النافذة التي تقدمها الزميلة ازدهار شعشاعة، وتقرأ فيها إذن انعكاس النشاط الدبلوماسي المكثف في المنطقة، انعكاس ذلك على آليات حركة العبور وترتيبات الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وذلك خلال فترة تطبيق مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. نتابع إذن هذه النافذة ونعود على رأس الساعة.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على مضيق هرمز وحرية الملاحة وأمن الممرات البحرية وترتيبات العبور وفقا للقانون الدولي، مع ازدياد الحراك الإقليمي والدولي بشأن قضايا الرسوم والإدارة، خاصة بعد إعلان واشنطن عن مضيق هرمز ممر مائي لا تمتلكه أي دولة، وقول بحرية الحرس الثوري الإيراني إن إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها إيران في مضيق هرمز شديد الخطورة ومحظور. وفي اليوم العالمي للبحارة الذي يصادف 25 من شهر يونيو من كل عام، وتحت عنوان تحمل عبء التجارة العالمية وتحمل المخاطر، جددت المنظمة البحرية الدولية البدء في تنفيذ خطة إجلاء أكثر من 11,000 بحار لا يزالون عالقين في المنطقة. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، نرحب بك. ومعنا أيضا الزميل عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلي. عبد القادر.
3: نعم ازدهار، ويبدو بأن السفن أيضا تسابق الزمن في محاولة للعبور عبر مضيق هرمز، وذلك بعد أشهر من كونها بقيت عالقة على مستوى المضيق. لكن هناك مؤشرات إيجابية ترتبط بحركة العبور على مستوى المضيق، خصوصا حينما نشير إلى أن فاينانشال تايمز كمثال نقلت عن شركات للتأمين عن انخفاض تكلفة تأمين ناقلات النفط بنحو 50%. هذا مؤشر مهم وإيجابي. لكن الجانب الآخر يتعلق بهذا النقاش وهذه التصريحات المتعلقة بمسارات العبور. وحينما نتحدث عن مسارات العبور سنشير إلى أننا كنا نتحدث دوما عن مسار عبور إن صح القول إيراني، نتحدث أيضا عن مسار جنوبي أي قرب سلطنة عمان، وعن المسار الدولي. الحرس الثوري الإيراني كان قد أشار على السفن بأنها ضروري أن تلتزم بالمسارات التي تم تحديدها، واعتبر بأن ما تم إعلانه في إشارة ربما إلى الاتفاق العماني مع المنظمة الدولية البحرية الدولية بضمان ممر مؤقت لعبور السفن. لكن ماذا عن الأرقام؟ نحن نتحدث عن أرقام قياسية. هذه الأرقام تتحدث عن نحو 260 سفينة عبرت المضيق بين 15 من يونيو إلى 25 من يونيو، وكما نلاحظ أكثر من 150 سفينة غادرت المضيق. لكن لو ذهبنا إلى المغادرة بشكل أكثر تفصيلا، نحن نتحدث بالأساس عن عاملين أساسيين أو سفن معينة ينظر إليها على أنها مؤشر، سفن ناقلات النفط الخام التي بلغ عددها نحو 45 سفينة، ولكن أيضا ناقلات الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال، طبعا إضافة إلى سفن الأسمدة. هناك تقريبا 80 مليون برميل من النفط عبرت المضيق خلال هذه الفترة. لو ذهبنا إلى اليومين الأخيرين، هذه الأرقام مهمة جدا. البارحة رقم قياسي 55 سفينة وفق كيبلر عبرت المضيق وغادرت نحو 36 سفينة. اليوم لحد الآن نتحدث عن 14 سفينة والرقم مرشح للارتفاع. لكن لو تحدثنا عن المسارات وهي ذات دلالة، هذا الرقم أحصيناه أمس وكان في نحو 193 سفينة. كما نلاحظ بأن المسار الجنوبي كان بنحو يمشكل نحو 7.8% من نسبة العبور، مقارنة بمسار إيراني بلغ نحو 35%، ومسار دولي بلغ نحو 6.7%. لكن لاحظوا كيف تغير العبور الكلي اليوم، مسارات العبور الكلي اليوم، حيث ارتفع المسار الدولي إلى 10.5% وتضاعف حجم السفن التي تعبر المسار الجنوبي، بينما لم يحدد تقريبا مسار نحو 43% من السفن. سأختم هذا العرض بالحديث عن المسار العماني أو ما يسمى بالمسار الجنوبي، وهذه الخريطة نشرها مركز الأمن البحري الذي حدد مسارات عبور مختلف السفن بشكل مؤقت، ولعل هذا ما سرع في عملية العبور على مصر المضيق. لكن دون ذلك تصريحات إيرانية من الحرس الثوري، ولكن أيضا مقاربة أخرى يبدو على الساحة تتعلق بهذه المسارات، تحتاج فعلا إلى عملية تفكيك وتجميع
2: ووقفات تحليلية. شكرا جزيلا لك عبد القادر عرادة. العقيد نضال أبو زيد، نبدأ بما طرحه عبد القادر من أرقام، الحديث عن أرقام قياسية خلال 10 أيام، اليوم والأمس أيضا شهدت أرقام قياسية لم تنتهي حتى اللحظة، الرقم مرشح أيضا للارتفاع في الدخول والخروج، ماذا قرأتم بداية في هذه الأرقام القياسية؟
4: نعم ازدهار، يعني بداية يبدو أن ما رفع حجم الانسياب الحركة البحرية للقطع البحرية في هذه المنطقة هو إعلان عمان إنشاء الممر البحري. إذا ذهبنا إلى الخارطة مباشرة ونبدأ بما انتهى به عبد القادر قبل قليل ونقوم بتفكيك وتفسير هذه الخارطة، بداية هذا ما يميز المحور أو المسار، وحتى أكون أكثر دقة في انتقاء المفاهيم، الكريدور البحري، لأن الكريدور البحري يحتوي على مسارين، وعمان أنشأت كريدور بحري أو أعلنت عن كريدور بحري آمن به مسارين، مسار للدخول ومسار للخروج. نذهب إلى الخارطة مباشرة ونستطيع أن نقول أن من نقطة الانتظار الظاهرة على الخارطة إلى نقطة الويت بوينت الأولى وحتى النقطة السادسة، طول هذا المسار يبلغ 82 كيلومتر، في حين أن المسار الإيراني يبلغ 161 كيلومتر. إذن هذا المسار أقصر. الأمر الآخر أن هذا المسار بسرعة 16 عقدة للسفينة على هذا المسار سيكون الوصول من البداية إلى النهاية ب3 ساعات و16 دقيقة تقريبا، ما يعني أنه مسار مفضل، وغير ذلك أنه مسار غير مدفوع الثمن، أي بمعنى مسار
2: لا رسوم على هذا المسار بحسب أيضا وزارة الخارجية العمانية. سنشاهد لأن هذه الصور عرضتها القيادة المركزية الأمريكية من بحر العرب، هذه الصور أيضا الصور تتزامن مع حضور وزير الخارجية الأمريكي روبيو للاجتماع الخليجي في العاصمة البحرينية المنامة. هل التزامن أي دلالات في تقديم؟
4: نعم بالتأكيد ازدهار، نتحدث عن موقف إقليمي خليجي عراقي بالإضافة إلى أمريكي دعم الموقف العماني فيما يتعلق بإنشاء هذا المسار. هذه الصورة التي تتحدث عنها تشير بكل وضوح إلى أن هناك عمليات تأمين لهذا المسار من خلال المرافقات الجوية التي قد تسلك هذا المسار لتأمين هذا المسار. الأمر الآخر، لا ننسى أن القطع البحرية الأمريكية لا تزال موجودة بالقرب من هذا المسار في بحر العرب بالتحديد، هناك أيضا مدمرة أمريكية بالإضافة إلى إعادة تموضع لحاملة الطائرات USS لينكولن، ما يعني أن هذا المسار سيتم تأمينه بالقوة الأمريكية الموجودة، وهذا كله ينسجم مع مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الإيراني. طيب.
2: نحن الآن أمام موقف عماني واضح لا رسوم في الممر، موقف خليجي موحد تجاه هذه القضية، وموقف أمريكي أيضا أعرب عنه المسؤولين الأمريكيين، يقابل ذلك موقف الحرس الثوري الذي يناقض هذه القضية، يتحدث عن رسوم وعن مخالفة لما قاله أو أعلنه سابقا، تأثير كل ذلك على الوضع الجيوسياسي في المنطقة.
4: نعم ازدهار، أترجم سؤالك على الخارطة مباشرة. بداية الحرس الثوري بدأ يشعر منذ إعلان عمان بهذا المسار، بدأ يشعر أن ورقة هرمز بدأت تسلب منه، بمعنى أن قوة السيطرة من الحرس الثوري على مضيق هرمز لم تعد كالسابق لعدة أسباب، وهنا نربط ذلك بالأرقام، أن السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز تكون في المياه الإقليمية الإيرانية، بمعنى في 20 كيلو الإيراني المسموح لها لممارسة كل أعمالها داخل 20 كيلو، أي بمعنى أكثر أن تشمل الممرات الإيرانية القريبة من جزيرة لارك والقريبة من قشم. الآن عندما ينشأ الممر العماني يعني ذلك أن هذا الممر سيكون بعيدا عن المياه الإقليمية الإيرانية التي كان يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني، وتكون قريبة من منطقة مسندم العمانية، بمعنى تحت السيطرة العمانية. هنا يفقد الحرس الثوري أي سيطرة جيوستراتيجية على الممرات المائية، لذلك بدأنا نسمع أنه منذ ساعات عصر اليوم بعد انتهاء اجتماع المنامة بدأ الحرس الثوري يتكلم على أنه يجب على السفن أن تسلك الممر الإيراني.
2: طب هل يمكن العمل بالمسارين بالتوازي بناء على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران؟
4: مذكرة التفاهم واضحة أن لا يكون هناك تقاضي أجور من العبور. الجانب الإيراني يريد تقاضي أجور أو يتم إعادة التموضع اللغوي بالعبارات بأن يتم تقاضي بدل خدمات وليست أجور على العبور السفن. هذا الأمر كان مرفوضا يبدو من اجتماع المنامة ومرفوضا من كل ذلك. لذلك رأينا في الأعداد التي أشار لها عبد القادر أن نسبة العبور في الممر الجنوبي هذا اليوم أو ويوم أمس كانت مرتفعة مقارنة

0: نسب العبور الأخرى في الأيام السابقة، ما يعني أن هناك ثقة أصبحت لدى القطع البحرية التجارية للعبور بمسار مجاني ومؤمن من قبل القطع البحرية.
1: حتى الآن الصورة إيجابية، ولكن هل من سيناريوهات ولو بنسب ضئيلة أيضا لتبدل هذه الصورة الإيجابية؟
0: ازدهار هذا عسكريا يقال له الكورس اوف اكشن، الأعمال الممكنة. تحدثنا عن العمل الممكن الأكثر احتمالا، الموست لايكلي كورس اوف اكشن. الآن أجيب على سؤالك بالموست دينجرس كورس اوف اكشن، العمل الممكن الأكثر خطورة. الحرس الثوري في ظل مذكرة التفاهم التي تثبته عن القيام بأي نشاط عسكري في المياه أو في مضيق هرمز، هناك أيضا عمل خارج المياه الإقليمية لإيران، ومديات الأسلحة الموجودة مع الحرس الثوري لا تمكنه من الإعقال. ليبقى العمل الممكن الأكثر خطورة أن تقوم إيران بعمل ما داخل المنطقة التي أقيم بها المسار الجنوبي العماني من أجل إعاقة هذا المسار، ولو كان هذا العمل الأمني أو الاستخباري من الحرس الثوري غير معلن، بمعنى ليست كما كان سابقا إطلاق طائرات مسيرة أو استهداف للقطع البحرية التجارية. قد يكون هناك تسيير لألغام أو تسيير لزوارق، لكن الحرس لن يعلن عن هذا العمل، ما يعني أننا قد نكون أمام سيناريو خطر بأن يتم التشويش على تسيير هذا المسار.
1: وإذا تمت الأمور على ما يرام ولم تفرض رسوم استجابة لمطالب الجميع، ما تأثير ذلك على صورة الحرس الثوري؟
0: هنا يكون الحرس الجانب الإيراني نجح بتجريد الحرس الثوري الإيراني من السيطرة على مضيق هرمز أمنياً بالقوات وبالقدرات العسكرية الموجودة لديه، وخلق المسار الجنوبي الذي بالاتفاق مع عمان سيكون مسارا مجانيا، وبالتالي تكون قدرة الحرس الثوري والسياسيين الإيرانيين على التلاعب باستثمار ورقة هرمز للضغط والجلوس على طاولة المفاوضات بوضع تفاوضي قوي قد ضأولت.
1: طيب ماذا عن عمان وما ستجنيه من وراء فتح ممر أو إنشاء ممر جديد؟
0: الموقف العماني كان واضح، أن الموقف العماني كان أو قال وأعلنها صراحة أن هذا الممر سيكون ممرا مجانيا، والأهم من ذلك أن التنسيق سيتم مع المنظمة البحرية الدولية، بمعنى لن يكون هناك تنسيقا مع الجانب الإيراني. هنا نود الإشارة إلى نقطة ازدهار، وهي نقطة غاية في الأهمية، أن البيان العماني كان واضح أن التنسيق سيتم على القناة 16. في العرف العسكري للتوضيح للمشاهد، هذه القناة 16 هي قناة التخابر الدولية المتعارف عليها بين كل القطع البحرية، يتم التنسيق والإنذار من خلال هذه القناة، وهي قناة راديو متعارف عليها بحريا.
1: سيتسامن كل ما يجري مع اليوم العالمي للبحارة، ما هو الدور الذي يجب أن يكون منوط بالمنظمة البحرية الدولية؟
0: هنا نعود إلى ما يتم الإعلان عنه من قبل الاتحاد الأوروبي أو الناتو، أو ما يعرف بتحالف الراغبين الذي تقوده فرنسا وتقوده بريطانيا. وهذا التحالف تتمركز القطع البحرية في بحر العرب في هذه المنطقة بالتحديد، وتسند أيضا الحاملة الطائرات الأمريكية USS لينكولن، بالإضافة إلى التغطية الجوية الموجودة من قبل الاتحاد الأوروبي. هذه المهمة من قبل تحالف الراغبين أعتقد أنها ستقوم بواجبات إنسانية، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، لإخلاء البحارين تحت مسمى عملية إنسانية لإخلاء ألاف البحارين المحتجزين أو الموجودين في مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي.
0: شكرا.
1: بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم من جديد ونصحبكم في ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة من الجزيرة تمام والسادسة صباحا. إذن تغطيتنا تتعلق بالدرجة الأولى بتطورات مضيق هرمز ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن، إضافة إلى الوضع في لبنان. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح، وإنه شهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المضيق. وكانت هيئة مضيق هرمز الإيرانية قد قالت إن أي تنقل في المضيق عبر مسارات خارج المسار الذي حددته الهيئة يعد غير مشمول بضمان العبور الآمن. وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم من الحرس الثوري الإيراني هاجم في مضيق هرمز الخميس سفينة شحن ترفع علم سنغافورة. كما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول جنوب شرق سلطنة عمان، وهو ما تسبب في أضرار. في غضون ذلك رحب بيان أمريكي خليجي بتوقيت

0: توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ونوه بأهمية الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر. البيان المشترك شدد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن حرية الملاحة غير المقيدة أمر جوهري لأمن الإقليم والعالم. وأكد البيان أيضا معارضة فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز. في الشأن اللبناني، أفاد مراسل الجزيرة بتمديد المفاوضات الجارية في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي ليوم إضافي. وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة إن الوفدين سيستأنفان اجتماعاتهما اليوم، وذلك بغية التوصل إلى اتفاق. وقال إن واشنطن تواصل تيسير المحادثات. وكانت كتلة حزب الله البرلمانية قد جددت رفضها التفاوض المباشرة، وطالبت السلطة اللبنانية بعدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال نهر الليطان. على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 5 من عناصر حزب الله في زوتر الشرقية، بأنه قضى على عنصر آخر في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. حزب الله من جهته قال إن العملية انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن. في الأثناء، قال رئيس الوزراء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه لن يتم الانسحاب من جنوب لبنان، وإن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية العازلة طالما تطلب الأمر ذلك للدفاع عن بلدات شمال إسرائيل. من واشنطن، مراسل الجزيرة محمد الأحمد. مرحبا محمد، أبرز المواقف والتصريحات الأمريكية.
1: هي مواقف وتصريحات لا تنفك أن تنقطع، وهي مستمرة على مدار هذه الأيام محمد، في أحداثها وأبرزها ما كشف عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية أمام عدد من المزارعين في البيت الأبيض بواشنطن، عندما أشار بأن واشنطن أمام سوق جديدة في إيران، وبأن جزء من الأموال الإيرانية التي سيتم الإفراج عنها ستستخدم قريبا بحسبه لشراء منتجات زراعية أمريكية لصالح طهران. ترامب كان يتحدث كما قلت مع مجموعة من المزارعين الأمريكيين في البيت الأبيض، وهم جزء مهم من قاعدته الانتخابية، في إطار تسويق هذا الاتفاق على أنه يصب في مصلحة الولايات المتحدة اقتصاديا واستراتيجيا، وردا على الانتقادات التي تواجهها إدارته بشأن مذكرة التفاهم مع طهران. في ملف مضيق هرمز، قال ترامب أن المضيق مفتوح بالكامل، مشيرا إلى خروج 19 مليون برميل نفط خلال يوم واحد، واعتبر أن تراجع أسعار النفط سينعكس أيضا انخفاضا على باقي المنتجات الأخرى التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، وما أدى ذلك إلى ارتفاع أيضا مستويات التضخم في الولايات المتحدة نتيجة لهذه الحرب محمد. في الملف النووي والمسألة النووية، ترامب أكد أن المفاوضات تجري من موقع قوة أمريكية مطلقة، بعد أن وجهت واشنطن بحسب ترامب ضربة قاسية لإيران، كما شدد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وبأنها وافقت على ذلك بنسبة كاملة في إشارة إلى أحد البنود الرئيسية في مذكرة التفاهم. بالنسبة للحادث الذي وقع في مضيق هرمز يوم الخميس، حتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من واشنطن، لكن صحيفة الول ستريت جورنال كانت نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الحرس الثوري الإيراني هاجم سفينة شحن كانت ترفع علم سنغافورة أثناء عبور مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى أضرار في السفينة لكن من دون وقوع إصابات. قبل هذه الواقعة، كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد صرح خلال جولته الخليجية بأن أي تهديد إيراني لحرية الملاحة وكذلك منع السفن من العبور من مضيق هرمز سيمثل مشكلة بالنسبة لواشنطن، كما جدد الرفض الأمريكي لفرض أي رسوم أو تكاليف على عبور السفن من المضيق، مؤكدا أن ذلك لن يشكل جزءا من أي اتفاق نهائي محتمل مع طهران. قبل هذا الحادث كذلك، كان وزير الطاقة الأمريكي كريست رايت كان قد كشف بأن الملاحة عبر المضيق تقترب من مستويات ما قبل الحرب، مع خروج حوالي 20 مليون برميل

0: هذا الاتفاق أكد بأن أي تسوية نهائية لن تكون على حساب أمن حلفاء واشنطن في الخليج، وبأن دول الخليج سيتم إقلاعها على جميع مراحل التفاوض الفنية والسياسية مع إيران. محمد،
1: الجديد محمد فيما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن والتي أضيف لها اليوم الجمعة.
0: تماما، وهو تطور حقيقة يعكس نوع من التعثر في هذه الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المنعقدة في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. مسؤول في الوزارة كان أكد للجزيرة بأن المحادثات لا تزال مستمرة وبأن الولايات المتحدة تواصل تيسيرها، لكن تقرر استئناف هذه الاجتماعات صباح الجمعة عند الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، 4 عصرا بتوقيت المنطقة، بهدف مواصلة العمل نحو التوصل إلى اتفاق كان يفترض أن يكون الخميس، وهو اليوم الختامي لهذه الجولة الخامسة من المفاوضات بحسب ما كان مقرر سابقا. لكن بحسب المعلومات التي حصلت عليها الجزيرة لم يتم إصدار أي إعلان مبادئ كما كان متوقعا بعد تمديد هذه المفاوضات إلى يوم إضافي، كما تأجل أيضا مؤتمر صحفي كان مقرر عقب اختتام هذه الجولة. المصادر تشير إلى أن العقبة الرئيسية لا تزال تتمثل في مسألة المناطق التجريبية. الجانب اللبناني يرفض بعض التصورات الإسرائيلية المتعلقة بمناطق التي ستشهد انسحابات إسرائيلية محتملة، وكذلك آلية انتشار الجيش اللبناني في هذه المناطق. الجانب الأمريكي بالمقابل يسعى لتقريب وجهات النظر بشأن ترتيبات عمليات الانتشار وآليات المراقبة، وكذلك آليات تتعلق بأي خروقات أمنية. إسرائيل تتمسك بحسب المصادر والتقارير بترتيبات أمنية في الجنوب تسعى من خلالها إسرائيل لضمان أمن الشمال، بينما يصر الجانب اللبناني على انسحاب إسرائيلي كامل وكذلك استعادة سيادته على أراضيه ضمن قضايا أخرى يتم طرحها في هذه المحادثات، من بينها عودة النازحين وكذلك مسألة إعادة الإعمار. أيضا كان هناك خلافات بين الوفدين حول الصياغة النهائية لهذا الإعلان المتوقع، أو بحسب ما علمنا إعلان نوايا، وهو ما حال دون التوصل إلى البيان المشترك اليوم. والجانب الأمريكي في الحقيقة يقود اتصالات لصياغة نوع من النص التوافقي قد يمهد لمفاوضات في المرحلة المقبلة، مفاوضات إضافية في المرحلة المقبلة. لكن رغم استمرار هذه الخلافات محمد، المصادر تؤكد وجود رغبة لدى جميع الأطراف في الحفاظ على زخم هذا المسار الذي ترعاه واشنطن عبر التوصل إلى صياغ توافقية تمهد لمزيد من الانخراط الدبلوماسي بين الأطراف، مع تمسك الإدارة الأمريكية بإبقائه مسارا مستقلا عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وإن كانت تشير في نفس الوقت إلى أن الأجواء الإقليمية المتعلقة بمسار التهدئة مع إيران قد يساعد كذلك في دفع المسار اللبناني قدما إلى الأمام. محمد،
1: هذا ربما ما ستجيب عنه الساعات المقبلة بتوقيت واشنطن بالتأكيد. أشكرك
0: تماما
1: محمد الأحمد من واشنطن، كنت معنا. قال مراسل الجزيرة إن حركة السفن والملاحة البحرية عادت تدريجيا إلى مضيق هرمز، وذلك بعد إعادة فتحه تجاوبا مع وثيقة التفاهم الأمريكية الإيرانية. قد أعلن الحرس الثوري ضرورة التزام السفن بالممرات التي يحددها بين جزيرتي قشم ولارك في المضيق. عمر هواش مراسل الجزيرة رصد خلال جولة بحرية عودة النشاط إلى المضيق.
2: مع عودة فتح مضيق هرمز نعود إلى المضيق لنرصد حركة العبور والمرور فيه. نحن الآن في المياه بين جزيرتي لارك وقشم. هذا الممر الملاحي هو المعبر الأساسي الذي يسمح منه بعبور السفن، أي بين جزيرة لارك وجزيرة قشم في شمال هذه الجزيرة. هذه إحدى السفن الراسية في المضيق بين جزيرتي قشم ولارك، حيث كانت متوجهة باتجاه المياه الخليجية، لكن عندما أعلن إغلاق المضيق توقفت، والآن مع إعادة فتح المضيق مجدداً تستعد للمضي في وجهتها. لكن ما الذي اختلف الآن مقارنة بما قبل؟

0: قبل التوقيع على مذكرة التفاهم. أثناء الحرب كانت إيران تغلق المضيق تماماً أو تفتحه جزئياً فقط أمام الدول التي تصنف بالصديقة، أما السفن التابعة للدول المعادية كانت تمنع من العبور. أما الآن بعد التوقيع على مذكرة التفاهم فالمضيق مفتوح أمام الجميع، لكن شريط تنسيق مسبق وعليه يتحدد قرار المرور. من هنا يمر 20% من الطاقة العالمية، فضلاً عن سلاسل الإمداد من المواد الكيميائية والأسمدة. الآن وقد أعلن عن إعادة فتح المضيق مجدداً، يتنفس الاقتصاد العالمي مرة أخرى ويأمل أن يطول هذا الهدوء في المضيق. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز بين جزيرتي لارك وقشم جنوبية إيران.
1: من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. مرحبا بكما دكتور حسين. المضيق مفتوح ولكن ثمة تهديدات تحذيرات إيرانية تتعلق بالعبور عبر المضيق، ما مردها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. أنه يعني إيران تقول المضيق مفتوح، وإيران ملتزمة بمذكرة التفاهم، ولكن يجب أن لا ننسى أن الجزء الآخر من مذكرة التفاهم هو أن إيران مسؤولة عن إزالة الألغام في المضيق. وفي هذا الإطار إيران تقول ليست كل الطرق سالكة، والتحذير الإيراني يأتي على خلفية وجود هذه الألغام التي تقوم إيران بنزعها الآن ضمن إطار ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم لمدة 30 يوما. من هنا إيران فتحت يعني الطريق الآمن من يعني إلى جانب الجزر الإيرانية للذهاب والإياب، ولكن في باقي الأماكن إيران تقول لم يتم نزع الألغام لحد الآن.
1: طيب لماذا لا تتحمل السفن مسؤولية المرور من الجهة القريبة من السواحل العمانية، سلطنة عمان التي فتحت ذلك المسار بجوارها، إن كان الأمر بالفعل يتعلق بالألغام؟ لماذا تستهدف تلك السفن؟ الحرس الثوري لم يعلن ذلك، ولكن وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن أن الحرس الثوري هاجم في مضيق هرمز سفينة شحن ترفع علم سنغافورة، يبدو أنها مرت من الجهة المقابلة على الجهة العمانية.
2: يعني إيران لا زالت تقول أن الحرب أو ظروف الحرب لا زالت قائمة رغم وقف إطلاق النار، ومن هنا التحكم بمضيق هرمز هو بشكل عملي تريد أن يبقى بيد القوات المسلحة الإيرانية. والتحذير الذي أتى من الحرس هو يأتي على هذه الخلفية، خاصة أن تطبيق ما تم الاتفاق عليه لحد الآن هو لم يتم بالكامل. يعني موضوع البند الأول ووقف إطلاق النار بالكامل على كل الجبهات ومنها لبنان وانسحاب الكيان الصهيوني من لبنان لم يتم لحد الآن. أنه فتح مضيق هرمز في مقابل يعني رفع الحصار وهذا تم، وكذلك موضوع تجميد العقوبات على صادرات النفط الإيراني والمشتقات النفطية والبترول الكيماوية هذا أيضا تم، ولكن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة أو جزء منها لم يتم لحد الآن. أمريكا الآن بدأت تطرح اشتراطات غير منطقية، يعني وهو أن تقوم إيران بشراء الصويا والذرة وإلى آخره من أمريكا، في حين أن إيران تمتلك السيادة على أموالها ولا تستطيع أمريكا أن تفرض على إيران هذه الأمور.
1: أستاذ ماركو، كيف تقرأ واشنطن هذه التصريحات الإيرانية المتتالية فيما يتعلق بمسار المرور عبر هرمز؟
3: اولا تحياتي لحضرتك وتحياتي للضيف الكريم والساده المشاهدين. يعني دعنا نتحدث يوميا بصفه متكرره، الطرف الايراني يتحدث عن مضيق هرمز يا اما بفرض الرسوم لاعتبارات بيئيه، او اليوم يتحدثون بان هناك يعني مخاطر امنيه لمرور السفن ويجب التنسيق مع الحرس الثوري الايراني. فاعتقادي الحرس الثوري الايراني او دعنا نقول الطرف الايراني بشكل عام لا يريد التفريط في قضيه مضيق هرمز، ولا يريد ان يعطي تنازلات في هذا المضيق، ويريد حتى اخر لحظه في المفاوضات التي تبلغ 60 يوما يريد ان يتلاعب بالامريكيين، ويريد ان يتلاعب بحريه الملاحه، حتى يقول للداخل الامريكي الايراني بانه مسيطر على ورقه المضيق، ويرسل ايضا رسائل للضغط على الولايات المتحده الامريكيه والحلفاء بان ايران مسيطره بشكل تام على ورقه المضيق. الولايات المتحده الامريكيه تفهم ذلك لانها تعلم بان الحرس الثوري الايراني لا يأبه كثيرا للاعتبارات الامنيه ولا حتى الاعتبارات البيئيه، لان كل هذه الامور كانت قبل الحرب ولم يتحدث بها الطرف الايراني. ولكن في اعتقادي زيارة اليوم بين مارك روبيو أو القمة الخليجية الأمريكية أعطت يعني الطرف الإيراني رسالة واضحة. كان الطرف الإيراني يتحدث ساعات بأن هناك اتفاق إيراني عماني مع بخصوص مضيق هرمز، ويتحدثون أيضا ساعات أخرى بأن الدول المتشاطئة تريد أو موافقة على فكرة إيران بفرض رسوم. فإذا البيان الختامي جاء اليوم برسالة واضحة، نحن ليس مع فرض رسوم أو فرض ضرائب على ورقة مضيق هرمز. فإذا تحول الموقف الإيراني من الحديث عن الاعتبارات البيئية وفرض الرسوم لاعتبارات بيئية، الآن يتحدثون على اعتبارات أمنية. وفي اعتقادي هذه الاعتبارات مرفوضة تماما من قبل الدول الخارجية ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا الحديث ومحاولة التمسك بورقة مضيق هرمز حتى النهاية أو حتى في هذه الفترة، في اعتقادي يعطي رسائل بأن النظام الإيراني لا يريد تقديم تنازلات، أو على الأقل لا يتفاوض بحسن نية، وهذا أمر مفهوم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر ممكن أن يكون يعني ألغاما للمفاوضات، لأن إن لم تعطي الولايات المتحدة إن لم يعطي الحرس الثوري الإيراني أو الطرف الإيراني حرية الملاحة في مضيق هرمز والحديث عن القضايا الخلافية وبكل تأكيد أهمها الملف النووي الإيراني، فإذا ما هو الجدوى من المفاوضات وماذا تكسب الولايات المتحدة الأمريكية حينما نتحدث عن يعني رفع التجميد عن الأموال الإيرانية؟ فإذا الحديث كله الآن عن ورقة مضيق هرمز، الإيرانيين يستخدمون ورقة المضيق يعني بذكاء وبدهاء، وفي اعتقادي يحاولون الغوص في تفاصيل التفاصيل حتى لا يتمكن الجانب الإيراني من الحديث عن الملفات التي كان يريد أصلا الحديث عنها قبل بداية هذه الحرب أو في أثناء الحرب. وحتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية تتحلى بالصبر الاستراتيجي وتحاول العمل دبلوماسيا مع الحلفاء. وفي اعتقادي القمه الامريكيه الخليجيه اليوم كانت اكبر دليل بان الموقف الايراني ليس مقبولا لا من الدول الامريكيه ولا من الدول الخليجيه ولا حتى من الدول الامريكيه ولا حتى من دول العالم عندما نتحدث بحريه الملاحه في مضيق هرمز.
1: دكتور حسين، البيان الخليجي الامريكي المشترك ينص صراحه معارضه فرض اي رسوم او ضرائب او محاولات لفرض السيطره على مضيق هرمز. كيف تلقت إيران هذا البيان فيما يتعلق بهرمز تحديداً؟
2: يعني موضوع أولاً فرض رسوم هو تقريباً أصبح وراءنا، وإيران تقول أنها لن تفرض أي رسوم في مضيق هرمز.
1: هذه رسوم العبور، ولكن إيران تطالب بنوع آخر من الرسوم.
2: صحيح، يعني إيران تطرح الموضوع البيئي وتشرطه بموافقة عمانية وموافقة من الدول المتشاطئة. من هنا إذا قبلت هذه الأطراف أن يعني ودفاعا عن البيئة الخليجية أنه ممكن أن تكون، ولكن إذا رفضت هذه الأطراف إيران لا تستطيع أنه بمفردها فرض هكذا أمور. من هنا يعني الموضوع هو واضح، لا زالت إيران تتفاوض مع عمان في هذا الإطار، وكذلك يعني ما قاله السيد قاليباف في المؤتمر الذي حضره في أذربيجان في باكو، قال أن هناك ضرورة للتشاور بين دول المنطقة سواء كان على المستوى الأمني أو على مستوى مضيق هرمز وما يترتب عليه مستقبلا بعد 60 يوما.
1: لافت ما أشرت إليه دكتور حسين، الموقف العماني والخليجي واضح كان من هذا البيان، وكان هناك موقف أيضا لوزير الخارجية العماني أثناء زيارة قليباف وعراقتشي لسلطنة عمان، يذهب في الإطار ذاته تقريبا أن سلطنة عمان تريد أن ترى المضيق كما كانت عليه الحال قبل الحرب. لافتا أنك قلت

0: أن إيران ستقبل بهذا إن كانت هذه هي الرؤية الخليجية، إضافة إلى عمان باعتبارها متشاطئة مباشرة مع المضيق؟
1: صحيح، يعني بالنهاية المضيق هو بين دولتين وليس ضمن إطار دولة واحدة، ولا يمكن يعني فرض الأمور من طرف واحد. من هنا لا زالت المفاوضات بين إيران وعمان مستمرة للوصول إلى يعني تفاهم معين في هذا الإطار، وإذا استعصى ذلك أتصور أن يعني إمكانية أن تكون هناك قرارات من طرف واحد هي مستقبلاً غير ممكنة التطبيق، باعتبار أن السفن ستذهب بالاتجاه الآخر وتعبر من هناك.
0: دكتور ماركو، أشرت إلى تصريحات دونالد ترامب، خاصة منها المتعلقة بالمزارعين الذين سيبيعون منتجاتهم لإيران بجزء من الأموال المجمدة التي من المفترض أن يفرج عنها. هذا لم يكن واردا في مذكرة التفاهم بحسب ما تقوله إيران. لماذا ترامب يصمم على هذا وقد يغضب الجانب الإيراني وقد يهدد أيضا بنسف المذكرة بالكلية؟
2: يعني الحديث عن تجميد رفع تجميد الاموال الايرانيه كان بكل تاكيد دونالد ترامب كان يقول بان لا يمكن الحديث عن رفع التجميد الا لو وصلنا لاتفاق شامل وكامل مع الجانب الايراني، ولا يمكن لدونالد ترامب سياسيا في الداخل الامريكي ان يفرج عن الاموال الايرانيه بدون قيود، لا يمكن الحديث عن ذلك، لان اصلا يعني الحديث عن اعطاء اموال لايران حتى لو كان الجانب الامريكي اخذ كل ما يريد في الملف النووي الايراني والصواريخ الباليستي وملف الميليشيات، وهذا لم يحدث حتى الان بالطبع، هذا يعتبر احراجا للاداره الامريكيه. لماذا؟ لان كل يعني
0: استاذ ماركو، لا، في مذكره التفاهم، في مذكره التفاهم الولايات المتحده تفرج عن جزء من تلك الاموال والمبلغ معروف قبل الانتقال او خلال فتره المفاوضات، فتره 60 يوم قبل الوصول الى اتفاق نهائي، لان الاتفاق النهائي إذا تم الوصول إليه سيتم الإفراج عن الجزء الأكبر من الأموال الإيرانية ربما كلها، إضافة لرفع العقوبات. هذا ما هو واضح في بنود مذكرة التفاهم
2: حتى الآن بالطبع، هذا ما قرأناه في مذكرة التفاهم، ولكن الموضوع له أبعاد أخرى أمريكية. هل بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقصد بأن تكون اللغة عائمة أو تكون واسعة حتى لا يكون هناك أي تفسير من ناحية وجهة النظر الأمريكية بأن بالفعل سوف يتم تجميد أو رفع التجميد عن الأموال الإيرانية مقابل أن تشتري إيران المحاصيل الزراعية، أم يريدوها أن يتركوها مفتوحة؟ فاعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية أو إدارة ترامب أو أي إدارة أمريكية تكون تحت ضغط سياسي كبير، لذلك هم تحدثوا عن رفع التجميد ولكن لم يتحدثوا عن يعني كيفيه صرف هذه الاموال. ولكن دونالد ترامب ومارك روبيو تحدثوا كثيرا على ان صرف هذه الاموال لا يمكن ان تكون بلا اليه تضبط هذه المساله. لماذا؟ لان المساله بان اعطاء الاموال للنظام الايراني هناك خوف وقلق كبير من الاداره الامريكيه، وفي اعتقادي هذا الخوف مشترك ما بين الدول الامريكيه ودول الخليج بان هذه الاموال تاتي وتكون تذهب الى صناعه الاسلحه والصواريخ والمسيرات، وتأتي أيضا لدعم الميليشيات في الأقليم، وهذا ما يسبب عدم استقرار في الشرق الأوسط. فإذا الولايات المتحدة تمسك العصا من النص، تعطي هذه الأموال للنظام الإيراني ولكن لأغراض إنسانية وغذائية كما هو الحال، حتى لا يستخدم هذه الأموال النظام الإيراني في دعم السلاح ودعم الميليشيات. فإذا في اعتقادي حتى الآن هنا هذا هو الخيط العريض لهذا الاتفاق، بأن الولايات المتحدة تفرج عن الأموال ولكن لم يتحدثوا عن الكيفية. وفي اعتقادي هذا أيضا أمر مطروح للمفاوضات، ولكن المسألة الأهم بدلا من هذه التفاصيل بأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة ورضت بأنها ترفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة مقابل خطوة من الجانب الإيراني. الآن الجانب الإيراني يتحدث يعني لغة مختلفة، الآن يتحدث لغة خاصة بأنهم لا يريدون التنازل عن ورقة مضيق هرمز، ولا يريدون أيضا التنازل عن الملف أو الحديث أصلا عن الملف النووي الإيراني، ويحاولون رفع التكلفة على الجانب الأمريكي. هذا في حد ذاته في اعتقادي امر اكثر بكثير من الذي تحدث به دونالد ترامب انه يفرج عن الاموال ولكن مقابل شراء المحاصيل الزراعيه. فاعتقادي الفكره مقبوله من الجانب الامريكي، ولكن كما قلت الموضوع له ابعاد سياسيه لا يمكن لاي اداره امريكيه ان تتحملها، بان تعطي اموالا نقدا وشيكا على بياض للاداره الامريكيه للاداره الايرانيه في مقابل انهم يستخدمونها

0: نفس الاهداف التي دخلت بها الولايات المتحده الحرب ضد ايران، وهي دعنا نقول انتهاك سياسه دعم
1: نعم
0: الميليشيات والوكلاء في المنطقه،
1: دكتور حسين،
0: وايضا دعم
1: واضح
0: او
1: واضح
0: ازدهار
1: سمعته.
0: صناعه الاسلحه المسيره.
1: دكتور حسين، هل تقبل إيران بتقييد أو رفع الحظر عن الأموال وفق آلية أمريكية؟
2: يعني أولا هذه أموال إيرانية وليست أمريكية، ومن هنا أن تقوم أمريكا بتقييد استعمالها هذا تدخل في الشأن الداخلي الإيراني، وهذا انتهاك لسيادة إيران. من هنا يعني طرح الموضوع وكأن أمريكا تستطيع أن تتحكم بسيادة الدول، هذا غير مقبول بتاتا. ثانيا، نعم الطرف الأمريكي قال للوفد الإيراني في سويسرا أنه يريد، هناك ضغوط كبيرة على الطرف الأمريكي وهو يريد خلق مشهدية مختلفة من خلال شراء إيران لفول الصويا والذرة وإلى آخره، وحتى يقول الرئيس ترامب أن أوباما وهو يعيش عقدة أوباما قام بتسليم الأموال وأنا أوجدت أسواق لإيران جديدة لأمريكا في إيران وإلى آخره. يعني حتى رئيس البنك المركزي الإيراني الدكتور همتي قال إنه يعني لا إشكال في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية إذا كانت تنافسية على المستوى الدولي، ولكن أن تفرض من قبل الطرف الأمريكي هذا غير مقبول، ولكن شراؤها إنه ضمن إطار المعايير الدولية ليس شيئا يعني غير طبيعي. من هنا إيران تقول أن الطرف الأمريكي يفكر ضمن إطار الضغوط التي يواجهها في الداخل الأمريكي، ويحاول أن
1: طيب
2: يفرض أمور هي تتنافى تماما مع موضوع السيادة وتتنافى مع مذكرة التفاهم التي يعني طرحت موضوع احترام سيادة
1: واضح
2: إيران وعدم التدخل في أمورها الداخلية في البند الأول.
1: شكرا جزيلا لك من طهران الدكتور حسين الريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، شكر موصول لك ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، كنت معنا من واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تراجع مجلس الشيوخ عن طلب سحب القوات الأمريكية التي شاركت في العمليات العسكرية ضد إيران رسالة واضحة إلى طهران. جاء ذلك بعدما أفشل الأعضاء الجمهوريون في المجلس محاولة جديدة من الديمقراطيين لتقييد صلاحيات ترامب بشأن الحرب على إيران، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى تمرير تمويل إضافي لتغطية كلفة تلك العملية العسكرية.
3: في غضون ساعات غير مجلس الشيوخ موقفه إلى النقيض بشأن صلاحيات ترامب إزاء الحرب مع إيران. صوت الثلاثاء لدعم قرار يدعو الرئيس إلى سحب القوات والعودة إلى الكونغرس للحصول على تفويض إذا أراد مواصلة الحرب مع إيران. وعاد مساء الأربعاء ليصوت هذه المرة ضد مشروع قرار جديد ومماثل لرفض تقييد صلاحيات ترامب في هذه الحرب.
4: هناك ثلاثة أعضاء في كارولينا ولويزيانا وتكساس سيواصلون خلق مشكلات للرئيس في مجلس الشيوخ لأنه حاول دفعهم إلى الخروج من مناصبهم، وهناك أعضاء في سباقات صعبة سيواصلون التصويت ضد أجندة الرئيس. أعتقد أن ما رأيناه يتكشف خلال اليومين الماضيين يشير بدرجة كبيرة إلى ما سنراه خلال الأشهر الستة المقبلة.
3: القرار الذي اعتمد الثلاثاء كان مجرد توبيخ سياسي، فهو غير ملزم لكنه أغضب ترامب لأنه اعتمد بسبب دعم أربعة أعضاء جمهوريين، ولأنه يرسل برسالة خاطئة لإيران خلال المفاوضات كما قال. وقد شن ترامب حملة انتقادات ضد من صوت لصالح القرار من الجمهوريين والديمقراطيين، كما ذهب الأربعاء شخصيا إلى الكونغرس للتأثير على الأعضاء المتمردين من حزبه، ونقل أنه خاض مواجهة غاضبة خلف أبواب مغلقة مع أحدهم وهو السيناتور بيل كاسيدي. غير كاسيدي موقفه بعد استدعائه للبيت الأبيض لتلقي إحاطة من نائب الرئيس، وقد أسهم ذلك إلى جانب تحفظ السيناتور جون بول عن التصويت في إحباط اعتماد مشروع قرار جديد وملزم هذه المرة قدمه الديمقراطيون لتقييد صلاحيات ترامب.
5: أعتقد أن ترامب يريد إظهار صوت موحد وهو يجري المفاوضات مع إيران، وكذلك يريد امتلاك القدرة على استخدام ورقة ضغط لأنه يستطيع العودة إلى الحرب في أي وقت يشاء. وخلال هذه المفاوضات ترى إيران أن الكونغرس يدعم ترامب وقدرته على العودة إلى الحرب إذا لم يحصل على ما يريده في الصفقة. يبدو أن هذا هو الدافع وراء فرض ترامب لوحدة الصف الجمهوري.
3: جاءت هذه التطورات في وقت قدمت فيه إدارة ترامب إلى الكونغرس طلبا رسميا لاعتماد حزمة تمويل جديدة بنحو 88 مليار دولار، أغلبها لتغطية تكاليف الحرب مع إيران، الأمر الذي يضع الإدارة مجددا أمام اختبار جديد بشأن مدى دعم الجمهوريين لمجهودها الحربي. ما حدث في الكونغرس يؤكد أن ترامب لا يزال يتمتع بنفوذ هائل داخل الحزب الجمهوري، لكنه يكشف في الوقت ذاته اتساع نطاق القلق لدى بعض المشرعين الجمهوريين بشأن شفافية الإدارة حول الحرب مع إيران وكذلك كلفتها السياسية على الحزب، لا سيما مع اقتراب الانتخابات النصفية. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
1: الآن إلى مستجدات الملف اللبناني، حيث أفاد مراسل الجزيرة بتمديد المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية الجارية في واشنطن والتي كان من المقرر أن تنتهي جولتها الخامسة أمس الخميس، ووسط حالة توقف لإطلاق النار الهش في لبنان، تبرز تلة علي الطاهر في قلب الصراع كأحد أهم المرتفعات الاستراتيجية في جنوب البلاد. في هذا التقرير رصد لأهمية التلة بالنسبة لحزب الله وأسباب استماتة إسرائيل في محاولة السيطرة عليها.
6: أكبر من مواجهة على تلة، معركة علي الطاهر تبدو صراعا على برج مراقبة طبيعي وإشراف ناري شامل، فارتفاع التلة الذي يقارب 700 متر وإشرافها على النبطية وكفر تبنيت وأرنون والزفات ومحيط نهر الليطاني يمنحان من يسيطر عليها قدرة واسعة على الرصد والتحكم بالنيران ومراقبة طرق الإمداد والتحرك. خلال الأسابيع الأخيرة انتقلت التلة ذات التضاريس المعقدة إلى قلب المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، فبعد تثبيت القوات الإسرائيلية وجودها في محيط قلعة شقيف بدأت التقدم نحو ما تسميه المواقع الحاكمة، أي المرتفعات التي تمنح أفضلية استخبارية وميدانية. بعد شهور من القصف المكثف على التلة انتقلت إسرائيل إلى محاولة السيطرة الميدانية المباشرة عليها، إنها ترى في علي الطاهر منصة مراقبة وإنذار مبكر وقاعدة ضغط متقدمة، فالتلة تكمل السيطرة على شقيف وتشكل معها ما يشبه كماشة نارية تشرف على النبطية ومداخلها ومخارجها، كما تمنح الجيش الإسرائيلي قدرة على مراقبة التحركات شمال الليطاني وتهديد إقليم التفاح وطرق الإمداد في حال انهار وقف إطلاق النار. هل يفسر ذلك وحده الاستماتة الإسرائيلية في الاستيلاء على التلة؟ هذا المرتفع الجغرافي شرق النبطية تحول أخيراً إلى واحدة من أبرز العقد الاستراتيجية في جنوب لبنان. تشير مصادر إسرائيلية إلى ما يعتقد في تل أبيب أنها بنية أنفاق هناك تضم منشآت ومخازن ومراكز قيادة تابعة لحزب الله. مركز ألما الإسرائيلي يذكر من ذلك مقراً لوحدة بدر ومنشأة عماد أربعة التي ظهرت في تسجيل نشره الحزب قبل عامين. الهدف الرئيسي بحسب المصدر تدمير الأنفاق والقدرات الصاروخية المخزنة في المنشأة وإنهاء التهديد الذي يشرف على الجليل والمستوطنات الشمالية.
7: بالنسبة إلى حزب الله، تمثل التلة خط الدفاع الأول عن النبطية وعمق الجنوب. سقوطها سيعني

0: اكتشاف مساحات واسعة شمال الليطان أمام الرصد الإسرائيلي، كما يهدد شبكة انتشاره ومواقعه. وللتلة أيضا بعد معنوي، خصوصا بعد خسارة شقيف، إذ سينظر إلى سقوطها إذا تم باعتباره ضربة عسكرية ورمزية كبيرة في قطاع النبطية. في الجانب الإسرائيلي تبدو الاحتمالات مفتوحة على مسارات ثلاثة: إما تثبيت الاحتلال وتحويل التلة إلى نقطة مراقبة متقدمة، أو تنفيذ عملية محدودة لتدمير البنى العسكرية ثم الانسحاب، أو بقاء المنطقة ساحة استنزاف متبادل. في الحالات جميعاً يرفض حزب الله بشكل قاطع أي بقاء إسرائيلي في علي الطاهر حتى مع إبرام اتفاق. فوجود إسرائيل على تلك التلة لا يعني انتشاراً مؤقتاً على نقطة حدودية، بل أفضلية استخبارية دائمة وورقة ضغط عسكرية يمكن استخدامها في أي مواجهة لاحقة.
1: من الجليل وديع عواودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحباً أستاذ وديع. تمديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن يوما إضافيا، ما مؤشراته؟
2: نعم، تحية لك ولكل المشاهدين. كان صحيح من المفترض أن تنتهي الجولة هذه بالأمس بعد 3 أيام، ولكن تم تمديدها، وقيل في وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا النهار أن ذلك يأتي بعدما أن طالت جلسة الأمس الخميس 11 ساعة. أنا أعتقد أن بقاء هذه الجولات وهذه التسريبات بالإضافة إلى قرائن أخرى تفيد أن هناك تقدما في هذا المجال. والفكرة الأساسية هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أعتقد أن إسرائيل أيضا، معنية بالتقدم في موضوع الجبهة اللبنانية من خلال هذا المحور، من خلال هذه المفاوضات الآن بالتحديد، لأن إسرائيل باتت تدرك أن ترامب ورغم كل تقلباته معني بإنهاء هذا الملف، بإنهاء الحرب بما في ذلك الجبهة اللبنانية، وكي لا تبدو وكأنها خضعت لتهديدات إيران وخسرت أمام ضغوط حزب الله، فإنها تفضل أن يكون عملية الانسحاب أولا تدريجي، وأن يكون ضمن ترتيبات أمنية تحاول توسيعها وتعميقها قدر الإمكان، ولكن هذا من خلال اتفاق مع حكومة بيروت تحاشيا لتشظي صورة الهيبة وقوة الردع وما إلى ذلك، لأن ببساطة إرادة الرئيس الأمريكي هي التي ستحسم هذا الموضوع، بالرغم من أن هناك تصريحات عالية ترد على لسان كاتس ونتنياهو وغيرهما، لكن هناك فجوة بين ما يرد على لسانهما وما يجري على الأرض فعلا.
1: أشرت إلى اهتمام أمريكي إسرائيلي بهذا المسار مع الدولة اللبنانية، هل هذا يعني أن نتائج هذه الجولة ستصب في صالح الدولة اللبنانية، في صالح لبنان؟
2: نعم، أنا أعتقد ذلك، وهناك كثير من المؤشرات تشير إلى أن إيران لم تترك باب للتراجع، وضيقت هامش المناورة على نفسها، ووضعت جبهة لبنان في صدارة أولوياتها، وكانت قد بدأت عملية التفاوض في سويسرا حول هذا الموضوع، وهذا أمر مفهوم، هذا ليس كرمال عيون لبنان بقدر ما هو أيضا خدمة لمصلحة كبرى بالنسبة لإيران، ترتبط بتمددها بنفوذها الإقليمي، ولا يقل أهمية عن ذلك طبعا هيبتها وإمكانياتها بأن تحافظ على حلفائها وأن توصل رسالة إلى حلفائها أنها لا تتركهم وحيدين في المعركة. والولايات المتحدة الأمريكية تأخذ ذلك في الحسبان نتيجة اعتبارات وحسابات، كما قلنا الرئيس الأمريكي يريد أن ينتهي من ملف الحرب بما في ذلك جبهة لبنان أمام هذا التصميم الإيراني، ولكن إسرائيل كانت تريد وتتمنى أن يكون خلاف ذلك أن تستمر الحرب على الجبهتين، خاصة وأنها الآن وبخلاف ما كان حتى نوفمبر 2024 إسرائيل في وضع في مأزق في لبنان، لا تستطيع أن تحسم، لا تستطيع أن تتقدم وتباغت وتقصف الضاحية أو مناطق حساسة لحزب الله، ولكنها في ذات الوقت لا تستطيع أن تنسحب كي لا تبدو وكأنها هربت من جديد كما حصل في أيار 2000، وهي تدرك أن الإدارة الأمريكية باتت معنية بإنهاء هذا الملف بما لا تشتهيه إسرائيل، وهي لذلك تسعى إسرائيل من خلال هذا المحور تقليص الأضرار، والتصريحات الأمريكية وهذه التوبيخات العلنية لنتنياهو تشي بشكل قاطع واضح أن هذا هو الاتجاه، اتجاه الانسحاب الإسرائيلي، ولكن بالتدريج، خاصة وأن هناك اعتبارات وحسابات داخلية تدفع نتنياهو لأن يذهب إلى ذلك بالتدريج وليس مرة واحدة، إضافة طبعا إلى الاعتبارات العسكرية والعملياتية وما إلى ذلك.
1: ولكن في الوقت الذي كان يتفاوض فيه الوفدان جاء تصريح نتنياهو يقول فيه بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان وبأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في المناطق التي احتلها فيما سماه نتنياهو المنطقة العازلة، كيف يفهم ذلك؟
2: نعم، كان أيضا كاتس قد سبقه في ذلك، ولكن أنا تنبهت أيضا إلى أن نتنياهو كان أكثر حذرا، قال سنبقى في جنوب لبنان طالما تطلب الأمر ذلك، هكذا قال باللغة العبرية، وهذه إشارة إلى التحفظ، هو يدرك أن هذه ليس حقيقة مطلقة، وبخلاف كاتس هو مجرب ويدرك تماما أن الأوضاع، الأوراق ليست بيده تماما، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لها أولويات مختلفة. وحينما يكرر مثل هذا الكلام نتنياهو أو كاتس، أنا أعتقد أن هذه محاولة لتقليص الأضرار، لفرض حقائق على الأرض، تعطي لإسرائيل فرصة للمزيد من المكاسب أو تقليل درء المفاسد في هذه العملية، وتكاتبا أيضا مع الشارع الإسرائيلي الذي ينظر ماذا يحصل إلى هذا النزيف في جبهة لبنان، إلى محاولة إسرائيل تجريب المجرب من جديد والأثمان باهظة، 43% من الإسرائيليين في استطلاع واسع للقناة 12 في الليلة الفائتة يقولون 43% أن إيران انتصرت، مقابل 18 فقط منهم يقولون أن إسرائيل انتصرت، وهذه كارثة انتخابية كبرى تهدد بقاء نتنياهو في الحكم وفي ذاكرة الإسرائيليين، ولذلك دائما عينه على لبنان وعينه الأخرى على الجبهة الداخلية، على جبهة الشارع الإسرائيلي. ومثل هذه التصريحات التي تقول أن المعركة لم تنتهي وأننا باقون، هي محاولة للقول للإسرائيليين في رسالة مستبطنة أن الكلمة الأخيرة لم تقل بعد، وأن الحرب موجودة وأننا ما هناك. وأحيانا نلاحظ كما حصل في الأمس أيضا هجمات إسرائيلية تحت ذريعة إزالة التهديد الفوري وما إلى ذلك، وهي كما كنا محاولة لاصطياد عصفورين بحجر، تحسين مواقع إسرائيل في اتفاق وشيك ضمن ما يعرف بالبايلوتات أو مناطق البايلوت، وهي عمليا غطاء أنا أعتقد للانسحاب حتى لا تبدو إسرائيل كما هربت من هناك. والعصفور الثاني كما قلنا هو محاولة للحفاظ على شعبية وصورة وهيبة نتنياهو وحكومته أمام الإسرائيليين.
1: نتنياهو يشتري وقتا؟
2: عفوا،
1: هل يشتري وقتا؟
2: نعم بالتأكيد، هامش مناورة نتنياهو الضياق الحديث الآن عن انتخابات عامة حاسمة ومصيرية فعلا، ليس كما يقال في كل مرة، حاسمة على خلفية هذه الحرب التي لم تحسم فيها الجبهات. ومما يزيد أيضا طينة إسرائيل بلة الآن هو أن هناك أنباء تثير حالة من الجنون في إسرائيل حول موضوع لقاء ضباط من الجيش الأمريكي مع ضباط من الحرس الجمهوري في الدوحة في قطر، وهذا أيضا يجعل من هامش مناورة نتنياهو أكثر يعني ضيقا، وبالتالي هو يحاول شراء الوقت. نعم، يقول للإسرائيليين أننا بخلاف ما يقال متريثون ولن ننسحب بهذه السرعة وأننا باقون،
1: شكرا جزيلا لك.
2: ويضرب هنا وهناك ويحاول يعني إلقاء قنبلة دخانية من هذا الأمر ريثما يتم تمرير الانتخابات
1: واضح.
2: ويخرج منها ربما سالما.
1: وديعة وودة من الجليل، شكرا جزيلا لك. الآن إلى ليلى الشيخلي التي ستصحبنا في فقرة سياق الحدث وقراءة في مستقبل الأمن الإقليمي لمنطقة الخليج في ضوء مخرجات اجتماع المنامة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش ليلى مستقبل الأمن الإقليمي في الخليج والمنطقة بعد اجتماع المنامة الذي جمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بنظيرهم الأمريكي، وفي ظل المفاوضات بين واشنطن وطهران ومذكرة التفاهم المؤقتة التي وضعت سقفا زمنيا يمتد 60 يوما لترتيب ملفات الملاحة وأمن مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني وغيرها. بالنسبة لدول الخليج فإن الأولوية تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وحماية الممرات البحرية وضمان انسياب إمدادها.

0: إمدادات الطاقة والتصدي لتهديدات إيران. من هذا المنطلق شددت الدول الخليجية خلال اجتماع المنامة على أهمية تعزيز الأمن وتكثيف التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة. أما واشنطن فقد حمل وزير خارجيتها ماركو روبيو رسائل طمأنة واضحة إلى حلفائها في المنطقة، مؤكدا أن أمن الشركاء ليس محل تفاوض. في المقابل تواصل طهران الترويج لرؤيتها القائمة على أن أمن المنطقة يجب أن تتولاه دولها بنفسها بعيدا عن الوجود العسكري الأجنبي. بين هذه المواقف تبرز أسئلة المرحلة المقبلة: هل تنجح مذكرة التفاهم في فتح الطريق نحو ترتيبات أمنية أكثر استقرارا؟ وما مستقبل مضيق هرمز بعد انتهاء فترة 60 يوما؟ وإلى أي مدى تستطيع المفاوضات الأمريكية الإيرانية تبديد هواجس دول الخليج وبناء معادلة أمنية أكثر استدامة في المنطقة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وجاءت من الولايات المتحدة، دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك إيران. تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي أكد على وجود موقف موحد بين واشنطن والدول الخليجية من أجل استقرار المنطقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. روبيو يقول إنه جاء إلى المنطقة لطمأنة شركاء الولايات المتحدة بأنه لن يتم الموافقة على أي إجراء يقوض أمنهم أو يمثل تهديداً لهم. كما شدد على أن مصالح شركاء الولايات المتحدة في المنطقة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار في أي اتفاق. فيما ذكر البيان المشترك لوزراء خارجية دول الخليج العربي والولايات المتحدة أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المسيرة ودعمها للوكلاء في المنطقة. أما أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم محمد البداوي فقال إن المجلس يرحب بكل الجهود الدبلوماسية والتي تسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما شدد على أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية يجب أن تتضمن متطلبات دول مجلس التعاون بما يحفظ مصالح دول المجلس ويضمن أمنها واستقرارها. أما في إيران فقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن سياسة طهران قائمة على أن أمن المنطقة يجب أن يتم عبر دول المنطقة نفسها، وأضاف أن إيران مستعدة للدخول في اتفاقيات أمنية مع دول المنطقة والتعاون الاقتصادي المشترك معها، مؤكدا أن التعاون المشترك مع دول المنطقة يكون على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة. الآن إلى الزميل صهيب العصا الذي سيطلعنا أكثر على أبرز الملفات الخلافية بين الأطراف ومطالب كل منها. صهيب أهلا، من أين ستبدأ؟
1: ليلى، لازلنا نتحدث عن هذه الظلال من التوتر إن صح التعبير بين كل هذه الأطراف، ولكل طرف الآن أوراق يريد أن يضعها على الطاولة وأن يضمن تحقيق أكبر مكاسب. نحن نتحدث بشكل أساسي عن ثلاثة أطراف أساسية الآن. نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية التي شنت هذه الحرب على إيران وتقول بأن أي اتفاق مقبل يجب أن يضمن مجموعة من النقاط، أهمها أن يتم ضمان حرية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز دون سيطرة إيرانية أو دون ابتزاز إيراني إن صح التعبير للمنطقة وللعالم، وأن يتم التأكيد بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن يتم ضمان أمن الطاقة وهو أمر مرتبط بمضيق هرمز وأمن الملاحة فيه، وأن يتم ضمان أمن الشركاء الإقليميين. لذلك كانت تصريحات روبيو اليوم تتعلق بهذا الأمر، لأننا أيضا في الوقت نفسه نتحدث عن هواجس للشركاء الإقليميين الخليج طبعاً. والخليج الآن يتحدث عن نقاط أساسية أنه يجب مراعاة المطالب الخليجية فيما يتعلق بأي اتفاق إيراني أمريكي، بمعنى أو بآخر أن يتم تشكيل منظومة أمنية إقليمية بحيث تحمي دول الخليج من أي توتر مقبل، أن يتم حماية هذه الدول من الصواريخ الباليستية الإيرانية ومن المسيرات، وأن يتم في الوقت نفسه ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا، لأن صادرات النفط الخليجية تتأثر بشكل كبير، لأننا نتحدث عن أكثر من

0: 20% من نفط العالم يتحرك عبر مضيق هرمز، وهذا سيؤثر كثيرا على هذه الدول، وبالتالي اقتصاديا وأمنيا وعسكريا بالنسبة لدول الخليج أي اتفاق أمريكي إيراني يجب أن توضع هذه المطالب على الطاولة،
1: وأن توضع هي في الصورة لك ما حصل في 2015
0: بلا شك، لأن هذه الحرب تضررت منها دول الخليج بشكل واضح ومباشر. كانت الهجمات الإيرانية عليها، وعليه كان للإيرانيين أيضا مطالب الإيرانيين أهمها أمني عسكري، بمعنى أن يتم تغيير شكل الوجود الأمريكي في المنطقة بأن لا يشكل تهديدا لإيران، وأن يتم إعادة ترتيب الملف الأمني في المنطقة بشراكة إقليمية بحتة، بمعنى أن إيران بالإضافة للدول الخليجية، وهنا يضع الإيرانيون مطلب إطار أمني مشترك مع دول الجوار. لذلك قال قليباب أن أمن المنطقة وأمن المنطقة مسؤولية دول المنطقة
1: نفسها،
0: وبالتالي يرفض الإيرانيون التدخلات، بالإضافة لحلحلة الملف الاقتصادي. نتحدث عن عقوبات، نتحدث عن أموال مجمدة، نتحدث عن حصار أمريكي بحري كان على الموانئ الإيرانية، وبالتالي جملة من الملفات المعقدة إن صح التعبير. ولكن نحن نتحدث عن أوراق لكل طرف، ولكل طرف يحاول أن يحقق مطالبه بأي صورة كانت. الآن هل سنذهب باتجاه أن تأخذ الجميع الأطراف مكاسبها كما تريد، أم أننا الآن في إطار التفاوض وربما يكون مرحلة مؤقتة وتعود الأمور للانفلات من جديد،
1: خصوصا بعد ما حصل اليوم في المنطقة؟ على العموم أشكرك جدا صهيب العصا، مواقف وأوراق ذات اعتبار في هذه اللحظة الهامة إقليميا، وأنقل هذه المعطيات إلى ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. إذا دكتور، طبعا نقرأ معا ما صدر عن الاجتماع المشترك، ماذا لفتك فيه؟
2: واضح تماما انه الاولويات بتركز على فكره اساسيه من الاجتماع، وهي قضيه انه الولايات المتحده عليها ان تعيد على تاكيد التزامها بامن الخليج بشكل اساسي. هذا الامر كان قد غاب خلال الايام الاسابيع الماضيه من الحرب، حيث شنت اعتداءات على دول الخليج وتحت ذريعه انها امريكيه، وبالتالي الان واضح تماما ان هناك نقاشا جادا سيجري على هذه المسألة بين الولايات المتحدة وبين دول الخليج، وأن الولايات المتحدة ملتزمة في أي اتفاق شامل بينها وبين إيران أن يكون لمصالح دول الخليج الأمنية والاعتبارات الاقتصادية أهمية في هذا الاتفاق ومكانة في هذا الاتفاق. طبعا هذا الأمر أصبح حقيقة الآن بفعل الوسيط البارز، هنا نتحدث عن قدر دولة خليجية، دول عواصم الخليج الأخرى حاضرة بالكامل في المشهد، ثم أن الحليف الباكستاني حاضر وهو حليف الخليج.
1: ولكن هناك أكثر من معطى لنبدأ، هل دول الخليج فعلا تدخل وهي على قلب رجل واحد في هذا الموضوع تحديدا؟
2: بالتأكيد هنالك وجهات نظر متعددة حول طريقة التعامل مع إيران، لكن بالتأكيد أنها معنية بالمضيق أن يكون مفتوحا دون عقبات، وبأن لا يكون هناك سيطرة لدولة ولا يكون هناك رسوم على الإطلاق. ربما في قضايا أخرى هناك تباين في وجهات النظر، وشهدناها في سنوات سابقة وليست أمرا مخفيا، لكن بالتأكيد الآن الوضع يختلف تماما. هنالك مستجدات تتعلق بمسألة أمن الطاقة، مسألة إيران بعد هذه الحرب كيف ستكون شكل النظام السياسي، طريقة تعامله وطريقة التعامل معه، ثم الأمر الثالث وهو شكل الولايات المتحدة وقوتها في المنطقة.
1: قليباب دعا دول الخليج إلى أن تأخذ زمام الأمور بنفسها، أن تنظر وأن لا تترك الأمور كما حصل في 2015 والصياغة حصلت في مكان آخر دون أن تشترك هي فيه. هل هناك إمكانية واقعية؟ هل هناك أي حل آخر غير هذا؟
2: في الحقيقة كلام رئيس البرلمان ورئيس الوفد المفاوض فيه نوع من إغفال لقضية أساسية. في عام 2012 ل15 كان هناك نوع من المطالبات لحضور دول الخليج، إيران عملت نوع من البلوك على هذا الحضور، وعملت نوع من حاولت أن تبعد دول الخليج عن التفاوض. صحيح أن دول الخليج مطالبة ربما الآن أكثر من أي وقت مضى، واعتقادي أنها الآن تأخذ الموضوع على محمل الجد، بل وتفرض على الرئيس ترامب أن يأخذه على محمل الجد، وبالتالي باعتقادي إرسال روبيو إلى وزير الخارجية إلى المنطقة جزء من هذا، وتأكيداته اللازمة وباعتقادي ستستمر على هذا الأمر.
1: مضيق هرمز، يعني هذه الورقة التي وضح أنها كانت قوية بيد إيران، هل ستبقى كذلك؟ وما الذي سيؤثر عليه؟ ما هو المستقبل بالنسبة للمضيق؟
2: شاهدنا كيف أثرت في الحرب، وشاهدنا كيف ذهبت بإيران إلى مذكرة تفاهم وأجبرت الولايات المتحدة

0: المتحدة على إعطاء بعض الامتيازات لإيران على الأقل لمدة 60 يوما، ولاحظنا أيضا كيف قامت إيران بإعادة تموضع سبب ورقة المضيق. سؤال الآن الحقيقة في هذه 60 يوم وما بعدها، كيف ستستعمل إيران المضيق؟ نحن لا نعرف بالضبط. نحن اليوم شاهدنا كيف تعاملت إيران مع الإجراء العماني الذي بدأ متفاجئ، إيران بدأت متفاجئة فيه في فتح مسار بديل. اتصالات بين وزير الخارجية العماني ووزير الخارجية الإيراني كانت تعكس أن الإيرانيين ربما لديهم وجهة نظر مختلفة، كانوا يفكروا أن يكون المضيق مغلق ولا يفتح إلا بإرادتهم. الآن العمانيون بما فعلوه أمس واضح أن الإيرانيين فوجئوا ويريدوا إعادة ضبط البوصلة بأنه لا يتم شيء إلا بالتشاور معهم، وهذا معناه أن إيران تريد الإبقاء على ورقة المضيق حتى في وقت السلم، ورقة قابلة للاستعمال لتحسين، أولا لإنهاء ملف العقوبات عليها، لتحسين أوضاعها الاقتصادية، وربما أيضا لإعادة ترتيبات أمنية.
1: البيان كان يتحدث اليوم عن موضوع الصواريخ، هذا الموضوع لم يتم الحديث صحيح. عنه في الفترة الأخيرة صحيح. ولكن عاد الآن إلى الواجهة، كيف تفسر؟
0: أعتقد المطالبة فيه ضرورية، لأنه بالمحصلة دول الخليج دفعت ثمناً بسبب هذه النظام الصاروخ الإيراني، والذي أثير حوله هو تذكير الحقيقة للولايات المتحدة أنه لهذا الإغفال لهذا الموضوع، وأن عليها أن تبذل جهداً في هذا الموضوع، إما بالحديث مع إيران، ربما أيضا بالسماح لهذه الدول بتطوير قدراتها العسكرية بشكل أفضل. بعبارة أخرى، ليس فقط أن تجبر إيران على التطور، بل تساعد هذه الدول على تطوير قدراتها العسكرية بشكل يكافئ القوة العسكرية الإيرانية.
1: إلى أي حد ما نشهده هش؟ بمعنى أن يعني حادث صغير ممكن أن يقلب المعادلة وينسف أي نوايا تكون الأطراف قد أبدتها باتجاه الحل.
0: ليلى، مستوى الهشاشة عالي، لكن ما هو أعلى من الخوف من الحرب؟ وبالتالي هذا يضبط البوصلة. الأطراف كلها لا تريد العودة إلى الحرب، لا تريد العودة إلى إغلاق المضيق. المضيق بمجرد ما قيل أنه فتح، التأمين انخفض 50%، صادرات البترول ارتفعت، أسعار البترول انخفضت في دول بعينها. بمعنى آخر، هذا الوقع السريع للتغير سيجعل الأطراف كما يقول ترقص على حبل السرك بعناية على ألا تسقط، لأنه السقوط معناه الذهاب بتلك الدول وبالمنطقة إلى خيارات المجهول وغير المعروف. وبالتالي باعتقادي الكل سيسعى أن يستمر في هذا المسار، قد يأخذ بعض الوقت، قد يمرون في مطبات واختلافات، لكن سيحافظ على هذا المسار حتى الوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران،
1: مدفوعا بهاجس مشترك هو الخوف
0: لا شك والحرب. لا شك.
1: أشكرك دكتور محجوب بزويري.
0: شكرا ليلى.
1: إذن نصل بهذا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: ومشاهدينا مرحبا بكم، هذه التغطية مستمرة للتطورات في مضيق هرمز ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن، وكذلك للوضع في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح، وشهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المضيق. وكانت هيئة مضيق هرمز الإيرانية قالت إن أي تنقل في المضيق عبر مسارات خارج المسار الذي حددته الهيئة يعد غير مشمول بضمان العبور الآمن. وكانت وزارة الإعلام الأمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحرس الثوري الإيراني هاجم في مضيق هرمز الخميس سفينة شحن ترفع علم سنغافورة. كما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض السفينة لإصابة بمقذوف مجهول جنوب شرق سلطنة عمان ما تسبب في أضرار. في غضون ذلك، رحب بيان أمريكي خليجي بتوقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، ونوه بأهمية الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر. وشدد البيان المشترك على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن حرية الملاحة غير المقيدة أمر جوهري لأمن الإقليم والعالم. وأكد البيان أيضا معارضة فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز. في الشأن اللبناني، أفاد مراسل الجزيرة بتمديد المفاوضات الجارية في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي ليوم إضافي. وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة إن الوفدين سيستأنفان اجتماعاتهما اليوم للتوصل إلى اتفاق، وإن واشنطن تواصل تيسير المحادثات. وكانت كتلة حزب الله البرلمانية جددت رفضها التفاوض المباشر، وطالبت السلطة اللبنانية بعدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال نهر الليطاني. على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 5 من عناصر حزب الله في زوطر الشرقية، وقضى على عنصر آخر في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. وقال حزب الله إن العملية انتهاك واضح لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن. في الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه لن يتم الانسحاب من جنوب لبنان، وإن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية العازلة طالما تطلب الأمر للدفاع عن بلدات شمال إسرائيل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب مرحبا بك. إذا لنبدأ بإجمال التصريحات الأمريكية المرتبطة بحوادث المضيق أو حتى المرتبطة بمذكرة التفاهم حينما أشار الرئيس الأمريكي أيضا إلى شراء المنتجات الأمريكية لإيران.
3: بالفعل محمد، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاءت في فاعلية بالبيت الأبيض استقبل فيها عددا من المزارعين الأمريكيين، والمزارعون الأمريكيون هم قاعدة شعبية مهمة للحزب الجمهوري. دونالد ترامب يقول إن 98% من المزارعين الأمريكيين صوتوا له. الرئيس دونالد ترامب في هذه الفاعلية تحدث عن إيران، قال إن إيران ستكون سوقا جديدة بالنسبة للولايات المتحدة وتحديدا للمزارعين الأمريكيين، وأنه سيتم بيع المنتجات الزراعية الأمريكية مثل الفول والصويا والذرة من المزارعين إلى الشعب الإيراني مقابل الأموال الإيرانية المجمدة. الرئيس دونالد ترامب أيضا تحدث عن أن الولايات المتحدة تتفاوض مع الجانب الإيراني من موقع قوة بالكامل. قال نحن نتفاوض من موقع قوة، وإن إيران التزمت بالكامل بعدم امتلاك سلاح نووي. ودافع دونالد ترامب عن الحرب التي خاضها ضد إيران، وقال إنه كان لزاما عليه أن يفعل ذلك، لأن امتلاك إيران لسلاح نووي كان سيهدد المنطقة والعالم، وأن إيران كانت ستستخدم هذا السلاح خلال الساعات الأولى فقط من امتلاكه. دونالد ترامب تحدث أيضا عن حركة الملاحة في مضيق هرمز، قال إن المضيق مفتوح بالكامل، إن هناك حرية كاملة في العبور عبر المضيق، وقال إن 19 مليون برميل من النفط عبرت المضيق يوم أمس، وقال إن الولايات المتحدة أيضا ترفض رسوم أي عبور في مضيق هرمز، وتحدث عن الأثر الإيجابي لفتح حركة أو فتح المضيق وإمدادات النفط عبر العالم، وقال إن انخفاض أسعار النفط سيؤدي بالتبعية إلى انخفاض أسعار كافة المنتجات الأخرى. أيضا محمد، هذه التصريحات جاءت اتساقا مع جولة لوزير خارجية ماركو روبيو في الخليج، اختتمت ببيان مشترك أمريكي خليجي. أكد هذا البيان على التزام الولايات المتحدة الكامل بأمن الخليج، وكذلك رحب البيان بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، وأيضا بدور الوساطة من كل من قطر وباكستان. والبيان أيضا أكد على بعض النقاط الهامة، وهو ضرورة عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، وكذلك أن أي استثمار أو تجارة مع الجانب الإيراني من دول الخليج أو من المنطقة مرهون بتغيير السلوك الإيراني وبالتزام إيران ببنود مذكرة التفاهم وبالاتفاق المأمول معها. كذلك محمد، أكد البيان على رفض أي رسوم أو رسوم مالية أو رسوم عبور في مضيق هرمز على الإطلاق، وأكد البيان على ضرورة أيضا القضاء على التهديدات الإيرانية بالكامل، سواء الصواريخ الباليستية أو الطائرات المسيرة أو تمويل الوكلاء. وهذا البيان بالتأكيد كانت النقطة المهمة هو التعهد الأمريكي بأن أي اتفاق مع الجانب الإيراني يجب أن يحافظ على استقرار وأمن المنطقة أولا محمد.
2: لأنتقل معك إذن إلى مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وما هي المؤشرات لتمديد المفاوضات في واشنطن؟
3: نعم بالفعل، كان من المفترض أن يوم الخميس هو اليوم الأخير من جولة المحادثات الخامسة التي تعقد حاليا في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في مقر الخارجية الأمريكية، لكن نظرا لوجود خلافات وبحسب مصادر أمريكية فقد تم تمديد هذه الجولة ليوم إضافي وهو يوم الجمعة، حيث من المنتظر بعد ساعات أن تعقد أيضا محادثات أخرى بين الوفدين. ومسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قال الجزيرة إنه ستعقد هذه المحادثات بين الوفدين في محاولة للتوصل إلى اتفاق. نعلم أنه هناك نقاط خلاف بين الوفود وتحديدا من الجانب الإسرائيلي الذي يرفض الانسحاب الكامل من جنوب لبنان، يعرض أو ربما تحاول الولايات المتحدة فرض مشروع تجريبي على أن تقوم إسرائيل بالانسحاب من بعض

0: روبيو كان قد سئل بالأمس حول هذه النقطة وقال إن هذه هي جوهر المحادثات بين الوفدين وأن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق تحاول من خلاله أن تفرض الحكومة اللبنانية السيادة على كامل الأراضي في مشروع تجريبي وأن الولايات المتحدة ستساعد الجيش اللبناني في هذه المناطق على أن يتم بعد ذلك توسيع هذه المناطق وتسليم المزيد من المناطق من إسرائيل إلى الحكومة اللبنانية. لكن محمد لم يتم الإعلان حاليا عن اتفاق، ربما يتم غدا التواصل إلى اتفاق بين الطرفين، وبالتأكيد سننتظر مؤتمرا صحفيا ربما يعقد غدا، لأنه كان من المفترض أن يعقد مؤتمر صحفي بالأمس لكن تم تأجيله في ظل هذه الخلافات. الوفود المشاركة هناك تمثيل كبير سواء على صعيد الولايات المتحدة، ممثلون من وزارة الحرب من مختلف الجهات الأمريكية، وأيضا هناك تمثيل كبير من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي تسعى الولايات المتحدة لإنهاء هذا الأمر بشكل دائم في ظل أيضا انتقادات سابقة من البيت الأبيض لتصرفات نتنياهو وحكومته في لبنان بشكل عام. محمد،
1: شكرا جزيلا لك يا بلعبسي. وفي المسار الجديد إذن مشاهدينا، من المحادثات بين واشنطن وطهران بدأت حركة الملاحة في مضيق هرمز، لكن رغم ذلك لم يعد المضيق إلى سابق عهده كما كان قبل الحرب. فبين ارتفاع حركة العبور وتباين المواقف بشأن مستقبله، تبرز أسئلة بشأن من سيدير هرمز وكيف ستحكم الملاحة فيه مستقبلا.
2: عادت حركة السفن إلى هرمز، لكن العبور رغم الأرقام المتصاعدة لا يزال يتسم بحذر ويطرح أسئلة بشأن الإجراءات. حركة السفن بدأت ترتفع تدريجياً، ومعها الحمولة من كميات نفط وشحنات تجارية تغذي خطوط الإمداد العالمي، إلا أنها ما تزال دون مستويات ما قبل النزاع، إذ تشير التقديرات الملاحية إلى أن تدفقات النفط قد لا تتجاوز في المرحلة الأولى 70% من مستوياتها السابقة، مع استمرار اعتماد بعض منتجي الخليج على الأنابيب والمسارات البديلة. قبل الأزمة كان يعبر مضيق هرمز يومياً أكثر من 20 مليون برميل من النفط وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إضافة إلى قرابة 125 سفينة بين ناقلات نفط وغاز وأسمدة وسفن بضائع. وفي ذروة التصعيد فقد تراجعت حركة الملاحة بنحو 90% عن معدلاتها المعتادة قبل أن تبدأ بالتعافي تدريجياً بعد إعلان مذكرة التفاهم. وحدة البيانات في الجزيرة حللت بيانات منصة كبلر لتتبع الملاحة البحرية التي أظهرت أن هذه الفترة شهدت عبور نحو 95 مليون برميل من النفط ومشتقاته بمتوسط يومي يقارب 9 ملايين برميل يومياً، في حين أن المعدل اليومي كان قبل توقيع مذكرة التفاهم أقل من 3 ملايين برميل يومياً. ومنذ الإعلان عن مذكرة التفاهم عبرت المضيق نحو 283 سفينة من مسارات مختلفة، منها 28 سفينة عبرت من الممر الدولي و76 سفينة من الممر الإيراني، بينما عبرت 133 سفينة من مسارات غير محددة. فيما برز مؤخراً الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، فقد عبرت منه 46 سفينة خلال الأيام الثلاثة الماضية. فالوجود العسكري ما يزال حاضراً في البحر، إذ تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن حاملتي طائرات إحداهما جورج بوش في بحر العرب تواصلان عملياتهما لضمان حرية الملاحة. كما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو نشر قطع أوروبية قرب المضيق للمساعدة في إزالة الألغام وتأمين المرور، ما يضع أمن هرمز اليوم ضمن منظومة أوسع للأمن البحري بالنسبة للمجتمع الدولي. وفي البعد الإنساني بدأت الأمم المتحدة تنفيذ خطة لإجلاء نحو 11 ألف بحار عالقين على متن ما بين 500 و600 سفينة. كما تشير تقارير المنظمة البحرية الدولية إلى أن بعض مقاطع الممرات التقليدية ما تزال غير آمنة.

0: الأمر الذي يستدعي استمرار الممرات المؤقتة وإجراءات الإرشاد البحري وإزالة الألغام. لكن السؤال الذي تطرحه الأزمة اليوم يتجاوز حركة السفن وأعداد الناقلات، فالمعركة الحقيقية تدور حول القواعد التي ستحكم المضيق في نهاية فترة 60 يوما. الولايات المتحدة تتمسك بحرية العبور وترفض فرض رسوم على الممرات الدولية. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف فأكد أنه ووفق مذكرة التفاهم جرى تثبيت حصول إيران على مبالغ لقاء تقديم الخدمات للسفن التي تعبر مضيق هرمز، كما تسعى طهران إلى استثمار الانفراج لاستعادة صادراتها النفطية وأسواقها الآسيوية. وفي المقابل، ومع تكرار الاتصالات الإيرانية العمانية، أعلنت سلطنة عمان بوصفها الضامن العملية للممر الجنوبي أن العبور متاح بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. أما قطر التي أكدت أهمية إرساء خط ساخن للتواصل والتنسيق بشأن أي تطور يهم المضيق، فترى أن إدارة هرمز لا يمكن أن تكون بيد طرف واحد، بل ضمن تفاهم إقليمي يضم دول الخليج وإيران ويستند إلى قنوات اتصال تمنع عودة المضيق إلى دائرة التصعيد. وهكذا لم تعد معركة هرمز تتعلق بعدد السفن التي تعبره ولا بحجم النفط الذي يمر عبره، بل بالقاعدة التي ستحكم أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي. هل يكون هرمز مثل مضيق ملقا ممراً طبيعياً دولياً تديره ترتيبات إقليمية بين الدول المطلة عليه دون رسوم على مجرد العبور، أم يتحول إلى نموذج أقرب إلى قناة بنما حيث توجد إدارة مركزية ورسوم عبور واضحة؟ إذ إن الفارق جوهري، فملقا مضيق طبيعي دولي، أما بنما فقناة صناعية داخل دولة واحدة. عادت السفن إلى هرمز نعم، لكن المضيق الذي فتحته التفاهمات ما تزال تحرسه البوارج وتراقبه الأسواق وتختبره السياسة.
1: للحديث حول هذه الملفات معنا من ديلاور روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب في ولاية ديلاور. من طهران الدكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. دكتور حسين، أبدأ معك بتفسير الموقف الإيراني حينما تتحدث وكالة بل هيئة مضيق هرمز إن تنقل ناقلات النفط خارج مسار الذي تم تحديده يعد غير مشمول بضمان العبور الآمن. ما الذي تريد أن تفرضه إيران في هذه المرحلة، خاصة وأن الولايات المتحدة من المفترض أنها في مقابل فتح إيران دي المضيق قد رفعت الحصار؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيفين الكريمين والمشاهدين الأعزاء. يعني إيران فتحت مسارات آمنة، وتقول أن باقي المسارات يمكن أن تواجه ألغام أو ما شابه، باعتبار أن عملية تنظيف المضيق من الألغام لم تكتمل، يعني بدأت للتو، وهذه العملية قد تطول لمدة شهر. ومذكرة التفاهم أيضا هي تشير إلى هذا الموضوع أيضا، وتعطي لإيران هذا الدور للقيام بنزع الألغام التي زرعت في المضيق. من هنا التحذير يأتي على خلفية أن هذه المنطقة لا يمكن أن تضمن إيران الأمن فيها، ولكن في الخطوط التي يحددها الحرس هناك ضمان لأمن الملاحة بالاتجاهين ذهابا وإيابا في مضيق هرمز.
1: طيب روب أرلت، كيف ينظر أمريكيا إلى هذا التعامل الإيراني مع المضيق، خاصة أن الرئيس الأمريكي في خضم حتى مع الحوادث التي جرت في المضيق هو يتحدث عن أعلى نسبة من حركة للسفن، ويتحدث أيضا عن انخفاض الأسعار، أي أنه ما زال يروج لعملية فتح المضيق كإنجاز للاتفاق؟
3: سعيد بوجودي معكم ومع جمهوركم، وشكرا لكم على إتاحة الفرصة لي. نعم، الرئيس ترامب في الواقع ما زال يصب تركيزه على إنهاء هذه الحرب، هذه رغبته وهذا ما زال يركز عليه. ولا شك طبعا أن مضيق هرمز يمثل نقطة أساسية في هذا النزاع بكامله، نظرا لتأثيره على الاقتصاد العالمي، وهذا ما يفعله النظام الإيراني. النظام الإيراني يبني موقفه على مضيق هرمز لكي يحاول أن يؤثر على اتفاقية السلام ويؤثر بالتالي على اقتصاد العالم. في نهاية المطاف هذا الأمر يمثل مشكلة لعدد كبير من الأطراف والدول، لأن هناك دولا كثيرة حول العالم تعتبر مضيق هرمز ممرا بحريا دوليا، وبالتالي ما من أحد يجب أن يسيطر عليه بما في ذلك النظام الإيراني، لكن النظام الإيراني يسيطر عليه. إذن يمكن أن يتحول المضيق إلى نقطة اشتعال تؤدي إلى انهيار اتفاقية السلام أو وقف إطلاق النار الحالي. هذا الاتفاق ما زال حاليا هشا. وعلى فكرة طبعا أنا أود أن أشيد بما قاله زميلي في طهران، ربما في الواقع الجانب الإيراني يريد أن يقوم بنزع كل الألغام التي تم نشرها من أجل ضمان سلامة السفن. إذن هذه مشكلة حقيقية وقد تتحول إلى مشكلة على المدى الطويل، ومجددا يجب أن يكون مفتوحا للجميع من قبل الجميع، لأن معظم دول العالم تعتبره ممرا بحريا دوليا.
1: طيب، في المقابل هنالك دخول لماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكية على الخط. أبقى معك ضيفي. إذن من دلاور، ما الذي تقرأه في هذه الزيارة، في هذا البيان، وإعادة طرح قضايا لم تطرح في مذكرة التفاهم من مثل الصواريخ الباليستية أو حتى النفوذ الإيراني في المنطقة، ويعني ما أسماه روبيو الجماعات الممولة الإيرانية؟
3: نعم، لا شك أن كل هذه النقاط كانت بواعث قلق خلال الحرب وقبل الحرب حتى. وصحيح أن هذه القضايا لم تأتي مذكرة التفاهم على ذكرها بشكل مباشر، ولكن لا شك أنه سيتم تضمينها في أي اتفاقية سلام محتملة. موقف الرئيس ترامب ما زال على حاله. علينا أن لا ننسى أن هذه مجرد وقفة لإعطاء الدبلوماسية فرصة على أمل التوصل إلى اتفاقية سلام لا تتضمن أي مستوى تخصيب، وتتضمن فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام حرية الملاحة والشحن، بالإضافة إلى القضاء على أو تخفيف أي قدرات باليستية. إذن الرئيس ترامب ما زال يركز على هذه النقاط، لكنه يعلم أنها آلية تستغرق وقتا، ولهذا السبب سوف يعطي مهلة إضافية هي مهلة 60 يوم.
1: شكرا لك حتى اللحظة. ولضيوفي، نريد أن نتحول إلى مؤتمر صحفي للمدير العام إذن للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته لليابان.
4: مذكرة التفاهم التي تنص على أن هناك شق نووي سيتم الإشراف عليه من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا يعني أننا سنقوم بتفتيشات لأنه ليس هناك إمكانية أخرى للإشراف. والعمل التقني والفني بدأ بالفعل، وسنكون هناك قريبا. فيما يتعلق بالتوقيت، وهذا أيضا مهم ولكن ليس هو الأكثر أهمية، ونذكر هنا مرة أخرى بواقع أن هذه الاتفاقية بها عدة أجزاء بالإضافة إلى القسم المتعلق بالشأن النووي، وأيضا الحافز الاقتصادي مثلا، ورفع العقوبات وحرية الملاحة البحرية وغيرها. وبالتالي أعتقد أنه هناك بعض التصريحات أحيانا المبهمة أو المتضاربة،
1: نعم.
4: والتي ترجع مرة أخرى إلى التموضع السياسي للجهات التي أبرمت هذه الاتفاقية. ولكن في نهاية المطاف نحن لدينا هذه الاتفاقية، وبما أن بها شق للتفتيش النووي فبالتالي هذا هو واجب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونحن مستعدون للاستمرار والمضي قدما بالعمل الفني هنا. سؤال من هاريكا ساتاكي، هل هناك أي تفاوضات فيما يتعلق بالتفتيش النووي مع الجانب الإيراني، وهل كان هناك رفض للتفاوض أو للحديث مع الوكالة؟ حاليا هناك تبادل على المستوى الفني، ونتوقع أن تستمر هذه العملية أو عملية التفاوض هي بين الأطراف المتفاوضة، نحن لسنا جزءا منها. ربما سيكون هناك لجنة إشراف تولى أيضا التنسيق مع الفرق التي ستعمل على تنسيق التفتيشات النووية، ولكن هذه هي التفاصيل التي سيتم البت فيها في إطار 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. سؤال من AFP، كان هناك 440 كيلوغراما من اليورانيوم الموجودة، وهل تستطيع أن تقول لنا هذا اليورانيوم عن عالي التخصيب ما هي المدة المتوقعة لكي يتم ترقيقه إلى المستويات المسموح بها؟ وثانيا، هل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرف قطعا موقع هذا المخزون النووي؟ نحن لدينا انطباع أن المخزون في نفس المكان الذي كان به في 2025، وبعضه في ناتانز وفي فوردو، هذا هو الانطباع لدينا. ولكن للتأكد من ذلك فيجب أن يكون لنا الإمكانية للدخول إلى هذه المواقع لكي نتحرى من ذلك. في المرة السابقة عندما كنا هناك أو آخر مرة كانت في شهر يونيو 2025، وقبل حيث قمنا أيضا بالاطلاع وبوضع العلامات الخاصة بالتفتيش، وعلينا أن نرجع مرة أخرى إلى المواقع وأن نرى هل هذه العلامات ما زالت موجودة أم لا. ما وصفته أنت مثلا بالترقيق، الترقيق هو أحد الإمكانيات، ومذكرة التفاهم تتضمن أيضا إمكانية الترقيق كبديل لإخراج هذا المخزون خارج الأراضي الإيرانية. وهناك بضعة إمكانيات أخرى من الجانب الفني لكيفية التعامل مع هذه المواد، وبمجرد أن نعرف بالفعل الكمية والوضع على الأرض نستطيع أن نحدد أيضا وتيرة التفتيشات وأيضا كيفية التعامل من الجهة الفنية مع هذا المخزون. هل من المفترض وضعه في مكان معين أو ربما

0: شحنه إلى دولة أخرى، ولكن هذا أيضا سينظمه بعد ذلك مذكرة التفاهم. سؤال باللغة اليابانية.
1: Well, the review of the NPT, of course, is very important.
0: المراجعة أيضا جزء مهم جدا من هذه العملية، وبالتالي أيضا قياسات الضغط والحرارة هنا. ولكن كانت هناك بالفعل في إطار المؤتمر الأخير في نيويورك حديث جار عن المعدلات المقبولة وغيرها، ولكن لم يكن هذا الأمر سهلا، والاتفاق أيضا على الصياغة النهائية لم يكن أيضا ممكنا. وربما أيضا لهجة إلقاء اللوم أو توجيه الاتهامات من أحد الدول المشاركة أو غيرها. ولكن بالرغم من كل هذه التوترات حول العالم، إلا أن اتفاقية حظر الأسلحة النووية أو منع انتشار الأسلحة النووية ما زالت تلعب دورا كبيرا أيضا فيما يتعلق باليابان على وجه الخصوص والقدرة على إنتاج الأسلحة. والالتزام هنا مرة أخرى بالالتزام بالقواعد والمعايير الموضوعة للحد من انتشار الأسلحة النووية.

0: 毎日新聞の小川と申します。青森県の
1: السؤال التالي باللغة اليابانية.
2: إذن نكتفي بهذه المدة للنقل وهذا المؤتمر الصحفي لرافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في زيارة إذن إلى محطة فوكوشيما في اليابان، والذي تطرق طبعا للملف الإيراني تحديدا حول أهمية العمل بعد مذكرة التفاهم التي قال إنها نصت على عمل الوكالة. وفيما يتعلق بالمخزون، هو قال إن مذكرة التفاهم تتضمن إمكانية الترقيق كبديل لإخراج المخزون من إيران، لكن علينا التأكد إذا من أن المواد النووية لم تنقل، لأن آخر زيارة كانت قبل عام وحدد شهر يونيو العام الماضي، وهذه المذكرة إذا تقضي بتفتيش المنشآت النووية. على العموم نعود لضيوفنا، ودكتور حسين ربما أنت في المتابعة، ومن خلال هذا المؤتمر الصحفي يكشف لنا إذا رافائيل غروسي على أن الترقيق هو قد يكون من عمل الوكالة كبديل لإخراج المخزون من اليورانيوم المخصب، ويقول طبعا مستعدون للعمل وعلينا أن نتأكد من أماكن المواد النووية إيران كيف تتعامل إذن مع الوكالة بعد يعني سوء التفاهم الذي حصل وسوء العلاقة التي نتجت بعد الحرب الأولى.
3: يعني أولا إيران تقول أن العلاقة مع الوكالة الآن ضمن إطار معاهدة الحد من الانتشار النووي، والوكالة يعني من خلال التنسيق مع الحكومة الإيرانية تستطيع أن تقوم بعملية التفتيش فيما إذا سمحت الحكومة الإيرانية لها. الآن هناك مآخذ من الحكومة الإيرانية لأن الوكالة لم تستنكر مهاجمة المفاعلات النووية بخلاف الميثاق، ميثاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعطي الحصانة لكل المفاعلات النووية للدول الموقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي. الموضوع الآخر أن الاتفاق بين إيران وأمريكا لحد الآن لم يتم، باعتبار أن في اتفاق 2015 كان هناك التزام إيراني بالقبول بالزيارات المفاجئة ونصب الكاميرات التي تعتبر ضمن إطار البروتوكول الإضافي الذي لم تصادق عليه إيران، ولكن هو كان جزء من الاتفاق والتزمت به إيران. الآن أمريكا خرجت من الاتفاق عام 2018 والاتفاق سقط، من هنا نحن بحاجة إلى اتفاق بديل. هذا الاتفاق البديل الذي يجب أن يتم عبر التفاوض الآن هو الذي سيحدد دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عملية الاتفاق بين إيران وبين أمريكا.
2: إذن دكتور حسين سريعا، عمل الوكالة غير محسوب، طبيعة عمل الوكالة غير محسوم حتى اللحظة؟
3: نعم، يعني محسوم من جهة أن إيران دولة موقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي، ولكن في موضوع الالتزام بالبروتوكول الإضافي الذي كان هو ضمن إطار الاتفاق عام 2015 هذا يجب أن إما أن يتجدد أو يحذف ضمن إطار الاتفاق الجديد بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
2: روب أرلت، أعود إليك في السؤال في هذه الجزئية، إلى أي مدى يتوافق حديث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا مع تصريحات الرئيس الأمريكي حينما في وقت مبكر حتى قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم نوه إلى إمكانية الترقيق ونوه إلى دور الوكالة أو من ينوب عنها ومعالجة هذا التخصيب داخل إيران، خلافا لما كان يطرح عن ضرورة إخراجه حتى إلى الولايات المتحدة قيل؟
0: Absolutely. I think again, I think it's a,
4: بكل
0: I think
4: تأكيد بكل
0: an example where
4: تأكيد.
0: President Trump is looking at different
4: طبعا
0: ways
4: هذا مثال على أن
0: to
4: الرئيس
0: ensure
4: ترامب
0: that the regime
4: ينظر
0: does not
4: إلى
0: have
4: طرق
0: nuclear
4: مختلفة
0: capabilities,
4: للحرص
0: including
4: على أن النظام الإيراني لا يمتلك قدرات نووية، سواء تمثلت هذه الطرق في إخراج اليورانيوم عالي التخصيب أو ترقيقه. جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وهذا ما يتعين علينا أن نتفهمه. الرئيس ترامب يبحث عن المسار المثالي لتحقيق الهدف، وذلك بطريقة يمكن للنظام الإيراني أن يوافق عليها. الرئيس ترامب يبحث عن هذه السبل والمقاربات المختلفة للبقاء ضمن الخطوط الحمر التي رسمها، أولا فيما يتعلق بمستوى التخصيب، وفيما يتعلق بالحرص على عدم حصول النظام الإيراني على سلاح نووي. وبالتالي أنا أشيد بالرئيس ترامب وأشيد بالوكالة الدولية للطاقة الذرية التي قدمت حلولا وخيارات إضافية من شأنها أن تساعد على التوصل إلى الاتفاق النهائي. مجرد حصول هذا النقاش هو أمر جيد، وسنرى ما سيحصل. قد تكون هذه قطعة الأحجية الناقصة للحرص على امتثال جميع الأطراف لهذا الخط الأحمر.
2: دكتور قادر انعرات، يعني نتحدث معك عن لبنان، خاصة أن إسرائيل الآن تخوض مفاوضات في واشنطن مع الحكومة اللبنانية، وفي نفس الوقت هي موجودة في أراضٍ لبنانية تطالبها إيران وتطالبها حتى لبنان بالانسحاب، أي أن المسارات مرتبطة بطريقة أو بأخرى بين الولايات المتحدة وإيران. في إسرائيل كيف ينظر إلى مستقبل عملية التفاوض ومدى ارتباطها بانسحاب فعلا؟

0: لإسرائيل من بعض المناطق.
1: صباح الخير لك عزيزي
0: أهلا وسهلا.
1: محمد ولضيوفك وجميع المشاهدين. يعني عندما نتابع ما الذي يفعله الإسرائيلي في جنوب لبنان ونرصد انعكاس ذلك على تصريحات وسلوك القادة السياسيين الإسرائيليين، نستطيع أن نخلص بأن فكرة الانسحاب الكلي من جنوب لبنان غير مطروحة إسرائيليا. بالعكس، يعني حتى المعارضة تنتقد نتنياهو عندما يستجيب للضغوط الأمريكية. ما يتم الحديث عنه لغاية الآن هو قضية واحدة فقط لا غير، وهو الانسحاب الجزئي من بعض المناطق التي أطلق عليها الإسرائيليون المناطق المطهرة من حزب الله، وهذا ما يشكل تعقيداً للمفاوضات الإيرانية اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. وإذا ما أردنا أن نتكلم كيف سيكون المشهد على أرض الواقع، هنا نحن بعتقد الفلسطينيين خبراء في ذلك، وهي تقسيم المقسم، تجزيء المجزأ. يعني حتى وإن تم الاتفاق على الخروج الجزئي أو إعادة الانتشار للجيش الإسرائيلي من بعض المناطق، وهو ما يسمى المناطق التجريبية، أنا باعتقادي سيظهر لدينا مصطلح جديد في قادم الأيام، وهي مناطق مطهرة بالكامل، مناطق غير مطهرة بالكامل، مناطق ذات انسحاب كامل، مناطق ذات انسحاب مشترك. بمعنى أن الاستراتيجية الإسرائيلية لا تتجه بوصلتها نحو الانسحاب من جنوب لبنان والحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه. الانسحاب بالنسبة للإسرائيلي من بعض المناطق لا يمثل إلا فحص مدى قدرة الدولة اللبنانية على تجريد سلاح حزب الله ومحاولة دفع الدولة اللبنانية بهذا الاتجاه. ولذلك حتى لاحظنا البارحة أن الجيش الإسرائيلي أن المستوى السياسي الإسرائيلي في المفاوضات طالب الجانب اللبناني بأن يقوم بالسيطرة على مناطق هو لم يحتلها. لماذا؟ لأنه يريد أن يوجه البوصلة بهذا الاتجاه وليست باتجاه الانسحاب، فهي مناطق تجريبية من وجهة النظر الإسرائيلية، ليست بالمعنى التجريبي لانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل، وإنما بالمعنى التجريبي لفحص قدرات الدولة في قدرتها على سحب سلاح حزب الله أو منع حزب الله من الانتشار.
0: طيب.
1: في
0: طيب
1: هذه
0: دكتور رائد،
1: المناطق
0: يعني عودا على بدء وربطا بملف إيران ومذكرة التفاهم، يعني في المشهد الكلي كيف تبقى إذن لبنان عبر طبعا سلوك إسرائيل في هذه المرحلة، كما تقول التركيز على عدم الانسحاب، كيف تبقى لبنان إذن عنصرا موترا ومقلقا في الاتفاق؟
1: نعم، لبنان ليست فقط عنصر موتر، لبنان اليوم هي الورقة التي يفحص بها مدى صلابة وقدرة الاتفاق على الاستمرار، وهذا ما يراهن عليه الإسرائيلي. الإسرائيلي واضح أنه لا يراهن على أن هذا الاتفاق قابل للاستمرار كثيرا، وهو يدفع بعدم استمراريته شيئا فشيئا، أو أنه ينتظر في حال أن الاتفاق لم ينفذ تكون إسرائيل لم تخسر كثيرا على أقل تقدير في الجانب اللبناني. وهذا قد يفسر لنا يعني شيء داخلي عم يحدث داخل إسرائيل، وهو أن نتنياهو في اتفاقاته مع الحريديم يقوم بدفع أثمان كبيرة مقابل عدم تمديد فترة الانتخابات، وهنا نتكلم عن أسابيع. فإذا ما الذي ينتظره نتنياهو ليدفع كل هذه الأثمان للحريديم مقابل عدم تبكير الانتخابات لأسابيع معينة؟ يعني أغلب المحللين يذهبوا باتجاه والمراقبين الإسرائيليين يذهبوا باتجاه أنه ينتظر حرب حتى ينهي الانتخابات نهائيا. أين هذه الحرب وكيف قد تحدث؟ هذا يجعلنا نذهب إلى عقلية الإسرائيلي في التفكير، فالعقلية دائما قائمة على

0: رفض ما يملى الذي حدث في الآونة الأخيرة هو إملاء من الولايات المتحدة الأمريكية على الإسرائيليين للانسحاب من جنوب لبنان والانصياع للاتفاق، وهم الآن في المنطقة غير المريحة. إذا ما العمل؟ هو التعقيد والتعقيد بانتظار أن يتم الخروج من هذا
1: أمام ذلك المحظر. أمام هذا المشهد روب أرلت، ما الذي تستطيع الولايات المتحدة فعله للحفاظ على اتفاقها، للحفاظ على مسار مذكرة التفاهم؟ هي الآن تجري لقاءات وتمدد عملية التفاوض بين إسرائيل ولبنان، إلى أي مدى تستطيع عبر يعني هذا المسار من المفاوضات الحفاظ وعدم تخريب مسارها، أي مذكرة التفاهم مع إيران؟
2: هذا في الواقع سؤال ممتاز وسؤال بالغ الأهمية بالفعل، لأن الملف اللبناني هو في الواقع الملف الذي قد ينسف اتفاقية السلام بكاملها. أتحدث بشكل خاص عن النزاع بين حزب الله وإسرائيل، وطبعا المكون الأساسي هنا برأيي هو حزب الله. أؤكد لكم أنه برأيي فإن حكومة إسرائيل وحكومة لبنان تريدان الأمر ذاته، تريدان السلام، تريدان مجتمعات مزدهرة، وتريدان أن لا يعود لحزب الله أي نفوذ وأي تأثير. في الواقع الجانبان يريدان تخفيف نفوذ حزب الله قدر الإمكان أو القضاء عليه. إذن السؤال يتعلق بكيفية منع حزب الله من نسف المفاوضات الحالية الجارية بين إسرائيل ولبنان والمفاوضات بين النظام الإيراني والولايات المتحدة. إذن السؤال هو ما الذي يمكن فعله بحزب الله؟ هذا هو السؤال الأهم الذي لابد من الإجابة عنه، لأن هذا العامل هو العامل المجهول في هذه المعادلة برمتها. أتحدث طبعا عن حزب الله وما سيفعله طبعا في حربه ضد إسرائيل، وما سيفعله في إطار المشهد الشامل بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني. الوقت وحده سيؤكد لنا ما سيحصل، ولكن فيما يتعلق بحكومتي لبنان وإسرائيل، رئيس الوزراء نتنياهو والحكومة اللبنانية، الحكومتان تريدان تحقيق الهدف ذاته، ألا وهو القضاء على نفوذ حزب الله.
1: دكتور حسين، في دقيقة لو تكرمت، يعني هذا التوافق الإسرائيلي الأمريكي على إدارة هذه المفاوضات، كيف تنظر إليه طهران؟ هل هذا المسار من المفاوضات يعني توافق عليه طهران وليست لديها مشكلة في أن يستمر، لأن الحزب طبعا يرفض أصلا مسار التفاوض المباشر؟
3: يعني إيران تقول أن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل هو جزء من الاتفاق ومن البند الأول من الاتفاق، ومن هنا كيف يتم ذلك ليس مهما، ولكن أن تنسحب إسرائيل من لبنان وتوقف هذا العدوان هو الأساس من وجهة نظر إيران. إذا تم ذلك ضمن إطار أي مسار هو أتصور مقبول إيرانيا.
1: إلى أي مدى يعني موقف الحزب بالنسبة لإيران مهم لها؟ هنالك متطلبات داخلية لبنانية لبقاء، كما تدافع إيران عن حليفها، لبقاء أيضا حليفها فاعلا في لبنان.
3: يعني إيران لا تتجاهل حزب الله، طبيعي إنه، ولكن الآن تتطابق وجهات النظر بين إيران وبين حزب الله في موضوع وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية. من هنا ليس هناك اختلاف بين إيران وبين حزب الله في هذا الإطار.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين، وشكرا لضيوفنا جميعا. الآن مشاهدينا إلى زميلة زهر شعشاعة لهذه القراءة في انعكاس النشاط الدبلوماسي المكثف في المنطقة على آليات حركة العبور وترتيبات الملاحة البحرية في مضيق هرمز خلال فترة تطبيق مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.
4: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على مضيق هرمز وحرية الملاحة وأمن الممرات البحرية وترتيبات العبور وفقا للقانون الدولي، مع ازدياد الحراك الإقليمي والدولي بشأن قضايا الرسوم والإدارة، خاصة بعد إعلان واشنطن أن مضيق هرمز ممر مائي لا تمتلكه أي دولة، وقول بحرية الحرس الثوري

0: الإيراني إن إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها إيران في مضيق هرمز شديد الخطورة ومحظور. وفي اليوم العالمي للبحارة الذي يصادف 25 من شهر يونيو من كل عام وتحت عنوان تحمل عبء التجارة العالمية وتحمل المخاطر، جددت المنظمة البحرية الدولية البدء في تنفيذ خطة إجلاء أكثر من 11,000 بحار لا يزالون عالقين في المنطقة. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، نرحب بك. ومعنا أيضا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. عبد القادر.
1: نعم ازدهار، ويبدو بأن السفن أيضا تسابق الزمن في محاولة للعبور عبر مضيق هرمز، وذلك بعد أشهر من كونها بقيت عالقة على مستوى المضيق. لكن هناك مؤشرات إيجابية ترتبط بحركة العبور على مستوى المضيق، خصوصا حينما نشير إلى أن فاينانشال تايمز كمثال نقلت عن شركات للتأمين عن انخفاض تكلفة تأمين ناقلات النفط بنحو 50%. هذا مؤشر مهم وإيجابي. لكن الجانب الآخر يتعلق بهذا النقاش وهذه التصريحات المتعلقة بمسارات العبور. وحينما نتحدث عن مسارات العبور سنشير إلى أننا كنا نتحدث دوما عن مسار عبور إن صح القول إيراني، نتحدث أيضا عن مسار جنوبي أي قرب سلطنة عمان، وعن المسار الدولي. الحرس الثوري الإيراني كان قد أشار على السفن بأنها ضروري أن تلتزم بالمسارات التي تم تحديدها، واعتبر بأن ما تم إعلانه في إشارة ربما إلى الاتفاق العماني مع المنظمة الدولية البحرية الدولية بضمان ممر مؤقت لعبور السفن. لكن ماذا عن الأرقام؟ نحن نتحدث عن أرقام قياسية. هذه الأرقام تتحدث عن نحو 260 سفينة عبرت المضيق بين 15 من يونيو إلى 25 من يونيو، وكما نلاحظ أكثر من 150 سفينة غادرت المضيق. لكن لو ذهبنا إلى المغادرة بشكل أكثر تفصيلا، نحن نتحدث بالأساس عن عاملين أساسيين أو سفن معينة ينظر إليها على أنها مؤشر. سفن ناقلات النفط الخام التي بلغ عددها نحو 45 سفينة، ولكن أيضا ناقلات الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال، طبعا إضافة إلى سفن الأسمدة. هناك تقريبا 80 مليون برميل من النفط عبرت المضيق خلال هذه الفترة. لو ذهبنا إلى اليومين الأخيرين، هذه الأرقام مهمة جدا. البارحة رقم قياسي 55 سفينة وفق كيبلر عبرت المضيق وغادرت نحو 36 سفينة. اليوم لحد الآن نتحدث عن 14 سفينة والرقم مرشح للارتفاع. لكن لو تحدثنا عن المسارات وهي ذات دلالة، هذا الرقم أحصيناه أمس وكان في نحو 193 سفينة. كما نلاحظ بأن المسار الجنوبي كان بنحو يمشكل نحو 7.8% من نسبة العبور، مقارنة بمسار إيراني بلغ نحو 35%، ومسار دولي بلغ نحو 6.7%. لكن لاحظوا كيف تغير العبور الكلي اليوم، مسارات العبور الكلي اليوم، حيث ارتفع المسار الدولي إلى 10.5% وتضاعف حجم السفن التي تعبر المسار الجنوبي، بينما لم يحدد تقريبا مسار نحو 43% من السفن. سأختم هذا العرض بالحديث عن المسار العماني أو ما يسمى بالمسار الجنوبي، وهذه الخريطة نشرها مركز الأمن البحري الذي حدد مسارات عبور مختلف السفن بشكل مؤقت، ولعل هذا ما سرع في عملية العبور على مستوى المضيق. لكن دون ذلك تصريحات إيرانية من الحرس الثوري، ولكن أيضا مقاربة أخرى يبدو على الساحة تتعلق بهذه المسارات، تحتاج فعلا إلى عملية تفكيك وتجميع
0: ووقفات تحليلية. شكرا جزيلا لك عبد القادر عرادة. العقيد نضال أبو زيد، نبدأ بما طرحه عبد القادر من أرقام، الحديث عن أرقام قياسية خلال 10 أيام. اليوم والأمس أيضا شهدت أرقام قياسية لم تنتهي حتى اللحظة، الرقم مرشح أيضا للارتفاع في الدخول والخروج. ماذا قرأتم بداية في هذه الأرقام القياسية؟
2: نعم ازدهار، يعني بداية يبدو أن ما رفع حجم الانسياب الحركة البحرية للقطع البحرية في هذه المنطقة هو إعلان عمان إنشاء الممر البحري. إذا ذهبنا إلى الخارطة مباشرة ونبدأ بما انتهى به عبد القادر قبل قليل ونقوم بتفكيك وتفسير هذه الخارطة، بداية هذا ما يميز المحور أو المسار، وحتى أكون أكثر دقة في انتقاء المفاهيم، الكريدور البحري، لأن الكريدور البحري يحتوي على مسارين، وعمان أنشأت كريدور بحري أو أعلنت عن كريدور بحري آمن به مسارين، مسار للدخول ومسار للخروج. نذهب إلى الخارطة مباشرة ونستطيع أن نقول أن من نقطة الانتظار الظاهرة على الخارطة إلى نقطة الويت بوينت الأولى وحتى النقطة السادسة، طول هذا المسار يبلغ 82 كيلومتر، في حين أن المسار الإيراني يبلغ 161 كيلومتر. إذن هذا المسار أقصر. الأمر الآخر أن هذا المسار بسرعة 16 عقدة للسفينة على هذا المسار سيكون الوصول من البداية إلى النهاية ب3 ساعات و16 دقيقة تقريبا، ما يعني أنه مسار مفضل، وغير ذلك أنه مسار غير مدفوع الثمن، أي بمعنى مسار
0: لا رسوم على هذا المسار بحسب أيضا وزارة الخارجية العمانية. سنشاهد لأن هذه الصور عرضتها القيادة المركزية الأمريكية من بحر العرب. هذه الصور أيضا الصور تتزامن مع حضور وزير الخارجية الأمريكي روبيو للاجتماع الخليجي في العاصمة البحرينية المنامة. هل التزامن أي دلالات في تقديم؟
2: نعم، بالتأكيد ازدهارنا أنا نتحدث عن موقف إقليمي خليجي عراقي بالإضافة إلى أمريكي دعم الموقف العماني فيما يتعلق بإنشاء هذا المسار. هذه الصور التي تتحدث عنها تشير بكل وضوح إلى أن هناك عمليات تأمين لهذا المسار من خلال المرافقات الجوية التي قد تسلك هذا المسار لتأمين هذا المسار. الأمر الآخر، لا ننسى أن القطع البحرية الأمريكية لا تزال موجودة بالقرب من هذا المسار في بحر العرب بالتحديد. هناك أيضا مدمرة أمريكية بالإضافة إلى إعادة تموضع لحاملة الطائرات USS لينكولن، ما يعني أن هذا المسار سيتم تأمينه بالقوة الأمريكية الموجودة، وهذا كله ينسجم مع مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الإيراني. طيب،
0: نحن الآن أمام موقف عماني واضح لرسوم في الممر، موقف خليجي موحد تجاه هذه القضية، وموقف أمريكي أيضا أعرب عنه المسؤولين الأمريكيين. يقابل ذلك موقف الحرس الثوري الذي يناقض هذه القضية، يتحدث عن رسوم وعن مخالفة لما قاله أو أعلنه سابقا. تأثير كل ذلك على الوضع الجيوسياسي في المنطقة.
2: نعم، ازدهار، أترجم سؤالك على الخارطة مباشرة. بداية، الحرس الثوري بدأ يشعر منذ إعلان عمان بهذا المسار، بدأ يشعر أن ورقة هرمز بدأت تسلب منه، بمعنى أن قوة السيطرة من الحرس الثوري على مضيق هرمز لم تعد كالسابق لعدة أسباب، وهنا نربط ذلك بالأرقام. أن السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز تكون في المياه الإقليمية الإيرانية، بمعنى في 20 كيلو الإيراني المسموح لها لممارسة كل أعمالها داخل 20 كيلو، أي بمعنى أكثر أن تشمل الممرات الإيرانية القريبة من جزيرة لارك والقريبة من قشم. الآن عندما ينشأ الممر العماني يعني ذلك أن هذا الممر سيكون بعيدا عن المياه الإقليمية الإيرانية التي كان يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني، وتكون قريبة من منطقة مسندم العمانية، بمعنى تحت السيطرة العمانية. هنا يفقد الحرس الثوري أي سيطرة جيوستراتيجية على الممرات المائية. لذلك بدأنا نسمع أنه منذ ساعات عصر اليوم بعد انتهاء اجتماع المنامة بدأ الحرس الثوري يتكلم على أنه يجب على السفن أن تسلك الممر الإيراني.
0: طب هل يمكن العمل بالمسارين بالتوازي بناء على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران؟
2: مذكرة التفاهم واضحة أن لا يكون هناك تقاضي أجور من العبور. الجانب الإيراني يريد تقاضي أجور أو يتم إعادة التموضع اللغوي، بالعبارات بأن يتم تقاضي بدل خدمات وليست أجور على العبور السفن. هذا الأمر كان مرفوضا يبدو من اجتماع المنامة، ومرفوضا من كل ذلك. لذلك رأينا في الأعداد التي أشار لها عبد القادر أن نسبة العبور في الممر الجنوبي هذا اليوم أو ويوم أمس كانت مرتفعة مقارنة مع نسب العبور الأخرى في الأيام السابقة، ما يعني أن هناك ثقة أصبحت لدى القطع البحرية التجارية للعبور بمسار مجاني ومؤمن من قبل القطع البحرية.
0: حتى الآن الصورة إيجابية، ولكن هل من سيناريوهات ولو بنسب ضئيلة أيضا لتبدل هذه الصورة الإيجابية؟
2: ازدهار، هذا عسكريا يقال له الكورس أوف أكشن، الأعمال الممكنة. تحدثنا عن العمل الممكن الأكثر احتمالا، الموست لايكلي كورس أوف أكشن. الآن أجيب على سؤالك بالموست دينجرس كورس أوف أكشن، العمل الممكن الأكثر خطورة. الحرس الثوري في ظل مذكرة التفاهم التي تثبته عن القيام بأي نشاط عسكري في المياه أو في مضيق هرمز، هناك أيضا عمل خارج المياه الإقليمية لإيران، ومديات الأسلحة الموجودة مع الحرس الثوري لا تمكنه من الإعقال. يبقى العمل الممكن الأكثر خطورة أن تقوم إيران بعمل ما داخل المنطقة التي أقيم بها المسار الجنوبي العماني من أجل إعاقة هذا المسار، ولو كان هذا العمل الأمني أو الاستخباري من الحرس الثوري غير معلن، بمعنى ليست كما كان سابقا إطلاق طائرات مسيرة أو استهداف للقطع البحرية التجارية. قد يكون هناك تسيير لألغام أو تسيير لزوارق، لكن الحرس لن يعلن عن هذا العمل، ما يعني أننا قد نكون قد أمام سيناريو خطر بأن يتم التشويش على تسيير هذا المسار.
0: وإذا تمت الأمور على ما يرام ولم تفرض رسوم استجابة لمطالب الجميع، ما تأثير ذلك على صورة الحرس الثوري؟
2: هنا يكون الحرس الجانب الإيراني نجح بتجريد الحرس الثوري الإيراني من السيطرة على مضيق هرمز أمنياً بالقوات وبالقدرات العسكرية الموجودة لديه، وخلق المسار الجنوبي الذي بالاتفاق مع عمان سيكون مساراً مجانياً، وبالتالي تكون قدرة الحرس الثوري والسياسيين الإيرانيين على التلاعب باستثمار ورقة هرمز للضغط والجلوس على طاولة المفاوضات ووضع تفاوضي قوي قد ضأولت.
0: طيب ماذا عن عمان وما ستجنيه من وراء فتح ممر أو إنشاء ممر جديد؟
2: الموقف العماني كان واضح، أن الموقف العماني كان أو قال وأعلنها صراحة أن هذا الممر سيكون ممرا مجانيا، والأهم من ذلك أن التنسيق سيتم مع المنظمة البحرية الدولية، بمعنى لن يكون هناك تنسيقا مع الجانب الإيراني. هنا نود الإشارة إلى نقطة ازدهار، وهي نقطة غاية في الأهمية، أن البيان العماني كان واضح أن التنسيق سيتم على القناة 16. في العرف العسكري للتوضيح للمشاهد، هذه القناة 16 هي قناة التخابر الدولية المتعارف عليها بين كل القطع البحرية، يتم التنسيق والإنذار من خلال هذه القناة، وهي قناة راديو متعارف عليها بحريا.
0: سيتسامن كل ما يجري مع اليوم العالمي للبحارة، ما هو الدور الذي يجب أن يكون منوط بالمنظمة البحرية الدولية؟
2: هنا نعود إلى ما يتم الإعلان عنه من قبل الاتحاد الأوروبي أو الناتو، أو ما يعرف بتحالف الراغبين الذي تقوده فرنسا وتقوده بريطانيا، وهذا التحالف تتمركز القطع البحرية في بحر العرب في هذه المنطقة بالتحديد، وتسند أيضا الحاملة الطائرات الأمريكية USS لينكولن، بالإضافة إلى التغطية الجوية الموجودة من قبل الاتحاد الأوروبي. هذه المهمة من قبل تحالف الراغبين أعتقد أنها ستقوم بواجبات إنسانية، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، لإخلاء البحارين تحت مسمى عملية إنسانية لإخلاء آلاف البحارين المحتجزين أو الموجودين في مضيق هرمز.
0: شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي.
2: شكرا.
0: بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
3: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد. إذن هذه التغطية مستمرة، نحن على رأس الساعة ونتابع التطورات في مضيق هرمز ومسار المحادثات أيضا بين واشنطن وطهران والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن، كذلك الوضع في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح، وشهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المضيق. وكانت هيئة مضيق هرمز الإيرانية قالت إن أي تنقل في المضيق عبر مسارات خارج المسار الذي حددته الهيئة غير مشمول بضمان العبور الآمن. وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحرس الثوري الإيراني هاجم في مضيق هرمز الخميس سفينة شحن ترفع علم سنغافورة، كما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول جنوب شرق سلطنة عمان ما تسبب في أضرار. في غضون ذلك، رحب بيان أمريكي خليجي بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ونوه بأهمية الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر، وشدد البيان المشترك على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن حرية الملاحة غير المقيدة أمر جوهري لأمن الإقليم والعالم. وأكد البيان أيضا معارضة فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز. في الشأن اللبناني، أفاد مراسل الجزيرة بتمديد المفاوضات الجارية في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي يوما إضافيا. وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة إن الوفدين سيستأنفان اجتماعاتهما اليوم للتوصل إلى اتفاق، وإن واشنطن تواصل تيسير المحادثات. وكانت كتلة حزب الله البرلمانية جددت رفضها التفاوض المباشر، وطالبت السلطة اللبنانية بعدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال نهر الليطاني. على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 5 من عناصر حزب الله في زوتر الشرقية، وقضى على عنصر آخر في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، فيما قال حزب الله إن العملية انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن. في غضون ذلك قال رئيس الوزراء

0: الإسرائيلي أنه لن يتم الانسحاب من جنوب لبنان، وإن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية العازلة ما دام الأمر يتطلب ذلك، وسندافع من هناك عن بلداتنا الشمالية. نرحب بمراسلينا جميعا، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، من بيروت أدهم أبو الحسام، من رام الله محمد خيري. مرحبا بكم جميعا. إيهاب، أريد أن أبدأ معك بتصريحات الرئيس الأمريكي وهذا الترويج إذن سواء لخروج هذا العدد الكبير من السفن وناقلات النفط وانعكاس ذلك على الأسعار ونجاح هذه العملية، فيما مسؤولون آخرون في الولايات المتحدة يتحدثون عن الحوادث التي جرت والأزمة الفعلية الموجودة في المضيق.
1: نعم محمد، وسائل إعلام أمريكية وتحديدا صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة سي إن إن نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة تعلم أن سفينة شحن في مضيق هرمز تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية، ولم يقدم المسؤول أي تفاصيل إضافية، قال فقط إنه تم إجلاء البحارة من على متن هذه السفينة، لكن حتى اللحظة لا يوجد تعليق رسمي سواء من البيت الأبيض أو من الخارجية حول ما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية في هذا الصدد. الرئيس دونالد ترامب قبل ساعات التقى عددا من المزارعين في البيت الأبيض وروج للاتفاق مع الجانب الإيراني، وقال للمزارعين إن إيران ستصبح سوقا جديدة للولايات المتحدة تباع فيها السلع الغذائية الأمريكية وتحديدا من المزارعين الأمريكيين مقابل الأموال الإيرانية المجمدة. دونالد ترامب دافع أيضا عن الحرب التي خاضها ضد إيران، وقال إنه كان لزاما عليه أن يفعل ذلك لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وقال إن إيران لو امتلكت هذا السلاح لقضت تماما على إسرائيل وعلى المنطقة وعلى العالم. وأيضا دونالد ترامب تحدث عن حركة الملاحة في مضيق هرمز وقال إن المضيق مفتوح بالكامل وإن حركة السفن تسير بشكل طبيعي في المضيق، وقال إن 19 مليون برميل من النفط عبرت المضيق يوم أمس في أكبر حركة عبور للنفط من المضيق. وكذلك محمد، هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي جاءت اتساقا مع ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أثناء زيارته إلى الخليج، ففي بيان مشترك لمجلس التعاون الخليجي، بيان أمريكي خليجي، أكد البيان على التزام الولايات المتحدة بأمن الخليج في ضوء المحادثات مع إيران، وكذلك رحب البيان بتوقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وكذلك بدور الوساطة من كل من قطر وباكستان، وكذلك شدد البيان على رفض فرض رسوم عبور أو أي رسوم مالية في مضيق هرمز، وكذلك على ضرورة عدم امتلاك إيران أي سلاح نووي. وفي نقطة مهمة أيضا أكد البيان أنه لن يوجد استثمار أو تجارة مع إيران إذا لم تلتزم بنود مذكرة التفاهم وتقوم بتغيير سلوكها في المنطقة محمد. وكذلك تجرى هنا محمد محادثات تتعلق بالوضع في لبنان، كان من المفترض أن تختتم المحادثات يوم أمس الخميس، لكن تم تمديد هذه المحادثات ليوم إضافي يوم الجمعة. مسؤول في الخارجية الأمريكية قال للجزيرة إنه ستعقد المحادثات غدا ربما وسط خلافات بين الوفدي اللبناني والإسرائيلية حول خطة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، حيث تضغط الولايات المتحدة في هذا الصدد ضمن مشروع تصفه بمشروع التجريبي، لكن الوفد الإسرائيلي الوفد اللبناني أو الحكومة اللبنانية تصر على انسحاب كامل ربما من جنوب لبنان وتعترض على بعض المناطق التي تريد إسرائيل الانسحاب منها في هذا المشروع التجريبي. الولايات المتحدة وتحديدا وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يقول إن هذا الأمر هو جوهر المحادثات، وإن الولايات المتحدة ستساعد الجيش اللبناني في السيطرة على المناطق التي سيتسلمها من الحكومة اللبنانية، لكن نحن ننتظر غدا ربما ختام هذه المحادثات. روبيو كان قد قال إن اليوم الثاني من المحادثات سار بشكل جيد للغاية، وأنه ربما يتم توقيع التزام أو اتفاق نوايا بين الجانبين في نهاية المطاف محمد.
0: شكرا جزيلا لك إيهاب. طبعا ينضم إلينا فادي السلامة مراسل الجزيرة من طوكيو، مرحبا بك فادي. ولكن لأنتقل إلى عدنان في طهران، وعدنان إذن طهران تحدد من جديد المسارات الآمنة لناقلات النفط وللسفن العابرة للمضيق، لكن بالأساس كيف ترد على هذه الاتهامات بالحوادث؟ المسؤولون الأمريكيين

0: العبور من المسارات المحددة هو ضمانة العبور الآمن، وبأن أي سفينة أو شركة تريد العبور خارج هذه المسارات فإنها ينبغي أن تتحمل تبعات هذا الأمر. هل يقصد بهذا الأمر بأنه مرتبط بالترتيبات التي كانت أقرت في مذكرة التفاهم التي ستأخذ نحو 30 يوما في المضيق، أم بإجراءات أخرى؟ هذا البيان محمد يبني على بيان سابق للحرس الثوري، بحرية الحرس الثوري بالأمس قالت بشكل واضح إن أي عبور من المسارات الأخرى غير المسارات التي حددتها إيران سيرد عليه باتخاذ إجراءات مباشرة، وبأنه ينبغي على كل السفن التجارية التي تريد العبور أن تنسق مع هيئة مضيق هرمز. كل هذه التفاصيل عملية محمد لا يمكن عزلها عن المسار المرتبط بمذكرة التفاهم وبالاتفاق وبالمسار التفاوضي. نحن نتحدث عن مضيق هرمز الذي يشكل ورقة ضمانة بالنسبة لإيران بحسب التصريحات التي كانت جاءت من قبل مسؤولين عديدين، وهو أيضا أحد المحركات والدوافع الأساسية للوصول للاتفاق. هو عمليا البند الخامس في مذكرة التفاهم وأحد البنود الأساسية التي يتم التركيز على أنه ينبغي تنفيذ الاتفاق فيما يتعلق به وفيما يتعلق برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية بشكل أساس للمضي قدما في الاتفاق. الآن ما الذي تقوله مذكرة التفاهم فيما يتعلق بهذه النقطة محمد بعجالة؟ الذي تقوله المذكرة بأن هذا المضيق عمليا ستجري ترتيبات بموافقة الدول المشاطئة لتحديد مستقبله وكيف سيتم التعامل معه. هنا تأتي الإشارة إلى عمان وإيران بشكل أساس بمشورة دول الخليج أيضا. هذا الأمر تجري في ظله ترتيبات واتصالات عمليا بين الجانب الإيراني والجانب العماني بشكل أساس. لكن حتى تلك اللحظة عندما وقعت مذكرة التفاهم تم الحديث عن 30 يوم ستجري إيران فيها ترتيبات متعلقة بتأمين سلامة العبور من المضيق خلال هذه الأيام. نعم محمد،
1: أريد أن أبقى معك في مزيد من الردود عدنان والمتابعات الإيرانية حتى لتصريحات الرئيس الأمريكي المرتبطة بشراء المنتجات الأمريكية، التصريحات التي قالها أمام المزارعين الأمريكيين. كيف تنظر طهران وكيف تقيم ملفها المرتبط بالأموال، برفع التجميد ورفع العقوبات أيضا، هذا مكانه من المذكرة، كيف تقيمه طهران؟
0: إذا ما أردنا أخذ اللغة الدبلوماسية المباشرة محمد، الخارجية الإيرانية بالأمس كان لها بيان قالت فيه إن طهران تصر على قاعدة الالتزام مقابل الالتزام، وتتحدث عن التصريحات التي تطلق من الجانب الآخر والتي تعطي أجواء متضاربة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وهو كبير المفاوضين بعد ذلك اتهم واشنطن بأنها تطلق تصريحات أو وعود كاذبة وتصريحات جوفاء. لكن في الجانب الإجرائي محافظ البنك المركزي الإيراني كان له توضيح فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، وأيضا كذلك نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي كانت لهم تصريحات تتعلق بهذه النقطة. مثلا عندما نتحدث عن الأصول الإيرانية المجمدة، التصريحات تقول بشكل أو بآخر إن التصرف بالأصول الإيرانية المجمدة لن يكون مقيدا بالشراء من المنتجات الزراعية الأمريكية. هذا لا يلغي فكرة الشراء إن كانت أسعارها مناسبة بحسب ما قالت التصريحات الإيرانية. نعم. لكن عمليا نعم. عملية الشراء غير مقيدة بهذا الجانب. نعم
1: حدام بوريني، شكرا جزيلا لك من طهران. ننتقل إلى فادي. السلام فادي، نرصد معك أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وربما يكشف عن دور الوكالة في هذه المذكرة.
2: نعم محمد، مرحبا بك وبالمشاهدين. بالفعل رافائيل غروسي يزور طوكيو منذ بضعة أيام، وهو في اليابان للمشاركة في تفقد عملية تفكيك محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية التي يتم تصريف مواد تمت معالجتها وإزالة المواد المشعة منها قبل إطلاقها في المحيط. وهذه العملية تم التحقق فيها بالتعاون مع دول مثل الصين وكوريا الجنوبية. أشير إلى ذلك لأن غروسي أكد على هذه النقطة، وهي تعاون الدول الموقعة على الاتفاقيات المتعلقة بالمواد النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أشار إلى أن الدول التي توقع على هذه الاتفاقية تلتزم ببنود هذه الاتفاقية.

0: استشهاد بدور اليابان، وكان هذا في قبل أن يعلق على وضع الوكالة ومراقبتها لما يحدث في إيران. قال جروسي إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تنص على التفقد أو معرفة وضع الوقود النووي في إيران بعد هذه الحرب، وهذه العملية الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المسؤولة عنها، ولتقوم بذلك بهذه العملية عملية التحقق عليها أن تتمكن من الوصول إلى مكان وجود هذه المواد وإلى المنشآت وإلى إيران، وللتمكن من الوصول إلى ذلك عليهم أن يكونوا هناك متواجدين بشكل فيزيائي وبشكل فعلي. والآن يبدو أن المفاوضات تسير حول هذه النقطة، كيفية الوصول، عدد المراقبين، آليات أخرى، تفاصيل أخرى تتعلق بالآلية التقنية لذلك. وأشار إلى أن هذه العملية قد بدأت بالفعل مع الجانب الإيراني والجانب الأمريكي أيضا، ولكنه أكثر من مرة أشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تتمكن من القيام بدورها إلا إذا كانت موجودة على الأرض بالفعل، في إشارة إلى ضرورة فتح إيران أبوابها أمام المراقبين للدخول. وكما تعلم كان هناك تصريحات متضاربة حول مدى إمكانية وصول المراقبين والآليات الأخرى والتفاصيل، وكما تعلم كما يقال الشيطان يقع في التفاصيل، وهذه التفاصيل يبدو بأنها هي ما تؤرق الوكالة ومراقبها، بالإضافة إلى أنه طرح قضية الوقود النووي المنضب وما سيحل به ووضعه عندما طرح عليه سؤال حول هذا الوقود وكيف سيتم التعامل معه، فقال إنهم يعلمون بأنه كان موجودا في طهران حتى يونيو حزيران عام 2025، ولكن على الوكالة مرة أخرى أشار إلى أنها أن تكون موجودة على الأرض حتى تتمكن من التحقق من وضع هذا الوقود بالفعل وإمكانية التعامل معه. نعم،
1: شكرا جزيلا لك فادي. والآن ننتقل إلى ملف المفاوضات الذي عرج عليه زميلنا إيهاب في مطلع هذه المداخلة الإسرائيلية اللبنانية التي مددت يوما آخر، لنتحدث إلى أدهم أبو الحسام من بيروت ومحمد خيري من رام الله. وأبدأ معك محمد خيري، حينما يؤكد نتنياهو عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي إذن من هذه المناطق في لبنان، فكيف نفهم مسار المفاوضات الذي يبدو متعثرا ومختلفا في هذه الجولة، مما اضطر واشنطن لعدم الخروج ببيان وتمديد عملية التفاوض؟
2: محمد، نتنياهو ربما ثلاث أو أربع مرات خلال الأسبوع المنصرم أعاد تكرار التصريح نفسه، هو يقول بأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الآمنة الأمنية من الحزام الأمني الإسرائيلي في الجنوب اللبناني لطالما اقتضت المصالح الأمنية الإسرائيلية ذلك. هناك في إسرائيل من يعتقد بأن إضافة لطالما اقتضت المصالح يعني أن إسرائيل ربما ستوافق مستقبلا على الانسحاب من هذه المناطق في إطار أي تسوية مع الحكومة اللبنانية وحزب الله أيضا. فيما يتعلق بهذه المفاوضات، فإن المصادر الإسرائيلية لا تزال تؤكد بأن هذه الجولة وهي الخامسة لم تتسم بالإيجابية، وأن الطرفان لم يكونا قريبين من التوصل إلى أي تفاهمات، عدا عن خرق ربما طرأ يوم أمس، ربما هو ما دفع أيضا باتجاه استئناف أو زيادة يوم إضافي إلى هذه المفاوضات، وهو هذا اليوم الجمعة بعدما كان من المقرر أن تنتهي يوم أمس. تشير صحيفة يدعوت أحرنوت بأن ثمة خلافات جوهرية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وهي تتعلق بقضية الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. إسرائيل تعارض الانسحاب من جنوب لبنان بشكل كامل، بينما تطالب الحكومة اللبنانية بانسحاب إسرائيلي تام من تلك المناطق. تشير الصحيفة إلى أن ما يجري بحثه على الطاولة الآن هو انسحاب إسرائيلي من بعض المواقع في الجنوب اللبناني، على أن تصبح هذه المناطق ما يسمى بالمناطق التجريبية، يدخل إليها الجيش اللبناني ولا يتاح لحزب الله بالعودة إليها. تقول الصحيفة إن ممثلي الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي طرحوا الخرائط على الطاولة المتعلقة بهذا الانسحاب التدريجي الإسرائيلي وبحثا هذا الموضوع. يبدو واضحا بأن ثمة شح بالأخبار فيما يتعلق والمعلومات في هذه الجولة من المفاوضات، إلا أن هناك من يعتقد بإسرائيل بأن الأمر جار باتجاه ربما توصل إلى اتفاق بانسحاب تدريجي من بعض المواقع، وهي قليلة

0: حسب ما تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية على الأقل حتى هذه اللحظة، نقلا عن مصادر مطلعة على سير هذه المفاوضات. إسرائيل الرسمية مثل الحكومة الإسرائيلية ووزارة الدفاع وغيرها من الجهات المعنية لم تعلق على جولة المفاوضات الجارية حتى الآن مع الحكومة اللبنانية، إلا أنها تعلن كما جاء على لسان نتنياهو، بينما تكون المفاوضات مستمرة في واشنطن، تعلن بأنها متمسكة بشروطها فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله. ونتنياهو يقول أيضا بأن المهمة لم تكتمل حتى هذه اللحظة، وبأن لدى إسرائيل ما تفعله في الجنوب اللبناني، ويضيف إليها أيضا قطاع غزة وسوريا وغيرها من الجبهات. ولكن بالأمس كانت اللهجة نوعا ما مختلفة في إسرائيل، عندما قال مسؤولون إسرائيليون ردا على تصريحات أمريكية بأن إسرائيل لم تنسحب من الأراضي اللبنانية، وبأن الجيش لم يتلقى على الأقل حتى هذه اللحظة توجيهات بالانسحاب من الأراضي اللبنانية. هذه المصطلحات فسرت في إسرائيل بأن الجيش يتحدث عن الأمر الآني، عن الساعة الآنية قبل انتهاء هذه الجولة من المفاوضات وصدور قرار من القيادة السياسية. وتشير القناة 13 الإسرائيلية إلى أن فعلا إسرائيل تتحضر لمثل هذا الانسحاب التدريجي من لبنان، كما كشفت أيضا القناة 12 الإسرائيلية والقناة 15 الإسرائيلية نقلا عن مصادر تسميها بالمطلعة بأن إسرائيل تستعد فعلا لمثل هذا الانسحاب. ولذلك من المتوقع أن يتوصل الجانبان إلى تفاهمات تتعلق بانسحاب تدريجي إسرائيلي من لبنان، على الأغلب هذا ما تشير إليه بعض وسائل الإعلام في إسرائيل.
1: حمد خيري، شكرا جزيلا لك. أدهم، لبنانيا هل أيضا من تصريحات حول ما يجري من عملية التفاوض وأصداء لما يجري في واشنطن، خلاف بيانات حزب الله طبعا التي تتحدث في شقين، رفض لعملية التفاوض المباشر والخرائط، وكذلك التنديد بخرق وقف إطلاق النار؟
2: بالفعل محمد، على الرغم من شح المعلومات المسربة من جولة المفاوضات الخامسة في واشنطن، إلا أن ما حصلت عليه الجزيرة من مصادر دبلوماسية وسياسية جميعها أكدت على وجود نقاط خلافية جوهرية على الطاولة ما بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، لا سيما فيما يخص المناطق التجريبية، إضافة إلى الجدول الزمني، نزع سلاح حزب الله، إضافة إلى آلية التنسيق ما بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي في هذه المفاوضات، إزاء الانسحاب ربما من مناطق تجريبية ودخول وانتشار الجيش اللبناني إليها. الجانب اللبناني وبحسب المصادر أكد بأن الاحتلال الإسرائيلي يرى بأن المناطق التجريبية يجب أن تنطلق من منطقة تلال علي الطاهر، وهذا ما رفضه لبنان على المستوى السياسي وأيضا على المستوى الأمني والعسكري بشكل تام، وقال بأن المناطق التجريبية يجب أن تنطلق من مناطق محتلة أساسا وليس من مناطق محررة لم يدخلها الاحتلال الإسرائيلي. هذه نقطة خلافية جوهرية ما زال النقاش محتدما بها، إضافة إلى نزع سلاح حزب الله وأيضا آلية التنسيق ما بين الجيشين، أيضا كان هناك خلاف كبير. جانب لبناني ينظر إلى هذه النقطة أو الجزئية بأن يكون هناك تنسيق غير مباشر، مثل تشكيل لجنة شبيهة بلجنة الميكانيزم تنسق ما بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني بخصوص انسحاب قوات الاحتلال من المناطق التجريبية ودخول وانتشار الجيش اللبناني. هذه النقاط محمد ربما هي ما يعني أدت إلى تمديد المفاوضات يوم إضافي، وأيضا تأجيل إعلان النوايا الذي كان مرتقب. إعلان النوايا بحسب المصادر السياسية والدبلوماسية ربما يكون فضفاضا، ولكنه يثبت وقف إطلاق النار وأيضا يثبت الوضع الراهن، حالة الهدوء النسبي التي نتحدث عنها مع بعض الخروقات، سواء لناحية المسيرات الإسرائيلية التي تقوم باستهداف بشكل يومي. البارحة كان هناك استهداف من مسيرة إسرائيلية لسيارة مدنية في منطقة ميفدون، أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وجرح آخر بحسب وزارة الصحة اللبنانية. إضافة إلى الخروقات خلال الساعات الماضية التي ترقى فعلا لخروقات، وهي غارات من مقاتلات حربية، وهذا لم نشهده خلال الأيام الستة الماضية. غارة حربية كانت على بيت يحون في قضاء بنت جبيل في منتصف الليل تقريبا، وأيضا غارة لمقاتلات حربية قبل قليل محمد في النبطية الفوقة في قضاء النبطية. لم يتم التأكد إن كان هناك ضحايا أو خسائر حتى هذه اللحظة. حزب الله يرى

0: في هذا المسار وفي هذه المفاوضات بأن هذه الغارات من المقاتلات الحربية هي انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي يلتزم به حزب الله على حد تعبيره حتى هذه اللحظة. وأيضا كتلة حزب الله البرلمانية يعني طالبت السلطة بأن لا تعطي الاحتلال الإسرائيلي أو تمنحه مناطق تجريبية شمال نهر الليطاني، وطالبت أيضا السلطة بالتمسك بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي وأيضا انتشار الجيش وعودة الأسرى واستعادة الأسرى وعودة النازحين ووقف الاعتداءات بشكل كامل. إذا محمد نحن إذا ننتظر إعلان النوايا اليوم بعد انتهاء جولة المفاوضات مع ربما قلق وأيضا نزوح جزئي من منطقة صريفة على سبيل المثال جراء هذه الغارات قبل قليل كما تحدثنا، وحالة من الترقب في الشارع ما ستؤول إليه المفاوضات في مسار واشنطن.
1: أدم أبو الحسام شكرا جزيلا لك. قال مراسل الجزيرة أن حركة السفن والملاحة البحرية عادت تدريجيا إلى مضيق هرمز بعد إعادة فتحه تجاوبا مع وثيقة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وقد أعلن الرئيس بل أعلن الحرس الثوري ضرورة التزام السفن بالممرات التي يحددها بين جزيرتي قشم ولارك في المضيق. مراسل الجزيرة عمر هواش رصد خلال جولة بحرية عودة النشاط إلى المضيق.
2: مع عودة فتح مضيق هرمز نعود إلى المضيق لنرصد حركة العبور والمرور فيه. نحن الآن في المياه بين جزيرتي لارك وقشم. هذا الممر الملاحي هو المعبر الأساسي الذي يسمح منه بعبور السفن أي بين جزيرة لارك وجزيرة قشم في شمال هذه الجزيرة. هذه إحدى السفن الراسية في المضيق بين جزيرتي قشم ولارك، حيث كانت متوجهة باتجاه المياه الخليجية، لكن عندما أعلن إغلاق المضيق توقفت، والآن مع إعادة فتح المضيق مجدداً تستعد للمضي في وجهتها. لكن ما الذي اختلف الآن مقارنة بما قبل التوقيع على مذكرة التفاهم؟ أثناء الحرب كانت إيران تغلق المضيق تماماً أو تفتحه جزئياً فقط أمام الدول التي تصنف بالصديقة، أما السفن التابعة للدول المعادية كانت تمنع من العبور. أما الآن بعد التوقيع على مذكرة التفاهم فالمضيق مفتوح أمام الجميع، لكن شريط تنسيق مسبق وعليه يتحدد قرار المرور. من هنا يمر 20% من الطاقة العالمية، فضلاً عن سلاسل الإمداد من المواد الكيميائية والأسمدة. الآن وقد أعلن عن إعادة فتح المضيق مجدداً، يتنفس الاقتصاد العالمي مرة أخرى ويأمل أن يطول هذا الهدوء في المضيق. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز بين جزيرتي لارك وقشم جنوبية إيران.
1: معنا من طهران دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن دكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة وكستراد. مرحبا بكما دكتور خميار. أبدأ معك بالسؤال حول الموقف الإيراني الأخير، التطورات التي تجري في هرمز رغم عدم الإعلان الرسمي من الحرس الثوري حول استهداف هذه الناقلة، لكن ما هي المؤشرات التي ترسلها هذه الحوادث بالنسبة لمتانة مذكرة التفاهم ونحن نشهد حوادث في أول بنودها أي المضيق؟
3: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. الحقيقة يعني الوضع دقيق جدا، وكل لحظة نحن أمام ربما نكون مشهد يعني نصل إلى المربع الأول وتتدهور الأمور. هذا يستوجب الدقة من كافة الأطراف، لكن كما يعني وضح لحد الآن لن تتبنى هذه الحادثة أي طرف من الأطراف، ولن يكون هناك حديث من الإيرانيين سوى يعني مقر خاتم الأنبياء أو الخارجية الإيرانية أو أي جهة أخرى هي تتولى الموقف الإيراني. النقطة الأهم هي إيران كانت تقول وما زالت بأن

0: حسب هذه الاتفاقية في 30 اليوم الأولى هي المسؤولة عن أمن هذا المضيق وتردد السفن من هذا المضيق، وهي مسؤولة عن هذه المعابر الآمنة التي عينتها وأكدت عليها. فإذا وحذرت من خلال البيان الذي أصدرته
1: طيب
0: أصدره الفرس الثوري، عين بأن أي مسير غير هذه المسيرات التي عينتها فإنها تكون غير آمنة. ولذلك، ولكن أريد أن أؤكد على نقطة: من المستحيل أن تتخلى إيران بغض النظر عن يعني عن تبني هذا الموقف أو عدم تبنيها، أو هناك طرف ثالث أو لا. هذه أمور ربما ستتوضح في الساعات القادمة، ولكن أريد أن أقول بأن إيران لن تتخلى عن هذه الورقة الذهبية التي تعتبرها ورقة ردع أمام أي اعتداء مستقبلي وأمام التحولات الحالية. لذلك هذه نقطة يجب أن تفسر في
1: طيب
0: كثير من هذه الأحداث.
1: دكتور رشاد وايز، أيضا الولايات المتحدة رئيس ترامب مثلا حينما يروج لهذا الاتفاق ويروج لأعداد السفن التي غادرت المضيق وانخفاض الأسعار، كيف يقبل بهذا التحكم الإيراني وتحديد هذه المسارات إذا للسفن؟
2: أعتقد أن وزير الخارجية الأمريكي روبيو كان واضحا تماما أمس في اجتماعه مع القادة الخليجيين، حيث إنه قال إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل بأي رسوم أيا كان الغطاء الذي قد توضع من خلاله مثل هذه الرسوم أو التفسيرات التي قد تقدم. وبالتالي الموقف الحالي هو معارضة أي من الرسوم التي قد تفرض على هذا الممر المائي أو أي عملية تدخل بشأن أي من السفن التي تود المرور من هذه المياه.
1: رغم هذا الموقف الحاسم الذي أشرت إليه من ماركو روبيو عبر هذه التصريحات طبعا، إلا أن الحوادث استمرت، وتحدث مسؤولون أمريكيون عن استهداف الحرس الثوري لناقلة النفط. أمام هذا الواقع، ما تأثير هذه الحوادث على مذكرة التفاهم والمضي قدما نقطة بعد نقطة؟
3: Not totally clear. Rubio pointed out that these kind of actions, making threats or hitting ships,
2: ليس من الوضوح تماما أن هذه التهديدات ربما قد تؤثر على الجميع، لكنه أشار كذلك إلى أنه لابد أن تكون هناك أمن وسلامة في المياه التي تمر منها هذه السفن عبر مضيق هرمز. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ربما قد تحاول أن تعوض الإيرانيين من خلال مصادر دخل أخرى، من خلال خفض العقوبات وكذلك رفع الغطاء عن الأموال والأصول المجمدة حتى يسهل الأمر بالنسبة للإيرانيين، حتى لا يتم فرض أي من هذه الرسوم على السفن. الولايات المتحدة تريد تجنب أي معارك قد تحدث جراء هذه الأمور التي تحدث في المضيق.
1: دكتور عباس خمير في طهران، ربما كنت تتابع قبل ساعة من الآن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتحدث عن دور للوكالة ضمن هذه المذكرة وعن حاجة المفتشين للدخول وتحديد أماكن المنشآت وسلامة المواد النووية بعد عام كامل من الغياب. كيف ستتعامل طهران مع الوكالة بالنظر إلى التوترات السابقة؟
0: أولا، بالتأكيد إيران عندما هي عضو في الـ NPT، ومن هذا المنطلق لا بد أن تتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبدون هذا التعامل أصلا غير حقوقي وغير قانوني. ولكن النقطة الأهم، إيران ترفض

0: تسييس هذا الملف، ومع الأسف كان هذا الملف مسيسا للغاية عندما إيران التزمت ببنود الاتفاقية عام 2015 وقبلت أن تكون تخفض نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.67. وعند انسحاب ترامب من الاتفاقية الموقف الوكالة لم يكن جيدا، حتى ببياناته 16 التي أصدرها آنذاك، والذي كان يؤكد بأن الإيرانيون ملتزمون ببنود الاتفاقية، ولكنه لم يتخذ موقفا عمليا. مئات الكاميرات كانت منصوبة في هذه المنشآت، كان أكثر من 130 مفتشا متواجدين في هذه المنشآت. يعني الأموال التي صرفت للرقابة على هذه المنشآت لم تكن مثيل لها في تاريخ هذه الوكالة، ولكنه في نفس الوقت هو الإيرانيون يعتبرون كان له دور مع الأسف في التمهيد للحرب على إيران ولإعطاء المبرر للعدوان. لذلك العلاقات لم تكن جيدة. كل ما يتعلق بمستقبل هذا كان من الماضي، ولكن كل ما يتعلق بمستقبل التعاون مع الوكالة، وهذا يأتي بعد توقيع الاتفاقية النهائية بما يتعلق بالملف النووي بعد 60 يوما إذا لم تمدد هذه المدة. عند ذلك نستطيع أن نرسم معالم هذا التعاون على الأرض. إضافة إلى ذلك، الإيرانيون يقولون بأن هذه المنشآت قد قُذفت ويجب أن نبحث عن بروتوكول جديد، لأنه لا نعرف ولم تكن هناك سابقة للتعاون بين الوكالة ودولة أخرى قد قُذفت منشآتها النووية. على ذلك يجب أول أن نشاهد أو أن نرى ما هي القواعد، ثم نرسم هذا التعاون وخارطة الطريق للتعاون المستقبلي مع الوكالة.
1: هو يتحدث جروسي أيضا، يعني لندخل في جزئيات صحيح مناقشتها لاحقا لكنها عاجلة في إطار التصريحات، حيث يكشف يعني عما تم الاتفاق عليه. هكذا يقول جروسي أن مذكرة التفاهم تتضمن إمكانية الترقيق كبديل لإخراج المخزون. هل معنى ذلك أن التعامل مع المخزون المخصب الإيراني لم يحسم؟
0: بالتأكيد، يعني إيران عندما أجلت هذا الملف إلى وقت آخر وإلى المراحل الأخرى، وهذا ما ينص عليه البند 13. عندما تنتهي هذه الأمور يبدأ الحديث عن كيفية التعامل مع الملف ومع يعني الملف النووي. أنا أتصور المشكلة في التعامل بين الوكالة وبين الجمهورية الإسلامية هو يخص الأمين العام لهذه الوكالة، الذي هو مع الأسف الإيرانيين يعتبرونه بأنه يلعب على أكثر من حبل لطموحاته للوصول إلى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، ولتعامله ببعض الدول الأوروبية ومن خلال المفتشين الذين تعتبرهم طهران هم بعض الأحيان من بعض القوى المعادية، وخاصة لهم انتماءاتهم إلى الكيان الصهيوني تقولها طهران. لذلك هذه الشكوك واضحة، هي هذه تؤثر على نوع التعامل. يجب أن تكون هناك إعادة الثقة، وهذا يتعلق بتصرف الأمين العام الذي يجب أن يكون حياديا. إيران تقول إنها
1: طيب،
0: عضو في الـ NPT، ومن عندما تكون عضو في هذه الاتفاقية يجب أن تحصل على حقوقها في إطار هذه الاتفاقية، والأمين العام للوكالة هو الضامن الوحيد للحصول على هذه الحقوق لأعضاء الوكالة.
1: طيب دكتور ريتشارد وايتس، في نفس النقطة حينما يقول المدير العام للوكالة أن المذكرة تتضمن خيارات، هل نستنتج أن الرئيس الأمريكي لم يحصل حتى من عن لم يحصل على وعد، لم يحصل على كلمة، لا نريد أن نقول اتفاق لأن المباحثات جارية، لكن لم يحصل على شيء واضح بالنسبة للتعامل مع اليورانيوم المخصب في إيران؟
2: كما تم الإعلان كان هذا الأمر بمثابة تنازل تقدمت به الولايات المتحدة للإيرانيين. الولايات المتحدة في بداية المطاف أصرت على أن اليورانيوم عالي التخصيب، كانت تصر أن يتم سحبه وكذلك ترقيقه ومن ثم تخزينه داخل الولايات المتحدة الأمريكية. والإيرانيون قاوموا هذا المسعى ولم يريدوا أن يتم هذا الأمر، وبالتالي قالوا إن هذا الخيار غير مقبول، وقالوا في المقابل أنه بإمكانهم إرساله ربما إلى دول أخرى. وبالتالي فإن الولايات المتحدة وافقت على أن تتم عملية الترقيق داخل إيران طالما أن هذا سيتم بإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: أبقى معك في السؤال حول عملية التأكد من هذه المواد النووية كما يقول المدير العام للوكالة. أيضا يعني ألا يضرب ذلك في رواية الولايات المتحدة من العام الماضي حينما كانت تقول إنها دمرت كل المنشآت؟ غروسي يقول نريد أن نذهب لنتأكد إن كانت نقلت أم لا.
2: هذا يعتبر تحديا بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. إيران لديها اتفاق، وهذا الاتفاق يقتضي السماح للمفتشين بأن يأتوا لمراقبة المواقع المدنية والتجارية وليس المنشآت المعلنة عسكريا والتي تم وضعها جانبا. إذا ربما هذا يقتضي وجود اتفاق جديد، بعضها ربما قد يتم تفتيشه فيما بعد، البعض ربما من المنشآت لا يشغل حتى الآن. هناك تحدي آخر، إذا لم تتجاوز إيران البروتوكول الإضافي الذي تم الاتفاق بشأنه من أجل المحافظة على الاتفاق الذي تم إبرامه مع الوكالة، هنا المفتشون سيواجهون صعوبة بالغة. الأمر لن يقتضي فقط النظر إلى المواقع المعلنة، وإنما كذلك السعي وراء معرفة وجود ربما منشآت غير معلنة، ربما قد تتضمن برامج نووية عسكرية غير معلنة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبالتالي ربما قد يكون من الأفضل إذا ما ساهمت إيران في مثل هذه المحاولات وساعدت في عملية التفتيش لمعرفة إذا كان هناك أي مواقع غير معلنة.
1: طيب لننتقل الآن لمناقشة موضوع لبنان. دكتور خميار، ما هي نظرة طهران للمفاوضات الجارية، خاصة وإن في عمقها هذه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة، وهي بين إسرائيل ولبنان، في عمقها تحاول تحييد حليفها أي حزب الله وأهداف ومكامن قوة حزب الله، فكيف تنظر طهران إلى هذا المسار الأمريكي؟
0: طهران تعتقد بأن هذه المفاوضات لن تجدي نفعا لأحد، اللبنانيين خاصة، وهذا ما حدث بالنسبة لاتفاقية غزة، ما زالت الاغتيالات وما زالت الخروق مستمرة بضمانات كانت دولية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية قد كانت ضامنة لهذه الاتفاقية، ولن كما قلت تجدي نفعا للفلسطينيين. بالنسبة للبنانيين نفس الشيء، اتفاقية الليطاني استمرت 15 شهرا وكانت أكثر، وإيران وحزب الله لن يطلق رصاصة واحدة، ولكنه قدم أكثر من 500 شيء.

0: و3000 جريح، وكانت هناك آلاف الخروقات الإسرائيلية. لكن هذه قناعة، ولكن في نفس الوقت الإيرانيون يقولون بأن هذا الموضوع داخلي، شأن داخلي، لا يتدخلون في التفاصيل. يجب أن يكون هناك إجماع بالنسبة لهذه المقولة، أي المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، واللبنانيون هم الأعرف بهذا الأمر.
1: طيب
0: ومنذ البداية ولحد الآن لن تتدخل، حتى لن تتخذ موقفا علنيا في هذا الإطار. لكن إذا هاجمت إسرائيل بيروت أو الجنوب أو البقاع، فهناك ستكون يعني سيكون موقف عملي من طهران، وهذا يعتبر ضمن الاتفاقية أو مسودة الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تعتبر بوابة ورود في تفاصيل الاتفاقية. عندما تذكر إيران 3 مرات لبنان في البند الأول، وتضعها في أولويات البند، وتؤكد عليها من خلال البند 13، هذا يعني بأن الرد الإيراني سيأتي سريعا
1: شكرا
0: وكبيرا وحاسما.
1: عباس خميار وريتشارد وايز، شكرا جزيلا لكما. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن تراجع مجلس الشيوخ عن طلب سحب القوات الأمريكية التي شاركت في العمليات العسكرية ضد إيران رسالة واضحة إلى طهران. جاء ذلك بعدما أفشل الأعضاء الجمهوريون في المجلس محاولة جديدة من الديمقراطيين لتقييد صلاحيات ترامب بشأن الحرب على إيران، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى تمرير تمويل إضافي لتغطية تكلفة تلك العمليات العسكرية.
2: في غضون ساعات غير مجلس الشيوخ موقفه إلى النقيض بشأن صلاحيات ترامب إزاء الحرب مع إيران، صوت الثلاثاء لدعم قرار يدعو الرئيس إلى سحب القوات والعودة إلى الكونغرس للحصول على تفويض إذا أراد مواصلة الحرب مع إيران. وعاد مساء الأربعاء ليصوت هذه المرة ضد مشروع قرار جديد ومماثل لرفض تقييد صلاحيات ترامب في هذه الحرب.
3: هناك 3 أعضاء في كارولينا ولويزيانا وتكساس سيواصلون خلق مشكلات للرئيس في مجلس الشيوخ لأنه حاول دفعهم إلى الخروج من مناصبهم، وهناك أعضاء في سباقات صعبة سيواصلون التصويت ضد أجندة الرئيس. أعتقد أن ما رأيناه يتكشف خلال اليومين الماضيين يشير بدرجة كبيرة إلى ما سنراه خلال الأشهر الستة المقبلة.
2: القرار الذي اعتمد الثلاثاء كان مجرد توبيخ سياسي، فهو غير ملزم، لكنه أغضب ترامب لأنه اعتمد بسبب دعم 4 أعضاء جمهوريين، ولأنه يرسل برسالة خاطئة لإيران خلال المفاوضات كما قال. وقد شن ترامب حملة انتقادات ضد من صوت لصالح القرار من الجمهوريين والديمقراطيين، كما ذهب الأربعاء شخصيا إلى الكونغرس للتأثير على الأعضاء المتمردين من حزبه، ونقل أنه خاض مواجهة غاضبة خلف أبواب مغلقة مع أحدهم وهو السيناتور بيل كاسيدي. غير كاسيدي موقفه بعد استدعائه للبيت الأبيض لتلقي إحاطة من نائب الرئيس، وقد أسهم ذلك إلى جانب تحفظ السيناتور جون بول عن التصويت في إحباط اعتماد مشروع قرار جديد وملزم هذه المرة قدمه الديمقراطيون لتقييد صلاحيات ترامب.
4: أعتقد أن ترامب يريد إظهار صوت موحد وهو يجري المفاوضات مع إيران، وكذلك يريد امتلاك القدرة على استخدام ورقة ضغط بأنه يستطيع العودة إلى الحرب في أي وقت يشاء. وخلال هذه المفاوضات ترى إيران أن الكونغرس يدعم ترامب وقدرته على العودة إلى الحرب إذا لم يحصل على ما يريده في الصفقة. يبدو أن هذا هو الدافع وراء فرض ترامب لوحدة الصف الجمهوري.
2: جاءت هذه التطورات في وقت قدمت فيه إدارة ترامب إلى الكونغرس طلبا رسميا لاعتماد حزمة تمويل جديدة بنحو 88 مليار دولار، أغلبها لتغطية تكاليف الحرب مع إيران، الأمر الذي يضع الإدارة مجددا أمام اختبار جديد بشأن مدى دعم الجمهوريين لمجهودها الحربي. ما حدث في الكونغرس يؤكد

0: أن ترامب لا يزال يتمتع بنفوذ هائل داخل الحزب الجمهوري، لكنه يكشف في الوقت ذاته اتساع نطاق القلق لدى بعض المشرعين الجمهوريين بشأن شفافية الإدارة حول الحرب مع إيران وكذلك كلفتها السياسية على الحزب، لا سيما مع اقتراب الانتخابات النصفية. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
1: والآن إلى مستجدات الملف اللبناني، وعلى رأسه المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية الجارية في واشنطن والتي تم تمديدها اليوم إضافيا على أن تستأنف اليوم الجمعة للتوصل إلى اتفاق بحسب ما أعلنه مسؤول الخارجية الأمريكية للجزيرة. معنا من القدس وليد حباس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية ضيفنا، مرحبا بك. إذن سواء مددت ليوم أو أكثر من يوم، ما مصير هذه الجولة؟
2: نعم، صباح الخير. بداية يعني قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل لايتر، قال أن هذه المفاوضات تشبه اصطدام القطار، بمعنى وكأنه الطرفان يسيران على نفس السكة ولكن باتجاه معاكس، ومآلهم حتما هو الاصطدام. قد يكون هذا تعبير مبالغ به، وهو يعني يصف أنه وضع المفاوضات بشكل أكثر بلاغة من أن يقول أنها صعبة أو معقدة. ولكن في كل الأحوال يبدو أن إسرائيل متجهة، سواء من خلال رغبة داخل الجيش والحكومة الإسرائيلية أو من خلال ضغوط، متجهة إلى الانسحاب من بعض المناطق الجزئية التي احتلتها داخل الجنوب اللبناني. ولكن الخدعة التي يعني لا يتم الالتفات إليها هو أنه متى تنتهي هذه الانسحابات، متى تخرج إسرائيل من جنوب اللبناني، وكأنه الكل يركز النقاش على متى تبدأ وأين تبدأ. طبعا وهذا يعني حاصل تحصيل، وهو واضح أنه إن لم يكن خلال الجولة الخامسة هذه قد يكون خلال جولة لاحقة. ولكن متى تخرج إسرائيل من لبنان، هنا يعني الإطار غير واضح. وكأنه يعني، وهذا أقولها بحذر، وكأنه حزب الله تحول بالنسبة لإسرائيل من عدو وعبء، ولهذا هي دخلت واحتلت وهدمت وطهرت عرقيات، هو يتحول وكأنه إلى ذخر استراتيجي. بمعنى طالما بقي حزب الله موجود حتى شمال نهر الليطاني، وطالما بقي معه سلاح، وطالما بقي له نفوذ وقوي، فهذا يعني سبب وجيه هكذا تقدمه إسرائيل لأن تبقى في الجنوب اللبناني. وهذا طبعا الترجمة الحرفية لما اجتمع عليه كل الساسة الإسرائيليين، أنه لن ننسحب من جنوب لبنان طالما يوجد هناك سلاح مع حزب الله.
1: لكن هذا تفسير قد لا تقبل به الولايات المتحدة، على الأقل وفق ما هو معلن، كدولة وسيط وتحاول إدخال الجيش اللبناني في مناطق يسميها اللبنانيون نموذجية وتسميها إسرائيل تجريبية.
2: نعم، هذا صحيح. يعني هون كمان أشير لما قاله آفي أشكنازي وهو مراسل معاريف هذا الصباح عندما نشر أن الولايات المتحدة وضعت إسرائيل أمام فرصة استراتيجية من خلال إدخالها في مسار مفاوضات مع الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، إلا أن إسرائيل لم تأخذ هذه المفاوضات بجدية على الأقل في الجولات الأولى، وأرسلت موظفين أو مسؤولين صغار كما سماهم، ولهذا السبب تجاوزتها الولايات المتحدة وذهبت إلى اتفاق مع إيران. الآن كيف سوف ينعكس هذا الاتفاق الذي تريده الولايات المتحدة بشدة على المعادلة اللبنانية؟ هنا قد يعني تتعارض المصالح الأمريكية أو الإسماع الإسرائيلية. بمعنى إذا لم يكن هناك اتفاق ترغبه الولايات المتحدة مع إيران، قد لا نستطيع أن نفترض أن هناك تعارض بين الولايات المتحدة وإسرائيل. التعارض يأتي عندما وضعت الولايات المتحدة نفسها في التزام، طبعا يعني الالتزام هذا مفتوح طالما لدينا 60 يوم من المفاوضات، كيف سوف تكون مآلاتهم. ولكن حاليا الجيش الإسرائيلي عفوا ينظر إلى المعادلة على النحو التالي، إنه اتفاق بلا أمن هو أسوأ من أمن بلا اتفاق. بمعنى أن يكون هناك أمن بغض النظر عن الاتفاقات، حتى لو انهارت الاتفاقات، هو أفضل بالنسبة لهذه الحكومة اليمينية التي يعني تحصد أصواتها من خلال العمليات القتالية أكثر مما تحصده من خلال الإنجازات الدبلوماسية، هو معادلة أفضل. وإسرائيل تدرك أنه بالنسبة للجيش اللبناني،

0: بالضرورة كما قال المسؤول الأمريكي أن يتم الإعلان عن شيء أصلا، أو يعني هو يقول اتفاق طبعا،
1: ورقة تفاهم يعني قد يكون، ولا يعني تم تمديد المفاوضات بعد تقريبا 11 ساعة من المفاوضات على مدار 3 أيام. اتفق الطرفان أنه يمددوها أيضا لهذا اليوم صباح الجمعة. يعني وأنا باعتقادي حتى لو لم يكن هناك ورقة تفاهم أو ورقة يوقع عليها الطرفين في هذه الجولة التي تم تمديدها لليوم الرابع، سوف يكون يعني من المرجح جدا أن يكون خلال الجولة القادمة. ولكن في كل الحالات مآلات الأمور ما بين إسرائيل والجيش اللبناني هي غير واضحة حتى الآن. إسرائيل يعني بالمناسبة تفاوض الحكومة اللبنانية تحت النار، وكأنها تعتبر أن كل لبنان هو عدو لها. يعني وجود الجيش اللبناني الإسرائيلي في جنوب لبنان ما يزال مستمر في بعض العمليات هنا وهناك، يطلب من الجيش اللبناني أن يعمل باعتباره يعني بين مزدوجين مقاول، أنه اذهب إلى شمال نهر الليطاني فرجينا عضلاتك تجاه حزب الله ثم تعال حتى نتحدث عن المناطق التجريبية. يعني هذا هو السطر الأخير أو لسان حال الوفد الإسرائيلي في المفاوضات طبعا. وهنا يعني كانت أحد أهم الخلافات التي يرفضها الجيش اللبناني على اعتبار أنه لا، الانسحاب يكون من مناطق تسيطر عليها إسرائيل. ومرة أخرى أذكر، إسرائيل تسيطر على مساحة واسعة في الجنوب اللبناني، بعض هذه المساحات استطاعت إسرائيل أن تطهرها من البنى المدنية، وبعضها وجدت فيها بنى تحتية عسكرية، بعضها ليست ذا وزن استراتيجي بالنسبة لإسرائيل، وبعضها نعم هو وزن استراتيجي مهم جدا لإسرائيل. إذن هذه المساحة الواسعة التي تسيطر عليها يمكن لإسرائيل أن تنسحب من بعض المناطق اللي بتعتقد أنه الانسحاب منها قد يبيض وجهها أمام الحكومة اللبنانية، ولكنها لن تنسحب من المناطق الاستراتيجية حتى الآن.
0: طيب في في في في دقيقة، وليست كلها إسرائيل ليست كلها متمسكة فيها، ليس كذلك؟
1: في كل المناطق المحتلة نعم. يعني إسرائيل الآن تنظر إلى توسيع حدودها، يعني هذا ما لا نقرأه في التقارير الصحفية ولكن نقرأه من بين السطور. نذكر بما قاله ترامب أنه إسرائيل حدودها صغيرة، ونذكر بما قاله نتنياهو غداة 7 أكتوبر في اليوم التالي عندما قال نغير الشرق الأوسط. إسرائيل دائما في الحمض النووي لها، تريد أن تتوسع، ولكن لا يوجد لديها حتى الآن قوة بشرية قادرة على السيطرة على كل هذه المناطق والاستيطان بها، فبالتالي سوف يتحول إلى
0: ليس شرطا.
1: على غرار تجربة.
0: هي تفعل ذلك بالدبابة.
1: نعم، وتحت دواعي أمنية. يعني الخطاب الأمن هو الخطاب المفهوم جدا على الغرب وعلى الولايات المتحدة وعلى يعني على العديد من الأطراف. دائما خطاب الأمن يتقدم، ولكن النهاية نجد مستوطنين يسكنون في الجنوب.
0: وليد عباس الأكاديمي والخبير بشؤون الإسرائيلية بالقدس، شكرا جزيلا. تشهد مدينة صور في جنوب لبنان حركة إعادة ترميم ورفع ركام المباني المدمرة، وذلك نتيجة الغارات الإسرائيلية الأخيرة. لكن رغم الأضرار والدمار وخسارة كثيرين لمنازلهم ومحالهم التجارية، عادت الحركة في بعض أسواق المدينة إلى طبيعتها مع عودة الأهالي والسكان إلى مناطقهم.
2: هدير الآليات الثقيلة يطغى على سواه في أغلبية أحياء مدينة صور جنوبية لبنان. عمال لا يهدؤون هنا، فالحرب الإسرائيلية تسببت في أضرار جسيمة. تتحول ساحات ركام المباني المستهدفة إلى مسرح لما يشبه أعمالا شاقة، لكنها بالنسبة لآخرين نوافذ على قصص حزينة وحسرات، كأبو حسين الذي يتألم من دمار منزله في غارة إسرائيلية.
3: 30 سنة. الله كريم، الله بيعوض إن شاء الله. جانا العمر كله راح. كنا بنبرى والله، ما إلنا قلب إلا نواف نطلع نشوف، مسترجع ذكريات راحت.
2: يحبس أبو حسين دموعه مدركا أن الخسارة فادحة، بينما يحاول أحد جيرانه في المبنى المقابل استرجاع ما نجا من الدمار داخل بيته المتضرر. نال البيت نصيبه من الضرر في حرب عام 2024 وأعاد علي ترميمه، لكن الأضرار هذه المرة أكثر فداحة.
4: هذا الحرب نفس الشيء، بس المرة اللي بنأسف عليه على الجيران، على الناس اللي ما إلى ذنب استشهدت. فقدنا 5 بنايات، شباب

0: الصبايا كلها، عيال اصحابنا، بنيه اللي بجنبنا، الاشياء المادية ان شاء الله بنرجع بنعوضها.
1: لم تتعرض احياء صور لدمار كبير فحسب، بل شن الجيش الإسرائيلي على المدينة حربا نفسية حين أنذر السكان بضرورة إخلاء أغلبية مناطقها، وتحولت بذلك إحدى أهم المدن التاريخية على شاطئ المتوسط إلى مساحة مفتوحة للتهجير والخراب والموت قبل أن يعود الأهالي إليها لتفقد ممتلكاتهم. سميت صور ذات يوم ببطالة المدن، وقد يكون ذلك مرتبطا بقدرة المدينة وأهلها على تخطي النكبات والحروب وويلاتها. ويبدو هذه المرة أيضا أن المدينة تتكئ على تاريخها العريق من أجل التعامل مع تداعيات الحرب الأخيرة. ما إن هدأ دوي الغارات والمدافع حتى استعادت حركة الأسواق الأثرية في صور عافيتها، بقيت هذه الشوارع القديمة في منأى عن الاستهدافات، ما جعلها ملجأ لكثيرين خلال جولات التصعيد، وأتاح تعافيا نسبيا في الحركة الاقتصادية.
2: العالم محروقة لتجي على محلاتها وعلى بيوتها وعلى الجنوب، لأنه الجنوب أجمل بلد بالعالم، أنا بار من نص العالم، أجمل بلد الجنوب صدقني.
1: تضرب مدينة صور موعدا جديدا مع عودة نبض الحياة إليها. يوثق أهلها لحظات جميلة عند أطرافها المترامية في البحر، خوفا من أن يأخذهم النزوح بعيدا عنها مرة أخرى، وينتظر الجميع هنا أن تلوح في الأفق إشراقات حل شامل للأوضاع في الجنوب اللبناني. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة صور، جنوبية لبنان.
3: للمشاهدين من هذا التقرير الذي تناولنا فيه أحوال مدينة الصور، تغطيتنا مستمرة معكم للتطورات في مضيق هرمز ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن والوضع في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح، وشهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط. وكانت هيئة مضيق هرمز الإيرانية قد قالت إن أي تنقل في المضيق عبر مسارات خارج المسار الذي حددته الهيئة غير مشمول بضمان العبور الآمن. وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحرس الثوري الإيراني هاجم في مضيق هرمز الخميس سفينة شحن ترفع علم سنغافورة. كما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة أخرى لإصابة بمقذوف مجهول جنوب شرق سلطنة عمان، ما تسبب في أضرار. في الملف النووي الإيراني، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ترقيق اليورانيوم الإيراني على التخصيب هو أحد الحلول المطروحة في التعامل مع مخزون اليورانيوم الإيراني. في الشأن اللبناني، أفاد مراسل الجزيرة بتمديد المفاوضات الجارية في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي يوما إضافيا بهدف التوصل لاتفاق. كانت كتلة حزب الله البرلمانية قد جددت رفضها التفاوض المباشر، وطالبت السلطة اللبنانية بعدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال نهر الليطاني. ميدانيا، ذكر الجيش الإسرائيلي أن ضابطين وجنديين أصيبوا في اشتباك عنيف جنوبي لبنان أمس. كما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 5 من عناصر حزب الله في زوطر الشرقية. وقال حزب الله إن العملية انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن. الآن نرحب بمراسلينا من واشنطن، ينضم إلينا إيهاب العبسي، ومن طهران عدنان البوريني. أهلا بكما. نبدأ معك إيهاب بآخر المستجدات من واشنطن.
4: نعم، آخر المستجدات محمد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس أيضا دفع عن الاتفاق مع إيران، وقال أن إيران تريد هذا الاتفاق بشدة، وأن الولايات المتحدة تتفاوض من موقع قوة بالكامل بعد أن تم تدمير الجيش الإيراني. قال أن الولايات المتحدة استطاعت أن تدمر الجيش الإيراني خلال أسبوع واحد أو أسبوع ونصف من العمليات ضد إيران. دونالد ترامب أيضا في هذه الفعالية التي كان يشارك بها عدد من المزارعين الأمريكيين، قال أن برنامج السجن سيحدث قريبا جدا، وهو عبر بيع المنتجات الزراعية الأمريكية إلى الإيرانيين مقابل الأموال الإيرانية المجمدة. دونالد ترامب تحدث أيضا عن مضيق هرمز، قال إن حركة الملاحة في المضيق مفتوحة وتسير بشكل طبيعي، وإن 19 مليون برميل من النفط بالفعل مرت عبر المضيق يوم أمس، وفي أكبر حركة نفط عبر المضيق كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه التصريحات محمد جاءت اتساقا أيضا مع ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في زيارته للمنطقة، والتي أكد فيها التزام الولايات المتحدة بأمن واستقرار الخليج في أي اتفاق مع إيران. وكان هناك بيان صدر مشترك، بيان أمريكي خليجي أكد على عدة نقاط، منها أولا الترحيب بمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وكذلك الإشادة بدور الوساطة القطرية الباكستانية في هذا الملف. وكذلك أكد البيان على رفض فرض أي رسوم عبور أو رسوم مالية في مضيق هرمز، وأن أي استثمار أو تجارة مع إيران مرهون بتغيير السلوك الإيراني وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. وكذلك أكد البيان على نقاط أخرى فيما يتعلق بلبنان، ترحيب بالمحادثات المنعقدة هنا في واشنطن على أمل أن تصل إلى اتفاق. وفي هذا الصدد محمد، مسؤول في الخارجية الأمريكية أكد للجزيرة أن هذه المحادثات المنعقدة في مقر الخارجية ستتواصل اليوم أيضا على أمل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
3: أريد أن أعود معك إيهاب إلى نقطتين ذكرتهما. الأولى مسألة تركيز الرئيس الأمريكي وتصريحاته مرارا وتكرارا حول كمية النفط التي تخرج من المضيق، هذه الرسائل إلى من يوجهها ترامب؟ هذه نقطة. والمسألة الأخرى، إن كان هناك أي تصريحات تعبر عن الموقف الأمريكي حيال الحوادث التي حصلت في هرمز من استهداف لسفينتي شحن يوم أمس.
4: في هذه النقطة تحديدا محمد، ما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة تعلم أن سفينة شحن في مضيق هرمز تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية، وأنه تم إجلاء البحارة من على متن هذه السفينة، لكن لم يقدم أي تفاصيل إضافية ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية. لكن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بالأمس كان قد قال إن الولايات المتحدة تراقب حركة السفن أو حركة المرور عبر مضيق هرمز، وترحب بالمسار الذي حددته الأمم المتحدة بالتعاون مع سلطنة عمان لعبور السفن في هذا المسار. وقال إن الولايات المتحدة إذا حدث أي اعتداء أو انتهاك من إيران فيما يتعلق بحركة المرور سيعد انتهاكا للاتفاق ولمذكرة التفاهم. وقال إنه يسمع كل التصريحات التي تخرج من إيران، لكن الولايات المتحدة تهتم بالأفعال أكثر وليس الأقوال. لكن هذه التصريحات أيضا نؤكد أنها جاءت قبيل الإعلان الذي ذكرناه من وسائل إعلام أمريكية بتعرض سفينة شحن في المضيق لهجوم من الجانب الإيراني. الرئيس دونالد ترامب قبل ساعات قال إن حركة الملاحة في المضيق تسير بشكل طبيعي وإن المضيق مفتوح. فيما يتعلق بالترويج لمسألة الاقتصاد هنا في الولايات المتحدة، الرئيس دونالد ترامب دائما يقول إن المضيق مفتوح، لأنه يقول للأمريكيين إن أسعار النفط تنخفض بسبب فتح المضيق مرة أخرى، وإن أسعار المحروقات في الولايات المتحدة ستنخفض. وقال بالأمس إن انخفاض أسعار النفط يعني أيضا انخفاض أسعار كافة السلع والمنتجات في الولايات المتحدة، وبالتالي هذه نقطة اقتصادية مهمة محمد يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دوما لترويج هذا الاتفاق مع الجانب الإيراني.
3: شكرا لك إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن إلى طهران. مع عدنان بوريني نرصد آخر المواقف والمستجدات معك عدنان.
5: نعم محمد، فيما يتعلق بهذه التطورات في مضيق هرمز حتى هذه اللحظة لا يوجد حديث إيراني عن هذا الموضوع، ولكن توجد إشارات وتأكيد سواء عبر هيئة مضيق هرمز الإيرانية أو عبر بيان سابق للحرس الثوري الإيراني بني عليه بطبيعة الحال بيان هيئة مضيق هرمز الإيرانية. الهيئة تقول بأن السفن عليها العبور من المسارات المحددة لضمان العبور الآمن، وبأن أي سفينة تجارية لا تعبر من هذه المسارات فهي عمليا تتحمل مسؤولية هذا المسار. هذا الكلام كما قلت مبني على بيان سابق لبحرية الحرس الثوري الإيراني، التي قالت بأن أي حديث عن مسارات بديلة للعبور من مضيق هرمز غير المسارات التي حددتها طهران هو أمر مرفوض، وبالتالي فإن أي سفينة لا تلتزم بالآلية بالتنسيق مع الجانب الإيراني للعبور من المسارات التي حددتها إيران ستتخذ بحقها إجراءات. بعد ذلك لم تكن هناك أي بيانات تتحدث عن إجراءات اتخذت بحق السفن. كانت هناك وكالة أنباء إيرانية تحدثت بالأمس عن أنه تمت إعادة 3 سفن أدراجها، لكن لا يوجد تبني لا من الحرس الثوري الإيراني ولا من القوات

0: الإيراني خلال شهر ليفتح المضيق بشكل كامل، حتى تلك اللحظة يفترض من الجانب الإيراني على الأقل وفق التصريحات
1: أن تكون المتعلق بإزالة العوائق عدنان
0: تعبر. نعم، تحديدا المتعلق بإزالة العوائق، وبالتالي يتم الحديث عن 30 يوم يفترض أن تجرى فيها الترتيبات لتأمين العبور من كل المسارات وفق الحديث الإيراني والتصريحات الإيرانية التي كانت متكررة. في غضون هذه الفترة الزمنية 30 يوم وحتى 60 يوم ينبغي أن تكون هناك اتصالات وترتيبات ما بين الجانب الإيراني والجانب العماني، وهي التي بدأت بالفعل بعد اجتماعات سويسرا مباشرة عندما توجه قاليباف وعراقجي إلى مسقط للحديث عن ترتيبات الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز وما وكيف سيكون شكلها والخدمات الملاحية. بحسب المذكرة محمد، عمليا مستقبل مضيق هرمز سيكون مؤطر بترتيبات تتم بموافقة الدول المشاطئة وتشاور مع دول الخليج، وبالتالي تتم محاولة الوصول إلى توافق فيما يتعلق بهذه النقطة. ولكن لنذكر في النهاية بأن مضيق هرمز هو عمليا بند من بنود مذكرة التفاهم، هو البند الخامس وهو أحد بنود خمسة بنود ينبغي تنفيذها بشكل كامل ومستدام للاستمرار بالمفاوضات. وطهران بالمبدأ موقفها يتحدث عن آلية الالتزام مقابل الالتزام في كل البنود بشكل كامل.
1: إذن ربما يكون ما يجري من حوادث هو شكل من أشكال التفسير الإيراني لبند فتح المضيق قبل أن تتم أو تتم هذه المدة 30 يوما. أريد أن أذهب معك عدنان أيضا لقراءة في الموقف الإيراني مما يجري اليوم في لبنان.
0: نعم، آخر التصريحات في بالمبدأ الموقف الإيراني، إذا ما عدنا إلى التصريحات التي جرت خلال اليومين الماضيين، مثلا رئيس البرلمان الإيراني وهو كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف أطلق تصريحا واضحا بأن وقف إطلاق النار في لبنان ووقف الحرب في لبنان يعادل تماما وقف إطلاق النار ووقف الحرب في إيران، وهذا الموقف المبدئي الذي يتم الحديث عنه. وعندما نتحدث عن وقف إطلاق النار في لبنان نحن نتحدث عن البند الأول في مذكرة التفاهم، عن البند الذي دفع الجميع للتوجه نحو سويسرا لعقد الاجتماعات لتثبيت تنفيذ هذه البنود بشكل أساس. وبالتالي نحن نتحدث عن موقف إيراني واضح فيما يتعلق بهذا البند، باعتبار أن مذكرة التفاهم بالمبدأ هي اتفاق إطار لوقف الحرب بالأساس، هذا هو الموقف الإيراني. الآن بالأمس كان هناك موقف ليس رسمي شبه رسمي نتحدث عن مصدر مقرب من الوفد التفاوضي قال لوكالة تسنيم للأنباء بأن طهران تطالب بتنفيذ الآلية المرتبطة بوقف إطلاق النار في لبنان وتفعيلها، ووقف إطلاق النار باعتباره شرط أساس للتقدم في هذه المفاوضات. لماذا هذه الآلية؟ هذه الآلية أفرزتها أيضا اجتماعات سويسرا التي قالت بأن وقف إطلاق النار في لبنان ستتم مراقبته عبر آلية من الدول المشاركة بالاجتماعات، يتم الحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية، عن إيران، وعن الوسطين الباكستاني والقطري. بالمبدأ إذن نحن نتحدث عن نفس النقاط، مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. طهران تقول إن عدم الالتزام بهذه البنود، وهي تحمل واشنطن مسؤولية مباشرة تجاه هذا الأمر، تقول إن واشنطن عمليا هي الطرف المقابل في الاتفاق وعليها أن تتحمل مسؤولية وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل، وتقول بالتالي بأنه ينبغي وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل للاستمرار في المسار التفاوضي. لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد حديث عن عرقلة للآلية والميكانيزم التي وضعت في هذه المفاوضات بشكل عام.
1: عدنان البوريني مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. في المسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران بدأت حركة الملاحة في مضيق هرمز، لكن رغم ذلك لم يعد المضيق إلى سابق عهده كما كان قبل الحرب. فبين ارتفاع حركة العبور وتباين المواقف بشأن مستقبله تبرز أسئلة بشأن من سيدير هرمز وكيف ستحكم الملاحة فيه مستقبلا.
2: عادت حركة السفن إلى هرمز، لكن العبور رغم الأرقام المتصاعدة لا يزال يتسم بحذر ويطرح أسئلة بشأن الإجراءات. حركة السفن بدأت ترتفع تدريجياً ومعها الحمولة من كميات نفط وشحنات تجارية تغذي خطوط الإمداد العالمي، إلا أنها ما تزال دون مستويات ما قبل النزاع، إذ تشير التقديرات الملاحية إلى أن تدفقات النفط قد لا تتجاوز في المرحلة الأولى 70%.

مستوياتها السابقة، مع استمرار اعتماد بعض منتجي الخليج على الأنابيب والمسارات البديلة. قبل الأزمة كان يعبر مضيق هرمز يومياً أكثر من 20 مليون برميل من النفط وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إضافة إلى قرابة 125 سفينة بين ناقلات نفط وغاز وأسمدة وسفن بضائع. وفي ذروة التصعيد فقد تراجعت حركة الملاحة بنحو 90% عن معدلاتها المعتادة قبل أن تبدأ بالتعافي تدريجياً بعد إعلان مذكرة التفاهم. وحدة البيانات في الجزيرة حللت بيانات منصة كبلر لتتبع الملاحة البحرية التي أظهرت أن هذه الفترة شهدت عبور نحو 95 مليون برميل من النفط ومشتقاته بمتوسط يومي يقارب 9 ملايين برميل يومياً، في حين أن المعدل اليومي كان قبل توقيع مذكرة التفاهم أقل من 3 ملايين برميل يومياً. ومنذ الإعلان عن مذكرة التفاهم عبرت المضيق نحو 283 سفينة من مسارات مختلفة، منها 28 سفينة عبرت من الممر الدولي و76 سفينة من الممر الإيراني، بينما عبرت 133 سفينة من مسارات غير محددة. فيما برز مؤخراً الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، فقد عبرت منه 46 سفينة خلال الأيام الثلاثة الماضية. فالوجود العسكري ما يزال حاضراً في البحر، إذ تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن حاملتي طائرات إحداهما جورج بوش في بحر العرب تواصلان عملياتهما لضمان حرية الملاحة. كما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو نشر قطع أوروبية قرب المضيق للمساعدة في إزالة الألغام وتأمين المرور، ما يضع أمن هرمز اليوم ضمن منظومة أوسع للأمن البحري بالنسبة للمجتمع الدولي. وفي البعد الإنساني بدأت الأمم المتحدة تنفيذ خطة لإجلاء نحو 11 ألف بحار عالقين على متن ما بين 500 و600 سفينة. كما تشير تقارير المنظمة البحرية الدولية إلى أن بعض مقاطع الممرات التقليدية ما تزال غير آمنة، الأمر الذي يستدعي استمرار الممرات المؤقتة وإجراءات الإرشاد البحري وإزالة الألغام. لكن السؤال الذي تطرحه الأزمة اليوم يتجاوز حركة السفن وأعداد الناقلات، فالمعركة الحقيقية تدور حول القواعد التي ستحكم المضيق في نهاية فترة 60 يوما. الولايات المتحدة تتمسك بحرية العبور وترفض فرض رسوم على الممرات الدولية. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف فأكد أنه ووفق مذكرة التفاهم جرى تثبيت حصول إيران على مبالغ لقاء تقديم الخدمات للسفن التي تعبر مضيق هرمز، كما تسعى طهران إلى استثمار الانفراج لاستعادة صادراتها النفطية وأسواقها الآسيوية. وفي المقابل ومع تكرار الاتصالات الإيرانية العمانية، أعلنت سلطنة عمان بوصفها الضامن العملية للممر الجنوبي أن العبور متاح بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. أما قطر التي أكدت أهمية إرساء خط ساخن للتواصل والتنسيق بشأن أي تطور يهم المضيق، فترى أن إدارة هرمز لا يمكن أن تكون بيد طرف واحد، بل ضمن تفاهم إقليمي يضم دول الخليج وإيران ويستند إلى قنوات اتصال تمنع عودة المضيق إلى دائرة التصعيد. وهكذا لم تعد معركة هرمز تتعلق بعدد السفن التي تعبره ولا بحجم النفط الذي يمر عبره، بل بالقاعدة التي ستحكم أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي. هل يكون هرمز مثل مضيق ملقا ممراً طبيعياً دولياً تديره ترتيبات إقليمية بين الدول المطلة عليه دون رسوم على مجرد العبور، أم يتحول إلى نموذج أقرب إلى قناة بنما حيث توجد إدارة مركزية ورسوم عبور واضحة؟ إذ إن الفارق جوهري، فملقا مضيق طبيعي دولي، أما بنما فقناة

0: صناعية داخل دولة واحدة. عادت السفن إلى هرمز نعم، لكن المضيق الذي فتحته التفاهمات ما تزال تحرسه البوارج وتراقبه الأسواق وتختبره السياسة.
1: هذه التفاصيل والمستجدات ننقلها لمساحة النقاش مع ضيوفنا من طهران. ينضم إلينا عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. لعل أبرز ما تابعناه في هذه الجولة الإخبارية حتى اللحظة هو مضيق هرمز وتطوراته، وأريد أن أبدأ معك هنا سيد عباس أصلاني بقراءة للموقف الإيراني. ما الذي تريده إيران من إعلانها ابتداء الاعتراض على ما أعلنته عمان من مسار مؤقت بالتنسيق مع الهيئة البحرية الدولية؟
2: لقد رأينا أنه في الأيام القليلة الماضية فإن الطرفين كانا يتحدثان بشأن القضايا المرتبطة بمضيق هرمز، وحسب مذكرة التفاهم فإن إيران يجدر بها أن تقوم بمحادثات مع إيران ودول إقليمية أخرى مشاطئة للمضيق. ولقد تم الاتفاق بمذكرة التفاهم بأن الخدمات البحرية والقضايا الإدارية ستتم تغطيتها. عندما يتم الحديث عن الخدمات فإن الخدمات تقتضي وجود رسوم. الجانب العماني قال إنه لن يكون هناك رسوم، نفس الشيء بالنسبة للإيرانيين، لكن الأمر لا ينطبق على رسوم وإنما على خدمات إدارية. وبعد فترة الشهرين، فترة 60 يوما، سيكون هناك ترتيبات جديدة تتعلق بال الحصول على نظير الخدمات التي سيتم تقديمها. هذا هو الأمر الذي تم الاختلاف عليه ما بين الطرفين.
1: سيد أصلاني، هذه الفكرة واضحة، ولكن النقاش الذي يجري اليوم ليس متعلقا بما قد تتقاضاه الدولتان المشاطئتان من رسوم لخدمات أو غيرها. الحديث يجري عن اعتراض إيراني على فتح عمان مسار مؤقت في مياهها بحكم أنها دولة مشاطئة. بتقديرك، ما الذي تريد طهران إرساله من هذا الاعتراض، من رسائل؟
2: الرسالة التي تريد إيران إرسالها هي أن الواقع على الأرض قد تغير، لذلك فإن هناك حاجة لبروتوكولات جديدة يتم تنفيذها. ما مهم بالنسبة لطهران هو أن هناك بعض مباعث القلق الأمنية، وبالتالي لا تريد إيران يكون هناك سفن تمر عبر المضيق وهذه السفن تشكل مباعث قلق أمنية. لذلك هناك كثير من الأمور التي لابد أن تؤخذ من الاعتبار بالنسبة للناقلات، ناقلات النفط. هذا هو الموقف الإيراني. كان هناك محادثات أجرتها إيران مع عمان، حيث أنه تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة ما بين البلدين حتى تتم مواصلة النقاشات بشأن المضيق للوصول إلى ترتيبات. بالنسبة لطهران فإن هذه المسألة هي وجودية، وإيران ستصر على هذا الأمر سواء كانت عمان على نفس المسار أم لا. هذا هو الموقف الإيراني. الحرب الأخيرة جعلت إيران تتخذ قرارات. قبل الحرب الممر المائي كان حرا ومفتوحا، لكن نتيجة للاعتداء الأمريكي والإسرائيلي فإن إيران بدأت تعيد التفكير بشأن هذا الممر المائي. إيران لا تريد أن تشهد أي من العمليات الهجومية أو الاعتداءات عليها، لذلك تصر على هذا الموقف. لو كانت الولايات المتحدة وإسرائيل لو تصرفتا بطريقة حضارية لما شاهدنا مثل هذا الأمر، ولكنا قد لاحظنا أن هناك اتفاق تم إبرامه بشكل مبكر تماما.
1: سيد أدولفو، إلى أي درجة يعني ستكون أمريكا موافقة، خصوصا أن بالفعل كان هناك بيان أصدرته أو بيان خليجي أمريكي صدر أخيرا يوم أمس. هذا البيان كان رافضا لفكرة الوصاية أو أحادية السلطة إن صح التعبير على المضيق، لكن عمليا إيران اليوم تفرض سيطرتها بطريقة ما على المضيق، كيف سيكون الموقف الدولي بتقديرك والأمريكي تحديدا من هذا الأمر؟
2: شكرا جزيلا لدعوتكم لي. الكثير من الأقوال التي تم قولها لكنها مسألة إرباك للوضع. إذن هذا ما قاله، كلماته يتحدث عن واقع جديد، ليس هناك أي شيء يشير إلى واقع جديد. المسألة الثانية هي أنه يقول إن إيران لن تسيطر على المضيق، ليس هناك أي اتفاق بشأن هذا الأمر. المسألة الثالثة يقول إن إيران ستتجاهل القانون الدولي وسنصل لهذه النقطة وستقوم بفرض إرادتها. المسألة هي غريبة عندما يقول صديقنا إننا هناك أمور تتعلق بالسلامة، ومن المفاجئ أنهم قاموا باستهداف سفينة وهذه السفينة لم تشكل أي تهديد بالنسبة لأي طرف. هل هذا تصرف حضاري؟ وهنا أستخدم كلمته، إذا النظام الإيراني هو نظام غير حضاري وإرهابي. الإشكالية بالنسبة للمنظمة البحرية الدولية وافقت على هذا المسار، العالم ككل، وإيران لا حق لها على هذا المضيق. إيران لم تكن تفرض أي رسوم، بإمكانكم أن تستخدموا رسوم، خدمات وما إلى ذلك، هذه كلها كلمات أخرى لفرض رسوم، وبالتالي هذا لن يكون مقبولا بالنسبة للولايات المتحدة ولا بالنسبة لدول الخليج. الوزير الخارجية الأمريكي كان في البحرين، الأمريكا ترفض ذلك، البحرين وكذلك عمان. يبدو أن إيران تقف في وجه العالم ككل، هذا المضيق هو ليس ملكية لإيران، هذه المسارات هي مسارات هي معترف بها دولية على أنها مشروعة لتستخدم من قبل السفن.
1: وصلت الفكرة سيد أدولفو، ولكن أريد أن أعود معك وأعتذر على مقاطعتك، ولكن حتى نفهم منك أكثر أريد أن أعود معك إلى نقطتين ذكرتهما. المسألة الأولى أنه ليس هناك ما يؤشر على واقع جديد، فيما قد يأتيك الرد بأن الرئيس ترامب هو صرح بعظمة لسانه بأن الوضع الاقتصادي عالميا تحديدا في مسألة النفط كاد أن يدخل في صدمة نفطية لولا أنه وقع هذا الاتفاق، بالتالي يبدو أن هناك واقع جديد بالفعل. المسألة الثانية هي أن إيران أشرت إلى أنها ستخالف القانون الدولي، وهذا قد يطرح تساؤلا ابتداء يطرحه الإيرانيون عما إذا كانت أمريكا أم إيران هي من خالفت القانون الدولي بافتعالها تلك الحرب التي أودت بالعالم إلى هذه الأزمة التي يعيشها اليوم.
2: في بادئ الأمر نحن لم نقم بانتهاك وخرق القانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي بسبب هذه الحرب. إذن ما نتحدث عنه وما تم الإقرار به وممر مائي دولي، ألا وهو مضيق هرمز، وكان هناك وضع راهن قبل فبراير 2026. وبالنسبة لصديقي من طهران يتحدث عن قانون الدولي ولا يعرف تماما ما يتحدث عنه، أريد أن أعرف دولة واحدة، أشير لي لدولة واحدة تقول إن هذا الأمر هو مناسب. الأمم المتحدة قامت بإدانة إيران، والأمم المتحدة تقول إن هذا الممر المائي هو ممر مائي دولي، لا شيء يؤشر بأن هذا الوضع هو وضع جديد أو واقع جديد. هذا الأمر أشارت إليه إيران، كان لابد أن تستمع لوزير الخارجية الأمريكي في البحرين، ونفس الشيء ينطبق على نظرائه من دول الخليج، كلهم رافضوا هذا الأمر. لماذا نوافق على ما تريده إيران؟ إيران تقول إنه بإمكانهم أن يتم استخدام هذا الممر المائي، هم الذين يستخدمون المسيرات ضد السفن. هل هذه هي الحضارة؟ هل هذا هو الالتزام بالقانون الدولي؟ ونحن يجدر بنا أن نكون في حالة سلام، في حالة تفاوض، وإيران هي التي تقوم بانتهاك هذا القانون الدولي، وهذا الأمر يدعو إلى السخرية. نتحدث هنا عن أمر غير مقبول، اعتداء إيراني. هذه الأصول هي ليست أصول وقطع عسكرية، هي قطع تجارية تجارية، وإيران ترمي إلى السيطرة على المضيق، وهذا الأمر لا تسمح به أي دولة بالمنطقة ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم إحالة هذا الأمر برمته إلى الأمم المتحدة. وإيران فرضت عقوبات، وبالتالي العقوبات لم تفرض على الولايات المتحدة وإنما فرضت على إيران، وهذا يوضح جليا نوع النظام الموجود في إيران.
1: نعم سيد عباس أصلاني، مسألة الواقع الجديد التي طرحتها ألا تعقد المشهد، خصوصا في مسألة التفاهمات الإيرانية الخليجية مع جيران إيران، وخصوصا أن ما يبدو من سلوكها الأخير خلال يوم الأمس هو أنها تريد ممارسة دور شرطي المضيق أو الوصي على المضيق؟
2: بالنسبة للواقع الجديد هو أن الولايات المتحدة كانت تعتقد أنها بإمكانها أن تأتي لمهاجمة إيران وأن إيران لن تقوم بغلق المضيق، لكن هذا الأمر لم يحدث. إيران لا تريد أن تسمح للولايات المتحدة بمهاجمة البلاد. المسألة الواضحة هي أن المضيق، مضيق هرمز، هو ليست قضية تخص الولايات المتحدة التي تبعد آلاف الأميال من إيران. نحن نقول إن إيران لديها محادثات مع عمان كدولة مشاطئة للمضيق، بالإضافة إلى دول إقليمية أخرى، لا ضير في ذلك بالنسبة لإيران. لكن كان هناك خلافات طرأت في عملية التفاوض، ومذكرة التفاهم والشروط المتضمنة كانت نتيجة لموافقة الولايات المتحدة، والآن نرى أن الولايات المتحدة لا تريد التنفيذ وتود الضغط على عمان وعلى دول أخرى لتجنب وعدم الالتزام بالشروط المتضمنة في مذكرة التفاهم، وكذلك عدم الإيفاء بتلك الخدمات البحرية التي هي كذلك متضمنة في مذكرة التفاهم. إذا نرى أن هناك تغييرات التي هي كلها جزء من هذا الواقع الجديد. لدينا التواجد الأمريكي وكذلك الإسرائيل، هل الوضع هو نفسه كما كان قبل الحرب؟ إذن هناك الكثير من الأمور التي تدعو إلى القلق من الناحية الأمنية، ومن ثم هذا يدفع بإيران والدول الإقليمية لتعمل على التنسيق والتعاون فيما بينها. لقد استمعنا أن هناك إطار يخص الأمن والتعاون بين العواصم الإقليمية، وهذا الأمر كذلك يتضمن تعهدا بعدم الاعتداء، وبالتالي هذا بإمكانه أن يكون طريقة لإرساء السلام. لكن ما تصر عليه الولايات المتحدة هي تريد أن تفرق لتسود، وهذا سيكون ويصب بمصلحة إسرائيل وسيؤدي إلى أزمة أخرى. أفضل شيء بالنسبة لإيران والدول الإقليمية أن تأتي لتتحدث وتتناقش فيما بينها البعض. الأمر لا علاقة له بالولايات المتحدة، هذا هو المنظور الإيراني وهذه هي المواقف الإيرانية، ولا يتوقع أن يكون هناك أي انتهاك للقانون الدولي في هذا الإطار. لكن لابد أن تكون هناك كلفة وثمن لكل ما حدث، وإيران تريد أن تتأكد تماما أن هذا الاعتداء لن يتكرر في المستقبل، لأن التهديد لن يطال فقط إيران وإنما الدول الأخرى.
1: طيب أريد من هذه النقطة التي تتحدث فيها سيد أصلاني أن أنتقل مجددا إلى سيد أدولفو. ألا يبدو لك سيد أدولفو بأن السلوك الإيراني مبرر من واقع أن هناك انعدام للثقة في الأمريكي الذي وفق الوصف الإيراني ضرب طاولة التفاوض مرتين، وهو من افتعل كل هذه الحروب لأجل مصلحة مشتركة كانت بينه وبين الإسرائيلي، ولكنها لم تكن مصلحة للمنطقة؟
2: مع كل احترامي، ما علاقة سؤالك بما نتحدث عنه أولاً؟ الأمر له علاقة بمضيق هرمز. نحن في مرحلة الستين يوما، نحن نتحدث عن اليوم. مع كل احترام للضيف في طهران، هو يتحدث بكلمات لا معنى لها، يرمي بكلماته في كل اتجاه. نعم، الأمر هو ليس

0: قضية أمريكية فقط، هي قضية دولية وكذلك تتعلق بالأمم المتحدة.
1: طيب سأعود إلى السؤال للسيد فرانكو. سؤالي مرتبط مباشرة بما نتحدث به، إلا إذا أردت تفسيره بطريقة مختلفة. أسألك عن السلوك الإيراني. وفقا للإيرانيين هذا السلوك مبرر لأن هناك انعدام للثقة مع الجانب الأمريكي حتى اللحظة، لم يصل الجانبان إلى اتفاق نهائي، بالتالي يرون بأن الوضع سيكون مضيق هرمز مفتوحا ولكن بشروط إيرانية.
0: نعم، عملية التفاوض لا تزال سارية وجارية، ونحن نتحدث عن مدة 60 يوما. نحن نتحدث عن ممر مائي. كيف بإمكان إيران أن تهاجم سفينة تجارية ولا يعتبر هذا الأمر اعتداء؟ هذا ممر مائي وهذا الأمر يرفضه الجميع، ترفضه كل دولة. إيران تحاول السيطرة على هذا الممر المائي خلال فترة 60 يوما. هذا الأمر هو مفتعل. حتى عندما نتحدث عن هذا المصطلح الجديد، الواقع الجديد، وأخذنا باعتبار النزاع السابق، هذا لا علاقة له بما نحن عليه اليوم. نحن نتحدث عن اتفاق جاري، نتحدث عن ممر مائي يفتح في وجه الملاحة التجارية. ولم تطرح السؤال لماذا أرسلت إيران مسيرة واستهدفت فيها سفينة التي تقوم بالمرور بطريقة قانونية؟ وهذا يعتبر حق لأي دولة أن تفعل ذلك. مجددا دول الخليج ترفض ذلك. هذا الأمر ليس صحيحا. استمع وتابع البيان الذي صدر من البحرين. الدول الخليجية لا مصلحة لها في ذلك. الأمم المتحدة نفسها هي ضد ذلك. إيران ببساطة تفعل شيئا كما كانت على سابق عهدها، وبالتالي تريد فرض الأمور بالقوة. الأمر ببساطة وليس معقدا. سؤالك كان يجدر به أن يكون لماذا قامت إيران بإرسال مسيرة لاستهداف سفينة تحمل علم سنغافورة وتتحدث عن السلامة والرسوم والممرات الآمنة؟ هذا تناقض، وأي شخص يستمع أو يتابع يرى الأمر. نرى أن هناك اعتداء سافر، نقطة إلى السطر، فرض القوة، وهذا الأمر سيتم رفضه وسيؤدي إلى تداعي هذا الاتفاق تماما هذا الأسبوع. إذا كان هذا الأمر الذي تقوم إيران باتخاذه من قرارات بطريقة سلطوية، تريد فقط إرهاب دول الجوار، تريد أن تسيطر بالقوة، هذا ما يجري.
1: طيب بطبيعة الحال هذه النقاط وما ذكرته سيد أدولفو يحتاج إلى التعليق من ضيفنا سيد عباس أصلاني. وهنا أنا أسير الحوار، فقط هذه هي الفكرة ونفهم وجهات النظر المختلفة. سيد أصلاني، مسألة الواقع الجديد الذي تحدثت عنه وكذلك مسألة رفض تدخل أمريكا في المنطقة، هكذا وصفتها، لكن هذا الأمر الذي تحاول إيران فرضه، ألا تعتقد بأنه يتنافى مع حرية كل دولة في المنطقة في أن تنشئ التحالفات التي تريدها وتبني العلاقات التي تريدها؟ أسألك هذا السؤال وأترك لك كذلك التعليق على ما تحدث به فرانكو.
0: مسألة هي أن إيران لا تعارض إعادة فتح مضيق هرمز بالطريقة التي تسمح للناقلات والسفن التجارية بأن تعبر هذا الممر المائي. المسألة الوحيدة هي أنه لابد أن يكون هناك تنسيق مسبق، لأن إيران هي الآن خاضت حربا وجودية، وليس بإمكاننا تحدث هكذا في فراغ وكأن شيئا لم يحدث. لذلك إيران لديها بعض الأمور التي تبعث على القلق لديها، والسبب وراء كل ذلك هو أن الولايات المتحدة وإسرائيل قامتا بالتحرك بالطريقة التي فعلتها، وبالتالي هذا هو ما جرى. لذلك إيران لم تكن لتفعل ذلك، وتم التفاوض مرتين مع الولايات المتحدة وتم الهجوم على إيران في المرتين على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه. لو لم يكن هناك أي تقدم لهم تم إحرازه في السابق لكان مفهوما أن الولايات المتحدة جنحت وراء الحرب، لكن الأمر لم يكن كذلك. وجدنا أن الأمر كان يجري بشكل جيد، لذلك إيران تخشى أن تتم عملية هجوم أخرى. لذلك إيران تسعى أن تكون لديها أفضلية استراتيجية، وإيران هي لم تنتهك القانون الدولي. الولايات المتحدة تحاضرنا بالقانون الدولي، وهي التي قامت مع إسرائيل باستهداف إيران، وإسرائيل التي ارتكبت إبادة في غزة واستهدفت دول مثل سوريا وما شابه. وبالتالي الأمر ليس بإمكانه يستمر كما كان في السابق. الواقع الجديد هو أن الولايات المتحدة تريد استسلاما غير مشروط من قبل الإيرانيين، وانتهى المطاف بإبرام هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، التي هي أقل من اتفاق. وهذا يعني أنه هناك إقرار بأن الوضع قد تغير، المنطقة لم تعد على ما كانت عليه في الماضي. لذلك الولايات المتحدة لابد أن تسمح للدول الإقليمية لتتعاون مع بعضها البعض. ما يجري في المنطقة هو تأجيج لحالة عدم الأمن، وبالتالي إيران لم تكن تريد أن تنخرط في هذا السيناريو. إيران كانت تتعامل مع دول الجوار ودول المشاطئة، وكذلك قامت بالتعاون مع الدول الوسيطة التي قامت بالوساطة ما بين إيران والولايات المتحدة. ما الذي أدى إلى الوضع الموجود حاليا؟ هذا الوضع هو حاليا يؤدي إلى اعتماد عدد من التدابير. كان هناك حصار بحري وما إلى ذلك، لكن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى تبعات هذه التحركات التي قامت بها. هذه المرحلة شابهت أو شارفت على نهايتها. نعم. السؤال الذي طرحته سابقا وسؤال وجيه، الضيف من الولايات المتحدة يريد أن يفرض أسئلته على القناة، وبالتالي يجدر بنا أن نرد على الأسئلة. السؤال هو كذلك وجيه من المنطقة كذلك، هذه المنطقة التي تعاني بالأمور التي تعرقل السلام بالنسبة للدول الموجودة في المنطقة.
1: وصلت الفكرة سيد عباس أصلاني، ولكن أنا أعتذر لهذه المقاطعة لانتهاء الوقت المخصص لهذا النقاش. شكرا جزيلا لك ضيفنا من طهران، الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ولضيفنا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. هذا وأفاد مراسل الجزيرة بأن حركة السفن والملاحة البحرية عادت تدريجيا إلى مضيق هرمز بعد إعادة فتحه، تجاوبا مع وثيقة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وقد أعلن الحرس الثوري ضرورة التزام السفن بالممرات التي يحددها بين جزيرتي قشم ولارك في المضيق. مراسل الجزيرة عمر هواش رصد خلال جولة بحرية عودة النشاط إلى المضيق.
2: مع عودة فتح مضيق هرمز نعود إلى المضيق لنرصد حركة العبور والمرور فيه. نحن الآن في المياه بين جزيرتي لارك وقشم. هذا الممر الملاحي هو المعبر الأساسي الذي يسمح منه بعبور السفن، أي بين جزيرة لارك وجزيرة قشم في شمال هذه الجزيرة. هذه إحدى السفن الراسية في المضيق بين جزيرتي قشم ولارك، حيث كانت متوجهة باتجاه المياه الخليجية، لكن عندما أعلن إغلاق المضيق توقفت، والآن مع إعادة فتح المضيق مجدداً تستعد للمضي في وجهتها. لكن ما الذي اختلف الآن مقارنة بما قبل التوقيع على مذكرة التفاهم؟ أثناء الحرب كانت إيران تغلق المضيق تماماً أو تفتحه جزئياً فقط أمام الدول التي تصنف بالصديقة، أما السفن التابعة للدول المعادية كانت تمنع من العبور. أما الآن بعد التوقيع على مذكرة التفاهم فالمضيق مفتوح أمام الجميع، لكن شريط تنسيق مسبق وعليه يتحدد قرار المرور. من هنا يمر 20% من الطاقة العالمية، فضلاً عن سلاسل الإمداد من المواد الكيميائية والأسمدة. الآن وقد أعلن عن إعادة فتح المضيق مجدداً، يتنفس الاقتصاد العالمي مرة أخرى، ويأمل أن يطول هذا الهدوء في المضيق. عمر هواش، الجزيرة.

0: من مضيق هرمز بين جزيرتي لارك وقشم جنوبية إيران.
1: الآن إلى مستجدات الملف اللبناني. في التطورات الميدانية، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن ضابطين وجنديين أصيبوا في اشتباك مع مسلح في جنوب لبنان أمس. كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أن الاشتباك وقع في بيت ياحون ومسلح من حزب الله ألقى قنبلة يدوية وجرى قتله. كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر بأن الجيش أغار على بنى تحتية في بيت ياحون جنوبي لبنان عقب الاشتباك. ننوه إلى هذه الصور التي تظهر غارة إسرائيلية قبل قليل على بلدة النبطي الفوقى في جنوب لبنان. هذه التطورات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من بيروت. ينضم إلينا أدهم أبو الحسام ومن رام الله محمد خيري. أهلا بكم. نبدأ معك أدهم بآخر المستجدات الميدانية.
2: ميدانيا محمد، قبل قليل كان هناك غارة من مقاتلات حربية إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقى. هذه الغارة حتى الآن لم ترد أنباء إن كان هناك ضحايا أو إصابات. سبقها أيضا غارة بعد منتصف الليل على بلدة في قضاء بنت جبيل، أيضا غارة لمقاتلات حربية، وهذا ما يعتبره أيضا حزب الله هو خرق لوقف إطلاق النار الذي ما زال ملتزما به بحسب بيان الحزب حتى هذه اللحظة. كان هناك أيضا يوم أمس غارة لمسيرة إسرائيلية على ميفدون، استهدفت سيارة مدنية ما أسفر عن 3 شهداء وأيضا جريح بحسب وزارة الصحة اللبنانية. كل يعني هذا الوضع الميداني الراهن هدوء نسبي صحيح، ولكن مقترن ببعض الخروقات التي تحدثنا عنها سالفا، متزامن أيضا مع مسار المفاوضات في واشنطن مدد ليوم إضافي بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. على الرغم محمد من شح المعلومات الواردة من المفاوضات، إلا أن ما حصلت عليه الجزيرة من مصادر سياسية ودبلوماسية جميعها تشير إلى نقاط خلافية ما زالت على الطاولة والنقاش محتدم من الجانبين ليعني التوصل إلى اتفاق فيما يخص هذه النقاط، ولعل أبرزها هي مسألة جدولة الانسحاب إضافة إلى المناطق التجريبية وآلية التنسيق بين الجيشين. ما طرحه الجانب الإسرائيلي بحسب المصادر بأنه وضع على الطاولة طاولة المفاوضات خارطة كان قد عدلها في 18 من الشهر الجاري للمنطقة الصفراء، وتضم مرتفعات علي الطاهر المحررة على أنها مناطق محتلة. وقال الجانب الإسرائيلي بأن تنطلق المناطق التجريبية التي يتم الحديث عنها من تلال علي الطاهر، وهو ما رفضه الوفد المفاوض بشقيه السياسي والأمني والعسكري بشكل تام، وأكد بأن تكون هذه المناطق التجريبية تنطلق من مناطق محتلة تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي وينتشر فيها الجيش اللبناني. أيضا النقطة الخلافية الأخرى كانت حول جدولة الانسحابات. الجانب الإسرائيلي كان قد طرح بأن يكون هناك نزل سلاح حزب الله ومن ثم انسحاب من المناطق التجريبية، وهو أيضا ما رفضه الجانب اللبناني، وقال بأن يكون العمل على مقاربة خطوة بخطوة. يتزامن الانسحاب لقوات الاحتلال الإسرائيلي مع بسط سيادة الدولة في تلك المناطق، إضافة أن الخلاف أيضا احتدم بخصوص آليات التنسيق ما بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني. الجانب اللبناني يرى بأن يكون هناك آلية غير مباشرة ما بين الجانبين، وأن يكون هناك طرف ثالث شبيه بلجنة الميكانيزم يتم التواصل ما بين عن طريقه ما بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي فيما يخص الانسحاب من المناطق التجريبية.
1: شكرا لك
2: وانسحاب الجيش الاحتلال.
1: مراسلنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. إلى رام الله مع محمد خيري. نرصد معك محمد ابتداء التصريحات، إن كان هناك ما يتعلق بالوضع الميداني في العمليات التي ما زال يمارسها الجيش الإسرائيلي في لبنان، أو كذلك ما يتعلق بالمفاوضات المباشرة التي تجري في واشنطن.
3: محمد، قبل قليل انكشف ما كانت وسائل إعلام إسرائيلية غير رسمية تتداوله منذ ساعات المساء من يوم أمس، وهو

0: عن حدث أمني كما كانت تصفه قد وقع في الأراضي اللبنانية مساء يوم أمس. الجيش الإسرائيلي أعلن قبل قليل بأن ضابطين وجنديين أصيبوا جراء استهدافهم بقنبلة يدوية من قبل عنصر في حزب الله في بيت ياحون على بعد نحو 8 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية خلال عملياتية للجيش الإسرائيلي كما يصفها البيان. أصيب أحد الضباط أيضا بجروح متوسطة وجرى نقلهم كما شوهد يوم أمس أيضا من قبل شهود عيان بواسطة مروحيات عسكرية إسرائيلية إلى مستشفى رامبام في مدينة حيفا لتلقي العلاج. إذاعة الجيش الإسرائيلي أكدت بأن عنصرا من حزب الله استهدف هذه القوة بقنبلة يدوية ما أدى إلى إصابة الجنود. هي تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي استطاع قتل هذا العنصر فيما استهدف سلاح الجو الإسرائيلي بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة بيت ياحون، بالإضافة إلى استخدام الجيش أيضا نيران المدفعية لقصف مواقع مختلفة في تلك المنطقة على وجه التحديد. يأتي هذا في خضم المفاوضات التي لا تزال جارية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، والتي كان من المقرر أن تنتهي الليلة الماضية. تشير السفارة الإسرائيلية في واشنطن إلى أنه قد تقرر تمديد هذه المفاوضات ليوم كامل. كانت صحيفة دعوت أحرنوت قد أشارت إلى أن هذه المفاوضات لم تبدأ بشكل إيجابي، وأن اليومين الماضيين من المفاوضات لم يتسما بالإيجابية، وبأن ثمة خلافات جوهرية وفجوة تتعلق بوجهات النظر بين الجانبين، إلا أن هناك تفاؤل إسرائيلي بإمكانية التوصل إلى تفاهمات هذا اليوم.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من رام الله محمد خيري. وسط حالة توقف إطلاق النار الهش في لبنان، تبرز تلة علي الطاهر في قلب الصراع كأحد أهم المرتفعات الاستراتيجية في جنوب البلاد. في التقرير التالي رصد لأهمية التلة بالنسبة لحزب الله وأسباب استماتة إسرائيل في محاولة السيطرة عليها.
2: أكبر من مواجهة على تلة، معركة علي الطاهر تبدو صراعا على برج مراقبة طبيعي وإشراف ناري شامل. فارتفاع التلة الذي يقارب 700 متر وإشرافها على النبطية وكفر تبنيت وأرنون والزفاتة ومحيط نهر الليطاني يمنحان من يسيطر عليها قدرة واسعة على الرصد والتحكم بالنيران ومراقبة طرق الإمداد والتحرك. خلال الأسابيع الأخيرة انتقلت التلة ذات التضاريس المعقدة إلى قلب المواجهة بين إسرائيل وحزب الله. فبعد تثبيت القوات الإسرائيلية وجودها في محيط قلعة شقيف، بدأت التقدم نحو ما تسميه المواقع الحاكمة، أي المرتفعات التي تمنح أفضلية استخبارية وميدانية. بعد شهور من القصف المكثف على التلة، انتقلت إسرائيل إلى محاولة السيطرة الميدانية المباشرة عليها. إنها ترى في علي الطاهر منصة مراقبة وإنذار مبكر وقاعدة ضغط متقدمة. فالتلة تكمل السيطرة على شقيف وتشكل معها ما يشبه كماشة نارية تشرف على النبطية ومداخلها ومخارجها، كما تمنح الجيش الإسرائيلي قدرة على مراقبة التحركات شمال الليطاني وتهديد إقليم التفاح وطرق الإمداد في حال انهار وقف إطلاق النار. هل يفسر ذلك وحده الاستماتة الإسرائيلية في الاستيلاء على التلة؟ هذا المرتفع الجغرافي شرق النبطية تحول أخيرا إلى واحدة من أبرز العقد الاستراتيجية في جنوب لبنان. تشير مصادر إسرائيلية إلى ما يعتقد في تل أبيب أنها بنية أنفاق هناك تضم منشآت ومخازن ومراكز قيادة تابعة لحزب الله. مركز ألما الإسرائيلي يذكر من ذلك مقرا لوحدة بدر ومنشأة عماد 4 التي ظهرت في تسجيل نشره الحزب قبل عامين. الهدف الرئيسي بحسب المصدر تدمير الأنفاق والقدرات الصاروخية المخزنة في المنشأة وإنهاء التهديد الذي يشرف على الجليل والمستوطنات الشمالية. بالنسبة إلى حزب الله تمثل التلة خط الدفاع الأول عن النبطية

0: وعمق الجنوب. سقوطها سيعني انكشاف مساحات واسعة شمال الليطان أمام الرصد الإسرائيلي، كما يهدد شبكة انتشاره ومواقعه. وللتلة أيضاً بعد معنوي، خصوصاً بعد خسارة شقيف، إذ سينظر إلى سقوطها إذا تم باعتباره ضربة عسكرية ورمزية كبيرة في قطاع النبطية. في الجانب الإسرائيلي تبدو الاحتمالات مفتوحة على مسارات ثلاثة: إما تثبيت الاحتلال وتحويل التلة إلى نقطة مراقبة متقدمة، أو تنفيذ عملية محدودة لتدمير البنى العسكرية ثم الانسحاب، أو بقاء المنطقة ساحة استنزاف متبادل. في الحالات جميعاً يرفض حزب الله بشكل قاطع أي بقاء إسرائيلي في علي الطاهر حتى مع إبرام اتفاق، فوجود إسرائيل على تلك التلة لا يعني انتشاراً مؤقتاً على نقطة حدودية، بل أفضلية استخبارية دائمة وورقة ضغط عسكرية يمكن استخدامها في أي مواجهة لاحقة.
1: الآن نرحب بضيفنا من القدس دكتور محمد هلس، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور محمد. أبدأ معك بهذا الحديث في التقرير عن مسألة المرتفعات في جنوب لبنان. نأخذ معك قراءة من الزاوية الإسرائيلية، ما الذي تريد إسرائيل تثبيته من معادلات بمثل هذا السلوك العسكري؟
2: التحية لك وللسادة المشاهدين. إسرائيل كما تعلم تتحدث صراحة عن المنطقة الأمنية العازلة، أو ما تسميها المنطقة الصفراء، وهي تريد لو أتيح لها أن توسعها أكثر ما تستطيع، وأن تسيطر على هذه التلال لاعتبارات الأمن ولاعتبارات عسكرية إسرائيلية. ويعني حتى أنها تذهب كما ترى في سياق المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي إلى أن تقايض الدولة اللبنانية وتسومها على مناطق عمليا لم تستطع حسمها والسيطرة عليها بشكل كامل. وقد أشار تقريركم إلى يعني الدوافع الإسرائيلية في محاولة السيطرة على هذه التلة، اعتبار ما تسميه إسرائيل مدن الأنفاق والتسليح والبنى التحتية الموجودة فيها. لكن في نهاية المطاف إسرائيل تفهم بأنها يعني ترفع من منسوب التهويل حول هذه التلال وتضخيم التنازل عنها من الطرف الإسرائيلي، حتى يصور التنازل عن جزء عمليا لا تسيطر عليه إسرائيل، وكأنه تليين في الموقف الإسرائيلي، وكأنه تنازل في المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي يقدم في سبيل نزع فتيل الأزمة مع الولايات المتحدة، وفي سبيل أيضا المحافظة على الجزء الأكبر. تضخيم الحديث عن التلة وعن بقية المناطق عسكريا هو في محاولة لتصوير أن ما تقوم به إسرائيل أو تقدمه للدولة اللبنانية في المسار التفاوضي هو شيء كبير، في مقابل أن إسرائيل عمليا تقوم على استراتيجية أن الحديث عن بقية المناطق وكأنه يعني عمليا لا يقدم لإسرائيل جديد، في حين أن خلاصة المسار التفاوضي أن إسرائيل ستحتفظ بالمساحة الأكبر وستذهب في نهاية المطاف إلى التنازل. طيب، تحت ضغط رغبة الولايات المتحدة في الوصول إلى تسوية.
1: دكتور محمد، ما بين بعض ما يرشح إن صح التعبير من الجانب الإسرائيلي عن ضغوط أمريكية واستعدادات للانسحاب، تأتي تصريحات أخرى. نريد أن نقرأ معك التباين في هذه التصريحات من الوزراء الإسرائيليين الذين يصرحون مرارا وتكرارا بأن أمريكا صديقتنا لكننا لن نرضخ لها، ولا حتى لما يبدو أنه إملاءات إيرانية.
2: أولا، هذه التصريحات تأتي لبناء جدران صد أمام اندفاع الولايات المتحدة لتفرض على إسرائيل مزيد من التنازلات، ويعني هذه التصريحات تنسجم مع الموقف الإسرائيلي القائل بضرورة المحافظة على هذه الشعرة القائمة في العلاقة مع الولايات المتحدة عبر تقديم شيء ما وتضخيمه كما أشرت في المداخلة الأولى على أنه تنازل كبير، في حين أن تحافظ على المنطقة الأوسع. نتنياهو سيسوق مثل هذه التصريحات للولايات المتحدة على أنها موقف صلب داخلي لا يستطيع نتنياهو أن يواجهه لوحده، ولذلك هو يبيعها للمجتمع لحليف الولايات المتحدة على أنها يعني حاجات داخلية إسرائيلية، ولأنه موقف سياسي يجري الإجماع حوله. لكن الأهم من هذا أن هذه التصريحات تحاول أيضا بناء سقوف في إطار العلاقة مع الولايات المتحدة في ملفات أخرى، ليس فقط في الملف اللبناني. إسرائيل تعتقد أن ما تثبته الآن في إطار العلاقة مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالملف اللبناني سينسلخ أيضا على ملفات

0: أخرى ربما تصطدم فيها المصلحة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة، مثلا غزة، ربما تعتقد إسرائيل بأن إصرارها على تثبيت هذا الواقع سينساق أيضا وسينسلخ أيضا على الملف اللبناني وربما على الملف السوري وربما أيضا بشكل أوسع على قضية رمزية استقلال القرار الإسرائيلي والسيادة الإسرائيلية. وقد أخذ على نتنياهو بأنه يرتهن ويرهن الموقف الإسرائيلي لرغبات الولايات المتحدة.
1: نعم
0: إسرائيل تقاتل عن هيبتها وعن صورتها وعن ردعها في المنطقة، ولذلك هذا التمسك بهذه السقوف حتى مع يعني حدوث بعض الانسحابات ستسمعه في الداخل الإسرائيلي.
1: حول مسألة تمديد المفاوضات، هل يبدو لك من الناحية الإسرائيلية بأن هناك تعقيدات يفرضها الإسرائيلي مع لبنان؟
0: نعم، إسرائيل تحاول أن تفرض شروطها من حيث المناطق التجريبية، من حيث جدولة الانسحاب، لكن في نهاية المطاف أعتقد بأن إصرار الولايات المتحدة على أن يخرج أو تخرج هذه الجولة من المفاوضات بشيء ما هو ما سيدفع في نهاية المطاف إلى الوصول إلى مذكرة
1: شكرا
0: يعني بيان تفاهمات تبدأ بانسحابات الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. إذن تغطيتنا مستمرة معكم مشاهدينا بطبيعة الحال من ما يجري من مستجدات في الجبهة اللبنانية وكذلك من مفاوضات جارية. هذه التغطية لتطورات مضيق هرمز أيضا ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن والوضع في لبنان تغطية مستمرة. في آخر مستجداتها قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح وشهد بالأمس خروج 19 مليون برميل النفط. وكانت هيئة مضيق هرمز الإيرانية قد قالت إن أي تنقل في المضيق عبر مسارات خارج المسار الذي حددته الهيئة غير مشمول بضمان العبور الآمن. وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحرس الثوري الإيراني هاجم في مضيق هرمز الخميس سفينة شحن ترفع علم سنغافورة. كما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة أخرى لإصابة بمقذوف مجهول جنوب شرق سلطنة عمان ما تسبب في أضرار. في الملف النووي الإيراني قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ترقيق اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب هو أحد الحلول المطروحة في التعامل مع مخزون اليورانيوم الإيراني. في الشأن اللبناني أفاد مراسل الجزيرة بتمديد المفاوضات الجارية في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي يوما إضافيا بهدف التوصل للاتفاق. وكانت كتلة حزب الله البرلمانية قد جددت رفضها التفاوض المباشر وطالبت السلطة اللبنانية بعدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال نهر الليطاني. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك مع مسلح في بيت يحون جنوبي لبنان أمس، بينما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المسلح من حزب الله ألقى قنبلة يدوية وجرى قتله. كما قالت نقلا عن مصدر بأن الجيش أغار على بنى تحتية في بيت ياحون جنوبي لبنان عقب الاشتباك. من جهة أخرى قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 5 من عناصر حزب الله في زوطر الشرقية بعد اقترابهم من القوات. من جهته قال حزب الله أن العملية انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن. هذه المستجدات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من واشنطن إيهاب العبسي ومن طهران عدنان بوريني. أهلا بكما. أبدأ معك إيهاب بآخر المستجدات من واشنطن.
2: نعم، في الواقع الرئيس دونالد ترامب يكاد لا يترك حدثا أو فعالية إلا ويتحدث عن الاتفاق مع إيران ويروج له هنا في الولايات المتحدة. بالأمس عقد اجتماعا مع عدد من المزارعين في البيت الأبيض في فعالية، والرئيس دونالد ترامب قال لهم إن إيران أصبحت سوقا جديدة للمزارعين الأمريكيين، يباع فيها أو تباع فيها السلع الزراعية الأمريكية، وقال إن هذا البرنامج سيبدأ قريبا جدا مقابل الأموال الإيرانية المجمدة. رئيس دونالد ترامب أيضا سياسيا دافع عن هذا الاتفاق وقال إن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران من موقع قوة بالكامل بعد أن دمرت الولايات المتحدة الجيش الإيراني والقيادات الإيرانية والبحرية الإيرانية، على حد قول الرئيس دونالد ترامب. اقتصاديا أيضا الرئيس دونالد ترامب قال إن مضيق هرمز الحركة الملاحة فيه تسير بشكل طبيعي وإن المضيق مفتوح وإنه شهد تدفق كميات كبيرة من النفط. قال إن 19 مليون برميل من النفط عبرت من المضيق

0: يوم أمس وقال إن انخفاض أسعار النفط بشكل عام يؤدي إلى تراجع أسعار السلع والمنتجات. والرئيس دونالد ترامب أكد مجددا أن إيران تلتزم بعدم امتلاك سلاح نووي ودافع عن قراره بالحرب ضد إيران في بادئ الأمر، وقال إنه كان لزاما عليه أن يخوض هذه الحرب حتى يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقال إنه إذا كانت إيران قد امتلكت هذا السلاح بالفعل فقد تدمر إسرائيل والمنطقة خلال ساعات من امتلاك هذا السلاح. بالتأكيد محمد، هذه التصريحات جاءت أيضا في ظل تصريحات لمسؤولين أمريكيين آخرين، من بينهم وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو الذي زار المنطقة بالفعل وأكد في زيارته للمنطقة التزام الولايات المتحدة أولا بأمن واستقرار المنطقة في أي محادثات، وأنه سيتم إطلاع الحلفاء في المنطقة على أي مناقشات تجري مع إيران سواء على المستوى السياسي أو المستوى الفني في هذه المحادثات. وهذه الأمر محمد، كان هناك بيان خليجي أمريكي مشترك أكد على عدة نقاط أهمها أن مضيق هرمز لا يجب أبدا أن تفرض فيه رسوم مرور أو عبور. محمد،
1: أعود معك إلى مسألة حركة الملاحة، إن كان هناك أي تعليق أمريكي على الحوادث التي جرت من السدافن للسفن في المضيق، وكذلك إن كان هناك أي مستجدات أو ما يتحدث به الأمريكيون عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إيهاب.
0: نعم، فيما يتعلق محمد بهذا الخبر في استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز، الخبر الوحيد الذي نقلته وسائل الإعلام الأمريكية هنا هو نقلا عن مسؤول أمريكي قال أن طائرة مسيرة إيرانية استهدفت سفينة شحن في مضيق هرمز، وأنه تم إجلاء البحارة من على هذه السفينة، لكن لم يقدم أي تفاصيل إضافية أخرى ولم يصدر أي بيان رسمي تعليقا على هذا الحادث حتى اللحظة من الولايات المتحدة أو من البيت الأبيض. فيما يتعلق بالمحادثات محمد بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في مقر الخارجية الأمريكية، كان من المفترض أن تختتم هذه المحادثات يوم الخميس بالأمس، ولكن تم تمديد هذه المحادثات ليوم إضافي. مسؤول بالخارجية الأمريكية قال للجزيرة إن الوفدين سيواصلان المناقشات هذا اليوم يوم الجمعة على أمل التوصل إلى اتفاق، وذلك بعد خلاف ربما حول مسألة الانسحاب التدريجي الإسرائيلي من مناطق تجريبية في جنوب لبنان. كانت هناك خلافات على مدى الأيام الماضية، لكن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن اليوم الثاني للمحادثات شهد تقدما كبيرا، وأنه ربما يتم توقيع التزام مشترك أو إعلان نوايا بين الجانبين حول هذه المسألة. وقال إن الولايات المتحدة ستساعد الجيش اللبناني في مسألة السيطرة على المناطق التي ستحصل عليها من إسرائيل. محمد،
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن. قبل أن ننتقل إلى طهران مع عدنان البوريني ننوه بهذا الخبر العاجل. مقر خاتم الأنبياء يقول من حقنا الرد على إجراءات الكيان الصهيوني الخطيرة ضدنا إذا لم تتمكن أمريكا من كبح جماحه، ويضيف بأننا نعتبر وجود وتحركات الطائرات العسكرية الإسرائيلية في أجواء بعض الدول المجاورة تهديدا لإيران. إذن هذه الأخبار العاجلة نتابعها بمزيد من التفصيل معك عدنان بوريني.
2: نعم محمد، إذن هو تصريح جديد من مقر خاتم الأنبياء يأتي على أرضية حالة من التوجس الإيرانية عموما عندما نتحدث عن الوضع القائم سواء فيما يتعلق بالاتفاق والمفاوضات، ولكن لا تغفل التصريحات الإيرانية التأكيد على الجهوزية بشكل دائم. ونحن الآن أمام هذا التصريح اللافت والجديد من مقر خاتم الأنبياء الذي يتحدث عن وضع بعينه، لا يتحدث عن الوضع في جنوب لبنان ووقف إطلاق النار هناك ولا في مضيق هرمز، وإنما يتحدث عن تحركات إسرائيلية في دول قال إنها مجاورة، وبالتالي تحذر هنا طهران من هذا الأمر وتوجه الرسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد بضرورة كبح جماح الجانب الإسرائيلي. طهران دوما تشير إلى أن الجانب الأمريكي مسؤول بشكل مباشر عن ضبط الجانب الإسرائيلي سواء فيما يتعلق بالتحركات هنا أو التحركات في جنوب لبنان، باعتبار أن هناك ربما إشارات حتى في إيران إلى وجود حالة من التواطؤ بين الفينة والأخرى. وإذا نحن أمام تصريحات ربما سنكون أمام المزيد من التفصيل فيما يتعلق بها، ولكن

0: التزامات طهران ببنود مذكرة التفاهم وبهذا
1: ما الذي يقوله الإيرانيون عدنان حول حوادث استهداف السفن التي جرت يوم أمس الخميس؟ وأريد أن أنوه معك أيضا إلى هذا الخبر العاجل. بلومبرغ عن بيانات تتبع السفن تقول إن حركة الملاحة في مضيق هرمز استمرت في كلا الاتجاهين اليوم الجمعة. تفضل عدنان.
0: لا يوجد تعليق مباشر محمد فيما يتعلق بالحوادث بعينها، لا من الحرس الثوري الإيراني ولا من القوات المسلحة الإيرانية ولا من السلطات الإيرانية. هنا لا يوجد تعليق مباشر فيما يتعلق بهذه الحوادث، ولكن هناك لنقل مظلة تتحرك تحتها التصريحات الإيرانية فيما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز. هيئة مضيق هرمز الإيرانية أصدرت بيانا الليلة الماضية قالت فيه إن المسارات التي حددتها طهران هي المسارات الآمنة للعبور، وأن أي مسارات أخرى لا توفر هذا، لا يوجد ضمان على أمنها، وبأن السفن التجارية والشركات التي تلجأ إلى المسارات البديلة عليها أن تتحمل مسؤولية هذا الأمر. هذا التصريح من هيئة مضيق هرمز الإيرانية يبني على بيان سابق لبحرية الحرس الثوري الإيراني أشار فيه إلى أن أي مسارات بديلة للمسارات التي حددتها إيران للعبور من مضيق هرمز هي مرفوضة بالمطلق، وبأن على كل السفن التجارية التي تريد العبور التنسيق مع الجانب الإيراني لعبور المضيق، وبأن أي سفينة لا تلتزم بهذا الأمر ستتخذ إجراءات ضدها. هذا هو الموقف طبعا، وهو موقف تبني عليه بحرية الحرس الثوري وتبني عليه طهران على ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم، بالحديث عن أن المضيق مفتوح وفق المسارات التي حددتها طهران، لا توجد رسوم لشهرين حتى يتم التوافق على هذا النقطة، على هذه النقطة والترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز، ستكون هناك إجراءات وترتيبات إيرانية مرتبطة بالمضيق خلال مدة 30 يوم.
1: نعم عدنان.
0: تزيل فيها طهران العوائق وهي مرتبطة بتفاصيل أخرى، وبالتالي هذه الأرضية التي تتحرك عليها التصريحات الإيرانية بشكل عام.
1: شكرا جزيلا لك عدنان البوريني مراسلنا من طهران. في المسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران بدأت حركة الملاحة في مضيق هرمز، لكن رغم ذلك لم يعد المضيق إلى سابق عهده كما كان قبل الحرب. فبين ارتفاع حركة العبور وتباين المواقف بشأن مستقبله، تبرز أسئلة بشأن من سيدير هرمز وكيف ستحكم الملاحة فيه مستقبلا.
2: عادت حركة السفن إلى هرمز، لكن العبور رغم الأرقام المتصاعدة لا يزال يتسم بحذر ويطرح أسئلة بشأن الإجراءات. حركة السفن بدأت ترتفع تدريجياً، ومعها الحمولة من كميات نفط وشحنات تجارية تغذي خطوط الإمداد العالمي، إلا أنها ما تزال دون مستويات ما قبل النزاع، إذ تشير التقديرات الملاحية إلى أن تدفقات النفط قد لا تتجاوز في المرحلة الأولى 70% من مستوياتها السابقة، مع استمرار اعتماد بعض منتجي الخليج على الأنابيب والمسارات البديلة. قبل الأزمة كان يعبر مضيق هرمز يومياً أكثر من 20 مليون برميل من النفط وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إضافة إلى قرابة 125 سفينة بين ناقلات نفط وغاز وأسمدة وسفن بضائع. وفي ذروة التصعيد فقد تراجعت حركة الملاحة بنحو 90% عن معدلاتها المعتادة قبل أن تبدأ بالتعافي تدريجياً بعد إعلان مذكرة التفاهم. وحدة البيانات في الجزيرة حللت بيانات منصة كبلر لتتبع الملاحة البحرية التي أظهرت أن هذه الفترة شهدت عبور نحو 95 مليون برميل من النفط ومشتقاته بمتوسط يومي يقارب 9 ملايين برميل يومياً، في حين أن المعدل اليومي كان قبل توقيع مذكرة التفاهم أقل من 3 ملايين برميل يومياً. ومنذ الإعلان عن مذكرة التفاهم عبرت المضيق نحو 283 سفينة من مسارات مختلفة، منها 28 سفينة عبرت من الممر الدولي و76 سفينة من الممر الإيراني، بينما عبرت 133 سفينة من مسارات غير محددة. فيما برز مؤخراً الممر الجنوبي

0: المحاذي للسواحل العمانية، فقد عبرت منه 46 سفينة خلال الأيام الثلاثة الماضية. فالوجود العسكري ما يزال حاضراً في البحر، إذ تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن حاملتي طائرات إحداهما جورج بوش في بحر العرب تواصلان عملياتهما لضمان حرية الملاحة. كما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو نشر قطع أوروبية قرب المضيق للمساعدة في إزالة الألغام وتأمين المرور، ما يضع أمن هرمز اليوم ضمن منظومة أوسع للأمن البحري بالنسبة للمجتمع الدولي. وفي البعد الإنساني، بدأت الأمم المتحدة تنفيذ خطة لإجلاء نحو 11,000 بحار عالقين على متن ما بين 500 و600 سفينة. كما تشير تقارير المنظمة البحرية الدولية إلى أن بعض مقاطع الممرات التقليدية ما تزال غير آمنة، الأمر الذي يستدعي استمرار الممرات المؤقتة وإجراءات الإرشاد البحري وإزالة الألغام. لكن السؤال الذي تطرحه الأزمة اليوم يتجاوز حركة السفن وأعداد الناقلات، فالمعركة الحقيقية تدور حول القواعد التي ستحكم المضيق في نهاية فترة 60 يوما. الولايات المتحدة تتمسك بحرية العبور وترفض فرض رسوم على الممرات الدولية. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف فأكد أنه وفق مذكرة التفاهم جرى تثبيت حصول إيران على مبالغ لقاء تقديم الخدمات للسفن التي تعبر مضيق هرمز، كما تسعى طهران إلى استثمار الانفراج لاستعادة صادراتها النفطية وأسواقها الآسيوية. وفي المقابل، ومع تكرار الاتصالات الإيرانية العمانية، أعلنت سلطنة عمان بوصفها الضامن العملية للممر الجنوبي أن العبور متاح بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. أما قطر التي أكدت أهمية إرساء خط ساخن للتواصل والتنسيق بشأن أي تطور يهم المضيق، فترى أن إدارة هرمز لا يمكن أن تكون بيد طرف واحد، بل ضمن تفاهم إقليمي يضم دول الخليج وإيران ويستند إلى قنوات اتصال تمنع عودة المضيق إلى دائرة التصعيد. وهكذا لم تعد معركة هرمز تتعلق بعدد السفن التي تعبره ولا بحجم النفط الذي يمر عبره، بل بالقاعدة التي ستحكم أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي. هل يكون هرمز مثل مضيق ملقا ممراً طبيعياً دولياً تديره ترتيبات إقليمية بين الدول المطلة عليه دون رسوم على مجرد العبور، أم يتحول إلى نموذج أقرب إلى قناة بنما حيث توجد إدارة مركزية ورسوم عبور واضحة؟ إذ إن الفارق جوهري، فملقا مضيق طبيعي دولي، أما بنما فقناة صناعية داخل دولة واحدة. عادت السفن إلى هرمز نعم، لكن المضيق الذي فتحته التفاهمات ما تزال تحرسه البوارج وتراقبه الأسواق وتختبره السياسة.
1: إذن مشاهدينا، هذه المستجدات نأخذها إلى مساحة من التحليل والنقاش مع ضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وكذلك السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أبدأ معك دكتور صدقيان بتوصيف للمشهد الذي تعيشه المنطقة وكذلك حالة المفاوضات. بدأ الطرفان بالفعل بمفاوضات في سويسرا، حتى اللحظة ليس هناك كثير من المخرجات، ولكن هناك أيضا رسائل تظهر في المواقف إن صح التعبير من مختلف الأطراف، وهذه التحركات للجانب الأمريكي والجانب الإيراني. صف لنا المشهد من الناحية الإيرانية اليوم.
2: صباح الخير أولا لك ولسعادة السفير والمشاهدين. حقيقة هناك نوع من الضبابية على هذا الأمر، وأنا أعتقد بأن سبب هذه الضبابية هو تلكؤ تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم اعتمادها في مفاوضات سويسرا. وبالتالي هناك عدة أمور كان من المفترض أن تنفذ في اليوم الثاني من توقيع

0: على مذكرة تفاهم بين الرئيس.
1: ما الذي لم ينفذ حتى اللحظة؟
0: رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وعدم فتح مضيق هرمز، وبالتالي هذه خطوات كان مفترض إليها مفترض لها أن تكون في اليوم التالي، يعني اليوم الثاني مباشرة بعد التوقيع على المذكرة أن يرفع الحظر، أو يرفع الحظر عن ما تم الاتفاق عليه وهو 12 مليار دولار.
1: ماذا عن لبنان؟
0: وحتى لبنان الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم هو إنهاء الحرب في كل المنطقة بما في ذلك لبنان. لحد الآن أيضا هناك خروقات، لم يتم إنهاء الحرب في لبنان. والإيرانيون حسب ما اليوم سمعت، يعني التلفزيون الإيراني اليوم قال نقلا عن مصدر مواكب للمفاوضات، قال بأن الوصول إلى نهاية إلى الاتفاق النهائي بين طهران وواشنطن يضمن أيضا التأكيد من قبل الجانبين على سيادة لبنان وعلى وحدة أراضيه، بمعنى أن يجب أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية. لحد الآن هذه الأمور لم تنفذ، وبالتالي هناك هدنة، يعني هناك وقف إطلاق النار وليس إنهاء حرب. الآن هناك وقف إطلاق نار هش. هاي الهشاشة بالتنفيذ، تنفيذ مذكرة التفاهم باعتقادي هي التي تولد هذا الوضع الموجود في مضيق هرمز، في قضايا من أين يفتح المضيق، من الجانب الشمالي للمضيق، من الجانب الجنوبي للمضيق. هناك الكثير من القضايا سمعناها خلال 48 ساعة، خصوصا فيما يتعلق البيان الذي أصدره مقر خاتم الأنبياء والحرس الثوري الإيراني يوم أمس. هذه الأمور أنا أعتقد بأن نتيجة عدم تنفيذ المذكرة، وإذا لم توقع المذكرة أنا أعتقد بأن مثل هذه الأمور ربما تكون أكثر. يبدو لي بأن من مصلحة إيران ومصلحة الولايات المتحدة ومصلحة بقية الأطراف المعنية بالمنطقة أن تأخذ المذكرة خطوات للتنفيذ من أجل وضوح الموقف بشكل كامل.
1: نأخذ النقاش إلى سيد هود، وتحديدا التوصيف من قبل دكتور صدقيان بأنها ضبابية وأنها أقرب إلى أن تكون وقف إطلاق نار هش. أريد منك تعليقا على هذه النقطة، وفي الوقت نفسه أسألك من الذي ما زال لم ينفذ التزاماته في مذكرة التفاهم؟
2: الإيحاء بالقول بأن الولايات المتحدة لم تتحرك بسرعة لتوفير إعفاءات مالية لإيران هو ببساطة خطأ. إدارة ترامب أسقطت كل العقوبات على صادراتها للمرة الأولى في عقود فورا، وأزالت الحظر أو الحصار البحري فورا، وإيران نقلت في الأيام الأولى مباشرة بعد توقيع المذكرة ملايين البراميل من النفط. القول الآن إن إيران يجب أن تطلق الصواريخ والمسيرات على السفن لأنها ليست سعيدة بعدم إطلاق أو الإفراج عن أموالها، هذا ينافي الواقع. الأمر أكثر خطورة. ما يحدث أننا نرى أن الحرس الثوري هو الذي يدير شؤون إيران، وعندما تقول وزارة الخارجية شيئاً والحرس الثوري يقول شأن، علينا أن نستمع للحرس الثوري لأنه هو من يحمل السلاح. لا توجد قيادة سياسية واضحة في هذه الحكومة أي في إيران، والمرشد لم يرى منذ أشهر. الآن علينا أن نحكم على الأمور من خلال ما نراه في أرض الواقع، وهي أن السفن يتم مهاجمتها في المياه الإقليمية العمانية، لأن الحرس الثوري لا يريد أي سفن غير إيرانية أن تعبر ما لم تدفع أتاوة أو دية. ومذكرة التفاهم لا علاقة لها بكل هذا.
1: دكتور صدقيان، هل كانت مذكرة التفاهم بحاجة إلى مزيد من الشرح بأكثر مما ورد فيها حتى يتم تجنب كل ما تشهده المنطقة، أو تجنب هذه الضبابية التي تحدثت عنها قبل قليل؟
0: يعني نحن الآن لدينا وثيقتين أو وثيقتان. الوثيقة الأولى هي وثيقة مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل أعلى مستوى في البلدين، وهو الرئيس ترامب والرئيس بزشكيان. هذه وثيقة. الوثيقة الثانية التي صدرت بعد مباحثات جنيف، والتي قادها من الجانب الأمريكي، قادها جي دي فانس نائب الرئيس، وقادها محمد باخر خالبه. وبالتالي هناك وضوح في هاتين الوثيقتين. هذا الوضوح إذا بدأنا من الفقرة الأولى، مذكرة التفاهم ذكرت في الفقرة الأولى إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، إزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وإزالة الحظر عن الموانئ الإيرانية. هذا لم يطبق بشكل كامل، خصوصا فيما يتعلق بلبنان والحظر على الأرصدة.
1: هل هو الفهم الإيراني لبنود المذكرة، أم أنها يجب أن تنفذ وقد جرى ربما تفاهمات جانبية حول مسألة الأرصدة والعقوبات؟ العقوبات بطبيعة الحال تحدث الإيرانيون عن أنها مرحلة متقدمة.
0: لا، أنا أركز على الأرصدة الإيرانية المجمدة. العقوبات مرتبطة بالملف النووي وهي تبحث خلال 60 يوم. لكن تفسير هذا الأمر، يعني تفسير مذكرة التفاهم وتفسير البيان الذي خرج بعد بعد مذكرات،
1: سنتابع حديثنا دكتور صدقيان، ولكن قبل ذلك نتابع هذه الكلمة لأمين عام حزب الله نعيم قاسم.
3: الأمريكي برا وبحرا وجوا على المدنيين والشجر والحجر والحياة بكل أنواع الأسلحة وبالاستعانة بالدول والعملاء وبخطط الفتنة مع الجيش والمذهب والطائفة وبالتجريم السياسي والحصار المالي وخطط ضرب المؤسسات التربوية والتعليمية والاجتماعية والثقافية، هي حرب كبرى وخطر كبير أرادوه من أجل إلغاء وجودنا. لكن الحمد لله بالموقف الكربلائي لكل شعبنا الأبي العزيز، استطعنا أن نوقف هذا العدوان، استطعنا أن نحقق إنجازا عظيما نعلنها بالفم الملآن. لقد كسرنا المشروع الإسرائيلي الأمريكي ودخلنا مرحلة جديدة، واللي بده يعمل الآن بده يعمل على أساس المرحلة الجديدة. هذا العدوان جاء بالتزامن مع العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأرادت أمريكا وإسرائيل أيضا إلغاء وجود إيران بتغيير النظام والسيطرة على البلد والمقدرات. أعلنوها وخططوا لها واعتقدوا أنهم يتمكنون من ذلك. حرضت أمريكا العالم ليكون معها، واستخدمت بلدانا عدة في منطقة الخليج، وعملت على أن تستدرج الدول الأوروبية والدول العالمية. وقد أعلن مسؤول حلف الناتو أن 5,000 طائرة انطلقت من أوروبا دعما لأمريكا في عدوانها على إيران. إيران صمدت، إيران قدمت الإمام الخامنئي قدس سره رمزا وعلما ونورا وهداية وثورة وتعبئة مع القادة ومع الناس ومع المدنيين ومع التضحيات الكبيرة، وبهذا استطاعت أن تقف وأن تصمد، استطاعت أن تصل إلى مذكرة التفاهم التي هي إعلان رسمي بهزيمة أمريكا وإسرائيل. اليوم

0: الآن تصنع المستقبل، ليس لها فقط بل للمنطقة. نحن تعاوننا مع إيران خلال فترة العدوان وواجهناه معا وكسرنا المشروع معا. أرادونا أن نكون معزولين متفرقين، لكننا عملنا كمحور، وهذا حق طبيعي. إذا أمريكا اللي عندها كل الإمكانات في العالم عملت لتستدرج كل الدول إلى مشروعها العدواني، كيف لا نتعاون نحن إلى مشروعنا المحق وإلى تحرير الأرض وإلى المقاومة الشريفة؟ شكراً لإيران، شكراً لإيران، حتى يدخل الشكر إلى النفوس المريضة فيسقطها بحسرتها. شكراً لإيران، وسنبقى معك، نريدك إلى جانبنا، ونريد أن نكون وحدة حال، لأنه تبين أن قوتكم مع قوة المقاومين في الميدان تساعد في إيجاد التوازن المناسب الذي ينقلنا إلى المرحلة الجديدة، مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي تمهيداً لإخراج الكيان الإسرائيلي من أرضنا. هناك 5 مرتكزات نؤمن بها وندعو لها. أولاً، لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من أرضنا اللبنانية، وإيقاف العدوان جواً وبراً وبحراً وبكل الأشكال. لقد فشل عدوانها في تحقيق الأهداف التوسعية، وهذا منطلق أساس لنبني عليه. على إسرائيل أن ترحل من دون قيد أو شرط، وأي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر، ولا يحق لأحد أن يوقع شيئاً أو أن يقبل شيئاً. كل الحلول سقفها سيادة كاملة للبنان واستقلال كامل للبنان، لا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء ولا مكتسبات لإسرائيل ولا حضور جزئي على الأرض اللبنانية. على إسرائيل أن تخرج ذليلة حاسرة، وهذا ما سيحصل. نحن نعتبر أن سقف السيادة يمكن تحقيقه بأن نبقى في إطار نتائج اتفاق 27/11/2024، وعلى قاعدة الجنوب اللبناني حصرا، جنوب نهر الليطاني وليس كل الجنوب. 2، المقاومة مستمرة بوجودها وحضورها وقراراتها وإمكاناتها، وهي الآن عماد استقلال لبنان وتحريره، وستبقى وهي هذا الشعب، وهي هذه الأرض، وهي التاريخ والحاضر والمستقبل. 3، لا تستطيع السلطة اللبنانية أن تعادي وتخاصم أكثر من نصف الشعب اللبناني وتمشي بشكل طبيعي. البلد بمكوناته لا بمناصبه، والمسؤولون أمناء على حفظ البلد، لهم الفخر إذا نجحوا. وسيحاسبهم الشعب إذا فشلوا. على السلطة السياسية أن تعيد النظر بمسارها بأمرين: الأول جمع الكلمة ووحدة الصف ووحدة الموقف السياسي في مواجهة العدو الإسرائيلي، والتوقف عن تنفيذ إملاءات الوصاية والعدو، واتخاذ القرارات التي في مصلحة أمريكا وإسرائيل. نحن جاهزون ونمد اليد، انتهزوا الفرصة، المقاومة قوية ونحن معكم إذا سرتم في طريق سيادة لبنان. الثاني ضرورة شحذ الهمم لبناء الدولة في معالجة الوضع الاقتصادي وأموال المودعين وإعادة الإعمار وسد الفجوة الاجتماعية والقيام بكل ما من شأنه أن يعالج القضايا التي نحتاجها في لبنان. وفي مرحلة بعد الانسحاب الإسرائيلي ندرس معا الاستراتيجية الشاملة للأمن الوطني. أربعة ضرورة الاستفادة من مسار التفاهم بين إيران وأمريكا كداعم أساسي لسيادة لبنان بقوة استثنائية أرسلها الله تعالى لنا هبة من السماء. ليش أنتم بلبنان؟ شوفي عندكم شيء تقدروا تقارعوا فيه. بذلنا هذه التضحيات العظيمة لأنه ما في توازن بالقوة. عدلنا بعطاءات الدم. الآن هذه الإضافة التي أتت من إيران الشرف، من إيران الإسلام، يجب أن نستفيد منها لمصلحة مشروع لبنان السيد الحر المستقل. لقد ثبت أن إيران طريق الخلاص. خامسا كفوا أيدي الدول العربية والأجنبية التي تضغط عليكم لجركم إلى الفتنة ومصالحة إسرائيل أو مصالح إسرائيل، وتعاونوا إلى الحد الأقصى مع الدول العربية والأجنبية الذين يساعدون لبنان لسيادته وبنائه. قولوا لهم أن يترجموا ذلك عمليا. مش تجي بعض الدول انزعوا السلاح تنساعدكم، هذا مشروع إسرائيلي. نحن بدنا ناس تدعمنا لسيادتنا، مش تدعم إسرائيل بحجة سيادتنا. وبالتالي نرحب بالدول العربية والأجنبية التي تعمل لإعادة الإعمار واستعادة السيادة وتقوية الجيش اللبناني وإخراج إسرائيل وإيجاد لوبي قوي يمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها. وأخيرا لابد أن نحيي أهل غزة وفلسطين. أيها المضحون الشرفاء المعطاؤون، ظلمكم العالم، لكن دماء شهدائكم وعطاءات شعبكم سيبقى العنوان الأساس للحرية والكرامة والتحرير. نحن معكم، ستبقى فلسطين وتحرير فلسطين هي البوصلة. نحن نؤمن بتحريرها إلى جانب شعبها، وإن شاء الله يكون الأمر قريبا. وهنا تحية إلى الشعب اليمني العزيز والمضحي والقيادة الشريفة والقوى المسلحة. الذين وقفوا عندما تخلى العالم
1: إذن مشاهدينا

0: مشاهدينا الكرام، كنا نتابع هذه الكلمة لأمين عام حزب الله نعيم قاسم، الذي يتحدث ما زال يتحدث بالفعل في كلمة مباشرة أشار بها إلى عديد من النقاط، ابتداء بأنها كانت حرب لإلغاء وجود إيران، لإسقاط النظام الإيراني، هذا ما تحدث به، وكذلك لإلغاء وجود حزب الله، وتحدث عن مرحلة جديدة وواقع جديد يجب على المنطقة والعالم التعامل معه. هذه الكلمة نرصد أبرز ما جاء فيها من رسائل مع مدير مكتب الجزيرة من بيروت مازن إبراهيم. إليك مازن.
1: نعم، في الواقع الأمين العام لحزب الله يؤكد مجددا على الثوابت التي يتحرك من خلالها حزبه في مقاربته لمجمل الأوضاع، لا سيما جراء المواجهات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. من الواضح بأن هذه المرتكزات لا تخرج عن السياق العام الذي كان يتحدث به حزب الله، تحديدا ما يتعلق بالعودة لاتفاق 27 من نوفمبر عام 2024، وبالتالي هو يعود ويؤكد بأن المخرجات التي يمكن لحزبه التعامل معها في مواجهة إسرائيل أو للوصول إلى تسوية لهذه المواجهات التي اندلعت منذ 2 مارس الماضي ترتبط بالعودة إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2024، وهذه النقطة ربما تتعارض بشكل واضح مع كل المسار السياسي الذي انتهجه لبنان الرسمي فيما يتعلق بالمسار التفاوضي مع إسرائيل. هذه نقطة لافتة. النقطة الثانية يتعلق بموضوع جنوب الليطاني، هو يؤكد بأن كل ما هو مستعد للقيام به تحديدا يتعلق بمنطقة جنوب الليطاني، وبالتالي أيضا هذه نقطة ثانية تتعارض مع منظور الحكومة ولبنان الرسمي فيما يتعلق بمقاربة موضوع السلاح وبالتالي حصر السلاح في كامل الأراضي اللبنانية. هو يعتبر بأن الوصول إلى استراتيجية دفاعية لا يمكن الحديث عنه إلا بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا هذه الجزئية ينبغي تسليط الضوء عليها لأنها تتعلق في مقاربة حزب الله بما يتعلق بموضوع السلاح. وهنا أيضا هو يقدم قراءة تختلف بشكل جذري عن ما كانت تقدمه الحكومة، بمعنى آخر هو يعود للحديث عن آلية وضع للاستراتيجية الدفاعية، وهذا الأمر مربوط بحوار داخلي وأيضا بالانسحاب الإسرائيلي، وبالتالي المقاربة التي من خلالها يقرأ الأمين العام لحزب الله مسار الأمور بالنسبة لحزبه في مقبل الأيام ينطلق من تثبيت الانسحاب الإسرائيلي أولا، وثانيا العودة إلى مرتكزات اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2024، وأن يكون هذا الأمر محصور في جنوبي الليطاني، بالإضافة إلى فتح حوار داخلي لبناني يتعلق ب موضوع حصر السلاح وبالتالي ما يسميه استراتيجية الدفاع الوطني. وبالتالي هذه المقاربة التي قدمها اليوم الأمين العام لحزب الله هي بشكل واضح تؤسس للمرتكزات التي تحدث عنها، قال بأن هنالك 5 مرتكزات ينبغي الانطلاق منها للوصول إلى تسوية لهذه الأوضاع، تحدث عن الانسحاب الإسرائيلي، عن وقف العدوان، رفضه للتوقيع على أي اتفاق مع إسرائيل. وبالتالي المقاربة التي يحاول تقديمها من خلال هذه الكلمة ترتبط بالوصول إلى لحظة كان يصفها حزب الله بأنها تقوم على وقف الأعمال العدائية ما بين الطرفين دون أن يكون هنالك ترتيبات تؤدي إلى سلام أو تطبيع وفق ما أكده. وبالتالي هذا السياق الذي وضع فيه كل المرتكزات التي يتحرك من خلالها حزب الله لمقاربة هذا الواقع تتعارض بشكل واضح مع المسار السياسي الذي انتهجه لبنان الرسمي، لا سيما ما يجري الآن في ظل المفاوضات التي تشهدها واشنطن في جولتها 5 والتي من المفترض أن تستكمل اليوم. وبالتالي المقاربة تختلف جذريا عن مقاربة لبنان الرسمي، وإن كانت تشدد على نقاط تعتبر بأنه لا يمكن للسلطة مخاصمة الشعب اللبناني وفق ما تحدث، أو على الأقل نصف الشعب اللبناني وفق ما أشار. وبالتالي كل هذه المعطيات يمكن وضعها ضمن سياق يقرأ من خلاله حزب الله مسار الأمور، وهذا الأمر يتعارض بشكل واضح مع كل المسار التفاوضي الذي قرره لبنان الرسمي، لا سيما ما يحصل حاليا وكل الطروحات المتعلقة بالمناطق التجريبية، بالإضافة إلى الوصول إلى مناطق منزوعة السلاح أو على الأقل يتم حصر السلاح فيها وانتشار الجيش اللبناني. وبالتالي
0: نعم،
1: الآن يمكن الحديث مجددا عن أن هنالك تباين واضح في الرؤى ما بين حزب الله وما بين لبنان الرسمي.
0: مدير مكتب الجزيرة من بيروت مازن إبراهيم، شكرا جزيلا لك. إذن إلى رام الله الآن مع مراسلنا هناك محمد خيري في ظل، وكذلك سينضم إلينا

0: من صور في جنوب لبنان مراسلنا هناك جوني تانيوس. نبدأ معك جوني برصد الوضع الميداني اليوم في صور أو في جنوب لبنان بالعموم.
1: يمكن القول محمد أن الواقعة الميدانية هنا في الجنوب اللبناني يتراوح من جهة بين التصعيد الذي حصل خلال الساعات القليلة الماضية، ومن جهة ثانية باتجاه الهدوء النسبي الذي تشهده أيضا مناطق أخرى في الجنوب اللبناني. ولا بد من التوقف عند الغارة التي شنتها مقاتلة حربية إسرائيلية صباح هذا اليوم قرابة 7:30 بالتوقيت المحلي باتجاه بلدة النباطية الفوقة، الواقعة طبعا في قضاء النباطية. لا معطيات إضافية حتى هذه اللحظة بشأن هذه الغارة التي حصلت أو تداعيات ونتائج هذه الغارة، علما أيضا أن سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية قرابة منتصف الليل كان شن غارة أيضا على منطقة بيت يحون التي كان تحدث عنها الجانب الإسرائيلي بشأن إصابات وقعت في صفوف جنود إسرائيليين عفوا في تلك المنطقة. وبالتالي هاتان الغارتان كانتا موضع متابعة خلال المرحلة الماضية، وأشارتا بشكل أو بآخر إلى نهج يعتمده الجيش الإسرائيلي، نهج تصعيدي بطبيعة الحال، علما أنه يوم أمس أيضا شنت مسيرة إسرائيلية غارة على سيارة في محيط بلدة زوتر الشرقية، ما أدى وفق وزارة الصحة اللبنانية إلى استشهاد 3 مواطنين. وخلال الأيام الثلاثة الماضية كانت تكثفت وتكثف هذا النوع من الاستهدافات. قبل يومين أيضا استهدفت سيارة في محيط بلدة كفر الرمان، وأيضا يوم أمس كان هناك موقف متجدد لحزب الله بشأن هذه الاعتداءات الإسرائيلية. أيضا يوم أمس أصدر الحزب بيانا قال فيه أن الجانب الإسرائيلي مرة جديدة يخرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل فاضح، بينما حزب الله ما يزال يلتزم بهذا الاتفاق. وأشار الحزب أيضا في بيانه يوم أمس كما في البيانين اللذين صدرا خلال الأيام الماضية أن الحزب يرصد ويتابع هذه الاعتداءات الإسرائيلية. لك أن هناك نوع من الرسالة الواضحة التي يريد حزب الله أن يطلقها من خلال هذه البيانات. طبعا يريد حزب الله أن يقول أنه يتابع هذا الواقع الميداني، وربما في مرحلة متقدمة أو مراحل أخرى قد تكون هناك ردود على سلسلة هذه الاعتداءات أو ما يعتبرها خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. إلى جانب الترقب بشأن هذا المسار الميداني التصعيدي نوعا ما، هناك ترقب أيضا لمخرجات مفاوضات واشنطن، ما الذي ستفضي إليه اليوم، وهي كما بات معلوم قد مددت يوما إضافيا، ويبدو أن هناك ضغوطا كبيرة تمارس من أجل التوصل إلى تفاهمات معينة، وتحديدا فيما يتعلق بالمناطق التجريبية. وبالتالي الترقب هنا بشأن إمكانية حصول انسحابات إسرائيلية في المرحلة المقبلة، علما أنه حتى هذه اللحظة لا معطيات ولا طلائع لهذا النوع من التحركات.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا منصور في جنوب لبنان جوني تانيوس. الآن إلى محمد خيري، نرصد آخر التصريحات من الجانب الإسرائيلي، إليك محمد.
2: أولا محمد، دعنا نبدأ من التصعيد في الجبهة الميدانية، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 من جنوده بينهم ضابطين، كما أشار أصيبوا جراء إطلاق عنصر من حزب الله قنبلة يدوية باتجاه هذه القوة الإسرائيلية في الجنوب اللبناني وعلى عمق نحو 8 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل. أحد الضباط أصيب بجروح متوسطة كما وصف الجيش الإسرائيلي. وكان الإسرائيليون بلغوا يوم أمس عن مشاهدتهم لمروحيات عسكرية إسرائيلية وهي تنقل جنودا جرحى من الجنوب اللبناني إلى مستشفى رمبم في مدينة حيفا. تقول إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش استطاع قتل هذا العنصر من حزب الله الذي هاجم القوة الإسرائيلية، وبأن الجيش استعان بسلاح الجو لقصف أهداف وبنى تحتية في تلك المنطقة، بالإضافة إلى استخدامه نيران المدفعية أيضا تجاه أهداف تابعة لحزب الله. فيما يتعلق بجولة المفاوضات، قالت السفارة الإسرائيلية في واشنطن إنه قد جرى تمديد هذه المفاوضات ليوم 4 إضافي هو هذا اليوم. هناك مؤشرات في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هذه الجولة من المفاوضات قد بدأت بشكل غير إيجابي بالنسبة لإسرائيل، في ظل مطالبة الجانب اللبناني بالانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية وإصرار إسرائيل على عدم الانسحاب. لكن ربما توصل الجانبان إلى خرق كما تشير بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، والذي يتمثل

0: إذا جرت الموافقة عليه بانسحاب إسرائيلي تدريجي ربما يكون من بعض المواقع من الجنوب اللبناني، مقابل أن تتحول هذه المناطق إلى مواقع تجريبية يدخلها الجيش اللبناني ولا يعود إليها عناصر حزب الله. حاليا لا تأكيد إسرائيليا حول التوصل لأي اتفاق من هذا الطراز، ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية من ضمنها القناة 12 والخامسة عشرة وإذاعة الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن إسرائيل فعلا تتأهب للانسحاب من بعض المواقع، وبأن جولة المفاوضات هذه الجارية مع لبنان هي تبحث في هذا الموضوع على وجه التدقيق، على وجه الحقيقة الآن، وهناك خارطات توضع على الطاولة بين الجانبين بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وكذلك من إسرائيل وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت. الآن هناك حالة ترقب في إسرائيل لما ستؤول إليه المآلات وما يتوصل إليه طرفان.
1: شكرا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله. هذه المستجدات ننقلها لمساحة النقاش مع ضيوفنا من بيروت. ينضم إلينا دكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومن القدس شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك دكتور عماد بآخر ما قيل في كلمة نعيم قاسم أمين عام حزب الله، وأسألك تحديدا عن تباين المواقف الواضح ما بين حزب الله والسلطة اللبنانية، إلى أين يقود المشهد اللبناني بتقديرك؟
2: أكيد حزب الله يحاول أن ينتظر ما ستؤول إليه المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ويعتبر أن هذه المفاوضات هي الأهم، لأنه إذا كان هناك اتفاق إيراني أمريكي يصبح الضغط على الجانب الإسرائيلي أكبر بالانسحاب والالتزام بمقررات التفاهمات الإيرانية الأمريكية، وهو يعتبر أن ذلك يضع لبنان في موقف أقوى من الموقف الذي يصار إليه، وهو المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية، والتي من خلالها هو يعتبر أن الجانب اللبناني سيقدم تنازلات إلى إسرائيل، خاصة في موضوع سلاحه وانسحابه من المناطق، فبالتالي يكون هذا التفاوض تفاوض أضعف. أكيد الدولة اللبنانية في المسار الآخر تريد فصل المسارات لكي تكون هي الجانب المفاوض، وخاصة بتثبيت سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، واعتبار أن السيادة اللبنانية هو ما نصت عليه وثيقة التفاهم الأمريكية الإيرانية، لذلك يعني تثبيت هذه السيادة هو جزء من العملية التفاوضية، بحيث لا تكون هناك وصاية إيرانية على لبنان، ويكون ذلك أيضا ضمن القرارات التي صدرت عن مجلس التعاون الخليجي الذي ثبت هذه السيادة اللبنانية ودعمها. لذلك هناك يعني مسارين مختلفين، حزب الله يعني يشد بالمسار الإيراني الأمريكي، بينما الدولة اللبنانية تصر على التفاوض المباشر مع إسرائيل. أعتقد أن في نهاية الأمر سيكون هناك نوع من يعني قسم مشترك، يعني هناك مساحة مشتركة بين المسارين،
1: ولكن حتى اللحظة وفق ما تبعناه دكتور عماد في تصريحات نعيم قاسم قبل قليل، السقف مختلف تماما والتصريحات متباينة تماما مع مواقف السلطة اللبنانية. بالعموم سأعود إليك للتعليق على هذه النقطة، ولكن أنقل النقاش الآن إلى ضيفنا من القدس شادي الشرفة. من الناحية الإسرائيلية، ما الذي يمكن أن يكبح جماح إسرائيل عما تريد تثبيته من معادلات في الجنوب اللبناني؟
3: نعم، التحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني واضح أنه إسرائيل يعني في غالبيتها مصرة على عدم الانسحاب من جنوب لبنان، لكن هناك يعني قناعة إسرائيلية أن الانسحاب لا مفر منه. السؤال ما هي نقاط الانسحاب وجدولة الانسحاب ووتيرة الانسحاب، لذلك يعني تضيف إسرائيل مطالب يعني تعجيزية.
1: وما هي الدوافع كذلك؟ هذا سؤال يطرح سيد شادي، خصوصا مع تصريحات المختلفة للوزراء الإسرائيليين الذين يرفضون تماما فكرة الانسحاب أو تطبيق ما يسمونه إملاءات أمريكية أو إيرانية.
3: يعني في هناك اعتبارات ودوافع سياسية لها علاقة بالانتخابات، أما الاعتبارات الأمنية فجزء كبير من الجنرالات العسكرية الإسرائيلية تعتبر أن لا جدوى من استمرار احتلال لبنان. حتى بالمفهوم السياسي يجب أن نتذكر لبنان كانت دائما المشكلة الأساسية في لكل رؤساء الوزراء السابقين، يعني هي أنهت مستقبل أكثر من رئيس وزراء. بالمناسبة بيغن انتهى

0: بسبب لبنان، وهو الرئيس يعني اليميني المهم باراك. ايضا عندما انسحب عام 2000 كانت هذه الحلقه المركزيه التي انهت مستقبله السياسي. اولمرت حرب تموز 2006 انهت مستقبله السياسي لبنان، والان واضح ان لبنان سوف تنهي المستقبل السياسي لنتنياهو. الاشكاليه هي كالتالي، يعني حسب ما ينقل ويتسرب من مجريات المباحثات، لبنان قدم حوالي 10 مقترحات حول الانسحاب وجدول الانسحاب ومناطق الانسحاب، كلها رفضت إسرائيليا. ما هو المطلب الإسرائيلي؟ وبدعم أمريكي بالمناسبة، المطلب الإسرائيلي أنه قبل ما أن تطلبوا منا الانسحاب من هذه الأماكن، مطلوب منكم أن تأخذوا دورا فاعلا في جنوب وشمال الليطاني وشمال الليطاني في الأماكن التي تسيطرون عليها. بمعنى هو يقول للجيش اللبناني انزح سلاح حزب الله في الأماكن التي تسيطر عنها، بعدها تعال نتحدث في الأماكن التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. هذه هي الأداة الجديدة التي تستخدمها إسرائيل في منطق الحوار، وواضح أن لا يوجد زخم حقيقي، ضغط أمريكي حقيقي على إسرائيل فيما يتعلق بالانسحاب سوى انسحابا شكلي. وهذا يعيدنا إلى التساؤل الحقيقي، هل إسرائيل فعلا أقنعت الولايات المتحدة الأمريكية بأن تستخدم ورقة لبنان كورقة ضغط على إيران، بمعنى أن تقدم تنازلات بالملف الإيراني مقابل تنازلات في الملف اللبناني؟ هذا يفتح سؤال ونقاش واسع، ولكن واضح أن الإدارة الأمريكية حتى الآن لا تمارس الضغط الكافي على إسرائيل، إضافة لأن إسرائيل تواصل عمليات خرق وقف إطلاق النار. يعني بالبيان بالأمس كان في هناك بيانين للجيش، بيان يقول أنه يواصل عملياته في تلة علي الطاهر، وفي بيان آخر للجيش يقول أنه قتل 6 مقاتلين من حزب الله، ما يعني في هناك تساؤل حول وقف إطلاق النار وجدوى.
1: وصلت الفكرة سيد شادي. أعود إلى دكتور عماد ضيفنا من بيروت. هناك تساؤل يطرح في هذه اللحظات، وجزء منه يستقى من كلمة نعيم قاسم، كيف ستصل السلطة اللبنانية إلى اتفاق في واشنطن مع إسرائيل في ظل أنه ليس هناك تفاهمات داخلية لبنانية، وليست السلطة هي صاحبة الكلمة في الميدان، وإنما حزب الله؟
2: أكيد، يعني حزب الله له دور أساسي في هذه المواجهة، وهو يعني صاحب القرار النهائي في نهاية المطاف، وخاصة في موضوع تسليم سلاحه، إذا كان سيسلم هذا السلاح أو سيلتزم بهذه المقررات إذا أعلنت نوايا منها. لذلك هو عامل أساسي، ولكن أيضا هو لا يستطيع يعني المعارضة إلى الآخر، خاصة إذا ظهر وكأنه هو من يقوم بفرض هذه المفاوضات ويحمل مسؤولية عدم الانسحاب الإسرائيلي، وأيضا يكون هو عامل مفجر للمفاوضات الإقليمية إذا لم يلتزم. فلذلك هناك ضغوطات كبيرة على حزب الله رغم معارضته لهذه المفاوضات. بنفس الوقت الجانب الأمريكي أيضا يهمه كثيرا أن تكون هذه المفاوضات يعني إلى حد ما ناجحة رغم كل العقبات التي الناتجة، يعني خاصة في المناطق التجريبية والجدول الزمني والشروط وكيفية وأي وحدات ستنتشر في هذه المناطق. يعني كل هذه المواضيع يعني صعبة الحل، ولكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تكون هذه المفاوضات تحت رعايتها مفاوضات فاشلة، وبالتالي هي تعطي الجانب الإيراني عندها يعني أكثر صلابة فيما
1: أعود
2: تقوم
1: معك
2: به إيران.
1: دكتور عماد، أليست هذا السؤال الذي يطرح؟
2: الولايات المتحدة غير قادرة على الالتزام.
1: أليست الأولوية هي لحوار داخلي لبناني قبل أن يتم التفاهم على نقاط معينة قد لا يقبلها صاحب الكلمة في الميدان في هذه المفاوضات مع إسرائيل؟
2: أمل يعني النقاش الداخلي دائما مطلوب، ولكن موجود، هو موجود. فالدولة اللبنانية تمثل كل الأطراف بما فيها حزب الله، بما فيها حركة أمل، بما فيها القوات اللبنانية، الكتائب، كل القوى السياسية موجودة ضمن الدولة اللبنانية وضمن البرلمان اللبناني. فالبرلمان هو من يقر في نهاية المطاف، والدولة اللبنانية هي من ستوافق أو لا توافق على أي خطط عملية، ومن ضمن هذه الأطراف ستكون حزب الله وحركة أمل. ممكن أن يمتنعوا عن التصويت، ممكن، فإذا كان رفضهم رفضا قاطعا ممكن أن يستقيلوا، ساعتها ستصبح أمام أمر يعني شائك. ولكن الكل اليوم هو بانتظار ما ستقول

0: لا هذه المفاوضات اليوم، وكيف ستتعامل معه الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل ستكون هناك استجابة للانسحاب الإسرائيلي من المناطق، وأن تقوم هناك مناطق تجريبية ضمن جدول زمني قصير؟ يعني كمان لا تريد جدول زمني يعني يأخذ سنين، فنحن اليوم ممكن إسرائيل تعطيك منطقة وتقول لك يعني هذه منطقة فاشلة تجريبيا، وبالتالي تقر بضرورة وجودها على الأرض
1: شكرا
0: اللبنانية وإفشال أي انسحاب. لذلك
1: شكرا لك
0: هذا
1: دكتور عماد
0: الموضوع اليوم
1: سلامة، ضيفنا
0: موجود
1: من
0: على الطاولة
1: بيروت أستاذ
0: اللبنانية.
1: العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، والشكر كذلك لضيفنا شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. هذه التغطية مستمرة، تكملها معكم الزميلة روعة.
2: شكرا لك، مستمرون معكم في هذه التغطية مشاهدينا الكرام لتطورات المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن والوضع في لبنان وفي مضيق هرمز ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران. وفي آخر المستجدات، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك مع مسلح في بيت يحون جنوبي لبنان أمس، بينما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسلح من حزب الله ألقى قنبلة يدوية وجرى قتله. كما قالت نقلا عن مصدر أن الجيش أغار على بنى تحتية في بيت يحون جنوبي لبنان عقب الاشتباك. من جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 5 من عناصر حزب الله في زوتر الشرقية بعد اقترابهم من قواته. ونقلت يديعوت أحرنوت عن مصدر قوله أن نتنياهو قال في اجتماع المجلس المصغر أمس أن واشنطن تتفهم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأن الجنود يمكنهم الرد على أي تهديد فوري في لبنان. وفي كلمة له، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن على إسرائيل أن ترحل دون قيد أو شرط، مشيرا إلى أن السلطة اللبنانية لا تستطيع أن تعادي نصف الشعب، وأن البلد بمكوناته لا بمناصبه. يأتي هذا بينما أفاد مراسل الجزيرة بتمديد المفاوضات الجارية في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي يوما إضافيا بهدف التوصل للاتفاق. وفي الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح وشهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط. وكانت هيئة مضيق هرمز الإيرانية قد قالت إن أي تنقل في المضيق عبر مسارات خارج المسار الذي حددته الهيئة غير مشمول بضمان العبور الآمن. وكانت وسائل أعلام أمريكية قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحرس الثوري الإيراني هاجم في مضيق هرمز الخميس سفينة شحن ترفع علم سنغافورة. كما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة أخرى لإصابة بمقذوف مجهول جنوب شرق سلطنة عمان، ما تسبب في أضرار. ومن جانبه، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ترقيق اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب هو أحد الحلول المطروحة في التعامل مع مخزون اليورانيوم الإيراني. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. البداية معك عدنان، وما آخر ردود الأفعال والتصريحات الإيرانية خصوصا في ما حدث أمس في مضيق هرمز؟
3: لا يوجد الكثير روعة، يوجد بيان من هيئة مضيق هرمز الإيرانية تتحدث فيه عن أن المرور عبر أي مسارات أخرى لم تحددها طهران هو مرور غير آمن، وأشارت إلى أن السفن والشركات التي تلجأ إلى هذه المسارات البديلة عمليا تعرض نفسها لمخاطر. هذا البيان مبني على بيان آخر للحرس الثوري قال بأن أي حديث عن مسارات بديلة للعبور من مضيق هرمز هو أمر مرفوض، وبأن المسارات المتاحة هي التي حددها الحرس الثوري، وبأن على السفن التجارية التي تريد المرور التنسيق مع الحرس الثوري، وبأن أي سفن لا تقوم بهذه الخطوة عمليا ستتخذ بشأنها إجراءات، لكن لا تعليق ولا تعقيب على أي من هذه الحوادث التي جرت في تلك المنطقة. نعم،
2: ماذا عن لبنان؟ كان هناك تصريح لمقر خاتم الأنبياء.
3: التصريح الذي جاء فيما يتعلق في لبنان هو ما نقل عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض، يبني على المواقف الإيرانية الأساسية فيما يتعلق بجنوب لبنان ووقف إطلاق النار هناك، باعتبار أن هذا البند

0: روعة. هو البند الأول عمليا في مذكرة التفاهم، وهو أحد البنود الخمس الأساسية من أصل 14 بندا يتم الإصرار إيرانيا على أنه ينبغي الالتزام بها بشكل كامل وأن يدوم تنفيذ هذا الالتزام. وبالتالي طهران تحمل واشنطن وفق التصريحات مسؤولية وقف إطلاق النار هناك وتطالب بالالتزام. كما تعلمين روعة، عمليا هناك آلية أفرزتها اجتماعات سويسرا الأخيرة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار هناك، أو إذا ما حدثت أي خروقات لمتابعة هذا الأمر، وبالتالي هناك آليات لمراقبة الوضع. لكن الموقف الإيراني بشكل أساسي يتحدث عن أن استمرار الهجمات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي في جنوب لبنان هو أمر غير مرفوض، وهو مرتبط بشكل أساس بمذكرة التفاهم وبتنفيذها وبالمسار الدبلوماسي ومسار المفاوضات بالمجمل الذي يفترض أن يفضي إلى اتفاق نهائي. وبالتالي طهران من خلال الحديث عن جنوب لبنان وبالخلال الحديث عن مضيق هرمز والأصول الإيرانية المجمدة تؤكد بتصريحات دائمة تبدأها بأنها تعمل وفق قاعدة الالتزام مقابل الالتزام.
1: وماذا عن ردود الفعل حول البيان الأمريكي الخليج أمس؟ ما أبرز ما جاء في ردود الخارجية الإيرانية؟
0: هناك بيان كان من الخارجية الإيرانية أشار إلى هذا الأمر وقال بأن البيان كان فيه تدخلات استفزازية، جانب تدخلي واستفزازي. وبالتالي طهران تركز بشكل أساسي من خلال تصريحات متعاقبة روعة على أنها تنظر إلى المسألة الإقليمية على أنها مسألة تحل بين دول الإقليم وبالتنسيق بينها لتحقيق الاستقرار والأمن فيما يتعلق بالإقليم. كل هذا يأتي عملية وفق مسار تقول التصريحات الإيرانية بأنه يحاول الحفاظ على المسار الدبلوماسي القائم حاليا للخروج من الوضع، لتثبيت عمليا ما جاء في مذكرة التفاهم ولتثبيت الوضع القائم فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والوصول إلى اتفاق نهائي عمليا يحقق الاستقرار، سواء فيما يتعلق بالأوضاع في مضيق هرمز أو فيما يتعلق حتى بقدراتها الدفاعية، التي تقول الخارجية الإيرانية بأنها ترفض أن يقال بأن هذه القدرات الدفاعية عمليا تشكل خطرا على الآخرين أو على دول الجوار.
1: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسل الجزيرة من طهران. إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن، ما أبرز المواقف الأمريكية بداية فيما يخص مضيق هرمز وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: فيما يتعلق بالمضيق، مسؤول أمريكي قال لوسائل إعلام أمريكية إن سفينة شحن في المضيق تعرضت لهجمات أو لضربة بطائرة مسيرة إيرانية، ولم يقدم أي تفاصيل إضافية، لكن قال إن البحارة على متن هذه السفينة تم إجلاؤهم. لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض، لكن الرئيس دونالد ترامب بالأمس أيضا قال إن حركة الملاحة في المضيق تسير بشكل طبيعي، المضيق مفتوح، وقال إن 19 برميل من النفط عبرت من المضيق يوم أمس. وكذلك الرئيس دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران من منطلق قوة، وإن إيران تريد الاتفاق بشدة. ترامب أيضا قال في فعالية بالبيت الأبيض حضرها مزارعون بأن الولايات المتحدة ستبدأ بيع منتجات زراعية للشعب الإيراني مقابل الأموال الإيرانية المجمدة. كذلك فيما يتعلق بالمضيق، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن الولايات المتحدة ترفض رفضا قاطعا فرض أي رسوم عبور في المضيق، وهو أيضا ما أكد عليه البيان الخليجي الأمريكي المشترك بفرض هذه النقطة سواء رسوم عبور أو رسوم مالية. وقال روبيو إن المضيق من المضائق الدولية، المياه الدولية، ولا يمكن لأي دولة أبدا أن تمتلك هذا المضيق. وكذلك فيما يتعلق روعة في نقطة أخرى تتعلق بالمحادثات اللبنانية الإسرائيلية هنا في واشنطن، مسؤول أمريكي قال للجزيرة إن المناقشات بين الجانبين تتواصل اليوم الجمعة. كان من المفترض أن تختتم بالأمس الخميس، لكن يبدو أن الخلاف بين الطرفين دفع إلى تمديد هذه الجولة من المحادثات إلى يوم إضافي، أملا في التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية فيما يتعلق بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وتسليم المناطق إلى الجيش اللبناني في مشروع وصفته الولايات المتحدة بمشروع تجريبي، وتقول أنها ستساعد الجيش اللبناني في هذه المسألة روعة.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن.

لكن العبور رغم الأرقام المتصاعدة لا يزال يتسم بحذر ويطرح أسئلة بشأن الإجراءات. حركة السفن بدأت ترتفع تدريجياً، ومعها الحمولة من كميات نفط وشحنات تجارية تغذي خطوط الإمداد العالمي، إلا أنها ما تزال دون مستويات ما قبل النزاع، إذ تشير التقديرات الملاحية إلى أن تدفقات النفط قد لا تتجاوز في المرحلة الأولى 70% من مستوياتها السابقة، مع استمرار اعتماد بعض منتجي الخليج على الأنابيب والمسارات البديلة. قبل الأزمة كان يعبر مضيق هرمز يومياً أكثر من 20 مليون برميل من النفط وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إضافة إلى قرابة 125 سفينة بين ناقلات نفط وغاز وأسمدة وسفن بضائع. وفي ذروة التصعيد فقد تراجعت حركة الملاحة بنحو 90% عن معدلاتها المعتادة قبل أن تبدأ بالتعافي تدريجياً بعد إعلان مذكرة التفاهم. وحدة البيانات في الجزيرة حللت بيانات منصة كبلر لتتبع الملاحة البحرية التي أظهرت أن هذه الفترة شهدت عبور نحو 95 مليون برميل من النفط ومشتقاته بمتوسط يومي يقارب 9 ملايين برميل يومياً، في حين أن المعدل اليومي كان قبل توقيع مذكرة التفاهم أقل من 3 ملايين برميل يومياً. ومنذ الإعلان عن مذكرة التفاهم عبرت المضيق نحو 283 سفينة من مسارات مختلفة، منها 28 سفينة عبرت من الممر الدولي و76 سفينة من الممر الإيراني، بينما عبرت 133 سفينة من مسارات غير محددة. فيما برز مؤخراً الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، فقد عبرت منه 46 سفينة خلال الأيام الثلاثة الماضية. فالوجود العسكري ما يزال حاضراً في البحر، إذ تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن حاملتي طائرات إحداهما جورج بوش في بحر العرب تواصلان عملياتهما لضمان حرية الملاحة. كما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو نشر قطع أوروبية قرب المضيق للمساعدة في إزالة الألغام وتأمين المرور، ما يضع أمن هرمز اليوم ضمن منظومة أوسع للأمن البحري بالنسبة للمجتمع الدولي. وفي البعد الإنساني بدأت الأمم المتحدة تنفيذ خطة لإجلاء نحو 11 ألف بحار عالقين على متن ما بين 500 و600 سفينة. كما تشير تقارير المنظمة البحرية الدولية إلى أن بعض مقاطع الممرات التقليدية ما تزال غير آمنة، الأمر الذي يستدعي استمرار الممرات المؤقتة وإجراءات الإرشاد البحري وإزالة الألغام. لكن السؤال الذي تطرحه الأزمة اليوم يتجاوز حركة السفن وأعداد الناقلات، فالمعركة الحقيقية تدور حول القواعد التي ستحكم المضيق في نهاية فترة 60 يوما. الولايات المتحدة تتمسك بحرية العبور وترفض فرض رسوم على الممرات الدولية. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف فأكد أنه ووفق مذكرة التفاهم جرى تثبيت حصول إيران على مبالغ لقاء تقديم الخدمات للسفن التي تعبر مضيق هرمز، كما تسعى طهران إلى استثمار الانفراج لاستعادة صادراتها النفطية وأسواقها الآسيوية. وفي المقابل ومع تكرار الاتصالات الإيرانية العمانية أعلنت سلطنة عمان بوصفها الضامن العملي للممر الجنوبي أن العبور متاح بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. أما قطر التي أكدت أهمية إرساء خط ساخن للتواصل والتنسيق بشأن أي تطور يهم المضيق، فترى أن إدارة هرمز لا يمكن أن تكون بيد طرف واحد، بل ضمن تفاهم إقليمي يضم دول الخليج وإيران ويستند إلى قنوات اتصال تمنع عودة المضيق إلى دائرة التصعيد. وهكذا لم تعد معركة هرمز تتعلق بعدد السفن التي تعبره ولا بحجم النفط الذي يمر عبره، بل بالقاعدة التي ستحكم أحد أهم شرايين الاقتصاد.

0: الاقتصاد العالمي. هل يكون هرمز مثل مضيق ملقا ممراً طبيعياً دولياً تديره ترتيبات إقليمية بين الدول المطلة عليه دون رسوم على مجرد العبور؟ أم يتحول إلى نموذج أقرب إلى قناة بنما حيث توجد إدارة مركزية ورسوم عبور واضحة؟ إذ إن الفارق جوهري، فملقا مضيق طبيعي دولي، أما بنما فقناة صناعية داخل دولة واحدة. عادت السفن إلى هرمز نعم، لكن المضيق الذي فتحته التفاهمات ما تزال تحرسه البوارج وتراقبه الأسواق وتختبره السياسة.
1: لنقاش هذا الملف معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وأيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أبدأ معك دكتور صدقيان، ومع آخر تصريحات الخارجية الإيرانية قالت قبل قليل إن المواقف الواردة في البيان الأمريكي الخليجي يوم أمس تدخلية وغير مسبوقة واستفزازية، ما الذي أزعج طهران بالبيان الأمريكي الخليجي؟
2: يعني بالتأكيد مثل هذه الظروف عندما يأتي روبيو إلى المنطقة ويجتمع بدول بعينها هي مجلس التعاون الخليجي، بالتأكيد إيران تتحدث من ذلك. ولو أني قرأت البيان المشترك لم يكن فيه تدخل كثير في الشأن الإيراني، وهو كان طبيعي، والأهم ما فيه كان هو دعم المبادرة أو مذكرة التفاهم التي وقعت بين طهران والولايات المتحدة. وبالتالي أنا أعتقد بأن اعتراف هذا البيان المشترك بمذكرة التفاهم بما جاء في مذكرة التفاهم هذا شيء مهم جدا، لكن أن يأتي مسؤول عسكري بهذا المستوى رفيع المستوى ويجتمع بدول
1: مسؤول دبلوماسي
2: نعم هذا، ويذكر في البيان المشترك بعض الأمور التي تتعلق بأصدقاء إيران، حلفاء إيران، دور إيران في المنطقة. إيران تتحسس من هذا بطبيعة الحال، خصوصا وأن هناك مبادرة تحدث عنها رئيس الوزراء القطري خلال قبل 3 أيام مع قناة الجزيرة، وأيضا صرح بذات التصريحات بشكل آخر مع الفاينانشال تايم، وهذه كانت تدعو إلى مقاربة أمنية سياسية إقليمية تشارك بها إيران. معنى ذلك بأن محمد بن عبد الرحمن رئيس الوزراء القطري هو أشار إلى مرحلة ما بعد الحرب ومرحلة ما بعد الاتفاق، وطرح قضية الأمن الإقليمي، هذه مهم جدا، وطرح دور إيران في هذا الأمن الإقليمي وفي أي إطار أمني إقليمي يمكن أن يشكل أو يؤسس إلى نظام رسمي إقليمي يكون بديلا عن القواعد أو النظام الإقليمي الرسمي الذي كان في عهد الحرب الباردة. ومنذ انهيار الحرب الباردة، انهيار الاتحاد السوفيتي والحرب الباردة، كان هذا الإقليم فارغ من يعني عديم، لا يحتوي على نظام رسمي إقليمي. الآن عندما يتم التحدث من دولة خليجية وهي دولة قطر وهي لديها علاقات جيدة وهي وسيطة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أعتقد بأن هذا مهم جدا أن يأتي مسؤول أمريكي ويتحدث بلغة تختلف عن اللغة التي تحدث بها الوسيط القطري. أنا أعتقد بأنها فيها نوع من نوع مثل ما قال البيان تدخل في شؤون المنطقة في شؤون الإقليم، خصوصا وأن إيران تعتقد بأن دول الإقليم قادرة على تشكيل نظام رسمي أمني إقليمي تشارك فيه كل دول المنطقة من أجل إعادة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة.
1: السفير جوي هود، إلى أي مدى أرادت الولايات المتحدة من هذا الاجتماع إرسال رسالة لإيران أن الأمن الإقليمي سيبقى بوجود الولايات المتحدة وبالتحالف مع الولايات المتحدة، ولن تكون يعني فقط دول المنطقة مع إيران التي ستدير الأمن؟
3: هذا يعيدنا إلى المعاهدة التي فشلت، المعاهدة التي كانت قبل مئات السنوات. إذن هل بإمكان الدول ذات السيادة أن تقوم باتخاذ قراراتها؟ نعم، لكن إيران تقول لا، لقد تم الهجوم علينا والآن نحن فزنا في

0: هذا النزاع، وبالتالي فإن سيادتنا يتم توسيعها لتضم مضيق هرمز ومنطقة الخليج ولبنان، وهذا ما تم التركيز عليه في مذكرة التفاهم. كما سمعتم، هذا يعتبر مستفزا ليأتي وزير خارجية ليلتقي بدول خليجية دون ما سماح من قبل إيران. هذا ما سمعناه. وإذا كانت طهران تعتقد أنها مسؤولة عن السياسة الخارجية الخاصة بهذه الدول، وبالتالي لتقوم بتوضيح موقفها، قامت باستهداف سفينة في المياه العمانية. هذه الرسالة كانت واضحة للمنطقة، لكن بشكل خاص للعمانيين، ويفترض أنهم الصديق الأقرب لإيران في المنطقة. مذكرة التفاهم لن يتم تنفيذها إلى أن تكون إيران راضية تجاه كل التحركات التي تقوم بها كل الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية. النقطة رقم 5 من مذكرة التفاهم تقول التالي: تحرك السفن التجارية سيبدأ وبشكل فوري. المذكرة لا تقول التحرك سيبدأ عندما نكون راضين عن ما يجري في لبنان، وعندما نكون راضين بشأن الأصول المجمدة أو أي شيء آخر. نحن في مرحلة خطيرة الآن.
1: دكتور الشرقاوي، يعني هل إلى أي مدى تحاول طهران أن ترسل رسالة أنها تريد أن تكون حاضرة على هذه الطاولة؟ وهل يمكنها فعليا أن تفرض على دول الخليج أن تكون هي الشريك في أمن المنطقة بعد كل فترة الحرب التي ردت فيها إيران على الولايات المتحدة عبر قصف دول الخليج؟
2: طهران تبنت مفهوم حسن الجوار مع دول الخليج، وعندما وقعت الحرب لم يكن هناك احترام لهذا المبدأ. كانت أرض الخليج هي المرتع الخصب للمسيرات وللهجمات الإيرانية، وإن بدريعة أنها تستهدف قواعد ومصالح أمريكية. الآن لا تزال هذه الرغبة لدى الإيرانيين أنهم يستطيعون احتواء الخليج إيرانيا وعربيا. ويبدو بالأمس أن خيبة الأمل الإيرانية كانت مضاعفة. من ناحية كانت طهران تعتقد أنها تستطيع أن تشرك عمان وأن تحظى بتزكية بقية دول الخليج فيما يسمى مشروع إدارة مضيق هرمز. جاء الرد الإيراني واضحا، جاء الرد القطري واضحا. دول الخليج ليست على نفس الصفحة مع إيران فيما يتعلق بفرض خدمات، بدل خدمات أو رسوم أو أي تعويضات مادية. المفاجأة أو خيبة الأمل الثانية أيضا أن إيران راهنت من خلال هذه الحرب على إنهاء الوجود العسكري الأمريكي، إغلاق القواعد وانسحاب القواعد الأمريكية، وأيضا وقوع شرخ بين دول الخليج والولايات المتحدة. عندما ظهر روبيو مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وتكرس هذا ضمن البيان، بعض أهل الحل والعقد في طهران شعروا أن المسألة ليست في الاتجاه الذي يرغبون، بمعنى ليست تلك القطيعة التي كان ينبغي أن تحدث حسب التصور الإيراني بين الولايات المتحدة ودول الخليج. أيضا عندما ننظر إلى كل التحركات الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز، يبدو أن بالأمس وصلت ذروتها وانقلبت على أعقابها، بمعنى لم يعد هناك تأييد لا أو حتى على الأقل نوع من التريث في دول الخليج بشأن النظر أو الحسم في الطموح الإيراني. بالأمس جاءت الرسالة واضحة حتى من المنظمة البحرية الدولية أن القاعدة الأساسية التي ينبغي أن نتمسك بها جميعا إيرانيين وعرب ودول أخرى هي مبدأ حرية الملاحة بالنسبة لجميع السفن. ويبدو أيضا أن خيبة الأمل الثالثة أيضا أن العمانيين رسموا خطا جديدا لمسار هذه السفن، فبالتالي يعني من قرر أو من تصور أن هناك قدرة إيرانية على السيطرة على المضيق، ربما عليه أن يراجع مجموعة من هذه المنطلقات غير الواقعية.
1: دكتور صدقيان، إلى أي مدى راهنت إيران على شرخ بين دول الخليج والولايات المتحدة بعد هذه الحرب؟
3: إيران تنظر إلى العلاقات الخليجية الأمريكية بشيء من الواقعية والموضوعية. بالتالي هذه علاقات مع الدول الخليجية علاقات أمريكية طبيعية جدا، وهي تحترم هذه العلاقات، تحترم سيادة هذه الدول، لكنها لا تحترم أن تكون دول الخليج تحتضن القيادة الأمريكية الوسطى وقيادة سندقام التي تكفلت بإدارة الحرب والعدوان على إيران. هذه نقطة مهمة، والسندقام موجود في هذه المنطقة وأدارت العمليات الحربية الأمريكية والإسرائيلية على إيران وقتلت المرشد الإيراني. هذه نقطة مهمة يجب أن يعني لا تذهب عن بالنا، لأن هناك مشكلة كبيرة وقعت في طهران. أريد أن أقول بأن هناك بعض الملاحظات أوردها. أولا، إيران لا ترفض أن تكون مع الدول الخليجية في إنشاء وتأسيس نظام رسمي إقليمي يأخذ على عاتقه حل كل المشاكل وإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.
1: ولكن ألا تستعجل ذلك يعني بعد تجربة هذه الحرب يعني وتوتر العلاقة وعدم احترام قواعد حسن الجوار الذي كانت تتمسك به إيران، ألا تستعجل إيران ذلك من دول الخليج؟
3: أبدا، هذه إحدى الاستحقاقات بعد الحرب وبعد الاتفاق، إذا ما وصل الأمور إلى الاتفاق النهائي بين طهران وواشنطن. بالتالي يجب على دول المنطقة أن تذهب بشكل سريع. هذا ما أكده رئيس الوزراء القطري في مقابلته مع، كما قلت، مع الجزيرة ومع الفاينانشال تايم، أكد على هذا الموضوع. وإيران أيضا تستعجل هذا الأمر. إيران ذهبت إلى باكستان، ذهبت إلى سلطنة عمان، بعد غد إلى بغداد، إلى الصين أيضا، ولربما بعض الدول الخليجية، وبالتالي هي في إطار هذا العمل. النقطة الثانية، الاستهداف السفينة يوم أمس، إيران لم تعلن مسؤوليتها عن ذلك. هي لا تخاف أن تقول، لكن لم تعلن مسؤوليتها،
2: لكن لم تنفيها أيضا.
3: ولربما دكتور أن الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي أخرى طرف غير مستفيد من ذلك، ربما هو قام، هذه الاحتمالات موجودة. هناك قضية أخرى، تم ذكر الفقرة الخامسة في مذكرة التفاهم. لماذا لا نذكر الفقرة الخامسة ونذكر الفقرة الأولى أيضا؟ الفقرة الأولى قالت في اليوم الثاني يجب إنهاء الحرب ورفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، هذا في الفقرة الأولى. لحد الآن وهذه الفقرة الأولى قالت بأن في اليوم الثاني، يعني مباشرة بعد التوقيع على المذكرة التي وقعها الرئيسين الأمريكي والإيراني، أن يكون هناك رفع للحظر على الأرصدة الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب في كل منطقة بما في ذلك لبنان.
1: ولكن حسب التصريحات الإيرانية والأمريكية، يعني مسار رفع الحظر عن الأموال سار يعني، ولكنه يستغرق وقت كان هناك،
3: هذا كان في اليوم الثاني،
1: لحاكم المصرف المركزي الإيراني أنها يعني قيد التحرك وأنها تحتاج لأيام.
3: صحيح، والحرب إيقاف الحرب في كل منطقة لم ينفذ لحد الآن. نحن ننسى الفقرة الأولى ونأتي على الفقرة الخامسة.
1: السفير جوي هود، سريعا يعني كيف نرد على فكرة أنه كما تطالب الولايات المتحدة إيران بفتح مضيق هرمز وإزالة الألغام منذ اليوم الأول، كان هناك البند الأول لوقف الحرب في لبنان، هل يلجم ترامب نتنياهو لينقذ محادثات السلام؟
0: هذه ليست فقط دعوة من الولايات المتحدة لفتح المضيق في اليوم الأول، هي دعوة من 130 ونيف من الدول في مناطق مختلفة من العالم التي انضمت إلى مسودة قرار مجلس الأمن بشأن نفس الموضوع. وهذا الأمر هو واضح كذلك فيما يخص البند رقم 5 من مذكرة التفاهم، فإن حركة السفن لابد أن تبدأ وبشكل فوري. النقاط الأخرى، سواء تعلق الأمر بلبنان أو الأصول المجمدة، هذه ليست مذكورة على أنها تحدث وبشكل فوري، لأن هذه القضايا هي صعبة ومعقدة. حتى لو كانت حكومة إسرائيل تريد سحب قواتها بشكل فوري من جنوب لبنان، هذا الأمر سيستغرق وقتا، لأن الأمر يستغرق وقتا حركيا لنقل الأسلحة والمعدات وما شابه. من جانب آخر، مضيق هرمز كل ما تحتاج إليه هو أن تقول إيران من خلال اللاسلكي لن نطلق النار عليكم، ومن ثم تتحرك السفن وبشكل فوري. هذا ما كان ليحدث أمس، إلى أن قالوا أمس سنقوم بإطلاق النار وفعلوا ذلك فعلا.
1: شكرا لك السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. الآن إلى الملف اللبناني. معنا من صور بجنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. جوني، البداية معك، ما آخر التطورات وآخر المعلومات حول ما جرى في جنوب لبنان؟
4: في حقيقة الأمر روعة، يمكن القول أن هناك مستويان أساسيان لابد من التوقف عندهما، المستوى الميداني والمستوى الآخر طبعا هو سياسي. في الميدانيات يمكن الحديث عن غارة من مقاتلة حربية إسرائيلية صباح هذا اليوم في وقت مبكر من هذا اليوم باتجاه منطقة النبطية الفوقة، وكانت سبقتها قرابة منتصف الليل غارة على بلدة بيت يحون التي يتحدث عنها الجانب الإسرائيلي أن هناك جرحى في صفوفه وقعوا في تلك المنطقة بنتيجة حادث أمني، ولكن لا معطيات إضافية حتى هذه اللحظة بشأن هاتين الغارتين. الهدف الذي طالته هاتان الغارتان والنتائج التي أسفرت عن هاتين الغارتين أقله حتى هذه اللحظة، وهذا التصعيد الإسرائيلي بشكل أو بآخر يضاف إلى ما حصل يوم أمس من استهداف سيارة في محيط بلدة زوتر الشرقية في قضاء النبطية أيضا، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وفق وزارة الصحة اللبنانية. ومرة جديدة يوم أمس قال حزب الله أن هذا الحادث هو خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.
1: سياسية، ما أبرز ما جاء في كلمة الأمين العام لحزب الله، وماذا عن الموقف من تمديد المفاوضات ليوم إضافي في واشنطن؟
4: طبعا هناك ترقب كبير هنا في لبنان لهذا المسار، مسار المفاوضات مع تمديدها ليوم إضافي يوم رابع. لبنان الرسمي ما يريده هو الاتفاق على الأقل بشأن خطط الانسحاب الإسرائيلي في المرحلة المقبلة وتثبيت ما بات يعرف بالمناطق التجريبية أو المناطق النموذجية، ولكن موقف حزب الله اليوم مرة جديدة يؤكده الأمين العام للحزب نعيم قاسم في مناسبة ذكرى عاشوراء، رفض المفاوضات المباشرة، رفض كل المسار الذي تنتهج الدولة اللبنانية، والتأكيد على أهمية الاستفادة من المناخات الإقليمية والدولية والاستفادة من الدعم الإيراني. يقول الأمين العام لحزب الله أن إيران والموقف الإيراني هو الخلاص، وأيضا يؤكد رؤية حزب الله بالنسبة لطريقة التعامل الداخلي فيما يتعلق بالمطالب الدولية المرتبطة حصرا بمسألة سلاح الحزب. يقول الأمين العام لحزب الله أنه بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل يمكن الجلوس على الطاولة ومناقشة ما يسميها استراتيجية أمن وطني شامل، وبالتالي هذه المواقف التي صدرت اليوم والدعوات التي أطلقها نعيم قاسم تظهر تباعدا كبيرا بين ما يراه حزب الله سبيلا للتعامل مع الأوضاع هنا في الجنوب اللبناني وبين ما تعتمده الدولة اللبنانية. وهو قال أن أي اتفاقات أو أي توقيع تتم على اتفاقات معينة حزب الله غير معني بها، وأن على السلطة السياسية أن تنصت إلى مطالب نصف الشعب اللبناني بوقف ما يسميها التنازلات. هذا يعيدنا إلى مسألة الخلافات السياسية الجذرية والكبيرة في الداخل اللبناني، ولكن طبعا علينا أن نرقب المرحلة المقبلة، ما الذي سيحصل من خلال هذه المفاوضات وكيف سيترجم موقف حزب الله، بالإضافة أيضا إلى كلام لافت للرئيس اللبناني اليوم بشأن مرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات اليونيفل هنا في جنوبي لبنان. يفترض أن تنتهي مهام اليونيفل مطلع السنة المقبلة، ويقول الرئيس اللبناني إن لبنان يرحب بالجهود الدولية الداعية للتعامل مع هذه المرحلة الجديدة.
1: شكرا لك جوني طانيوس مراسل الجزيرة من صور. محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله، ما آخر ما قالته إسرائيل بداية حول ما جرى في بيت يحون؟
5: ما جرى هو أن عنصرا من حزب الله كما يبدو أطلق قنبلة يدوية تجاه قوة إسرائيلية. يقول الجيش الإسرائيلي إنها كانت تنفذ عملياتية في بيت يحون على بعد نحو 8 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل. أصيب جراء ذلك 4 من الجنود بينهم ضابطان بجروح، ونقلوا جميعا إلى مستشفيات إسرائيلية في مدينة حيفا كما أفاد شهود عيان. بالأمس كانت مصادر إسرائيلية غير رسمية تتحدث عن حدث أمني وقع في الجنوب اللبناني، وشهد الإسرائيليون في شمال إسرائيل حركة لمروحيات عسكرية إسرائيلية وهي تغدو وتروح لنقل الجرحى والمصابين الإسرائيليين إلا أن الجيش التزم الصمت حتى خرج ببيان قبل قليل وأشار إلى وقوع هذه الحادثة. إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن الجيش استطاع قتل هذا العنصر الذي هاجم القوات الإسرائيلية، وبأنه استعان بسلاح الجو الإسرائيلي لاستهداف أهداف وبنى تحتية تابعة لحزب الله في بيت يحون والمناطق القريبة منها، بالإضافة إلى إطلاق نيران المدفعية باتجاه أهداف أخرى تابعة لحزب الله. لا تزال القوات الإسرائيلية تقول أنها متمركزة في الجنوب اللبناني، ويقول الجيش الإسرائيلي أن هذا التمركز سوف يبقى مستمرا، وبأن لدى الجنود الحرية في العمل ضد كل ما يعتقد بأنه تهديد مباشر للقوات الإسرائيلية في الجنوب. وكانت إدعوات أحرنوت قد كشفت قبل قليل بأن نتنياهو قال للوزراء يوم أمس بأن للجنود الحرية بالعمل ضد أي تهديد يتعرضون إليه في لبنان.
1: ماذا عن المواقف من تمديد المفاوضات في واشنطن ليوم إضافي؟ ما الذي نعرفه عن الأسباب لهذا التمديد من الجانب الإسرائيلي، وما الذي تسعى إسرائيل لترسيخه على طاولة المفاوضات؟
5: دعيني روعة بداية أشير إلى أن قائد القيادة المركزية التابع للجيش الأمريكي زار إسرائيل يوم أمس الخميس لعقد لقاءات مع القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية لبحث كل ما يتعلق بالشأن الإيراني وكذلك الجبهة اللبنانية، إلا أنه لا تفاصيل تذكر حول هذه الزيارة وما توصلت إليه. يأتي هذا بالتزامن مع انطلاق هذه الجولة من المباحثات وهي الخامسة، والتمديد لليوم الرابع على التوالي للمباحثات. كانت صحيفة إدعوات أحرنوت تشير إلى أجواء غير إيجابية قد شهدت وسيطرت على اليومين الأوليين لهذه الجولة الخامسة، إلا أن هناك توقعات إسرائيلية ربما بالتوصل إلى خرق ما خلال هذه الفترة، مع إعلان السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأمريكية تمديد جولة المفاوضات، وخاصة فيما يتعلق بالانسحاب من بعض المواقع، ولكن هذا غير مؤكد حتى هذه اللحظة في ظل رفض القيادات الإسرائيلية الحديث عن هذا الموضوع.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله. لمزيد من التفاصيل حول ما جرى في بيت يحون، معنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك. ولكن قبل ذلك معنا أيضا على الخريطة التفاعلية الزميل محمود زيبق. إليك محمود لنقرأ على الخارطة ما جرى.
6: شكرا روعة ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن نحن نتحدث عن عملية عسكرية وتصعيد أمني جديد في جنوب لبنان، ربما له آثاره كما شاهدنا على المفاوضات السياسية. إذن مباشرة نحن نتحدث اليوم عن عمليات نفذتها إسرائيل أو اشتباكات أيضا حدثت سواء في بنت جبيل في قضاء بنت جبيل أو في قضاء النبطية هنا في الجنوب اللبناني. نتجه مباشرة إلى المنطقة، وأهم ما سمعناه هو هذه العملية في بيت يحون هنا في قضاء بنت جبيل. تقول الرواية الإسرائيلية أن جنديا من عناصر حزب الله كان في المنطقة هنا وأطلق قنبلة على دورية إسرائيلية، على أصابت ضابطين إسرائيليين وأصابت أيضا جنديين إسرائيليين، نتحدث عن 4 إصابات. إصابة أحد الضباط هنا الإسرائيليين هي جروح متوسطة، والآخرين وفقا للرواية جروح طفيفة، وتم نقلهم جميعا إلى مشافي إسرائيل. عقب هذه العملية قامت إسرائيل مباشرة بغارات جوية وأطلقت قذائفها على بيت يحون هنا، وأطلقت أيضا قذائف مدفعيتها على هذه المنطقة هنا في بيت يحون. إذن هذه أبرز العملية العسكرية، بالإضافة إلى عمليات غارات. كنا نتابع قبل قليل، وكما أشار مراسلنا جوني، كنا نتابع صورا للقصف على النبطية الفوق هنا في هذه المنطقة، بالإضافة إلى الحادث الذي وقع في زوتر الشرقية بالأمس، اتهمت حزب الله اتهم القوات الإسرائيلية بانتهاك وقف إطلاق النار. طبعا الرواية الإسرائيلية لما حصل في زوتر الشرقية هو أن عناصر من حزب الله كانوا بسيارة مدنية واستهدفتهم وقتلت قوات الاحتلال 6 عناصر لحماية جنودها ومن في داخل المنطقة الأمنية. وطبعا عندما نتحدث عن النبطية الفوقة نلاحظ أننا نتحدث عن وعن زوتر الشرقية عن مناطق طبعا في شمال نهر الليطاني، هذا الخط الأزرق الذي تشاهدونه هنا، ولكن هو ضمن معادلة جديدة تحاول إسرائيل فرضها. هذه المعادلة تتحدث عن هذه المنطقة العازلة، وهذه الخريطة التي نشرتها قوات الاحتلال كما تلاحظون، وتصل هنا في شمال الليطاني إلى مرتفعات علي الطاهر وإلى بعض المناطق. تقول إسرائيل إن كل هذه المنطقة العازلة لن تنسحب منها، وطبعا وإن كانت لم تصل إلى بعض مواقعها ولم تحتلها بالكامل، لكن هي تقول إنها كلها منطقة أمنية وستقوم بالرد على أي محاولات من حزب الله للوصول إلى جنودها في هذه المنطقة التي ستبقى بها، وتؤكد الحكومة الإسرائيلية أنها لن تنسحب منها. سنعود إلى روعة لمناقشة كل هذه التفاصيل مع العميد الجميل أيضا.
1: شكرا لك محمود. العميد الجميل، بداية، ما هي القواعد أو المعادلة التي تحاول إسرائيل إرساءها الآن في جنوب لبنان بعد أن التزمت ربما ل 24 ساعة أو 48 ساعة بوقف إطلاق النار؟
7: الحقيقة أن ما تريد إسرائيل إظهاره كقواعد اشتباك أن هذا الخط الأحمر الداكن الذي يحيط بمنطقة العازلة الصفراء، هذا يتراوح عمقه بين 500 إلى 1000 متر. كل إنسان يتحرك في هذه المنطقة تقوم إسرائيل بقصفه وقتله، وكذلك هذا المنطقة تستعمل فيها كل أنواع الأسلحة. هي لا تسيطر عليها إلا بالنار، تستعمل الغارات، تستعمل المدفعية، تستعمل المسيرات، ولكن هذه المنطقة يتواجد فيها كذلك حزب الله. فإذا هذه المنطقة الرمادية تتعرض فيها إسرائيل للخسائر في محاولة تثبيتها ومنع السكان من العودة إليها أو احتلالها بالخريطة.
1: ما الذي تخلت عنه عسكريا لتبقى ظاهريا أو تحاول أن تقنع أنها ملتزمة بوقف إطلاق النار؟
7: بمجرد نشر هذه الخريطة اعتبرت إسرائيل أن هذه المنطقة هي منطقة محتلة، وهي بالتأكيد ليست محتلة. هذه المنطقة الفاصلة إسرائيل تحاول أن تثبتها، ولكن في الحقيقة أنها لا تحتلها، ومقاتلي حزب الله كما في بيت يحون يتواجدون بعد على بعض عشرات الأمتار عن الإسرائيليين، وهم لغاية الآن لا يقومون باستهداف القوات الإسرائيلية إلا في حال دخولها لهذه المنطقة، ولكن الأمر هذا مسألة وقت. سيرد حزب الله، لأن إسرائيل تحاول أو تقوم بتسرب هذه المنطقة كما كانت تفعل سابقا، أي تقوم باستهدافها وتقوم بإرسال دوريات راجلة إلى داخلها، وهذا ما يفعله الجيش النظامي، ولكن مقاتلي حزب الله يعرفون المنطقة ويعرفون تكتيكات الإسرائيلية، لذلك هم ينتظرونها كما حصل في بيت يحون.
1: من قراءتك للمشهد الآن من الطرفين، من يعني بالطبع يعني إسرائيل ما تقوم به هو تغول أكثر وفق ما تقوله، ولكن من يمكنه اليوم تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان؟
7: إن من المفاوضات أنا أعتقد لن تتمكن من تثبيت وقف إطلاق النار في هذه المنطقة. هذه المنطقة العمق داخل الجنوب وقف إطلاق النار لغاية الآن ثابت، ولكن له ثابت كيف؟ أن هناك مسيرات إسرائيلية طوال الوقت، وفي الخلف تقوم إسرائيل ما زالت تقوم بتدمير المباني وحرق المنازل، مع أن هذا الأمر سيف ذو حدين، لأن إسرائيل مثلا تقوم بتدمير قرية كاملة وتترك عدة مباني تتمركز فيها، فيعرف الجيش حزب الله أن هذه هي المباني التي يريد أن يستهدفها. الجيش النظامي يقاتل الجارية أو حرب العصابات بسلاحه، ولكنه يفشل. لهذا السبب هذه المنطقة ستظل رمادية إلى أن يثبت وقف إطلاق النار بطريقة تفرض من قبل أمريكا أو من قبل إيران على الطرفين.
1: تحاول إسرائيل فرض تسليم بعض المناطق للجيش اللبناني عسكريا، ما هي خيارات الجيش اللبناني في هذه المناطق؟ يعني هي تحاول تحديدا أن تضعه في مواجهة مع حزب الله وأن يكون هو من يقاتل مقاتلي حزب الله.
7: المفاوضات التي تجري الآن، إسرائيل تحاول أن تكون هذه الأماكن النموذجية أو التجريبية داخل المناطق التي لا تحتلها، أي أنها تريد من الجيش اللبناني أن ينظف أو يطهر حسب رأيها المناطق التي لم تستطع هي تطهيرها بالقوة، أو مثلا في منطقة المنصوري أو في منطقة حديتة أو في منطقة علي الطاهر، وهذا ما ترفضه الدولة اللبنانية. إذا كان هناك مناطق تجريبية ووافقت الدولة اللبنانية عليها يجب أن تكون في المناطق التي تحتلها إسرائيل حاليا أو داخل المنطقة العازلة.
1: يعني نحن نتحدث عن المنطقة الحمراء التي وضعتها حمراء. نعم. أو الخط الأصفر.
7: نعم. الجيش اللبناني أو الدولة اللبنانية تريدها داخل هذه المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي. هذا ويشعر سكان جنوب لبنان بالصدمة من حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة مع استمرار عودتهم إلى مدنهم وقراهم، فالعائدون من نزوحهم القسري هالهم حجم الأضرار التي لحقت بمنازلهم ومحالهم التجارية، لكنهم آثروا البقاء ومواجهة ظروف الأمن والخدمات وترميم ما استطاعوا من بيوتهم وممتلكاتهم.
8: لا يعودون كما غادروا، بل بخطوات مثقلة. أبو حسين لا يبحث عن منزل بل عن أي شيء يقول له هنا كان بيتي وهنا عاشت عائلتي.
9: نحن من هون من سنة 60 معمرين، ذكريات أهلي وولادي وأني شو بدأ كل الذكريات لنا هون.
8: منزله الذي أسس فيه مع زوجته عائلة وحياة كريمة أصبح سماء مفتوحة، وفي السماء محكمة أعلى لكل من تسبب في هذا الركام. ورث أبو غسان تجارة من والده، يقف على العتبة التي وقف فيها والده طيلة عقود لكنها صارت ركامة.
10: جانا 45 سنة نأسس عائلة ونظبط حالنا ونرتاح، جانا تحت السفر الحمد لله على كل شيء، لا بيتي ولا مصلحتي ولا المستودع ولا بيت أهلي ولا بيت خيي ولا مصلحة خيي، في الشيء دمار. عم نحاول نلملم نشوف شيء من الذاكرة، ما في شيء.
8: أما ابنه غسان فيبحث في منزل العائلة المدمر عما هو أثمن، عن مستقبل دراسته، عن كتبه التي لم يتعلم فيها أن المدن تدمر.
11: شو عم تفتش؟ كتبي وكتاب مدرستي.
8: عباس لم ينتظر إذنا ولا وعودا، أتى ومعه إسمنت وإرادة ليعيد بناء ما تهدم حجرا حجرا، لأن الجدران هي التي تحيي الذاكرة وتحميها.
12: بيوتنا الأزاز المكسومة نظبطه والحيط المكسومة نرجع نعمره، وما نوقف عجرينا، واقفين عجرينا بأي طريقة من بلحم الحي.
8: لم يدمر هذا المكان اليوم فقط، دمر من قبل وأعيد، وفي كل مرة كانت ذاكرة العائدين هي التي ترسم خريطة المستقبل من جديد.
13: قيل يوما إن المدن تموت حين يغادرها أهلها، ولعل العكس صحيح أيضا، فهي تولد حين يعودون ومعهم تتنفس المدن والقرى من جديد. إيهاب العقدي، الجزيرة، سور، جنوبي لبنان.
1: ومعنا من بيروت الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، ومن جبل لبنان السيد نقولة نصيف الكاتب الصحفي. البداية معك دكتور طارق عبود، بعد هذه العملية في بيت يحون، ما هو السيناريوهات المقبلة؟
14: تحياتي أستاذ روعة. السيناريوهات المقبلة يحددها الإسرائيلي، بمعنى أن أي عدوان سيكون على الجنوب اللبناني وهو سيشكل خرقا لوقف إطلاق النار. يعني أصدرت المقاومة الإسلامية ثلاثة بيانات كان آخرها أمس قبل يعني عملية أو ما حدث في بيت يحون حسب الرواية الإسرائيلية. طبعا نحن في خضم يعني هدوء حذر، الهدنة أو وقف إطلاق النار هو مستمر، ولكن كما قال يعني العميد جميل أنه الخروقات تحدث في المنطقة الرمادية، يعني في مناطق صور والزهراني ومشاكل، هناك هدوء وهناك عودة للنازحين إلى تلك المناطق، ولكن الإسرائيلي يريد دائما فرض وقائع جديدة، فرض معادلات بأنه له حرية الحركة على مستوى يعني مواجهة التهديدات المستقبلية أو يعني أي تحرك للمقاومة أو للمدنيين في تلك المنطقة التي حددها هو، ويعني فرض ذلك على المقاومة. المقاومة أيضا تقول إنه هذا الصبر الذي تمارسه اليوم هو ليس يعني أبديا ولن يكون طويلا، إذا ما تمادى الإسرائيليون في الاعتداءات فإن هناك سيكون رد. ربما تكون عملية بيت يحون أمس هي جزء من الرد، ولكن المقاومة أيضا لم تتبنى هذه العملية وبقيت الأمور غامضة على هذا المستوى. كل ذلك هو ينتظر أيضا المفاوضات السياسية أيضا على طاولة واشنطن والضمانات الأمريكية الإيرانية لاستمرار وقف إطلاق النار في الجنوب.
1: نعم سيد نقولة نصيف، بالحديث عن المفاوضات مع هذا التمديد ليوم إضافي لمحادثات واشنطن ومع ما جرى في بيت يحون، ما هي خيارات الدولة اللبنانية اليوم؟
15: طبعا لا تملك الدولة اللبنانية سوى المضي في هذه المفاوضات، هو الرهان الوحيد، وهو ما كان قد أعلنه مرارا رئيس الجمهورية بأن لا خيار سوى المفاوضات سوى الدبلوماسية، وعلى الأقل تقاطع معه رئيس الحكومة نواف سلام بالقول أنه الخيار الأقل كلفة. عمليا لا تملك الدولة اللبنانية سوى يعني سوى هذا الخيار، سوى الذهاب إلى هذا المدى. وقد يعكس ربما تمديد المفاوضات اليوم يوما إضافيا يعني قد يعكس إحدى حالتين، إما أن ثمة نوع من عقبات أو تعثر في الوصول إلى شيء ما واضح، أو أن ثمة تقدما، لذلك ينبغي انتظار ما يمكن أن يسفر عنه هذا اليوم. لكن في المقابل يعني ما يحدث في واشنطن هناك شيء آخر قد حدث اليوم قبل وقت قصير من الآن فيما يموت، هو السقف العالي جدا الذي رفعه الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله عندما قطع أو أظهر قطع كل الجسور مع رئيس الجمهورية في الخطاب الذي ألقاه في الضاحية الجنوبية. أولا هو يستفيد من هذه المناسبة أو ينتهز هذه المناسبة ذكرى عاشوراء ورمزية الضاحية الجنوبية كي يقطع كل هذه الجسور عندما يتحدث أو ربما يتوجه بشكل مباشر إلى رئيس الجمهورية بالذات بأن يقول له لن نعود إلا إلى اتفاق 27 تشرين الثاني 2011، يعني فقط جنوب نهر الليطاني وليس شمال نهر الليطاني وهو ما كان قرار الحكومة اللبنانية، وأيضا التمسك بسلاح حزب الله. لكن المسألة الأساسية أيضا وهو يرفض استمرار المفاوضات المباشرة الشيخ نعيم قاسم عندما يقول بأنه لا يمكن الإنهاء حال العداء مع إسرائيل، وهذا هو الموقف المتقدم لرئيس الجمهورية عندما طرح الذهاب إلى المفاوضات المباشرة تحت عنوان يجب إنهاء حال العداء مع إسرائيل. هذا يعني لا يعني اتفاق سلام بل ترتيبة أمنية. الشيء الآخر والمهم جدا الذي تحدث عنه الشيخ نعيم قاسم وهو أيضا يشكل عقبة أساسية في تقدم المفاوضات أو على الأقل في تنفيذ ما يمكن أن يتفق عليه في المفاوضات، هو أن على إسرائيل أن تنسحب مجانا، يعني كأن شيئا لم يكن، دخلت إسرائيل عليها أن تخرج خلية الوفاق، وبالتالي لا جدوى من أي ترتيبات أمنية أو أي اتفاق، وبالتالي يجب أن تتصرف إسرائيل على أن حزب الله سيخرج من جنوب الليطاني لكنه لن يخرج من شمال نهر الليطاني، سيكون في المقلب الآخر من الحدود. أعتقد أننا أصبحنا الآن أمام طرفين نقيضين تماما، أمام لا أريد أن أقول صداما حتما لا، لكن أمام مشروعين مختلفين تماما في لحظة ما لابد أن يصطدم ما يريد أن يذهب إليه رئيس الجمهورية وما يصر على المضي به حزب الله في تمسكه بالسلاح.
1: الدكتور طارق عبود، إلى أي مدى يمكن أن يذهب حزب الله في هذا الابتعاد عما تريده الدولة اللبنانية؟ اليوم يقول نعيم قاسم إن حزب الله يمد اليد للسيادة في لبنان، ولكن واضح أن للدولة اللبنانية أيضا رأي آخر في معنى السيادة. رأي السيادة هو بانسحاب إسرائيلي ولكن أيضا بعدم وجود سلاح لحزب الله. إلى أي مدى يمكن أن يذهب حزب الله في هذا الخلاف؟
14: أنا أختلف مع الأستاذ الأولى أنه هناك قطع لكل الجسور مع يعني رئيس الجمهورية. طبعا حزب الله في كل خطاب لأمينه العام ولمسؤولين الحزب يقولون أنه هناك يعني حوار حتى بين المستشارين لرئاسة الجمهورية، ولم ينقطع الحوار أبدا. ولكن أيضا يعني السلطة في لبنان الممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هي تتمادى في موضوع التنازلات في واشنطن، هذه رؤية حزب الله، وهي تعمق الأزمة الداخلية السياسية الوطنية في لبنان. وأيضا هناك اعتراض في من قبل الجيش اللبناني، يعني أمس انسحب الجيش اللبناني أو ممثلو الجيش اللبناني من المفاوضات لأنهم لا يريدون تحقيق المصالح أو المكتسبات الإسرائيلية التي يصر عليها أو يريد أن يحققها. يعني السفير سيمون كرم والسفير نظم معوض عندما اتصلت برئيس الجمهورية أيضا واشتكت على يعني الوفد العسكري الموجود في واشنطن، وأيضا عندما اتصل مايك روبيو يعني اللبنانيين أيضا لتقديم التنازلات، يعني امتداد أو تمديد المفاوضات، لأن الوفدين لم يصلا إلى صيغة كانت منتظرة أمس في الساعة 11.

0: 11 ده قبل منتصف ليل امس. لذلك يعني حزب الله يعتقد بانه الدوله اللبنانيه تتنازل تتمادى وهي تريد تأبيد الاحتلال، لانها تضع يعني كما يريد الاسرائيليون والامريكيون موضوع نزع السلاح قبل الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب اللبناني، وهذه مسألة ستكون يعني خطيرة على المستوى الوطني. لذلك يعني المطلوب اليوم التراجع عن مسار واشنطن إذا لم يعني إذا لم يريدوا يعني تقويض هذا المسار، والتعاطي بواقعية وبحس وطني مع الموضوع وليس على طريقة النكد السياسي، لأن يعني المسار السياسي في واشنطن هو مسار سيؤدي إلى كارثة وطنية وإلى تعميق الخلاف بين
1: دعني أطرح سؤال على سيد طولة نصيف وباختصار شديد لضيق الوقت، يعني ما الذي يمكن أو ما الذي تحتاجه الدولة اللبنانية من الأطراف الداعمة لمسار المفاوضات كي تكتسب شرعية بعين حزب الله؟
2: أولا مجرد أن تجلس الدولة اللبنانية إلى طاولة التفاوض هي تمثل هذه الشرعية، أولا هي الدولة وهي الشرعية الدستورية، وفي نهاية المطاف عندما يبرم أي اتفاق استنادا سواء استنادا إلى مفاوضات واشنطن أو استنادا حتى إلى مفاوضات سويسرا أي من خلال وجود إيران هناك إلى تلك الطاولة، أي اتفاق لا يمكن أن يبرم إلا مع الدولة اللبنانية، إلا مع الشرعية الدستورية التي يمثلها رئيس الجمهورية أو تمثلها حكومته، وبالتالي هذا هو الغطاء الأساسي الذي يحرص لبنان على التمسك به. ولذلك على طرف نقيض منه قاله اليوم الشيخ نعيم قاسم بأنه يريد التعويل على المسار على المسار الإيراني الأمريكي وليس على المسار الأمريكي.
1: عذرا على المقاطعة لضيق الوقت، شكرا لكما ضيوفنا الكرام من لبنان. إلى غزة حيث أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ إصابة شخصين في قصف مسيرة إسرائيلية في جباليا البلد شمالية قطاع غزة. معنا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، ما تفاصيل هذا الاستهداف؟
3: نعم، هو استهداف اعتيادي أصبح في كافة المناطق التي تحاذي الخط الأصفر، خصوصا نتحدث عن مناطق جباليا البلد أو حتى المناطق الشمالية لقطاع غزة. دائما الغارات إن لم تكن من المسيرات الإسرائيلية تكون من المدفعيات التي تتواجد داخل الخط الأصفر. هذه المرة مسيرة إسرائيلية قامت بإلقاء قنبلة من نوع أو طائرة مسيرة من نوع كواد كابتر، قامت بإلقاء قنبلة على تجمع المواطنين ما أدى إلى وقوع إصابتين من المتواجدين في هذا المكان، وصلوا لمجمع الشفاء الطبي، وأيضا استشهد مواطن نتيجة تأثره بإصابته التي أصيب بها جراء استهدافه من قبل طائرة حربية في حي النصر غرب مدينة غزة. استشهد صباح هذا اليوم وجرى تشييعه من مجمع الشفاء الطبي، وأيضا هناك شهيد آخر أيضا من مدينة بيت لاهيا شمال القطاع كأنها قد استهدف هو الآخر واستشهد بعد أن أصيب بإصابات بالغة وجرى تشييعه اليوم. هذه الإصابات وأعداد الشهداء التي أصبحت في تزايد مستمر بفعل الانتهاكات الإسرائيلية والخروقات التي يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها في كافة مناطق قطاع غزة، سواء في المناطق التي يتواجد فيها أو ما يحاذيها من مناطق خط أصفر أو حتى في المناطق التي تبعد عن مناطق الخط الأصفر وتصنف على أنها آمنة ويتواجد بها أعداد كبيرة من السكان، تشهد تكدس كبير بفعل أن الاحتلال الإسرائيلي أصبح يسيطر على نحو أكثر من 65% من مساحة قطاع غزة، وهذا يعني أن ما يقارب مليون فلسطيني من المفترض أن يعيشوا داخل مناطق السيطرة الإسرائيلية،
1: ولكن
3: بهذا الزج بهم بالتأكيد هذه الأوضاع التي يعيشونها هي نتيجة لهذا التكدس والدمار الذي لحق بمعظم المنشآت المدنية في قطاع غزة وجعلهم يعيشون في خيام مهترئة يفترشونها على الأرصفة والشوارع وكذلك على المواصي بالقرب من شاطئ بحر قطاع غزة، وهذا بالتأكيد يعود عليهم بمأساة تتفاقم مع دخول فصل الصيف ومع اشتداد الحرارة وانعدام أي مقومات للحياة، وهذا أدى إلى تواجد العديد من القوارض والحشرات في المناطق التي يعيش فيها.

0: المواطنون في قطاع غزة، وهذا أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض بين صفوف النازحين وتكدس أعداد المرضى والإصابات داخل مستشفيات قطاع غزة التي تعاني من نقص حاد وشحة في الأدوية والعلاجات الضرورية.
1: شكرا جزيلا لك نور خالد، مراسلة الجزيرة من مدينة غزة. رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الوضع في لبنان والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن والوضع في مضيق هرمز ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران. وفي آخر المستجدات، أعرب الرئيس اللبناني عن ترحيبه بالسعي لتشكيل تحالف دولي بشأن آلية ما بعد القوات الدولية العاملة جنوب لبنان، مشيرا إلى التطلع لأي صيغة دولية تعزز قدرات قوات الجيش اللبناني وتمنع تحول لبنان لساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية. وفي كلمة له قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إنه لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من لبنان، مشيرا إلى أن السلطة اللبنانية لا تستطيع أن تعادي نصف الشعب وأن البلد بمكوناته لا بمناصبه. يأتي هذا بينما أفاد مراسل الجزيرة بتمديد المفاوضات الجارية في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي يوما إضافيا بهدف التوصل لاتفاق. وفي التطورات الميدانية، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك مع مسلح في بيت يحون جنوبي لبنان أمس، بينما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسلح من حزب الله ألقى قنبلة يدوية وجرى قتله. من جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف 5 من عناصر حزب الله في زوتر الشرقية بعد اقترابهم من القوات. ونقلت يديعوت أحرنوت عن مصدر قوله إن نتنياهو قال في اجتماع المجلس المصغر أمس إن واشنطن تتفهم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وإن الجنود يمكنهم الرد على أي تهديد فوري في لبنان. وفي الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح وشهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط. وقالت الخارجية الإيرانية إن ما اتفق عليه في البند الخامس من مذكرة التفاهم هو الأساس المعتمد لإدارة الملاحة في مضيق هرمز. ومن جانبه، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ترقيق اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب هو أحد الحلول المطروحة في التعامل مع مخزون اليورانيوم الإيراني. نتحول الآن إلى نافذة محيط الضاحية الجنوبية لبيروت يقدمها الزميل زين العابدين توفيق. إليك زين.
2: شكرا لك روعة، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة. سهر اللبنانيون طويلا الليلة الماضية لكي يستمعوا إلى مخرجات الجولة، هذه الجولة من المحادثات اليوم الثالث والأخير يفترض كان بالأمس من محادثات واشنطن المباشرة في جولتها الخامسة، لكن انتهت الليلة دون صدور البيان المتوقع المرتقب. وكما قلت روعة قبل قليل، فإن هذه المفاوضات تم تمديدها ليوم إضافي اليوم الجمعة للوصول إلى اتفاق. هذا بشأن المفاوضات. في التطورات الأخرى، طبعا هنالك تطورات ميدانية في الجنوب كما جاء في المقدمة قبل قليل، لكنها رواية إسرائيلية ليست لا تقابلها رواية لبنانية فيما يتعلق بالاشتباك الذي حدث في بيت يحون. كذلك استمرت الغارات الإسرائيلية بالأمس طوال الثلاثة أيام الماضية، أسفرت عن 7 شهداء بحسب وزارة الصحة اللبنانية والدفاع المدني اللبناني. في المواقف السياسية، تأكيد من رئيس الجمهورية من جديد على ترحيبه بأي جهد لتعزيز قدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها، وأيضا على عدم إحداث فراغ بعد رحيل القوات الدولية اليونيفيل من لبنان. لكن من اللافت أيضا تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي تحدث بشكل واضح عن رفض أي حديث عن تسليم السلاح قبل انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان. نتابع كل هذه التطورات في هذه النافذة، ونبدأ مع مراسل الجزيرة من صور جوني تانيوس. نبدأ معك جوني بملابسات ما جرى عند بيت يحون ومجمل التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني في الساعات الماضية.
3: ما يمكن الحديث عنه زين العابدين حاليا هو عودة الهدوء الحذر إلى عموم الجنوب اللبناني بعد غارة إسرائيلية من المقاتلات الحربية وقعت صباحا في بداية الأمر في وقت مبكر من صباح هذا اليوم باتجاه بلدة النباطي الفوقة للناحية الشرقية هنا في الجنوب اللبناني، وكانت سبقتها عند منتصف الليل الغارة على بلدة بيت يحون الواقعة في قضاء بنت جبيل. الجانب الرسمي كما تحدث كان له روايته، ولكن من الجانب اللبناني وتحديدا من جانب حزب الله لا رواية ولا موقف ولا بيانات رسمية حتى هذه اللحظة، ولكن الأكيد أن هناك غارة إسرائيلية استهدفت تلك البلدة في أعقاب ما تحدث عنه الجانب الإسرائيلي عن حدث أمني وقع هناك وسقوط جرحى في صفوفه، وربما قد تتضح في المرحلة المقبلة ملابسات ما حصل في بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل، علما أيضا أنه كما ذكرت كان هناك تصعيد خلال الأيام الثلاثة الماضية من خلال غارات من مسيرات إسرائيلية على سيارات أكان في بلدة كفر رمان وأيضا في محيط بلدة زوتر الشرقية. وبالتالي الواقع الميداني له حيثياته الخاصة، وما يمكن الحديث عنه حاليا هو عودة الهدوء الحذر. هذا الواقع الميداني يتزامن مع معطيات سياسية وترقب سياسي في حقيقة الأمر وعلى المستوى الشعبي أيضا لثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى هو مسار المفاوضات المباشرة في واشنطن والتي مددت ليوم إضافي، وما الذي سينتج في ختام هذه المفاوضات كما هو مفترض اليوم. معلوم أن لبنان الرسمي يدفع من خلال هذه المفاوضات المباشرة إلى تحقيق تفاهم بشكل أو بآخر من أجل بدء الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في إطار ما يعرف بالمناطق التجريبية أو المناطق النموذجية. واضح أن لا اتفاق حتى هذه اللحظة، ولكن لبنان الرسمي يريد الدفع باتجاه حصول انسحابات، علما أنه حتى هذه اللحظة لا تحركات على الأرض تتعلق بأي انسحاب إسرائيلي ممكن. النقطة الثانية هي المتعلقة بمواقف الأمين العام لحزب الله صباح هذا اليوم، والتي رسخت مرة جديدة التباعد بين ما يرى حزب الله بشأن التعامل مع الأوضاع في الجنوب اللبناني والعودة إلى اتفاق عام 2024 والتعويل على المساعدة الإيرانية في هذا المجال كما يقول، وما تنتهجه الدولة اللبنانية من جهة ثانية من خلال مسار المفاوضات. وكانت هناك مجموعة من الرسائل التي أطلقها الأمين العام لحزب الله، أولا أن المقاومة باقية كما قال وهي تعول على المساعدة الإيرانية، ثانيا أن هناك رفض لمسار المفاوضات المباشرة، وأن على السلطة السياسية أن تتراجع وتنصت إلى مطالب نصف الشعب اللبناني كما قال. والنقطة الثالثة هي متعلقة بالواقع الداخلي وتحديدا مسألة حل أزمة السلاح. ويقول هنا في رسالة لافتة الأمين العام لحزب الله أنه يمكن بعد تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل أن تتم مناقشة استراتيجية دفاع وطني في الداخل اللبناني، وطبعا هذا ستكون له تداعياته في المرحلة المقبلة. أيضا في إطار التطورات السياسية، المهم واللافت هو ما قاله الرئيس اللبناني يوم أمس عن ترحيبه بالجهود الدولية والجهود الأوروبية وتحديدا الفرنسية والإيطالية من أجل التعامل مع مرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات اليونيفيل، قوات الطوارئ الدولية العاملة هنا في الجنوب اللبناني. معلوم أنه وفق التمديد الأخير الذي حصل، هذه القوات الدولية تغادر جنوبي لبنان مطلع العام المقبل، وبالتالي لا وجود لقوات دولية في ذاك الحين هنا في الجنوب اللبناني. كانت أطراف عدة طرحت على لبنان إمكانية تشكيل قوة مختلفة متعددة الجنسيات. لبنان طبعا رحب بهذا الأمر، لأن من شأن هذه القضية أن تساعد الدولة اللبنانية والجيش اللبناني على بسط سلطته بشكل كامل في مختلف الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية، وهذا طبعا ما يريده لبنان. أكان من خلال المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، من خلال كل الجهود الدولية، وأيضا من خلال إيجاد بديل عن قوات اليونيفيل هنا في الجنوب اللبناني.
2: شكرا لك جوني طانيوس من صور في جنوب لبنان. وقبل أن نشرع في النقاش نعرض أيضا لما شاهدته أعين اللبنانيين العائدين إلى قراهم المدمرة. هنالك أكثر من 11,000 بناية تم تدميرها حتى شهر أبريل للسنة الماضي في جنوب لبنان فقط منذ الثاني من مارس أذار الماضي. في خلال هذه الحرب نرصد عودة هؤلاء وماذا وجدوا وما الذي هالهم حينما ذهبوا إلى هذه المناطق المدمرة في هذا التقرير لإيهاب العقدي.
4: لا يعودون كما غادروا، بل بخطوات مثقلة. أبو حسين لا يبحث عن منزل، بل عن أي شيء يقول له هنا كان بيتي وهنا عاشت عائلتي.
5: نحن من هون من سنة 60 معمرين. ذكريات أهلي وولادي وأني كل الذكريات لنا هون.
4: منزله الذي

0: دمار. عم نحاول نلملم نشوف شيء من الذاكرة. ما في شيء.
1: أما ابنه غسان فيبحث في منزل العائلات المدمر عما هو أثمن، عن مستقبل دراسته، عن كتبه التي لم يتعلم فيها أن المدن تدمر.
2: شو عم بتفتش؟ كتبة وكتاب مدرستي.
1: عباس لم ينتظر إذنا ولا وعودا، أتى ومعه إسمنت وإرادة ليعيد بناء ما تهدم حجرا حجرا، لأن الجدران هي التي تحيي الذاكرة وتحميها.
0: بيوتنا الأزاز المكسومة نزبطه، والحيط المكسومة نرجع نعمره، وما نوقف عجلينا، واقفين عجلينا بأي طريقة، من مثل بلحم الحي.
1: لم يدمر هذا المكان اليوم فقط، دمر من قبل وأعيد، وفي كل مرة كانت ذاكرة العائدين هي التي ترسم خريطة المستقبل من جديد. قيل يوما إن المدن تموت حين يغادرها أهلها، ولعل العكس صحيح أيضا، فهي تولد حين يعودون، ومعهم تتنفس المدن والقرى من جديد. إيهاب العقدي، الجزيرة، سور، جنوبي لبنان.
3: ولذلك فإن عودة النازحين هو أهم المطالب اللبنانية التي يطالب بها سواء حزب الله وأمينه العام في الكلمة التي تحدث فيها قبل قليل، أو مطالب الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن. على أي الأحوال، نناقش مجمل التطورات اللبنانية مع ضيفينا في الاستوديو، رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي، وزياد ظاهر الباحث والكاتب السياسي. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك أستاذ زياد ظاهر، برأيك لماذا تأخر البيان الختامي لهذه الجولة، الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن؟
4: تأخر البيان الختامي أعتقد بسبب يعني وجود ازدواجية في المسارات، المسار الباكستاني والمسار في واشنطن في لحظة ما بالنسبة للبنانيين كان ينظر لهما بأن أي الخيارين أقرب إلى تأكيد سيادة لبنان وسحب ورقة لبنان من يد إيران. بعد كل التطورات الأخيرة وما نتج عن مسار باكستان، ربما هنالك سؤال أساسي، ماذا يمكن أن ننجز في واشنطن؟ في واشنطن هنالك الدولة اللبنانية بشكل رسمي، هناك الراعي في عقر دار يعني الإدارة الأمريكية، وهي مسؤولة عن نتائج وما سيصدر عن هذا المسار، كما هي بنفس الوقت مسؤولة عن نتائج مسار باكستان. السؤال المطروح اليوم، ماذا نفعل في المطلب اللبناني الأساسي الذي كان دافعا للحكومة اللبنانية ولرئيس الجمهورية لأن يذهب إلى التفاوض لسببين أساسيين. السبب الأول هو خيار التفاوض ليس للتفاوض، إنما هو المسار الأقل كلفة على اللبنانيين في ظل كل ما شهده اللبنانيين من تدمير واعتداءات همجية إسرائيلية. المسار الثاني هو تحرير لبنان من هيمنة السياسة الإيرانية التي أقحمت لبنان في صراع على مستوى إقليمي وربما دولي. إذن المفاوضات لم تكن هدفا بعينه، إنما المفاوضات كما كل يعني نظريات وكل التاريخ الدبلوماسي والعلاقات الدولية هي أداة لتحقيق لحل النزاعات بأقل كلفات من الأرواح والماديات والوصول إلى حل هذه النزاعات.
3: أستاذ رضوان، كيف تقرأ ما قاله أمين عام حزب الله فيما يتعلق بالسلاح وفيما يتعلق بالترتيبات التي تبحث في واشنطن؟ في السلاح قال لا سلاح قبل الانسحاب الكامل، لا تسليم سلاح ولا، وهذا سيكون في إطار استراتيجية دفاع وطنية، يعني مش أكيد. وأيضا فيما يتعلق بالترتيبات هو معني فقط ب جنوب الليطاني وليس بأي منطقة أخرى في لبنان، هل هذا يساعد مفاوضات واشنطن أم هو غير معني بمساعدة هذه المفاوضات؟
5: صراحة أي مراقب لم يفاجأ بالسردية التي قدمها الشيخ نعيم قاسم في هذا الخصوص، وهي التشبث وتمسكه بسلاح حزب الله، وأن موضوع السلاح ووضعه تحت مظلة الدولة اللبنانية يجب

0: وأن يحصر في منطقة جنوب الليطاني، لكن بالتأكيد كل الأفرقاء يعرفون أن هذا الحزب على هذا الموقف. لا أحد يتوقع من الحزب أن يقول بكل سهولة أنه على استعداد للبت في مصير سلاحي قبل موضوع الانسحاب. لكن أعود إلى السؤال، ماذا يحصل اليوم في واشنطن وطرحته على الزميل زياد في هذا الخصوص؟ الوفد اللبناني قبل توجهه إلى المفاوضات قبل 3 أيام وصل نص إعلان النوايا والمسودة في هذا الخصوص إلى دائرة القصر الجمهوري وتم بحثها. كانت هناك جملة من الملاحظات وجملة من التعديلات التي لا تصب في المصلحة اللبنانية. ما نلاحظه اليوم أن الوفد الإسرائيلي بجناحيه العسكري والدبلوماسي في واشنطن يعمل على شراء الوقت ويطبق سياسة بنيامين نتنياهو للتوصل إلى أقرب وقت الانتخابات النيابية والكنيسة في إسرائيل، بصريح العبارة أن الإسرائيليين لن يتركوا جنوب لبنان وأقله المنطقة الصفراء قبل حصول الانتخابات الرئاسية النيابية في إسرائيل، لأن هذا الأمر هو مسألة حياة أو موت عند نتنياهو. هذا التباعد ردا على سؤالك بين حزب الله وبين الفريق المفاوض اللبناني هو ليس بالأمر الجديد، لكن أين موقع إيران اليوم في هذا الخصوص؟ هناك رأيان في لبنان. الرأي الأول يقول علينا أن نتابع في مفاوضات واشنطن والاستفادة منها وعدم التراجع عنها، لكن هناك رأي أخذ حتى داخل فريق رئيس الجمهورية وحتى عند الحكومة، هذا يلتقي مع حزب الله، بمشاركة وإشراك لبنان في خلية سويسرا، أي بمعنى لا يمكن لكل هذه الدول باكستان وقطر وأمريكا وإيران أن تبحث في البيت اللبناني وفي مستقبل جنوب لبنان من دون أن يكون هناك على الأقل شخصية عسكرية في هذا الأمر تتابع هذا الموضوع. هنا إيران تبقى لاعبا رئيسيا سواء اتفقنا معها أم اختلفنا معها في هذا الموضوع. لا مهرب من إيران. موضوع بت سلاح حزب الله هو في أيدي الإيرانيين. صحيح أن هناك قرار عند حزب الله في هذا الخصوص، لكن أصبح الأمر عند الأمريكيين وعند الإيرانيين في حل كل هذه المسائل الكبرى والمسائل الخطيرة. لكن حتى الآن الأمور ليست جيدة، الأمور ليست مطمئنة. لبل أكثر، جملة سريعة، أن الاستهداف الإسرائيلي بالأمس في أكثر من بلدة جنوبية كان محل نقاش حزب الله. حزب الله أوصل رسالة إلى المعنيين، لن نقف ولن نتفرج على استمرار هذه الاعتداءات.
1: يعني هو بيانات حزب الله كما تفضلت هي بيانات متطابقة، 3 بيانات تقريبا متطابقة، انتهاكات فاضحة، ملتزمون بوقف إطلاق النار حتى الآن تكررت في 3 بيانات، ونرصد الانتهاكات تكررت في البيانات 3. لكن موقف حزب الله أستاذ زياد ألا يساعد مفاوضات واشنطن؟ لأن حزب الله يقول ما يقوله الجانب الرسمي اللبناني أن الترتيبات ينبغي أن تكون في المناطق التي تحتلها إسرائيل وأن تكون في جنوب الليطاني وليس في شمال الليطاني. موقف حزب الله هذا ألا يساعد المفاوض اللبناني في واشنطن؟
2: بعتقد بهذه اللحظة موقف حزب الله بأنه ملتزم بوقف إطلاق النار، على الرغم بين هلالين أنه ملتزم بوقف إطلاق النار الذي نتج عن مسار باكستان، وحزب الله كان واضح بهذه المسألة. ماذا يعني ذلك؟ يعني بالنسبة لحزب الله أنه يعني يرسل رسالة واضحة إلى الداخل اللبناني وإلى كل من يهتم بهذا الأمر أنني ملتزم بمرجعيتي السياسية والعسكرية والعقائدية في إيران.
1: لكنه للأمانة أيضا التزم بوقف إطلاق النار جيد. السابق
2: وهذا مفيد،
1: ولم تلتزم به إسرائيل ولا يشبه بأي شكل من الأشكال اتفاق وقف إطلاق النار الذي جاءت به إيران. يعني هذا من باب الدقة أيضا.
2: على كل حال كما قلنا المرجعية للمسارين هو نفس المرجعية هي واشنطن، فلم يقرر ما وقف إطلاق النار في باكستان بمعزل عن واشنطن، بل هي من وصلت إلى هذه النتيجة. ما أريد أن أقوله بموضوع موقف حزب الله، هنالك مسألة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. حزب الله تجربتنا معه بأنه يحاول أن يجمع من أوراق القوة ما يستطيع، وصل إلى مرحلة ورقة القوة الأساسية التي يحملها في يديه هي دعم إيران له، وخاصة في الجولة الأخيرة التي ساهمت إيران بخلق ميزان من بعد ضرب العدو الإسرائيلي للضاحية تم إطلاق صواريخ الإيرانية.
1: المفاوض اللبناني
2: من بعدها المفاوض اللبناني يستفيد.
1: هل يعتبر ذلك ورقة في يديه يمكن أن يفاوض بها؟
2: هل يعتبر ماذا؟
1: هل يعتبر ورقة حزب الله ورقة في يديه أم مشكلة؟
2: بالأساس
1: يحاول أن يصل مع الإسرائيليين لحل الله.
2: بالأساس حزب الله أعلن موقفه بشكل واضح بأنه يدعو الحكومة إلى الانسحاب من هذه المفاوضات. ولا أعتقد أن المفاوض الدولة اللبنانية ومن يفاوض في واشنطن الفريق المفاوض اللبناني الذي يمثل الشرعية اللبنانية والسيادة الوطنية والحكومة الشرعية وكل اللبنانيين ومن ضمنهم حزب الله الذي ممثل في الحكومة الذي يقدم رواية متناقضة، موجود في الدولة بمجلس النواب، موجود في الحكومة عنده وزراء، لديه خطوط تواصل واتصال مع المسؤولين، مسؤولين الصف الأول في البلد، ولكن يعلن مواقف تعبر عن هويته السياسية بإصرار أكبر وبدون مسايرة. يعني تطور موقف حزب الله مؤخرا أصبح بالكامل منضوي تحت اللواء الإيراني.
1: لا شك أن لديك تعقيبا على ذلك أستاذ رضوان، لكن أريد أيضا أن أعرف ما هي حسابات حزب الله في هذه المرحلة في عدم الرد على الانتهاكات الإسرائيلية.
0: أولا احتراما لما صدر بمسار باكستان وما حصل في جنيف، لذلك لا يقدم حزب الله على هذا الرد، لكن حزب الله ببياناته الأخيرة وبكلام الشيخ نعيم قاسم يقول للمفاوض اللبناني في واشنطن في إمكانكم استغلال عامل المقاومة وعامل حزب الله والقول الإسرائيلي أنه في حال إذا تمديت في هذه الاعتداءات وعدم انسحابك فإن الأمر قد يعود إلى مواجهة مفتوحة بين حزب الله وبين إسرائيل. المسألة هنا على طاولة المفاوضات في واشنطن بالأمس صارت مسألة أساسية. الجانب الإسرائيلي كان يقول إذا انسحبنا تعالوا إلى الترسيم. كان الموقف الدولة اللبنانية هو تسميد هذه الحدود بموجب ما ترسم عام 1923. لكن في كل هذه الخلاصة الإسرائيلي لا يبدي أي نيات إيجابية، بدليل أنه عارض اتفاق النوايا الذي توصل إليه الأمريكيون مع الجانب اللبناني، يريد وضع المزيد من العراقيل للقول أن أن أن كل ما تم في مسار باكستان لا يصب، ويقول الأمريكيين أن هذا الأمر لا يصب في مصلحتنا ونحن سنبقى على حالنا، سنبقى في استمرار أرضنا. بل أكثر أنه طلب من الوفد العسكري اللبناني القيام بالتوجه إلى سحب سلاح حزب الله خارج شمال الليطاني، وكأنه يقول بطريقة مباشرة أنا أطلب منك أن تسحب السلاح في الضاحية الجنوبية إذا كان موجودا في البقاع. لذلك يضع جملة من الشروط التي تكبل الجيش اللبناني والتي تكبل
1: وحسابات حزب الله مرتبطة بالداخل اللبناني أم مرتبطة بما تقوله إيران؟ هذا ما قاله
0: يعني بيأخذ الخيارين، يفترض أن يأخذ الخيارين لأن هذا الحزب هو الموجود على الأرض، لأن هذه البيئة هي بيئة الحزب، الحزب هي التي تضررت. لكن بالتأكيد أنا أقول بجملة أخيرة، لا مهرب إلا من طلاق إيراني أمريكي لحل كل هذه الأزمة وفرض الضغوط مزيد من الضغوط على بنيامين نتنياهو، لأن كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية في إسرائيل هذا الأمر سيتمسك به نتنياهو وسيضيق على كل لبنان.
1: أستاذ زياد أخيرا، إذا فشل مسار واشنطن ما هي خطة الفريق الحكومي؟ مزيد من التفاوض، تفاوض من أجل التفاوض؟
2: المسار في واشنطن كما قلت يمثل الشرعية الوطنية، الحكومة الشرعية للبنان، ويجب أن يصل إلى نتيجة حتما. وهذا ضغط كبير على فريق المفاوض. بالتالي الحزب أمام مسؤولية. هل يسمح للمفاوض اللبناني والدولة اللبنانية ويضع أوراقه عند الدولة اللبنانية أم هو مصر بأن يبقى أوراقه في يد إيران؟
0: لكن مفتاح الحرب بيضل بيد الإسرائيليين.
1: شكرا جزيلا لكما، زياد ظاهر الباحث والكاتب السياسي ورضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي. وبذلك نصل إلى ختام هذه النافذة من بيروت، نعود إلى الدوحة وغرفة الأخبار. نعود إليك روعة.
3: شكرا جزيلا لك زين. مع تمسك إسرائيل بعدم الانسحاب من المناطق التي احتلتها وعودة رئيس الوزراء الإسرائيلي للحديث عن حرية الحركة في لبنان، يطرح السؤال عن الأفق الميداني للمطالب التي تصر عليها الحكومة اللبنانية في المفاوضات. في الفقرة التالية استعراض لكامل المسار الذي توسع فيه احتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية منذ ما قبل الحرب الحالية. سلام خضر تستعرض هذا المسار.
4: سنحدثكم كيف حولت الجغرافيا والتوبوغرافيا والديموغرافيا ملف جنوب لبنان إلى واحد من أكثر الملفات تعقيدا في سياق حروب إسرائيل في الشرق الأوسط. يتشابك الملف ويتداخل مع ملفات إقليمية. سنبدأ القصة من 8 أكتوبر عام 2023. آنذاك انخرط حزب الله في مواجهة مع إسرائيل تحت عنوان جبهة إسناد لقطاع غزة. بعد اندلاع تلك المواجهة، قال مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق السابق في حزب الله وفيق صفا إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان يعتقد أن إسرائيل لن تتمكن من تحديد موقعه واغتياله. لكن الضاحية الجنوبية ستهتز في 27 سبتمبر عام 2024.

0: 2020 بعملية جوية ضخمة أفضت إلى اغتيال نصر الله ولاحقاً خليفته هاشم صفي الدين، وما بين العمليتين على العشرات من القيادات العسكرية والأمنية. شكل الاغتيال أولى محطات التحول على جبهة لبنان عبر هذه النقاط على خريطة جنوب لبنان. هي تلال خمسة مرتفعة عن المناطق المحيطة بها، احتلها الجيش الإسرائيلي بذريعة حماية أمن الحدود. برياً شهدت جبهة الجنوب هدوءاً نسبياً بعدها، دون أن تتوقف الضربات الجوية تحت عنوان حرية الحركة التي تمسكت به إسرائيل في اتفاق وقف الأعمال العدائية. لكن اغتيال المرشد الإيراني شكل محطة فارقة بالنسبة إلى حزب الله، أشعل الجبهة انتقاماً لاغتيال المرشد كما قال في حينه. اشتعلت الجبهة وبدأت إسرائيل بتسليح جغرافيا لبنان، أطلقت عملية واسعة وأمطرت الجنوب وضاحية بيروت والبقاع بعشرات إنذارات الإخلاء القسري، واحتلت هذا الشريط الأصفر وسمته خط الدفاع المتقدم. وهذا هو السلاح الذي استخدمته إسرائيل ذريعة، صاروخ مضاد للدروع يستخدمه مقاتلو حزب الله في تصديهم للوحدات الإسرائيلية المتواغلة داخل الأراضي اللبنانية، يصل مداه إلى نحو 8 كيلومترات. لكن الجيش الإسرائيلي توغل بعمق نحو 10 كيلومترات وقضم قرابة 55 بلدة، ووصلت مساحة الخط الأصفر لنحو 600 كيلومتر مربع. وهذه هي مدينة بنت جبيل التي تقع ضمن الخط الأصفر. نسفها الجيش الإسرائيلي بشكل شبه كامل وتحولت إلى بقايا ما كانت يوما مدينة جنوبية بمقومات حياة واقتصاد محلي. سننتقل للقطاع الشرقي من ذلك الخط إلى هنا، إلى مدينة الخيام، احتلها الجيش الإسرائيلي وهدم ونسف غالبية الأحياء فيها. وقبل إتمام السيطرة الميدانية على الخط الأصفر، كان سكان من القرى والمدن اللبنانية من الحدود الدولية حتى مجرى نهر الليطاني نزحوا قصرا أكثر من 1,200,000 لبناني دخلوا ضمن أرقام النزوح. ومرة ثانية تعود إسرائيل لتسليح الجغرافيا بإنذارات وصلت إلى مدينة صور. في تلك المواجهة فاجأت هذه المسيرات التي يستخدمها حزب الله الجيش الإسرائيلي. هي مسيرات توجه بالألياف الضوئية وتحتوي على كاميرات تنقل الصورة لحظيا إلى المشغل. هذه المسيرات الصغيرة كبدت الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة دون أن توقف التقدم البري. اجتاز الجيش الإسرائيلي مجرى نهر الليطاني واحتل قلعة الشقيف استراتيجية. وأهمية المكان تكمن في طبيعته التي ترتفع عن سطح البحر وتتيح إشرافا ميدانيا على مستوطنات إصبع الجليل ونهر الليطاني وسهل مرجعيون والنبطية. ومن هذه النقطة الجغرافية بدأ الجيش الإسرائيلي محاولات التوسع باتجاه مرتفع استراتيجي ثان شمال نهر الليطاني. هذه هي تلة علي الطاهر التي تكمل الوظيفة الميدانية لقلعة الشقيف وتسمح بالسيطرة النارية على كامل شمال الليطاني حتى ساحل مدينة صيدا. وبين تلك المحطات في المواجهة والقتال تكبد لبنان خسائر فادحة. قتلت إسرائيل أكثر من 4,000 لبناني، وأصيب نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية أكثر من 12,000 لبناني. أما مستويات الدمار نتيجة القصف الإسرائيلي والغارات والهجمات البرية فوصلت لتدمير قرابة 61,000 وحدة سكنية بشكل كامل تقريبا. وهناك قرى صويت بالأرض وقرى أخرى ومدن تطولها مستويات فظيعة من الدمار.
1: من رام الله معنا مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، ما أبرز ما رشح عن اجتماع الحكومي المصغر؟
2: نعم روعة، قبل قليل كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت بأن هذا الاجتماع شمل محادثة حادة بين الوزراء

0: والجيش الإسرائيلي، وانتقادات أيضا وجهت لنتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. تقول الصحيفة إن ذلك مرده إلى أن ثمة وزراء يعتقدون بأن يد الجيش باتت مكبلة في الأراضي اللبنانية. عندما قال الوزير بن غفير لرئيس الأركان بأن أيدي الجيش مكبلة، أجابه رئيس الأركان: أنتم من أردتم وقف إطلاق النار في لبنان، في شبه تأكيد بأن هناك أيدي مكبلة باتت في الأراضي اللبنانية، وبأن عمليات الجيش هناك ليست كما كانت عليه من قبل. هذا يتزامن أيضا مع زيارة أجراها قائد القيادة المركزية الأمريكي لإسرائيل يوم أمس لعقد اجتماعات مع نتنياهو وكاتس وغيرهما من المسؤولين فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية على وجه الخصوص، لكن حتى الآن لم يرشح تفاصيل أكثر حول هذه الزيارة. بالأمس أيضا وخلال ذلك الاجتماع قال نتنياهو بأن للجنود الحرية بالرد في على كل تهديد يقترب منهم في الأراضي اللبنانية، وقال بأن الإدارة الأمريكية تتفهم موقف إسرائيل بالدفاع عن نفسها إزاء أي تهديد قد تتعرض إليه. هذا جاء بالتزامن مع انطلاق جولة المباحثات التي لا تزال مستمرة في ظل تقديرات إسرائيلية بأن هناك إمكانية للتوصل إلى خرق ما هذا اليوم بهذه المفاوضات بعد أن وصفت بأنها لم تكن إيجابية.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله. معنا من الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا وسهلا بك سيد شديد. كيف نقرأ المقاربة الإسرائيلية فيما يخص طاولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن؟
2: تحياتي لك يا أستاذة روعة ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري أنه الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بواشنطن تختلف بشكل كبير عن الجلسات الأربعة التي سبقتها، من حيث أنه بالجولات الأربعة الأولى سيطر على النقاش الثنائي وبالرعاية الأمريكية موضوع حزب الله، سلاحه، كيفية تجريده، كيفية إضعاف حزب الله عسكريا سياسيا وبكل المجالات. ولكن بعد المذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني التي اعتبرت لبنان جزءا من الموضوع ولم تتطرق لموضوع حزب الله وسلاحه، أدى ذلك بالقراءة الإسرائيلية إلى إعادة النظر بموقف الحكومة اللبنانية أو وفد الحكومة اللبنانية الذي حضر إلى المفاوضات الجلسة الخامسة بمواقف وصفت بالمتطرفة والمتشنجة والتي نسفت ما كان قد بني قبلها، حين وصف ذلك سفير إسرائيل في واشنطن هيليتر حين وصف أنه كنا بالقطار معا وكاد الآن أن يخرج عن السكة، وصفا أنه الوفد اللبناني تراجع عن موضوع حزب الله وسلاحه وبات يضع على الطاولة موضوع إسرائيل وانسحابها من لبنان قبل كل شيء. هذا الموضوع اصطدم، بمعنى أنه هنالك رؤيتين متناقضتين للوفدين اللبناني والإسرائيلي حول ماهية وجدوى وهدف المفاوضات. إسرائيل ذهبت باتجاه المفاوضات لتحقيق مجموعة أهمها هو الحصول على شرعية من الحكومة اللبنانية للبقاء الإسرائيلي العسكري وما يسمى حرية العمل هناك في لبنان، ومحاولة إخراج إيران وإضعافها وإضعاف حزب الله. اليوم الموقف اللبناني بات مختلفا، ولبنان يريد من هذه المفاوضات ضمان انسحاب إسرائيلي قبل إعادة الترتيب البيت اللبناني الداخلي، على قاعدة أنه انسحاب الإسرائيلي هو الخطوة المهمة التي تسبق مسألة الترتيب الداخلي، بعكس الرؤية الإسرائيلية التي تتناقض بشكل واضح. بالتالي لا أعتقد أننا أمام انفراجة، لا بل أنه عادت الأمور، والآن بالقراءة الإسرائيلية باتت إسرائيل يعني مكانتها في لبنان أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل الحرب الحالية.
1: كيف تقرأ إسرائيل بداية مذكرة التفاهم وما تبعها من لجنة منع احتكاك في لبنان والمواقف الأمريكية من الجانب اللبناني التي تبدو داعمة وإن كانت يعني لم تتخلى كليا عن إسرائيل؟
2: اليوم كتب باليدعوت أحرنوت مقالة مهمة جدا تعتبر أنه يعني هذا الخطاب العالي الجديد لحزب الله والذي توج قبل يعني ساعة من الآن بخطاب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، أنه ما كان لهذا الخطاب وهذا الشعور من حزب الله بالانتصار بدون مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني التي أعطت إيران هامش، جعلت إيران جزءا من آلية ما يسمى بالميكانيزم لمراقبة وقف إطلاق النار وإخراج

0: إسرائيل من هذا الواقع. إسرائيل مجمعة، لم تجمع في يوم من الأيام على مسألة، بقدر ما هنالك إجماعا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار على رفض هذه مذكرة التفاهم. جزءا من الإسرائيليين اعتبر الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية تخلوا عن إسرائيل، بينما جزءا من المعارضة في إسرائيل، معارضة بنيامين نتنياهو، يحملون بنيامين نتنياهو هو المسؤولية عن هذا
1: نعم
0: الاستدارة بالموقف الأمريكي. ولكن من حيث المبدأ هنالك رفض تام في إسرائيل، ويعتبرونها انتكاسة، لا بل أنهم يعتبرون هذه المذكرة بمثابة اعترافا أمريكيا بنهاية الردع الأمريكي والإسرائيلي،
1: نعم
0: وأن هذه الضربات العسكرية التي وجهت إلى إيران بحربين 12 يوم من 40 يوم حققت إنجازات عسكرية لكنها أخفقت سياسيا.
1: شكرا جزيلا لك عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. في تطورات الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تراجع مجلس الشيوخ عن طلب سحب القوات الأمريكية التي شاركت في العمليات العسكرية ضد إيران رسالة واضحة إلى طهران. جاء ذلك بعدما أفشل الأعضاء الجمهوريون في المجلس محاولة جديدة من الديمقراطيين لتقييد صلاحيات ترامب بشأن الحرب على إيران، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى تمرير تمويل إضافي لتغطية تكلفة تلك العمليات العسكرية.
2: في غضون ساعات غير مجلس الشيوخ موقفه إلى النقيض بشأن صلاحيات ترامب إزاء الحرب مع إيران، صوت الثلاثاء لدعم قرار يدعو الرئيس إلى سحب القوات والعودة إلى الكونغرس للحصول على تفويض إذا أراد مواصلة الحرب مع إيران. وعاد مساء الأربعاء ليصوت هذه المرة ضد مشروع قرار جديد ومماثل لرفض تقييد صلاحيات ترامب في هذه الحرب.
3: هناك ثلاثة أعضاء في كارولينا ولويزيانا وتكساس سيواصلون خلق مشكلات للرئيس في مجلس الشيوخ لأنه حاول دفعهم إلى الخروج من مناصبهم، وهناك أعضاء في سباقات صعبة سيواصلون التصويت ضد أجندة الرئيس. أعتقد أن ما رأيناه يتكشف خلال اليومين الماضيين يشير بدرجة كبيرة إلى ما سنراه خلال الأشهر الستة المقبلة.
2: القرار الذي اعتمد الثلاثاء كان مجرد توبيخ سياسي، فهو غير ملزم، لكنه أغضب ترامب لأنه اعتمد بسبب دعم أربعة أعضاء جمهوريين، ولأنه يرسل برسالة خاطئة لإيران خلال المفاوضات كما قال. وقد شن ترامب حملة انتقادات ضد من صوت لصالح القرار من الجمهوريين والديمقراطيين، كما ذهب الأربعاء شخصيا إلى الكونغرس للتأثير على الأعضاء المتمردين من حزبه، ونقل أنه خاض مواجهة غاضبة خلف أبواب مغلقة مع أحدهم وهو السيناتور بيل كاسيدي. غير كاسيدي موقفه بعد استدعائه للبيت الأبيض لتلقي إحاطة من نائب الرئيس، وقد أسهم ذلك إلى جانب تحفظ السيناتور جون بول عن التصويت في إحباط اعتماد مشروع قرار جديد وملزم هذه المرة قدمه الديمقراطيون لتقييد صلاحيات ترامب.
4: أعتقد أن ترامب يريد إظهار صوت موحد وهو يجري المفاوضات مع إيران، وكذلك يريد امتلاك القدرة على استخدام ورقة ضغط بأنه يستطيع العودة إلى الحرب في أي وقت يشاء. وخلال هذه المفاوضات ترى إيران أن الكونغرس يدعم ترامب وقدرته على العودة إلى الحرب إذا لم يحصل على ما يريده في الصفقة. يبدو أن هذا هو الدافع وراء فرض ترامب لوحدة الصف الجمهوري.
2: جاءت هذه التطورات في وقت قدمت فيه إدارة ترامب إلى الكونغرس طلبا رسميا لاعتماد حزمة تمويل جديدة بنحو 88 مليار دولار، أغلبها لتغطية تكاليف الحرب مع إيران، الأمر الذي يضع الإدارة مجددا أمام اختبار جديد بشأن مدى دعم الجمهوريين لمجهودها الحربي. ما حدث في الكونغرس يؤكد أن ترامب لا يزال يتمتع بنفوذ هائل داخل الحزب الجمهوري، لكنه يكشف في الوقت ذاته اتساع نطاق القلق لدى بعض المشرعين الجمهوريين بشأن شفافية الإدارة حول الحرب مع إيران وكذلك كلفتها السياسية على الحزب، لا سيما مع اقتراب الانتخابات النصفية. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
1: معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أبدأ معك عدنان بوريني، وآخر التصريحات الإيرانية فيما يخص

0: المحادثات التي ما زالت يعني مستمرة وفي إطارها، وما زلنا في مهلة 60 يوما منذ توقيع مذكرة التفاهم.
1: أبرز التصريحات حاليا روعة هي مرتبطة بمضيق هرمز، هو حديث الساعة عمليا في التصريحات الإيرانية وفي الأحداث بطبيعة الحال. آخر ما جاء هو عمليا في تصريحات للخارجية الإيرانية تقول بأن ما اتفق عليه في البند الخامس من مذكرة التفاهم هو الأساس المعتمد لإدارة مضيق هرمز. ثم جاءت تصريحات لنائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب عبادي حيث يقول بأن المسارات البديلة للعبور من مضيق هرمز هي عمليا مسارات غير آمنة وتتخذ بمعزل عن اعتبارات الجانب الإيراني. ولكن روعة هذا الحديث يأتي حقيقة بعد تصريحات أخرى أو بيان آخر لهيئة ميناء هرمز منطقة هرمز عمليا، وأيضا بيان للحرس الثوري تحدث بشكل واضح عن قضية المسارات وما تحدده إيران، وبأن السفن التجارية ينبغي أن تعبر من مضيق هرمز من خلال هذه المسارات ودون تجاوزها، وبأن الحرس الثوري سيتخذ إجراءات ضد السفن التجارية التي لا تنسق في هذا السياق للعبور من مضيق هرمز. هذا الأمر عندما نتحدث عن البند الخامس الذي تشدد عليه طهران بشدة في هذه التصريحات، نتحدث عن بند يشير بشكل مباشر إلى أن المضيق بعد توقيع اتفاق مذكرة التفاهم سيفتح بالاتجاهين بتنسيق مع الجانب الإيراني لعبور السفن لمدة 30 يوم، تقوم خلال هذه المدة طهران بإجراء الترتيبات وإزالة العوائق لتأمين عبور السفن بشكل آمن وتحديدا السفن التجارية، وتكون مدة عدم تقاضي الرسوم 60 يوما، هي عمليا مدة التفاوض. بالإضافة إلى أن هذا البند يشير إلى أن إدارة مضيق هرمز مستقبلا وكيف سيكون شكل هذه الإدارة هو أمر منوط بالترتيبات تقوم بها إيران مع عمان. لذلك الآن طهران ترد عمليا على التصريحات الأمريكية المتابعة فيما يتعلق بمضيق هرمز باللجوء مجددا إلى مذكرة التفاهم وإلى هذا البند الذي كان منطلقا إلى جانب 4 بنود أخرى لاجتماعات سويسرا التي شهدناها للاتفاق على تنفيذ هذه البنود، خصوصا وأن طهران تشدد على أن الالتزام بالاتفاق والمضي قدما في المفاوضات فيما يتعلق بالقضايا الكبرى، الملف النووي ورفع العقوبات، منوط بشكل أساس بتنفيذ هذه البنود بشكل كامل وبشكل مستدام.
0: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسل الجزيرة من طهران. إيهاب العبسي من واشنطن، ما آخر التصريحات الأمريكية فيما يخص مضيق هرمز؟
2: فيما يتعلق بالمضيق روعة، مسؤول أمريكي قال إن سفينة شحن تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية، وأنه تم إجلاء البحارة من على متن هذه السفينة، لكن لم يقدم أي تفاصيل إضافية. البيت الأبيض لم يصدر أي بيانات. رئيس دونالد ترامب بالأمس قال إن حركة الملاحة في المضيق تعمل بشكل طبيعي، المضيق مفتوح، إن 19 مليون برميل من النفط عبر المضيق يوم أمس أو يوم الخميس. والرئيس دونالد ترامب أيضا أكد على أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، وقال إن الإيرانيين هم الذين يسعون إلى هذا الاتفاق. وأيضا فيما يتعلق بالمضيق روعة، وقبيل الإعلان عن هذا الحادث، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن الولايات المتحدة تراقب حركة السفن عبر المضيق، وتحديدا عبر المسار الذي تنفذ منه الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية عملية إجلاء البحارة. وقال إن الولايات المتحدة لا تبالي بالتصريحات التي تخرج من الجانب الإيراني، وإنما فقط تهتم بالأفعال. وقال إنه إذا ما قامت إيران بأي تهديد لحركة الملاحة أدى إلى توقف حركة السفن في المضيق، فإن ذلك سيعد اختراقا أو انتهاكا للاتفاق ومذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني. فيما يتعلق بالبنود التفصيلية لمذكرة التفاهم، الولايات المتحدة أو إدارة ترامب تشير دائما إلى أن مذكرة التفاهم هي إطار عام لا يتضمن كافة التفاصيل، ولا يعد اتفاقا نهائيا مع الجانب الإيراني. ودائما ما تقول إدارة ترامب يقول، وكذلك نائبه جيدي فانس ووزير الخارجية، بأن هناك تفاصيل إضافية أخرى تم الاتفاق عليها بجانب مذكرة التفاهم، وأن المذكرة أنه كان من بين هذه البنود أن إيران تتعهد بعدم فرض رسوم مرور في حركة في المضيق، وأنه خلال 30 يوما يجب أن يفتح المضيق بشكل كامل مع إزالة الألغام. وهذا هو الموقف فيما يتعلق بحركة

0: سفر. لكن الرئيس دونالد ترامب يؤكد أن المضيق مفتوح وأن هناك حركة كبيرة من تدفق النفط والبضائع عبر المضيق روعة. وبالأمس أيضا القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن الطائرات F-16 تحلق في سماء الشرق الأوسط وتراقب الوضع، وأنها في حالة من اليقظة والترقب والاستعداد أيضا.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا وسهلا بك دكتور. مع كل ما جرى في مضيق هرمز وفي نهاية أسبوع بدأ بتوقيع مذكرة التفاهم، كل هذه التحركات الدبلوماسية والمواقف من سلطنة عمان ومن دول الخليج والمواقف الأمريكية، إلى أي مدى بدأت تدرك طهران أنها لن تستطيع فرض شروطها لمذكرة التفاهم كما رأتها هي بتفسيراتها وتصوراتها؟
2: طهران تعتبر مضيق هرمز ونفوذها عليه بمثابة المفتاح الذي يؤدي إلى كل أوجه التفاوض مع الأمريكيين. هي تستخدم هرمز بمثابة الورقة الاستراتيجية الأكثر أهمية من الورقة النووية. لكن هناك تطور يقربنا من ربما نهاية السردية، سردية التمسك الإيراني بمضيق هرمز. بدأت طهران تعتد بنفوذها أو ما أسمته بضرورة إدارة المضيق حسب شروطها، ثم حاولت إشراك العمانيين ولم يستجيبوا، ثم تغيرت السردية إلى إدارة خليجية أو بالتنسيق مع بقية دول الخليج وفقا للقانون الدولي. أعتقد هذا نهاية المطاف. يوم الاثنين ستبدأ المفاوضات في سويسرا بين الخبراء، وقد يطرح ملف هرمز من جديد، لكن من الناحية القانونية ليس هناك ما يعزز أو ما يزكي المناورة الإيرانية. وأيضا دول الخليج بما فيها سلطنة عمان لا تجاريها في هذا المنحى، فيمكن القول بشكل واقع أنه لم يعد هناك مجال أكبر لهذه المناورة الإيرانية. فبالتالي نصل إلى خضم المفاوضات بمعنى الدخول في التفاصيل، وقد يلين الموقف الإيراني إلى القبول بالقناعة الدولية أن مضيق هرمز هو كبقية المضائق 99 في العالم، وكل الدول وإن تمسكت بسيادتها على المضائق المائية المجاورة لها إلا أنها تقبل بحرية الملاحة الدولية كقاعدة أساسية، سواء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، أيضا في أحكام محكمة العدل الدولية منذ عام 49. كل الأعراف وكل البنود القانونية لا تخرج عن سياق حرية الملاحة إلا في حالة واحدة، إلا إذا كنا نتحدث عن قناة مائية صناعية، بمعنى حفرت بسواعد أبناء الدولة كما هو حال بنما مثلا، وقتها يمكن فرض بعض يعني القروض أم عفوا بعض الرسوم أو بعض بدل الخدمات كما تسميها إيران.
1: ماذا عن باقي الشروط التي أرادت إرساءها حول مذكرة التفاهم؟ إلى أي مدى يمكنها فعليا أن تتعامل بندية مع الولايات المتحدة؟ كانت هذه هي الصورة الأكبر التي حاولت إيران الترويج لها في بداية الأسبوع مع توقيع مذكرة التفاهم، أنها تتعامل الآن مع الولايات المتحدة بندية. هل ما زال ذلك ممكنا برأيك بعد كل مجريات هذا الأسبوع؟
2: انطلقت إيران منذ بداية الحرب في 28 من فبراير بمنطق الصمود والتحدي لأقوى دولة عظمى في العالم، وبحكم هذا الصمود كبرت القناعة عند الحرس الثوري وعند الأوساط اليمينية في إيران بأنهم يستطيعون التعامل مع الولايات المتحدة على أساس الندية، وهذا هو المنطلق الذي دخلت به طهران في التفاوض على مذكرة التفاهم. وينبغي التشديد أيضا، إن تحدثنا عن مذكرة التفاهم هذه فقط عناوين رئيسية، هذه ما يحدد البوصلة نحو التفاوض. إذا ينبغي أن ننتظر عملية التفاوض هي لحظة الحقيقة، عما ستقبله أو سترفضه طهران، وأيضا في المقابل عما يقبله أو يرفضه البيت الأبيض. مسألة الندية مسألة تأويلية وليست بمعنى مبدئية من الناحية الواقعية، بدليل مثلا أن طهران تريد أن تتعامل أو على الأقل أن تبدو أمام الرأي العام الإيراني والإقليمي والدولي أنها ند للند مع الولايات المتحدة. ولكن عندما يتعلق بدول الخليج سواء أيام الحرب أو أيام البحث عن سلام لا تتعامل بنفس المبدأ. فبالأمس مثلا تطاولت على

0: قيادة عمان لم تحترم أن هناك دولة مشاطئة للمضيق تختلف في رؤيتها الاستراتيجية عن رؤية طهران. فقضية الندية هي دائما يعني بيبدو أنها لصالح من يعتقدون أنهم أقوياء بما يكفي، ولكن هل يراعونها أيضا في السياق الآخر السياق الإقليمي؟ لا أجد ذلك. فبالتالي مسألة الندية كخطاب لإدارة الصراع منطقية، ولكن من الناحية الواقعية من حيث إعادة فتح صفحة جديدة مع دول الخليج، خاصة وأن الإيرانيين يعتقدون أو لا زالوا يعتقدون أن هناك إمكانية لاستعادة خطاب حسن الجوار مع دول الخليج.
1: هل هناك فعلا هذه الإمكانية بعد كل ما جرى؟
0: أعتقد التاريخ العسكري والتاريخ المعاصر يعني أسوأ حالة يمكن أن نعود إليها للقياس ما حدث بين فرنسا وألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية. كانت العدائية على أشدها، ألمانيا النازية دخلت يعني تدخلت في فرنسا وفعلت ما فعلت بالفرنسيين، ثم بعد ذلك في الخمسينات جاءت اتفاقية الصلب والحديد من بين ألمانيا وفرنسا، وتحولت هذه الاتفاقية إلى نواة المجموعة الاقتصادية الأوروبية في السبعينات والثمانينات، ومن ثم تطورت وأصبحت هي نواة وروح الاتحاد الأوروبي. هذا هو يعني بمعنى أن العدائية لا تدوم طويلا، يمكن أن تتحول بحكم أن هناك مصالح متوازية وهناك أيضا روح التعاون وروح الاحترام. إلى حد الآن لا أجد أن هناك مؤشرات فعلية لدى الإيرانيين بأن يعتبروا بقية الخليج ضمن نفس أولا ينبغي أن نتفق على التساوي في المنظور الإيراني والمنظور الخليجي إلى الأمن القومي الإقليمي، هذه خطوة البداية، ثم نتفق على كيف يمكن أن تتعايش المصالح. لذلك ينبغي أيضا أن ندقق في مسألة أخرى، هل سيتصرف الإيرانيون بأنهم جيران للدول العربية والدول العربية هي جارة أيضا لإيران على أساس الندية المنشودة، أم ربما إيران ستتصرف بمنطق أنا القوة الإقليمية الأكثر قدرة على الصمود وعلى التحدي،
1: وهذا ما تريد فرضه وترسيخه يعني انزعاجها من زيارة روبيو ولقاءاته مع دول الخليج بالأمس يرسخ هذه الفرضية أكثر.
0: أعتقد هناك سجال داخل المنظومة السياسية في طهران، هناك من يمكن نعتبرهم معتدلين ممن ينظرون إلى أنه على الرغم من قضية الحرب ينبغي أن نعود إلى السلام وإعادة هذا الوضع الإقليمي بشكل يخدم مصالح كل الأطراف، وهناك التيار المتشدد الذي يريد أن يبني قوة إيرانية إن كانت متخيلة أو واقعية، ولكن يسعى في هذا الاتجاه، وهذه مسألة مسعى وليست تحقيق واقع على الأرض.
1: شكرا لك دكتور محمد الشرقاوي. في المسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران بدأت حركة الملاحة في مضيق هرمز، لكن رغم ذلك لم يعد المضيق إلى سابق عهده كما كان قبل الحرب. فبين ارتفاع حركة العبور وتباين المواقف بشأن مستقبله تبرز أسئلة بشأن من سيدير هرمز وكيف ستحكم الملاحة فيه مستقبلا.
2: عادت حركة السفن إلى هرمز، لكن العبور رغم الأرقام المتصاعدة لا يزال يتسم بحذر ويطرح أسئلة بشأن الإجراءات. حركة السفن بدأت ترتفع تدريجياً، ومعها الحمولة من كميات نفط وشحنات تجارية تغذي خطوط الإمداد العالمي، إلا أنها ما تزال دون مستويات ما قبل النزاع، إذ تشير التقديرات الملاحية إلى أن تدفقات النفط قد لا تتجاوز في المرحلة الأولى 70% من مستوياتها السابقة، مع استمرار اعتماد بعض منتجي الخليج على الأنابيب والمسارات البديلة. قبل الأزمة كان يعبر مضيق هرمز يومياً أكثر من 20 مليون برميل من النفط وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إضافة إلى قرابة 125 سفينة بين ناقلات نفط وغاز وأسمدة وسفن بضائع. وفي ذروة التصعيد فقد تراجعت حركة الملاحة بنحو 90% عن معدلاتها المعتادة قبل أن تبدأ بالتعافي تدريجياً بعد إعلان مذكرة التفاهم. وحدة البيانات في الجزيرة حللت بيانات منصة كبلر لتتبع الملاحة البحرية التي أظهرت أن هذه الفترة شهدت عبور نحو 95 مليون برميل من النفط ومشتقاته بمتوسط يومي يقارب 9 ملايين برميل يومياً، في حين أن المعدل اليومي كان قبل توقيع مذكرة التفاهم أقل من 3 ملايين برميل يومياً. ومنذ الإعلان عن مذكرة التفاهم عبرت المضيقة نحو 283 سفينة من مسارات مختلفة، منها 28 سفينة عبرت من الممر الدولي و76 سفينة من الممر الإيراني، بينما عبرت 133 سفينة من مسارات غير محددة. فيما برز مؤخراً الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، فقد عبرت منه 46 سفينة خلال الأيام الثلاثة الماضية. فالوجود العسكري ما يزال حاضراً في البحر، إذ تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن حاملتي طائرات إحداهما جورج بوش في بحر العرب تواصلان عملياتهما لضمان حرية الملاحة. كما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو نشر قطع أوروبية قرب المضيق للمساعدة في إزالة الألغام وتأمين المرور، ما يضع أمن هرمز اليوم ضمن منظومة أوسع للأمن البحري بالنسبة للمجتمع الدولي. وفي البعد الإنساني، بدأت الأمم المتحدة تنفيذ خطة لإجلاء نحو 11 ألف بحار عالقين على متن ما بين 500 و600 سفينة. كما تشير تقارير المنظمة البحرية الدولية إلى أن بعض مقاطع الممرات التقليدية ما تزال غير آمنة، الأمر الذي يستدعي استمرار الممرات المؤقتة وإجراءات الإرشاد البحري وإزالة الألغام. لكن السؤال الذي تطرحه الأزمة اليوم يتجاوز حركة السفن وأعداد الناقلات، فالمعركة الحقيقية تدور حول القواعد التي ستحكم المضيق في نهاية فترة 60 يوما. الولايات المتحدة تتمسك بحرية العبور وترفض فرض رسوم على الممرات الدولية. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف فأكد أنه ووفق مذكرة التفاهم جرى تثبيت حصول إيران على مبالغ لقاء تقديم الخدمات للسفن التي تعبر مضيق هرمز، كما تسعى طهران إلى استثمار الانفراج لاستعادة صادراتها النفطية وأسواقها الآسيوية. وفي المقابل، ومع تكرار الاتصالات الإيرانية العمانية، أعلنت سلطنة عمان بوصفها الضامن العملية للممر الجنوبي أن العبور متاح بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. أما قطر التي أكدت أهمية إرساء خط ساخن للتواصل والتنسيق بشأن أي تطور يهم المضيق، فترى أن إدارة هرمز لا يمكن أن تكون بيد طرف واحد، بل ضمن تفاهم إقليمي يضم دول الخليج وإيران ويستند إلى قنوات اتصال تمنع عودة المضيق إلى دائرة التصعيد. وهكذا لم تعد معركة هرمز تتعلق بعدد السفن التي تعبره ولا بحجم النفط الذي يمر عبره، بل بالقاعدة التي ستحكم أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي. هل يكون هرمز مثل مضيق ملقا ممراً طبيعياً دولياً تديره ترتيبات إقليمية بين الدول المطلة عليه دون رسوم على مجرد العبور، أم يتحول إلى نموذج أقرب إلى قناة بنما حيث توجد إدارة مركزية ورسوم عبور واضحة؟ إذ إن الفارق جوهري، فملقا مضيق طبيعي دولي، أما بنما فقناة صناعية داخل دولة واحدة. عادت السفن إلى هرمز نعم، لكن المضيق الذي فتحته التفاهمات ما تزال تحرسه البوارج وتراقبه الأسواق وتختبره السياسة.
3: أهلا بكم مشاهدينا، وشكرا للزميلة روعة أوجي. ونحن الآن على رأس الساعة ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية لتطورات الوضع في لبنان والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن والوضع في مضيق هرمز ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران. في آخر المسجدات أعرب الرئيس اللبناني عن ترحيبه بالسعي لتشكيل تحالف دولي بشأن آلية ما بعد القوات الدولية العاملة جنوب لبنان. مشيرا إلى التطلع لأي صيغة

0: دولية تعزز قدرات قوات الجيش اللبناني وتمنع تحول لبنان لساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية. من جانبه قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في كلمة له إنه لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من لبنان، مشيرا إلى أن السلطة اللبنانية لا تستطيع أن تعادي نصف الشعب وإن البلد بمكوناته لا بمناصبه. يأتي هذا بينما أفاد مراسل الجزيرة بتمديد المفاوضات الجارية في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي يوما إضافيا بهدف التوصل إلى اتفاق. في التطورات الميدانية أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك مع مسلح في بيت ياحون جنوبي لبنان أمس، بينما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسلح من حزب الله ألقى قنبلة يدوية وجرى قتله. من جهة أخرى قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف 5 من عناصر حزب الله في زوطر الشرقية بعد اقترابهم من القوات. ونقلت يديعوت أحرنوت عن مصدر قوله إن نتنياهو قال في اجتماع المجلس المصغر أمس إن واشنطن تتفهم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وإن الجنود يمكنهم الرد على أي تهديد فوري في لبنان. في الملف الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح وشهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط. وقالت الخارجية الإيرانية إنما اتفق عليه في البند الخامس من مذكرة التفاهم هو الأساس المعتمد لإدارة الملاحة في مضيق هرمز. من جهته قال نائب وزير خارجية إيران إن العبور الآمن من هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتباراتنا. من جانبه قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ترقيق اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب هو أحد الحلول المطروحة في التعامل مع مخزون اليورانيوم الإيراني. نتابع التطورات بدءا من لبنان. في البداية مع مراسلة الجزيرة كارمن جو خدر تنضم إلينا الآن من بيروت. أهلا بك كارمن. إذن سياقات عديدة، بطبيعة الحال التفاوض المستمر مباشرة في واشنطن، وأيضا التطورات الميدانية والتجاذبات السياسية اللبنانية.
1: لبنان الذي يسعى للظفر بأي منجز في المفاوضات المباشرة في جلستها الخامسة التي تعقد في واشنطن، هذه الجولة الخامسة تم التمديد كما أشرت عبد السلام ليوم إضافي، يوم رابع، نظرا للملفات البالغة الحساسية التي يتم نقاشها. هنا نتحدث عن الجزئية المرتبطة بالمناطق التجريبية، تقاطع المصادر يدلل على أن إسرائيل تريد وتسعى إلى إنشاء هذه المناطق في منطقة وفي أراض لم تستطع احتلالها حين كان القتال دائرا في الفترة الماضية. حين نتحدث عن علي الطاهر التي أضافتها إلى منطقة احتلالها وإلى الخارطة التي نشرتها للمناطق التي تحتلها، فنحن نتحدث عن منطقة لم تصل إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من القتال الضاري الذي جرى في هذه المنطقة الواقعة في محيط مدينة النبطية، والتي ما زالت هذه المنطقة في عين الاستهدافات الإسرائيلية. نحن نتحدث عن غارة اليوم في النبطي الفوق، ولكن خلال الأيام الماضية سقط 7 شهداء وعدد من الجرحى وفق وزارة الصحة اللبنانية كحصيلة للغارات الإسرائيلية على هذه المنطقة، كان النبطي الفوق أو حتى زوطر ومحيط مدينة النبطي. ولكن اليوم لبنان كان قد تقدم أو يرتقب حلولا في إطار هذا التفاوض على المستوى الرسمي اللبناني. كان هناك إصرار لفصل هذا المسار التفاوضي في واشنطن الذي بدأ قبل أسابيع، ولكن يبدو أن المسارات متقاطعة، بداية لناحية وقف إطلاق النار الذي ترجم في الميدان، والذي وإن كانت الخروقات ما زالت تحصل، ولكن يمكن القول إن القتال الميداني استمر. ولكن ربطا بما تحدثت عنه، ما تقوله وسائل الإعلام الإسرائيلية حول بيت ياحون، ما نعرفه من مصادر ميدانية في تلك المنطقة، سمع إطلاق رصاص، بالأحرى لا يمكن التثبت إذا ما كان اشتباكا أو حتى تمشيطا، سمع أيضا قصف مدفعي على مدى ساعات متواصلة. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك غارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية على بيت ياحون تزامنت مع ما تحدثت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية. دلالة أهمية بيت ياحون أنها كانت تشكل في فترة الاحتلال ما قبل التحرير قبل العام 2000 كانت تشكل

0: بوابة للمنطقة المحتلة، وإسرائيل سعت خلال الأسابيع الحرب الطويلة للسيطرة عليها ولم تستطع، وهذا ما تحدثت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية. حزب الله لم يعطي روايته حتى اللحظة ربطا بما جرى في بيت حون، ولكن اليوم الأنظار شاخصة إلى ما سيتمخض عن هذا الاجتماع في واشنطن. هل سنصل إلى إعلان نوايا كما جرى في الجلسة الرابعة؟ ولكن لابد من التذكير هنا أن إعلان النوايا الذي تم الحديث فيه عن المنطقة التجريبية لم يطبق ورفضه حزب الله بشكل كامل. حزب الله يعول على المسار التفاوضي في سويسرا، هذا ما قاله نعيم قاسم قبل قليل، وهو رأى في ما جرى من مذكرة تفاهم بين أمريكا وبين إيران، رأى فيها ما وصفه بالانتصار، ويريد توظيف هذا المشهد في إجبار إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان، من كامل جنوب لبنان.
1: كارمن جو خضار مراسلة الجزيرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. هذا ويشعر سكان جنوب لبنان بالصدمة من حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة مع استمرار عودتهم إلى مدنهم وقراهم. فالعائدون من نزوحهم القسري هالهم حجم الأضرار التي لحقت بمنازلهم ومحالهم التجارية، لكنهم آثروا البقاء ومواجهة ظروف الأمن والخدمات وترميم ما استطاعوا من بيوتهم وممتلكاتهم.
2: لا يعودون كما غادروا، بل بخطوات مثقلة. أبو حسين لا يبحث عن منزل، بل عن أي شيء يقول له: هنا كان بيتي وهنا عاشت عائلتي.
3: نحن من هون من سنة 60 معمرين، ذكريات أهلي وولادي وأني، شو بدي، كل الذكريات لنا هون.
2: منزله الذي أسس فيه مع زوجته عائلة وحياة كريمة أصبح سماء مفتوحة، وفي السماء محكمة أعلى لكل من تسبب في هذا الركام. ورث أبو غسان تجارة من والده، يقف على العتبة التي وقف فيها والده طيلة عقود، لكنها صارت ركامة.
4: جانا 45 سنة نأسس عائلة ونظبط حالنا ونرتاح، جانا تحت الصفر، الحمد لله على كل شيء. لا بيتي ولا مصلحتي ولا المستودع ولا بيت أهلي ولا بيت خيي ولا مصلحة خيي، في الشيء دمار. عم نحاول نلملم نشوف شيء من الذاكرة، ما في شيء.
2: أما ابنه غسان فيبحث في منزل العائلة المدمر عما هو أثمن، عن مستقبل دراسته، عن كتبه التي لم يتعلم فيها أن المدن تدمر.
5: شو عم تفتش؟ كتبي وكتاب مدرستي.
2: عباس لم ينتظر إذنا ولا وعودا، أتى ومعه إسمنت وإرادة ليعيد بناء ما تهدم حجرا حجرا، لأن الجدران هي التي تحيي الذاكرة وتحميها.
6: بيوتنا الأزاز المكسومة نزبطه، والحيط المكسومة نرجع نعمره، وما نوقف عجرينا، واقفين عجرينا بأي طريقة، من مثل بلحم الحي.
2: لم يدمر هذا المكان اليوم فقط، دمر من قبل وأعيد، وفي كل مرة كانت ذاكرة العائدين هي التي ترسم خريطة المستقبل من جديد.
7: قيل يوما إن المدن تموت حين يغادرها أهلها، ولعل العكس صحيح أيضا، فهي تولد حين يعودون، ومعهم تتنفس المدن والقرى من جديد. إيهاب العقدي، الجزيرة، سور، جنوبي لبنان.
1: انضم إلينا الآن من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بك محمد. نحاول أن نفهم منك المواقف الإسرائيلية المتعلقة بالتفاوض المباشر والمطالب الإسرائيلية المستمرة والتي أدت إلى تمديد التفاوض ليوم واحد، والجدل الدائر بشأن الانسحاب وحرية العمل داخل الأراضي اللبنانية.
8: نبدأ من حيث انتهيت عبد السلام فيما يتعلق بحرية العمل العسكري في الأراضي اللبنانية. الآن يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا هو يشير إليه إلى أن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل، أو قال إنها تواصل العمل في داخل المنطقة الأمنية العازلة كما سماها، من أجل إزالة أي تهديدات على دولة إسرائيل. هذا نص البيان. ويضيف الجيش الإسرائيلي أنه نفذ خلال الأسبوع المنصرم 6 غارات استهدفت من سماهم بالمخ

0: الله أطلق باتجاههم قنبلة يدوية على بعد 8 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل في قرية بيت يحون. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش قتل العنصر الذي هاجم القوات، وبأنه شن غارات جوية على بنى تحتية تابعة لحزب الله في تلك المنطقة، كما استخدم قذائف المدفعية. على صعيد التطورات السياسية، فإنه من الواضح بأن ثمة اكتضاب فيما تنشره إسرائيل، خاصة بما يتعلق بمسألة المفاوضات مع الجانب اللبناني. حتى الآن لا تعليق رسميا من إسرائيل عما يجري، ولكن وسائل إعلام إسرائيلية تتناقل أنباء بأن اليومين الماضيين لم تكن فيهما الأجواء إيجابية بالنسبة لإسرائيل، وهناك تعويل على زيادة هذا اليوم الرابع الإضافي على جولة المفاوضات من أجل التوصل إلى تفاهمات ما أو خرق ما في هذه المباحثات مع الجانب اللبناني. يشترك أيضا ممثلون من الجيش الإسرائيلي في هذه المباحثات.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري، مراسل الجزيرة، كان معنا من رام الله. ينضم إلينا الآن من بيروت الدكتور علي مطر، الأكاديمي والباحث السياسي، ومن جبل لبنان شارة شاربل، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بكما. ومن آخر التصريحات نبدأ دكتور علي مطر، الرسائل التي جاءت على لسان الأمين العام لحزب الله موجهة لمن بالأساس؟
2: تحية بداية لكم ولضيفكم والمشاهدين. طبعا ما قاله الأمين العام لحزب الله أولا هو يحمل دلالة رمزية، لأنه قاله بخطاب جماهيري أمام حشود كبيرة في المسيرة العاشر التي تعبر بالنسبة لحزب الله كدلالات رمزية كبيرة، وبالتالي هذه المواقف تنطلق من منطلق قوة. هذه نقطة هامة جدا يجب أن ننتبه إليها، وهو يشير إلى مجموعة نقاط يوجهها بطبيعة الحال. أولا يعني أن يفهمها الولايات المتحدة الأمريكية كراعي للاتفاق وكراعي للتفاوض الذي يحصل ما بين الدولة اللبنانية والعدو الإسرائيلي، ثانيا بطبيعة الحال للعدو الإسرائيلي، وثالثا للسلطة اللبنانية التي تفاوض الآن مع العدو بعد أن حصل الاتفاق الأمريكي الإيراني. هو يريد أن يؤكد مجموعة نقاط لا تراجع عنها، على رأسها تثبيت وقف إطلاق النار وضرورة الانسحاب الإسرائيلي دون قيد أو شرط، وأن كل ما غير ذلك لا يعبر عما يريده حزب الله. وبالتالي هو يقول أن الحزب لن يلتزم إذا لم يكون هناك انسحاب جدي للعدو الإسرائيلي أو لم يلتزم بوقف إطلاق النار.
1: لكن أليست هذه هي نفس الرسائل التي يحملها الوفد المفاوض إلى واشنطن؟
2: هو الوفد المفاوض ذهب للأسف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، علما أنه وقف إطلاق النار تم وأكدته الولايات المتحدة الأمريكية بعد الاتفاق مع إيران، والتزمت به إسرائيل إلى حد ما إلى أن بدأت تنقلب عليه لتكريس مسألة حرية الحركة وعدم الانسحاب. الأمر الثاني المتعلق بالانسحاب كان الحديث عن جدول زمني ينسحب خلاله العدو الإسرائيلي خلال 2 شهر، الآن رجع الحديث عن مناطق تجريبية، علما أنه لا الرئيس نبيه بري ولا حزب الله يقبلان بالمناطق التجريبية ويعتبرانها مفخخة وتخدم إسرائيل ولا تخدم لبنان وتطيل.
1: إذن الاتفاق على الأسس لكن الخلاف على الآليات، وهنا نسأل السيد بشارة
2: شاربل. الخلاف على الآليات، وهناك نقطة مهمة تتعلق بكيفية معالجة مسألة السلاح. حزب الله يقول نعالج السلاح.
1: سأعود إلى نقطة السلاح لأنه حتى الآن سأعود هذه النقطة. سيد بشارة، من جهتك أين يتفق الفريق المفاوض وأيضا الحزب في المرحلة الحالية بناء على ما جاء في مذكرة التفاهم والانعكاسات على لبنان؟
3: عمليا المفاوض اللبناني بغض النظر عن موقف حزب الله قرر أن يذهب وأن يأخذ الأمور بنفسه، أي أن يفاوض عن الدولة، وبالتالي طلب الانسحاب الإسرائيلي، طلب الانسحاب الإسرائيلي الكامل، طلب عودة الأسرى، طلب إعادة الإعمار. لكن التفاوض لا يجري كما يشتهي المفاوض اللبناني، ذلك أن الاحتلال الإسرائيلي له مفاعله وله أثمانه، والحرب التي خاضها حزب الله تسببت باحتلال جديد وبمنطقة عازلة، وبالتالي فإن التفاوض يجري على المطالب اللبنانية وعلى الشروط الإسرائيلية. الشروط الإسرائيلية هي شروط صعبة، لا يقر الإسرائيلي بالانسحاب الكامل إذا لم ينفذ شرطه بنزع سلاح حزب الله. ولا يريد

0: لبنان أن يتعهد بمسألة نزع سلاح حزب الله من دون أن يقر الإسرائيلي بشكل واضح وبدون لبس وحسب مواعيد
1: وعند هذه
0: زمنية
1: النقطة،
0: محددة
1: ما فرص المناورة
0: للانسحاب.
1: بالنسبة للوفد المفاوض فيما يتعلق بأن سلاح حزب الله أمر يعالج لبنانيا وضمن توقيت يفرضه لبنان الرسمي ولا علاقة له بالتفاوض على الانسحاب؟
0: الوفد المفاوض لا يقول أن ذلك منفصل عن موضوع التفاوض. الوفد الرسمي يقول أن مسار حصر سلاح حزب الله هو مسار منفصل عن الانسحاب الإسرائيلي، وبأن الدولة اللبنانية أخذت قرارها باعتبار سلاح حزب الله غير شرعي، وبأنها تقوم بواجبها، وأن الجيش اللبناني سيقوم بواجبه سواء في بيروت، سواء في شمال الليطاني، سواء في جنوب الليطاني، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وأن الدولة اللبنانية ستبدي جدية هذه المرة في حصر سلاح حزب الله، وذلك لطمأنة الجانب الإسرائيلي بأن الدولة اللبنانية ستستعيد سيادتها على أرضها، وبأن إعلان النوايا سيتضمن عدم الاعتداء من قبل الطرفين، وبالتالي هذه تعهدات ذات طابع دولتي تقوم بها الدولة اللبنانية في إطار إعلان النوايا الذي يتوقع أن
1: واضح.
0: يصدر اليوم.
1: دكتور علي مطر، أعود إليك في نقطة السلاح وبأنه العقدة التي يضعها الجانب الإسرائيلي، هل هناك آلية مقبولة من قبل حزب الله تمكن لبنان من استعادة الأراضي وعودة أيضا النازحين، بالإضافة إلى إطلاق الأسرى، يكون سلاح حزب الله ضمن المعادلة فيها؟
2: مرر الشيخ نعيم قاسم الآن اليوم رسالة مهمة جدا، هي وأعطاها نافذة للدولة، مسألة جنوب الليطاني. هو يقول نحن مستعدون للانسحاب من جنوب الليطاني، بمعنى أنه البحث مع يعني التفاوض، كل هذا البحث مع الدولة اللبنانية يكون بمسألة جنوب الليطاني. هو أيضا ما تعهد به رئيس مجلس النواب، وهو ما التزم به حزب الله، ومرر نافذة أخرى أن هناك اتفاق 2024 يمكن الركون إليه، ولكن دون أن يكون لإسرائيل حريات الحركة. وبالتالي هو قال نحن مستعدون لأن نتعاون بكافة السبل مع الجيش اللبناني في جنوب الليطاني لكي ينتشر، لكن ألا يكون هناك مسألة نزع سلاح تحت ضغط الإسرائيليين وشروط الإسرائيليين وحرب إسرائيلية. أما كل سلاح المقاومة فهو أكد اليوم أن هذا السلاح هو قدرة لبنانية، وأثبت أنه يستطيع المواجهة. طبعا ليس هناك توازن قوة كامل، وهذا لا يقوله حزب الله بطبيعة الحال، ولكن يمكن أن يكون هذا السلاح سلاح استنزاف وسلاح قدرة. فيقول هو لماذا لنذهب لتدمير هذا السلاح؟ يمكن أن نتوافق مع الدولة على استراتيجية أمن وطني واستراتيجية دفاع، وهو يعتبر أنه لابد من حل هذه المسألة في نهاية المطاف، لكن يكون هذا من ترتيباته داخل لبنان بعد أن نكون قد انتهينا من هذا العدوان، انسحب الإسرائيليون وبدأنا بمسألة إعادة الإعمار، تنمية اقتصادنا، حل مسألة السلاح في الداخل اللبناني. كل هذه المسائل تكون بسلة واحدة ضمن حوار لبناني لبناني، ويمكن مغلقات كل اللبنانية في ذلك، دون أن يكون هناك محاولات لفرضها من قبل الإسرائيليين. ويمكن التعاون كما قال الشيخ نعيم قاسم مع الدول العربية التي هي لديها مبادرات، هناك مجموعة دول، قطر، مصر وغيرها، لديها مبادرات جدية يمكن أن تكون إلى جانب دعم السيادة اللبنانية وليس سلب السيادة لمصلحة الإسرائيليين.
1: واضح. سيد شرب، عند هذه النقطة تحديدا، هذه الآليات المقترحة الآن وحتى من بعض المسؤولين الأوروبيين بأن يكون هناك آلية تشمل قوة دولية لاستلام الأراضي والتحقق من خلوها من السلاح ومن ثم تسليمها للجيش اللبناني، ما مدى واقعية هذا الطرح؟
0: ليس المطروح حاليا في المفاوضات أن تكون الرقابة أمريكية، أما أن القوى الدولية فهناك مسعى فرنسي إيطالي للحلول محل القوى الدولية، قوة الأمم المتحدة الموجودة في على الحدود. المطروح حاليا هو أن تقوم الدولة اللبنانية بجدية مطلقة بحصر سلاح حزب الله، وأن تكون الولايات المتحدة هي الذي يراقب المسألة بطريقة فعالة، والدولة اللبنانية ستتعامل مع هذه المسألة كما لو أنه ليس هناك احتلال إسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي موجود وتطالب الدولة بانسحابه كليا، لكن مسألة سلاح حزب الله هي مطلب لبناني وعربي. ورأينا أمس قرار الدول الخليجية باجتماعهم مع ماركو روبيو أيضا يطالب بأن يكون التفاوض اللبناني هو الأساس، وأن لا يكون هناك قوى غير شرعية إلى جانب القوى الشرعية في لبنان. إذن مسألة ضبط سلاح حزب الله أو حصره أو نزعه هي مسألة لا تراجع عنها لدى الدولة اللبنانية، لأنها تتمتع هذه الحكومة بقراراتها، تتمتع بأكثرية مجلس النواب، بأكثرية مجلس شكرا. الوزراء، وبأكثرية شعبية وطائفية.
1: من جبل لبنان بشارة شربل، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا لك. ونشكر ضيفنا من بيروت الدكتور علي مطر، الأكاديمي والباحث السياسي. مع تمسك إسرائيل بعدم الانسحاب من المناطق التي احتلتها وعودة رئيس الوزراء الإسرائيلي للحديث عن حرية الحركة في لبنان، يطرح السؤال عن الأفق الميداني للمطالب التي تصر عليها الحكومة اللبنانية في المفاوضات. في الفقرة التالية استعراض لكامل المسار الذي توسع فيه احتلال إسرائيل الأراضي اللبنانية منذ ما قبل الحرب الحالية. سلام خضر تستعرض هذا المسار.
3: سنحدثكم كيف حولت الجغرافيا والتوبوغرافيا والديموغرافيا ملف جنوب لبنان إلى واحد من أكثر الملفات تعقيدا في سياق حروب إسرائيل في الشرق الأوسط. يتشابك الملف ويتداخل مع ملفات إقليمية. سنبدأ القصة من 8 أكتوبر عام 2023. آنذاك انخرط حزب الله في مواجهة مع إسرائيل تحت عنوان جبهة إسناد لقطاع غزة. بعد اندلاع تلك المواجهة، قال مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق السابق في حزب الله وفيق صفا إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان يعتقد أن إسرائيل لن تتمكن من تحديد موقعه واغتياله. لكن الضاحية الجنوبية ستهتز في 27 سبتمبر عام 2024 بعملية جوية ضخمة أفضت إلى اغتيال نصر الله ولاحقا خليفته هاشم صفي الدين. وما بين العمليتين العشرات من القيادات العسكرية والأمنية. شكل الاغتيال أولى محطات التحول على جبهة لبنان عبر هذه النقاط على خريطة جنوب لبنان. هي تلال 5 مرتفعة عن المناطق المحيطة بها، احتلها الجيش الإسرائيلي بذريعة حماية أمن الحدود. بريا شهدت جبهة الجنوب هدوءا نسبيا بعدها دون أن تتوقف الضربات الجوية تحت عنوان حرية الحركة التي تمسكت به إسرائيل في اتفاق وقف الأعمال العدائية. لكن اغتيال المرشد الإيراني شكل محطة فارقة بالنسبة إلى حزب الله، أشعل الجبهة انتقاما لاغتيال المرشد كما قال في حينه. اشتعلت الجبهة وبدأت إسرائيل بتسليح جغرافيا لبنان، أطلقت عملية واسعة وأمطرت الجنوب وضاحية بيروت والبقاع بعشرات إنذارات الإخلاء القسري، واحتلت هذا الشريط الأصفر وسمته خط الدفاع المتقدم. وهذا هو السلاح الذي استخدمته إسرائيل ذريعة، صاروخ مضاد للدروع يستخدمه مقاتلو حزب الله في تصديهم للوحدات الإسرائيلية المتواغلة داخل الأراضي اللبنانية، يصل مداه إلى نحو 8 كيلومترات. لكن الجيش الإسرائيلي توغل بعمق نحو 10 كيلومترات وقدم قرابة 55 بلدة، ووصلت مساحة الخط الأصفر لنحو 600 كيلومتر مربع. وهذه هي مدينة بنت جبيل التي تقع ضمن الخط الأصفر. نسفها الجيش الإسرائيلي بشكل شبه كامل وتحولت إلى بقايا ما كانت يوما مدينة جنوبية بمقومات حياة واقتصاد محلي. سننتقل للقطاع الشرقي من ذلك الخط إلى هنا، إلى مدينة الخيام، احتلها الجيش الإسرائيلي وهدم ونسف غالبية الأحياء فيها. وقبل إتمام السيطرة الميدانية على الخط الأصفر، كان سكان من القرى والمدن اللبنانية من الحدود الدولية حتى مجرى نهر الليطاني نزحوا قصرا أكثر من 1,200,000 لبناني دخلوا ضمن أرقام النزوح. ومرة ثانية تعود إسرائيل لتسليح الجغرافيا بإنذارات وصلت إلى مدينة صور. في تلك المواجهة فاجأت هذه المسيرات التي يستخدمها حزب

0: للجيش الإسرائيلي. هي مسيرات توجه بالألياف الضوئية وتحتوي على كاميرا تنقل الصورة لحظيا إلى المشغل. هذه المسيرات الصغيرة كبدت الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة دون أن توقف التقدم البري. اجتاز الجيش الإسرائيلي مجرى نهر الليطاني واحتل قلعة الشقيف استراتيجية. وأهمية المكان تكمن في طبيعته التي ترتفع عن سطح البحر وتتيح إشرافا ميدانيا على مستوطنات إصبع الجليل ونهر الليطاني وسهل مرجعيون والنبطية. ومن هذه النقطة الجغرافية بدأ الجيش الإسرائيلي محاولات التوسع باتجاه مرتفع استراتيجي ثان شمال نهر الليطاني. هذه هي تلة علي الطاهر التي تكمل الوظيفة الميدانية لقلعة الشقيف وتسمح بالسيطرة النارية على كامل شمال الليطاني حتى ساحل مدينة صيدا. وبين تلك المحطات في المواجهة والقتال تكبد لبنان خسائر فادحة. قتلت إسرائيل أكثر من 4000 لبناني وأصيب نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية أكثر من 12000 لبناني. أما مستويات الدمار نتيجة القصف الإسرائيلي والغارات والهجمات البرية فوصلت لتدمير قرابة 61000 وحدة سكنية بشكل كامل تقريبا. وهناك قرى سويت بالأرض وقرى أخرى ومدن تطولها مستويات فظيعة من الدمار.
1: الآن نبقى مع تطورات الملف الإيراني وما حدث من أمور تتعلق بمضيق هرمز والخلاف حول تطبيق بنود مذكرة التفاهم حول المضيق. ينضم إلينا الآن من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بكما. أبدأ مع نور الدين دغير وعن الاختبار الأول لمذكرة التفاهم وفهم بنودها من خلال التطورات في مضيق هرمز، ما الذي يقال إيرانيا؟
2: عبد السلام، بالخلاصة العامة ما يفهمه الإيرانيون وما يقولونه بشكل واضح أن هناك محاولة للالتفاف على البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، هكذا يقال في السياسة. لكن ماذا يقال في الجانب العسكري؟ الجانب العسكري يقرأ هذا المعطى على أنه محاولة إلى الالتفاف على مجارات مسارات التحرك بمضيق هرمز، إفراغ قدرة إيران بالمضيق، فتح ممرات موازية أخرى ربما يتم من خلالها العودة إلى الضغط على إيران ربما عسكريا، هكذا يقرأ الجانب العسكري ما يحدث في مضيق هرمز. لكن الجانب الإيراني ربما هنا يتحدث على مستويات متعددة. المستوى الأول هو مستوى البناء القانوني والسياسي لموقفه من مضيق هرمز، وهذا ما سمعناه اليوم من كاظم غريب بابادي المساعد القانوني لوزير الخارجية الإيرانية، الذي قال بأن أي إجراء يتخذ في المضيق يجب أن يتم بالتنسيق مع الجانب الإيراني. لماذا؟ لأن الجانب الإيراني عبد السلام يستدل بما ذكر في بداية البند الخامس الذي يقول بأن من واجب إيران تأمين عبور آمن للسفن من المضيق، بمعنى أن إيران هي المكلفة قانونيا بمبنى المذكرة بأن تؤمن العبور الآمن. لذلك تتحدث طهران على أن أي عبور يجب أن يتم بالتنسيق مع الجانب الإيراني حتى لا تتحمل إيران أي مشاكل أمنية قد تتعرض لها السفن. لماذا؟ لأنه كذلك في البند الأول ولمدة 30 يوما يقول بأن على إيران تأمين وتوفير الجوانب الأمنية في المضيق من نزع الألغام وإعادة الانتشار العسكري مدة 30 يوما لم تنتهي لحد الساعة. لذلك إيران تفرض تقريبا الآن 3 مسارات للعبور، مساران قديمان كان يمران عبر جزيرة هرمز وكذلك عبر جزيرة لارك دخولا وخروجا. إيران بعد ذلك وبعد توقيع الاتفاقية أضافت مسارا جنوب جزيرة لارك، وتقول بأن هذه هي المسارات المحددة التي يمكن لإيران أن تضمن عبورا آمنا فيها. لذلك نرى هذا السجال الآن القانوني ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد حول كيفية العبور. نعم. ويبدو أن إيران تحاول أن تتشدد بهذا الجانب. لكن ما هو مطروح عمليا؟ أن أي عبور هو عبور مجاني، لا توجد هناك أي رسوم. لماذا؟ لأن المذكرة تقول بأن الحديث عن الرسوم سيكون بعد إتمام

0: 60 يوما.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة من طهران نور الدين دغير. نذهب إلى إيهاب العبسي من واشنطن، وعن المواقف الأمريكية المتعلقة بمضيق هرمز الرئيس الأمريكي ما زال يتحدث عن الإنجاز المتحقق هناك رغم الحديث والجدل الدائر أمريكيا داخليا في مجلس الشيوخ وما تم التصويت عليه.
2: صحيح عبد السلام، الرئيس دونالد ترامب قال بالأمس أن مضيق هرمز مفتوح، أن حركة النفط عبر المضيق تتدفق بشكل كبير، أن هناك إنجاز اقتصادي تحقق بانخفاض الأسعار وانخفاض أسعار المحروقات. ترامب دافع أيضا عن قال أنه يتفاوض مع الإيرانيين من موقع قوة. نائب الرئيس الأمريكي جيلي فانس أيضا بالأمس كانت له تصريحات قال فيها أن الأمر لم ينتهي بعد مع إيران، لكن الأمور تسير على نحو جيد للغاية، وأن الرئيس دونالد ترامب خلق نفوذا دبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا على إيران ويريد أن ينجز حاليا إنجاز أكبر، وأنه تم تدمير القدرات النووية والصاروخية لإيران في المهمة. وأيضا جيلي فانس قال أنه حتى إدارة ترامب أنه وترامب تعرضوا لانتقادات من أصدقاء لهم هنا في الحزب الجمهوري كانوا يريدون تغيير المهمة. لكن فيما يتعلق عبد السلام بالحادث في مضيق هرمز، مسؤول أمريكي قال لوسائل إعلام أمريكية أن سفينة شحن تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية، وأنه تم إجلاء البحارة من على متن هذه السفينة. لم يصدر أي بيان من البيت الأبيض تعقيبا على هذا الأمر، لكن لاحظنا هذا الصباح في برامج التلفزة الصباحية هنا في الولايات المتحدة أن هذا العنوان كان رئيسيا على في كل البرامج التلفزة، وبالتالي من المتوقع بالفعل أن يكون هناك رد فعل بالتأكيد أو تعقيب رسمي من الولايات المتحدة حول هذا الأمر، خاصة وأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالأمس قال أن الولايات المتحدة تراقب حركة السفن في مضيق هرمز، وأنه إذا ما قامت إيران بأي عمل يهدد العبور في المضيق فإنه سيعد انتهاكا لمذكرة التفاهم ومذكرة التفاهم والاتفاق مع إيران. والأمريكيون يقولون عادة أن مذكرة التفاهم ليست اتفاقا شاملا وإنما إطارا عاما، وأن هناك الكثير من التفاصيل تم التفاهم عليها. نعم. إما عبر بشكل مباشر من الوسطاء أو سيتم التفاوض عليها في اتفاقات لاحقة. عبد السلام
1: شكرا جزيلا لك. إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. انضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وسفير جوهود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع الدكتور صدقيان. وعن الخطوات الإيرانية في مضيق هرمز وربطها بالبند الخامس في مذكرة التفاهم، ما الذي تريد أن تفرضه إيران في هذه المرحلة؟
3: حقيقة هناك يعني الآن هذه المرحلة تعيش في ظل وقف إطلاق نار هش، وليس إنهاء الحرب كما طالبت به مذكرة التفاهم، لأن البند الأول من المذكرة هو إنهاء الحرب في كل المنطقة بما فيها لبنان ورفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. هذا البند الأول لم ينفذ، من المفترض كان ينفذ.
1: يعني أنت تقرأ بأن مضيق هرمز الآن يستخدم كأداة للضغط؟
3: ما أريد أن أصل إليه، في مثل هذه الظروف الهشة وعدم تنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها خصوصا ما يخص البند الأول، إيران بطبيعة الحال هي تريد أولا أن تؤكد سيادتها على مضيق هرمز، ثاني حتى وإن كان ضمن القانون الدولي، ثانيا لا زالت إيران تريد أن تستخدم هذه الورقة من أجل تنفيذ مذكرة التفاهم وتنفيذ البيان الذي صدر من اجتماع جنيف، وبالتالي إيران يعني تريد تنفيذ هذه الأمور لكن بسياقاتها العامة التي تستطيع كل الأطراف أن تحقق هذه وتنفذ هذه الفقرة.
1: سيادة السفير، لافت جدا في ظل الحادث الذي حدث في مضيق هرمز لا تصريحات رسمية واضحة بشأن ما حدث، وهل هو اختراق للتفاهمات؟ الرئيس الأمريكي يحتفي بكمية النفط التي عبرت المضيق، ما الذي تفهمه من ذلك؟
0: أنا متأكد بأن الناس في واشنطن يتابعون عن كثب ما يجري، خصوصا عندما ينظرون إلى الشركات وكذلك إلى قباطنة هذه السفن وما سيقومون به. إذا ما استمر هذا الوضع كما قال وزير الخارجية روبيو، سنحكم على الوضع بنظر إلى السفن ومرور وعبور هذه السفن وليس ما يقوله الإيرانيون. هذا الأمر هو معقد وتم تعقيده بسبب استهداف سفينة بعد تهديد جلي وواضح من قبل الحرس الثوري الإيراني. وهنا أعتقد أن مذكرة التفاهم هي على أرضية هشة جدا، وبالتالي أنا آسف لأنني لا أتفق مع الدكتور محمد هنا. المادة رقم 5 لمذكرة التفاهم لا تتحدث عن أي من هذه الأمور. هي تقول ببساطة تحرك السفن التجارية، هذا التحرك سيبدأ وبشكل فوري. ليس هناك إشارة لأي تسلسل أو إشارة إلى أنك تفعل كذا في مقابل كذا. لا يجدر بهذا الأمر أن يحدث وبشكل فوري.
1: نحاول أن نفهم معك دكتور محجوب سياق ما حدث، لماذا يفهمه الإيرانيون بطريقة ما ويفهم في الجانب الأمريكي بطريقة مختلفة؟
4: هو ما حصل أن عمان مارست حقها السيادي على الجانب المطل على الخليج وسمحت للسفن أن تعبر، وهذا المسار المفترض بأنه أولا نسقت مع الوكالة الدولية للبحرية، الهيئة الدولية المسؤولة عن هذا الأمر، واستخدمت حقها السيادي في الإشراف على هذا الممر الشاطئي وضمن المياه الأقليمية. إيران يبدو أنها تريد، لازالت تريد أن تفرض كلمتها على المضيق برمته، بعبارة أخرى لا تريد أن يحدث اختراق في موضوع العبور بشكل عام إلا من خلال الحضور الإيراني سياسيا أو بالتنسيق معها. لذلك لاحظنا أولا التحذير الذي سبق من الحرس الثوري، ثم إطلاق النار على السفينة السنغافورية، ثم بعد ذلك اتصال الهاتف بين وزير الخارجية الإيراني ووزير الخارجية العماني. عبد السلام، ما يجري فعلا هو يطرح سؤال كبير، إلى أي مدى تريد إيران أن تطرح ورقة المضيق؟ هل انتهى استعمالها في الحرب أم أنها لازالت تريد نقلها إلى حين تحقيق كل ما تريده من مصالح، سواء تعلق ذلك بالمضيق، بالعقوبات، بأمورها المالية والبرنامج النووي؟
1: وهنا سيد دكتور صدقيان، على أي أساس تعتقد إيران بأنها يمكن أن تمضي في تطبيق بعض النقاط التي قد تقرأ خارجيا بأنها فرض لأمر واقع في مضيق هرمز دون التأثير على الاتفاق والوصول إلى نهاية 60 يوما؟
3: أنا أعتقد بأن القيادة السياسية في إيران، يعني أنا أتحدث عن الفريق المفاوض، وزارة الخارجية الإيرانية والحكومة الإيرانية، أعتقد بأنهم راغبين في التوصل إلى نتائج سريعة، ولربما قبل 60 يوم، من أجل رفع الحظر عن الأموال المجمدة، فتح مضيق هرمز، وابتعاد الحشود العسكرية الأمريكية عن الفضاء، عن أجواء المضيق، وبالتالي التوصل إلى حل الملف النووي. لكن الإيرانيون لحد الآن لا يشعرون بثقة كاملة من الجانب الأمريكي. يعني عندما أتحدث أنا عن الفقرة الأولى، الإيرانيون يعتقدون بأن الفقرة الأولى هي مجال اختبار للجانب الأمريكي. الرئيس الأمريكي عندما وقع على المذكرة هو تعهد بأن يوقف الحرب في كل المناطق بما فيها لبنان. لحد الآن هناك يعني خروقات للجانب الإسرائيلي لمناطق، قتل شخصيات، قتل أفراد في جنوب لبنان. هذا يعني هذا يعقد المشهد التفاوضي بشكل عام، ربما أيضا ينعكس على بقية الملفات. الإيرانيون لحد الآن لم يلمسوا مؤشرات إيجابية. يبدو لي بأن إذا كان جيدي فانس تحديدا، لأنه هو الذي يقود المفاوضات، إذا كان جيدي فانس فعلا هو مهتم بالوصول إلى الاتفاق النهائي مع إيران، عليه أن يقدم مؤشرات إيجابية لتعزيز الثقة مع الجانب الإيراني.
1: استمعت لهذا الحديث سيد هود. إيران قد تستمر في استخدام المضيق كورقة للضغط، هذا ما يفهم من كلام الدكتور صدقيان، لتنفيذ البنود الأخرى الأساسية المتعلقة بإنهاء الحرب في لبنان، بالإضافة إلى الأموال المجمدة الإيرانية.
0: أعتقد إن كان الأمر صحيحا فإننا في هذه الحالة سنعود إلى الحرب قريبا، لأنه أن تتوقع نزاعا كان يجري ما بين لبنان وخصوصا حزب الله وإسرائيل

0: لأكثر من 40 سنة، أن تتوقع فجأة أنه سيتم حله وكأنك تضغط على زر، فهذا الأمر هو عبثي. لكن في الآن ذاته فإن مضيق هرمز والقضية المرتبطة بالمضيق بمكان أن يتم حلها في 5 دقائق. الأمر فقط يتطلب من الحرس الثوري بأن يرسل رسالة ليقول للسفن إنني لن أقدم على إطلاق النار، لكن ما تم هو النقيض من ذلك، وكان ذلك في المياه العمانية الإقليمية، وعمان يجدر بها أن تكون هي الحليف الأقرب، بقيت محايدة طوال النظام. وما الذي حصلت عليه في المقابل؟ تم الهجوم عليها من قبل إيران مرة تلو الأخرى وصولا إلى يوم أمس. أعتقد أن الإشكالية التي نواجهها لا تتعلق بالتسلسل أو مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم تم التفاوض بشأنها من قبل مدنيين، لكن القوة تكمن بيد الحرس الثوري الذي لا يريد الوصول للاتفاق.
1: هذا سؤال يطرح كثيرا فيما يتعلق بمن يتخذ القرار في مضيق هرمز الآن. هل هو الفريق المفاوض وعليه أن يلتزم بمذكرة التفاهم، أم أن هناك أصوات في الحرس الثوري الإيراني ليست راضية عن ما يسمونه تنازلات؟
2: المفترض أن إيران قد التزمت في 60 يوما أن يفتح المضيق كله وأن تزال الألغام وأن تعبر كل السفن إلى الخليج ومن الخليج دون أي رسوم. هذا التزام بموجب المذكرة التفاهم، لكن هذا أيضا غير بعيد عن القضايا الأخرى. المشكلة أو المسألة في مذكرة التفاهم أن القضايا مرتبطة ببعضها، لا يمكن حل تلك القضية إلا بحل قضايا أخرى. مثلا مسألة لبنان قضية إن لم تحل كل الأمور الأخرى، يعني لدينا البنود الأول والرابع والخامس اللي هو المتعلقة بالمضيق والمتعلقة ببرنامج النووي والمتعلقة عفوا بالعقوبات الاقتصادية، كلها قضايا مترابطة. إذا لم يتم البدء ليس بالضرورة بتنسيق هذا، لكن يجب أن يكون في حد أدنى من الارتباط في الحلول حتى يتقدم المسار. مثلا أهم مسار الآن الذي إذا حل أو حصل فيه تقدم هو اللبناني، وهذا إذا حصل في مسار سيصبح في قدرة على الذهاب. أولا مسألة المضيق سيصبح أسهل، مسألة العقوبات الاقتصادية وبيع النفط الإيراني الذي بدأ فعلا، يعني إيران عبد السلام ستحصل على حوالي 8.5 مليار دولار خلال 60 يوما من بيع النفط الذي بدأ فعلا، حوالي أكثر من 50 أعتقد مليون برميل طلع خرجت من الخليج. وبالتالي نتحدث عن المسألة الوحيدة التي صار فيها تقدم، مسألة بيع النفط وأثر على الأسواق، لكن بقية المسائل لا يحصل فيها لأن قضية لبنان لم تحل، ولأن هناك حالة من الصدام بين مسار التفاوض الإسرائيلي اللبناني بالوساطة الأمريكية ومسار جنيف.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، ونشكر الدكتور محمد صالح السقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. في المسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران، بدأت حركة الملاحة في مضيق هرمز، لكن رغم ذلك لم يعد المضيق إلى سابق عهده كما كان قبل الحرب. فبين ارتفاع حركة العبور وتباين المواقف بشأن مستقبله، تبرز أسئلة بشأن من سيدير هرمز وكيف ستحكم الملاحة فيه مستقبلا.
3: عادت حركة السفن إلى هرمز، لكن العبور رغم الأرقام المتصاعدة لا يزال يتسم بحذر ويطرح أسئلة بشأن الإجراءات. حركة السفن بدأت ترتفع تدريجياً، ومعها الحمولة من كميات نفط وشحنات تجارية تغذي خطوط الإمداد العالمي، إلا أنها ما تزال دون مستويات ما قبل النزاع، إذ تشير التقديرات الملاحية إلى أن تدفقات النفط قد لا تتجاوز في المرحلة الأولى 70% من مستوياتها السابقة، مع استمرار اعتماد بعض منتجي الخليج على الأنابيب والمسارات البديلة. قبل الأزمة كان يعبر مضيق هرمز يومياً أكثر من 20 مليون برميل من النفط وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إضافة إلى قرابة 125 سفينة بين ناقلات نفط وغاز وأسمدة وسفن بضائع. وفي ذروة التصعيد فقد تراجعت حركة الملاحة بنحو 90% عن معدلاتها المعتادة قبل أن تبدأ بالتعافي تدريجياً بعد إعلان مذكرة التفاهم.

0: وحدة البيانات في الجزيرة حللت بيانات منصة كبلر لتتبع الملاحة البحرية التي أظهرت أن هذه الفترة شهدت عبور نحو 95 مليون برميل من النفط ومشتقاته بمتوسط يومي يقارب 9 ملايين برميل يومياً، في حين أن المعدل اليومي كان قبل توقيع مذكرة التفاهم أقل من 3 ملايين برميل يومياً. ومنذ الإعلان عن مذكرة التفاهم عبرت المضيقة نحو 283 سفينة من مسارات مختلفة، منها 28 سفينة عبرت من الممر الدولي و76 سفينة من الممر الإيراني، بينما عبرت 133 سفينة من مسارات غير محددة. فيما برز مؤخراً الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، فقد عبرت منه 46 سفينة خلال الأيام الثلاثة الماضية. فالوجود العسكري ما يزال حاضراً في البحر، إذ تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن حاملتي طائرات إحداهما جورج بوش في بحر العرب تواصلان عملياتهما لضمان حرية الملاحة. كما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو نشر قطع أوروبية قرب المضيق للمساعدة في إزالة الألغام وتأمين المرور، ما يضع أمن هرمز اليوم ضمن منظومة أوسع للأمن البحري بالنسبة للمجتمع الدولي. وفي البعد الإنساني، بدأت الأمم المتحدة تنفيذ خطة لإجلاء نحو 11 ألف بحار عالقين على متن ما بين 500 و600 سفينة. كما تشير تقارير المنظمة البحرية الدولية إلى أن بعض مقاطع الممرات التقليدية ما تزال غير آمنة، الأمر الذي يستدعي استمرار الممرات المؤقتة وإجراءات الإرشاد البحري وإزالة الألغام. لكن السؤال الذي تطرحه الأزمة اليوم يتجاوز حركة السفن وأعداد الناقلات، فالمعركة الحقيقية تدور حول القواعد التي ستحكم المضيق في نهاية فترة 60 يوما. الولايات المتحدة تتمسك بحرية العبور وترفض فرض رسوم على الممرات الدولية. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف فأكد أنه وفق مذكرة التفاهم جرى تثبيت حصول إيران على مبالغ لقاء تقديم الخدمات للسفن التي تعبر مضيق هرمز، كما تسعى طهران إلى استثمار الانفراج لاستعادة صادراتها النفطية وأسواقها الآسيوية. وفي المقابل، ومع تكرار الاتصالات الإيرانية العمانية، أعلنت سلطنة عمان بوصفها الضامن العملية للممر الجنوبي أن العبور متاح بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. أما قطر التي أكدت أهمية إرساء خط ساخن للتواصل والتنسيق بشأن أي تطور يهم المضيق، فترى أن إدارة هرمز لا يمكن أن تكون بيد طرف واحد، بل ضمن تفاهم إقليمي يضم دول الخليج وإيران ويستند إلى قنوات اتصال تمنع عودة المضيق إلى دائرة التصعيد. وهكذا لم تعد معركة هرمز تتعلق بعدد السفن التي تعبره ولا بحجم النفط الذي يمر عبره، بل بالقاعدة التي ستحكم أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي. هل يكون هرمز مثل مضيق ملقا ممراً طبيعياً دولياً تديره ترتيبات إقليمية بين الدول المطلة عليه دون رسوم على مجرد العبور، أم يتحول إلى نموذج أقرب إلى قناة بنما حيث توجد إدارة مركزية ورسوم عبور واضحة؟ إذ إن الفارق جوهري، فملقا مضيق طبيعي دولي، أما بنما فقناة صناعية داخل دولة واحدة. عادت السفن إلى هرمز نعم، لكن المضيق الذي فتحته التفاهمات ما تزال تحرسه البوارج وتراقبه الأسواق وتختبره السياسة.
1: نناقش الآن الأبعاد الاقتصادية للمحادثات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز في هذه النافذة مع روعة أوجه.
2: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها تحركات أسعار الطاقة والملاحة في مضيق هرمز واستعدادات بعض منتجي الطاقة في الخليج لاستئناف تحميل النفط. معنا في الاستوديو عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. لكن قبل بدء النقاش نتابع مع محمود الزيبق أحدث التحركات في مضيق هرمز.
3: شكرا روعة ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن مباشرة إلى صور مباشرة نتابعها هنا عبر هذه الخريطة لحركة مرور السفن بمضيق هرمز. هذه الحركة يمكن أن نقول أنها تحسنت بشكل كبير في الأيام الماضية. تتحدث بلومبرغ عن نحو 20 ناقلة نفط يوميا تعبر حركة المضيق. طبعا نلاحظ بعض تجمعات السفن عند الممر الذي تحدده إيران. هنا أيضا هنا نقطة الانتظار التي سبق لعمان أن حددتها عبر ممر جديد يمر بالقرب من الحدود العمانية من المضيق. إذن نحن نتحدث عن عودة أكبر لحركة السفن، وصلت قبل يوم أو يومين إلى أكثر من 50 سفينة عبور، يعني نتحدث عن تقريبا نحو نصف الحركة السابقة التي كانت تصل إلى نحو 120 سفينة يوميا. وطبعا اليوم أعلنت كوريا الجنوبية أن 7 من سفنها عبرت هذا المضيق، أو 8 سفن عبرت هذا المضيق خرجت منه، وهناك 5 سفن لكوريا الجنوبية ما زالت في المنطقة. بالعموم نتحدث عن حركة أوسع. طبعا الآن لا نتحدث فقط عن ناقلات نفط، نتحدث عن عبور أيضا لناقلات الغاز، لبعض ناقلات الأسمدة وأيضا المشتقات النفطية من مضيق هرمز. لكن قبل قليل كان لدينا تصريح لنائب وزير الخارجية الإيراني تحدث فيه عما يبدو أنه المسار العماني. حتى نكون في خلفية الموضوع، عمان كانت اقترحت هذا المسار كما تشاهدون، وهو مسار يعني يبدو أنه يمر بالمياه الإقليمية العمانية من المضيق، فهو مسار حول منطقة عمان من المضيق، وبالتالي هنا هذا المسار الدولي، وهناك طبعا في الأعلى المسار الذي سبق لإيران تحديده. طبعا نائب وزير الخارجية الإيراني يحتج على هذا المسار ويقول إن أي عبور بدون التنسيق مع طهران لن يكون عبورا آمنا، مستندا إلى ما قال إنه البند الخامس في مذكرة التفاهم، والذي ينص على حركة العبور وينص على أن إيران تتشاور مع عمان وأيضا مع دول الساحل، ساحل هذه المنطقة، حول فتح مضيق هرمز. طبعا وفقا للقانون الدولي هذا ما جاء في مذكرة بند التفاهم، وتحتج إيران بناء على هذه المذكرة. سنعود إلى روعة لمناقشة كل هذه.
2: شكرا لك محمود. نتابع الآن أسعار النفط التي عادت إلى الهبوط بعد جلسة متقلبة أمس، ويتم تداول خام برنت حاليا على انخفاض بأكثر من 3% متجها نحو 72 دولارا ونصف دولار للبرميل، مع تراجع حدة المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة خروج مزيد من ناقلات النفط العالقة في المضيق رغم استهداف سفينة شحن قرب سلطنة عمان أمس. مجددا نرحب بضيفنا عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. سيد الشوبكي، بين المسار المحاذي لعمان كما رأينا في الخريطة مع محمود، وبين المسار المحاذي لإيران، كيف ترى حركة العبور في مضيق هرمز؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم روعة، أعتقد بأن الآن مسار السفن ما زال مكثفا في المسار العماني، وأعتقد أنه أيضا في المسار الدولي هنالك حركة إضافية مع حركة أقل على المسارات التي حددتها إيران. المضيق بشكل عام سواء مسار إيراني أو دولي أو حتى إلى الجانب العماني، بالتالي السفن تختار المسار الأكثر أمانا، الأقل تعرضا للمساءلة، الأقل أيضا في فرص حدوث حوادث، أو حتى الأقل في توجيه شركات التأمين لسلوك هذه المسارات. إجمالا المضيق الآن هو مؤشر لثقة العالم في الاقتصاد وثقة العالم في أمن الطاقة العالمي، وبالتأكيد هذا المؤشر لا يصدر فقط من سعر النفط الذي انخفض كما رأيته اليوم إلى أدنى مستوياته طيلة هذه الحرب، وأيضا كان هو السعر ذاته قبل الحرب بيوم، أي أن كأننا لم تحدث هذه الحرب. المستويات السعرية لبرنت كما نراها اليوم، أيضا المؤشرات الاقتصادية تتوالى من انخفاض بعض السلع الاستراتيجية الأخرى التي تصدر من دول من منطقة الخليج العربي، وبالتالي هي أيضا تعيد الثقة في الاقتصاد العالمي. ما يحدث الآن لا يؤثر فقط على سعر النفط، سعر النفط المنخفض ينخفض به درجة احتمال رفع أسعار الفائدة تؤثر على الذهب، على سعر الدولار، على مجمل محدثات الاقتصاد العالمي وحياتنا اليومية، حتى على مائدة الأسرة.
2: تحدثنا عن شركات التأمين، لنبدأ بالتوقعات لطبيعة التأمين على السفن في ظل يعني حالة عدم اليقين حول أي مسار يمكن أن تسلكها.
4: نعم، الآن شركات التأمين ربما مع حادثة أمس التي جعلتنا نرجع إلى الخلف خطوة، واليوم استعدنا هذه الخطوة واستعدنا تقدمنا إلى الأمام بمسار تأمين منطقة هرمز، أو دعينا نقول فرض الهيبة الدولية على المرور في منطقة هرمز رغم الحادثة التي حدثت أمس. لكن شركات التأمين قد تجد هذه الحادثة فرصة لعدم التسارع في تخفيض أسعار التأمين، ربما نرى أسعار أعلى خاصة على السفن الأمريكية الإسرائيلية، وأيضا ما زالت هي مرتفعة، طبعا كانت 0.25% من قيمة السفينة، الآن نراها ما زالت حول 1%، لكن قد تصل إلى أكثر من ذلك عند السفن الإسرائيلية أو التي ترتبط بإسرائيل أو في الولايات المتحدة ربما.
2: خصوصا ربما بعد استهداف السفينة أمس بالقرب من عمان. بالنسبة لاستئناف تحميل النفط من دول المنطقة، ما تقييمك لجهوزية البنى التحتية بعد التوقف اندام تقريبا 4 أشهر؟
4: نعم روعة، هذه أيضا من تبعات فرض الهيبة في المرور في مضيق هرمز واستمرار حركة الملاحة. هنالك أرامكو استعادت أيضا التصدير، بدأت من اليوم تصدير عبر رأس تنورة، وهي منشأة ضخمة الأكبر في العالم لتصدير النفط، بتقريبا الآن قدرة 4 مليون، ستبدأ من اليوم برميل يوميا، لكن كانت تقريبا 7 مليون قبل الحرب، ستستعيدها مع الوقت. أيضا سومو العراقية هنالك عقود تسليم شهر يوليو القادم، وبالتالي استعادت جزء كبير من قدرتها على التصدير عبر موانئ البصرة. وأيضا خام شاهين القطري أيضا يستعد للانطلاق للأسواق. بالتأكيد الآن نستطيع أن نقول أن نبض إنتاج النفط في المنطقة عاد بوتيرة مرتفعة ليرتفع ويعود إلى حالته ما كانت قبل الحرب، مع استمرار يعني هو الشرط الوحيد الآن استمرار أمان واستدامة المرور في مضيق هرمز، هو الآن هذا الفيصل في الموضوع.
2: يعني بشكل عام نختم الأسبوع بروح إيجابية على الأقل على جيبة المواطن العادي.
4: نعم بالتأكيد، الآن يعني الحادثة أمس أثرت لساعات ولم تدم طويلا، لذلك عدنا إلى التفاؤل مرة أخرى إلى الأسواق اليوم، لكن بشرط أن لا تحدث حادثة أخرى ربما ترجعنا إلى الخلف أكثر من خطوة في المرة القادمة، وربما أيضا يكون هنالك تطورات أخرى، لكن أعتقد يعني أتمنى أن لا يحدث ذلك. مع المسار الحالي هنالك حالة تفاؤل ما زالت تعم الأسواق، عودة الإنتاج وربما إصرار حتى من المصدرين على استخدام هذا الطريق بكافة يعني المسارات المختلفة.
2: بأقل من دقيقة، برأيك هل يمكن الاقتصاد العالمي أن يستعيد عافيته كليا، أم أننا سنشهد مرحلة مستمرة من تضخم الأسعار؟
4: الآن الاقتصاد العالمي في مرحلة يعني أخذ وعطاء، في مرحلة مخاض في الواقع لمحاولة امتصاص ما جرى خلال الـ3 أو 3.5 أشهر الماضية. نحتاج إلى وقت لتوضيح الأمر، لكن هذا يعتمد على يعني سرعة انخفاض الأسعار وانعكاسها على السلع المختلفة لتخفيض التضخم الناتج من هذه هذه الأزمة. الولايات المتحدة أعلنت أيضا أمس نسب تضخم كانت انعكاس لأسعار مرتفعة للنفط، ننتظر النسب الأخرى للتضخم في الولايات المتحدة ستعكس صورة الاقتصاد العالمي. نعم. حقيقة في الفترة القادمة.
2: شكرا جزيلا لك سيد عمر الشبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. نهاية هذه الفقرة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: ورأس الساعة، ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية لتطورات الوضع في لبنان والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن والوضع في مضيق هرمز ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح وشهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط. وقالت الخارجية الإيرانية إن ما اتفق عليه في البند الخامس من مذكرة التفاهم هو الأساس المعتمد لإدارة الملاحة في مضيق هرمز. من جهته قال نائب وزير خارجية إيران إن العبور الآمن من هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتباراتنا. وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ترقيق اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب هو أحد الحلول المطروحة في التعامل مع مخزون اليورانيوم الإيراني. في الملف اللبناني أعرب الرئيس جوزيف عون

0: عن ترحيبه بالسعي لتشكيل تحالف دولي بشأن آلية ما بعد القوات الدولية العاملة جنوب لبنان، مشيرا إلى التطلع لأي صيغة دولية تعزز قدرات قوات الجيش اللبناني وتمنع تحول لبنان لساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية. من جانبه قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في كلمة له إنه لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من لبنان، مشيرا إلى أن السلطة اللبنانية لا تستطيع أن تعادي نصف الشعب وإن البلد بمكوناته لا بمناصبه. يأتي هذا بينما أفاد مراسلنا بتمديد المفاوضات الجارية في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي يوما إضافيا بهدف التوصل إلى اتفاق. في التطورات الميدانية، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك مع مسلح في بيت ياحون جنوب لبنان أمس، بينما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسلح من حزب الله ألقى قنبلة يدوية وجرى قتله. من جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إنه سادف 5 من عناصر حزب الله في زوطر الشرقية بعد اقترابهم من القوات. ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. أهلا بكما. نبدأ مع مدير مكتب الجزيرة في طهران، وعن المواقف الإيرانية المتعلقة بمضيق هرمز وما يفهم ضمن بنود مذكرة التفاهم.
1: عبد السلام، يبدو أن خطابا دبلوماسيا بدأ منذ صباح هذا اليوم هنا بالعاصمة الإيرانية طهران بشأن مصير ووضع مضيق هرمز ضمن مذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الخارجية الإيرانية عبرت عن ذلك في بيان لها لتقول بأن المضيق هو منطقة مشاطئة ما بين إيران وسلطنة عمان، وأن الأمر في هذا الموضوع يعود لهاتين الدولتين، بالإضافة إلى التأكيد على ما جاء في البند الخامس من مذكرة التفاهم الذي يعطي لإيران الأولوية في ضمان عبور آمن للسفن، وهو نفس الحديث ونفس السياق تحدث عنه مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية كاظم غريب أباضي، ليقول بأن أي مرور من مضيق هرمز يجب أن يخضع لبنود مذكرة التفاهم الإيرانية، وأن إيران هي المسؤولة عن العبور الآمن. إذن بالنسبة لإيران الأمر واضح، أي عبور يجب أن يكون من مضيق هرمز يجب أن يكون عبر الإيرانيين وبتنسيق معهم لأجل ضمان عبور آمن للسفن. هناك قراءة إيرانية تتحدث، وهذا تنص عليه كذلك، تنص عليه مذكرة التفاهم، على أن هناك مخاطر بالمضيق تتمثل بالألغام، تتمثل بالانتشار العسكري والمخاطر البحرية. إيران تقول بأن هي المؤهلة عمليا حتى اللحظة من أجل توفير هذا العبور الآمن، والمذكرة تنص على أنه خلال 30 يوما إيران هي من تعمل على العبور الآمن لهذه السفن، تعمل على مسألة حذف الألغام من المياه ومن مضيق هرمز، على إعادة الانتشار العسكري. إيران قالت بأنها حددت الآن 3 ممرات، وهذه الممرات تساهم بشكل أو بآخر بزيادة سلاسة الحركة بالمضيق. أكثر من ذلك تقول بأن أي معبر آخر يتم الإعلان عنه بعيدا عن التنسيق مع الجانب الإيراني، هذا المعبر قد يكون خطرا، وإيران لن تتحمل مسؤولية ما يقع هناك. هنا القراءة عبد السلام قد تختلف نوعا ما، هنا تخرج من الإطار السياسي إلى الإطار العسكري. هناك تخوف ربما لدى الجانب الإيراني بأن يتم فتح مسارات جانبية، وهذه المسارات يؤخذ منها مسارات للعبور الدائم، وبالتالي تخرج إيران من معادلة المضيق. وهناك ضغط سياسي كبير هنا داخل طهران على الفريق المفاوض، على الحكومة، ألا يتم التفريط في المضيق. لماذا؟ لأن إيران وصلت إلى قناعة بأنها استطاعت أن تحصل على نقطة قوية في صراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي حربها تسمى مضيق هرمز، ولا تريد أن تفرط فيه على الأقل حتى هذه اللحظة التي لا يزال الأمر غير واضح في طبيعة العلاقة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن البلدين أمام حوار ومفاوضات تستمر لمدة 60 يوما يمكن أن تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق، وهذا ما يتم الحديث عنه، وهناك تفاؤل كبير. نعم. سواء لدى الوسطاء، سواء في طهران، سواء لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن إيران تضع نصب أعينها في حال فشل المفاوضات. ما هي الورقة التي ستبقى لها؟ بكل تأكيد ورقة مضيق هرمز، تقول طهران بشكل أو بآخر سياسيا وعسكريا بأنها لن تخرج من يديها إلا بعد التوصل إلى اتفاق دائم مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. هذا عن المواقف الإيرانية. ماذا عن المواقف الأمريكية إيهاب، خصوصا ما يتعلق بمضيق هرمز؟
2: عبد السلام، في الواقع لم يصدر أي رد رسمي حتى اللحظة من الإدارة الأمريكية على تلك هذه التطورات من الجانب الإيراني، لكن حتى مساء أمس مساء الخميس بتوقيت واشنطن كان الرئيس دونالد ترامب يقول إن المضيق مفتوح وأن هناك حركة كبيرة من النفط تمر عبر المضيق. كانت هناك تأكيدات أيضا من وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بأن الولايات المتحدة تراقب حركة السفن عبر المضيق، وأنها إذا حدث أي شيء من الجانب الإيراني يوقف حركة السفن سيعد انتهاكا لمذكرة التفاهم. وأكد على أن المسار الذي حددته الأمم المتحدة أو التي تشرف عليه المنظمة البحرية الدولية بالتعاون مع سلطنة عمان، أن الولايات المتحدة تراقب هذا المسار بشكل دائم. لا يوجد أي تعقيب رسمي سوى ما نقلته وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي بأن سفينة شحن تعرضت لهجوم بالأمس من طائرة مسيرة إيرانية، ولم يرد أي تفاصيل أخرى حول هذا الأمر. لكن في العموم الولايات المتحدة، وسبق أن قال الرئيس دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم هي إطار عام وليس اتفاقا نهائيا، وأنه فتح مضيق هرمز قوبل من الإدارة الأمريكية أيضا بمنافع اقتصادية للجانب الإيراني مثل تخفيف رفع العقوبات عن النفط الإيراني وكذلك إنهاء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية. وزير الخارجية روبيو أكد مرارا وتكرارا بأن الولايات المتحدة تعتبر المضيق هو من المضائق المائية الدولية، ولا يمكن لأي دولة أن تمتلك هذا المضيق أو أن تتحكم فيه. وهذا أيضا ما ورد بالأمس في البيان الصادر المشترك على الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، والذي أكد على رفض رسوم أي عبور أو رسوم مالية في المضيق، وأن المضيق من الممرات المائية الدولية ولا يمكن أبدا لأي طرف أن يتحكم في هذا المضيق. لكن بشكل عام لم يصدر أي رد رسمي حتى اللحظة من الإدارة الأمريكية على هذه التطورات الأخيرة، وإن اعتبر وزير الخارجية أن أي مسار أو أي فعل تصرف حقيقي من الجانب الإيراني يوقف حركة السفن، قال نصا صريحا أنه سيعد انتهاكا لمذكرة التفاهم. عبد السلام،
0: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. في تطورات الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تراجع مجلس الشيوخ عن طلب سحب القوات الأمريكية التي شاركت في العمليات العسكرية ضد إيران رسالة واضحة إلى طهران. جاء ذلك بعدما أفشل الأعضاء الجمهوريون في المجلس محاولة جديدة من الديمقراطيين لتقييد صلاحيات ترامب بشأن الحرب على إيران، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى تمرير تمويل إضافي لتغطية تكلفة تلك العمليات العسكرية.
3: في غضون ساعات غير مجلس الشيوخ موقفه إلى النقيض بشأن صلاحيات ترامب إزاء الحرب مع إيران. صوت الثلاثاء لدعم قرار يدعو الرئيس إلى سحب القوات والعودة إلى الكونغرس للحصول على تفويض إذا أراد مواصلة الحرب مع إيران. وعاد مساء الأربعاء ليصوت هذه المرة ضد مشروع قرار جديد ومماثل لرفض تقييد صلاحيات ترامب في هذه الحرب.
4: هناك ثلاثة أعضاء في كارولينا ولويزيانا وتكساس سيواصلون خلق مشكلات للرئيس في مجلس الشيوخ لأنه حاول دفعهم إلى الخروج من مناصبهم، وهناك أعضاء في سباقات صعبة سيواصلون التصويت ضد أجندة الرئيس. أعتقد أن ما رأيناه يتكشف خلال اليومين الماضيين يشير بدرجة كبيرة إلى ما سنراه خلال الأشهر الستة المقبلة.
3: القرار الذي اعتمد الثلاثاء كان مجرد توبيخ سياسي، فهو غير ملزم، لكنه أغضب ترامب لأنه اعتمد بسبب دعم أربعة أعضاء جمهوريين، ولأنه يرسل برسالة خاطئة لإيران خلال المفاوضات كما قال. وقد شن ترامب حملة انتقادات ضد من صوت لصالح القرار من الجمهوريين والديمقراطيين، كما ذهب الأربعاء شخصيا إلى الكونغرس للتأثير على الأعضاء المتمردين من حزبه، ونقل أنه خاض مواجهة غاضبة خلف أبواب مغلقة مع أحدهم وهو السيناتور بيل كاسيدي. غير كاسيدي موقفه بعد استدعائه للبيت الأبيض لتلقي إحاطة من نائب الرئيس، وقد أسهم ذلك إلى جانب تحفظ السيناتور ران بول عن التصويت في إحباط اعتماد مشروع قرار جديد وملزم هذه المرة قدمه الديمقراطيون لتقييد صلاحيات ترامب.
5: أعتقد أن ترامب يريد إظهار صوت موحد وهو يجري المفاوضات مع إيران، وكذلك يريد امتلاك القدرة على استخدام ورقة ضغط بأنه يستطيع العودة إلى الحرب.

0: أغلبها لتغطية تكاليف الحرب مع إيران، الأمر الذي يضع الإدارة مجدداً أمام اختبار جديد بشأن مدى دعم الجمهوريين لمجهودها الحربي. ما حدث في الكونغرس يؤكد أن ترامب لا يزال يتمتع بنفوذ هائل داخل الحزب الجمهوري، لكنه يكشف في الوقت ذاته اتساع نطاق القلق لدى بعض المشرعين الجمهوريين بشأن شفافية الإدارة حول الحرب مع إيران وكذلك كلفتها السياسية على الحزب، لا سيما مع اقتراب الانتخابات النصفية. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
1: ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، والدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع الدكتور صالح المطيري خصوصا المواقف الخليجية المتعلقة بالاختبار الأول ربما لمذكرة التفاهم خصوصا في مضيق هرمز والإجراءات التي اتخذت فيه من قبل إيران، ما الذي تفهمه؟
2: نعم، شكرا عبد السلام. يعني ذكرت حتى بالأمس أنه بالفعل هذا أول اختبار حقيقي، يعني كنا نقول بأن الملف اللبناني، الوضع داخل لبنان هو ربما الاختبار الحقيقي والفعلي أيضا والمؤشر لمدى الالتزام بهذه الوثيقة، وثيقة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. بالأمس بدأ لي تماما بأن المضيق أيضا هو اختبار مهم جدا لمدى الالتزام. أنا أعتقد بأنه النصوص واضحة تماما حول هذه النقطة، حول هرمز تحديدا، وأنني لم أسمع تصريحا من غير إيران طبعا بأنه لم يتحدث عن القانون الدولي والتزام حرية الملاحة، يعني أن تكون حرية الملاحة ضمن القوانين ومكفولة. أعتقد أيضا تم تأكيد ذلك بعد زيارة وزير الخارجية روبيو أمس مع دول الخليج الستة. إذن لا مجال الآن للحديث عن تباين في وجهات النظر الخليجية. دول الخليج الستة، مجلس التعاون الخليجي منذ فترة وهو يؤكد أنه متوجه برؤية واحدة تجاه مستقبل العلاقات مع إيران وتجاه التمسك بحرية الملاحة دون قيد أو شرط أو رسوم. لكن يبدو لي يعني عبارة الروائية أن المضيق الذي تتبدل ملامحه كل لحظة للأسف. هناك رواية سياسية، هناك بعض المواد في هذه الوثيقة والوثائق والمبادرات تؤكد الالتزام وحرية الملاحة، لكن الواقع يقول شيء ثاني، خصوصا بأنه هذه الاستهدافات التي تتم للملاحة والتي تأتي تحت حجج ومبررات كثيرة من ضمنها سلامة المرور أو المرور الآمن والعابر، هي بالنهاية ستؤثر حتما على مصداقية والتزام الأطراف ببقية البنود.
1: دكتور صدقيان، ربما الانتقاد الأول يوجه لاستخدام القوة في مرحلة حساسة من تطبيق مذكرة التفاهم في ملف حساس مثل مضيق هرمز، في احتفاء أمريكي بعودة الملاحة إلى درجات معقولة كما يقول الجانب الأمريكي. لماذا تقدم إيران على استخدام القوة في هذه المرحلة؟
3: في مثل هذا الوضع الهش والمعقد الموجود في المنطقة، يبدو لي بأن الحرس الثوري يمارس قاعدة إرادة القوة، وبالتالي هو يريد أن يستخدم هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، بشكل جيد من أجل إثبات سيادتي على المضيق أولا، وأن تكون ورقة تفاوضية قوية، لأن الأسبوع القادم سوف تجرى هناك مباحثات مفاوضات في جنيف بالقضايا التفصيلية في سياق المفاوضات الستين يوما. وبالتالي أنا أعتقد بأن عدم تنفيذ الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم ربما تساهم في تعقيد هذا المشهد، وهذا المشهد يجب أن يحل، يعني يجب أن لا يبقى بهذه الصورة، لأنه ليس إيران تتضرر أو الجانب، كل الأطراف المعنية تتضرر. لكن إذا سمحت لي عبد السلام، الرئيس ترامب يلعب لعبة فيها نوع من الذكاء. هو أعطى المجال أنه إزالة الحظر عن الموانئ الإيرانية مقابل فتح مضيق استطاعت السفن حملات النفط أن تخترق تذهب وتأتي من المضيق من أجل خفض أسعار النفط في بورصة النفط.
1: لابد أن نناقش هذه النقطة، نقطة السيادة، لأنه إيران قبل توقيع مذكرة التفاهم تحدثت بأن الدول الخليج لها كلمة، عمان لها كلمة

0: أو الكلمة الإيرانية عندما يكون هناك مسارات قريبة من عمان؟ لماذا الاستهداف؟
1: إيران وعمان حسب معلوماتي يعني متطابقين في الرأي والموقف حيال مضيق هرمز الذي يريد يعكر هذا الأمر الولايات المتحدة ومنظمة الملاحة البحرية. هؤلاء الجهتين هم الذين حسب الرؤية الإيرانية هؤلاء هم الذين يعقدون الموقف في هذا الأمر. لكن بشكل عام عندما ذهب قاليباف رئيس البرلمان الإيراني إلى مسقط تم التأكيد على نقطة أساسية وهي أن إدارة المضيق بيد عمان وإيران بالتشاور مع بقية الدول المتشاطئة على المياه الإقليمية في إطار المياه في إطار القانون الدولي.
0: دكتور محجوب، نقاط عديدة يطرحها الدكتور صدقيان عن الفهم الإيراني لمذكرة التفاهم وتطبيقاتها. أين حدث الخلل؟ هل يمكن أن يكون سوء فهم في تطبيق مذكرة التفاهم؟
2: هو الأصل وفق المذكرة أن المضيق يجب أن يكون مفتوح مدة 60 يوما منذ البدء، وعليه ينبغي أن يكون هناك إزالة الألغام بتعاون مع أطراف ثالثة، وبالتالي موضوع السيادة الإيرانية أصبح موضوعا ليس مطروحا للنقاش أصلا، لأنه إيران قبلت أن تفتح المضيق دون رسوم ودون أي إجراءات كما كان عليه قبل 28 من فبراير. الذي حصل أن إيران حاولت وتسعى إلى اختبار استخدام ورقة المضيق في كل مراحل المفاوضات وما بعد المفاوضات. يبدو جليا بأن إيران تريد أن تقول للعالم ولدول المنطقة أن ورقة المضيق لا زالت بيدها وحتى ما تعلق بالجانب الآخر، وهذا في حد ذاته سيدخلها في أزمة وسيجلب للأذهان السياسة الإيرانية التي لا تحترم جيرانها، بعبارة أخرى والتي قال عنها المرحوم كمال خرازي أنها لم تكن سياسة خارجية موفقة. وعليه إذا استمر هذا الأداء في تجاهل مصالح دول الخليج، ومثال مبارح هو مثال فقط، هذا سيؤدي إلى توتر كبير الحقيقة في المشهد.
0: سيادة السفير، صمت أمريكي رسمي، هل هو إشارة إلى أن ربما آليات المتابعة التي طرحت في بورغن تشوك وبأن هناك آلية لمتابعة مضيق هرمز ويمكن أن تبرر هذا الصمت الأمريكي، أم أن لديك تفسيرا آخر؟
3: ربما يكون الأمر كذلك. جايد إيفانس قال إن الإيرانيين وافقوا على أن يكون شخصا من ممثلا من الحرس الثوري يتواجد في الدوحة إلى جانب الأمريكيين، وربما سيكون هناك حوارات هادئة وتهدأ بعضها الأمور والسفن تتحرك والنفط يتدفق وكل شيء يتم تجاوز في يومين، أو أن ذلك لا يحدث والناس في واشنطن ينظرون ما هي الخطوة التالية التي ينبغي اتخاذها. أعتقد أننا علينا أن نتخلى عن هذه المحاججة الهزيلة التي تقول بأن الأمر كله حول لبنان، لأنه لم يكن هناك هذا الربط في لبنان. ولو أن الكيان الثوري كان معنيا بإرسال رسالة حول لبنان كان سيهاجم إسرائيل أو الولايات المتحدة، ولا يهاجم سفينة غير مسلحة في المياه الإقليمية العمانية. الرسالة الوحيدة هي إرسال رسالة إلى دول مجلس التعاون بأنها تظهر جرأة كبيرة بلقاء الأمريكيين من دون موافقتهم. كما قال زميلنا للتو، الحرس الثوري يمارس سيادته على مضيق هرمز، وأن دول الخليج لم تعد تمتلك تلك السيادة في وجهة نظر النظام الإيراني.
2: أنا بالتأكيد يعني الحديث عن أنه هذا يستهدف الولايات المتحدة، أنا أعتقد والعالم كله يعني له مطلب رئيسي بالتدفقات الحرة للطاقة، وتعرف كيف تأثرت الأسعار، وبالتالي لا مجال للحديث الآن عن سيادة دولة معينة على مياه الإقليمية وهي حرة بالتصرف بهذه المياه الإقليمية، بينما تمنع مثلا أو هكذا واضح، سواء كان الخطاب موجه لسلطنة عمان أو موجه لدول الخليج أو موجه إلى أي جهة تريد أن تسميها. الاستهداف في مياه إقليمية عمانية هو اعتداء ما في شك، لا يمكن تفسيره بغير ذلك، سواء تبنت إيران أو لم تتبناها حتى هذه اللحظة بشكل رسمي، لكن هناك اعتداء. هذا الاعتداء على ناقلة نفط سنغافورية كما سميت هي

0: عبرت بالمياه الإقليمية العمانية تحديدا 7 ميل بحري عن الشواطئ العمانية. وبالتالي إذا كنا نريد أن نتحدث عن أن هناك بروتوكول ربما يرتب مستقبلا ويعلن، لكن من حق الدولة أن تمارس سيادتها على مياهها وعلى شواطئها، وهذا ما صدر من عمان. إذا لا مجال للتفسير بأن زيارة وفد إيراني لعمان رتب شيئا ما. التصريح الذي صدر بوكالة الأنباء العمانية يقول بأن السلطنة قد وفرت ممرا بمياه الإقليمية، وهو الممر الجنوبي لمضيق هرمز، ومن يريد أن يعبر ينسق مع منظمة الملاحة الدولية للتنسيق فقط. وكذلك أنا أعتقد بظني عبد السلام إذا سمعت لي، ما فهمته من المادة الخامسة في التفاهم بحرية الملاحة، هناك فقط موضوع المراقبة أو الترتيبات والتي لا يقصد بها الموافقة السياسية المسبقة لأي سفينة ما، لا من إيران ولا من سلطنة عمان ولا من غيرها. وبالتالي قضية المرور الآمن، ما يسمى بالمرور الآمن، هو المرور الذي تصنعه الدول لتجنب الاصطدام بالألغام أو التعرض، لا هذه المرة بمقذوفات وليست بألغام يعني عرضية. فهذا يجب أن يكون واضحا ومفهوما.
1: آليات المتابعة التي وضعت في بورغنتشوك ألم يكن أحرى بالإيرانيين أن يلجأوا إليها في هذه المرحلة الحساسة من تطبيق مذكرة التفاهم لإبداء ربما نوع من الموافقة الحقيقية على تطبيق هذه الآليات؟ لماذا استخدام القوة؟
2: عندما تكون هذه الآليات لم تمارس عملها بشكل جيد تحدث مثل هذه الخروقات. إذا كانت هناك آليات محكمة وجادة ووضعت هذه في سويسرا،
1: على أي أساس تفترض أن قنوات التواصل الغير موجودة؟ هناك حديث بأن هناك آلية لكل بند وهناك فرق فنية لكل بند، ويمكن للإيرانيين حينها أن يقول أننا توجهنا لهذه القناة ولم نجد إجابة.
2: في علم المنطق يقولون لو كان لبان، إذا كانت هذه اللجان تعمل بشكل جيد من أجل حل هذه المشاكل كانت تقف أمام هذه المشاكل أن تحل. أما أن عندما يعني مثلا البند رقم 1، وأعيد وأكرر البند الفقرة رقم 1 من مذكرة التفاهم، يجب إنهاء الحرب في كل المناطق وإزالة الحظر، إزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. لحد الآن لم يرفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، هذه بالفقرة الأولى، وكان هذا هو الاختبار ولم تلتزم به الولايات المتحدة. ولحد الآن أنا أتفق مع سعادة السفير يقول أنه الوضع في لبنان 40 سنة من الحروب والأزمات، إذن يجب علينا أن لا نتوقع أن تزال هذه بليلة وضحاها. لكن ماذا عن رفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة؟ ألم يتقل الفقرة الأولى ووقع عليها الرئيس الأمريكي بأنه يجب إزالة الحظر عندما يفتح المضيق؟ فتح المضيق، لم يزال الحظر. لماذا لم يزال الحظر؟ يوميا يطلع شخص من داخل الإدارة الأمريكية ويقول لم نعطي قرشا ولم نعطي بنسا ولم نعطي دولارا. يا عمي أنت وقعت يا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنت وقعت على الوثيقة وقلت بأن إزالة الحظر في اليوم التالي عندما يتم التوقيع.
1: سيبقى السؤال دائما ذات الفكرة، إذا كانت قنوات التواصل وآليات التنفيذ والتطبيق موجودة وتم وضعها، حتى النقطة الأولى التي يذكرها سيد صدقيان بأنه إيران الآن تحاول أن تضغط من خلال هذه الخطوات في المضيق لتحصيل الأموال المجمدة، هل هناك خلل في التطبيق؟
3: المفترض أن هناك أولا لجان تنفيذية ولجان فنية تنفيذية وفنية، وهناك خط ساخن بين الأطراف تحديدا الطرف الإيراني والطرف الأمريكي لحل هذه الإشكالات. واضح أنه لا زال هناك رصيد من الخصومة بين الطرفين لا يساعد على التواصل في الوقت الصحيح. المشكلة أنه قد يحصل تواصل لكن في الوقت الخطأ، يعني مثلا الحادثة التي حصلت أمس، إذا عبرت السفينة كان يجب أن تقوم إيران ربما بالحديث مع الأمريكيين أو بالحديث مع العمانيين قبل أن تقوم بالقصف، لا أن تتحدث وزير الخارجية بعد أن حصل القصف. المشكلة في توقيت الدبلوماسية، ما يجري الآن فيما يتعلق بكل الملف الإيراني الأمريكي هو توقيت الدبلوماسية.
2: لم تتبنى إيران القصف؟
3: لا أنا أعرف، أنا أقول لك بعدما حصل القصف بغض النظر، يعني هو تزامن التحذير.

0: من الحرس قبل العبور. الحرس كان قد أصدر بيان أنه يمنع استخدام مسارات بديلة، ثم جاء القصف، ثم جاء المسير، ثم جاء القصف، ثم جاءت مكالمة وزير الخارجية الإيراني مع وزير الخارجية العماني. هذا كله الترتيب بالأحداث يجعلنا نفكر أين فعلا أنا الخط الساخن، أين اللجان الفنية التي شكلت لهذا الشأن من هذه التوترات، وماذا سيحصل في المستقبل. أمامنا ملفات بالغة التعقيد لا زالت حول الملف النووي، الملفات المالية، ماذا سيحصل فيها؟
1: دكتور جو، لا يمكن أن تتملص الولايات المتحدة الأمريكية من التزاماتها فيما يتعلق بالبنود، ومضيق هرمز موجود للضغط.
2: أعتقد أن هذا صحيح تماما. طهران وخاصة الحرس الثوري على وجه الخصوص يريد أن يفرض ضغوطا كل مرة يستاء فيها من خلال إصابة سفن غير مسلحة بالصواريخ. هذا ليس التزاما بالدبلوماسية ولا هو التزاما بالسلام، ويبدو لي أنه يؤشر على أن إيران سوف تستمر بأيديولوجيتها الثورية ومحاولة توسيع دائرة نفوذها في المنطقة، وأن تفعل ذلك من خلال زعزعة نشاطات تزعزع الاستقرار بدلا من الدبلوماسية الذكية.
1: نترك النقاش عند هذه النقطة. شكرا جزيلا لكم جميعا، السفير جو هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، ونشكر الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، ونشكر الدكتور محجوب الزوير الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. نذهب لتطورات في لبنان ومسار التفاوض المباشر الممدد ليوم إضافي، بالإضافة إلى التطورات الميدانية. انضم إلينا الآن من صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني إيطانيوس، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكما. أبدأ مع جوني إيطانيوس، وربما المواقف السياسية تختلط الآن بالتطورات الميدانية، خصوصا ما أعلنه الجانب الإسرائيلي من حدوث بعض الاشتباكات.
3: هذا صحيح عبد السلام، هناك اختلاط كبير وتأثر كبير بين الوقائع الميدانية وأيضا المعطيات السياسية. ونبدأ من المعطيات الميدانية، ويمكن أن نتحدث هنا عن استمرار حال الهدوء الحذر هنا في الجنوب اللبناني بعد غارتين من المقاتلات الحربية وقعتا خلال الساعات القليلة الماضية. صباحا كانت هناك غارة باتجاه منطقة النبطية الفوقة، وليلا كانت هناك غارة باتجاه بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل، والتي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي عن وقوع حدث أمني فيها. وبما أننا نتطرق إلى الوقائع الميدانية، نمر على واقع هذا المكان الذي نحن فيه هنا في مدينة صور، وهذا المشهد أيضا مشهد آخر من الدمار في مدينة صور بنتيجة الغارات التي وقعت خلال الفترات الماضية. إلى جانب هذه المعطيات الميدانية هناك الوقائع السياسية كما ذكرنا، وفي الوقائع السياسية الأهم والأبرز هو ترقب اليوم الإضافي، اليوم الذي أضيف إلى الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة في واشنطن، وما الذي سيحمله، خصوصا أنه يبدو هناك ضغوط دولية من أجل التوصل إلى تفاهم ما بين لبنان وإسرائيل، ولبنان يدفع ويريد أن يكون التفاهم على بوادر انسحاب إسرائيلي من الأراضي هنا في الجنوب اللبناني في إطار ما يعرف بالمناطق التجريبية أو المناطق النموذجية، والتي يعول عليها لبنان من أجل بدء الانسحاب الإسرائيلي والتمهيد لتحقيق الخطوات الأخرى، وأهمها طبعا عودة النازحين وإعادة الأعمار. وحسب ما هو مطروح، عندما ينسحب الجيش الإسرائيلي يدخل الجيش اللبناني. علينا أن نرقب مسار المفاوضات وما الذي ستسفر إليه. وفي الأثناء كانت هناك مواقف لافتة ومهمة للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الذي وجه رسائل في أكثر من اتجاه. يقول الأمين العام اليوم، الأمين العام لحزب الله، أن على إسرائيل أن تنسحب من كامل الأراضي اللبنانية، وأن المقاومة باقية، وهي تعول أيضا على الدعم الذي تتلقاه وتحديدا من جانب إيران. تحدث أيضا وأكد رفض حزب الله لمسار المفاوضات المباشرة، ودعا الدولة اللبنانية للاستفادة من العوامل الإقليمية وتحديدا الدعم الإيراني، وقال أن أي تواقيع تحصل لا يمكن لحزب الله أو لن يتعامل معها حزب الله، وأن على الدولة اللبنانية أن تنصت إلى مطالب نصف الشعب اللبناني الذي يرفض المفاوضات المباشرة وفق تعبيره، وأيضا

0: المهم هو حديثه عن السياقات الداخلية بشأن مسألة السلاح. أكد الأمين العام لحزب الله أنه يمكن بعد تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل يمكن الجلوس على الطاولة ومناقشة استراتيجية أمن وطني شامل، وبالتالي العودة إلى الطروحات السابقة التي كان يتحدث بها حزب الله بشأن مسألة سلاحه، وهذا يعكس طبعا الشرخ السياسي الداخلي. كما أن الرئيس اللبناني اليوم رحب بالجهود الدولية المبذولة من أجل التعامل مع مرحلة ما بعد انتهاء مهام اليونيفيل هنا في لبنان مطلع العام المقبل.
1: شكرا جزيلا لك من صور جوني طانيوس على كل هذه الإيضاحات. نذهب لمحمد خيري، وعن المقاربة الإسرائيلية للوضع في لبنان ما الذي يمكن أن يقال؟
2: بحسب ما يشير إليه المحللون في إسرائيل وكذلك بعض التصريحات، فإن إسرائيل تحاول الحصول على بعض المكتسبات التي يسميها نتنياهو بالإنجازات في هذه العملية العسكرية في الأراضي اللبنانية، بمعنى أن إسرائيل تبدأ جولة مفاوضات مع الجانب اللبناني، الحكومة اللبنانية في واشنطن، ولكنها على الأرض تستمر بعملياتها وكذلك بالانتشار العسكري الإسرائيلي. كما أشار الجيش الإسرائيلي قبل قليل بأنه منتشر في المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني من أجل إزالة التهديدات عن سكان شمال إسرائيل. تشير بعض التقديرات بأن هناك محاولة من إسرائيل لفرض أمر واقع في الجنوب اللبناني، وربما هذا هو مثار الخلافات مع الجانب اللبناني في هذه الأثناء، لأن صحيفة دعوة أحرنوت تشير إلى أن لبنان تطالب بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، فيما يقول الجيش أو تقول الحكومة الإسرائيلية بأن ثمة إمكانية للتفاوض بشأن انسحاب جزئي من بعض المناطق فقط في الجنوب اللبناني، وعلى ذلك يتفاوضون في هذه الأثناء وفق التسريبات الإعلامية الإسرائيلية. إسرائيل تحيط هذه الجولة من المفاوضات بشيء من التعتيم، لا تصريحات من قبل المسؤولين ولا من السفير الإسرائيلي الذي يمثل إسرائيل في هذه الجولة. كانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن اليومين الماضيين لم يتسما بالإيجابية بين الطرفين، وبأن ثمة محاولات وضغوطات من أجل التوصل إلى تفاهمات. القناة 13 الإسرائيلية وكذلك القناة 12 الإسرائيلية كانت قد أشارت إلى أن سيناريو الانسحاب الإسرائيلي من بعض المناطق في الجنوب اللبناني مطروح على الطاولة فعلا في إسرائيل خلال الأيام المقبلة. وهناك وسائل إعلام إسرائيلية للقناة 15 الإسرائيلية وهي مقربة من اليمين الإسرائيلي وكأنها تمهد الأرضية من أجل إعلان المشابه. لا تصريح إسرائيلي رسمي بهذا الخصوص حتى الآن أو أي ذكر إسرائيلي لعملية انسحاب، ولكن مثل هذه القنوات بدأت تتحدث بأن هذا الأمر مطروح وربما تتفق الحكومة الإسرائيلية مع بعض تفاصيله.
1: محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. يشعر سكان جنوب لبنان بالصدمة من حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة مع استمرار عودتهم إلى مدنهم وقراهم، فالعائدون من نزوحهم القسري هالهم حجم الأضرار التي لحقت بمنازلهم ومحلهم التجارية، لكنهم آثروا البقاء ومواجهة ظروف الأمن والخدمات وترميم ما استطاعوا من بيوتهم وممتلكاتهم.
3: لا يعودون كما غادروا بل بخطوات مثقلة. أبو حسين لا يبحث عن منزل بل عن أي شيء يقول له هنا كان بيتي وهنا عاشت عائلتي.
4: نحن من هون من سنة 60 معمرين، ذكريات أهلي وولادي وأني شو بدأ كل الذكريات لنا هون.
3: منزله الذي أسس فيه مع زوجته عائلة وحياة كريمة أصبح سماء مفتوحة، وفي السماء محكمة أعلى لكل من تسبب في هذا الركام. ورث أبو غسان تجارة من والده، يقف على العتبة التي وقف فيها والده طيلة عقود لكنها صارت ركامة.
5: جانا 45 سنة نأسس عائلة ونظبط حالنا ونرتاح، جانا تحت الصفر الحمد لله على كل شيء. لا بيتي ولا مصلحتي ولا المستودع ولا بيت أهلي ولا بيت خيي ولا مصلحة خيي، في الشيء دمار. عم نحاول نلملم نشوف شيء من الذاكرة، ما في شيء.
3: أما ابنه غسان فيبحث في منزل العائلة المدمر

0: ما هو أثمن؟ عن مستقبل دراسته، عن كتبه التي لم يتعلم فيها أن المدن تدمر.
1: شو عم تفتش؟ كتبة وكتاب مدرستي.
0: عباس لم ينتظر إذنا ولا وعودا، أتى ومعه إسمنت وإرادة ليعيد بناء ما تهدم حجرا حجرا، لأن الجدران هي التي تحيي الذاكرة وتحميها.
2: بيوتنا الأزاز المكسومة نزبطه، والحيط المكسومة نرجع نعمره، وما نوقف عجرينا، واقفين عجرينا بأي طريقة، من مثل بلحم الحي.
0: لم يدمر هذا المكان اليوم فقط، دمر من قبل وأعيد، وفي كل مرة كانت ذاكرة العائدين هي التي ترسم خريطة المستقبل من جديد.
3: قيل يوما إن المدن تموت حين يغادرها أهلها، ولعل العكس صحيح أيضا، فهي تولد حين يعودون، ومعهم تتنفس المدن والقرى من جديد. إيهاب العقدي، الجزيرة، سور، جنوبي لبنان.
4: ينضم إلينا الآن في الأستوديو الدكتور نوفل دول، أكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، والدكتور علي أحمد، الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ مع الدكتور علي، والتصريحات الأخيرة لأنها حديثة للأمين العام لحزب الله اللبناني، ربما وجه الكثير منها للداخل مطالبا بالانسحاب الكامل لإسرائيل. هل هناك تغير في الخطاب؟ هل هناك نوع من التفهم للموقف الرسمي في التفاوض المباشر، أم أن مواقف حزب الله ثابتة؟
5: المواقف حزب الله ثابتة، هو تنطلق من مجموعة من الخيارات، الخيارات الاستراتيجية التي أثبتت صحتها وأثبتت الوقائع، أن الإسرائيلي ومعه الأمريكي عندما حاول اجتثاث حزب الله واجتثاث المقاومة والقضاء على هذا التيار أو هذا المكون الأساسي في لبنان، فشلت الخيارات. في المقابل كانت هناك خيارات قامت بها السلطة في لبنان، خيارات لم تؤدي إلى أي نتيجة، بل كانت هناك تنازلات سيادية من قبل السلطة، أدت إلى أنه أصبحت السيادة مرتهنة بالكامل، وكان هناك الوصاية الأمريكية هي التي تتحكم بالمسار الذي يحكم هذه السلطة. اليوم حزب الله يقول أن الخيار الذي راهن عليه البعض سقط، حزب الله بقي، المقاومة باقية قوية. هناك أيضا في المنطقة تتكئ على تفاهم يسير لأجل بناء منطقة جديدة، لأجل بناء شرق أوسط جديد بالمفهوم المختلف عن ما أتت به الولايات المتحدة. هذا من مصلحة لبنان أن يكون جزء من هذا التفاهم، لا أن يذهب باتجاه أن يكون ورقة بيد الأمريكي يستطيع أن يكون لاعبا أساسيا بسيادته، بدل أن يكون ورقة يستخدمها الأمريكي وتستخدمها الوصاية الأمريكية. لذلك حزب الله لم يغير بلغته، لكن من جديد فتح المجال للسلطة للقول تعالوا لنتحدث سوية، غيروا المسار الذي لعبتم فيه والذي عملتم عليه في الفترة الماضية. التواصل والوفاق الوطني يستطيع أن ينتج شيئا للبنان، طالما أن خياراتكم خيارات أثبتت فشلها.
4: سأعود لبعض النقاط، خصوصا ما يتعلق بالاعتماد على مذكرة التفاهم وتفكيك هذه النقطة. لكن دكتور نوفل، التمديد ليوم إضافي للتفاوض يفهمه البعض بأنها إشارات غير إيجابية، لأنه لم يتم التوصل إلى حلول مع إصرار الجانب الإسرائيلي على ربما إقحام الجيش اللبناني في التعامل مباشرة مع سلاح حزب الله، خصوصا في تلة علي الطاهر. والسؤال هنا، ما احتمالات أن ينجح المسار الآن؟
6: المسار سينجح في النهاية، لأنه المسار تقرره الدولة اللبنانية. بطبيعة الحال إسرائيل تحاول تعزيز موقعها في هذه المفاوضات، ولكن هناك دولة في المقابل. لبنان الحياة السياسية فيه والحياة الدستورية فيه واضحة، القرار هو للدولة اللبنانية وليس لأي فريق سياسي. لبنان يختلف بتركيبته عن إيران، حزب الله ليس له دور الحرس الثوري في إيران، والشيخ نعيم قاسم ليس مرشدا للجمهورية اللبنانية، وبالتالي القرارات تتخذها الدولة اللبنانية، ومسار المفاوضات في واشنطن تقرره الدولة اللبنانية. وفي مطلق الأحوال طالما الدولة اللبنانية قررت البقاء في هذه المفاوضات وقررت أن تمدد فترة هذه المفاوضات، فالقرار للدولة اللبنانية.

0: الشرعية للدولة اللبنانية. القول بأن الدولة اللبنانية خاضعة للوصاية هذا تعبير لا علاقة له بالدستور. العلاقات الخارجية للدولة اللبنانية هي سياسة خارجية، وبالتالي التحالفات هي تحالفات، العلاقات الجيدة هي علاقات جيدة، الاتفاقات والمعاهدات هي اتفاقات ومعاهدات. التوصيفات الأيديولوجية لا تنطبق على سياسة الدولة اللبنانية.
1: لكن سيد نعيم قاسم يقول الشعب اللبناني ليس فقط السلطة وإنما المكونات، وأيضا حتى في السلطة يمكن أن تتحدث عن الرئاسات الثلاث وحزب الله ممثل أيضا.
0: الدستور اللبناني واضح، حزب الله له وزراء في الحكومة، وبالتالي من خلال الحكومة يمارس وليس من خلال الشارع. من خلال الشارع يمكن لأي مواطن أن يبدي رأيه، ولكن القرار في الحكومة.
1: قد يفهم هذا بأنه إقصاء،
0: هلأ يفهم مثل ما بيريده، ولكن هذا هو الدستور. عمليا الإقصاء أنه أن تشارك في الحكومة وتعبر عن رأيك مثلك مثل أي فريق سياسي داخل الحكومة، هل هذا هو إقصاء؟ الإقصاء هو ما يقوم به نعيم قاسم بإلغاء رأي الآخرين. يعني الحكومة مكونة من 10-15 مكون يريد أن يقرر في الشارع ويترك المكونات اللبنانية ويترك الدستور اللبناني. عمليا الدستور ينظم كل علاقة السلطات ببعضها. رئيس الجمهورية هو من يفاوض بالتنسيق مع الحكومة، الحكومة تتخذ القرار من خلال مكوناتها، والمعاهدة عندما تصل تذهب إلى مجلس النواب ويتم إقرارها في مجلس النواب. أي آلية أخرى يريد أن يطبق النظام الإيراني في لبنان هذا موضوع يعني مخالف للدستور.
1: وهذه النقاط تطرح كثيرا، وربما الإشارات من السيد نعيم قاسم عندما قال لا يمكن للسلطة أن تعادي نصف الشعب وبأن البلد بمكوناته لا بمناصبه، إشارة إلى هذا الطرح تحديدا. لكن الاعتماد على مذكرة التفاهم أنها ستجلب الانسحاب لم يحدث ذلك حتى الآن، لا تطبيق لهذا البند الأول في مذكرة التفاهم فيما يخص كافة الجبهات. هنا يقول المؤيدون لمسار التفاوض المباشر، لماذا لا نذهب إلى نهاية المسار وهو ما سيحقق لنا الانسحاب؟
2: شوف عبد السلام، في نقطتين هون. النقطة الأولى أن هذه السلطة تخالف الدستور اللبناني، يعني في مقدمة الدستور اللبناني المقاومة حق، وهذا وجود وواضح.
0: وين وين وين وين وين
2: يا أستاذ الله يخليك
1: يكمل
0: ريلي. علي نحن تعبنا من المقاطعة، نحن تعبنا من يا خي جيب لي نص بالدستور بيقول لك كلها هلكة.
1: سأعطيك المجال، اسمح لي
3: فيك تزور أدب الحوار،
0: أدب التزوير، أدب التزوير ما بيمشي.
1: دكتور نوفل، اسمعني،
3: سمعتك وروء أدب
1: دكتور علي،
3: ما
1: دكتور علي اسمحوا لي حتى يتم النقاش، سأعطيك المجال لإكمال الفكرة،
0: بس
1: لكن يكمل فكرته دستور. يكمل فكرته، تفضل دكتور علي حتى الأخير، تفضل.
2: هذه السلطة، هذه الحكومة تخالف الدستور في مقدمة الدستور الأمور واضحة. هذه السلطة خالفت كل قواعد الميثاق العيش الوطني. هذه السلطة بالطريقة التي تدير فيها تدير طريقة تؤدي إلى خراب البلد. لذلك اليوم هذه السلطة معنية بالجلوس بالحد الأدنى أن هناك إمكانية أو هناك للذهاب لموضوع الوفاق الوطني والتفاوض والحوار الوطني هو الذي يمكن أن يؤدي إلى الخلاص. أما فكرة أنه الرهان على مذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم كانت واضحة، النقطة الأولى فيها هي وقف إطلاق النار، وما جلبه وقف إطلاق النار في لبنان ما حصل هو نتيجة النقطة الأولى. لكن الانسحاب هو مسار ضمن 60 يوما، هل يمكن أن نفرط بمسار يؤدي إلى حفظ السيادة اللبنانية دون أن نتنازل للإسرائيلي ونحصل في نهايته على انسحاب في مقابل تقديم التنازلات التي استمرت منذ 15 شهرا، 24 تنازل سيادي قدمته هذه السلطة مجانا للإسرائيلي ولم تحصل في المقابل على نقطة واحدة، وتزيد والآن تريد أن تزيد التنازلات والتنازلات في وقت أنه بإمكانها أن تراهن على مسار آخر. هذا المسار تدعمه الدول العربية، تدعمه قطر، واليوم قطر معنية وهي تعمل على وساطة كبيرة جدا والعمل على هذا المسار الذي ترفضه السلطة وتعتبر أن الجوب ديسكريبشن الذي أتى بها هي فقط نزع السلاح، وهذا ما قاله الدكتور في لقاء سابق أن وظيفة هذه السلطة أتت فقط لهدف واحد، نزع سلاح حزب الله. اليوم نزع السلاح لم يعد ممكنا، المقاومة باقية، المقاومة منعت الإسرائيلي من تحقيق أهدافه، عدا عن ذلك يمكن تحقيق المصالح اللبنانية بطريقة غير الطريقة التي تنتهجها السلطة.
1: نتجاوز بعض النقاط الخلافية ربما غير الواضحة، لكن
0: لا واضحة، الدستور واضح، نص الدستور واضح.

0: لأن الحديث أيضا عن تفاصيل التعامل مع إسرائيل حتى في إشكالية، لذلك التفاوض المباشر وغير المباشر نقطة قابلة للنقاش.
1: قرار الدولي لا غير قابل للنقاش.
0: وتعريف الدولة أيضا يحتاج إلى نقاش، لأنه لأنه النظام اللبناني، لا أريد أن أناقش الدستور اللبناني، لأن النظام اللبناني قائم على الرئاسات الثلاث وعلى المحاصصة الطائفية.
1: أولا ليس صحيح هذا الكلام، قائم على السلطات التشريعية وتنفيذية وقضائية.
0: هذا قابل للنقاش.
1: لا كل هذا قابل للنقاش أبدا.
0: وسأتيح المجال لكما للنقاش ربما في نقاش الساعة في العاشرة مساء. لكن الأسئلة التي تطرح الآن على السلطة، أولا لماذا عدم ترتيب الأولويات؟ الأولوية الآن للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، لماذا لا يتم الاعتماد على مذكرة التفاهم في هذا السياق؟
1: لأن لبنان ليس
0: دون الحديث عن شأن داخلي تم اتخاذ قرار فيه سابقا، وهو سلاح حزب الله. إسرائيل تريد أن تقحم سلاح حزب الله ضمن التفاوض الحالي، لماذا لا يتم ترتيب الأولويات بالنسبة للمفاوض اللبناني؟
1: أولا الأولويات بالنسبة لموضوع سلاح حزب الله منذ اتفاق الطائف في العام 89 وجاء 1559 و1701 وكل القرارات هي التي تتعاطى مع سلاح حزب الله، وليس إسرائيل التي تفرض هذا الموضوع. هذا موضوع لبناني داخلي بحت، قالها رئيس الحكومة بشكل واضح، كان علينا أن ننهي موضوع سلاح حزب الله في العام 89 نقطع السطر. وبالتالي اليوم القول أنه إسرائيل هي التي تريد هذا الموضوع غير صحيح. اثنين، موضوع تحديد الأولويات، الحكومة اللبنانية
0: إسرائيل لا تريد أن تربط الآن المفاوضات في الجنوب بالانسحاب بسلاح حزب الله،
1: ولكن هالموضوع رابطينه اللبنانيين قبل. يعني اليوم إذا إسرائيل طلبت بهذا الموضوع لا يعني أنه اللبنانيين ما سبقوها إلى هذه المطالبة. بمرحلة من المراحل إسرائيل وافقت على تسوية مع هذا السلاح باتفاق بتفاهم نيسان. هناك فريق من اللبنانيين يومها لم يكن قابلا.
0: قد يفهم وجاء هذا الكلام بعد ذلك بأن اللبنان الرسمي الآن يستثمر في ملف الانسحاب للوصول لهدف أعمق وهو سيدي سلاح حزب الله.
1: الدولة اللبنانية تتخذ قرارها. هذا الموضوع إهانة للدولة اللبنانية. في شيء دولي بالعالم يقال لها ماذا تقررون وماذا لا تقررون؟ هذا الكلام، القول بأنه الدولة موضوع الدولي موضوع نقاش موضوع كيف هذا القصة؟ هذا موضوع غير مقبول. الدولة اللبنانية دولة معترف بها من 200 دولة بالعالم، رئيس جمهورية لبنان رئيس جمهورية معترف فيه من 200 دولة بالعالم، حكومة لبنان معترف فيها من 200 دولة بالعالم. لا يحق لتنظيم مسلح مسجل على قوائم الإرهاب وعليه عقوبات أن يطلب من رئيس جمهورية ماذا يفعل وماذا لا يفعل، خصوصا عندما يكون هناك مؤسسات دستورية تعمل. هذا موضوع فعلا بعتقد أنا، يعني هل هناك في دولة بالعالم دولة عربية يسمح بأن يقال لرئيسة أو لزعيمة هذا مسموح أو هذا غير مسموح، وبالتالي رتبوا أولوياتكم وفقا لما تقرره إيران أو مذكرة التفاهم؟ عمليا على كل حال لبنان دولة عربية وفقا هون بالدستور يقول لبنان عربي الهوية والانتماء، وبالتالي الدول البيان الذي صدر بالأمس عن دول مجلس التعاون الخليجي يقول بصراحة بأنه تدعم نزع سلاح المنظمات غير الحكومية، اثنين تدعم المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. هيك بتكون العلاقات بين الدول ولا تكون بعمليات الفرض.
0: عند هذه النقطة دكتور علي، أيضا محاولة الخروج في الإشكالية باتت الآن لبنانية واضح، والحسابات الداخلية طاغية بشكل كبير في المرحلة الحالية، اعتمادا على أنه حزب الله يريد أن يحقق مكاسب أكبر من خلال الوضع الإقليمي. هل هذا الأمر دقيق؟
2: أولا حزب الله إذا أراد، يعني لما نجي نوصف الواقع، من يتحدث أنه عن الدولة وأنه هو الدولة، هو جزء من الدولة، هو جزء من الدولة. أما حزب الله فهو الحزب الأكبر في لبنان، وأرقامه هي الأرقام الأكبر في لبنان ولا يمكن تجاوزه، ويمثل إذا ما يمثل بالحد الأدنى لوحده 40%. يعني بالنسبة لنا
0: هذه النقطة تحديدا، اسمع لي، هذه النقطة تحديدا أن الحزب يريد أن يعيد ترميم نفس يعني الحزب. أما ما بعد حادثة البيجر ونحوها كان هناك نوع من ربما الخوف على الحزب في حاضنته، والآن لديه الفرصة للعودة بشكل أكبر اعتمادا على ما حدث.
2: لك الواقع
0: في
2: اللبناني، الواقع اللبناني كان جمهور الحزب أمامه في كثير من القضايا ولم يكن خلفه.
0: هذا الترميم يأتي على حساب لبنان.
2: والأكثر من ذلك أنه كان هناك انتخابات بلدية في العام الماضي بعد الحرب، وكانت النتائج واضحة، وكانت خيارات جمهور الحزب أكبر بكثير مما توقعه البعض. لذلك مسألة الأرقام واضحة في لبنان. أما ادعاء البعض أنه هو يمثل الدولة، هو جزء من هذه الدولة. أيضا فكرة المقاومة، لم يكن هناك يوم من الأيام هناك وحدة حول خيارات المقاومة، كان دائما هناك نقاش.

0: حتى في عز الاحتلال كان هناك أناس يقولون أنه يجب نزع السلاح المقاومة في زمن الاحتلال وفي عز الاحتلال. هذا الخطاب مستمر في لبنان. نقطة ثالثة، متى كانت المقاومات تحتاج إلى شرعية من أحد؟ المقاومة الفرنسية كانت الحكومة الفرنسية عندها تصنفها أنها إرهابية كما يقول البعض عن لبنان، لكنها التاريخ أنصف، المقاومة الفرنسية أصبحت هي السلطة، ومن الحكومات التي تحدثت عن إرهابيات المقاومة ذهبت إلى التاريخ والتاريخ يقرأها
1: وهنا
0: بطريقة مختلفة.
1: وهنا كما يقال أن السلطة ربما حساباتها وأولوياتها مختلفة، حسابات الحزب وأولوياته مختلفة، لماذا لا يكون الانسحاب الإسرائيلي في الأولويات ويعطى للمفاوض اللبناني عدة أوراق من قبل المقاومة للذهاب للنقاش الداخلي لاحقا بعد أن يتم الانسحاب؟
0: الأصل هو الانسحاب هو الأولوية، لكن هل هذا المسار يمكن أن ينتج؟ ما هو النقاش قبل النقاش بالتفاصيل، قبل الأصل بالنقاش بأصل الفكرة، مسار تقوم به الدولة ذهبت إلى التفاوض خالية الوفاض، لا بل قدمت مسبقا 24 تنازل تفصيلي، كل تنازل كان يمكن لو كان هناك حرفية لدى المفاوض اللبناني، اعتبر كل تنازل من هذه التنازلات التي قدمت مجانا ورقة يمكن تحصيل نتائج منها، لكنهم قدموها على قاعدة أننا سنقدمها مجانا للإسرائيلي علّه يتعطف علينا، وكأن الإسرائيلي يمكن أن يتعطف على أحد.
1: تفضل دقيقة بدون مقاطعة.
2: النقاش لا يعنيني بشيء، هناك دستور، هناك دولة، هناك اعتراف دولي، هناك موقع لبنان معترف به بالأمم المتحدة، لبنان ممثل برئيس جمهوريته ورئيس حكومته ووزارة خارجيته أمام المجتمع الدولي، هو الذي يشارك في القرارات، هو الذي يمضي المعاهدات، هو الذي يتخذ القرارات داخل مجلس الوزراء. أي آلية أخرى يمكن أن تصبح آلية انقلابية إذا نجحت؟ الأهم في هذا الموضوع مصدر الشرعية هو الاعتراف، عند الجهة التي تحصى بالاعتراف الدولي هي الجهة الشرعية، وبالتالي بلبنان هذا هو الواقع حتى إشعار آخر.
1: شكرا جزيلا لكم، وسيبقى النقاش في هذه النقاط يعني مستمرا. دكتور نوفل دول الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، شكرا لك، ونشكر الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. مع تمسك إسرائيل بعدم الانسحاب من المناطق التي احتلتها وعودة رئيس الوزراء الإسرائيلي للحديث عن حرية الحركة في لبنان، يطرح السؤال عن الأفق الميداني للمطالب التي تصر عليها الحكومة اللبنانية في المفاوضات. في الفقرة التالية استعراض لكامل المسار الذي توسع فيه احتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية منذ ما قبل الحرب الحالية. الزميلة سلام خضر تستعرض هذا المسار.
3: سنحدثكم كيف حولت الجغرافيا والتوبوغرافيا والديموغرافيا ملف جنوب لبنان إلى واحد من أكثر الملفات تعقيدا في سياق حروب إسرائيل في الشرق الأوسط. يتشابك الملف ويتداخل مع ملفات إقليمية. سنبدأ القصة من 8 أكتوبر عام 2023. آنذاك انخرط حزب الله في مواجهة مع إسرائيل تحت عنوان جبهة إسناد لقطاع غزة. بعد اندلاع تلك المواجهة، قال مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق السابق في حزب الله وفيق صفا إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان يعتقد أن إسرائيل لن تتمكن من تحديد موقعه واغتياله. لكن الضاحية الجنوبية ستهتز في 27 سبتمبر عام 2024 بعملية جوية ضخمة أفضت إلى اغتيال نصر الله ولاحقا خليفته هاشم صفي الدين، وما بين العمليتين على العشرات من القيادات العسكرية والأمنية. شكل الاغتيال أولى محطات التحول على جبهة لبنان عبر هذه النقاط على خريطة جنوب لبنان. هي تلال 5 مرتفعة عن المناطق المحيطة بها، احتلها الجيش الإسرائيلي بذريعة حماية أمن الحدود. بريا شهدت جبهة الجنوب هدوءا نسبيا بعدها دون أن تتوقف الضربات الجوية تحت عنوان حرية الحركة التي تمسكت به إسرائيل في اتفاق وقف الأعمال العدائية. لكن اغتيال المرشد الإيراني شكل محطة فارقة بالنسبة إلى حزب الله، أشعل الجبهة انتقاما لاغتيال المرشد كما قال في حينه. اشتعلت الجبهة وبدأت إسرائيل بتسليح جغرافيا لبنان، أطلقت عملية واسعة وأمطرت الجنوب وضاحية بيروت والبقاع بعشرات إنذارات الإخلاء القسري، واحتلت هذا الشريط الأصفر وسمته خط الدفاع المتقدم. وهذا هو السلاح الذي استخدمته إسرائيل.

0: ذريعة. صاروخ مضاد للدروع يستخدمه مقاتلو حزب الله في تصديهم للوحدات الإسرائيلية المتواغلة داخل الأراضي اللبنانية، يصل مداه إلى نحو 8 كيلومترات، لكن الجيش الإسرائيلي توغل بعمق نحو 10 كيلومترات وقضم قرابة 55 بلدة، ووصلت مساحة الخط الأصفر لنحو 600 كيلومتر مربع. وهذه هي مدينة بنت جبيل التي تقع ضمن الخط الأصفر، نسفها الجيش الإسرائيلي بشكل شبه كامل وتحولت إلى بقايا ما كانت يوما مدينة جنوبية بمقومات حياة واقتصاد محلي. سننتقل للقطاع الشرقي من ذلك الخط إلى هنا، إلى مدينة لخيام، احتلها الجيش الإسرائيلي وهدم ونسف غالبية الأحياء فيها. وقبل إتمام السيطرة الميدانية على الخط الأصفر، كان سكان من القرى والمدن اللبنانية من الحدود الدولية حتى مجرى نهر الليطاني نزحوا قصرا أكثر من 1,200,000 لبناني دخلوا ضمن أرقام النزوح. ومرة ثانية تعود إسرائيل لتسليح الجغرافيا بإنذارات وصلت إلى مدينة صور. في تلك المواجهة فاجأت هذه المسيرات التي يستخدمها حزب الله الجيش الإسرائيلي، هي مسيرات توجه بالألياف الضوئية وتحتوي على كاميرات تنقل الصورة لحظيا إلى المشغل. هذه المسيرات الصغيرة كبدت الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة دون أن توقف التقدم البري. اجتاز الجيش الإسرائيلي مجرى نهر الليطاني واحتل قلعة الشقيف استراتيجية. وأهمية المكان تكمن في طبيعته التي ترتفع عن سطح البحر وتتيح إشرافا ميدانيا على مستوطنات إصبع الجليل ونهر الليطاني وسهل مرجعيون والنبطية. ومن هذه النقطة الجغرافية بدأ الجيش الإسرائيلي محاولات التوسع باتجاه مرتفع استراتيجي ثان شمال نهر الليطاني. هذه هي تلة علي الطاهر التي تكمل الوظيفة الميدانية لقلعة الشقيف وتسمح بالسيطرة النارية على كامل شمال الليطاني حتى ساحل مدينة صيدا. وبين تلك المحطات في المواجهة والقتال تكبد لبنان خسائر فادحة. قتلت إسرائيل أكثر من 4,000 لبناني، وأصيب نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية أكثر من 12,000 لبناني. أما مستويات الدمار نتيجة القصف الإسرائيلي والغارات والهجمات البرية فوصلت لتدمير قرابة 61,000 وحدة سكنية بشكل كامل تقريبا. وهناك قرى سويت بالأرض وقرى أخرى ومدن تطودها مستويات فظيعة من الدمار.
1: نرحب بكم مشاهدينا الكرام في ساعة إخبارية جديدة تبدأ الآن، نستمر فيها معكم ضمن هذه التغطية لتطورات الوضع في لبنان، بالإضافة إلى المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن والوضع في مضيق هرمز ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران. وفي آخر المستجدات نقل التلفزيون الإيراني عن بحرية الحرس الثوري أنه يمكن عبور مضيق هرمز فقط من خلال المسارات التي أعلنتها طهران. من جهته قال نائب وزير خارجية إيران إن العبور الآمن من هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن الاعتبارات الإيرانية. وقال التلفزيون الإيراني إن 3 نقلات نفط أجنبية حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير مصرح به أعادت أدراجها بعد تحذير من الحرس الثوري. أمريكيا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح وشهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط. وفي الملف اللبناني أعرب الرئيس جوزيف عون عن ترحيبه بالسعي لتشكيل تحالف دولي بشأن آلية ما بعد القوات الدولية العاملة جنوبية لبنان. من جانبه قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في كلمة له إنه لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من لبنان. وفي التطورات الميدانية أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك مع مسلح في بيت يحون جنوب لبنان يوم أمس، بينما نقل

0: إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسلح ينتمي إلى حزب الله وألقى قنبلة يدوية وجرى قتله. يأتي هذا بينما أفاد مراسل الجزيرة بتمديد المفاوضات الجارية في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي يوما إضافيا بهدف التوصل إلى اتفاق. الآن إلى مراسلينا لنتابع إذن هذه التطورات. نبدأ بالملف الإيراني إذن. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار. أرحب بكما وأبدأ معك نور الدين الدغير. مضيق هرمز لا يزال يحتل الصدارة في التصريحات، ماذا رصدتم في المواقف الإيرانية بخصوص المضيق؟
1: ازدهار آخر موقف كان صدر عن الحرس الثوري الإيراني ونقله التلفزيون الإيراني بالقول بأن المرور عبر الممرات الآمنة مفتوح وسلس لجميع السفن التي يمكنها الدخول إلى المياه الخليجية أو الخروج إلى خليج عدن. إذن هذا هو الموقف الإيراني. الموقف الإيراني يقول بأن الأمور تمر بسلاسة، هناك هدوء، هناك عبور، الحرس الثوري يشرف على هذا العبور، لكن بكل تأكيد هذه الرؤية الإيرانية تحاول أن تبنيها قانونيا إيران عبر مسار قانوني، وهو مذكرة التفاهم الذي يقول بأن إيران همية من توفر العبور الآمن للسفن، وتحذر في الوقت ذاته كذلك من أي مسارات أخرى غير المسارات التي حددتها إيران وحددها الحرس الثوري. وبالتأكيد هنا إشارة إلى الممر الجنوبي الذي تم الإعلان عنه أمس والذي يمر عبر سلطنة عمان، وتناقلت أنباء على استهداف سفينة بتلك المنطقة. إذن نحن الآن أمام قرار عسكري صادر عن الحرس الثوري الإيراني يقول بأن العبور عبر الممرات التي حددها الحرس هي عبور آمن وسلس، وهناك إخراج قانوني لهذه المقولة من خلال ما تحدثت به الخارجية الإيرانية وكذلك نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية حينما قال بأن البند الخامس من مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية تشير بشكل واضح على أن من مهام إيران بناء على المذكرة توفير العبور الآمن. بمعنى إيران تقول بأن بفهمها لهذا النص بأن أي عبور يجب أن يتم بالتنسيق مع الإيرانيين، والإيرانيون هم من يؤمنون هذا العبور الآمن. وكنا نشير قبل ذلك ازدهار إلى مجموعة من المشاكل التي توجد حاليا، وإيران مطالبة برفع هذه المشاكل، منها العبوات الناسفة الموجودة بالبحار بالمضيق، وكذلك الانتشار العسكري وتوفير أجواء أمنية آمنة بالمنطقة. كل هذا يقع بناء على مذكرة التفاهم على عاتق إيران، وقد تستمر هذه العملية بهذه الطريقة لـ30 يوم الأولى كما حددتها مذكرة التفاهم. لكن الأهم من كل هذا ازدهار أن العبور بمضيق هرمز هو بدون رسوم، هكذا تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم، وإيران لا تأخذ أي رسوم عن أي سفينة غادرت المياه الخليجية أو دخلت من بحر خليج عمان إلى المياه الخليجية، وهذا لمدة 60 يوما. لكن إيران تعي أنه بعد 60 يوما هناك بند أساسي في مذكرة التفاهم، ويشير على أن الإجراءات التي يجب أن تتخذ بعد 60 يوما يجب أن تكون بالتنسيق مع الدولة المشاطئة، وهنا المقصود سلطنة عمان، وكذلك بالتشاور مع دول الجوار، وهنا المقصود الضفة الجنوبية من المياه الخليجية أي الدول الخليجية. لذلك تسعى الآن إيران إلى بناء معطى قانوني يسمح لها بأن تعيد النظر في طبيعة المضيق، بأن لا يرجع إلى ما كان عليه قبل الحرب، بمعنى محاولة فرض السيادة، لكنها بكل تأكيد تواجه مشكل أساسي ومهم، وهي أن المذكرة تؤكد على أن أي إجراء إيراني يجب أن يكون مقبولا من قبل الدولة الأخرى المشاطئة وهي سلطنة عمان. وهذا ما لاحظنا أن الجانب الإيراني يتحرك على أساسه سياسيا ودبلوماسيا، نعم، من خلال الاتصال الهاتفي الذي كان ما بين عباس عراقشي ووزير الخارجية العماني،
0: هذا فيما يتعلق بمضيق هرمز
1: التشاورية.
0: نعم، ماذا عن بقية البنود؟ نعم، وكيف تسير الأمور للعمل عليها ضمن سياق المفاوضات وإطارها؟
1: جميع البنود يبدو أنها تمشي بشكل سلس وتطبق بشكل عملي. الأموال المجمدة، هناك توافق ومذكرة تفاهم موقعة ما بين طهران ودولة قطر بأن إيران يمكن أن تستفيد من خط ائتماني، ويبدو أن الاستفادة من الخط الائتماني بات أمرا محتوما من خلال ما تريد أن تقتنيه إيران من السوق الدولية، سواء من خلال الولايات المتحدة الأمريكية أو خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما عبر عنه كذلك محافظ البنك المركزي. إذن هذا البند العاشر من مذكرة التفاهم الذي يتحدث عن البند 11 الذي يتحدث عن الأموال المجمدة مفعل، كذلك البند العاشر في قضية المشتقات

0: البتروكيماوية والنفط، إيران تصدر يوميا مقدار كبير في خلال هذه الأيام، هناك ما يقادر 40 مليون من برميل نفط
1: نعم
0: تم تصديرها، بالإضافة إلى رفع الحصار، وهذه أمور تحققت لحد الساعة في مذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك الزميل نور الدين الدغير. ننتقل الآن إلى الرواية الأمريكية، معك أنس صبار بخصوص هذه الملفات والملف الأبرز مضيق هرمز. أيضا
2: بالفعل ازدهار الرئيس دونالد ترامب يقول أن المضيق مفتوح. خلال الساعات 24 الماضية دأب المسؤولون الأمريكيون سواء الرئيس بنفسه وزير الطاقة أو حتى نائب الرئيس على الحديث عن أن الأمور تسير على ما يرام على الأقل حتى الآن، هذا ما قاله نائب الرئيس في ندوة هنا في واشنطن. والرئيس الأمريكي قال إن يوم الأربعاء شهد مرور ناقلات نفط حملت 19 مليون برميل نفط، وهذا أمر يعتقد الرئيس بأنه جيد ويتطابق إلى حد كبير مع الاتفاق. عسكريا القيادة المركزية الأمريكية كانت قد قالت إنها ما زالت متواجدة وتحافظ على يقظتها في المنطقة، ونشرت صورا لمقاتلات F-16 قالت إنها تحلق في أجواء المنطقة، والرئيس يريد لهذا الاتفاق أن ينجح رغم تصريحات من هنا ومن هناك، تحديدا من نائب الرئيس يقول إن انتقادات وصلت لإدارة الرئيس دونالد ترامب من أصدقاء الولايات المتحدة بشأن هذا الاتفاق، لكنه يردف قائلا بأن الرئيس دونالد ترامب وضع خطة لهذه الحرب وحقق نصرا سياسيا واقتصاديا وعسكريا، ويريد استغلال هذا الانتصار في تحويله إلى إنجاز دبلوماسي يمر عبر المفاوضات التي من المفترض أن تستمر بين الجانبين بين إيران والولايات المتحدة. مضيق هرمز على وجه الخصوص يحظى بأهمية بالنسبة للرئيس دونالد ترامب لأنه يستخدم أي أخبار تصل عنه لإرسال بعض الرسائل للأمريكيين هنا لطمأنتهم بأن أسعار النفط ستتراجع أكثر مما تراجعت وستعود إلى ما كانت عليه قبل هذه الحرب، ويعتقد أن هذا الخطاب الداخلي مهم جدا للحفاظ على شعبية ما تم إنجازه سواء عند ترويج ذلك أو تسويقه لمشرعين في الكونغرس بعدما نجح في تحويل أصوات 2 من المشرعين الجمهوريين كانوا قد صوتوا مع قرار صلاحيات الحرب إلى جانب الديمقراطيين، إضافة إلى حديثه للأمريكيين العاديين أولئك الذين تستطلع آراؤهم عن رضاهم عن أداء الرئيس دونالد ترامب، والنسبة ما زالت في الثلاثينات تتراوح بين 34% و38%، وهو يريد لهذه النسبة أن ترتفع من خلال هذه التصريحات ومن خلال خفض الأسعار ازدهار.
1: شكرا جزيلا لك، إذا كنت معنا من واشنطن الزميل أنس الصبر. الآن نلقي الضوء على مسارات مرور السفن في مضيق هرمز على الشاشة التفاعلية مع الزميل محمود الزيبق. يبدو أن الأمور تسير على ما يرام، هذا ما يقوله الطرف الإيراني ويؤكد عليه الرئيس ترامب أيضا في تصريحاته.
3: بالفعل ازدهار مع بعض التحذيرات من الحرس الثوري الإيراني التي سنتابعها الآن على الخارطة. إذن مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام، وهذه صور مباشرة لحركة مضيق هرمز. ربما نستطيع أن نقرأ من هذه الصور الجديدة وجود مجموعات هنا جديدة في هذه المنطقة عبر المسار الجنوبي الذي أعلنت عنه عمان على مضيق هرمز، طبعا بالإضافة إلى هذه المجموعة التي تعبر عادة من المسار الإيراني المعلن من خلف جزيرة لارك هنا في هذه المنطقة. ما الذي جرى إذن في الآونة الأخيرة؟ اليوم هناك تصريحات لنائب وزير الخارجية الإيرانية يتحدث فيها أن السفن يجب أن تعبر بالتنسيق وعبر حركة آمنة، وطبعا استشهد بالبند الخامس. ما خلفية هذا الموضوع؟ تعالوا ننظر إلى هذا المسار الذي نشرته عمان قبل نحو يومين. هذا المسار يمر بالقرب من المياه الإقليمية أو داخل المياه الإقليمية العمانية، وهو مسار جنوبي للسفن، بالتالي معظم السفن توجهت خلال الأيام الماضية عبر هذا المسار. لكن الحرس الثوري الإيراني وتبعا لما سمعناه من تصريحات للخارجية الإيرانية تقول فيها أن البند الخامس طبعا يتحدث عن تشاور كما أشار زميلنا نور مع دول الخليج، وعن حوار أيضا مع عمان حول طبيعة حركة السفن عبر مضيق هرمز. إذن إيران تعترض على هذه النقطة، وحرسها الثوري فعليا عاد، وهذه صور نأخذها من مارين ترافيك. هذه الصور أظهرت عودة 4 سفن من هذا المسار الجنوبي مسار عمان، أظهرت عودة 4 سفن بعد أن وجهت لها قوات الحرس الثوري تحذيرات. لكن تعالوا نطلع على الأرقام. خلال اليومين الماضيين لدينا

0: نحو 272 سفينة. هذه النسب لحركة العبور طبعا الآن زادت بعد وجود الممر الجنوبي الذي افتتحته عمان. نلاحظ أن المسار الجنوبي خلال يومين استطاع أن يحصد نحو 20% من حركة العبور لنحو 272 سفينة. من المهم أيضا ربما أن نذكر أن تنوع الحركة خلال هذه الفترة أيضا أصبح ملحوظا. كانت في الفترة الأولى ناقلات النفط هي التي تمر أكثر، الآن نتحدث أيضا عن عبور ناقلات للغاز الطبيعي المسال، ناقلات للأسمدة، وأيضا لبعض المشتقات البترولية الأخرى في مضيق هرمز. نعود إلى ازدهار لمتابعة بقية
1: الملف. وسنتابع في ذات الملف. شكرا لك محمود. إذن في المسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران بدأت حركة الملاحة في مضيق هرمز، لكن رغم ذلك لم يعد المضيق إلى سابق عهده كما كان قبل الحرب. فبين ارتفاع حركة العبور وتباين المواقف بشأن مستقبله، تبرز أسئلة بشأن من سيدير هرمز وكيف ستحكم الملاحة فيه مستقبلا. نتابع.
2: عادت حركة السفن إلى هرمز، لكن العبور رغم الأرقام المتصاعدة لا يزال يتسم بحذر ويطرح أسئلة بشأن الإجراءات. حركة السفن بدأت ترتفع تدريجيا، ومعها الحمولة من كميات نفط وشحنات تجارية تغذي خطوط الإمداد العالمي، إلا أنها ما تزال دون مستويات ما قبل النزاع، إذ تشير التقديرات الملاحية إلى أن تدفقات النفط قد لا تتجاوز في المرحلة الأولى 70% من مستوياتها السابقة، مع استمرار اعتماد بعض منتجي الخليج على الأنابيب والمسارات البديلة. قبل الأزمة كان يعبر مضيق هرمز يومياً أكثر من 20 مليون برميل من النفط وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إضافة إلى قرابة 125 سفينة بين ناقلات نفط وغاز وأسمدة وسفن بضائع. وفي ذروة التصعيد فقد تراجعت حركة الملاحة بنحو 90% عن معدلاتها المعتادة قبل أن تبدأ بالتعافي تدريجيا بعد إعلان مذكرة التفاهم. وحدة البيانات في الجزيرة حللت بيانات منصة كبلر لتتبع الملاحة البحرية التي أظهرت أن هذه الفترة شهدت عبور نحو 95 مليون برميل من النفط ومشتقاته بمتوسط يومي يقارب 9 ملايين برميل يوميا، في حين أن المعدل اليومي كان قبل توقيع مذكرة التفاهم أقل من 3 ملايين برميل يوميا. ومنذ الإعلان عن مذكرة التفاهم عبرت المضيق نحو 283 سفينة من مسارات مختلفة، منها 28 سفينة عبرت من الممر الدولي و76 سفينة من الممر الإيراني، بينما عبرت 133 سفينة من مسارات غير محددة. فيما برز مؤخراً الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، فقد عبرت منه 46 سفينة خلال الأيام الثلاثة الماضية. فالوجود العسكري ما يزال حاضراً في البحر، إذ تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن حاملتي طائرات إحداهما جورج بوش في بحر العرب تواصلان عملياتهما لضمان حرية الملاحة. كما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو نشر قطع أوروبية قرب المضيق للمساعدة في إزالة الألغام وتأمين المرور، ما يضع أمن هرمز اليوم ضمن منظومة أوسع للأمن البحري بالنسبة للمجتمع الدولي. وفي البعد الإنساني بدأت الأمم المتحدة تنفيذ خطة لإجلاء نحو 11 ألف بحار عالقين على متن ما بين 500 و 600 سفينة. كما تشير تقارير المنظمة البحرية الدولية إلى أن بعض مقاطع الممرات التقليدية ما تزال غير آمنة، الأمر الذي يستدعي استمرار الممرات المؤقتة وإجراءات الإرشاد البحري وإزالة الألغام. لكن السؤال الذي تطرحه الأزمة اليوم يتجاوز حركة السفن وأعداد الناقلات، فالمعركة الحقيقية تدور حول القواعد التي ستحكم المضيق في نهاية فترة الستين يوما. الولايات المتحدة تتمسك بحرية العبور وترفض فرض رسوم على الممرات الدولية.

0: أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف فأكد أنه ووفق مذكرة التفاهم جرى تثبيت حصول إيران على مبالغ لقاء تقديم الخدمات للسفن التي تعبر مضيق هرمز، كما تسعى طهران إلى استثمار الانفراج لاستعادة صادراتها النفطية وأسواقها الآسيوية. وفي المقابل ومع تكرار الاتصالات الإيرانية العمانية، أعلنت سلطنة عمان بوصفها الضامن العملي للممر الجنوبي أن العبور متاح بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. أما قطر التي أكدت أهمية إرساء خط ساخن للتواصل والتنسيق بشأن أي تطور يهم المضيق، فترى أن إدارة هرمز لا يمكن أن تكون بيد طرف واحد، بل ضمن تفاهم إقليمي يضم دول الخليج وإيران ويستند إلى قنوات اتصال تمنع عودة المضيق إلى دائرة التصعيد. وهكذا لم تعد معركة هرمز تتعلق بعدد السفن التي تعبره ولا بحجم النفط الذي يمر عبره، بل بالقاعدة التي ستحكم أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي. هل يكون هرمز مثل مضيق ملقا ممراً طبيعياً دولياً تديره ترتيبات إقليمية بين الدول المطلة عليه دون رسوم على مجرد العبور، أم يتحول إلى نموذج أقرب إلى قناة بنما حيث توجد إدارة مركزية ورسوم عبور واضحة؟ إذ إن الفارق جوهري، فملقا مضيق طبيعي دولي، أما بنما فقناة صناعية داخل دولة واحدة. عادت السفن إلى هرمز نعم، لكن المضيق الذي فتحته التفاهمات ما تزال تحرسه البوارج وتراقبه الأسواق وتختبره السياسة.
1: للنقاش معنا الآن من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. معنا أيضا في الأستوديو عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، سيكون معنا من طهران عفوا. وفي الأستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ معك دكتور حسن البراري بخصوص مذكرة التفاهم والبند الخامس على وجه الخصوص المتعلق بمضيق هرمز. ما تبعناه من تصريحات من كلا الطرفين، كان الطرف الأمريكي أو الطرف الإيراني، يوضح أن هناك ربما يعني مشكلة قد تكون في الصياغة، ما يسمح لكل طرف بتأويل البند كما يراه مناسبا وبما يتناسب مع مصالحه في هذه المرحلة. كيف تقيمون الموقف من خلال رصدكم ومتابعتكم لهذه المسارات الأخيرة المتعلقة بالمضيق؟
2: ازدهار، هناك غموض في الصيغة، وهذا الغموض كان متعمدا حتى يمر هذا الاتفاق. لكن أيضا ما نشهده على الأرض الواقع الآن أن إيران تريد أن تحقق بعض المكاسب من هذه البند الخامس. أولا هي تريد أن تكرس السيادة والاعتراف بدورها في هذا الإقليم، هي تريد أن تمنع تكريس ممرات بديلة كالممر الذي اقترحته عمان من خلال منظمة الملاحة الدولية، وهي أيضا تريد أن تتحكم أمنيا في هذا المضيق لأنها تخشى من عودة الحرب. والنقطة الأخيرة ربما هي الأهم، هي تريد أن تستخدم أيضا المضيق كورقة تفاوضية في ملفات أخرى. هي خبرت بأن هذا المضيق كان ورقة ناجحة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية ودفعها لتغيير الكثير من مواقفها، ما سهل عملية التوصل لهذا الاتفاق المبدئي أو مذكرة التفاهم. لكن هذا الموقف الإيراني يصطدم بتفسير أمريكي مختلف وتفسير إقليمي مختلف، على اعتبار أن هذا المضيق هو ممر دولي يربط بين مسطحين مائيين دوليين، وأنه لا يحق لإيران وفقا للقانون الدولي كما تقول هذه الدول أن تفرض رسوما أو أن تتحكم بالمرور.
1: هل يمكن أن تبقى الأمور ضبابية فيما يتعلق بالمضيق وبتفسير الطرف الإيراني من جهة والطرف الأمريكي أو الدولي بالأحرى من جهة أخرى؟ هل يحتمل الوضع هذه الحالة من الضبابية فيما يتعلق بالبنود التابعة لمذكرة التفاهم؟
2: بتقدير إيران تدرك أن إبقاء الممر كما هو الآن، هذه الحالة الضبابية تساعد إيران على المضي قدما في التوصل إلى نتائج أكثر إيجابية في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية في وقت لا تستفز فيه العالم. بمعنى أن الإعلان عن إغلاق المضيق سوف يكرس موقفا دوليا ضد إيران، لكن الإبقاء على هذه الحالة بمعنى التحكم الأمني مع الإبقاء على حرية الملاحة هو أمر تستفيد منه إيران.

0: انا اعتقد ان المفاوض الايراني يتعامل بذكاء شديد في هذه النقطه على وجه التحديد، لكن ايضا هناك حدود لما يمكن ان تحقق ايران من هذه الحاله، وهذا يعتمد على موازين القوى، يعتمد على استعداد الولايات المتحده الامريكيه للتعامل مع هذا، ويعتمد ايضا على موقف دول الخليج التي لا تريد صداما مع ايران لكنها لا تقبل ان تتحكم ايران امنيا او ماليا، بمعنى فرض رسوم عبور على هذه السفن.
1: طب نشرك السفير جوي هود فيما يتعلق بالموقف الإيراني الأخير، كيف تتعامل الولايات المتحدة وتراقب هذه التأويلات والتفسيرات الإيرانية للبند الخامس من مذكرة التفاهم فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
2: أعتقد أن وزير الخارجية روبيو أعطانا يوم أمس مقدمة للكيفية التي سيفسر بها الرئيس حوادث من هذا النوع، فقد قال أنه طالما أن السفن تمر إذا لن نقلق كثيرا بما يقوله الإيرانيون. ربما هو قد يكون أيضا إلى حد ما أن يتجاهل الصاروخ أو المسيرة هنا وهناك بين الفينة والأخرى، طالما أن السفن وقباطنة السفن يسمحون بحركة سفنهم، وطالما فعلوا ذلك ترامب قد يقول إذا هدن وقف إطلاق النار قد تكون فوضوية ومذكرات تفاهم فوضية، لكننا نقبل ذلك ونمضي قدما. هذا يبدو أنه ما يقول الآن، لكن هذا يعتمد هل أن السفن ستمر أم تتوقف حركتها.
1: أستاذ عباس أصلاني، خيارات إيران في هذه المرحلة، الآن نحن أمام مسارات جديدة عدا المسار الإيراني في المضيق، هناك مسار دولي، هناك المسار الجنوبي الذي استحدثته سلطنة عمان، وهناك يعني إجماع في المواقف من خلال المحيط الجيوسياسي، بالتالي كيف تدير إيران هذه المرحلة المتعلقة بالمضيق؟
2: رأينا أن في مضيق هرمز تكمن قضية مهمة في النقاش، وهم يحاولون التوصل إلى أرضية مشتركة. النقطة الوحيدة التي اتفق عليها أن هناك حاجة لفتح المضيق، لكن أما عن الترتيبات لتطبيق ذلك كانت هناك اختلاف، لكن في النهاية مذكرة التفاهم في بندها الخامس تضمنت ذلك، ووزير الخارجية الإيراني أثار أو أشار إلى هذه القضية حول الإدارة المستقبلية إضافة إلى الخدمات البحرية خلال فترة 60 يوما المتاحة للتفاوض. خلال هذه الفترة لن تكون هناك أي رسوم أو تكاليف تفرض على السفن والناقلات، ولكن بالنسبة للإدارة المستقبلية وعندما لأن الخدمات البحرية ذكرت في المذكرة، هذا يعني أن إيران بإمكانها أن تتبنى ترتيبات معينة وتتلقى رسوما أو تكاليف إزاء أو مقابل الخدمات التي تقدمها. إذن لهذا السبب إيران تريد تشكيل لجنة أو تم تشكيل لجنة فنية مشتركة لكيفية إدارة المضيق في المستقبل بعد فترة 60 يوما. إذن هذه المفاوضات بين
1: هذا ما تريده إيران
2: أن تستمر.
1: ماذا عن الفرق الفنية التي تقوم بالمشاورات والمباحثات في 60 يوم التي حددت في أعقاب التوقيع على مذكرة التفاهم؟ هنا أتوجه إليك دكتور حسن البراري بهذه الجزئية، هل سيكون الترتيبات المتعلقة بالمسارات والسيطرة والتنسيق جزء من النقاشات للفرق الفنية في سويسرا؟
0: بكل تأكيد، يعني هناك على يمكن الحديث عن مستويين، المستوى الأول الفهم إيران لهذه المذكرة البند الخامس مختلف تماما عن فهم حتى دول الخليج، ومن هنا جاء الموقف العماني، وبالتالي ماذا لو أصرت عمان على أن يكون لها الحق، لأن هذا المضيق ليس ملكا لإيران لوحده حتى لو تبنت البند الخامس والتفسير الإيراني. ثم نحن نعرف جميعا بأن الفرق الفنية ستعالج هذه النقطة، وإيران تعتقد بأنها البند الخامس يعطيها الكثير مما تريد في المضيق وفقا طبعا لتفسيرها، لكن هذا أيضا يخضع لموازين القوى، يخضع للتفاوض، يخضع للمقايضات التي ستجري بين الملفات أو اللجان الأربعة ليست جزرا معزولة، وإنما هي مترابطة، بمعنى أن النتائج تنعكس، وكما يقول

0: دائما الأراني خطوة بخطوة، التزام مقابل التزام، فبالتالي هي تريد أن تستثمر في المضيق إلى أبعد درجة ممكنة من أجل أن تحسن موقفها التفاوضي في الملفات الأخرى.
1: ماذا إذا تمسكت بموقفها المتعلق بالمضيق؟ هل لذلك سيكون مآلات أو انعكاسات على مذكرة التفاهم وإمكانية التوصل إلى اتفاق حقيقي بين الأمريكيين والإيرانيين؟
0: بكل تأكيد من قراءتي للموقف الأمريكي على لسان ماركو روبي وزير الخارجية، يقول بأنه لن تسمح لإيران بأن تحتكر مضيق هرمز أو أن تفرض رسوما، لكن إذا أصرت إيران على ذلك، إيران تمتلك قوة التعطيل، هي لا تمتلك القوة العسكرية الهائلة لكنها تستطيع أن تعطل الملاحة. وهذا أيضا أشار إليه الرئيس ترامب بأنه فرصة عودة الحصار البحري على إيران موجودة، يعني هو لا يريد أن يستخدمها الآن لأنه يعلي من قيمة الاتفاق يمكن أن يمضي، وهو يعرف بأن إيران تريد أن تلعب بهذه الورقة إلى حد معين، لكن إن أصرت إيران في نهاية المطاف على أن تبتز كل ملفات التفاوض بورقة هرمز، أنا بتقديري أن الولايات المتحدة لا تتصرف مع إيران بوصفها دولة مهزومة في هذه الحرب، فبالتالي لديها من الأوراق سواء أوراق إقليمية، لديها ملف لبنان يمكن أيضا أن تطلق يد إسرائيل فبالتالي تحرج القيادة الإيرانية. من هنا أنا أقول بأنه الملفات ازدهار متداخلة مع بعض
1: نعم،
0: البعض، وإيران تلعب بهذه الورقة لتحقيق مكتسبات، لكن أيضا هناك حدود. إغلاق المضيق بشكل كامل أو التحكم إيرانيا به بشكل كامل لن يكون مقبولا من الأمريكان ولا حتى من المجتمع الدولي.
1: السفير جوي هود، إذن إيران لديها أوراق ما تزال، مضيق هرمز، والكثير من المراقبين يؤيدون تقييم ورؤية حسن البراري في هذا الإطار. ماذا عن الموقف الأمريكي وكيف يستعد للتوصل إلى صيغة ربما تكون مشتركة لتستمر حركة الملاحة بكل سلاسة ومرونة حتى ما بعد 60 يوم؟
2: دونالد ترامب أو ما فعله دونالد ترامب الآن هو يعتقد أن الإيرانيون يقولون له شيئا في السر وهو يمشي عليه ويتجاهل ما يقولونه علنا. هذا خطأ كبير، لأن مذكرة التفاهم هو إعلان لسيادة إيران على مياه الإقليمية والخليج ودول الخليج ولبنان. هذا واضح إذا ما قرأناه من منظور إيراني. ترامب استعد لتجاهل كل ذاك ويسقطه من الحساب لأنه يعتقد أنه في النهاية سيصل إلى اتفاق، وكرر هذا الكلام هذا الصباح.
1: ولكن ما هي الأوراق الأمريكية في هذا الإطار كما لدى الإيرانيين أوراق يلعبون بها الآن؟ ما هي الأوراق التي يملكها الطرف الأمريكي؟
2: الأمر لم يتعلق فقط بالولايات المتحدة. لو أن إيران كانت تحاول أن تلعب بأوراق ورقة مضيق هرمز للحصول على مكاسب حول لبنان والأموال المجمدة لكانت أطلقت صواريخ ضد أمريكا وإسرائيل، لكن لم تفعل واختارت عمان وبشكل مقصود سفيرة في المياه الإقليمية لعمان في نفس اليوم الذي استقبلت فيه دول مجلس التعاون وزير خارجية أمريكا. عليك أن تنظر إلى هذا من منظور إيراني. إيران تقول نحن المسيطرون، هم يواجهون العالم برمته من خلال خنق الاقتصاد العالمي. ونعتقد ورغم كراهية الكثيرين لدونالد ترامب، أعتقد أن العالم سيكره إيران على التخلي عن هذه الورقة في النهاية.
1: عباس أصلاني، خيارات إيران المتعلقة بمضيق هرمز في أعقاب مذكرة التفاهم، أو بالأحرى أولويات إيران في هذه المرحلة؟
2: يبدو أن النص في مذكرة التفاهم واضح، وكما قال ضيفكم في الاستوديو هذا أمر واضح أيضا حول مضيق هرمز. يبدو أن كلا الطرفين استعرضوا عضلاته في كيفية تفسير النص وتفسير مذكرة التفاهم. الولايات المتحدة تريد الضغط على عمان ودول المنطقة للحيلولة الدولة دون تبني إيران لهذه الترتيبات، لكن الواقع على الأرض تغير. إيران تقول إنكم لا يمكن أن تتحدثوا وكأن شيئا لم يحدث أو لا يحدث. هو طريقة أمريكا في إلقاء اللوم على الآخرين، والعدوان الأمريكي مؤخرا هو الذي أدى إلى هذه الترتيبات في مضيق هرمز. بالنسبة لإيران هذا خطر وجودي، وإيران تريد أن تضمن أن المضيق لن يستخدم مرة أخرى للهجوم عليها، لهذا السبب لن نرى تغيرا في
1: شكرا لك السيد عباس أصلاني، كنت معنا من طهران. شكرا أيضا للدكتور حسن البراري من عمان، وأيضا للسفير جوي هود كان معنا في الأستوديو. في تطورات الملف الإيراني أيضا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تراجع مجلس الشيوخ عن طلب سحب القوات الأمريكية التي شاركت في العمليات العسكرية ضد إيران رسالة واضحة إلى طهران. جاء ذلك بعدما أفشل الأعضاء الجمهوريون في المجلس محاولة جديدة من الديمقراطيين لتقييد صلاحية ترامب بشأن الحرب على إيران، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى تمرير تمويل إضافي لتغطية تكلفة تلك العمليات العسكرية.
3: في غضون ساعات غير مجلس الشيوخ موقفه إلى النقيض بشأن صلاحيات ترامب إزاء الحرب مع إيران. صوت الثلاثاء لدعم قرار يدعو الرئيس إلى سحب القوات والعودة إلى الكونغرس للحصول على تفويض إذا أراد مواصلة الحرب مع إيران. وعاد مساء الأربعاء ليصوت هذه المرة ضد مشروع قرار جديد ومماثل لرفض تقييد صلاحيات ترامب في هذه الحرب.
4: هناك ثلاثة أعضاء في كارولينا ولويزيانا وتكساس سيواصلون خلق مشكلات للرئيس في مجلس الشيوخ لأنه حاول دفعهم إلى الخروج من مناصبهم، وهناك أعضاء في سباقات صعبة سيواصلون التصويت ضد أجندة الرئيس. أعتقد أن ما رأيناه يتكشف خلال اليومين الماضيين يشير بدرجة كبيرة إلى ما سنراه خلال الأشهر الستة المقبلة.
3: القرار الذي اعتمد الثلاثاء كان مجرد توبيخ سياسي، فهو غير ملزم لكنه أغضب ترامب لأنه اعتمد بسبب دعم أربعة أعضاء جمهوريين، ولأنه يرسل برسالة خاطئة لإيران خلال المفاوضات كما قال. وقد شن ترامب حملة انتقادات ضد من صوت لصالح القرار من الجمهوريين والديمقراطيين، كما ذهب الأربعاء شخصيا إلى الكونغرس للتأثير على الأعضاء المتمردين من حزبه، ونقل أنه خاض مواجهة غاضبة خلف أبواب مغلقة مع أحدهم وهو السيناتور بيل كاسيدي. غير كاسيدي موقفه بعد استدعائه للبيت الأبيض لتلقي إحاطة من نائب الرئيس، وقد أسهم ذلك إلى جانب تحفظ السيناتور ران بول عن التصويت في إحباط اعتماد مشروع قرار جديد وملزم هذه المرة قدمه الديمقراطيون لتقييد صلاحيات ترامب.
5: أعتقد أن ترامب يريد إظهار صوت موحد وهو يجري المفاوضات مع إيران، وكذلك يريد امتلاك القدرة على استخدام ورقة ضغط بأنه يستطيع العودة إلى الحرب في أي وقت يشاء. وخلال هذه المفاوضات ترى إيران أن الكونغرس يدعم ترامب وقدرته على العودة إلى الحرب إذا لم يحصل على ما يريده في الصفقة. يبدو أن هذا هو الدافع وراء فرض ترامب لوحدة الصف الجمهوري.
3: جاءت هذه التطورات في وقت قدمت فيه إدارة ترامب إلى الكونغرس طلبا رسميا لاعتماد حزمة تمويل جديدة بنحو 88 مليار دولار، أغلبها لتغطية تكاليف الحرب مع إيران، الأمر الذي يضع الإدارة مجددا أمام اختبار جديد بشأن مدى دعم الجمهوريين لمجهودها الحربي. ما حدث في الكونغرس يؤكد أن ترامب لا يزال يتمتع بنفوذ هائل داخل الحزب الجمهوري، لكنه يكشف في الوقت ذاته اتساع نطاق القلق لدى بعض المشرعين الجمهوريين بشأن شفافية الإدارة حول الحرب مع إيران وكذلك كلفتها السياسية على الحزب، لا سيما مع اقتراب الانتخابات النصفية. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
1: إلى التطورات على الجبهة اللبنانية، حيث قال الجيش الإسرائيلي أنه نفذ خلال الأسبوع الماضي 6 غارات استهدفت مسلحين شكلوا تهديداً للقوات الإسرائيلية بجنوب لبنان. في المقابل أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن ترحيب بلاده بالسعي إلى تشكيل تحالف دولي بشأن آلية ما بعد انتهاء عمل القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني. للمتابعة معنا الآن منصور بجنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، معنا أيضا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري لرصد جديد التطورات والمواقف على الجبهتين. وأبدأ معك جوني تانيوس.
6: ازدهار يمكن الحديث عن هدوء حذر ما يزال يهيمن على الجنوب اللبناني بعد سلسلة التطورات الميدانية التي حصلت خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدا خلال الساعات القليلة الماضية. غارة على منطقة النبطية الفوق صباحا، ويوم أمس كانت هناك غارة أيضا إسرائيلية على منطقة بيت يحون في قضاء بنت جبيل، بالإضافة إلى الاعتداءات التي وقعت خلال الأيام الماضية وأدت إلى استشهاد مواطنين من خلال استهداف سيارات. وبالتالي هناك ترقب لمسار الأوضاع الميدانية وكيف سيتطور المشهد في المرحلة المقبلة، ولكن يبقى التركيز حاليا أكان على مستوى المواطنين وأيضا على مستوى القادة السياسيين على مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والتي مددت الجولة القائمة حاليا مددت يوما إضافيا. وبالتالي الجميع يترقب ما الذي ستفضي إليه هذه الجولة، خصوصا أنه كما بات واضحا لبنان يركز بشكل كبير على مسألة بدء الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية في إطار الفكرة المطروحة من الجانب الأمريكي على وجه التحديد، وهي تنفيذ أو وجود مناطق تجريبية وصفها الرئيس اللبناني يوم أمس بأنها مناطق نموذجية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويدخلها الجيش اللبناني. وبالتالي هذه هي النقطة الأساس الآن التي يركز عليها الوفد اللبناني المفاوض، تمهيدا أيضا للخطوات الأخرى التي يريدها لبنان. ومع هذا المسار التفاوضي وما يدفع باتجاهه لبنان الرسمي، كان لافتا اليوم ما تحدث بشأنه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أعاد رسم الخطوط العريضة القائمة حاليا بالنسبة لحزب الله: رفض المفاوضات المباشرة، رفض الوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، التعويل على المساعدة الإيرانية، وعدم القبول بالمناطق التجريبية. وأيضا المهم في كلام الأمين العام هو دعوته إلى مناقشة استراتيجية دفاع وطني، ولكن بعد خروج الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل. وهذا يشير بشكل واضح إلى أن الهوة ما تزال كبيرة بين ما يطرحه حزب الله وبين ما يطرحه لبنان الرسمي من خلال الرئيس اللبناني، من خلال الوفد اللبناني المفاوض، ومن خلال أيضا رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وهذا أيضا قد ينعكس مزيدا من الشرخ في المرحلة المقبلة. اليوم أيضا تحدث الرئيس اللبناني بشأن الأوضاع هنا في الجنوب اللبناني، وكان التركيز على مرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات اليونيفيل. على الأغلب أو كما هو مفترض ستنتهي مهام هذه اليونيفيل، هذه القوات، مطلع العام المقبل. وبالتالي هناك طروحات كما هو معلوم على المستوى الدولي على المستوى الأوروبي لتشكيل قوات تحل محل قوات الطوارئ الدولية. فرنسا تطرح صيغة معينة، تشاركها أيضا إيطاليا، وقد رحب الرئيس اللبناني بهذه الأفكار وقال إن لبنان يرحب بأي وجود دولي في الجنوب اللبناني لمساعدة الجيش اللبناني على بسط سلطته على كامل أراضيه حتى الحدود الدولية.
1: في التطورات الميدانية هل سجلت أي خروقات أيضا جوني خلال الساعات الماضية كما رصدتم؟
6: بعد الغارة الأخيرة التي وقعت صباحا في وقت مبكر صباحا باتجاه منطقة النبطية الفوق، لا خروقات إضافية أو خروقات جديدة من جانب القوات الإسرائيلية، وهذا يعيد مشهد الهدوء الحذر، لأن هناك في حقيقة الأمر حذرا كبيرا إزاء ما تقوم به القوات الإسرائيلية. من ناحية هناك هدوء، تراجعت جدا وتيرة الغارات ووتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن هناك استهدافات متفرقة كما حصل يوم أمس عندما استهدفت سيارة السيارة في محيط بلدة زوطر الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين. قبلها استهدفت سيارة في محيط بلدة كفر الرمان، استشهد شخصان. قبلها أطلقت القوات الإسرائيلية النيران باتجاه مواطنين في محيط منطقة النبطية، ما أدى إلى استشهاد شخصين. وبالتالي الأسئلة التي تطرح هنا في الجنوب اللبناني هي عن مسار الأمور الميدانية. هل سيبقى هذا الحذر قائما؟ هل ستتجه الأمور إلى مزيد من التهدئة أم إلى مزيد من التصعيد؟ والجميع بات مدركا أن الأمر يرتبط ليس فقط في التفاهمات التي يتم البحث بها في واشنطن برعاية أمريكية بين لبنان وإسرائيل، ولكن أيضا الأمر يتعلق بتفاهمات أكبر، تفاهمات إقليمية بما في ذلك التفاهمات الأمريكية الإيرانية في سويسرا والتي انعكست على لبنان خلال الأيام القليلة الماضية. وبالتالي مجمل المشهد اللبناني يشير إلى أن هناك مجموعة من العوامل

0: المؤثرة والمقررة، أكان المعطيات الميدانية، أداء القوات الإسرائيلية، أكانت التصريحات الإسرائيلية نعم. التي تحمل مؤخرا نبرة تصعيدية،
1: ونحن نرصد المفاوضات أحد هذه التصريحات الآن. الخلافات الداخلية. جوني تانيسلي وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إذا هاجمتنا إيران ستكون قد ارتكبت أكبر خطأ في تاريخها، ونذهب بهذه التصريحات لمحمد خيري. في أي إطار تندرج تصريحات وزير الدفاع كما تبعناها قبل قليل؟
2: هي تصريحات مقتضبة كتبها قبل قليل وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وذلك ردا على تصريحات إيرانية وتهديدات يقول إنها من قائد قوة قدس الإيرانية لإسرائيل. ويقول كاتس أيضا بأن إيران سترتكب أكبر خطأ في تاريخها في حال قررت مهاجمة إسرائيل. وأيضا هو يقول بأنه لن يفيد هذه المرة لا مضيق هرمز ولا إطلاق الصواريخ، ولن يوقف إسرائيل أي شيء. هذا ما يقوله، وهو يضيف بأن القوات الإسرائيلية مستعدة من أجل إكمال المهمة. وغرد كتب هذه التغريدة باللغة الفارسية وزير الدفاع الإسرائيلي. هذا في طبيعة الحال يأتي بالتزامن مع تطورات كثيرة في المنطقة، وبخاصة فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية والإصرار الإسرائيلي على الفصل بين الجبهات الإيرانية واللبنانية، وكذلك بعض التسريبات الإسرائيلية التي تشير إلى أن جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل المنعقدة لا تزال في واشنطن حتى هذا اليوم ومددت لليوم الرابع على التوالي، لم تتوصل خلال الأيام الماضية إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين. تشير صحيفة يديعوت أحرنوت قبل قليل إلى أن لبنان لا يزال يطالب الفريق الإسرائيلي بالتوصل إلى اتفاق بموجبه تزود إسرائيل لبنان بالجدول الزمني للانسحاب من الجنوب اللبناني، لكن إسرائيل تصر على أنه لا وجود لمثل هذا الجدول الزمني. كما قال إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي يوم أمس أن الوجود الإسرائيلي في الجنوب اللبناني غير محدد بفترة زمنية، لكن هناك تسريبات إعلامية إسرائيلية تفيد بإمكانية التوصل إلى تفاهمات تتعلق بانسحاب تدريجي من بعض المواقع فقط في لبنان.
1: محمد، ماذا فيما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك في لبنان؟ هل رشحت المزيد من المعلومات بخصوص هذه التفاصيل؟
2: ما وقع هناك كان الليلة الماضية عندما كانت قوة إسرائيلية تنفذ عملياتية كما قال الجيش الإسرائيلي على عمق 8 كيلومترات في داخل المناطق اللبنانية في الجنوب. أحد عناصر حزب الله وفق الرواية الإسرائيلية هاجم تلك القوة الإسرائيلية بقنبلة يدوية ما أدى إلى إصابة ضابطين وجنديين بجروح. وتقول إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش استطاع اغتيال منفذي هذا الهجوم. وقالت أيضا بأن الجيش استعان بسلاح الجو الإسرائيلي الذي أغار على بنى تحتية تابعة لحزب الله في تلك المنطقة، بالإضافة إلى إطلاق قذائف المدفعية باتجاه أهداف مشابهة. أيضا نقل الجنود عبر مروحيات عسكرية إسرائيلية إلى مستشفى رمبم في مدينة حيفا. كان شهود عيان إسرائيليون قد شاهدوا حركة للمروحيات العسكرية الإسرائيلية الليلة الماضية، وكانوا قد بلغوا بأن ثمة ما يجري في الداخل الأراضي اللبنانية، واتضح اليوم أنه إصابة جنود.
1: شكرا جزيلا لك إذن الزميل محمد خيري من رام الله. الآن معنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك العقيد الجميل. تابعنا ما تحدث عنه الزميل محمد خيري، ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك مع مسلح تقول إسرائيل بأنه تابع لحزب الله. ماذا قرأتم في حيثيات هذا الاشتباك وما جرى تحديدا هناك؟
3: الذي جرى هو أن الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم في منطقة يسميها جبل سيلفستر، هي في منطقة بيت يحوم في القطاع الأوسط. هذه المنطقة هناك خط أقامه الجيش الإسرائيلي خارج المناطق التي يحتلها بحوالي 500 متر، وهذا الخط يحاول التقدم فيه عبر دورياته. هو يعتقد أن هذا الخط هو حق له، وبينما حزب الله متمركز في هذا الخط ويعرف كيف يتحرك الجيش الإسرائيلي، لذلك أي تحرك في هذه المنطقة سيقابله الصدام مع المجموعات الموجودة.

0: وهذا ما حصل، ان هذا الاصابه اربعه، او يقول جيش اسرائيل انه قتل احد المسلحين. هذا المسلح ليس بمفرده، اكيد كان معه مجموعه اخرى، لذلك راينا الغارات الاسرائيليه التي تلت هذا الموضوع من اجل تدمير او القضاء على هذه المجموعه.
1: طب العدد الذي اعلن عنه جيش الاحتلال، يتحدثون عن ضابطين وجنديين، هذا عدد ليس بقليل ان يصابوا جميعا في اشتباك قد يكون مع مسلح واحد. ماذا فهمتم أيضا من حيث العدد؟
0: العدد أن هناك بالتأكيد يتحرك بمجموعة تقدر بفصيلة أو 30 عنصرا، ولكنه يتحرك في منطقة حزب الله يكمن لها. رماية القنبلة اليدوية لا تتعدى 25 مترا، فإذا الاشتباك من مسافة قريبة جدا، هذا الاشتباك أدى إلى إصابة هؤلاء الجنود، كما أن أخلاهم تطلب وقتا لأنهم اشتبكوا مع مجموعة موجودة. وأنا أعتقد أن هذه المجموعة ما زالت موجودة ولم تترك المنطقة، لأن هذه المنطقة لا يوجد فيها جيش إسرائيل، إنما يحاول التقدم إليها أو التوغل فيها.
1: طيب، محاولات التقدم الإسرائيلية تأتي وتندرج في إطار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. ماذا سجلتم في إطار الخروقات الأخرى؟
0: وقف إطلاق النار خارج هذا الخط الأحمر الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في نهاية المنطقة الصفراء الذي يمتد 500 متر، لا يوجد أي إطلاق نار. إطلاق النار يحصل داخل هذه المنطقة، الأهالي يحاولون الرجوع إلى منطقهم وهو يمنعهم كما يحصل في المنصورة، وحزب الله يتحرك في هذه المنطقة كمقاتلين. نقرأ في الموضوع أن خارج هذه المنطقة لا يوجد إطلاق نار، إطلاق النار يحصل في هذه المنطقة الرمادية، وهذه المنطقة الرمادية ربما قد تفجر الوضع، لأن الجيش الإسرائيلي سيصل إلى مكان يكبد فيه خسائر كبيرة إذا حاول مجددا التوغل في هذه المنطقة، لأن حزب الله يعرف كيف يقاتل وهو ينتظره على طول هذا الخط. ولكن هناك ثلاث أماكن ساخنة: قطاع غربي، منصور مجد الزون، قطاع أوسط بيت يحون أو جبل سيلفستر كما يسميه، ومنطقة علي الطاهر.
1: طيب، لا يمكن فصل البعد السياسي عن البعد العسكري، خاصة وأن كل هذه الأمور متزامنة. تم تمديد مفاوضات واشنطن ليوم إضافي، إلى أي مدى ألقى البعد العسكري على صعوبة أو تحديات كبيرة أمام المفاوض اللبناني في هذه المفاوضات؟
0: هذا التمديد حصل أكيد بضغط أمريكي، لأن كل الطرف اللبناني متمسك بأن النقاط التجريبية النموذجية يجب أن تكون داخل الأماكن التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي يصر على العكس أن تكون خارج المناطق، وهو يريدها في أماكن لم يتمكن من الوصول إليها بالقتال، ويطلب من الجيش اللبناني أن يخلي مقاتلي حزب الله من هذا، وهذا أمر غير منطقي. أنا رأيي اليوم يمكن التوصل إلى مناطق مشتركة، في مناطق داخل المناطق المحتلة وأماكن داخل قطاع جنوب الليطاني، بشكل أنه يعطي الإسرائيلي شيئا للمفاوض، وإلا لن يتمكن المفاوضون من الوصول إلى أي نتيجة.
1: طب هل الخلاف أو التحديات الأكبر تكمن في المناطق التجريبية وعدم توصل الطرفين إلى أي صيغة مشتركة أو اختيار مناسب، إن كان بحسب الرؤية الإسرائيلية أو اللبنانية، أم أن هناك أمور أخرى، تحديات أكبر ربما أمام الطرفين؟
0: المناطق التجريبية سوف تكون مماطلة، المناطق التجريبية يجب أن يكون لها آلية تنفيذ والمراقبة، وهذا صحيح، هذا غير صحيح. أن الإسرائيلي أنا برأيي يماطل في هذه الأماكن التجريبية والنموذجية التي سابقا الدولة اللبنانية لم تكن موافقة عليها، ولكن إذا كان هناك انسحاب من أحد الأماكن فلنجرب. وأنا أعتقد أنه إذا لم يكون هناك ضغط أمريكي على الإسرائيلي في كل مرة، لن يعطينا مناطق أخرى للتجربة.
1: العميد المتقاعد خليل جميل، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. لبنانيا أيضا يشعر سكان الجنوب بالصدمة من حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة مع استمرار عودتهم إلى مدنهم وقراهم، فالعائدون من نزوحهم القصري هالهم حجم الأضرار التي لحقت بمنازلهم ومحالهم التجارية، لكنهم آثروا البقاء ومواجهة ظروف الأمن والخدمات وترميم ما استطاعوا من بيوتهم وممتلكاتهم.
2: لا يعودون كما غادروا، بل بخطوات مثقلة. أبو حسين لا يبحث عن منزل، بل عن أي شيء يقول له: هنا كان بيتي وهنا عاشت عائلتي.
3: نحن من هون من سنة الستين.

0: معمرين، ذكريات أهلي وولادي وأني، شو بدي، كل الذكريات لنا هون.
1: منزله الذي أسس فيه مع زوجته عائلة وحياة كريمة أصبح سماء مفتوحة، وفي السماء محكمة أعلى لكل من تسبب في هذا الركام. ورث أبو غسان تجارة من والده، يقف على العتبة التي وقف فيها والده طيلة عقود، لكنها صارت ركامة.
2: جانا 45 سنة نأسس عائلة ونظبط حالنا ونرتاح، جانا تحت الصفر، الحمد لله على كل شيء، لا بيتي ولا مصلحتي ولا المستودع ولا بيت أهلي ولا بيت خيي ولا مصلحة خيي، في شيء دمار، عم نحاول نلملم نشوف شيء من الذاكرة، ما في شيء.
1: أما ابنه غسان فيبحث في منزل العائلة المدمر عما هو أثمن، عن مستقبل دراسته، عن كتبه التي لم يتعلم فيها أن المدن تدمر.
3: شو عم تفتش؟ كتبة وكتاب مدرستي.
1: عباس لم ينتظر إذنا ولا وعودا، أتى ومعه إسمنت وإرادة ليعيد بناء ما تهدم حجرا حجرا، لأن الجدران هي التي تحيي الذاكرة وتحميها.
4: بيوتنا الأزاز المكسومة نظبطه، والحيط المكسومة نرجع نعمره، وما نوقف عجرينا، واقفين عجرينا بأي طريقة، من مثل بلحم الحي.
1: لم يدمر هذا المكان اليوم فقط، دمر من قبل وأعيد، وفي كل مرة كانت ذاكرة العائدين هي التي ترسم خريطة المستقبل من جديد.
5: قيل يوما إن المدن تموت حين يغادرها أهلها، ولعل العكس صحيح أيضا، فهي تولد حين يعودون، ومعهم تتنفس المدن والقرى من جديد. إيهاب العقدي، الجزيرة، سور، جنوبي لبنان.
6: وتتوالى الأخبار العاجلة. الجيش الإسرائيلي في هذا الخبر العاجل يقول قتلنا 7 مسلحين من حزب الله اقتربوا وشكلوا تهديدا لقواتنا العاملة جنوب لبنان اليوم الجمعة. وفي إطار تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي التي أشرنا إليها مع زميل محمد خيري قبل قليل، نضيف إليها أنه يقول بأن إيران لن يفيدها إغلاق هرمز أو مهاجمة المدنيين، فلا شيء سيوقفنا ومستعدون لإنهاء هذه المهمة. الآن إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وفي خبر عاجل أيضا، قال مصدر في الإسعاف والطوارئ في غزة إن شخصا استشهد في قصف مسيرة إسرائيلية خارج مناطق سيطرة الاحتلال في بيت لاهيا شمالي القطاع. لمتابعة التطورات ينضم إلينا من غزة الزميل شادي شامية للوقوف على حيثية ما جرى. شادي.
7: بالفعل، ازدهار مسيرة إسرائيلية قامت قبل قليل بإلقاء قنبلة باتجاه مجموعة من الفلسطينيين في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وهذا الاستهداف أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من الفلسطينيين. قبل قليل تمكنت طواقم الإسعاف والطوارئ من الوصول إلى المنطقة، وهي منطقة قريبة من الخط الأصفر الذي ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي. يذكر في هذه الأثناء أيضا تقوم مسيرة إسرائيلية بإلقاء قنابل باتجاه منازل الفلسطينيين القريبة من الخط الأصفر في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، في إطار توسيع الجيش الإسرائيلي للمنطقة الصفراء وعملية تهجير السكان من تلك المناطق القريبة من الخط الأصفر باتجاه المناطق الغربية من قطاع غزة، بالإضافة إلى استشهاد فلسطينيين مساء أمس وتم تشييعهما في صبيحة هذا اليوم من مجمع الشفاء الطبي بعد إعلان وزارة الصحة عن استشهاد فلسطيني الذي استشهد في غارة من مسيرة إسرائيلية في حي النصر غربي مدينة غزة، واستشهاد فلسطيني آخر أيضا في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، تم تشييع الشهيدين قبل قليل من مجمع الشفاء الطبي. في المناطق الشرقية أيضا من مدينة غزة، تحديدا حي التفاح، تشهد الآن عملية إطلاق نار وقصف مدفعي من قبل الآليات الإسرائيلية، بالإضافة إلى إطلاق مسيرة إسرائيلية قنابل والرصاص باتجاه الفلسطينيين في منطقة السنافور في حي التفاح إلى الشرق من مدينة غزة. كذلك أيضا في جنوب القطاع الظهري يستمر الجيش الإسرائيلي بالقصف المدفعي وعمليات النسف لمنازل الفلسطينيين والبنية التحتية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. يذكر أن الاحتلال لا زال يسيطر على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، والآن يتكدس النازحون في المناطق الغربية في مساحة

0: ضيقة، والجيش الإسرائيلي لا زال يلاحق الفلسطينيين من خلال الغارات الإسرائيلية المكثفة على تلك المناطق. الآن مسيرات إسرائيلية وبشكل غير مسبوق تحلق في أجواء مدينة غزة، طائرة مسيرة من نوع كواد كابتر، وتقوم بين الفينة والأخرى بإطلاق الرصاص باتجاه المناطق الغربية، أي خارج مواقع سيطرة قوات الاحتلال. كل ذلك الزهار يأتي على وقع استمرار الوضع الإنساني الخطير، مع إعلان الجهات المختصة في قطاع غزة بأن قطاع غزة على وشك كارثة إنسانية وبيئية في قطاع غزة، مع نفاذ كل الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة ومنع دخول الوقود وقطع الغيار والزيوت اللازمة لتشغيل المولدات خصوصا في مستشفيات قطاع غزة. الوضع كارثي والوضع خطير في قطاع غزة مع استمرار القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر التجارية مع قطاع غزة، ويتحكم الاحتلال في دخول المساعدات الإنسانية. كذلك الوضع في المخيمات، مخيمات النزوح لا زال على حاله، بل يزداد سوء في ظل النقص الحاد في الاحتياجات الأساسية والمواد الغذائية اللازمة لحياة السكان من خيام وكذلك أيضا من بيوت متنقلة. الآن السكان لا يتحدثون عن الإعمار ولا يطالبون بالإعمار في هذه الساعات، هم يطالبون بدخول الخيام اللازمة، البيوت المتنقلة التي ربما تحاول أن تقيهم حر الصيف، ونحن الآن في فصل الصيف في قطاع غزة والأجواء حارة جدا وارتفاع في درجات الحرارة. الأوضاع مأساوية، الأوضاع كارثية التي لازالت تفرضها سلطات الاحتلال مع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن يتم في قطاع غزة، لكن الاحتلال قتل حتى هذه اللحظة أكثر من 1000 فلسطيني رغم الحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ازدهار.
1: بالتالي لسان حال الفلسطينيين في القطاع ماذا يقول نظرا لكل ما ذكرت من تحديات وصعوبات تزداد يوما بعد يوم؟ شادي،
0: الفلسطينيون في قطاع غزة لسان حالهم يتحدث ويطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالإسراع بدخول مواد الإعمار، دخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. وهناك كانت دعوات رسمية من قبل الفصائل الفلسطينية وعلى رأس حركة حماس، ودعوات شعبية بضرورة دخول اللجنة الوطنية لإدارة شؤون قطاع غزة. وبالتالي حتى هذه اللحظة سلطات الاحتلال تمنع دخول اللجنة الوطنية لإدارة شؤون القطاع، وهذا سيفاقم أيضا من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل منع دخول اللجنة الوطنية، منع دخول المساعدات الإنسانية. الاحتلال يريد أن يفرض واقع مرير على سكان قطاع غزة، لا يريد أي حلول في القطاع، بل يزيد من التعقيدات الأمنية وكذلك الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة.
1: إذن من غزة الزميل شادي شامية، شكرا جزيلا لك. رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الوضع في لبنان والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن والوضع في مضيق هرمز ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران. وفي آخر المستجدات، يستأنف المفاوضون اللبنانيون والإسرائيليون جولة محادثات مباشرة بينهم كان مقررا أن تختتم أمس، ولكن جرى تمديدها اليوم بهدف التوصل إلى اتفاق. وقبيل استئناف المحادثات، أعرب الرئيس جوزيف عون عن ترحيبه بالسعي لتشكيل تحالف دولي بشأن آلية ما بعد القوات الدولية العاملة جنوبية لبنان. من جانبه، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في كلمة له إنه لا خيار أمام إسرائيل سوى الانسحاب الكامل من كل شبر من لبنان. وفي التطورات الميدانية، قال الجيش الإسرائيلي إنه قضى على 7 مسلحين من حزب الله اقتربوا وشكلوا تهديدا لقوته العاملة جنوب لبنان اليوم. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك مع مسلح في بيت ياحون جنوب لبنان يوم أمس. وفي تطورات الملف الإيراني، نقل التلفزيون الإيراني عن بحرية الحرس الثوري أنه يمكن عبور مضيق هرمز فقط من خلال المسارات التي أعلنتها طهران. من جهته، قال نائب وزير خارجية إيران كاظم غريب أبادي إن العبور الآمن من هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن الاعتبارات الإيرانية. وقال التلفزيون الإيراني إن 3 ناقلات نفط أجنبية حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير مصرح به، عادت أدراجها بعد تحذير من الحرس الثوري. أمريكيا، قال الرئيس دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح وشهد أمس خروج 19 مليون برميل نفط. من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إذا هاجمت إيران إسرائيل فستكون قد ارتكبت أكبر خطأ في تاريخها وذلك ردا على تصريحات لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني. وأشار كاتس إلى أن إغلاق مضيق هرمز أو مهاجمة المدنيين لن يفيد إيران. معنا الآن من الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومعنا في الأستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أرحب بكما وأبدأ معك الياس كرام، ربما بهذه التصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي كاتس التي يهدد فيها من جديد إيران، الحيثيات وأي إطار يمكن أن تنتج.
2: صحيح، وهذه هي المرة الثانية التي يهدد فيها كاتس إيران بشكل مباشر في أقل من 24 ساعة. وبالأمس كان كاتس قد هدد إيران أمام حفل لتخريج دفعة جديدة من الضباط الإسرائيليين، عندما قال بأن إذا قامت إيران بمهاجمة إسرائيل ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان فإن إسرائيل لن تتردد في مهاجمتها وتسديد ضربات قوية لها. وتصريحاته اليوم تأتي في هذا السياق ردا على قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، الذي قال أنه إذا لم تخرج إسرائيل طواعية من جنوب لبنان فإنها ستجبر على الخروج مهزومة من هناك. فجاء هذا التهديد من جانب كاتس ردا على هذه التصريحات لقاآني بأن إيران سوف ترتكب خطأ كبيرا في هذه الحالة، وأن القوات الإسرائيلية جاهزة للرد على إيران بقوة، وأنه لن يفيدها فيما إذا أغلقت هرمز كوسيلة ضغط أو هاجمت المدنيين، فإن القوات الإسرائيلية جاهزة لتوجيه ضربة قوية لها. بمعنى أن هنالك ما زالت مخاوف من أن هنالك ارتباط وثيق حقيقة بين الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية من وجهة نظر إسرائيل.
1: وقد يشي أيضا يعني ينظر المراقبون بأنه يشي أيضا إلى نية إسرائيلية مبيتة للتصعيد العسكري في لبنان.
2: هذا واضح بدون أدنى شك، لا سيما أن هنالك أصوات في داخل الحكومة الإسرائيلية، واستمعنا إليها بالأمس أيضا في داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، وأبرزها سموتريتش وبينغفير الذين يعارضون بالمطلق ما يسمى وقفا لإطلاق النار في جنوب لبنان، بل ويستغلون كل حادث صغير أو اشتباك بالنيران بين مقاتلي حزب الله وإسرائيل من أجل التصعيد. لذلك هنالك عدم رضا بشكل عام في داخل الحكومة الإسرائيلية عن وقف الإطلاق النار في لبنان، لا سيما أنه جاء من فوق الحكومة الإسرائيلية وبأمر من الرئيس الأمريكي وبضغط أمريكي واضح. وهنالك مخاوف أيضا ازدهار من أن يجر هذا الوقف الإطلاق النار أيضا انسحابات إسرائيلية من جنوب لبنان، وهذا ما ترفضه إسرائيل جملة وتفصيلا. لذلك رأينا أيضا في الساعات 24 الماضية تأكيدات في هذا السياق، سواء كان ذلك من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأيضا من جانب
1: سنعود لهذه الجزئية فيما يتعلق بتمديد يوم إضافي للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، ولكن قبل ذلك هناك في بعد العسكري ما يتعلق بالإعلانات، إعلانات الجيش الإسرائيلي عن إصابات في صفوفه لدى جنوده، وأيضا عن عمليات يقوم بها في الداخل اللبناني. قبل قليل يقول الجيش بأنه قتل 7 يقول إنهم من عناصر حزب الله.
2: نعم، وواضح بأن الاستهداف كان من غارة جوية بعد رصد ومراقبة كما يبدو من سلاح الجو الإسرائيلي ومن وحدة إيكوز التي كانت تعمل في تلك المنطقة، وهي واحدة من وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي في بيانه يقول بأن هذه الخلية كانت تحاول نقل أسلحة إلى مبنى مطل على القوات الإسرائيلية أو على تمركز للقوات الإسرائيلية، وأن هذا شكل تهديدا مباشرا ضد القوات، لأن هذه الخلية كانت تخطط للعمل ضد القوات الإسرائيلية، لذلك جرى استهدافها. لكن الواضح ازدهار أن إسرائيل في اليومين 3 الماضية تحاول أن تثبت معادلة جديدة في جنوب لبنان، وهي معادلة القتل على الخط الأصفر، تماما كما حاولت أن ترسخ وترسخ هذه المعادلة أيضا في قطاع غزة. بمعنى كل من يقترب من الخط الأصفر أو تزعم إسرائيل بأن اقترابه يشكل تهديدا على قواته، حتى لو لم يكن هنالك اشتباك أو إطلاق نار، مجرد أن يحمل
1: كثير من الأحيان تتجاوز هي الخط الأصفر يعني وتنفذ أيضا إطلاقات واستهدافات داخل الخط الأصفر.
2: صحيح.
1: طيب نذهب للمفاوضات التي مددت يوم إضافي بين الجانبين، ماذا تقول الجانب الإسرائيلي، ماذا يقول بخصوص هذا التمديد؟
2: هي التمديد يعني يمكن أن يفهم على نحوين. النحو الأول أن هنالك ربما تقدم ويريدون

0: أن يترجموا هذا التقدم إلى مذكرة تفاهم أو إلى إعلان ما في نهاية اليوم الأخير الذي تم تمديده، أو أن هذا التمديد جاء لأن الطرفان عجزا عن التوصل إلى صيغة تفاهم، وهم يحاولون ربما استغلال اليوم هذا الذي تم التمديد بشأنه في محاولة لتخطي ربما العقبات التي برزت. والواضح بأن الأيام الأولى للجولة الخامسة كانت شهدت توترا بل وخلافات في وجهات النظر كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة، ذلك أن الجانب اللبناني أراد أن يكون هنالك جدول زمني محدد لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. إسرائيل رفضت ذلك وقالت بأن أي انسحاب سيكون منوطا فقط بالتطورات الميدانية.
1: دعنا نرصد الأجواء وكيف انطلقت أعمال هذا اليوم الإضافي مع زميل أحمد هزيمة. ماذا رصدتم أحمد؟
2: نعم ازدهار، ما نراه هنا في هذا اليوم الرابع الذي ربما جلسته ستبدأ بعد قليل هو أن المحاولات الأمريكية لإقناع الطرفين والضغط على الطرفين نجحت بأن سمح بتمديد هذه الجولة، الجولة الخامسة من المفاوضات ليوم إضافي ليتمكن الوزير روبيو من المشاركة بنفسه في هذه المفاوضات والضغط على الجانبين من أجل تقديم تنازلات للتوصل على الأقل لإعلان نوايا يتم إصداره نهاية هذه الجلسة. والحديث هنا في واشنطن أو الانطباع لدى المسؤولين الأمريكيين من أن الخلافات التي كانت أو بدأت منذ الجلسة الأولى لهذه الجولة والمتعلقة بخرائط الانسحاب الإسرائيلي أو حتى آلية التنسيق بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني فيما يتعلق في المناطق التجريبية والتي يصر الجيش اللبناني على أن تكون عبر وسيط أو عبر طرف ثالث وألا يكون الجيش اللبناني في موضع يسمح للجيش الإسرائيلي بإصدار الأوامر إليه، وأيضا فيما يتعلق بمسألة الانسحاب الجانب الإسرائيلي يريد لهذا الانسحاب أن يرتبط حصرا بنزع سلاح حزب الله، فيما بينما الجانب اللبناني يريد أن يجعل هذه الورقة ورقة نزع سلاح حزب الله ورقة لبنانية داخلية ويضع جدولا زمنيا لهذا الانسحاب. ما نعلمه أو ما لمح إلينا هنا في وزارة الخارجية الأمريكية أنه ما يتم العمل عليه الآن هو فقط إعلان نوايا وترحيل بعض النقاط الخلافية إلى جولات مقبلة، لكن حتى في هذه في هناك خلاف في الصياغة أي في الصياغات واستخدام المصطلحات. ويقال بالأمس بعد جلسة استمرت إلى أكثر من 10 ساعات أن الجانب الأمريكي تمكن من تذليل أغلب الخلافات بين الجانبين وبقت نقاط صغيرة جدا يتوقع أن يرمي الجانب الأمريكي بثقله عبر الوزير روبيو لتذليل هذه الخلافات في جلسة اليوم. زيان،
1: شكرا جزيلا لك من الخارجية الأمريكية الزميل أحمد هزيم. نشكر أيضا الزميل الياس كرام كان معنا في الأستوديو. نتحول مباشرة إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت يقدمها الزميل زين العابدين. توفيق إليك زين العابدين.
3: شكرا لك يا ازدهار. وهذه المفاوضات التي ستبدأ بين لحظة وأخرى في واشنطن في يومها الرابع من هذه الجولة الخامسة، هو طبعا يوم إضافي بعد التمديد الذي حدث يوم أمس بعد محادثات جلسة استمرت 10 ساعات كما قال أحمد هزيم قبل قليل. هي موضوع الساعة هنا في لبنان والحديث لا ينفك يتكرر عنها وعما يمكن أن تحققه، وأيضا هي يعني عنوان للخلافات الداخلية اللبنانية بشأن المرحلة المقبلة وما يمكن أن تسفر عنه هذه المفاوضات. كانت هنالك مواقف واضحة اليوم من أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم عن محددات حزب الله فيما يتعلق بأي خطوة إلى الأمام. الجنوب بالنسبة له هو جنوب الليطاني، والانسحاب الإسرائيلي لابد وأن يسبق أي حديث عن سلاح حزب الله. هذه هي المواقف السياسية بجانب تصريحات الرئيس جوزيف عون وترحيبه بالبيان الخليجي الأمريكي وكذلك ترحيبه بالجهود البريطانية الإيطالية لتشكيل تحالف ليحل محل قوات حفظ السلام التي يفترض أن تغادر لبنان مطلع العام المقبل. لكن هذا الأمر لا يخلو أيضا رغم الهدوء من حوادث في الجنوب اللبناني بالقرب من مناطق تواجد الجيش الإسرائيلي، أسفرت في الثلاثة أيام الماضية عن 7 شهداء وفق وزارة الصحة اللبنانية، وأيضا عن 3 بيانات من جانب حزب الله تصف هذه الانتهاكات بالفاضحة وتقول إن الحزب ملتزم حتى الآن.

0: الرواية اللبنانية بالنسبة لقضاء النبطي أن المسيرات الإسرائيلية ما زالت تستهدف من يحاولون الاقتراب من هذه النقطة أو من هذه المنطقة التي حددتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة الدفاع المتقدم، ونشرت خرائط تباعا لها نحن إزاء غارات متتالية على قضاء النبطي ما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص خلال الأيام الماضية. ولكن أيضا كانت اليوم هناك مناشير ألقتها إسرائيل في بلدة المنصور في قضاء تحذر المواطنين اللبنانيين من العودة إلى أماكن تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما يدلل على أن هذه المنطقة ليست فقط منطقة محتلة ولكنها منطقة تشكل مقتلة لمن يقترب منها، هذا وفق التصريحات وما نشاهده في الميدان ناحية الاستهدافات الإسرائيلية. أما ما جرى في بيت يحون بالتحديد في قضاء بنت جبيل، صحيح حزب الله لم يتحدث عن هذه الجزئية، ولكن ما نعرفه وفق مصادر ميدانية بأن ما جرى سمع إطلاق رصاص كثيف للغاية، لا يمكن تحديد إذا ما كان تمشيطا أو اشتباكا في تلك المنطقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق المصادر حاولت التقدم إلى بلدة بيت يحون خلال اليومين الماضيين، وما جرى أعقب إطلاق الرشاش وتزامن معه قصف مدفعي ثم غارات نفذتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على هذه المنطقة. هنا هذا المشهد كنا رصدناه سابقا وتحدث عنه حزب الله حين تحدث عن جزئية العبوات المعدة سلفا تفجيرها بقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى للتقدم، وكان حزب الله قد قال إن هذه القوات لن تكرر ما جرى عام 2024 حين جرى اتفاق وقف الأعمال العدائية ثم دخلت إلى عدد كبير من البلدات، فجرتها، فخختها، ودمرت المنازل في هذا لناحية الميدان. ولكن اليوم العين على ما سيجري في واشنطن، لأن الوفد اللبناني أكان السياسي أو على العسكري كان محملا بسقف وفق التوصيف الرسمي اللبناني، أكان من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، سقف واحد وأساسي هو السيادة اللبنانية. اليوم حين تتحدث المصادر وتقول أن الجيش اللبناني يرفض أن تصل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتكون المناطق التجريبية ضمن مناطق لم تحتلها إسرائيل كمنطقة أو كمرتفع علي الطاهر، فهذا يؤكد ما كان تم الحديث عنه سابقا. جزئية أخرى مرتبطة بكيفية التواصل بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والجيش اللبناني في العمل. خلال الأشهر الماضية كانت لجنة الميكانيزم، لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، هي من تطلع بهذا الدور وتبلغ الجيش اللبناني عن إمكانية التحقق من أسلحة وأي من هذا القبيل. اليوم هذه الجزئية بالغة الأهمية ويشدد عليها الوفد في واشنطن، كما أن هذا الوفد معني أيضا بانتزاع أي مكسب لتعزيز مسار واشنطن في جلسته أو في جولته الخامسة، خاصة أن إعلان النوايا السابق الذي أعقب الجلسة الماضية لم تتم ترجمته على المستوى الميداني. اليوم أيضا في كلام نعيم قاسم الذي قاله اليوم، سقوف حددها مرتبطة بضرورة الانسحاب الإسرائيلي غير المشروط، وفهم لأي توافق في المرحلة المقبلة لا يأتي على إطار السلام أو التطبيع أو كل ما تطالب به إسرائيل، يشدد على أن هذه القوات عليها الانسحاب وأن التطبيق ينطلق من سقف أساسي هو اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 من نوفمبر عام 2024، وهذا الاتفاق ينبثق من القرار 1701 الذي يطالب بإخلاء كل المسلحين من منطقة جنوب ليتوانيا.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من بيروت، ونرحب بضيفينا في الاستوديو الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، وكذلك معنا الدكتور خالد الحاج الأكاديمي والباحث السياسي. وأبدأ معك دكتور وسام، يعني مسألة اتفاق وقف الأعمال العدائية 27 نوفمبر 2024 ذكره اليوم أمين عام حزب الله، وسبق أن ذكره أيضا رئيس مجلس النواب. لماذا يتم تكرار الحديث عن هذا الاتفاق الذي اشتكى منه حزب الله مرارا وقال إنه لم يحترم؟
2: تحية لحضرتك وضيفك والمشاهدين الكرام. حزب الله ومعظم اللبنانيين لم يشتكوا من الاتفاق وإنما من عدم تطبيق الاتفاق، يعني إسرائيل لم تلتزم. الاتفاق كان ينص على حق الدفاع عن النفس للبنانيين، وهذا ما أسقط في بيان الخارجية الأمريكية ووافقت عليه السلطة في لبنان بكل أسف، وكان ينص على الانسحاب من كل المناطق، يعني وقف الأعمال العدائية، الانسحاب من كل المناطق إلى ما وراء الخط الأزرق فعليا. إسرائيل ليس فقط لم تنفذ ذلك، وإنما أبقت على عدوانيتها بشكل يومي، بما أدى إلى سقوط 500 شهيد تقريبا وتدمير وتضرر حوالي 10,000 وحدة سكنية خلال 15 شهرا. لذلك

0: يتم التذكير دائما بأن المسألة ليست بما ينص وإنما بما يلتزم به من النص. يعني إذا كانت السلطة في لبنان ذاهبة إلى الولايات المتحدة بنفس العقلية القديمة أو بنفس العقلية التفاوضية للجولات الأربع الماضية على طريقة أن التنازل عن الحقوق، فهذا لن يلقى صدى، لا بل سيكون هناك مواجهة له في لبنان، لأن المسألة لها علاقة بالأرواح والدماء والبيوت وما إلى ذلك. بناء عليه يجب على السلطة في لبنان استثمار هذا الموضوع والانطلاق من هذه النقطة حتى كنقطة ضغط نحو الأمريكي، أننا نحن في لبنان مضغوطون من مكون أساسي في الداخل اللبناني لم يرى الضمانة الأمريكية في 27 تشرين ثاني، وبالتالي عليه أن يرى الضمانة الأمريكية الآن، فيما لو كانت الولايات المتحدة تريد أن تثبت باعتبارها من يضمن.
1: دكتور خالد الحاج، ما مشكلة السلطة في الاستناد والاتكاء إلى هذا القرار، قرار 1901 واتفاق 2024، لأنه كما قال الدكتور وسام هو يعطي لبنان أكثر بكثير من بيان الخارجية الأمريكية الذي لم يعطي لبنان الحق في الدفاع عن النفس؟
2: الدولة اللبنانية اليوم أو السلطة تفكر بشكل عام في الوصول لاتفاق يعطي لبنان فترة من الهدوء الكبيرة والطويلة، لا ترتبط ارتباط وثيق بما يحصل ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بالمعنى في حال تعثر تلك المفاوضات تنقلب على الشأن اللبناني. في الاتفاق السابق، هذا الاتفاق الذي سقط مع الدخول الإسرائيلي وعودة العدوانية إلى الجنوب، الدولة اللبنانية تريد الوصول لاتفاق، هذا الاتفاق يحمي الجنوب، يحمي الجنوبيين، يحمي لبنان، يكون طويل الأمد، يشبه إلى حد كبير الحالة الموجودة حول الدول المحيطة بإسرائيل، إن كان في سوريا، إن كان في الأردن أو مصر، بمعنى الوصول إلى اتفاق برعاية دولية.
1: إسرائيل تريد غزة، هي لا تريد حالة مصر ولا حالة الأردن، لأن هذا اتفاق سلام وهذا لا تريده إسرائيل مع لبنان في المرحلة الحالية، هي تريد حرية حركة أي ما كانت الحكومة الموجودة في لبنان.
2: السلطة في لبنان لا تطلب اتفاق سلام، هي تتحدث اليوم عن اتفاق عدم اعتداء، الوصول إلى حالة برعاية دولية تحمي الجنوبيين، تمنع إسرائيل من شن أي عدوان خلال فترة قريبة. بشكل عام هذا الاتفاق الوصول له يقبع تحت الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، عودة الأسرى وعدم الاعتداء، يعني عودة الحرب. هذه الثلاثة شروط في حال تحققت تكون الدولة اللبنانية قد قامت بإنجاز كبير. واليوم يعني إذا رأينا التوجيهات التي قام بها فخامة الرئيس أو رئيس الجمهورية إلى الوفد المفاوض، تحدثت بطلب عدم التنازل عن أي موضوع يرتبط بالسيادة اللبنانية. مجرد الحديث خلال الثلاث أيام السابقين على أن لبنان هنالك تعثر للمفاوضات، معناه أن الجانب اللبناني متمسك،
1: يقاوم
2: الإملاءات الإسرائيلية، وهذا الأمر يؤكد بأن ما تقوم فيها الدولة اللبنانية شيء إيجابي من ناحية الوصول لاتفاق يحمي لبنان واللبنان.
1: دكتور وسام نصيف، يعني هو كثير من المواقف هي مبنية على قراءة للواقع الإقليمي. اليوم أشار أمين عام حزب الله إلى قراءته للواقع الإقليمي أن إيران هزمت أمريكا. ماذا لو كان ذلك، لو كانت تلك قراءة خاطئة، وهنالك قراءات خاطئة كثير لا ينكرها أحد، وقعت فيها أطراف كثيرة منها حزب الله.
0: القراءة التأسيسية لأي لبناني يحترم سيادة وطنه تنطلق من السيادة اللبنانية. يعني قبل أن أتحدث عما قاله أمين عام حزب الله بالنسبة للموضوع الإقليمي، فلننظر لما يقوله بالنسبة للموضوع اللبناني. بالنسبة للموضوع اللبناني، هو في يوجد خماسية توافق عليها حزب الله وحركة أمل ودولة الرئيس بري، وطبعا مجموع من يؤيد خيار المقاومة في لبنان لأنه غير محصور في هاتين الكتلتين فعليا، وهو وقف إطلاق النار، يعني وقف الاعتداء، الانسحاب من الأراضي اللبنانية، إعادة الأسرى، إعادة النازحين إلى منازلهم، وإعادة الإعمار. بناء عليه هذه النقاط الخمس لا يختلف عليها اثنان في لبنان، بينما وهو يجد ويعتمد على التفوق الإيراني بالمفاوضات بما ينعكس إيجابا على لبنان ويمكن الاستثمار في ذلك. والدليل أن وقف إطلاق النار كرس في لبنان لمرتين، مرة بشكل جزئي في 8 نيسان ومرة بشكل كلي مع بعض الخروقات الآن، كان ذلك بفضل المفاوضات الإيرانية. ما الضاير في الاستناد إلى طرف إقليمي أحرز تقدما إن لم نقل انتصارا على الأمريكي؟
1: ولكل

0: أمريكا يعني هذا ما قاله.
1: هزمت أمريكا يعني بمعنى أنها منعت أمريكا من تحقيق الأهداف الثلاثة، إسقاط طيب. النظام النووي والبالستي. الإشكالية الكبرى أن السلطة اللبنانية تتبنى أيضا ما أقوله يعني بهذا وما قاله الشيخ نعيم وما تفضل به الدكتور، ولكن الأداء للسلطة اللبنانية يشي بالعكس. يعني حينما تتنازل عن حقك في الدفاع عن نفسك أنت تشرع العدوان الإسرائيلي، حينما تذهب بخمس جولات تفاوضية ولا تستطيع أن تثبت وقف إطلاق النار وتهاجم من ثبت لك وقف إطلاق طيب. النار بحجة أنه يتدخل في سيادتك، تكون يعني تخالف ما تقوله.
0: المنطلق أيضا بما أن ذكرنا حزب الله وقراءته واتكائه على أن إيران انتصرت، كانت هنالك قراءة أيضا نجمت عنها مواقف حادة من السلطة في لبنان بأن إيران انتهت في بداية هذه الحرب. هل هذه القراءة محل مراجعة الآن؟
2: فعليا نحن في لبنان والسلطة اللبنانية تنظر إلى الموضوع بعيدا عن موضوع هزيمة أو انتصار. اليوم الهدف الأساسي من السياسة الخارجية هي موضوع فصل المسارين. لا يهمنا ماذا يحصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. بالفعل ما يهم اليوم السلطة اللبنانية هي الشعب اللبناني، هم الجنوبيين. يهمنا بشكل عام عدم عودة الحرب أو شبح الحرب إلى هذه الأراضي. بالمعنى اليوم المسار التفاوض الذي يحصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أدى بشكل أساسي ولا يخفى هذا الأمر إلى وقف إطلاق نار في لبنان، ولكن هذا الاتفاق هو مرتبط بفترة زمنية، وفي حال تعثره يعني في حال تعثرت اليوم المفاوضات الأمريكية الإيرانية يعني بشكل مباشر عودة الحرب إلى لبنان، وهذا الأمر الذي تفكر فيه الدولة اللبنانية اليوم وتعتبره جزء من استراتيجيتها الأساسية في إدارة سياستها الخارجية بأنها تريد موضوع منفصل، تريد استراتيجية منفصلة تعطي اتفاق إلى لبنان طويل الأمد لا يرتبط بأي ملف.
0: هل يمكن تحقيق ذلك بالفعل بمعزل عن التطورات الإقليمية وعن حقيقة أن إيران لديها أوراق كثيرة مع الولايات المتحدة وأن الولايات المتحدة معنية بأن تحصل من إيران على أشياء أخرى مقابل تنازلات في لبنان أو في أي مجال آخر؟ يعني هل يمكن أن بالفعل أن يكون مسار واشنطن منفصلا تماما؟ هل هذا واقعي؟
2: هذا الموضوع بشكل موضوعي صعب جدا. حتى اللحظة تعتبر الدولة اللبنانية بأنها تقاتل بشكل كبير لمحاولة نزع الفصل الملفين قبل أن تكون إيران المسؤولة الأساسية عن ربط الملفين، هنالك الجانب الإسرائيلي الذي لا يترك فرصة حتى للدولة اللبنانية بأن تمارس جزء من السلطة السيادية على لبنان. لذلك اليوم هنالك نقطة أساسية بأي مفاوضات ما بين إسرائيل وإيران، الملف الأول الذي يتحدث فيه لبنان الرسمي عن عملية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.
0: دكتور وسام، أي ما كانت نتيجة واشنطن، ما موقف حزب الله بعد هذه النتيجة؟ إذا جاءت النتيجة غير مرضية ماذا سيفعل الحزب؟
1: يعني حزب الله لا خيار أمامه، هو وكل من يؤمن بخيار المقاومة، سوى أن يقاتل إلى أن يعني إما تتبدل الأمور وإما أن يحصل الرهان على الانسحاب كما حصل الرهان على مسار إسلام أباد والآن سويسرا على وقف إطلاق النار. ولكن الملفت أنه بالمعلومات اليوم السلطة بدل أن تدفع وأن تتبنى قرار الجيش اللبناني قام يعني بإعاز من رئيس الجمهورية حسب ما علمت، دخل سيمون كرم إلى المفاوضات لمحاولة تليين قرار الجيش الذي رفض بالشكل أخذ صورة تذكارية وبالمضمون رفض المناطق التجريبية ورفض دخول إسرائيلي أو دخوله لتفكيك منشأة علي الطاهر باعتبار أنها شمالي نهر الليطاني، وهذا يؤدي إلى مشكلة كبيرة في لبنان باعتباره خارج ما له علاقة بال 1701. وهناك أمر خطير تطرحه الآن بعض دوائر السلطة ويتماهى معها من في الولايات المتحدة، وهو موضوع إقالة قائد الجيش. هذا موضوع خطير جدا ويهدد السلم الأهلي ويهدد الوحدة الوطنية والمكتسبات الوطنية.
0: أشكرك شكرا جزيلا دكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، وكذلك الدكتور خالد الحاج الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا لكما.
1: شكرا.
0: ونرصد فيما يلي في هذا التقرير للزميل إيهاب العقدي عودة النازحين وماذا وجدوا حينما عادوا إلى المناطق التي دمرتها إسرائيل. لابد من التذكير بأن إسرائيل وفق إحصاءات دمرت أكثر من 12 ألف بناية في الجنوب اللبناني منذ مارس حتى أبريل الماضي فقط، طبعا هنالك تدمير أكثر من ذلك. نرصد هذه الرحلة للعائدين في تقريرها بالعقد.
3: لا يعودون كما غادروا بل بخطوات مثقلة.

0: أبو حسين لا يبحث عن منزل بل عن أي شيء يقول له: هنا كان بيتي وهنا عاشت عائلتي.
1: نحن من هون من سنة 60 معمرين، ذكريات أهلي وولادي وأني شو بدأ كل الذكريات لنا هون.
0: منزله الذي أسس فيه مع زوجته عائلة وحياة كريمة أصبح سماء مفتوحة، وفي السماء محكمة أعلى لكل من تسبب في هذا الركام. ورث أبو غسان تجارة من والده، يقف على العتبة التي وقف فيها والده طيلة عقود، لكنها صارت ركامة.
2: جانا 45 سنة نأسس عائلة ونظبط حالنا ونرتاح، جانا تحت السبر الحمد لله على كل شيء، لا بيتي ولا مصلحتي ولا المستودع ولا بيت أهلي ولا بيت خيي ولا مصلحة خيي، في الشيء دمار. عم نحاول نلملم نشوف شيء من الذاكرة، ما في شيء.
0: أما ابنه غسان فيبحث في منزل العائلة المدمر عما هو أثمن، عن مستقبل دراسته، عن كتبه التي لم يتعلم فيها أن المدن تدمر.
3: شو عم بتفتش؟ كتبي وكتاب مدرستي.
0: عباس لم ينتظر إذنا ولا وعودا، أتى ومعه إسمنت وإرادة ليعيد بناء ما تهدم حجرا حجرا، لأن الجدران هي التي تحيي الذاكرة وتحميها.
4: بيوتنا الأزاز المكسومة نزبطه والحيط المكسومة نرجع نعمره، وما نوقف عجلينا، وقفين عجلينا بأي طريقة من مثل بلحم الحي.
0: لم يدمر هذا المكان اليوم فقط، دمر من قبل وأعيد، وفي كل مرة كانت ذاكرة العائدين هي التي ترسم خريطة المستقبل من جديد.
5: قيل يوما إن المدن تموت حين يغادرها أهلها، ولعل العكس صحيح أيضا، فهي تولد حين يعودون، ومعهم تتنفس المدن والقرى من جديد. إيهاب العقدي، الجزيرة، سور، جنوبي لبنان.
6: وهذا كل ما لدينا من بيروت في هذه النافذة، نعود إلى ازدهار في الدوحة.
7: شكرا لك زين العابدين. لازلنا نتابع إذن في ذات الملف، مع تمسك إسرائيل بعدم الانسحاب من المناطق التي احتلتها وعودة رئيس الوزراء الإسرائيلي للحديث عن حرية الحركة في لبنان، يطرح السؤال عن الأفق الميداني للمطالب التي تصر عليها الحكومة اللبنانية في المفاوضات. في الفقرة التالية استعراض لكامل المسار الذي توسع فيه احتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية منذ ما قبل الحرب الحالية. سلام خضر تستعرض إذن هذا المسار.
8: سنحدثكم كيف حولت الجغرافيا والتوبوغرافيا والديموغرافيا ملف جنوب لبنان إلى واحد من أكثر الملفات تعقيدا في سياق حروب إسرائيل في الشرق الأوسط. يتشابك الملف ويتداخل مع ملفات إقليمية. سنبدأ القصة من 8 أكتوبر عام 2023. آنذاك انخرط حزب الله في مواجهة مع إسرائيل تحت عنوان جبهة إسناد لقطاع غزة. بعد اندلاع تلك المواجهة، قال مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق السابق في حزب الله وفيق صفا إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان يعتقد أن إسرائيل لن تتمكن من تحديد موقعه واغتياله. لكن الضاحية الجنوبية ستهتز في 27 من سبتمبر عام 2024 بعملية جوية ضخمة أفضت إلى اغتيال نصر الله ولاحقا خليفته هاشم صفي الدين، وما بين العمليتين على العشرات من القيادات العسكرية والأمنية. شكل الاغتيال أولى محطات التحول على جبهة لبنان عبر هذه النقاط على خريطة جنوب لبنان. هي تلال 5 مرتفعة عن المناطق المحيطة بها احتلها الجيش الإسرائيلي بذريعة حماية أمن الحدود. بريا شهدت جبهة الجنوب هدوءا نسبيا بعدها دون أن تتوقف الضربات الجوية تحت عنوان حرية الحركة التي تمسكت به إسرائيل في اتفاق وقف الأعمال العدائية. لكن اغتيال المرشد الإيراني شكل محطة فارقة بالنسبة إلى حزب الله، أشعل الجبهة انتقاما لاغتيال المرشد كما قال في حينه. اشتعلت الجبهة وبدأت إسرائيل

0: بتسليح جغرافيا لبنان، أطلقت عملية واسعة وأمطرت الجنوب وضاحية بيروت والبقاع بعشرات إنذارات الإخلاء القسري، واحتلت هذا الشريط الأصفر وسمته خط الدفاع المتقدم. وهذا هو السلاح الذي استخدمته إسرائيل ذريعة، صاروخ مضاد للدروع يستخدمه مقاتلو حزب الله في تصديهم للوحدات الإسرائيلية المتواغلة داخل الأراضي اللبنانية، يصل مداه إلى نحو 8 كيلومترات، لكن الجيش الإسرائيلي توغل بعمق نحو 10 كيلومترات وقضم قرابة 55 بلدة، ووصلت مساحة الخط الأصفر لنحو 600 كيلومتر مربع. وهذه هي مدينة بنت جبيل التي تقع ضمن الخط الأصفر، نسفها الجيش الإسرائيلي بشكل شبه كامل وتحولت إلى بقايا ما كانت يوما مدينة جنوبية بمقومات حياة واقتصاد محلي. سننتقل للقطاع الشرقي من ذلك الخط إلى هنا، إلى مدينة الخيام، احتلها الجيش الإسرائيلي وهدم ونسف غالبية الأحياء فيها. وقبل إتمام السيطرة الميدانية على الخط الأصفر، كان سكان من القرى والمدن اللبنانية من الحدود الدولية حتى مجرى نهر الليطاني نزحوا قصرا أكثر من 1,200,000 لبناني دخلوا ضمن أرقام النزوح. ومرة ثانية تعود إسرائيل لتسليح الجغرافيا بإنذارات وصلت إلى مدينة صور. في تلك المواجهة فاجأت هذه المسيرات التي يستخدمها حزب الله الجيش الإسرائيلي، هي مسيرات توجه بالألياف الضوئية وتحتوي على كاميرات تنقل الصورة لحظيا إلى المشغل. هذه المسيرات الصغيرة كبدت الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة دون أن توقف التقدم البري. اجتاز الجيش الإسرائيلي مجرى نهر الليطاني واحتل قلعة الشقيف استراتيجية، وأهمية المكان تكمن في طبيعته التي ترتفع عن سطح البحر وتتيح إشرافا ميدانيا على مستوطنات إصبع الجليل ونهر الليطاني وسهل مرجعيون والنبطية. ومن هذه النقطة الجغرافية بدأ الجيش الإسرائيلي محاولات التوسع باتجاه مرتفع استراتيجي ثان شمال نهر الليطاني. هذه هي تلة علي الطاهر التي تكمل الوظيفة الميدانية لقلعة الشقيف وتسمح بالسيطرة النارية على كامل شمال الليطاني حتى ساحل مدينة صيدا. وبين تلك المحطات في المواجهة والقتال تكبد لبنان خسائر فادحة. قتلت إسرائيل أكثر من 4,000 لبناني، وأصيب نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية أكثر من 12,000 لبناني. أما مستويات الدمار نتيجة القصف الإسرائيلي والغارات والهجمات البرية فوصلت لتدمير قرابة 61,000 وحدة سكنية بشكل كامل تقريبا. وهناك قرى سويت بالأرض وقرى أخرى ومدن تطودها مستويات فظيعة من الدمار.
1: الآن إلى تطورات الملف الإيراني، معنا إذا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار. أرحب بكما، ونقف عند آخر التصريحات والمواقف المتعلقة تحديدا بمضيق هرمز، وأبدأ معك عمر هواش. هناك بيان للحرس الثوري وأيضا تصريحات سياسية على أعلى المستويات تتعلق بالحركة بالمضيق.
2: نعم ازدهار آخر ما ورد جاء عبر قناة بريس تي في الإيرانية الناطقة بالإنجليزية نقلا عن مصدر أنه تم إنشاء خط اتصال مباشر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لأجل منع أي تصعيد عسكري في مضيق هرمز. هذا الاتصال هو كان قد جاء في إطار البيان المشترك الذي صدر عن البلدين بعد مفاوضات سويسرا، ولذا فإن إنشاء هذا الخط الاتصال المباشر بين الطرفين هو بناء على ذلك البيان المشترك. لكن أن يتم الإعلان عنه اليوم رسميا عبر وسيلة إعلام إيرانية رسمية هذا مستجد جديد، طارئ جديد، حيث شهدنا كيف كانت هناك بعض الحوادث في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. وهذا الخط الاتصال المباشر ينقل

0: الاتصال بين الطرفين ولو فيما يخص مضيق هرمز من إطار تبادل الرسائل غير المباشرة الذي كان عبر قطر وباكستان الوسيطين إلى تواصل مباشر، لذلك يمكن اعتبار أن هذا تطور جديد على خط العلاقة في إطار مضيق هرمز. ما يحدث في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، تقول طهران أو تبني موقفها إزاءه بناء على ما جاء في البند رقم 5 من مذكرة التفاهم الذي يكلف إيران بأنها هي المسؤولة عن تأمين الملاحة البحرية في المضيق، وأنها سوف تجري ترتيبات مع سلطنة عمان لأجل مستقبل المضيق. الإعلان عن مسارات موازية خلال اليومين الماضيين في مضيق هرمز تحديدا في المنطقة الجنوبية قوبل هنا في طهران على أنه أمر مرفوض، أمر خطير يتناقض مع ما جاء حرفيا في مذكرة التفاهم. هذا ما أعلنته الخارجية وما أعلنه الحرس الثوري الإيراني الذي قال إن أي مسارات موازية هي مسارات مرفوضة، حتى أن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي وهو الشخص الذي سوف يقود المفاوضات عن الجانب الإيراني طيلة فترة 60 يوما، وإحدى المفاوضات هي أيضا تتعلق بمضيق هرمز ومستقبله إضافة إلى الملف النووي ومصير العقوبات الأمريكية على طهران، قال هذا المسؤول الرفيع بأن تداعيات أي مسارات أو تداعيات أي أمور تحصل عبر الدخول في مسارات أخرى غير المسارات التي تحددها إيران تقع على مسؤولية الطرف الآخر، أي السفينة مالكها مستثمرينها القبطان الذي يقودها. لذلك هناك تحذير إيراني واضح من عبور أي مسارات غير المسارات التي تحددها إيران. المسار الذي حددته إيران هو المسار الواقع بين جزيرتي قشم ولارك الإيرانيتين في الجهة الشمالية للمضيق. ولاحظنا كيف أن التلفزيون الإيراني كان قد نقل عن مصادره بأنه خلال يوم أمس تم اعتراض 3 سفن حاولت العبور من المسارات الأخرى التي لم يعلن عنها من قبل الإيرانيين، وأن بعد إصدار تحذيرات قامت هذه السفن بالتراجع عن دخول المضيق وعادت مسارها في المياه الخليجية. لذلك هناك تأكيد إيراني على الالتزام بالبند رقم 5 من مذكرة التفاهم وإلزام السفن بالعبور من المضيق وفق المسارات التي تحددها طهران.
1: من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، شكرا جزيلا لك. الآن إليك أنس الصبار من واشنطن، هل من تأكيدات رسمية أمريكية بخصوص هذا التطور الجديد الذي أشار إليه الإعلام الإيراني عن فتح اتصال مباشر إيراني أمريكي يتعلق بالحركة بالمضيق؟
2: صحيح ازدهار، ونائب الرئيس جيدي فانس كان قد قال ذلك يوم أمس في تصريحات لموقع أنهيرد، كان يتحدث عن سياق وما الذي حدث في كواليس المحادثات في سويسرا، وقال إن قناة اتصال بممثلين عن الحرس الثوري والقيادة المركزية الأمريكية يتخذون من الدوحة موقعا لهم، سيبحثون وسيتداولون المعلومات بشأن تنفيذ على الأقل الجزء المتعلق بمضيق هرمز من مذكرة التفاهم بين الجانبين. وكان قد وصف هذه المذكرة بالوثيقة التأسيسية، وهو كان بالأساس يتحدث عن هذه الوثيقة، وجاءت هذه التصريحات في هذا السياق، يقول إن الولايات المتحدة تدرك تماما أن هذه الوثيقة تأسيسية مؤقتة، والأمل لدى الأمريكيين وفي واشنطن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي. هذا الاتفاق يعالج كل المخاوف الأمريكية، وبالتالي هي جزء سواء قناة الاتصال هذه أو حتى تسهيل مرور ناقلات النفط وما يتحدث عنه الرئيس دونالد ترامب من تدفقات كبيرة، يتحدث عن 19 مليون برميل نفط خلال يوم أول أمس مرت عبر هذا المضيق، ويعزز ذلك تصريحات من وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت. الحديث هنا يدور عن جهود أمريكية، تقول الولايات المتحدة إنها تظهر من خلالها أنها لديها نية حسنة في الاستمرار في مذكرة التفاهم بكل أجزائه، تلك المتعلقة بمضيق هرمز، أخرى متعلقة بالإفراج عن الأموال المحتجزة، وهو أمر تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام حشد من أنصاري عندما قال إن الولايات المتحدة ستستخدم هذه الأموال لشراء محاصيل زراعية من المزارعين الأمريكيين وتزويد الإيرانيين بها. يعتقد بأن هذه الصفقة ستكون كبيرة بالنسبة للمزارعين الأمريكيين، وهي في نهاية المطاف وفقا لدونالد ترامب ستخدم الاقتصاد الأمريكي الذي يعتقد يعتقد هو أيضا بأنه قد تعثر خلال هذه الفترة من الحرب. الرئيس دونالد ترامب كان قد قال في أكثر من مناسبة إن الولايات المتحدة تعتقد بأن الحل النهائي يجب أن يكون موافقا للشروط، لكن لا ضير في أن تتحرك وفقا لبنود مذكرة التفاهم بتقديم بعض التنازلات إن صح التعبير هنا وهناك. الرئيس دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة انتصرت عسكريا وسياسيا، يكرر ذلك نائب الرئيس ويقول إن ما تسعى إليه إدارة ترامب هو تحويل هذه الانتصارات السياسية والعسكرية والاقتصادية إلى إنجاز دبلوماسي يقود في نهاية المطاف إلى عدم امتلاك إيران لسلاح نووي ازدهار.
1: الزميل أنس الصبار من واشنطن، شكرا جزيلا لك. الآن معنا في الأستوديو نيجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أرحب بكم وأبدأ معك نيجار بخصوص ما أعلن في الإعلام الإيراني عن فتح اتصال مباشر أمريكي إيراني يتعلق بالملاحة وحركة السفن في مضيق هرمز. ما الذي يفهم من هذا التطور وتأثيره ربما على اتفاق محتمل يتعلق بالمضيق؟
3: هذه خطوة إيجابية للمضيق قدما، وتبين أن العملية تمضي قدما باتجاه إيجابي. لقد حصلت مثل هذه الأمور من قبل ما بين الولايات المتحدة وإيران في بؤر النزاعات الساخنة، وكان هناك قنوات تواصل تم فتحها، وذلك بعد المفاوضات مع أوباما. ولقد كان ذلك مهم جدا لأن الوضع لا يزال متغير جدا، ويمكن للنزاع أن ينفجر في أي وقت في مضيق هرمز، ولا يزال هناك قوات أمريكية على مقربة من الخليج والمضيق، والاتفاق لا يزال قيد المناقشة وليس اتفاق نهائي بعد. وإذا نعم، هناك حالة من وقف إطلاق النار والتوجه نحو اتفاق نهائي، ولذلك من المهم أن يكون هناك تواصل مباشر ما بين الطرفين لتفادي سوء الفهم وسوء التواصل وتفادي حصول الحوادث والعديد من النزاعات.
1: في نقطة سوء الفهم، في نقطة سوء الفهم ضروري جدا أن نتوقف عندها، وبها أنتقل إلى أدولفو فرانكو من واشنطن. البند الخامس الذي تتحدث عنه إيران في مذكرة التفاهم، يرى المراقبون أن الصياغات فيه سمحت للطرفين بأن يفسرا ربما أو يؤول كل طرف بنوده أو ما يتعلق به بطريقته الخاصة. الآن قناة الاتصال الجديدة المباشرة الأمريكية الإيرانية، ما الذي يمكن أن تضيفه؟ وإلى أي مدى يمكن أن تزيل حالة الغموض أو الضبابية المتعلقة بالبند الخامس بمذكرة التفاهم؟
3: شكرا لكم على استضافتي. أولا لم أسمع إجابة الضيفة في استوديو، وإذا أنا لا أعلم ما الذي قالته، ولكن أود أن أقول أن فتح قناة تواصل على المستوى العسكري ليس أمر غير معتاد. خلال الحرب الباردة الولايات المتحدة كانت قد فتحت مثل هذه القناة مع الاتحاد السوفيتي، ولدينا مثل هذه القناة أيضا مع الصين. وإذا في الواقع هذا تطور إيجابي من أجل تفسير مثلا أو توضيح ما حصل الأمس عندما أطلقت إيران مسيرة على سفينة تجارية كانت موجودة على الجانب العماني من مضيق هرمز، وكلا الطرفان لديهما تفسيرات مختلفة جدا. ولكن لنتحدث عن الوضع الحالي قبل أن نتحدث عن الوضع المستقبلي. الآن يجب أن يكون هذا الممر المائي مفتوح بدون أي قيود، وإيران تقول عندما أطلقت هذه المسيرة أنها تتحكم بمضيق هرمز وممراتها على الجانب الشمالي، أو يمكن فقط استخدام الجانب الشمالي من مضيق هرمز من جهة إيران. هذا الأمر غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة، ونحن نفسر هذا البند بشكل مختلف جدا. وإذا هذه القناة الإضافية خاصة على المستوى العسكري، لأنه يبدو أن المستوى العسكري يدير إيران، أعتقد أن هذه القناة ستكون مفيدة، وذلك لأن الاستخبارات الأمريكية قد أشارت إلى أن الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين في إيران يقولون شيء واحد، ولكن الحرس الثوري يقوم بشيء آخر. وإذا قناة التواصل هذه من المفترض أن تكون على المستوى العسكري، وهذا الأمر سيساهم بتوضيح الأمور. أنا لا أعلم إذا كان سيتم الاتفاق ما بين الجانبين، ولكن هناك أصوات عدة تأتي من طهران، أحدها مدنية والأخرى عسكرية. وإذا قناة التواصل هذه ستمنحنا وضوح بشأن موقف الحرس الثوري.
1: نشرك نجار مرتضوي فيما يتعلق أيضا ببنود مذكرة التفاهم الأخرى. الأموال المجمدة، يبدو أنه تم التوصل ربما إلى صيغة مرضية للطرفين، هذا ما أعلن على الأقل على المستوى الإيراني. كيف تنظرين إلى هذه الجزئية؟
3: أردت فقط أن أوضح أنني لا أعتقد أنه هناك رسائل مختلطة تأتي من الجانب الإيراني. في الواقع يبدو وكأن هذه الرسائل متسقة فيما يتعلق بالرسائل التي سمعناها من القيادة. طبعا هناك نقاشات سياسية تحصل على المستوى الداخلي وما بين الفصائل المختلفة، وأيضا من البرلمان نسمع انتقادات لهذه الصفقة، ولكن بشكل عام الرسائل التي تأتي من وزارة الخارجية ورئاسة البرلمان، أي الجهات التي تتولى المفاوضات، وأيضا الحرس الثوري الإيراني الذي يدير هذه الحرب، الرسالة متسقة، وهي أن العبور عبر مضيق هرمز ممكن، ولكن يجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع إيران. هذه النقطة شددوا عليها.
1: ماذا فيما يتعلق بالأموال المجمدة أيضا؟
3: بالنسبة للأصول المجمدة يبدو وكأن المفاوضات لا تزال مستمرة، وبالنسبة للإيرانيين هذه نقطة مهمة جدا، وبالنسبة للجانب الأمريكي هذه تنازلات. وإذا الجانب الأمريكي يحاول أن يخفف من ما حققته إيران، وإيران تحاول أن تبين أن الإنجازات أكبر، ولكن سيتم رفع التجميد عن الأصول. ولكن بالنسبة لكيفية وصول إيران إلى هذه الأصول بالتنسيق مع قطر مثلا، و بأي عمليات تدريجية، وكم هي نسبة الأموال التي سيتم الإفراج عنها، هذه كلها تفاصيل يتم التناقش بشأنها. ولكن فيما يتعلق بسؤالكم حول مذكرة التفاهم، أعتقد أن العملية تسير على الاتجاه الصحيح الآن، والطرفان الآن في مرحلة ما بين وقف إطلاق النار والاتفاق النهائي، وأعتقد أن كل من الطرفين سيحاول أن يفسر مذكرة التفاهم على طريقته. ولكن مذكرة التفاهم هذه هي عبارة عن صفحة واحدة، ولا يزال هناك الكثير من التفاصيل التي يتم التناقش بشأنها، وكل طرف يحاول أن يفرض تفسيره لهذه المذكرة. أعتقد أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، ولكن لا يزال هناك عمل كبير للقيام به. أما بالنسبة للمفاوضات لمدة 60 يوم بشأن البرنامج النووي، هذه المفاوضات ستكون معقدة وصعبة.
1: أدلفو فرانكو، في المقابل كيف يدير الرئيس دونالد ترامب هذه المرحلة؟ هناك لا تزال كثير من التحديات أمام الفرق الفنية التي تتفاوض بخصوص مذكرة التفاهم وبنودها لـ60 يوم وما سيتم التوصل عليه. في المقابل هناك انتقادات للرئيس ترامب في الداخل الأمريكي. كيف يدير الرئيس الأمريكي هذه المرحلة؟
3: أعتقد أنه يدير هذه المسألة بشكل يومي، يتعامل مع هذه المسألة كل يوم على حدة. وأنا لا أعارض ما قالته الضيفة، ولكن مذكرة التفاهم لم تذكر أي شيء بشأن استخدام الممر الشمالي فقط خلال الأيام الـ60 القادمة، وإذا هذا انتهاك من جانب إيران. وأما بالنسبة لما لا أتفق مع الضيفة بشأنه، أفعال إيران لا تتماشى مع تصريحاتها. وأنا أعلم أنه في البيت الأبيض نعم تم الحديث عن حرية الملاحة، وحتى الضيفة الإيرانية التي تمثل من الناحية النظرية حرية الآراء في إيران ربما قد أشارت سابقا إلى حرية الملاحة، ولكنهم الآن باتوا يتحدثون عن الملاحة الآمنة عبر الممر الشمالي. نعم، إذن هناك أصوات مختلفة من إيران. أما بالنسبة لإدارة هذه المسألة، المشكلة هي أنه عندما يكون هناك مستند مؤلف من صفحة ونصف فقط يتعامل مع هذه المسائل المعقدة، هذه الصفحة لا تكفي. مع الاتفاق النووي الأول تطلب الأمر سنوات عدة للوصول إلى البروتوكولات الأمنية. أما الآن بالنسبة للبنان ومضيق هرمز ومسألة اليورانيوم كما أشارت ضيفتكم، فترة 60 يوم غير كافية، الأمر مستحيل والجميع يعرف ذلك، ولا يمكننا حتى أن نتفق اليوم حتى عندما نتناقش نحن بشأن هذه الأسئلة. لا يمكننا أن نتفق بشأن ما إذا كان مضيق هرمز مفتوح أم لا لحرية الملاحة. ماذا عن المسائل المعقدة مثل اليورانيوم؟ وإذن الرئيس يدير هذه المسألة بحذر وهو معرض لضغوطات كبيرة من

0: الديمقراطيين والجمهوريين المحافظين، وذلك لأسباب عدة. ولكن الجمهوريون المحافظون يقولون للرئيس أنه لا يمكننا أن نصل إلى صفقة أسوأ مما كنا عليه في السابق، وأنتم على حق في طرحكم بهذا السؤال حول إدارة الوضع. وطبعا الولايات المتحدة لن تتخلى عن أي من نفوذها بشأن أغلبية العقوبات قبل أن نرى تغييرات في السلوك من جانب إيران، ولكننا لم نراها حتى الآن. وفي الواقع رأينا سلوك سيء، وذلك تبين من خلال الهجوم على السفينة التجارية التي كانت تحمل علم سنغافورة ولم تكن تشكل تهديد لإيران. وإذا مع مرور كل يوم أعتقد أن المسألة تصبح أصعب على المستوى السياسي بالنسبة للرئيس ترامب، وهذا واقع. هل أنهينا هذه الحملة بشكل مبكر جدا؟ وهل إيران جدية بشأن المفاوضات أم تحاول أن تستمر في هيمنتها على المضيق وأن تستمر في هذا الوضع غير المستقر؟
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. شكرا أيضا لضيفتنا في الاستوديو نيجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. في المسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران، بدأت حركة الملاحة في مضيق هرمز، لكن رغم ذلك لم يعد المضيق إلى سابق عهده كما كان قبل الحرب. فبين ارتفاع حركة العبور وتباين المواقف بشأن مستقبله، تبرز أسئلة بشأن من سيدير هرمز وكيف ستحكم الملاحة فيه مستقبلا.
2: عادت حركة السفن إلى هرمز، لكن العبور رغم الأرقام المتصاعدة لا يزال يتسم بحذر ويطرح أسئلة بشأن الإجراءات. حركة السفن بدأت ترتفع تدريجياً، ومعها الحمولة من كميات نفط وشحنات تجارية تغذي خطوط الإمداد العالمي، إلا أنها ما تزال دون مستويات ما قبل النزاع، إذ تشير التقديرات الملاحية إلى أن تدفقات النفط قد لا تتجاوز في المرحلة الأولى 70% من مستوياتها السابقة، مع استمرار اعتماد بعض منتجي الخليج على الأنابيب والمسارات البديلة. قبل الأزمة كان يعبر مضيق هرمز يومياً أكثر من 20 مليون برميل من النفط وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إضافة إلى قرابة 125 سفينة بين ناقلات نفط وغاز وأسمدة وسفن بضائع. وفي ذروة التصعيد فقد تراجعت حركة الملاحة بنحو 90% عن معدلاتها المعتادة قبل أن تبدأ بالتعافي تدريجياً بعد إعلان مذكرة التفاهم. وحدة البيانات في الجزيرة حللت بيانات منصة كبلر لتتبع الملاحة البحرية التي أظهرت أن هذه الفترة شهدت عبور نحو 95 مليون برميل من النفط ومشتقاته بمتوسط يومي يقارب 9 ملايين برميل يومياً، في حين أن المعدل اليومي كان قبل توقيع مذكرة التفاهم أقل من 3 ملايين برميل يومياً. ومنذ الإعلان عن مذكرة التفاهم عبرت المضيق نحو 283 سفينة من مسارات مختلفة، منها 28 سفينة عبرت من الممر الدولي و76 سفينة من الممر الإيراني، بينما عبرت 133 سفينة من مسارات غير محددة. فيما برز مؤخراً الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، فقد عبرت منه 46 سفينة خلال الأيام الثلاثة الماضية. فالوجود العسكري ما يزال حاضراً في البحر، إذ تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن حاملتي طائرات إحداهما جورج بوش في بحر العرب تواصلان عملياتهما لضمان حرية الملاحة. كما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو نشر قطع أوروبية قرب المضيق للمساعدة في إزالة الألغام وتأمين المرور، ما يضع أمن هرمز اليوم ضمن منظومة أوسع للأمن البحري بالنسبة للمجتمع الدولي. وفي البعد الإنساني بدأت الأمم المتحدة تنفيذ خطة لإجلاء نحو 11 ألف بحار عالقين على متن ما بين 500 و600 سفينة. كما تشير تقارير المنظمة البحرية الدولية إلى أن بعض مقاطع الممرات التقليدية ما تزال غير آمنة، الأمر الذي يستدعي استمرار الممرات المؤقتة وإجراءات الإرشاد البحري وإزالة الألغام. لكن السؤال الذي تطرحه الأزمة اليوم يتجاوز حركة السفن وأعداد الناقلات، فالمعركة الحقيقية تدور حول القواعد التي ستحكم المضيق في نهاية فترة 60 يوما. الولايات المتحدة تتمسك بحرية العبور وترفض فرض رسوم على الممرات الدولية. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف فأكد أنه ووفق مذكرة التفاهم جرى تثبيت حصول إيران على مبالغ لقاء تقديم الخدمات للسفن التي تعبر مضيق هرمز، كما تسعى طهران إلى استثمار الانفراج لاستعادة صادراتها النفطية وأسواقها الآسيوية. وفي المقابل ومع تكرار الاتصالات الإيرانية العمانية، أعلنت سلطنة عمان بوصفها الضامن العملي للممر الجنوبي أن العبور متاح بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. أما قطر التي أكدت أهمية إرساء خط ساخن للتواصل والتنسيق بشأن أي تطور يهم المضيق، فترى أن إدارة هرمز لا يمكن أن تكون بيد طرف واحد، بل ضمن تفاهم إقليمي يضم دول الخليج وإيران ويستند إلى قنوات اتصال تمنع عودة المضيق إلى دائرة التصعيد. وهكذا لم تعد معركة هرمز تتعلق بعدد السفن التي تعبره ولا بحجم النفط الذي يمر عبره، بل بالقاعدة التي ستحكم أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي. هل يكون هرمز مثل مضيق ملقا ممراً طبيعياً دولياً تديره ترتيبات إقليمية بين الدول المطلة عليه دون رسوم على مجرد العبور، أم يتحول إلى نموذج أقرب إلى قناة بنما حيث توجد إدارة مركزية ورسوم عبور واضحة؟ إذ إن الفارق جوهري، فملقا مضيق طبيعي دولي، أما بنما فقناة صناعية داخل دولة واحدة. عادت السفن إلى هرمز نعم، لكن المضيق الذي فتحته التفاهمات ما تزال تحرسه البوارج وتراقبه الأسواق وتختبره السياسة.
3: مرحبا بكم، مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران وتطورات الوضع في لبنان والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن. وفي آخر المستجدات، قال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إن العبور الآمن من مضيق هرمز ليس مضموناً عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن الاعتبارات الإيرانية. وقال التلفزيون الإيراني إن 3 ناقلات نفط أجنبية حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير مصرح به عادت أدراجها بعد تحذير من الحرس الثوري. هذا وأعلنت قناة بريس تي في الإيرانية إنشاء خط اتصال إيراني أمريكي في مضيق هرمز لمنع وقوع حوادث عسكرية. وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح، إنه شهد أمس خروج 19 مليون برميل نفط. في غضون ذلك، انطلقت في وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن جولة محادثات لبنانية إسرائيلية مباشرة كان مقرراً أن تختتم أمس ومددت ليوم بهدف التوصل إلى اتفاق. وقبيل استئناف المحادثات، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالسعي لتشكيل تحالف دولي بشأن آلية ما بعد القوات الدولية العاملة جنوبية لبنان. جانبه، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إنه لا خيار أمام إسرائيل سوى الانسحاب الكامل من كل شبر من لبنان. وفي التطورات الميدانية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 7 مسلحين من حزب الله شكلوا تهديداً لقواته في جنوب لبنان. انضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار. عمر، نبدأ معك لنفهم كيف تقارب إيران حالياً محاولات وجود ممرات آمنة في مضيق هرمز.
4: نعم جلال، إيران تقيس ما يحصل في مضيق هرمز بما جاء في البند 5 من مذكرة التفاهم. إذا ما عدنا إلى هذا البند، يقول إن إيران ستكون مسؤولة عن تأمين الملاحة البحرية في المضيق طيلة 60 يوما وصولا إلى الاتفاق النهائي، وأنا مسؤولة عن عمليات إعادة فتح المضيق عبر تأمينه عسكريا، تأمينه عبر إزالة الألغام، إضافة إلى أنها مكلفة بإجراء حوار مع سلطنة عمان لأجل البحث حول ترتيبات مستقبل المضيق. هذا ما جاء في البند رقم 5 من مذكرة التفاهم، لذلك تبني كل شيء بناء على هذا البند. وما حصل خلال اليومين الماضيين من عبور بعض السفن أو محاولة عبور بعض السفن لمضيق هرمز عبر مسارات تصفها بالموازية، في إشارة إلى المسارات التي أعلنت عنها سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، تقول إن هذا الأمر يتعارض مع البند رقم 5 في مذكرة التفاهم، وتؤكد أن هذا الأمر، هذه المسارات هي مسارات خطرة، وأنها هي المسؤولة عن تحديد المسارات، وأن على السفن الدولية إذا أرادت العبور من المضيق هرمز عليها تنسيق مع الجانب الإيراني وفق البند رقم 5، وأن المسارات الآمنة هي فقط المسارات التي تحددها إيران. وإذا ما رجعنا بيانات الحرس، المسارات الإيرانية هي ما بين جزيرتي قشم والارك في الجهة الشمالية للمضيق. وقد أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني هذا اليوم عن أن الحرس الثوري كان قد وجه تحذيرات لثلاث سفن، ثلاث ناقلات نفط أجنبية على الأقل، يوم أمس كانت تحاول الدخول أو الخروج من مضيق هرمز من المياه الخليجية إلى بحر عمان عبر الممر الجنوبي الذي أعلنت عنه سلطنة عمان، وأنها اضطرت إلى التراجع. هذا الأمر يمكن القول أنه أكبر تصعيد خلال الفترة الماضية منذ التوقيع على مذكرة التفاهم، ولذلك تم الإعلان عن إنشاء قناة اتصال مباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما أفادت به قناة إيران بريس الرسمية الإيرانية الناطقة بالإنجليزية. وهذه القناة الجديدة بين الطرفين هي تأتي بناء على مذكرة أو على البيان المشترك الصادر بعد مفاوضات سويسرا بين طهران وواشنطن، لأجل تجنب أي احتكاك عسكري، تصعيد عسكري يؤدي ربما إلى تصعيد أكبر. لذلك تبدو إيران أولا حريصة على عدم أن يكون هناك أي تصعيد جديد في المضيق، وإعلان هذا اليوم عن هذه القناة هو يأتي في هذا الإطار. كذلك تؤكد على أن أي سفينة تريد العبور من المضيق عليها التنسيق مع الإيرانيين، وإلا فإنها سوف تتحمل المسؤولية. هذا ما أعلنته أيضا هيئة الملاحة البحرية لمضيق هرمز، بأن السفن مالكوها المستثمرون القباطنة هم من يتحملون مسؤولية أي تصعيد في المضيق وأي عبور من دون التنسيق مع الجانب الإيراني.
3: شكرا لك عمر في طهران. أنس في واشنطن، إلى جانب طبعا ما كشفته وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين بأن الحرس الثوري هو من تحمل مسؤولية استهداف السفينة، كيف يتفاعل الخبر في الولايات المتحدة الأمريكية؟
5: واشنطن ما زالت تعتقد بأن هذا المضيق يجب أن يكون مفتوحا. الرئيس دونالد ترامب بالأمس قال إن المضيق مفتوح، ونتيجة لمذكرة التفاهم فإن 19 مليون برميل نفط مرت يوم أول أمس، وبالتالي يعتقد بأن على إيران أن تلتزم بهذا الاتفاق، وإلا فإن العودة للعمليات العسكرية أو الخيارات الأخرى تبقى مطروحة على الطاولة. نائب الرئيس جي دي فانس كان قد تحدث أيضا قبل أيام وقال إن قناة اتصال بين الحرس الثوري والقيادة المركزية الأمريكية قد أنشئت، وهو الذي قال في أكثر من مناسبة إن الولايات المتحدة تدرك أنه في وقف إطلاق نار وضمن إطار مذكرة تفاهم قد تحدث بعض الخروقات، وبالتالي هذا أمر متوقع، لكن يريد أن يمنح، وفقا لجي دي فانس فإن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يمنح الدبلوماسية فرصة، وأن المفاوضات التي ما زالت مستمرة ويتوقع أن تستمر ستؤدي في نهاية المطاف لتحقيق أهداف الولايات المتحدة، كل ذلك بناء على إنجازات تقول إدارة دونالد ترامب إنها تحققت سياسيا وعسكريا واقتصاديا، والآن الجهود الدبلوماسية تحاول أن تحول كل هذه الإنجازات إلى اتفاق دائم يخدم مصالح الولايات المتحدة. التركيز الآن في واشنطن ينصب على الحركة في مضيق هرمز، لأن هذا ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الأمريكي وعلى أسعار الوقود، ونقطة أخرى تتعلق بالأموال التي ستفرج عنها الولايات المتحدة. والرئيس دونالد ترامب يقول في أكثر من مناسبة إن هذه الأموال ستستخدم لتزويد إيران بمواد غذائية وطبية، لأن إيران تعاني على حد تعبيره، وهذه الأموال سترسل أيضا وستستخدم لشراء محاصيل زراعية من مزارعين أمريكيين. يقول إن حجم هذه الصفقة سيكون كبيرا وسيخدم المزارعين الأمريكيين وكذلك الاقتصاد الأمريكي. واشنطن ما زالت تنتظر جدوى هذه المفاوضات، تنتظر ما الذي ستسفر عنه، لأن كثير من المنتجين

0: منتقدين كما يقول جي دي فانس، من بينهم أصدقاء للولايات المتحدة يعارضون مذكرة التفاهم، ويعتقد بأن في نهاية المطاف الولايات المتحدة ستخرج منتصرة، العبارة التي يقولها الرئيس دونالد ترامب، سواء باتفاق أو بدون اتفاق، لكنها ستمنح الدبلوماسية فرصة، والأمل في نهاية المطاف أن يؤدي ذلك إلى اتفاق وفقا للشروط والخطوط الحمراء الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب يروج لهذا الاتفاق، يسوقه داخليا، وفي الوقت ذاته يرسل برسائل للإيرانيين تتعلق بالأموال، الاتفاق النووي، مضيق هرمز، ويقول دائما إن الإيرانيين وافقوا على بعض البنود، يتحدث مثلا عن قضية التفتيش النووي، يقول إن إيران وافقت على وصول مفتشين على الأرض، يقول إن إيران وافقت على فتح مضيق هرمز بدون رسوم، يقول أيضا إن إيران وافقت على أن هذه الأموال ستصرف من خلال الولايات المتحدة، ووزارة الخزانة الأمريكية تقول إن هذا سيتم إشراف من مسؤوليها أيضا، وبالتالي يضع الخطوط الحمراء للإيرانيين، بينما يحاول إسكات بعض الأصوات التي تنتقد هذا الاتفاق وتعتقد أنه كان بالإمكان تحقيق أفضل مما كان. جلال،
1: شكرا لك أنس الصبار في واشنطن. ينضم إلينا من واشنطن السيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية. هنا في الاستوديو السيدة نيجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، والدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. مرحبا بكم جميعا. دكتور العتيبي، كيف قرأت رسالة استهداف سفينة البارحة في مضيق هرمز؟
2: في المنطقة أو في العالم؟ هناك عدة قراءات أعتقد.
1: في المنطقة.
2: في العالم هناك هلع في الأسواق، أعتقد بأن كان متوقعا بأن مضيق هرمز سيعود طبيعيا، بالتالي حركة الملاحة ستعود بشكل طبيعي، شركات التأمين، ممكن حتى صادرات النفط والغاز، بالتالي هذا كان مؤشرا إيجابيا للأسواق الدولية. في المنطقة أعتقد قرأ بشكل مختلف. في المنطقة قرأ في مبدأ السيادة، هي سيادة إيران. إيران تحاول لفترة طويلة كانت تتحدث بأن مضيق هرمز يجب أن يحكم من خلال علاقة أو من خلال إدارة عمانية إيرانية. الجانب العماني كعديد من الدول الأوروبية فضل عدم الانخراط في هرمز أو حتى في المنطقة حتى تنتهي الحرب. جلال، بالتالي الحرب انتهت بشكل أو بآخر، رغم أن هناك شبح الحرب ما زال موجودا في المنطقة، لكن مع هذا الجانب أصبح عمان تلعب دورا أكبر في هرمز من خلال خطوط ملاحة واضحة مع المنظمة الدولية، بالتالي تدويل للمسار وللمضيق. غير ذلك عمان لعبت دور أكبر، هذا أعتقد لا يعجب الجانب الإيراني. الجانب الإيراني يريد كرت هرمز. كرت هرمز كان هو مجبر العالم بشكل كامل أن يكون بشكل بين قوسين تحت رحمة إيران في المضيق، لكن مع الدخول العماني الآن ومع تغيرات أكبر صارت في المنطقة مع المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أصبح الإيرانيون لا يريدون أن يتجردوا من هذا الكرت، لأنه سيستعملونه في كروت أخرى. هم لديهم حروب من المفاوضات، وليست مفاوضات واحدة، لديهم الملف اللبناني، لديهم ملف الأمن الإقليمي، لديهم الملف النووي، ولديهم ملف هرمز. بالتالي يريدون أن يتعبوا الوسطاء، يتعبوا دول المنطقة، يتعبوا الولايات المتحدة في هرمز للحصول على مكاسب في ملفات أخرى. بالتالي هي أعتقد سياسة تفاوضية بشكل أو بآخر. نجد أيضا جلال نفس الموضوع في موضوع هرمز، نجد أنه إيران تخشى شيء واحد، تخشى من التطبيع الملاحي، بأن هذا المسار يصبح طبيعيا، بالتالي تتأقلم الأسواق معه ويتأقلم العالم بعيدا عن إيران، ثم بعد ذلك تصبح المشكلة. الخطر الأكبر أو الكرت التفاوض الإيراني هو في المفاجأة باستخدام الكرت، بالتالي هم لا يريدون يخسرونه.
1: سيدة نيجار، هل هي رسالة إيرانية، أقصد استهداف طبعا السفينة في مضيق هرمز، هل هي رسالة إيرانية لسلطنة عمان، للولايات المتحدة ولدول المنطقة بأنها لا تريد إيران أن تتخلى عن هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز على طاولة المفاوضات؟
3: نعم ربما جلال. الإيرانيون لم يؤكدوا أنهم استهدفوا هذه السفينة، ولكن هذا الأمر تماشى مع الرسالة التي كانوا قد بعثوا بها، وهي أنهم سيسمحون بالمرور عبر المضيق ولكن بالتنسيق معهم. وإذن لا يزال هناك جدل قانوني بشأن هذه المسألة، وكما تعلمون المضيق هو مضيق ضيق جدا، وهو يدمج المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية، ولا يزال هناك جدل قانوني بشأن ذلك، والمسألة ليست واضحة، والنقاشات القانونية منفصلة عن النقاشات السياسية. ولكن الإيرانيون يقولون أنه بعد التوصل إلى صفقة المضيق لن يعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل هذه الحرب.

0: لا نعلم ما الذي سيبدو عليه هذا الوضع، ولا يزال هناك جدل داخل إيران بشأن ذلك، ولكن الرسالة العلنية هي أنهم يريدون أن يتحكموا بالمضيق، والتنسيق هو جزء من ذلك، وهم قد خلقوا هذه اللجنة أو الوكالة المعنية بتنسيق المرور عبر المضيق لكي تنسق معها السفن. أعتقد نعم هذه رسالة بأنه إذا لم يكن هناك تنسيق لن يكون هناك مرور آمن. نحن لا نزال في هذا الجدل القانوني بشأن المرور أو ما يسمونه بالمرور البريء، وهذه جميعها نقاشات قانونية، ولكن عندما يكون هذا المرور خلال أوقات الحرب وإيران تزعم أنه لأسباب أمنية تود أن تتأكد من السفن التي تعبر وهم يشددون على أهمية التنسيق، طبعا لن يعجب هذا الأمر الجميع، ولكن ما هو مهم سياسيا وليس قانونيا هو أن الإيرانيين لا يزالون يحاولون العمل على هذه المسألة بالتنسيق مع عمان، وكان هناك زيارات ذهبا وإيابا من قبل رئيس البرلمان ووزير الخارجية، والتقوا بزعماء رفيع المستوى في عمان. وعلينا أيضا أن نتذكر أن مذكرة التفاهم هي عبارة عن مستند قصير جدا وجيز جدا، ويتم التناقش بشأن التفاصيل مثلا نهاية الحرب في لبنان، وأيضا الأطراف المختلفة لديها آراء مختلفة بشأن ما تريده، وتحاول أيضا أن تسعى لتعلم ما الذي بإمكانها أن تحصل عليه في الاتفاق النهائي.
1: دكتور بول، البند الخامس في مذكرة التفاهم يفترض بأنه يعالج كل هذه القضايا، الممر في مضيق هرمز على مدى 60 يوما. كيف تفهم وتقرأ عودة التوتر وإن كان بشكل محدود إلى المضيق؟
0: أعتقد أن أحد الأمور التي علينا أن نفسرها بناء على ذلك هو ما تم التناقش بشأنه وما نكره المسؤولون الإيرانيون، وهو أنه لا يزال هناك انقسام بين السلطات المدنية والحرس الثوري، في حين أن السلطات ممثلة الآن في جنيف وتتناقش بشأن محتوى مذكرة التفاهم، في الوقت ذاته الحرس الثوري يحاول أن يبين أنه لا يزال يتحكم ب إجراءات الحرب، وهذه من بين الرسائل التي يبعثون بها حاليا. وإيران تزعم أن المضيق هو جزء من المياه الإقليمية الإيرانية ذات السيادة، وتتشارك هذا المضيق مع عمان، ولكن السفينة التي تمت مهاجمتها كانت موجودة في المياه الإقليمية العمانية وليس الإيرانية، وهذا الأمر يزيد من التوترات في المنطقة. وأيضا إيران قالت أنه لن يتم فرض أو عفوا عمان قالت أنه لن يتم فرض رسوم جمركية أو رسوم على المرور عفوا، ولكن إيران قالت أنه سيتم فرض رسوم خدمة. وإذا هذه المنطقة لا تزال ساخنة جدا ومتوترة جدا، وسيتعين علينا أن نرى. إيران كما قالت ضيفتكم ستحاول أن أو ضيفكم ستحاول أن تستخدم المضيق كورقة تفاوض، ولكن يبدو وكأنها قد خسرت هذه الورقة بعض الشيء. رأينا اليوم أن أسعار النفط باتت تنخفض والاقتصاد العالمي يتعافى، ولا أحد يريد العودة إلى سعر $80 أو $100 لكل برميل كما كان عليه الوضع سابقا. إيران تضر بنفسها من خلال اتخاذ هذه الإجراءات، ولكنها ستستمر بمحاولة استخدام المضيق، وقد تحاول إخلاق المضيق مرة أخرى، ولكنني أعتقد أن العالم بأكمله يحاول أن يبعث برسالة لإيران مفادها أن هذه ليست فكرة جيدة ولن يتم التسامح معها.
1: ينضم إلينا هنا أيضا في الاستوديو في هذه التغطية دكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. دكتور المطيري، إيران تقول بأن إيجاد أي طرق بديلة لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران هو التفاف على هذه الاتفاقية، ما وجهت هذا من وجهة نظرك؟
2: شكرا استاذ جلال، اعتقد انه هذا الكلام يعني لا يمكن قبوله بالتاكيد. الماده الخامسه تنص على اعاده فتح الملاحه، يعني تلزم ايران بفتح هرمز وبحريه الملاحه دون قيد او شرط، هي تؤكد على المرور الامن. المرور الامن استاذ جلال بمعنى هكذا في المذكره التفسيريه للقانون الدولي وعالي البحار، المرور الامن يعني ايجاد ممرات امنه فترة الحروب والاضطرابات، وأيضا فترة أن يكون هناك ألغام أو عواقب. هذه المرة لم تكن ألغام من اعترضت الناقلات والسفن التي تمر المرور العابر، هي بحرية الحرس الثوري من أصدر أو أطلق المغذوفات لتعطيل هذه السفن والناقلات
1: بحسب وسائل الإعلام الأمريكية حتى الآن، لأنه لا يوجد
2: حتى
1: تأكيد
2: الآن. ما هو حتى طائرة الهليكوبتر الأباتشي التي ضربت الأمريكية أيضا لم ينسب لأحد يعني، لكن في النهاية هناك من

0: من يعني أجهزة الرقابة الفنية، والأشياء تربط أيضا بمقدمات، هناك مقدمات. الحرس الثوري حذر باستهداف أو أنه لا يكفل ولا يضمن مرور أي سفينة دون أن تمر بين لارك وغشم، بمعنى آخر أن إيران تريد أن تحدد مسلكا واحدا أو ممرا واحدا، بينما كانت في السابق وحتى في فترة هذه الهدنة وحتى قبل توقيع هذه الاتفاقية، اتفاقية التفاهم، تقول بأن نحن دولة مشاطئة وهناك دولة مشاطئة أخرى، بمعنى عمان. عمان انتظرت اللحظة المناسبة حتى انتهت الحرب وتم التوقيع، ثم تعاونت مع منظمة الملاحة الدولية لتحرير ممرها في مياه الإقليمية المحاذية بما يسمى بالممر الجنوبي، وهو بالمناسبة هو الممر الذي كانت قبل هذه الحرب تسلكه السفن أثناء ذهابها وعودتها. فبالتالي يعني الآن هل إيران تريد أن تبسط كامل سيادتها على هذه الملاحة بحيث تكون بالفعل ورقة تفاوضية عندما تندلع أي أزمة سواء في الشرق أو في الغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع الصين، ستلوح بالتالي بإغلاق هذا المضيق واستخدام هذه الورقة دون أن تطبق عمليا وفعليا بأنها تحترم سيادة الآخرين؟ إذا كانت بالفعل تريد أن تحترم سيادتها وحقوقها وأيضا مياه الإقليمية، يجب أيضا أن تحترم سيادة وحقوق الآخرين والمياه الإقليمية للدول الأخرى. بظني أن هذه الورقة لماذا لم تتبناها حتى هذه اللحظة؟ لأنها تريد أن تعمل هذا الخوف وهذا الرعب، وأنت تعرف الملاحة بحاجة إلى تطمينات، وهذه السفن باهظة الثمن بقيمتها وبما تحمله أيضا، وبالتالي من الهشاشة والمخاطرة أن تمر هذه السفن وهذه النقلات في ظل هذا الوقت. وبالتالي هذا تفسير خاطئ جدا للمادة الخامسة في مذكرة التفاهم، بأنها تعتقد بأنها هي المخولة وهي الوحيدة التي لها حق إدارة المضيق، مضيق هرمز، بعد أن حاولت أن تخرج من الأحادية أستاذ جلال، بمعنى عرضت وتوددت إلى سلطنة عمان بأنها هناك بروتوكولا وترتيبا مع الدولة المشاطئة الأخرى، ثم تجاوزتها تماما بهذا التهديد في إغلاق الممر الآخر.
1: إذن سيدة نيجار، هل تفسر إيران البدل الخامس في مذكرة التفاهم تفسيرا خاطئا لتفرض سيطرتها على مضيق هرمز كما يقول الدكتور صالح مطيري؟
2: نعم، إذن هناك خلافات قانونية وخلافات سياسية، ونحن الآن نخوض نقاش سياسي بدون أن ندخل في التفاصيل القانونية. هناك ما يسمى بالمرور البريء والعبور، وهذه مصطلحات قانونية، ولكن الجدل القانوني الأساسي هو أن إيران تقول بما أنها دولة مشاطئة، لا يزال هناك جدل مع الجانب الأمريكي بشأن هذه المسألة، ولكن الجدل لا يزال مستمر، ولكن إيران تعتبر أنه لديها حقوق وتعتبر أن الوضع الحالي هو استمرار لحالة الحرب. وإذا هذه تمهيدة لما تود إيران أن تفعله لإدارة المضيق، وكل ما حصل مع الولايات المتحدة وما إلى ذلك غطى على مسألة العبور في المضيق. ولكن في المراحل القادمة إيران تود أن أقول أنها لا تريد أن تعرقل المرور طالما أن هناك تنسيق، وطالما أن هذه الإدارة وهذا الإطار تم وضعه، وهذا الأمر لا يزال قيد التناقش. لا يمكننا أن نتوصل إلى نتيجة نهائية بشأن كيفية التحكم بالمضيق بناء على حادثة واحدة، ولكن إيران أشارت إلى أن هذه الورقة الأساسية لها وستستخدمها إذا لزم الأمر، وهي ربما تتوقع أن الحرب قد تنشب مرة أخرى. بما أن إيران لا تثق بالجانب الأمريكي فيما يتعلق ببنود مذكرة التفاهم، النقطة الأولى كانت إنهاء الحرب على كافة الجبهات بما في ذلك لبنان، ولكن لا يزال هناك انتهاكات إسرائيلية في لبنان. أعتقد أنه علينا أن ننظر إلى هذه الصورة بشكل إجمالي، ولا يمكن أن نتجاهل ظل الحرب بما أن القوات الأمريكية لا تزال موجودة على مقربة من إيران، وهذا أيضا جزء من مذكرة التفاهم. الولايات المتحدة وافقت على سحب جنودها والتوقف عن الأعمال العدائية وإزالة التهديدات التي لا تزال مستمرة من جانب واشنطن، وأيضا التصريحات الأخيرة التي سمعناها من وزير الخارجية الأمريكي والبيان الصادر أيضا عن مجلس التعاون الخليجي، إيران قالت أنه هناك بنود قد تبدو عدائية بعض الشيء. ولكن مذكرة التفاهم هي عبارة فقط عن خطوط عريضة، والتفاصيل لا تزال قيد التناقش في المراحل القادمة.
1: دكتور عثيبي، المذكرة تقول تنسيق إيراني عماني فيما يتعلق بمضيق هرمز خلال 60 يوما. الاختلاف بالرؤية حول مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، ما التعقيدات التي يضيفها على 60 يوما ومرحلة ما بعد أيضا 60 يوما؟
3: العديد أعتقد جلال، يعني عندما ننظر للموقف، يعني الحركة أو التوجه العماني حدث بعد زيارة الوفد الإيراني لعمان، بالتالي إما يكون هناك اختلاف في وجهات النظر فيما يخص كيفية إدارة هرمز أو أن الجانب العماني

0: ماني فضل أن يذهب بشكل أحادي في هذا الجانب، يعني حتى الحديث عنه بشكل قانوني. أعتقد نحن تجاوزنا جلال موضوع القانونية في موضوع هرمز، لأن كان سابقا نتحدث عن أن عمان لم تتحدث عن هرمز بشكل واضح، بالتالي كان موضوع هل إيران تسمح بالمرور أم لا. لكن الآن نحن نتحدث عن مياه إقليمية عمانية، بالتالي هذا انتهاك إيراني للمياه الإقليمية العمانية، إن صح بأن الحرس الثوري هو من قام باستهداف هذه السفينة، بالتالي هذا أمر مهم جدا. أعتقد الجانب الإيراني يعلم بأن بالنسبة له هرمز هو كرت ضغط، هو كرت ضغط مهم جدا، هو الكرت الوحيد ممكن الذي يمتلكه بصراحة، وهو الذي أثبت فعاليته وأجبر الولايات المتحدة على الجلوس على طاولة الحوار. لكن الفكرة هي هذا إن تم تطبيع العملية في هرمز فقد الكرت مصداقيته وصلاحيته، بالتالي قوة هرمز في أنه يبقى تحت رهينة أنه ممكن يغلق في أي لحظة، بالتالي تكون هناك أسهمة جدا عالية إذا نتحدث بلغة الأسواق المالية. بالتالي هذا ما تريده إيران، تريد أن يبقى دائما شبح إغلاقه وتحت خضوعه لها. أيضا أمر آخر، هرمز بالنسبة لها الآن لأنها تشاطئ مع الخليج، بالتالي فكرة أنها تهيمن على الخليج سيادة على المنطقة أمر مهم جدا بالنسبة لها، خصوصا بأنها هناك كرتين مهمين بالإيران في الهيمنة الإقليمية، لبنان وهرمز. بالتالي هرمز يشكل مع مصالح جدا كبرى لدول المنطقة، لكن أيضا لبنان يشكل أهمية كبرى بالنسبة لإسرائيل وللدولة اللبنانية وأيضا لمنطقة الشام وأيضا جزء من الأمن الإقليمي الخليجي، بالتالي هذه الكروت هي من تتضارب معها. نحن ما زلنا، عودة لسؤالك جلال، نحن ما زلنا في 60 يوما ونجد هذه المشاكل ونجد هذه الصعوبة والتعقيدات في فهم كيف يمكن يكون شكل هرمز. بالتالي بعد 60 يوما أنا أعتقد أن الموضوع سيكون أصعب، لكن أعتقد يجب التفكير حاليا نظرا بأن ما زال المشهد جلال معقدا جدا. هرمز مثال واحد على هذه التعقيدات، لكن أعتقد في مرحلة معينة سنصل إلى جزء من التفاهم في هرمز، ثم سننتقل إلى سنلعب لعبة الانتقال من ملف لملف، ولا يكون إنهاء لملف واحد، وبالتالي الانتقال من ملف لملف للضغط على كل طرف على الآخر، وبالتالي أعتقد هذا يعقد المشهد ويطيل عمد المفاوضات، وهذا أعتقد ما تريده إيران بشكل جدا كبير.
1: سيد بول، باستثناء ما نقلته وسائل إعلام عن مسؤولين أمريكيين بأن الحرس الثوري هو من استهدف سفينة الشحن هذه، لا يوجد موقف أمريكي رسمي واضح تجاه هذا الحادث، هل هذا يؤشر إلى شيء؟
2: نعم، أعتقد أنها إشارة إلى أن الولايات المتحدة تحاول أن تهدئ الوضع من خلال عدم الإدلاء بأي تصريح بشأن هذه الحادثة وعدم إلقاء اللوم على أي طرف. من الواضح أن هذا الهجوم كان عبارة عن مسيرة أطلقت من مكان ما، وبإمكاننا أن نؤكد لكم أنه نظرا للمراقبة الموجودة في المضيق، الولايات المتحدة تعرف بالتحديد من أين أتت هذه المسيرة، ولكن بعبارات أخرى تحاول الولايات المتحدة أن تهدئ من الوضع ومن الضغوطات لكي تستمر المفاوضات بدون إلقاء اللوم على أي أحد، لأنه إذا كانت إيران هي من أطلقت هذه المسيرة سيكون ذلك انتهاك لمذكرة التفاهم، ونظرا لأن هذه الحادثة حصلت في المياه الإقليمية لعمان سيكون هذا انتهاك للقانون الدولي، وسيتم تعين على الولايات المتحدة أن تفعل شيء ما. طالما أن الولايات المتحدة لم تقر بأي شيء، فإذا هذه الواجبات لن تكون حاضرة بقوة. ولكن أنا متأكد من أنه يتم التناقش بشأن هذه الحادثة في سويسرا ما بين المفاوضين، وأنا متأكد من أن كافة دول الخليج تحدثت مع إيران بشأن المشكلة. وإذا لم يكن هناك موقف رسمي من جانب الولايات المتحدة، ولكن لا يمكن أن نسيء تفسير ذلك من خلال القول أن الولايات المتحدة لا تعلم ما حصل.
1: إيران تسأل لماذا البحث عن طرق مؤقتة آمنة بين المنظمة البحرية الدولية سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية، ويتم استثناء إيران من هذه الممرات طالما أن المذكرة واضحة فيما يتعلق بمضيق هرمز خلال 60 يوما؟ لماذا؟
3: أولا جلال، الوضع الطبيعي قبل هذا الحرب كان هناك الممر الشمالي والممر الجنوبي، وهي في أضيق حدودها كانت 3 ميل بحري يفصلهم ميلين، وكان هذا هو الوضع التي أشار المادة 5 تقول ضمان إيران حرية الملاح عبر مضيق هرمز وعودة الحركة إلى مستوياتها الطبيعية تدريجيا خلال هذه 60 يوم. بمعنى آخر أنه الممر الشمالي أو الجنوبي هي نفس العملية، هي محاولة تفريق هذا الاختناق وعودة الحركة وتدفقات الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية، لكن إيران هي التي غيرت من هذه المسارات. فإذا كانت تدعي إيران بأن تغييرها للمسار هو للعبور الآمن، هناك 3 مصطلحات ضرورية ومهمة.

0: المرور العابر وهو مكول في كل الأوقات حتى في المياه الإقليمية للدول. والمرور البريء هو الذي عليه إشكالية، لأن المرور البريء يعني أن السفن التي لا تحمل أسلحة ولا تحمل معدات تجسسية هي التي لها حق هذا المرور الآمن. هناك وسائل للتدقق للتدقيق وتأكد من حمولة هذه السفن. والآخر وهو المرور البريء. إذن المرور الآمن عندما تكون هناك اضطرابات أو زراعة ألغام. طيب من زرع الألغام بالجهة الأخرى؟ يعني بالتأكيد ليست عمان وليست دول الخليج العربي وليست جهة أخرى. الحرس الثوري عندما عمل هذه الحركة لتغيير مسارات الملاحة عبر هرمز لكي يضمن الإغلاق متى يشاء أو حتى اختيار من يعبر من هذه المحطة دون النظر إلى مصالح الدول الأخرى أو حتى دول العالم، وكان وقتها يريد أن يرفع تكلفة هذه الحرب. الآن بظني أستاذ جلال أن إيران لا تريد رسوم، هي الرسوم وضعتها ذريعة أو معلّة، لأن تعرف أن هذه الرسوم لا يمكن إقرارها من خلال القانون الدولي ولا تقبل بها أي من دول العالم. هي تريد أن تضع هذه السيادة وأن تستخدم هذا الملف متى ما شاءت وأينما شاءت وكيف ما شاءت. وإلا إذا كانت صادقة بهذه الخطوات وتريد بالفعل أن تطبق هذه المذكرة خطوة بخطوة للوصول إلى الاتفاق النهائي، فإذا من صالحها أن تسلك، من صالحها أن يرفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وأن يكون هناك ممرات آمنة سواء كانت ضمن المياه الإقليمية الإيرانية أو المياه الإقليمية العمانية. بالنهاية النتيجة واحدة. إذا لماذا تريد أن تصر أن تكون الملاحة عن طريقها؟ لأن تريد أن تلتف على قضية مهمة وهي معنى حرية الملاحة، ألا يكون هناك إذن مسبق وألا يكون هناك منعا سياديا، بمعنى أن لا تحتاج السفن والناقلات وناقلات النفط والغاز وحاملات البضائع إلى إذن سيادي قبل مرورها. أنا بظني شكراً. أن إيران إذا استمرت ستواجه أمرين، الأولى علاقتها مع دول الخليج وإعادة التوتر، والأمر الثاني مجلس الأمن الدولي باستصدار قرار ملزم لها بألا تبسط سيطرتها بهذه الطريقة.
1: شكرا لكم. هنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري، السيدة نجار مرتضوي، والدكتور عبد الله بندر العتيبي، وفي واشنطن السيد بول ديفيس. شكرا لكم جميعا. تحول إلى الموضوع اللبناني وأيضا جولة المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن والتي مددت إلى يوم إضافي. ضم إلينا من الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جو خبار. أحمد، ما الذي رشح حتى الساعة من تمديد هذه الجولة من المفاوضات؟
2: جلال، ما نعرفه هو أن بالأمس بعد جلسة استمرت إلى أكثر من 10 ساعات كانت هناك محاولات أمريكية إلى جسر الهوة بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني والتأكيد على أن مسار واشنطن هو المسار الذي تعول عليه الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى حل في الملف اللبناني. تم إقرار أن يستمر أو تمدد هذه الجولة إلى جلسة رابعة وهي اليوم، وهي منعقدة الآن هنا في مقر الخارجية الأمريكية، والحديث يدور حول إصدار بيان إعلان نوايا. كل القضايا الخلافية الأخرى المتعلقة بالمناطق التجريبية، المتعلقة بكيفية وآلية التنسيق بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني في تلك المناطق التجريبية، وحتى مسألة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، أريد لها أن ترحل إلى جولات لاحقة مع ذكرها في إعلان النوايا. لكن لا تزال الخلافات حاليا بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي على المصطلحات، على الصياغة، على استخدام الكلمات والتعبيرات في هذا البيان لا تزال قائمة. هناك محاولة أمريكية، قيل لنا أن تم جسر الهوة إلى أبعد حد ممكن بين الوفدين، لكن لا تزال هناك بعض النقاط العالقة. يحاول الجانب الأمريكي الضغط على الطرفين من أجل الوصول إلى حل وسط فيما يتعلق بالمصطلحات المستخدمة أو حتى التعابير في هذا البيان. حتى اللحظة ليس هناك أو لم يرشح حتى اللحظة أي أنباء عن إمكانية تحقيق تقدم في هذه المجال وحل هذه النقاط الخلافية البسيطة التي لا تزال قائمة. هناك جهد أمريكي كبير بالضغط على الطرفين، هناك إصرار أمريكي كبير وتحذير للطرفين إن لم يقوما بالوصول إلى على أقله إلى إصدار هذا البيان فإن مصير الملف اللبناني سينتقل إلى مسار المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.
1: شكرا لك أحمد. يريده الطرفين. أثر المقاطعة، نتحول لمتابعة مؤتمر الصحفي
2: من جهات
1: للأمين العام.
2: حتى اللحظة
1: شكرا أحمد. مؤتمر صحفي للأمين العام للمنظمة البحرية
3: عمان
1: في لندن.
3: لا يمكننا أن نستخدم هذا المسار بعد توقفه.

0: لأن حسب مذكرة التفاهم التي تم قرارها بين إيران والولايات المتحدة وكذلك المعلومات التي بلغتنا من بعض الدول هنالك تهديد في ما يتعلق بالألغام وعلينا أن ننتظر إزالة الألغام. لذلك نطلب أن لا يتم المغامرة بالخروج من أروقة غير معتمدة. يوم أمس تلقينا بعض المعلومات بخصوص رسائل بعثها مركز المراقبة إلى السفن وطلب منهم التراجع لعدم الخروج من ذلك الرواق وقد تم تهديدهم من قبل الحرس الثوري فيما يتعلق أو يسمونه بالعبور غير الشرعي. بعد ذلك لم تم تهديدهم بالمسيرات ولحسن الحظ لم يكن هنالك أي جرحى أو خسائر بشرية. بعد ذلك قررنا أن نوقف مؤقتا عمليات الإجلاء. نتعامل مع العديد من الأطراف في المنطقة من أعضاء منظمتنا خاصة في عمان وإيران والولايات المتحدة من أجل تقديم الضمانات اللازمة حتى لا تتعرض السفن التجارية والناقلات إلى التهديد. وسنستأنف عمليات الإجلاء بمجرد وصول تأكيدات بأمان هذه الأوراق. في نفس الوقت من ضمن الأسباب لإرساء هذه الآليات من أجل انتهاج مقاربات الإجلاء بطريقة تجعلنا نتجنب تصادم السفن نظرا لعدم اتساع عرض المضيق لخروج الجميع بنفس الوقت. وتم تعليق الحركة في الرواق الثاني في هذا الصباح ونحتاج بعض الوقت للتأكد من سلامة هذه الممرات. تمكنا من إجلاء 150 سفينة في الأربع الأيام الأخيرة وهي تحمل قرابة 4000 بحار. لا تزال هنالك بعض السفن التي تحاول المرور من الرواق الجنوبي. لذلك من الضروري أن نعيد تفعيل هذا المسار لتقديم الضمانات اللازمة للسفن التي تنتظر العبور. سأتوقف هنا وسأتلقى أسئلتكم.
1: Thank you very much. We'll first go in.
0: شكرا لكم. سأبدأ بالقاعة. سنأخذ بعد ذلك بعض الأسئلة عبر الإنترنت. شكرا. أنا أفرام قزيفي ونيابة عن جمعية الصحفيين الأمم المتحدة. شكرا لإحاطتك. لدي سؤالان إذا ما سمحت لي. قلتم بأنه تم تعليق خطة إجلاء السفن حتى تتضح لكم الأمور. عما تتحدث؟ ومن سيوضح لكم هذه المسارات؟ هل وما هي الضمانات؟ هل بإمكانك أن تعطينا بعض التفاصيل؟ كذلك تحدثتم عن السفن التي تم قصفها أو محاولة قصفها ولم تقدم لنا تفاصيل أكثر. هل بإمكانك أن تحكي لنا ما الذي حصل بالضبط؟ شكرا. سأبدأ بسؤالك الأخير. نحن بصدد التحقيق فيما يتعلق بهذه السفن التي تعرضت للتهديد في الرواق الجنوبي. أغلب السفن هي ترسل بالتقارير لمنسقنا في عمان أو كذلك تتصل بالسلطات الإيرانية فيما يتعلق بالرواق الشمالي. ما يمكن تأكيده هو أن تم الاتصال بالسلطات العمانية ولا تزال هنالك تقييمات فيما يتعلق بال

0: المخاطر فيما يتعلق بالضمانات هي الحرص على أمان العبور حتى لا تتعرض إلى استهدافات مثل ما حصل يوم أمس، سواء بتهديدها أو بمهاجمتها مباشرة، سواء في الرواق الأول أو الثاني. تلك هي الضمانات التي سنحاول تقديمها قبل استئناف عمليات الإجلاء. تفضلي. شكرا بسانة بكويك من الجزيرة. هل بإمكانك تقديم التوضيحات فيما يتعلق المحادثات مع مختلف الأطراف من أجل تقديم هذه الضمانات واستئناف عمليات الإجلاء؟ إذن هذا حوار متعدد الأطراف، ونحن نتصل بالسلطات العمانية والإيرانية وقيادة الولايات المتحدة، وكذلك مع مؤسسات الشحن حتى يتم تبادل الرسائل وكذلك تقديم لهم المعلومات اللازمة فيما يتعلق بسلامة العبور. في نفس الوقت نركز كذلك على المساندة التي نقدمها، وسأعطيكم مثالا على البيان الذي تم نشره الولايات المتحدة في اجتماعهم مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهو فيما يتعلق الإجراءات والمسارات الآمنة. سنذهب للإنترنت. يوشيتا من الهند، تفضلي أو تفضل. شكرا. شكرا ستيف. شكرا سيادة الأمين العام على هذه الإحاطة. هنالك العديد من السفن الهندية التي تضررت بسبب هذه الأزمة، وكان هنالك 3 قتلى إضافة إلى العشرات من الجرحى. أريد أن تقدم لنا تقييمك لما حصل، وما هي مباعث القلق التي شعرت بها من خلال محادثاتكم من أجل أن يتم العبور الآمن بالنسبة للسفن. الأولوية في هذا العمل الذي نقوم به، وللأسف كان هنالك 14 بحارا لقوا حتفهم منذ بداية هذه الأزمة، وقد تحدثت مع العديد من البحار الذين غادروا، وتلقيت التقنية فيما يتعلق بكل المخاطر التي تعرضوا لها. كذلك نعمل مع مختلف الدول ومالكي السفن لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية والمساعدة الطبية والمياه، وكذلك تمكينهم من الاتصال بعائلاتهم. وبطبيعة الحال نتعرف على الصعوبات التي يواجهونها، وفي نفس الوقت كذلك أنوه بالتضامن الذي يجمعهم، وخاصة للأسف يتم تجاهلهم من قبل وسائل الأعلام، وهنالك تجاهل لما يتعرضون له من تداعيات، بينما يتم التركيز فقط على ارتفاع سعر الوقود. أعتقد بأن الرسالة واضحة، علينا أن نعنى بهؤلاء البحارة، ولا يمكن أن يتم احتجاز الملاحة، ولا يجب أن تنعكس هذه التداعيات على الأشخاص الأبرياء. بني تفضل. لدي سؤالان سريعان. استمعت لما قلت بما أنه ليس لديكم البيانات اللازمة والأرقام اللازمة، هل كان هنالك أي تحرك للناقلات وللسفن منذ هجوم يوم أمس سواء في الممر الشمالي وخاصة الجنوبي؟ ثانيا، أعلم بأنكم لستم طرفا في مذكرة التفاهم وقع بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن مثل الهجمات اللي حصلت يوم أمس هي انتهاك للمذكرة البند الخامس منها. المعلومات التي تلقيتها هذا الصباح وعلي أن أتأكد منها هو أن هنالك 4 سفن استخدمت الرواق الشمالي وإحدى عشر مرت من الرواق الجنوبي. أريد أن أقول بأن الرواق الجنوبي يتم تقديم فيها المساعدة من قبل السلطات العمانية والأمريكية. لا تزال أغلب السفن تستخدم الرواق الشمالي الذي هو تحت سيطرة إيران. وفيما يتعلق بسؤالكم إن كان البند الخامس مذكرة التفاهم تم انتهاكه أم لا، لا أعتقد بأنك تتوجه بالسؤال للشخص المناسب. بالإمكان التواصل على من وقعوا على هذه المذكرة، ونأمل بأن يتم استخدام هذه المذكرة بطريقة إيجابية لمواصلة عمليات إجلاء البحارة والسفن العالقة. سنذهب إلى فرناس. تفضل. تفضلي. شكرا على هذه الإحاطة. أريد أن أعرف إن كنتم باتصال مباشر مع الإيرانيين، هل هنالك تنسيق فيما يتعلق بالممرات الآمنة، وما الذي يقولونه لكم فيما يتعلق بالعبور الآمن وعودة الملاحة إلى شكلها الطبيعي؟ لم نبدأ بالمحادثات وتطبيق خطة الإجلاء حتى نتلقى من السلطات الإيرانية والعمانية والولايات المتحدة بشكل كامل حتى يكون العبور آمنا لمختلف السفن والناقلات. ونقطة الاتصال هي عن طريق السفارة الأمريكية في لندن وكذلك وزارة الخارجية الإيرانية التي تتواصل مع المنظمات الدولية والأممية وكذلك المنظمة البحرية الدولية. وبمجرد الحصول على التطمينات الكاملة وبمجرد إقرار خطة الإجلاء فإننا سنستأنف العمليات بغض النظر استخدام الرواق الشمالي أو الجنوبي. إذن بكلمات أخرى، أنتم مرتبطون بهذا التنسيق ولا زلتم لا تعلمون ما هو الرواق الأكثر أمنا. نحن لا نعمل بوحدنا، علينا أن نعترف بأنه جهد مشترك، ونحن ننسق مع مختلف أعضاء المنظمة البحرية الدولية إضافة كذلك للتنسيق مع فرنسا ومع بريطانيا عبر القنوات الدبلوماسية. القرار الأخير لا يعود لي، أنا أتشاور مع مختلف الممثلين لشركات الشحن وغيرها، وكلما تلقينا معلومات فإننا نقوم بدراستها وتجميع البيانات اللازمة من أجل مواصلة عمليات إجلاء السفن. سأذهب إلى أليسون. شكرا على هذه الإحاطة. لدي سؤالان
1: What have you heard from Iran since the attack yesterday? Have they said anything about?
0: هل كان هنالك أي تعليق إيراني بخصوص حوادث الأمس؟ وهل علينا أن نقبل بما تفرضه السلطات الإيرانيين وكيف بالإمكان تفادي هذا الضغط الذي تفرضه؟ أولاً لازلنا بالتواصل مختلف الأطراف خاصة مع السلطات الإيرانية، وبمجرد تلقي المعلومات سنقوم بتحديثها، وبعد ذلك سنستأنف عمليات الإجلاء. نحن نعمل خطوة بخطوة، لأنه مثل الاستجابة الأولى لا يمكننا العمل بمفردنا، والألوية الأولى هي إجلاء البحارة، ثم كذلك التنسيق مع مختلف الأطراف لتطبيق مذكرة التفاهم وإزالة الألغام من مضيق هرمز. وكل هذه الأعمال مرتبطة كذلك بالمحادثات التي تتجاوز منظمتنا فيما يتعلق باللجاء الفنية التي تسعى إلى تطبيق مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وذلك سيسهل علينا عملية استئناف عمليات الإجلاء مثل ما كان الأمر قبل النزاع. سنعود إلى القاعة. سأذهب إلى جابرييل. شكرا سيادة الأمين العام، أنا من قناة الجزيرة الإنجليزية. السفن التي تم استهدافها في الممر الجنوبي والذي تديره عمان والولايات المتحدة، هل تعتقد بأن إيران تنتهك مذكرة التفاهم والاتفاق؟ ومتابعة لكلمتك الافتتاحية قلتم بأن إيران تحذر من استخدام أروقة أو ممرات غير مشرعة، ماذا يعني ذلك؟ هل تلقيت التوضيحات من قبل السلطات بهذا الخصوص؟ هذه المحادثات لا تزال جارية، هذه الحوادث حصلت يوم أمس ونحن بصدد تلقي المعلومات والبيانات بخصوص ما حدث، ولازلنا نعمل في عملية التحقيق قبل استئناف عملية الإجلاء. فيما يتعلق بأمان هذه الممرات، نحن نقوم بالتحليل على الرواقين فيما يتعلق بالوضع الجغرافي وكذلك مدى التزام الأطراف بقانون البحار حتى نتجنب تكرار هذه الحوادث، ونسعى للتحقيق بخصوص تلك الحوادث حتى نخلص إلى استنتاجات بهذا الشأن. نذهب إلى وكالة الأنباء السعودية. تفضل عبد الله.
2: Yes, hello. I am from SN Arabia newspaper. So, Mr. Secretary General, I realize.
0: السيد الأمين العام، أعلم بأن سؤالي ليس مرتبط مباشرة بالوضع في مضيق هرمز، ولكنه يتعلق بأمن الملاحة بصفة عامة في المنطقة، ونحن كذلك نتعرض للعديد من الانتهاكات والاختراقات على شواطئ عدن. هل تعتبر ذلك تصعيد في المنطقة وفي باب المندب؟ وكيف بالإمكان توفير وسائل الأمان؟ القرصنة ليس أمرا جديدا في تلك المنطقة، ورأيتم ما حصل ابتداء من 2010 في خليج عدن وكذلك في السواحل الصومالية. وقمنا بإرسال طرق مختلفة لتأمين السلامة للسفن، وكذلك تم تجهيز السفن برجال أمن ومراقبة من أجل تقديم المساعدة اللازمة للسفن. ما قمنا به مؤخرا هو خاصة محاولة التصدي لعمليات القرصنة، وندعو كل السفن التي تمر بتلك المنطقة بأن تتخذ إجراءات الأمانة، أن تقيم المخاطر، وأن تقوم بتطبيق الممارسات الفضلة. وقد فشلت العديد من عمليات محاولة القرصنة بسبب التوعية، والفرق بين القرصنة والنزاعات السياسية مثل ما يحصل في البحر الأحمر وكذلك في مضيق هرمز هو أن القرصنة بالإمكان التصدي لها، ولكن الهجمات التي تتم بالصواريخ وبالمسيرات لا يمكن لرجال الأمن أو السفن التجارية التصدي لها، لأنها ليست مجهزة لهذا الأمر. لذلك أكرر رسالتي للجميع بأنه لا يمكن التعرض لعمليات الملاحة وأن تدفع ثمن هذه الأزمات. شكرا. نذهب إلى إيزابيل من ليبراسيون، ثم سنذهب إلى جوزيفين من ديفالت. شكرا على هذه الإحاطة. أريد أن أعرف ما الذي تعلمونه فيما يتعلق بوجود الألغام المزروعة في المضيق، لأن الأمر غير واضح ويبقى تبقى نظريات متعددة. المعلومات التي تلقيتها هو أنه توجد الألغام بقرابة 80 لغما، وهي أرقام يجب أن يتم تحديثها لأنه تقييم أولي. وقد تعهدت إيران بتوقيعها في مذكرة التفاهم لإزالة الألغام، وعبرت كذلك فرنسا وبريطانيا عن إمكانية المساعدة بكاسحات الألغام لإزالة هذا الخطر. سنذهب إلى ديفالت ثم إلى جاك. شكرا على هذه الإحاطة. تحدثت مع بعض قائدي السفن وتحدثوا عن الوضع المزري. هل في مناقشة مذكرة التفاهم تم إثارة هذه الأزمة الإنسانية؟ بكل تأكيد، مثل ما قلت، أمر غير مقبول ما يعيشه هذا البحارة. ومنذ 2020 كان هنالك أزمة خانقة بسبب وباء الكوفيد. بعد ذلك رأينا تعرض البحارة لنفس الأخطار في البحر الأسود، والآن يتكرر الأمر في مضيق هرمز. من ضمن المجالات الأساسية التي نعمل عليها هي خاصة التدريب اللازم فيما يتعلق بالصحة العقلية وكذلك الممارسات.
3: إذن تابعنا هذا الجانب من المؤتمر الصحفي لأرسينيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية. يمكنكم طبعا متابعة هذا المؤتمر الصحفي عبر خدمة الجزيرة مباشر. يشعر سكان جنوب لبنان بالصدمة من حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة مع استمرار عودتهم إلى مدنهم وقراهم. فالعائدون من نزوحهم القصري هالهم حجم الأضرار التي لحقت بمنازلهم ومحالهم التجارية، لكنهم آثروا البقاء ومواجهة ظروف الأمن والخدمات وترميم ما استطاعوا من بيوتهم وممتلكاتهم.
4: لا يعودون كما غادروا، بل بخطوات مثقلة. أبو حسين لا يبحث عن منزل، بل عن أي شيء يقول له: هنا كان بيتي وهنا عاشت عائلتي.
5: نحن من هون من سنة 60 معمرين. ذكريات أهلي وولادي وأني، مش بدي كل الذكريات لنا هون.
4: منزله الذي أسس فيه مع زوجته عائلة وحياة كريمة أصبح سماء مفتوحة، وفي السماء محكمة أعلى لكل من تسبب في هذا الركام. ورث أبو غسان

0: جارة من والده، يقف على العتبة التي وقف فيها والده طيلة عقود، لكنها صارت ركامة.
1: جانا 45 سنة نأسس عائلة ونظبط حالنا ونرتاح، جانا تحت السكر الحمد لله على كل شيء. لا بيتي ولا مصلحتي ولا المستودع ولا بيت أهلي ولا بيت خيي ولا مصلحة خيي، في الشيء دمار. عم نحاول نلملم نشوف شيء من الذاكرة، ما في شيء.
0: أما ابنه غسان فيبحث في منزل العائلة المدمر عما هو أثمن، عن مستقبل دراسته، عن كتبه التي لم يتعلم فيها أن المدن تدمر.
2: شو عم تفتش؟
3: كتبة وكتاب مدرستي.
0: عباس لم ينتظر إذنا ولا وعودا، أتى ومعه إسمنت وإرادة ليعيد بناء ما تهدم حجرا حجرا، لأن الجدران هي التي تحيي الذاكرة وتحميها.
1: بيوتنا الأزاز المكسورة نزبطه، والحيط المكسورة نرجع نعمره، وما نوقف عجرينا، واقفين عجرينا بأي طريقة، من مثل بلحم الحي.
0: لم يدمر هذا المكان اليوم فقط، دمر من قبل وأعيد، وفي كل مرة كانت ذاكرة العائدين هي التي ترسم خريطة المستقبل من جديد.
4: قيل يوما إن المدن تموت حين يغادرها أهلها، ولعل العكس صحيح أيضا، فهي تولد حين يعودون، ومعهم تتنفس المدن والقرى من جديد. إيهاب العقدي، الجزيرة، سور، جنوبي لبنان.
5: مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران وتطورات الوضع في لبنان والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن. في آخر المستجدات، قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 600 سفينة لا تزال محاصرة في مضيق هرمز، رغم تمكن المنظمة من إجلاء 115 سفينة على متنها 2500 بحار خلال الأيام الماضية. وحذر السفن من سلوك مسارات غير معتمدة للمرور من مضيق هرمز، مؤكدا أن هناك مسارين للخروج من المضيق، الأول تتحكم فيه إيران والآخر تتحكم فيه الولايات المتحدة وسلطنة عمان. جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن العبور الآمن من هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن الاعتبارات الإيرانية. وكانت قناة بريس تي في الإيرانية أعلنت إنشاء خط اتصال إيراني أمريكي في مضيق هرمز لمنع وقوع حوادث عسكرية. وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح، وإنه شهد أمس خروج 19 مليون برميل نفط. في غضون ذلك، انطلقت في وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن جولة محادثات لبنانية إسرائيلية مباشرة كان مقررا أن تختتم أمس ومددت ليوم بهدف التوصل إلى اتفاق. وقبل استئناف المحادثات، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالسعي لتشكيل تحالف دولي بشأن آلية ما بعد القوات الدولية العاملة جنوبي لبنان. من جانبه، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إنه لا خيار أمام إسرائيل سوى الانسحاب الكامل من كل شبر من لبنان. وفي التطورات الميدانية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 7 مسلحين من حزب الله شكلوا تهديدا لقواته في جنوب لبنان. انضم إلينا من مقر الأمم المتحدة مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك. بيسان، طبعا أنت تابعت المؤتمر الصحفي للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، ما الذي فهمناه من تصريحاته وإجاباته عن الأسئلة؟
6: ما فهمناه هو أنه كان هناك عدة طبعا جولات لمفاوضات من أجل وضع هذا الإطار لإجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز، وهناك ضمانات معينة تم مناقشتها. طبعا بعد الاستهداف إحدى السفن بالأمس، كان هناك قرار لتعليق عملية للإجلاء، ولكنه تحدث أنه حتى اللحظة تم التمكن من إجلاء 150 سفينة تحمل نحو 4000 من البحارة، وأن هناك مساران، يعني مسار شمالي ومسار جنوبي، وأن هناك تحقيقات تجري في

0: استهداف تلك السفينة بعد عبورها من مضيق هرمز من المسار الجنوبي. تحدث أن هناك نحو 14 بحارة قتلوا حتى الآن منذ بداية هذه الحرب، ولكن بالأمس الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات، 600 سفينة ما زالت عالقة، وأن هناك مساران للخروج، الأول تتحكم به إيران والآخر الولايات المتحدة وعمان، ولكن حتى هذه اللحظة هو ما زال على طبعا اتصال بالأطراف المعنية من أجل توفير الضمانات اللازمة لاستئناف عمليات الإجلاء. حتى هذه اللحظة لم يوفر يعني إطار زمني لذلك، ولكن المناقشات جارية من أجل يعني عدم تكرار هذه الاستهدافات. طبعا التركيز الأساسي وفق منظمة الملاحة البحرية هي سلامة وأمن البحارة، وأن أمن البحارة ليست ورقة جيوسياسية كما قال يمكن استخدامها في هذا الإطار، وأن العمليات أيضا جارية من أجل توفير الوقود والغذاء لأولئك البحارة العالقين. وطبعا المحادثات من هي الجهات التي يتم التواصل معها، عمان وإيران والولايات المتحدة، قائلا أنهم يدعمونهم بشكل كبير، وأشار إلى أن أغلب السفن تستخدم المسار الشمالي. لذا يعني هذا هو جل ما تحدث عنه اليوم في هذا المؤتمر الصحفي. وكان هناك أسئلة حول يعني خصوصا الضمانات، وتحدث عن يعني الاتفاقات التي تم التوصل إليها من أجل تأمين هذه الخطة وإطار العمل هذا لتحقيق هذه الإجلاءات، رغم ما حدث بالأمس وهذا الاستهداف الذي يعني يتم التحقق مما حدث تحديدا في ما يخصه، وأن يعني هناك إيضاحات يتم السعي الآن للحصول عليها من الأطراف المعنية لأسباب هذه الاستهدافات وهذا التأجيل طبعا الذي تم اتخذ يعني من قبل منظمة الملاحة البحرية بالاتفاق مع الجهات التي تتواصل معها. لذا يعني في المعلومات هناك إيقاف لهذه العملية بعد مرور تلك السفينة والاستهداف الذي تعرضت له، تم تجميد عملية الإجلاء، ولكن بالمجمل تم إجلاء 160 سفينة تحمل نحو 4000 بحارة حسب الأرقام التي أوردها. هناك 11000 بحار كانوا عالقين، وأن قضية أمن البحارة يعني قضية ليست ورقة ضغط، وأن طبعا هي حتى قضية يعني من وجهة نظر ربما أممية أو من وجهة نظر الولايات المتحدة حتى هي قضية إنسانية، لأنهم عالقون ويجب تأمين طبعا أمنهم وسلامتهم والغذاء والوقود والمياه من أجلهم، وأنهم لا يمكن أن يظلوا على هذا الوضع الذي هو عليه. لذا هذه كانت الخطوط العريضة التي تناولها، ولكنه لم يقدم إطار زمني متى سيتم استئناف عمليات الإجلاء، ولكن هناك ضمانات يتم يعني السعي للحصول عليها من أجل استئناف تلك العمليات. حاولت السؤال عن هذه الضمانات خلال المؤتمر الصحفي، ولكنه اكتفى أن هذه محادثات تتم يعني بشكل روتيني مع الأطراف، مع يعني الدول الأعضاء والأطراف التي يتم التناقش معها، الولايات المتحدة، نعم، عمان وإيران، وهي المعنية بعمليات الإجلاء، من أجل عدم تكرار ما حدث واستئناف هذه العملية التي تمت ضمن عدة جولات من المفاوضات لوضع هذا الإطار، إطار العمل الذي يتم العمل به لعمليات الإجلاء.
1: بسان أبو كويك من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، شكرا لك. عمر هواش ينضم إلينا من طهران، ووجد وقفي من البيت الأبيض. عمر، إذن أصبح واضحا بأن هناك مسارين، واحد تحت سيطرة إيران والآخر تحت سيطرة سلطنة عمان والولايات المتحدة، بحسب طبعا الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية. كيف تقارب طهران هذا؟
2: نعم جلال، طهران تقول أن على السفن أن تعبر المضيق الذي تسيطر عليه إيران، أي شمال المضيق بين جزيرتي قشم ولارك. هذا ما عبر عنه الحرس الثوري، عبرت عنه الخارجية الإيرانية وهيئة الملاحة البحرية في المضيق. يؤكد الجميع هنا بأن هذا الأمر هو وفق

0: لبند رقم 5 في مذكرة التفاهم الذي ينص على أن إيران هي من ستشرف على الأمن الملاحي البحري في المضيق طيلة 60 يوما حتى التوصل إلى الاتفاق النهائي. لذلك تدعو الجميع، جميع السفن التي تريد العبور المضيق سواء خروجا أو دخولا، إلى تجنب ما تصفه بالمسارات الموازية، في إشارة واضحة إلى الممر الجنوبي الذي كانت قد أعلنت عنه سلطنة عمان. طهران تصف أي ممرات غير الممر الإيراني بأنها ممرات مرفوضة، ممرات خطرة، وأنها تعمل على تأمين المضيق عسكريا، تأمينها أيضا عبر نزع الألغام. نعرف أنه منذ بداية الحرب كان قد أعلن الحرس الثوري عن أن بعض مناطق المضيق باتت ملغمة، وبالتالي الآن الإيرانيون يقولون إن الممر الآمن الوحيد هو الممر الإيراني الشمالي، يدعون الجميع إلى العبور من هذا الممر. حتى أن هيئة الملاحة البحرية الإيرانية كانت قد قالت إنه في حال عدم التفات السفن إلى هذا التحذير فإنها هي تتحمل المسؤولية عن أي حوادث محتملة في أي ممرات غير الممر الإيراني. ورصدنا كيف أن الحرس الثوري الإيراني يوم أمس مثلما ذكر التلفزيون قد أجبر 3 ناقلات نفط أجنبية كانت تريد الخروج من المياه الخليجية نحو بحر عمان عبر الممر الجنوبي، لذلك وجه لها تحذيرات وأجبرها على العودة إلى المياه الخليجية لأجل تجنب أي تصعيد مستقبلي محتمل بين الطرفين الإيراني والأمريكي في مضيق هرمز تحديدا، أو تصعيد على مستوى عبور السفن. تم الإعلام من قبل الجانب الإيراني على الأقل حتى اللحظة عن إنشاء قناة اتصال مباشرة بين طهران وواشنطن. هذه القناة وصفتها قناة بريس تي في الإيرانية بأنها تأتي بهدف عدم حدوث أي تصعيد عسكري في مضيق هرمز. هذه القناة يتواصل فيها الإيرانيون في الحرس الثوري والأمريكيون في القيادة المركزية الأمريكية بشأن المضيق، ويعتبر تطور هام في الحقيقة، لأننا عندما كنا نراقب تبادل الرسائل التواصل بين الطرفين خلال الفترة الماضية قبل الحرب، خلال الحرب وبعد الحرب، كان كل ذلك يتم عبر الوسطاء، وآخر الوسط كان باكستان وقطر. لذلك الإعلان الآن عن قناة اتصال مباشرة بين الطرفين يعتبر تطورا هاما، وفي إطار نزع فتيل أي تصعيد محتمل في المضيق، كوننا نتحدث عن منطقة خطرة تعتبر، لأننا شاهدنا خلال الحرب كيف كانت هناك حوادث، وآخر تلك الحوادث كان يوم أمس قرب عمان، ولو أن الإيرانيين لم يعلنوا عنه رسميا، لكن تأتي هذه القناة لأجل تجنب أي تصعيد مستقبلي. إذن الإيرانيون يقولون إن على الجميع اتباع المسارات الإيرانية والالتزام بهذا وفق ما جاء في البند 5 لمذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن.
1: شكرا لك عمر في طهران. وشت في البيت الأبيض، هل هناك أي معلومات أو إشارات عن قناة التواصل المباشرة ما بين الحرس الثوري والقيادة المركزية الوسطى فيما يتعلق بترتيبات مضيق هرمز؟
2: يعني جلال، أول من كشف عن وجود هذه القناة كان جي دي فانس لدى عودته من سويسرا، كان قد تحدث لموقع أنهيرد الأمريكي وقال إنه تم الاتفاق على فتح قناة تواصل ما بين القيادة المركزية الأمريكية ممثلوها الموجودون في الدوحة وكذلك الحرس الثوري الإيراني، وذلك للتنسيق من أجل مضيق هرمز. يعني واضح بأن هذه كانت خطوة متفق عليها خلال المفاوضات التي جرت في سويسرا وتم البت بشأن وجودها، وهي لا شك قد تكون مفتوحة طيلة هذا الوقت ومنذ أن اتفق على فتحها. بالنسبة للرئيس الأمريكي هو أكد، وهذا ما يهم حقيقة إدارة الرئيس ترامب في النهاية، هو أكد بأن مضيق هرمز مفتوح، وبأن أول أمس عبرت سفن تنقل نفطا 19 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز أول أمس كما أكد الرئيس الأمريكي، وتريد الإدارة الأمريكية أن تبقى عملية نقل النفط وكل المنتجات والسفن التي تعبر المضيق أن تبقى بالمجان ومن دون دفع أي رسوم أمريكية.

0: تمتلك سلاحا نوويا وبأن موافقتها هي بنسبة 100%، كما قال الرئيس الأمريكي. وبالطبع كما نعلم هذه القضية هي قيد التفاوض خلال هذه الفترة التي نحن فيها، وهي فترة 60 يوما من المفاوضات بين الطرفين. بالنسبة للأموال الإيرانية المجمدة، قال الرئيس ترامب إن سوقا جديدة للمنتجات الزراعية سوف تفتح، وهي إيران الدولة الجميلة كما قال الرئيس الأمريكي. وأكد بأن جزءا من الأموال المجمدة الإيرانية سوف تصرف للمزارعين الأمريكيين مقابل إرسالهم فول الصويا والذرة وغيرها من المنتجات الزراعية إلى إيران. هذه هي الترتيبات التي يراها الرئيس ترامب بخصوص جزء من هذه الأموال الإيرانية المجمدة. الجزء الآخر بحسب ما قال وزير الطاقة الأمريكي أمس كريس رايت، هو أكد بأن الأموال التي سوف يتم الإفراج عنها لإيران سوف تخضع لرقابة صارمة من قبل الولايات المتحدة حول كيفية إنفاقها، لأن واشنطن لا تريد طهران أن تنفقها على السلاح بل أن تنفقها على الشعب الإيراني بدلا من ذلك. جلال،
1: شكرا لك. واجد في البيت الأبيض. نبدأ النقاش مع ضيوفنا من واشنطن السيد مارك فايفل، مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، والسيدة نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. مرحبا بكم جميعا. سيد مارك، طالما هناك قناة تواصل مباشرة بين الحرس الثوري والقيادة المركزية، وهناك مذكرة تفاهم واضحة فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز خلال فترة 60 يوما، كيف تقرأ التطور الأخير في المضيق؟
2: أعتقد أن هنالك عدة أمور يجب أن ننظر إليها. أولها، هنالك مضيق هرمز، وهو هذا هو المحطة الأساسية. هنالك يجب أن يكون هنالك مراقبة للسفن. رأينا هجوما على سفينة تحمل العلم السنغافوري، وكان ربما اختبارا للتوتر وأيضا اختبارا لمذكرة التفاهم، وأيضا محاولة الحرس الثوري في أن يجد ربما نوعا من السلام والأمن طويلي الأمد. لكن علينا أن نعرف ما الذي توصل إليه المحققون فيما حصل مع هذه السفينة. الإيرانيون بداية عندما بدأت المفاوضات في جنيف بعد الجولة الأولى من المفاوضات قالوا أن المضيق سيكون مغلقا، وقد سمحوا لأكثر من 100 سفينة من ذلك الوقت ربما أيضا ملايين البراميل النفط أن تمر عبر المضيق. وأيضا هنالك قضايا أخرى أيضا جدية في مذكرة التفاهم، لبنان، وأيضا مسألة المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولزيارة المواقع النووية. هذه هي نقاط الضغط الثلاثة على مذكرة التفاهم. وفي الوقت الذي يتم فيه المضيق قدما والفرق الأمريكية ويعملون مع الفرق الأمريكية، ليس مسألة ليس هناك طلب أن يكون هناك ثقة من الجانب الإيراني للأمريكي وعكس ذلك. علينا أن يكون هناك اختبار حقيقي قبل أن يكون هناك شعور نوعا ما نسبي بالراحة.
1: سيدة نيجار، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أشار إلى وجود مسارين، والسفينة التي استهدفت هي في المسار التي تسيطر عليه الولايات المتحدة وسلطنة عمان. ما الرسالة الإيرانية؟
2: هل تقصد من الجانب الإيراني؟ نعم. إذن أنا أوافق مع مارك، فقد أضيف أن أقول أنني أريد أن أنظر إلى الصورة بشكل أكبر، لأن الحادث حصل يوم أمس وما زلنا ننتظر تأكيد المحققين. لكن نعرف أن الإيرانيين أرسلوا رسالة وقالوا أنهم سيسمحون بالمرور عبر هذا الممر، لكن يجب أن يكون هنالك تنسيق. بالتالي هنالك تأكيد أنهم لا يريدون أن يغلقوا المضيق، لكن يكون هناك إدارة لسلطة إدارة المضيق في الخليج الفارسي. بالتالي الرسالة أنه مفادها أنه لم يكن هناك تنسيق، ويجب أن يكون هناك تنسيق من أجل العبور الآمن. كما مع ذلك أنه هذا هو وقت بين الحرب لم تنتهي من

0: وجهة نظر إيرانية، ما تزال القوات الأمريكية قريبة منهم، ليس هنالك ثقة من الجانب الإيراني، بالتالي يعتقدون أن الجانب الأمريكي بإمكانه أن يهجم في أي وقت، بالتالي مثل هذه الأمور قد تحصل. بالتالي أعتقد أن الإيرانيين يريدون أن يؤسسوا ببطء، أنهم يريدون أن يكون لديهم نوع من الإدارة والسيطرة في التنسيق في الإطار العمل النهائي. النقطة المهمة أنهم يريدون القيام بذلك بعمان، وهي دولة حيادية، هي حليف لواشنطن وطهران، وقد كانت لعبت دور الوسيط، بالتالي تضمين عمان في هذا الإطار النهائي يعطيني أملا أن الأمر ربما سيكون أنه عمل إيراني ضمن إطار القانون الدولي. هنالك أيضا الخط الساخن بين السنتكوم وبين آير جي سي وبمساعدة قطر، وهنالك حديث من رئيس الوزراء على أن هذا الأمر تطور إيجابي وبإمكانه أن يقلل من احتمالية هذه الحوادث التي قد تحصل نتيجة سوء التواصل ونقص التواصل. وإذا ما كان هنالك نقطة تواصل مباشرة وخاصة بين القوات المسلحة، هذا تطور جيد. والإضافة إلى ذلك كما قال مارك، فإن هنالك نقاط التفاوض المختلفة ستمضي قدما، كيف سيتم إدارة المضيق، وأيضا خلال فترة 60 يوما. أمر آخر يحصل اليوم أن هنالك الولايات المتحدة أطلقت سراح الطاقم الذي قاموا بالقبض عليه من الجانب الإيراني. كل هذه الأمور يمكن النظر إليها على أنها ربما إشارات لإعلانية حسنة وجزء من أحجية كبيرة تشكل الصورة بأكملها التي تمضي قدما.
1: دكتور عتيبي، إصرار إيران على الإمساك بورقة مضيق هرمز على طاولة التفاوض، ما انعكاساته المحتملة على المنطقة والعالم؟
2: كبيرة جدا، يعني هي تعلم بأن هذا هو كرت ضغط مهم جدا بالنسبة للجانب الأمريكي بالجانب الإيراني، وهي تعلم بأنه يضغط على الاقتصاد الدولي ويضغط على الأمن بشكل كبير. لكن هناك أمر مهم جدا، يعني الخط الساخن يعني ساعد في تخفيف حدة التوتر سابقا بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بعد عقاب المسألة النووية اللي كانت موجودة بين الكوبية. بالتالي إعادة هذا السيناريو بين الولايات المتحدة وإيران مهم جدا. نائب الرئيس تحدث عن اجتماع في الدوحة بين أعظام الحرس الثوري والقيادة المركزية الأمريكية فيما يخص الملف هرمز، هذا أمر مهم جدا. لكن هناك العديد جلال من القطع المتناثرة التي يجب علينا أن نضعها مع بعض حتى نفهم الصورة العامة. عندما قامت عمان بفتح مسارات، هل هي قامت بذلك بعد الاجتماع الإيراني؟ هل هو عدم رضا من السلوك الإيراني في الهيمنة على هرمز؟ هل هي من واقع إيمان عمان بمصلحتها الوطنية بأنها يجب عليها أن تحمي وتحافظ على جانبها من هرمز، وهذا أمر طبيعي ومنطقي. أما مسؤوليتها الدولية كونها أيضا ملزمة بحسب عالي البحار بأنها تطبق الاتفاقية ببساطة، بالتالي هذا الجانب العماني. جانب مجلس التعاون كان هناك بيان واضح أمس بعد القمة مع وزير الخارجية الأمريكي بأن لا يوجد رسوم وأنه يدعمون عمان في هذا التوجه. بالتالي قد ننظر بأن هناك ترتيبات خليجية أمريكية في اتجاه هي تحاول أن تجرد إيران بشكل أو بآخر من هذه القدرة على الهيمنة على هرمز. إيران ترفض هذا الشيء، بالتالي كان الهجوم على المياه الإقليمية العمانية. الآن مع الخط الساخن، كيف سيكون شكل الأيام القادمة؟ هذا السؤال مهم. هل سترضخ الولايات المتحدة لإيران وتسمح بأن تكون الخطوط تمر من خلال الحرس الثوري؟ بالتالي هي قبول بالنفوذ الإيراني في هرمز، مثل ما هي قبلت بوجود إيران في خلية إيقاف النزاع في لبنان. بالتالي هي
1: هذا موجود في المذكرة دكتور، يعني المذكرة التفاهم تنص على أنه إيران هي التي تسهل تفتح الممر وتسهل عملية المرور ونزع الألام إلى آخره.
2: هي كانت مبهمة في موضوع الترتيبات. يعني مذكرة التفاهم لتنجح كان يجب عليها أن تكون لغتها فضفاضة حتى يقبل كل طرف، وواضح بأن كل طرف بدأ من الآن
1: يفسرها بطريقة،
2: يعني الجانب الأمريكي قال بأن الأموال ستذهب للمزارعين، والجانب الباكستاني ذهب الإيراني ذهب لباكستان وقال بأن صواريخ البالستية ليست من ضمن هذا الاتفاق بتاتا. بالتالي كل طرف بين بأنه هو منتصر بنزع ورقة معينة. بالتالي كلمة ترتيبات في هرمز لها عدة تأويلات، قد تكون ترتيبات إيرانية فقط، قد تكون ترتيبات إيرانية عمانية، قد تكون ترتيبات إيرانية عمانية مع المنظمة الدولية، قد تكون ترتيبات إيرانية مع دول المنطقة، قد تكون ترتيبات إيرانية مع الولايات المتحدة. بالتالي هناك عدة تأويلات لهذا الموضوع، لكن الأكيد بأنه ذكر بأن خلال 30 يوما سيعود هرمز كما كان سابقا. نحن ما زلنا في الأيام الأولى، كيف ستكون الأيام القادمة؟ هذا السؤال المهم. هل سترضخ الولايات المتحدة لإيران أم إيران ستتنازل عن هذا الموضوع؟ إما ممكن تكون هناك مفاوضات خلف باب مغلقة في ملف آخر الآن.
1: شكرا لكم الدكتور عبد الله بندر العتيبي والسيدة نجار مرتضوي هنا في الاستوديو والسيد مارك فايفل في واشنطن. في تطورات الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تراجع مجلس الشيوخ عن طلب سحب القوات الأمريكية التي شاركت في العمليات العسكرية ضد إيران رسالة واضحة إلى طهران. جاء ذلك بعدما أفشل الأعضاء الجمهوريون في المجلس محاولة جديدة من الديمقراطيين لتقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى تمرير تمويل إضافي لتغطية تكلفة تلك العمليات العسكرية.
3: في غضون ساعات غير مجلس الشيوخ موقفه إلى النقيض بشأن صلاحيات ترامب إزاء الحرب مع إيران، صوت الثلاثاء لدعم قرار يدعو الرئيس إلى سحب القوات والعودة إلى الكونغرس للحصول على تفويض إذا أراد مواصلة الحرب مع إيران. وعاد مساء الأربعاء ليصوت هذه المرة ضد مشروع قرار جديد ومماثل لرفض تقييد صلاحيات ترامب في هذه الحرب.
4: هناك ثلاثة أعضاء في كارولينا ولويزيانا وتكساس سيواصلون خلق مشكلات للرئيس في مجلس الشيوخ لأنه حاول دفعهم إلى الخروج من مناصبهم، وهناك أعضاء في سباقات صعبة سيواصلون التصويت ضد أجندة الرئيس. أعتقد أن ما رأيناه يتكشف خلال اليومين الماضيين يشير بدرجة كبيرة إلى ما سنراه خلال الأشهر الستة المقبلة.
3: القرار الذي اعتمد الثلاثاء كان مجرد توبيخ سياسي، فهو غير ملزم لكنه أغضب ترامب لأنه اعتمد بسبب دعم أربعة أعضاء جمهوريين ولأنه يرسل برسالة خاطئة لإيران خلال المفاوضات كما قال. وقد شن ترامب حملة انتقادات ضد من صوت لصالح القرار من الجمهوريين والديمقراطيين، كما ذهب الأربعاء شخصيا إلى الكونغرس للتأثير على الأعضاء المتمردين من حزبه، ونقل أنه خاض مواجهة غاضبة خلف أبواب مغلقة مع أحدهم وهو السيناتور بيل كاسيدي. غير كاسيدي موقفه بعد استدعائه للبيت الأبيض لتلقي إحاطة من نائب الرئيس، وقد أسهم ذلك إلى جانب تحفظ السيناتور ران بول عن التصويت في إحباط اعتماد مشروع قرار جديد وملزم هذه المرة قدمه الديمقراطيون لتقييد صلاحيات ترامب.
5: أعتقد أن ترامب يريد إظهار صوت موحد وهو يجري المفاوضات مع إيران، وكذلك يريد امتلاك القدرة على استخدام ورقة ضغط لأنه يستطيع العودة إلى الحرب في أي وقت يشاء. وخلال هذه المفاوضات ترى إيران أن الكونغرس يدعم ترامب وقدرته على العودة إلى الحرب إذا لم يحصل على ما يريده في الصفقة. يبدو أن هذا هو الدافع وراء فرض ترامب لوحدة الصف الجمهوري.
3: جاءت هذه التطورات في وقت قدمت فيه إدارة ترامب إلى الكونغرس طلبا رسميا لاعتماد حزمة تمويل جديدة بنحو 88 مليار دولار، أغلبها لتغطية تكاليف الحرب مع إيران، الأمر الذي يضع الإدارة مجددا أمام اختبار جديد بشأن مدى دعم الجمهوريين لمجهودها الحربي. ما حدث في الكونغرس يؤكد أن ترامب لا يزال يتمتع بنفوذ هائل داخل الحزب الجمهوري، لكنه يكشف في الوقت ذاته اتساع نطاق القلق لدى بعض المشرعين الجمهوريين بشأن شفافية الإدارة حول الحرب مع إيران وكذلك كلفتها السياسية على الحزب، لا سيما مع اقتراب الانتخابات النصفية. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
1: إلى الشأن اللبناني، وعقب تمديد جولة المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، انضم إلينا من الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة أحمد هزيم، من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، وهنا في الاستوديو إلياس كرة مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أحمد، ما المتداول حول أمكانية توصل المتحاورين إلى بيان لإعلان نوايا؟
6: جلال، حتى اللحظة هذه اللحظات هناك حسب بعض المصادر هناك مسودة جاهزة حول إعلان بيان النوايا هذه، لكن

0: بانتظار موافقة العواصم المعنية. هناك حديث عن الولايات المتحدة أو المسؤولين الأمريكيين تمكنوا من تضييق الخلافات بين الطرفين، تمكنوا من الوصول إلى صياغات في هذا البيان تكون مقبولة لدى الطرفين، وإن كانت لا تنص على أو لا تذكر أو لا تحدد تفاصيل النقاط الخلافية الرئيسية بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني المتعلقة بالمناطق التجريبية أو حتى آلية التنسيق بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني، وحتى المطلب اللبناني للانسحاب من جنوب لبنان وأن يتضمن هذا البيان هذا المطلب اللبناني. يقال أن الولايات المتحدة أو المسؤولين الأمريكيين تمكنوا من سد هذه الفجوات بين مواقف الطرفين. الآن نحن بانتظار موافقة العواصم المعنية على هذه المسودة، مسودة البيان الذي قد إن تمت الموافقة عليه من قبل هذه العواصم سيكون الإعلان عنه وربما توقيعه من قبل الوفود المشاركة في هذه الجلسة، لكن حتى اللحظة الجلسة مستمرة بانتظار أن يتم التوافق على بعض التفاصيل واستقبال موافقة العواصم سواء بيروت أو حتى من قبل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. الولايات المتحدة دفعت أو رمت بثقل كبير في هذه الجلسة جلال، مددتها يوما إضافيا، وهي تريد من هذه الجلسة أن تثبت بأن هذا المسار أي مسار واشنطن الذي دشنته الولايات المتحدة الأمريكية هو المسار للحل في لبنان، وهذا أيضا مطلب إسرائيلي ومطلب لبناني. هناك إجماع لدى جميع الأطراف على ضرورة إنجاح هذه المسار حتى وإن كان ببيان، ومن ثم ترحيل القضايا الخلافية الأساسية إلى ربما إلى جولات مقبلة من المفاوضات، لكن على الأقل أن يخرج أو تخرج هذه الجولة ببيان إعلان النوايا.
1: شكرا لك أحمد في الخارجية الأمريكية. إيهاب، كيف تتطور مواقف حزب الله من المسار التفاوضي خاصة مع إمكانية التوصل إلى بيان إعلان النوايا؟
2: حزب الله لا زال يعتبر بأن مسار واشنطن هو مرفوض بالنسبة إليه. أيضا يتحدث حزب الله بلسان أنه فائز في هذه الحرب، وقال أمينه العام نعيم قاسم هذا اليوم بأننا كما قال كسرنا المشروع الأمريكي الإسرائيلي، وهذا التصريح جاء بعد تأكيدات من أن إسرائيل عليها الانسحاب الفوري من مناطق جنوب لبنان. في مقابل ذلك هناك عثرات لا زالت واضحة في مسار المفاوضات بين لبنان الرسمي وبين إسرائيل في الولايات المتحدة، وهناك عثرات عديدة يقول مصدر في الرئاسة أنها تتركز على ثلاث نقاط ترتبط بالانسحاب وجدولة هذا الانسحاب وكذلك المناطق النموذجية أو ما تعرف كذلك بالمناطق التجريبية. يجري تذليل كل العقبات في المفاوضات الجارية في واشنطن بعد الخلافات التي كانت أدت إلى توقف هذه المفاوضات يوم أمس وتمديدها يوما إضافيا في محاولة للتوصل إلى اتفاق إعلان النوايا. لكن واضح أن الجانب اللبناني يستند كذلك في موقفه بالإضافة إلى المبادئ التي كان أعلنها بشأن الانسحاب وأيضا نشر الجيش وبسط سلطة الدولة وكذلك عودة السكان إلى أراضيهم، تشير كذلك إلى مبدأ يرتكز إلى المساندة العربية والتي كانت أو أطلقت كذلك من جانب مجلس التعاون الخليجي اليوم الذي رأى فيه موقفه رئيس الجمهورية اللبناني بأنه يدعم سيادة لبنان وبسط سلطة الدولة أي بمعنى آخر نزع سلاح حزب الله. كذلك كان هناك إشارات بدأ يلتقطها لبنان من جهة الدول الأوروبية الداعمة للمرحلة المقبلة خصوصا من فرنسا وإيطاليا اللتين أعربتا عن استعدادهما للمشاركة في قوات في مرحلة لاحقة لانسحاب قوات اليونيفيل، وهو ما أشاد به رئيس الجمهورية هذا اليوم. ولبنان يعمل خلال أو عمل خلال الفترة الماضية على اتصالات لتأمين قوة دولية تبقى في جنوب لبنان بعد إنجاز انسحاب قوات اليونيفيل من الجنوب المقرر في نهاية هذا العام.
1: شكرا لك إيهاب في بيروت. إلياس، ما مفهوم تل أبيب للمسار التفاوضي ولا إمكانية التوصل إلى بيان إعلان نوايا يفترض أن يؤدي بالنهاية الانسحابات من جنوب؟
3: نعم، أولا بالنسبة لوجهة النظر الإسرائيلية التوصل إلى مذكرة تفاهم وإعلانها هو أمر في غاية الأهمية. إسرائيل معنية بذلك لسبب مهم.

0: وأنها تريد أن تفصل بين الساحة اللبنانية، بين مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبين اتفاقها اتفاق إسرائيل مع الدولة اللبنانية. وإعلان النوايا إن تم هذه الليلة ربما يخدم هذه الرؤية من الإسرائيلية، بأن إسرائيل تفاوض الدولة اللبنانية من أجل تجريد حزب الله الذي تعتبره تنظيما إرهابيا. لكن مع ذلك هي تضع كثير من المعايير والخطوط الحمراء والتحفظات، وتريد أيضا على الأرض أن تثبت معايير معينة أو قواعد اشتباك معينة. رأينا اليوم أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن قتل 7 من عناصر حزب الله، وبالأمس كذلك وأول أمس، وكأنها تريد تثبيت قاعدة القتل على الخط الأصفر كما تفعل في الخط الأصفر في قطاع غزة، بمعنى كل من يقترب أو يشتبه بأنه يقترب إلى الخط الأصفر ويشكل تهديدا من وجهة نظرها على القوات الإسرائيلية يتم استهدافه، وهذا ما تحاول تثبيته على الأرض. نتنياهو وكاتس في المقابل يقولان بالأمس ويؤكدان، وكذلك المستوى العسكري يقولون لا انسحاب من الحزام الأمني، وهنالك حرية حركة وحرية عمل للقوات الإسرائيلية في مواجهة أي تهديد للقوات الإسرائيلية ولسكان الشمال. واضح بأن كانت هناك اختلافات في وجهات النظر ليست بسيطة من خلال المفاوضات، وهذا ما أكدته أيضا وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة على سير هذه المفاوضات. تقول بأن الجانب اللبناني طلب من الجانب الإسرائيلي تحديد جداول زمنية للانسحاب من كامل التراب اللبناني. إسرائيل رفضت ذلك وقالت بأنه لن يكون هناك جداول زمنية، وأن الانسحاب الإسرائيلي سيكون منوطا فقط بالتطورات الميدانية، بمعنى المناطق التجريبية، دخول الجيش اللبناني، بسط سيادته وسيطرته وسيادة الدولة اللبنانية بإشراف أمريكي. وإسرائيل كما كان أعلن أيضا في داخل إسرائيل تريد أن يكون هنالك منظومة تنسيق مباشرة بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني، هذا كان مفروض على الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية كما يبدو عرضت في المفاوضات أن أي انسحاب في إطار المناطق التجريبية يجب أن يكون من المناطق التي تحتلها إسرائيل، وجاءت على ذكر مجدل زون وزبقين وبيت ليف والطيرة كقرى وبلدات يمكن الانسحاب منها، وليس مناطق تجريبية في المناطق التي لا يحتلها إسرائيل، لأن هي أصلا خاضعة يفترض لسيادة الدولة اللبنانية. على هذا هنالك كما يبدو أيضا خلافات. الجيش الإسرائيلي يقول بأنه لن ينسحب إلى ما يسميه خط الدفاع في وجه الصواريخ المضادة للدروع، أي من الحدود الدولية حوالي 8 كيلومترات على الأقل. لكن بالأمس كان هنالك تصريح لافت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بمسألة المناطق المشرفة والمطلة، وهو قال أنه لن يكون انسحاب من الحزام الأمني، لكن يجب علينا أن نسيطر على المناطق المطلة والمشرفة، وفسر على أن إسرائيل يمكنها أن تبقى في مناطق مطلة وعلى تلال المشرفة واستراتيجية
1: علي الطاهر وقلعة شقيف
0: وغيرها مثلا، وتنسحب ربما من مناطق أقل أهمية استراتيجية. وهذا ما ألمح إليه أيضا مسؤول أمني قبل قليل لصحيفة دعوت أحرنوت بالتلميح إلى أن هنالك ربما بعض المناطق الميتة أو ذات ليست لديها أهمية أمنية واستراتيجية بالضرورة يمكن إعادة الانتشار منها وأن يخرج ويدخل إليها الجيش الإسرائيلي بحسب التطورات الميدانية.
1: شكرا لك الياس كرم. مع التمسك إسرائيل بعدم الانسحاب من المناطق التي احتلتها وعودة رئيس الوزراء الإسرائيلي للحديث عن حرية الحركة في لبنان، يطرح السؤال عن الأفاق الميدانية للمطالب التي تصر عليها الحكومة اللبنانية في المفاوضات. في الفقرة التالية استعراض لكامل المسار الذي توسع فيه إسرائيل احتلالها للأراضي اللبنانية منذ ما قبل الحرب الحالية. سلام خضر تستعرض هذا المسار.
2: سنحدثكم كيف حولت الجغرافيا والتوبوغرافيا والديموغرافيا ملف جنوب لبنان إلى واحد من أكثر الملفات تعقيدا في سياق حروب إسرائيل في الشرق الأوسط. يتشابك الملف ويتداخل مع ملفات إقليمية. سنبدأ القصة من 8 أكتوبر عام 2023. آنذاك انخرط حزب الله في مواجهة مع إسرائيل تحت عنوان جبهة إسناد لقطاع غزة. بعد اندلاع تلك المواجهة، قال مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق السابق في حزب الله وفيق صفا إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان يعتقد أن إسرائيل لن تتمكن من تحديد موقعه واغتياله. لكن الضاحية الجنوبية ستهتز في 27 سبتمبر عام 2024 بعملية جوية ضخمة. أفضت إلى اغتيال نصر الله ولاحقا خليفته هاشم صفي الدين، وما بين العمليتين على العشرات من القيادات العسكرية والأمنية. شكل الاغتيال أولى محطات التحول على جبهة لبنان عبر هذه النقاط على خريطة جنوب لبنان. هي تلال خمسة مرتفعة عن المناطق المحيطة بها احتلها الجيش الإسرائيلي بذريعة حماية أمن الحدود. بريا شهدت جبهة الجنوب هدوءا نسبيا بعدها، دون أن تتوقف الضربات الجوية تحت عنوان حرية الحركة التي تمسكت به إسرائيل في اتفاق وقف الأعمال العدائية. لكن اغتيال المرشد الإيراني شكل محطة فارقة بالنسبة إلى حزب الله، أشعل الجبهة انتقاما لاغتيال المرشد كما قال في حينه. اشتعلت الجبهة وبدأت إسرائيل بتسليح جغرافيا لبنان، أطلقت عملية واسعة وأمطرت الجنوب وضاحية بيروت والبقاع بعشرات إنذارات الإخلاء القسري، واحتلت هذا الشريط الأصفر وسمته خط الدفاع المتقدم. وهذا هو السلاح الذي استخدمته إسرائيل ذريعة، صاروخ مضاد للدروع يستخدمه مقاتلو حزب الله في تصديهم للوحدات الإسرائيلية المتوغلة داخل الأراضي اللبنانية، يصل مداه إلى نحو 8 كيلومترات. لكن الجيش الإسرائيلي توغل بعمق نحو 10 كيلومترات وقضم قرابة 55 بلدة، ووصلت مساحة الخط الأصفر لنحو 600 كيلومتر مربع. وهذه هي مدينة بنت جبيل التي تقع ضمن الخط الأصفر، نسفها الجيش الإسرائيلي بشكل شبه كامل وتحولت إلى بقايا ما كانت يوما مدينة جنوبية بمقومات حياة واقتصاد محلي. سننتقل للقطاع الشرقي من ذلك الخط إلى هنا، إلى مدينة الخيام، احتلها الجيش الإسرائيلي وهدم ونسف غالبية الأحياء فيها. وقبل إتمام السيطرة الميدانية على الخط الأصفر، كان سكان من القرى والمدن اللبنانية من الحدود الدولية حتى مجرى نهر الليطاني نزحوا قسراً أكثر من 1,200,000 لبناني دخلوا ضمن أرقام النزوح. ومرة ثانية تعود إسرائيل لتسليح الجغرافيا بإنذارات وصلت إلى مدينة صور. في تلك المواجهة فاجأت هذه المسيرات التي يستخدمها حزب الله الجيش الإسرائيلي. هي مسيرات توجه بالألياف الضوئية وتحتوي على كاميرات تنقل الصورة لحظيا إلى المشغل. هذه المسيرات الصغيرة كبدت الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة دون أن توقف التقدم البري. اجتاز الجيش الإسرائيلي مجرى نهر الليطاني واحتل قلعة الشقيف استراتيجية. وأهمية المكان تكمن في طبيعته التي ترتفع عن سطح البحر وتتيح إشرافا ميدانيا على مستوطنات إصبع الجليل ونهر الليطاني وسهل مرجعيون والنبطية. ومن هذه النقطة الجغرافية بدأ الجيش الإسرائيلي محاولات التوسع باتجاه مرتفع استراتيجي ثاني شمال نهر الليطاني. هذه هي تلة علي الطاهر التي تكمل الوظيفة الميدانية لقلعة الشقيف وتسمح بالسيطرة النارية على كامل شمال الليطاني حتى ساحل مدينة صيدا. وبين تلك المحطات في المواجهة والقتال تكبد لبنان خسائر فادحة. قتلت إسرائيل أكثر من 4,000 لبناني، وأصيب نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية أكثر من 12,000 لبناني. أما مستويات الدمار نتيجة القصف الإسرائيلي والغارات والهجمات البرية فوصلت لتدمير قرابة 61,000 وحدة سكنية بشكل كامل تقريبا. وهناك قرى سويت بالأرض وقرى أخرى ومدن تطولها مستويات فظيعة من الدمار.
1: ينضم إلينا من حيفا الدكتور مطانيوس شحادي، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. من جبل لبنان الدكتور وليد صافي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. ومن بيروت السيد علي حيدر، المحلل السياسي. نبدأ معك دكتور مطانيوس لنفهم الرؤية الإسرائيلية لهذا المسار التفاوضي الذي يفترض أن يفضي إلى انسحابات وتنازلات إسرائيلية في جنوب لبنان.
3: مساء الخير، تحياتي. يعني إسرائيل منذ بداية المسار التفاوضي مع الحكومة اللبنانية لم تعول كثيرا على المسار التفاوضي، لأن شروط إسرائيل، سقف إسرائيل ومطالب إسرائيل عالي جدا، وإسرائيل تدرك أن الحكومة اللبنانية سيكون صعب جدا على أي حكومة أن تقبل بالشروط الإسرائيلية. ولكن إسرائيل بالتوازي لا تريد إفشال هذا المساق، وتريد أن يعني أن يكون أي تغيير في تواجد الجيش الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، أن يأتي نتيجة هذا المسار، لكي لا يكون نتيجة التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، على الأقل أن تدعي هكذا إسرائيل أمام المجتمع الإسرائيلي، لأن إسرائيل تدرك أن المسارين يعني مرتبطين تماما، ولكن على الأقل من ناحية تسويق التحول أو أي إمكانية لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان يكون عبر التفاوض مع الحكومة اللبنانية. تستطيع هنا إسرائيل أن تبرر ذلك أمام المجتمع الإسرائيلي أنه جاء بالتوافق مع الحكومة اللبنانية، وأن هناك مقابل لهذا التغير أو الانسحاب الإسرائيلي على الأرض اللبنانية. لذلك إسرائيل تدرك أنها لا تستطيع البقاء إلى ما لا نهاية في جنوب لبنان، وتدرك أولا بسبب الضغط الدبلوماسي والأمريكي، ولكن سيكون لذلك أثمان، يعني أثمان جدية بشرية وخسائر واستمرار للقتال بصيغة أو بأخرى. لذلك إسرائيل تحاول أن يكون هناك توافق مع الحكومة اللبنانية بالشروط الإسرائيلية، أن لا يكون انسحاب إسرائيلي كامل، وأن يكون تواجد للجيش الإسرائيلي احتلال، ولكن أن يكون مقبول على الحكومة اللبنانية. وهذا أمور صعبة جدا، ولكن على الأقل إسرائيل تريد أن تسوق أن أي إعادة انتشار أو انسحاب مهما كان قليل يكون عبر التوافق مع الحكومة اللبنانية، وسيكون مقابل لهذا الانسحاب أو إعادة الانتشار.
1: إذن دكتور وليد، أمام هذا التصور الإسرائيلي، ما هي النقاط الإيجابية التي يمكن للحكومة اللبنانية أن تحققها من بيان إعلان نوايا محتمل بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن؟
4: يعني بالتأكيد كانت المفاوضات في هذين اليومين مفاوضات صعبة وقاسية، حيث حاول الوفد الإسرائيلي فرض عدد من الشروط على الوفد اللبناني، ومنها مثلا في موضوع المناطق التجريبية، يعني حيث طلبوا من الجيش اللبناني أن يتولى نزع سلاح الحزب الله من مناطق تجريبية غير خاضعة للاحتلال حاليا. رفض الوفد اللبناني ذلك، والوفد اللبناني متمسك بجدول الانسحاب التدريجي، ومتمسك أيضا بتحديد جغرافية المناطق التجريبية التي تخضع للاحتلال الإسرائيلي. يبدو أن هناك يعني تمديد الذي حصل بعد اجتماع أمس للمفاوضات لإعلان النوايا، يبدو أن هناك ضغط كبير من واشنطن على حكومة نتنياهو بالخروج بشيء ما في هذه الجلسة الخامسة من المفاوضات. المعروف أن إسرائيل لا تريد تسهيل الموضوع، علما أنهم يقولون أنهم يريدون فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني، فيما لا يقدمون شيئا عمليا للحكومة اللبنانية في المفاوضات. وفي الأمس كان هناك تصريح ملفت لرئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن الإسرائيلي، لأول مرة يعلنون أن البقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان مرتبط بشكل أساسي في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، وهو مرتبط أيضا بالوضع
1: لذلك سألتك دكتور
4: في
1: وليد.
4: سوريا.
1: لذلك سألتك، ما النقاط الإيجابية التي يمكن أن يحققها لبنان من إعلان نوايا محتمل؟
4: لبنان يعني بالتأكيد يسعى إلى أن تكون في إعلان النوايا مبادئ واضحة نتفق عليها من أجل الخروج من هذا المأزق. ومن المبادئ التي يجب أن تكون جزءا من إعلان النوايا هو الإقرار بالانسحاب من لبنان، وطبعا هذا الموضوع هو خط أحمر بالنسبة للدولة اللبنانية. لا تستطيع الدولة اللبنانية أن تقبل بأي إعلان نوايا يؤسس لبقاء أي جندي إسرائيلي في لبنان تحت أي ذريعة كانت.
1: نعم سيد علي، رغم رفض حزب الله لهذا المسار التفاوضي المباشر من بدايته، لأنه يتوجه الآن بعد أن تم تمديد هذه الجولة الخامسة، يبدو بأنه قد يتوصل إلى بيان لإعلان نوايا، كيف يمكن أن يتفاعل حزب الله مع هذا؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. حزب الله لديه ثوابت أعلنها اليوم أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، وسبق أن كررها في أكثر من مناسبة، أن هناك المطلوب التحرير، عودة الناس، عودة النازحين، إعمار، عودة الأسرى إلى آخره. وأيضا فيما يتعلق ممنوع أن يكون هناك مناطق تجريبية خارج جنوب شمال الليطاني. ويبدو يمكن أن نستشف مبدئيا بانتظار ما سيصدر أن هناك أداء في السلطة استفاد من مرحلة التفاهم الإيراني الأمريكي الذي ضغط على ربما لنحسن الظن انطلاقا من أن البيان الأخير الذي صدر عن واشنطن تحدث عن وقف حزب الله هجماته وردوده على الإسرائيل في حين من حق الإسرائيلي الدفاع عن نفسه، طالب بخروج عناصر حزب الله اللي هن أهل الأرض وأهل الكرة فيما لم يتضمن انسحاب إسرائيلي، وتحدث عن مناطق تجريبية في المطلق في هذا الإطار. نستطيع القول في ظل التمديد المتواصل للجلسة أن هناك قدرا من الاستفادة أو محاولة لبنانية للاستفادة من المعطيات الجديدة ووضع العدو والأمريكي أيضا أمام وقائع، انطلاقا من أن أي صيغة لن يقبل بها حزب الله لن يكتب لها الحياة، لن تمارس على الأرض، إضافة إلى أنهم يسعون لفصل لبنان عن البيئة الإقليمية عن التطورات الإقليمية الأخيرة، ولنفترض ذلك أن ذلك ممكنا، فعلى الأقل المطلوب تقديم شيء للسلطة السياسية في لبنان من أجل ترويجه كإنجاز بأن المفاوضات أنجزت شيئا ما، مع أنها أيضا من النتائج التي المتغيرات الأخيرة. في كل الأحوال حزب الله سيقارب أي بيان انطلاقا بغض النظر عن موقفه المبدئي من المفاوضات المباشره، سيقارب اي انطلاقا من هذه الثوابت التي اشرت اليها.
1: طيب.
5: واعود اؤكد على انه باستطاعه السلطه في لبنان الاستفاده من موقف حزب الله المعارض، بمعنى انها يمكن ان تتحدث بمنطق بان اي صيغه لا قيمه لها اذا لم تكن قابله للتنفيذ، واي صيغه تتضمن محاوله تحقيق اهداف عجزت عنها اسرائيل في علي الطاهر او شمال الليطاني لن يكون لها اي قيمه.
1: هذه نقطه جيده سيد علي، انقلها دكتور وليد. امام هذا العامل دكتور وليد، رفض حزب الله للمسار التفاوضي ووجوده على الأرض ورفض أي شيء ممكن أن تتمسك به إسرائيل وربما أقول ربما تقبل به الحكومة اللبنانية مؤقتا، ما التعقيدات التي يضيفها على المسارين الداخلي اللبناني ومسار التفاوض مع إسرائيل؟
4: أولا هناك إجماع لبناني، يعني هناك التقاء في نقاط التقاء كبيرة بين الدولة اللبنانية وبين الحزب أو بالأحرى الثنائي الشيعي حول المبادئ التي انطلقت منها الحكومة في المفاوضات، وفي مقدمها انسحاب إسرائيل، وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية. لا يمكن الدولة اللبنانية أن توافق على بقاء الجيش الإسرائيلي في أي جزء من الأراضي اللبنانية. ولكن السؤال موجه إلى الحزب. ما ورد في الأمس من تصريحات أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم في جزء منها يبنى عليها، في جزء منها يبنى عليها، حيث أقر بشكل واضح بالانسحاب من جنوب الليطاني وترك الأمر للجيش اللبناني. ولكن هناك مسار آخر انطلقت منه الحكومة عندما ذهبت إلى المفاوضات المباشرة، مسار وقف الحرب ومسار التوصل إلى انسحاب إسرائيلي ولو تدريجي من لبنان، والمسار الثاني المتعلق بحصرية السلاح واستعادة قرار السلم والحرب.
1: نعم.
4: يعني الحزب ما زال حتى الآن يضع كل أوراقه عند الجانب الإيراني ولا يريد أن يعترف لا بالمفاوضات المباشرة ولا بنتائج المفاوضات. يعني الحزب لا يستطيع أن يكمل بهذه الطريق، علما أن الجانب القطري اليوم هو في الآلية التي اعتمدت من خلال مفاوضات جنيف، يتولى الجانب القطري اليوم عملية يعني إدارة الخلية في خفض التصعيد أو بالأحرى منع الاحتكاك، ربما سيلعب الجانب القطري دورا كبيرا في تليين موقف الحزب من خلال التواصل مع الجانب الإيراني والاعتراف على الأقل بأن مسار واشنطن مستمر، ولو كان هناك تأثير كبير لمسار المفاوضات
1: طيب
4: الإيرانية الأمريكية في جنيف على مسار واشنطن. هذا بالتأكيد هناك تأثير كبير، ولكن يجب أن يعترف الحزب أن هناك مسارا انطلق ولا يمكن للدولة أن تعود عنه، ويجب أن يضع بعض الأوراق في تصرف الحكومة اللبنانية، خاصة أنه هو جزء من الحكومة اللبنانية، وكل ما حصل
1: نعم
4: حتى
1: دكتور،
4: الآن من اشتباك سياسي مع رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة لم ينسحب الحزب من الحكومة اللبنانية، ما زال جزءا منها، وعندما يتحدثون عن السلطة ما هم جزء من السلطة السياسية في لبنان.
1: طيب دكتور انطونيوس سريعا لو سمحت، كيف تقارب الحكومة الإسرائيلية هذا العامل، عامل وجود حزب الله على الأرض، رفضه للمسار التفاوضي وارتباطه الوثيق بالساحة الإيرانية تصريحا أو حتى إجراءات؟
3: لا، اسرائيل تدرك ذلك تماما وتعرف انه حزب الله، اولا ان يكون يعني عمليه نزع سلاح حزب الله هذا غير وارد بالحسبان. اسرائيل بالمجمل لا تملك سوى الحلول الامنيه والعسكريه، لا يوجد لديها مشروع اخر خاصه بعد 7 من اكتوبر، وكما ذكر الضيف من بيروت تغيير العقيده الاسرائيليه الامنيه بالدفاع كما تقول اسرائيل عن الحدود من داخل الاراضي الدول العربيه، لذلك اسرائيل تبحث عن انجاز ما، حاولت ان تفرض هذا بالامر يعني العسكري بالادوات العسكريه والامنيه، لم تنجح لغايه الان رغم كل الدمار والقتل والاحتلال، تحاول الان انتزاع شيء من الحكومه اللبنانيه، من الدوله اللبنانيه، تريد انجاز ما، تغيير الواقع في جنوب لبنان، بقاء الجيش الاسرائيلي
1: شكرا دكتور.
3: في مناطق معينه او شريط امني، وان يكون هذا مقبول على الحكومه اللبنانيه، هذا هو عمليا الاوهام الاسرائيليه التي تحاول يعني تحقيقها من خلال اما الحرب او المفاوضات.
1: شكرا للدكتور انطونيوس شحاده في حيفا، دكتور وليد صافي في جبل لبنان، والسيد علي حيدر في بيروت. والان الجيش الاسرائيلي يقول مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تخضع لسيطره قواتنا بالكامل. الى قطاع غزه، وهناك تطورات حيث قالت وزاره الداخليه في غزه ان 3 من ضباط وعناصر جهاز الشرطه استشهدوا جراء قصف من طائرات الاحتلال استهدف مركبتهم في مخيم المغازي بالمحافظه الوسطى، وكان مستشفى شهداء الاقصى في غزه قد اعلن عن سقوط 3 شهداء في قصف اسرائيلي لمركبه وسط القطاع. من خان يونس ينضم الينا مراسل الجزيره هاني الشاعر. هاني، اطلعنا على التفاصيل.
6: نعم جلال، 5 شهداء هي الحصيلة حتى هذه اللحظة في مختلف مناطق قطاع غزة وفق وزارة الصحة الفلسطينية، التي قالت بأن 3 من الشهداء سقطوا قبل قليل في قصف من مسيرة إسرائيلية على مركبة مدنية على شارع صلاح الدين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وصل الشهداء عبارة عن أشلاء إلى مشفى شهداء الأقصى رفقة عدد من المصابين، على اعتبار بأن الغارة كانت في منطقة تسير فيها مركبات بشكل كبير على شارع صلاح الدين. المركبة اشتعلت فيها النيران، هرعت طواقم الدفاع المدني إلى منطقة القصف وقامت بإخلاء الشهداء والجرحى وإخماد النيران في المركبة المشتعلة. تزامنت هذه الحادثة مع انفجار طائرة مسيرة كما أفاد شهود العيان في المنطقة الشرقية لحي التفاح، أي في داخل مبنى مخلى من السكان، دون الإبلاغ عن وجود إصابات. سجل أيضا سقوط شهيد قبل ساعات من الآن بعد إلقاء قنبلة من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين بالقرب من دوار بيت لاهيا خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية. نقل الشهيد إلى مجمع الشفاء الطبي، في الأثناء أعلن عن استشهاد فلسطيني ثاني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف سابق من مسيرة إسرائيلية على مدينة غزة. بالتالي الحصيلة كما أشر مسبقا هي 5 من الشهداء حتى هذه اللحظة في مختلف مدن قطاع غزة. تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطائرات مسيرة على اختلاف أنواعها وعلى مستويات متفاوتة في أجواء القطاع، وأيضا يتزامن ذلك مع قصف مدفع دفاعي وإطلاق نار مكثف من آليات ومن ثكنات عسكرية قامها الجيش الإسرائيلي داخل مناطق السيطرة الإسرائيلية إلى الشرق من قطاع غزة، بالتحديد في المنطقة الشرقية لخان يونس، كذلك المنطقة الشرقية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة، والمنطقة الشرقية لمدينة غزة وأقصى شمال قطاع غزة، إلى جانب عمليات النسف المستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي، فضلا عن توسعة المنطقة الصفراء من قبل جيش الاحتلال عبر إزاحة المكعبات الصفراء بشكل لافت. منذ أيام أزيحت المكعبات في منطقة العطاطرة لعدة أمطار داخل حدود قطاع غزة، هذه الإزاحة تتم بصمت من قبل قوات الاحتلال، بين فينة أخرى تتم إزاحة المكعبات الصفراء، وهذا ينجم عنه السيطرة على المزيد من أراضي قطاع غزة، هذا من جانب. من جانب آخر تضييق المساحات المتبقية التي يسكن فيها النازحين في مختلف مناطق قطاع غزة عفوا، كذلك أيضا هناك عائلات فلسطينية نزحت قبل أيام من منطقة العطاطرة وكذلك من مناطق شرق غزة ومن قبله في منطقة بني سهيلة شرقية مدينة خان يونس، وقبل ذلك من منطقة أو المنطقة الجنوبية لخان يونس، حيث يتفاجأ السكان ليلا بتقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية رفقة جرافات ورفقة آليات هندسة تقوم برفع المكعبات الصفراء ونقلها إلى داخل حدود قطاع غزة، وتقوم بهذه التوسعة بشكل متكرر بالمناسبة، حتى بلغت التوسعة نحو 70% من مساحة قطاع غزة. الجلال
1: هاني الشاعر في خان يونس، شكرا لك. طبعا التغطية مستمرة، تواصلها معكم الآن الزميلة ليلى.
7: شكرا جزيلا لك جلال. في الواقع نتابع معكم مشاهدينا الكرام مع هذه الأخبار العاجلة التي تأتي نقلا عن الجيش الإسرائيلي. مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تخضع الآن لسيطرة قواتنا بالكامل، هذا بحسب الجيش الإسرائيلي، والذي يقول أيضا أن قواتنا تفرض واقعا أمنيا جديدا سيضع حدا لوجود حزب الله في هذه المنطقة الاستراتيجية. إذن هذه آخر التصريحات عن الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بعلي الطاهر، هذه المنطقة الاستراتيجية والتي يقول الجيش أنها لن تشكل منطلقا لتهديد أمن إسرائيل والبنى التي شيدها حزب الله على مر السنين تنهار تباعا. إذن يعني هذه المستجدات نناقشها الآن في الاستوديو مع مراسل قناة، مع مراسلنا في فلسطين إلياس كرام. إذن ماذا يقول الجانب الإسرائيلي باستثناء يعني ما ننقله عن الجيش؟ هل هناك أي معلومات عن الطريقة التي تم فيها إذن السيطرة على
0: وهذا هو الأهم ربما ليلى، لأن بيان الجيش الإسرائيلي أو المتحدث العسكرية الإسرائيلية في هذا السياق غير واضح فيما إذا كانت تعني في السيطرة الكاملة على مرتفعات علي الطاهر تعني دخولا للقوات البرية وللمدرعات الإسرائيلية إلى هذه التلة ومحاصرتها واحتلالها بشكل فعلي، أم السيطرة عليها بالنيران، والفرق كبير بطبيعة الحال. كما تعلمين قبل نحو أسبوعين تقريبا نشر الجيش الإسرائيلي خريطة محدثة لأماكن وجوده أو ما ادعى بأنها أماكن وجوده واحتلاله في جنوب لبنان، وكانت هذه التلة مشمولة في إطار هذه الخارطة، وهي كانت موضوع لو كنا نكبر الخارطة لوجدنا أنها موجودة بالفعل على حدود الخط الذي تسيطر عليه.
7: على العموم سنتابع على الخارطة التفاعلية بعد قليل بالتحديد يعني هذا الموقع وما يعنيه، وهذا الموقع تحديدا تردد في مفاوضات واشنطن وكان هناك حديث بشأنه، ربما نذكر المشاهدين.
0: نعم، والجيش الإسرائيلي أعلن قبل أيام في هذا السياق بأنه يحاصر مجموعة من مقاتلي حزب الله في أنفاق تحت هذه المرتفعات، وأشارت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي يشتبه بأن هنالك مقر قيادة كبير لحزب الله فيه مجموعة من المقاتلين المحاصرين الآن في تلك المنطقة، ويقال بأن هنالك حتى منصات صواريخ بعيدة المدى موجودة في تلك المنطقة بالإضافة إلى مستودعات أسلحة ومقر قيادة وسيطرة كبيرة كبير يسيطر على معظم المنطقة الجنوبية أو تلك المنطقة على وجه التحديد. وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت أيضا ليلى في هذا السياق إلى أن بعض الدول الوسيطة حاولت لدى إسرائيل أن تفرج عن المقاتلي حزب الله المحاصرين في تلك المنطقة أو السماح لهم بالخروج من الأنفاق الهجومية الموجودة هناك، لكن إسرائيل رفضت وقالت إما أن يستسلموا أو يموتوا في الأنفاق. وهذا يذكرنا ربما بالمقاتلين الفلسطينيين الذين علقوا في أنفاق رفح أيضا في إطار القتال. لذلك إسرائيل ترفض ذلك، ولكن أيضا كما أشرت مرتفعات علي الطاهر جاءت في سياق المباحثات التي تجري حاليا في واشنطن، وجرى ذكرها من قبيل أنها ربما تكون المنطقة المقترحة لتبدأ فيها الخطة التجريبية لانتشار قوات الجيش اللبناني وبسط سيادة الدولة اللبنانية على تلك المنطقة، والشروع مباشرة في تفكيك حزب الله من السلاح. هذا كان واردا أو على الأقل تردد
7: مطروحا كما قيل،
0: تردد على الأقل في وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات. لكن هل قبلت به الدولة اللبنانية في إطار هذه المفاوضات؟ هذا لا نعلمه، لأنه واضح تماما ليلى بأن هذه المنطقة حساسة للغاية، ومدام أن هنالك مقاتلون عالقون لحزب الله فإن خطر المواجهة ما بين الجيش اللبناني أيضا ومقاتلي حزب الله يبقى قائما في إطار محاولة فرض بسط السيادة.
7: وكل ما نعرفه ما نقله الجيش الإسرائيلي أن هذه المنطقة أصبحت تحت سيطرة قوات الجيش بالكامل.
0: نعم،
7: ولكن لا نعرف إذا كان فعلا هذا دخول بري أم أنه بالنيران.
0: صحيح.
7: حتى الآن
0: هي المتحدثة العسكرية لا توضح ذلك، وهذه نقطة في غاية الأهمية. ليس أكيدا أن قوات الجيش الإسرائيلي دخلت واحتلت هذه المنطقة بشكل فعلي، بمعنى دخول قوات برية ودبابات كما جرى الحال في قلعة شقيف ورأينا الجنود في داخل القلعة. لكن كما نذكر فقط ليلى بأن الجيش الإسرائيلي كان يسيطر ناريا بالفعل بالمدفعية على تلك التلة وعبر الغارات الجوية، ورأينا أن التلة تعرضت لعدة غارات جوية كنا نشاهدها في كثير من الأحيان على الهواء مباشرة وأيضا في القصف المدفعي. لذلك ربما يكون هذا هو أيضا المقصود من خلاله.
7: على العموم سنتابع وسنبقى في إطار هذه المتابعة، ولكن مع الخارطة التفاعلية لنفهم أبعاد ما يحدث في لبنان وموقعه على جغرافيا المنطقة مع الزميل صهيب العصا. تفضل صهيب.
8: الليلة نتحدث عن تطور بالغ الأهمية الآن في مسار المعارك التي يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من لبنان، وتحديدا منطقة علي الطاهر التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية للسيطرة عليها لأهميتها، وكان قد سيطر عليها منذ عام 1982 حتى الانسحاب عام 2000، وبالتالي بقي فيها وعسكر فيها لفترة طويلة لأهميتها البالغة. علي الطاهر تقع في المنطقة الجنوبية من لبنان في الأطراف الشرقية لمنطقة النبطية. إذا ما ذهبنا مباشرة لهذه الخريطة وفق الشريط الأصفر الأول الذي نشره الاحتلال الإسرائيلي أو الذي قال عنه أنه خط الدفاع الأمامي، كانت منطقة علي الطاهر خارج الحسابات الإسرائيلية، بمعنى أنه لم يقل في البداية أنه يريد الوصول إليها، بل ركز على الوصول إلى قلعة شقيف وعلى منطقة زوتر الشرقية ومحيط زوتر الشرقية في هذا الإطار الذي نتحدث عنه. ولكن قبل أسبوعين نشر الاحتلال الإسرائيلي هذه الصورة التي وسع فيها من مساحة المنطقة الصفراء أو خط الدفاع الأمامي كما يقول، وأدخل إليها منطقة علي الطاهر وكفر تبنيت في هذا الاتجاه، بالتالي زاد على مساحة ومسافة تواجده في قلعة شقيف، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل البياضة رأس البياضة وزبقين والوصول إلى الغندورية. ولكن الأهم الآن أنه كان يتحدث على هذه النقطة. هذه النقطة التي نتحدث عنها الآن، إذا ما ذهبنا إلى الخريطة مباشرة بين قلعة شقيف وقلعة ومرتفعات علي الطاهر، نحن نتحدث عن مسافة تصل إلى 5 كيلومترات تقريبا. أهميتها بأنها تعطي الاحتلال الإسرائيلي والوصول إليها تعطي له إشرافا مباشرا بالنار وإشرافا بالسيطرة من منطقة علي الطاهر نحو المنطقة الشرقية من النبطية ومحن نحو مرتفعات والمرتفعات الجنوبية أو الشق الجنوبي من مرتفعات إقليم التفاح. إذا ما اقتربنا أكثر إلى الصورة نلاحظ هذه النقطة التي نتحدث عنها، مرتفع جبلي صغير يرتفع عن سطح البحر حوالي 600 متر، يطل باتجاه الغرب على النبطية وعلى باتجاه الجنوب على كفر تبنيت. هذه المناطق كلها تصبح تحت إشراف قوات الاحتلال مباشرة، ويطل أيضا على المنطقة باتجاه الشرق، يطل على هذه المنحدرات والمرتفعات التي يعتقد الإسرائيليون بأن قوات حزب الله ومقاتلي حزب الله إما يختبئون فيها أو يستخدموها لإطلاق العمليات، لأننا نتحدث عن محيط خاص.

0: نهر الليطاني وما فيه من تضاريس جغرافية تساعد المقاتلين وما فيه أيضا من أحراش تساعد المقاتلين إما على الاختباء أو على إطلاق الصواريخ والتحرك بحرية. وبالتالي السيطرة على منطقة علي الطاهر كانت هدفا أساسيا لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي وصلت إلى قلعة الشقيف ومن ثم تحركت باتجاهين أساسيين، الاتجاه الأول باتجاه الشمال وصولا إلى منطقة علي الطاهر، والاتجاه الآخر هو باتجاه الغرب، وصلت إلى يحمر ودير سريان والقصير وزوتر الشرقية على اتجاهي على ضفتي نهر الليطاني في هذه المنطقة شمال وجنوب نهر الليطاني وصولا إلى منطقة الغندورية وزوتر الشرقية. وبالتالي هذه السيطرة الآن على هذا المحور، محور علي الطاهر قلعة شقيف دير مماس وصولا إلى القصير زوتر الشرقية كفر تبنيت، يشكل انعطافا مهما لأنه يسيطر على الزاوية التي ينحني فيها نهر الليطاني من ناحية نهر الليطاني على منطقة أهميتها بالغة بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي لأنها قريبة جدا من مستوطنة المطلة وهي أقرب نقطة بين الحدود اللبنانية والإسرائيلية في هذه المنطقة، في منطقة إصبع الجليل نتحدث عن بضع كيلومترات بين المطلة ودير مماس، بين المطلة والخيام، بين المطلة ومرجعيون. وبالتالي كل هذه المنطقة نتحدث عن سيطرة نارية لقوات الاحتلال الإسرائيلي مهمة للغاية، قد تأخذ مسار هذه الحرب نحو مسار آخر جديد لأن الاحتلال الإسرائيلي سيطر على علي الطاهر وبقي فيها من 1982 حتى 2000 ليلة.
1: إذن لهذا هذه التصريحات جدا مهمة صهيب، ونتابع ماذا تعني تحديدا، خصوصا أن مصدر عسكري لبناني يقول للجزيرة أن الواقع الميداني في مرتفعات علي الطاهر لم يتغير منذ أسبوع، ويقول كذلك لم نرصد تقدما لقوات الاحتلال إلى مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية. طبعا يعني هناك اختلاف كبير بين ما يقوله الجيش الإسرائيلي والتصريحات التي وردتنا عنه قبل قليل والتي يتحدث فيها عن واقع أمني جديد في مرتفعات علي الطاهر وأنه سيطر عليها بالكامل. معنا الآن من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مازن، نحاول إذن أن نفهم الوضع وما يجري بالنسبة لمرتفعات علي الطاهر التي يقول الجانب الإسرائيلي أنه سيطر عليها بالكامل.
2: نعم، في الواقع ليلى دعيني أشير هنا إلى ما توفر من مصدر عسكري ميداني على المستوى الميداني في جنوب لبنان، هو يشير إلى أن ما حصل في مرتفعات علي الطاهر لم يتغير خلال الفترة الماضية، وبالتالي المعطيات المرتبطة بوصول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى تلك المرتفعات هو لم يتم تسجيله على المستوى الميداني. هنا نتحدث عن تقاطع عدة مصادر تحدثت عند هذه النقطة تحديدا، هي مصادر عسكرية ومصادر ميدانية ترتبط بواقع ما يحصل عند المرتفعات، مرتفعات علي الطاهر. وفق كل المعطيات المتقاطعة من أكثر من مصدر يمكنني أن أؤكد بأنها تشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تصل إلى مرتفعات علي الطاهر، وأن هذه المنطقة لم تتغير فيها الأوضاع منذ أكثر من أسبوع، وبالتالي الوضع الميداني تحديدا في علي الطاهر كان هنالك ما يشبه السيطرة النارية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المرتفعات من خلال حركة القصف المدفعي وحركة المسيرات والمقاتلات الحربية، وبالتالي كل تلك المعطيات المرتبطة بهذا الواقع الميداني لم يتغير، بمعنى أنه لم يتم تسجيل أي عمليات عسكرية لتقدم قوات إسرائيلية إلى مرتفعات علي الطاهر التي تشرف على مدينة النبطية والتي تعتبر المقابلة لقلعة الشقيف تحديدا، وهذه المرتفعات التي يبلغ ارتفاعها 600 متر. وبالتالي الواقع الميداني وفق تقاطع مصادر متعددة منها ما هو ميداني وعسكري تشير إلى أنه لم يحصل أي تغير ضمن هذه النقطة. هذا موضوع يمكن تأكيده من خلال هذه المعطيات، بمعنى آخر لم تسجل خلال الساعات الماضية أي اشتباكات أو تقدم لمدرعات إسرائيلية أو لقوات إسرائيلية باتجاه تلك المرتفعات. هذا الموضوع وفق كافة المعطيات الميدانية. كان لي تواصل مع بعض المصادر التي هي على متابعة للمسار التفاوضي لما يحصل في واشنطن، وهي أشارت لي إلى أن هذا الإعلان الإسرائيلي لا يمكن بأي شكل من الأشكال فصله عن ما يحصل

0: مجالا لتثبيت مناطق تجريبية غير محتلة. وبالتالي تزامنا مع هذا الموقف اللبناني التفاوضي من قبل الوفد وقبيل ساعات من انتهاء اليوم الرابع من هذه الجولة تحديدا، يأتي هذا الإعلان الإسرائيلي للسيطرة على المرتفعات. هنا يشير هذا المصدر الدبلوماسي والذي يؤكد بأن هذا المسار وهذا الإعلان الإسرائيلي يمكن أن يقرأ بأنه رسالة موجهة إلى الداخل الإسرائيلي على قاعدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أنهت المهمة في تلك المنطقة، وبالتالي في حال تم التوصل إلى تثبيت مناطق تجريبية ترتبط بما كان قد تحدث عنه الرئيس اللبناني في منطقتي زوتر الشرقية زوتر الغربية محيط قلعة الشخيف ويحمر وكفر تبنيت، وبالتالي يمكن أن يكون هنالك تسوية ما من خلال إعلان نوايا يتم الكشف عنه مساء اليوم، ويتم تحديد تلك المنطقة على أنها المنطقة التجريبية بمعزل عن علي الطاهر، وأن يتم الإعلان حاليا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها تمكنت من السيطرة على هذه التلال، فإن هذا الأمر وفق مصدر دبلوماسي لبناني يشير إلى أنه احتمال بأن إسرائيل تسعى من خلال هذا الأمر لتوجيه رسالة إلى الداخل الإسرائيلي بأنها أنهت المهمة في منطقة قضاء النبطي وبالتالي إلى الشمال من نهر الليطاني، ومن خلال هذه السيطرة المفترضة والمزعومة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن تؤكد بأنها أنهت كامل المهمة. ومن هنا هذا الأمر لا يمكن فصله إطلاقا ليلى وفق هذه المصادر المتقاطعة عن المقاربة التي تحصل حاليا على طاولة المفاوضات في واشنطن، لأن الطلب الإسرائيلي الرئيسي كان تخصيص علي الطاهر بوصفها منطقة تجريبية على أن تنطلق من هناك المعادلة كاملة ودخول الجيش اللبناني، وهذا الأمر ما رفضه بشكل قاطع المستوى التفاوضي اللبناني على طاولة واشنطن. ليلى
1: أشكرك، يعني المعلومات التي أوردتها جدا مهمة، وسننطلق منها في الواقع مازن لنناقشها مع ضيفينا الآن من بيروت علي الأمين الكاتب الصحفي، وكذلك ينضم إلينا خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد علي الأمين. طبعا موضوع مرتفعات علي الطاهر الآن، ونعرف أن هناك تفاوض مباشر بين إسرائيل ولبنان في واشنطن على انسحاب تدريجي من مناطق نموذجية وتحويلها للجيش اللبناني. أين تقع مرتفعات علي الطاهر في هذا الحوار الثلاثي بين إسرائيل وبيروت وطهران؟ يعني هل نعتبره بمثابة ربما الاختبار الأول، نموذج لهذا الاختبار؟
2: تحياتي سيدة ليلى لضيفك للمشاهدين الكرام. يعني أفاض مازن في شرح هذه يعني الإشكالية في مسألة تلت علي الطاهر، فضلا عن الخارطة التفاعلية التي أوضحت كثير من أهمية هذا المرتفع باعتباره مشرفا بالمجمل على قضاء النبطي وأيضا على منطقة تقليم التفاح التي هي ما زالت تبدو وكأنها خارج المواجهة، علما أنها منطقة عسكرية مهمة لحزب الله. في كل الأحوال هذا بالتأكيد هو كل النقاش اليوم في واشنطن حول إعلان النوايا. إسرائيل يبدو حتى الآن فكرة الانسحاب الكامل من لبنان لم تسلم بها، هناك جدل حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى المنطقة النموذجية التي يجري الحديث عنها، وكما قيل بأنه خلاف لبناني إسرائيلي. إسرائيل تطالب أصلا بما هو أوسع من منطقة علي الطاهر، بمعنى أن على الجيش اللبناني أن يشكل مناطق نموذجية خارج مناطق الاحتلال، يعني مناطق جنوب الليطاني غير المحتلة، حتى مناطق شمال الليطاني إسرائيل تضغط بأن على الجيش اللبناني أن يقوم بدءا بمناطق غير محتلة. بالتأكيد لبنان يصر على هذه المسألة، وهناك على ما يبدو تجاوب أمريكي، على الأقل هذا ما تسرب في بعض الإعلام، بأنه الأمريكيين متجاوبين مع المطلب اللبناني فيما يتصل بأنه يجب أن تكون المناطق النموذجية هي بدءا من مناطق محتلة وليست مناطق غير محتلة. من هنا ربما يفهم هذا الجدل المتصل بمسألة علي الطاهر، خاصة أنه ما في اشتباكات لم يشر إلى أحد إلى ذلك، قد تكون كمخرج لهذا الخلاف القائم بأنه علي الطاهر هذه

0: محتله او غير محتله، وبالتالي اعلان اسرائيل احتلالها قد يكون مخرج ليله او اليوم لاعلان ما يتصل ببدء هذه المناطق التجريبيه، واللي فيها 100 اشكال واشكال. يعني كما يقال ليست مساله تدلل على ان الامور ذاهبه باتجاه حلول جديه وفعليه للانسحاب الإسرائيلي وبالتالي لحل المشكلات العالمية.
1: وهذا يعني تماما مخالف لما كان وزير الخارجية الأمريكي تحدث عنه بالأمس، يعني والآن هذا الخبر نقلا عن مسؤول في الخارجية الأمريكية يقول وزير روبيو حضر جانبا من جلسة اليوم من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. هذا الوزير كان بالأمس تحديدا قال أن اليوم الثاني كان جيد جدا واليوم الثالث سيتم البناء عليه وما إلى ذلك. اليوم وقد مددت الجولة نتحدث عن هذا التصريح للجيش اللبناني والذي ينفيه مصدر الجيش الإسرائيلي طبعا وينفيه مصدر لبناني جملة وتفصيلا. سيد خليل نصر الله، ماذا تقرأ في هذا التباين وكيف سيؤثر هذا الإعلان على المسار التفاوضي وعلى موقف حزب الله؟
2: شكرا جزيلا لك وتحية لضيفك. دعني أبدأ من موضوع روبيو. روبيو يريد أن يحول في المفاوضات الله منطق إلى منطق، وهو منذ مدة يتحدث بهذه اللغة. هو عراب هذا التفاوض غير المباشر، عفوا التفاوض المباشر، ويريد فرض إملاءات على لبنان تناسب إسرائيل فقط. وهذا ربما حتى الفريق المفاوض في لبنان يصطدم بهذا الله منطق الذي يريد تحويل روبيو إلى منطق، سواء فيما يتعلق بمزيد من تسعير الخلافات الداخلية في لبنان، تصوير حزب الله على أنه عدو للحكومة اللبنانية، وللأسف هذا الكلام ضمن في البيان إعلان واشنطن الأخير. فيما يتعلق بمرتفعات علي الطاهر، أولا إسرائيل تمسك ورقة وقلم وتضيف ما تريد بمناطق صفراء. هي بالأمس أو اليوم حسب مصدر تحدث لإحدى القنوات اللبنانية وهو صحيح، أنهم ضموا مثلا منطقة برعشيت وهي خلف وادي سلوقي، ضموا منطقة المنصوري، ضموا منطقة مجد الزون إلى الخط الأصفر، وهم في كثير هذه المناطق لا، مثلا في منطقة برعشيت هم لا يتواجدون. وبالتالي إسرائيل تحاول أن تقول نحن انسحبنا من مناطق داخل الخط الأصفر، وهي مناطق أصلا هي ليست لا تتواجد بها. من ضمن هذه المنطقة هي منطقة علي الطاهر لضمتها. يعني أنا لا أريد أن أضيف أي كلمة على ما تفضل به الأستاذ مازن، أنه هي هذه المنطقة لو كانت تقدمت دبابة باتجاه تلك المنطقة لكانت حصلت هناك اشتباكات فيها. يعني هذا أمر يعرفه الجميع، ومن يعرف طبيعة تلك الأرض وتلك البلاد يعرف هذه المسألة. المسألة الثانية والأهم بأنه ليست المرة الأولى اللي يتحدثون بها بالمناسبة عن سيطرة عملياتية على منطقة علي الطاهر. هذا الأمر تحدثوا به بعد الاشتباك الكبير اللي حصل فيه على أطراف كفر تبنيت وقتل عدد من الجنود الإسرائيليين. لكن ما يريدونه جزء منه يتعلق نعم بالتفاوض، لا يوجد أي نقاش في ذلك، لكن الأهم يريدون أن يدخل الجيش اللبناني إلى منشآت تقول إسرائيل إنها منشآت استراتيجية في منطقة علي الطاهر، وهذا الذي لن يحصل.
1: وهذا المسألة الثانية من جانب حزب الله، يعني أن يحدث اليوم تحديدا مثل هذا التصريح للجيش واختيار يعني أن يتم الإعلان عن السيطرة عليه في وقت يمكن أن يكون الانسحاب فيه بمثابة ربما التزام بالمذكرة، ولكن إسرائيل لم تختر ذلك. ومن نابلس ينضم إلينا سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. كيف تفسر هذا الموقف؟ ما الذي تريد إسرائيل قوله من خلال الإعلان الذي يمكن أن يفند بكل سهولة وبساطة من الجانب اللبناني كما حصل بالفعل؟
3: تحيات أستاذة ليلى ولضيفيك وللمشاهدين. إسرائيل هي تبحث الآن عن القيمة السياسية وليست عن القيمة الأمنية والعسكرية فيما يتعلق بالملف اللبناني، ودليل ذلك أن إسرائيل حتى هذه اللحظة وفي الآونة الأخيرة تذهب إلى تعزيز المواقف السياسية بالحديث عن عدم الانسحاب، وتذهب بالحديث عن إجراء اختبار للمناطق التجريبية، وتذهب عن أطروحات سياسية أكثر منها ارتباطات أو مرتبطة بالواقع الأمني والمعادلة الأمنية في لبنان. وهذا الأمر تراه إسرائيل في هذا التوقيت، وأنا باعتقادي اختيار التوقيت ليس بريئا من إسرائيل. هذا التوقيت هو يستبق ختام الجولة الحالية من المفاوضات وانتظار إمكانية أن يكون هناك إما بيانا أو دعينا نقول إعلان حسن النوايا. وبالتالي وكأن إسرائيل تريد أن تبني على أي إعلان سيطرح في الولايات المتحدة الأمريكية أن النقاط التي يمكن أن تشكل نقاط ارتكاز إسرائيل

0: الإسرائيلية في المعادلة السياسية في محاولة الذهاب لفرضها لشكل وطبيعة العلاقة مع لبنان الرسمي بشكل أساس، هي تنطلق من هذه المواقع، ابتداء من منطقة الليطاني والخط الأصفر، ثم يعني قلعة شقيف وعلي الطاهر. هذه أماكن إسرائيل تريد أن تحولها إلى نقاط ارتكاز سياسية بالدرجة الأولى. ودعيني أربط ذلك مع التصريحات التي تحدث بها إيال زمير قبل عدة أسابيع، عندما قال أن إسرائيل تنظر إلى الخط الأصفر في لبنان على اعتبار أنه الحدود الدفاعية والأمنية الإسرائيلية الاستراتيجية، بمعنى أن إسرائيل تريد أن تشكل الجغرافيا في لبنان بما يمكن أن يسمح لها في تحقيق الضغط السياسي، وفي تحقيق أيضا فرض الأطروحات السياسية، وسحب إمكانية أن يكون هناك قدرة للبنان الرسمي أن يطرح معادلته. وهنا ربما يأتي الذكاء الإسرائيلي إنجاز التعبير، وهو أن إسرائيل تريد أن تكون متقدمة في الأطروحات السياسية على لبنان الرسمي، وتجبر لبنان الرسمي في الدخول إلى مفاوضات لكن دون السقف الذي ترغب به إسرائيل. إسرائيل تريد أن يبقى سقفها مرتفعا وسقف اللبناني أقل بكثير.
1: تطورات فعلا لافتة، وسنرى فعلا إن كانت إسرائيل ستحقق مرادها كما تقول أستاذ سليمان بشارات، وما سيكون انعكاس مثل هذه التصريحات على ما يجري في واشنطن من مفاوضات. أشكرك جزيلا سليمان بشارات، وطبعا أشكر ضيفي من بيروت السيد علي الأمين والسيد خليل نصر الله. الآن ننتقل إلى موضوع مختلف يتعلق بمضيق هرمز وما يجري فيه، خصوصا ما أعلنه الرئيس الأمريكي أن إيران أطلقت 4 طائرات مسيرة هجومية على الأقل على سفن تعبر مضيق هرمز. ويقول ترامب إحدى المسيرات أصابت سطح سفينة شحن كبيرة إصابة مباشرة وألحقت بها أضرارا. كذلك يقول أسقطنا 3 مسيرات، ومن الواضح أن هذا انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. إذن هذه التصريحات ونحاول التفصيل فيها، خصوصا أن ما يجري في مضيق هرمز أساسي فيما يتعلق بفترة المهلة المعطاة وهي 60 يوما، والتي قال ترامب أنه يرفض أي خرق لبنودها. على العموم تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران ينضم إلينا مراسلون عمر هواش. وجد وعمر أهلا بكما، أبدأ معك وجد. إذن هذه التصريحات لترامب والحديث عن خروقات و3 مسيرات من الجانب الإيراني، ضعيها لنا في السياق لو سمحتي.
2: نعم ليلى، طبعا هذا المنشور للرئيس ترامب كتبه خلال الساعة التي تلقى فيها الرئيس ترامب إحاطة استخباراتية مغلقة من قبل كبار مستشاريه، ويتلقى إحاطات استخباراتية شبه دورية حقيقة من قبل مجتمع الاستخبارات الأمريكي. وواضح بأن نبأ استهداف السفينة أمس عند مضيق هرمز كان من ضمن المواضيع التي وقشت ذلك، أن الرئيس ترامب صرح كما قلنا خلال الساعة التي تلقى فيها هذه الإحاطة بأن إيران أطلقت 4 مسيرات باتجاه السفن تعبر مضيق هرمز، وقال إنها أصابت سفينة شحن ضخمة وثمنها باهظ كما كتب الرئيس الأمريكي، لكن السفينة واصلت طريقها رغم إصابتها بالأضرار. وأكد الرئيس دونالد ترامب بأن قال واضح بأن هذا انتهاك أحمق لاتفاقية وقف إطلاق النار كما وصفه الرئيس الأمريكي. يعني لا نعلم حقيقة لماذا أطلقت المسيرات الأربع حتى الآن، لكن الرئيس ترامب أكد أن مسيرة واحدة أصابت سفينة، والولايات المتحدة القوات الأمريكية الموجودة هناك عند مضيق هرمز أسقطت المسيرات 3 الأخرى. ربما هو يتحدث عن السفينة التي قيل أمس مسؤولان أمريكيان كان

0: أبلغها وول ستريت جورنال بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق أو استهدف سفينة شحن تحمل علم سنغافورة، وواضح بأن الرئيس ترامب على ما يبدو يتحدث عن السفينة ذاتها، وهذا الأمر يعتبره الرئيس ترامب انتهاك لاتفاقية وقف إطلاق النار التي تحدث عن ملاحة حرة عبر المضيق، حرية الملاحة عبر المضيق ومن دون أي رسوم، كما جاء في تفصيلات البند المتعلق ب مضيق هرمز. لم يشر الرئيس ترامب إلى أي عواقب، لكن واضح بانزعاجه من هذه الحادثة. هو كان قد صرح الليلة الماضية ليلى بأن نحو 19 مليون برميل نفط قد عبرت مضيق هرمز أول أمس، واعتبر أن هذا الرقم كبيرا وسوف يساعد في انخفاض أسعار الوقود، وذلك بسبب أن سوق النفط تشهد انخفاضا حادا كما قال الرئيس الأمريكي.
1: شكرا جزيلا وجد. سأنتقل إلى عمر في طهران لمعرفة ما يقوله الجانب الطهراني بشأن هذا المنشور.
2: نعم، لا تعليق من قبل إيران حتى هذه اللحظة، لكن وفق التقديرات هنا قد يشير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ما حدث يوم أمس في مضيق هرمز، تحديدا في الممر الجنوبي قرب السواحل العمانية للمضيق، حيث أن التلفزيون الرسمي الإيراني قال هذا اليوم إن الحرس الثوري الإيراني وجه تحذيرات لثلاث سفن أو ثلاث ناقلات طفت أجنبية كانت تحاول الخروج من المياه الخليجية نحو بحر عمان عبر الممر الجنوبي للمضيق، وإنها عادت أدراجها نحو المياه الخليجية بعد تحذيرات الحرس الثوري الإيراني. لكن لماذا يوجه الحرس هذه التحذيرات؟ لأنه وفق البيانات الإيرانية تؤكد طهران والكلام للحرس الثوري للخارجية الإيرانية لهيئة الملاحة البحرية للمضيق بأن الممرات الوحيدة الآمنة التي يسمح للسفن بعبورها هي الممرات التي تعلن عنها إيران، والممر الإيراني المعلن هو ذلك الممر الشمالي الواقع بين جزيرتي قشم ولارك الإيرانيتين، وبالتالي أي عبور من أي مسار آخر في طهران هنا يعتبر على أنه انتهاك لمذكرة التفاهم، لأن البند الخامس ليلى من مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن يقول بأن إيران هي ستكون المسؤولة عن توفير الأمن الملاحي في المضيق طيلة 60 يوما، وأنها مستقبلا سوف تنسق مع الجانب العماني لأجل إدارة المضيق في فترة ما بعد الاتفاق النهائي. لذلك الآن الإيرانيون يعتبرون أنفسهم هم المسؤولون أولا وأخيرا عن الأمن الملاحي في المضيق، لذلك يعلنون عن أن المسار الوحيد هو المسار الواقع من المياه الإيرانية، وأن أي عبور من أي مسارات أخرى حتى ولو أعلنت عنها سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية يعتبر أمر مرفوض وأمر خطير، هذا ما أكده سابقا الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي له. حتى أن النائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية وهو من سيقود المفاوضات خلال 60 يوما حمل الطرف الآخر أي السفن التي تريد العبور من غير المسارات الإيرانية المسؤولية، كذلك هيئة الملاحة البحرية في إيران التي أنشأها مجلس الأمن القومي الإيراني قالت إن أي تداعيات قد تنجم عن عبور السفن من غير المسارات الإيرانية يعتبر أمر خاطئ أمر خطير، وأن على السفن ومالكيها وقباطنتها ومستثمريها أن يتحملوا النتائج. لكن الآن هناك محاولة إيرانية في الحقيقة ليلى لتجاوز هذا الموقف وتجنب أي تصعيد عسكري جديد. كانت قناة إيران بريس أو إيران بريس تي في عفوا الإيرانية الناطقة بالإنجليزية كانت قد أعلنت عن إنشاء خط اتصال مباشر بين طهران وواشنطن لأجل تجنب أي حوادث جديدة ومنع أي تصعيد عسكري بين الجانبين. هذا الاتصال يكون بين الحرس الثوري الإيراني والقيادة المركزية الأمريكية في إطار الحفاظ على أمن مضيق هرمز وتجنب أي تصعيد جديد في المنطقة قد يؤدي إلى حوادث.
1: هذه مبادرة لافتة بالفعل عمر، سنتابع معلومات أكثر عنها، ولكن أشكرك حتى الآن عمر هواش، وأشكر طبعا وجد وقفي. سنستمر في مناقشة هذه التطورات مع ضيوفنا من نيويورك جو

0: بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، وهنا في الاستوديو نجار مرتضوي كبيرة باحثين في مركز السياسة الدولي، وكذلك الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر، ومن الكويت الدكتور محمد الدوسري النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي. أهلا بالجميع. أبدأ معك سيد جو بوريلي، إذا كان روبيو يقول إن المعيار ليس في تصريحات طهران وإنما إذا ما كانت السفن ستتحرك، إذا كان هل هذا هو المعيار، فهل نعتبر الآن أن ما يحدث هو مخالفة فعلا؟
1: بالتأكيد هو خرق لمذكرة التفاهم البحار في مضيق هرمز، وعملية مرور السفن وحريتها كانت جزءا لا يتجزأ من المفاوضات خلال 60 يوما، وأيضا في مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها قبل أسبوعين. لكن هذا لم يكن دورا جيدا لإيران، هذا في حقيقة الأمر كان له تأثير عكسي. روبيو قال بأن الدول الخليج بأكملها بأن تقف ضد خطة إيران، هذا ليس انتصارا لإيران، كان هذا تجربة مروعة لرؤية إذا ما كان بإمكانهم أن يستمروا بالضغط واستخدام نفوذهم على المضيق. بالتالي الولايات المتحدة كانت واضحة وسمت أي خطط خارجية، أو سواء ما كان وضع رسوم أو فرض رسوم أو أجور خدمات أو أجور بيئية غير مقبولة. بالتأكيد كانت أيضا يوما سيئا لإيران. من جهة أخرى الرئيس ترامب كان لديه بعض المعارضة المحلية فيما يتعلق بقانون الحرب في الولايات المتحدة، ولسوء الحرب فإن مجلس الشيوخ وافق على موقف ترامب وأعطى ترامب كل السلطة التي يحتاجها لربما لتوجيه ضربة أخرى. بالتالي هذه حسابات سيئة من جانب إيران.
0: نجار مرتضوي، هل ترينها كذلك؟ هل هو يعني بمثابة بالون اختبار ربما من طهران فقط لجس النبض، يعني معرفة كيف سيتصرف الطرف الآخر وأيضا كذلك اللاعبين الإقليميين؟
1: نعم، أعتقد أن هذه الطريقة ربما لتقديمها. مرة أخرى أنا أريد أن أقول أننا ما زلنا بانتظار التأكيد لمعرفة ما حصل تماما، لكن هذا الأمر يتماشى مع البيان الذي قدموه، والإيرانيين يقولون أنهم سيسمحوا بالمرور لكن بالتنسيق. لكن أعتقد أن الكلمة الأساسية هي التنسيق، ولا يقولون أنه لن يكون هنالك مرور بدون التنسيق معهم. هم يرون الموقف على أنه مرحلة بين الحرب ووقف إطلاق النار، بالتالي هم لا يعتقدون أن الحرب قد انتهت. ما تزال القوات الأمريكية موجودة، ومذكرة التفاهم ما تزال مذكرة حديثة، وما زال تفاصيلها تحت النقاش. وأيضا الوضع في لبنان يرونه هو على أنه خرق من قبل الإسرائيليين وتصعيد من جانبهم، وأيضا أن ربط هذه النقاط مع بعضها البعض. الولايات المتحدة تحاول أن تتجاهل ما يحصل مع لبنان لأنه يصعب عليهم أن يضغطوا على إسرائيل. الإيرانيين يرون في هرمز ورقة الضغط الأساسية لهم، وهم يعتقدون أنه أن المضي قدما بعد السلام، حتى بعد توصل إلى السلام لا يريدون أن يعود هرمز إلى وضعه السابق، وكأننا يتظاهرون أنه لم يحصل شيء، هنالك حربان حصلت. هم يقولون أنهم يريدون أن ينسقوا مع عمان، وهذا أمر جيد لأنها دولة محايدة، ويريدون أن يكون الأمر ضمن القانون الدولي. بالتالي لحد الآن لا نعرف ما هو الترتيب النهائي، لكنهم كانوا واضحين أنهم هذا المضيق ما يزال هو ورقة الضغط إليهم، ولم يحل السلام بعد، ويريد أن يكون هنالك تنسيق خلال كل عملية عبور.
0: ومن هنا ربما تأتي هذه المبادرة بوجود اتصال مباشر، خط اتصال مباشر بين الحرس الثوري الإيراني وبين القيادة المركزية الأمريكية. طبعا هذا حتى الآن كما ذكر مدير أو عمر هواش قبل قليل، ولكن لا نعرف كيف سيستقبل من الجانب الأمريكي. ولكن في النهاية يعني كل هذا كيف تقرأه دكتور عبد الله؟ يعني كل طرف يحاول أن يرى الطرف الآخر أين سيذهب. يعني المشكلة ليست في النص

0: بقدر ما هي في التطبيق. هنا تظهر الهشاشة.
1: لا، هنا ننتقل من مرحلة اتفاق أو مفاوضات إلى مرحلة اختبار قواعد التنفيذ، وكل طرف يحاول كما تحدثي عن بالونة الاختبار، ومحاولة يرى أين يمكن
0: يدفع الطرف الآخر.
1: بالضبط. بالتالي ما نشهده الآن في المنطقة أعتقد هو لعبة شطرنج بين الولايات المتحدة وإيران. في فترة إيران ركزت على البند الأول في مذكرة التفاهم، وأنه لا يجب الجلوس حتى يتم وقف القتال في لبنان. بالتالي هذا أجبر الولايات المتحدة على الرضوخ مقابل هرمز بعد ما كان تم تفعيل هرمز. الآن مع خرق إيران لحرية الملاحة في هرمز، والرئيس الأمريكي يعلن ذلك بدون أي تهديدات، بدون أي وعيد، بدون أي فقط إعلان خبر.
0: هل هذا لافت يعني بالنسبة لك؟
1: عندما لا يقوم بذلك معناتها قد يلعب اللعبة الإيرانية لعبة الشطرنج، وهنا ما هو كرت الضغط الموجود لدى الولايات المتحدة حاليا؟ لبنان. بالتالي قد يتم إعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو للقيام بعملية سريعة في لبنان، بالتالي ستكون ردا على ما قامت به إيران في هرمز، وبالتالي خط التواصل أو الخط الساخن بين الحرس الثوري وبين القيادة المركزية سيكون ممكن بعد قيام أمريكا بحركة في المنطقة ردا على إيران بأن لا يجب المساس بهرمز حتى لا يتم المساس بمصالح إيران في ملف آخر. فأعتقد هذه هي اللعبة الجديدة في المنطقة.
0: أريد أن أذهب لضيفنا في الكويت فيما يتعلق بالموقف الخليجي دكتور محمد الدوسري. يعني هناك البعض في الخليج يتحدثون عن وقائع جيوسياسية جديدة فرضت على دول الخليج بسبب كل ما يحدث. كيف ترى أو كيف نضع هذه المستجدات في سياق ما يتم الحديث عنه؟
2: نعم، دول الخليج تجد نفسها الآن أمام الجمهورية الإيرانية، وهي ترى نفسها بأنها شرطي الخليج الجديد، وتتمسك بمكسب كما هي ترى قد خرجت به من مذكرة التفاهم فيما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ولن تتناسل عن هذا المكسب كما هي تسوق لذلك حتى تحقق غاياتها المنشودة في الاتفاقية الأصلية إن تمت. للأسف أن ما عجزت عنه الولايات المتحدة الأمريكية من دفع دول الخليج للانخراط في هذه الحرب والمشاركة بقوة في الهجوم على الجمهورية الإيرانية تساعد الآن الجمهورية الإيرانية في تحقيقه من خلال خنق هذا المضيق الذي يعتمد عليه عدد كبير من دول الخليجية، ويعتبر شريان حياة لقطاعات اقتصادية مهمة في الدول الخليجية. هي تساعد حقيقة في الرؤية الأمريكية التي كانت تدفع دول الخليج للمشاركة في هذه الحرب رغم امتناع ورفض دول الخليجية لذلك، لكن الحرس الثوري الإيراني في الجمهورية الإيرانية يساعد في ذلك من خلال رسم قواعد جديدة لطالما هدد بها طوال 40 عام منذ نشأة الجمهورية الإيرانية حتى اليوم الذي شاهدنا فيه تحريكها لورقة مضيق هرمز وتمسكها بها باعتبارها هي المتحكم فيه والساعي أيضا إلى استغلاله ماليا في المرحلة المقبلة.
0: هل هذا هو ما غير المعادلة الآن بالنسبة لدول الخليج؟ يعني هل ترى أي سيناريو يسمح بأن تتنازل إيران عن هذه الورقة وفق أي اتفاق؟
2: لا أعتقد أن إيران ستتنازل عن هذه الورقة ما لم تحقق مكتسبات حقيقية ستمثل انتصارا حقيقيا للجانب الإيراني. غير ذلك لن تتنازل عن هذه الورقة التي عملت كثيرا وسخرت الكثير من طاقاتها وقدراتها العسكرية والاستخباراتية وكل ما تملك في سبيل هذه المعركة التي ترى بأنها وصلت إلى نهاياتها بإعلانها رسميا بأنها تتحكم في مضيق هرمز. لذلك لن تتنازل عن هذا الورق.
0: لنتابع ما يقوله الحرس الثوري الإيراني. كنا أشرنا إلى إمكانية وجود خط اتصال مباشر بين الحرس الثوري وبين القيادة المركزية الأمريكية. الآن الحرس الثوري ينفي ذلك، يقول مزاعم مسؤولين أمريكيين بإنشاء خط اتصال مباشر مع إيران بشأن مضيق هرمز محض

0: لاحظ افتراء نجار مرتضوي، هذا الانقسام بين المسار التفاوضي والسلوك الميداني للحرس الثوري، هل هو الآن هو الاختبار الحقيقي لأي اتفاق؟
1: أعتقد ذلك، لكنني أعتقد أنه من البداية كنا نسمع الكثير من التعليقات حول مسألة الانقسام في القيادة الإيرانية، وكيانات مختلفة، الحرس الثوري يقوم شيء والجانب الدبلوماسي يقوم شيء. لا أرى الأمر بهذه الطريقة. مسألة اتخاذ القرار نعم يتم تقنينها وترتيبها، الوضع غير طبيعي، هذا البلد تم مهاجمته واختيلق القادة الكبار فيه، وهنالك خوف من الاغتيالات القادمة، ولا يمكن أن يكون هنالك اجتماعات مباشرة وعمليات التواصل ليست كالمعتاد. لا يمكننا أن نقارنه بالولايات المتحدة، فإن الكثير الكل يذهب إلى مقر عمله كالمعتاد. بالتالي نحن نرى هذه العملية ربما ليست بشفافية أو مفهومة كما كانت في السابق، لكن مسألة اتخاذ القرار يتم القيام بها من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي، وأيضا الرئيس ورئيس البرلمان الذي هو كبار المفاوضين ووزير الخارجية، وهو أيضا كل هذه الأمور، كل هذه المواقف موحدة وأيضا متماشية مع ما يحصل في الميدان ومع إجراءات القادة العسكريين المسؤولين. وغالبا ما نرى القرار يأتي بطريقة هم يحصلون على موافقة المرشد الأعلى الذي عليه أن يوقع على كل شيء، بالتالي لا يأتي أي قرار من زاوية منفردة. ربما قد نظر إلى الحوادث عندما تحصل قبل أن نحصل على تأكيد نهائي، قد يكون هنالك مجال للخطأ وخاصة في مسألة وقف إطلاق النار الفوضوي، لكن في نهاية المطاف هنالك قناة اتخاذ قرار واحدة. القضية لبنان مهمة جدا، وأيضا مضيق هرمز لن يعود إلى السابق، وكما قلت إن مسألة وضع هذا الخط الساخن بين الحرس الثوري والقيادة المركزية وبمساعدة قطر سيكون مهما جدا في منع الحوادث التي قد تحصل بسبب سوء التواصل أو سوء الفهم.
0: ولكن الحرس الثوري حتى الآن حريص على أن يقول أنها مجرد مزاعم وأنها غير حقيقية. جو بوريلي، أريد أن أعود لمنشور الرئيس ترامب والذي تحدث فيه يعني عن هذه المسيرات الإيرانية التي أصابت إحدى السفن. يعني أريد أن أعلق على اللغة التي استخدمت، كما أشار الدكتور العتيبي قبل قليل ليس فيها أي تهديد أو وعيد، وليس فيها حتى حديث عن خروقات بشكل واضح. كيف ترى الاستجابة إذا ما اعتبرنا أن ما يقوم به الجانب الإيراني جس نبض؟
1: أعتقد أن الرئيس على وعي بما يحاول الإيرانيين القيام به. كما قلت هم يستخدمون هذا الأمر كربما اختبار لرؤية إذا ما كان بإمكانهم إبقاء نفوذهم على مضيق هرمز. رئيس ترامب ليس بإنسان الغبي، هو لديه مستشارون وهو يعرف ما حقيقة هذا الأمر. هذا الأمر يحصل في الوقت الذي يكون فيه هنالك تماسك وأيضا تصريحات قوية من الدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. هذا ليس فقط حديث منفصل قال، بل هو حديث من دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعارض كل محاولات النفوذ الإيرانية على مضيق هرمز، وما كان هجمات بالمسيرات أو الصواريخ، وكان هذا يوما سيئا لإيران كما قلت. بالتالي عندما يقول الرئيس ترامب يأتي بمنشور قد يختلف عن تصريحاته أو منشوراته السابقة، أو أنه يقول يرغب بقصف الجميع، قال ربما أنه رأى تقدما أحرزه وزير الخارجية روبيا ونائب الرئيس فاس، ولا يريد أن يقوض من جهودهما، يريد أن يترك مساحة
0: سأقاطعك هنا. يعني هذا معطى جديد الآن نقلا عن أكسيوس، وهو التوصل مسؤول إسرائيلي يتحدث عن التوصل لاتفاق إطاري إذا بين لبنان وإسرائيل، وهذا ما أكده مراسلنا. تم التوصل إلى اتفاق بشأن إعلان نيات في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وسيتم توقيعه قريبا بحضور روبيو. يعني كل شيء متداخل الآن، لا يمكن أن نقرأ شيء دون يعني بمعزل عن ما يحصل في مكان آخر. يعني هذه المفاوضات في واشنطن، كنت أشرت إلى ورقة الضغط في يد واشنطن قد تكون لبنان الآن بشكل أساسي، كيف تقرأ هذا المستجد؟
2: ويعتمد على الإطار، هل الإطار يشتمل على حصر السلاح بيد الدولة في اللبنانية؟ هل يشتمل على شيء يضر بالمصالح الإيرانية في لبنان من خلال منطقة عازلة تكون للجيش اللبناني، بالتالي الجنوب يصبح فيه الجيش اللبناني أكثر نفوذا، بالتالي هذا الإطار أعتقد هو الذي جعل الرسائل الإيرانية متلخبطة، لأن التلفزيون الإيراني وقناة بريس تي في الإنجليزية الناطقة باللغة الإنجليزية تحدثوا عن أن هناك خط تواصل بين واشنطن وإيران وطهران، لكن الحرس الثوري الآن يكذب هذا الموضوع. بالتالي لا، قد يكون هذا هناك اختلاف في التوجهات الإيرانية، وقد يكون بأن كان هناك محاولة لبسط السيطرة على هرمز، لكن تفاجؤوا بأخبار بأن لبنان ممكن يكون هناك إطار في الغالب لن يخدم المصالح الإيرانية.
0: يعني إذا أردنا أن نتتبع التسلسل، يعني أولا الجيش الإسرائيلي يقول سيطرنا على مرتفعات علي الطاهر بشكل كامل، الجانب اللبناني يقول هذا غير صحيح إطلاقا، لم يكن هناك أي تغيير في المنطقة، وبعد ذلك يخرج يعني هذا الاتفاق الإطاري كما تم وصفه بذلك، حتى الآن لا نعرف على ماذا تم الاتفاق. هذا التسلسل والوتيرة التي حصلت فيها الأحداث، يعني هل هي لافتة بالنسبة لك؟
2: 100%، خصوصا بين الاتفاق الإطاري الأمريكي، مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، كان كل طرف يريد أن يعلن نصرة. اللبنانية الإسرائيلية مختلفة، لا أعتقد بأن هناك من سيسربها كمذكر أو كإطار، بالتالي هذا سيضغط، هذه السرية أو هذا الغموض حوالين هذا الإطار قد يؤدي إلى تأثير على إيران داخليا فيما يخص كيف تتعامل مع الملفات التفاوضية، بالتالي قد تستعمله الولايات المتحدة الأمريكية هذا الإطار والزخم الإعلامي حوالي هذا الإطار بوجود وزير الخارجية للضغط على إيران في موضوع هرمز وفتحه بشكل ملاحة.
0: دكتور محمد الدوسري، فقط لم يبقى لي إلا دقيقة، أريد تعليق منك على هذه المستجدات وكيف تتوقع أن تؤثر على موقف دول الخليج في هذه الفترة الحرجة التي تتابع فيها، وبلا شك قلق كذلك ما يجري. فقط مصدر رسمي لبناني يقول للجزيرة تم التوافق إذن على نص إطار العمل المشترك بين لبنان وإسرائيل، وسيتم التوقيع اليوم إذن بعد إبلاغ جميع الأطراف موافقتها على مضمون إعلان النوايا، هذا المضمون الذي لا نعرفه حتى الآن. إذن تم بالفعل التوافق على منطقتين نموذجيتين، الآن تتكشف بعض المعلومات، منطقتين نموذجيتين محتلتين ستنسحب منهما القوات الإسرائيلية. وهذا المصدر الرسمي اللبناني أيضا يقول للجزيرة أنه سيتم الانسحاب من تلك المنطقتين النموذجيتين وفق جدول زمني متسلسل، ويقول أن الجدول الزمني هذا للانسحاب من المنطقتين هو تمهيد لانسحاب إسرائيلي كامل لاحقا، ويقول تم التوافق على نص إطار العمل المشترك بين لبنان وإسرائيل وأنه سيتم التوقيع إذن اليوم بعد إبلاغ جميع الأطراف موافقتها على مضمون إعلان النوايا. إذن مازن إبراهيم معنا الآن مباشرة من بيروت لتقريبنا ربما من تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، والانسحاب من مناطق نموذجية تحديدا وجدول الانسحاب، هل نعرف أي شيء عن تحديدا ما هي هذه المناطق النموذجية؟
3: نعم، في الواقع ليلى من الواضح بأننا إزاء نصف ساعة حاسمة وفق المعطيات التي لدي من مصدر رسمي لبناني واسع الاطلاع، فهو يؤكد بأنه تم التوصل إلى الاتفاق، عرض هذا الاتفاق على الأطراف الثلاثة، بمعنى أن الوفود المتواجدة في وزارة الخارجية الأمريكية حولت نص الإعلان، إعلان النوايا والاتفاق إلى لبنان وإلى إسرائيل، وكذلك الأمر إلى الإدارة الأمريكية. هنا في لبنان جرى الاطلاع على هذا النص من قبل رئاسة الجمهورية، جرى تواصل ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حول النقاط المتضمنة في إعلان النوايا هذا. وبالنسبة للبنان فهنالك موافقة.

0: الطاقة على كامل هذا المضمون، ولكن وفق هذا المصدر ننتظر خلال النصف ساعة المقبلة التأكيد بأن هنالك موافقة أيضا إسرائيلية وبالتالي اطلاع أمريكي، وحينها سنكون إزاء التوقيع والإعلان رسميا بعد نحو نصف ساعة من الآن عن هذه التفاصيل كلها. بالنسبة لهذا المصدر الرسمي، هو أكد بأن تم التوافق على نص الإعلان المشترك ما بين الطرفين، والذي يتضمن مجموعة من المعطيات المرتبطة بكيفية العمل خلال المرحلة المقبلة على كل المسار الأمني والسياسي في جنوب لبنان. هذه النقطة. النقطة الثانية التي أكدها المصدر بأن إعلان النوايا اليوم سيتضمن منطقتين وصفهما بالنموذجيتين. هذه المناطق النموذجية، عندما سألته عن طبيعة الواقع الميداني فيها، أكد بأن هذه المنطقة هي منطقة محتلة من قبل إسرائيل، ستنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد إعلان النوايا الذي سيتم التوقيع عنه. ليس هنالك من جدول واضح متى ستبدأ عملية الانسحاب، ولكن وفق الاتفاق نتحدث عن منطقتين نموذجيتين وفق التوصيف الرسمي اللبناني، سيتم الانسحاب الإسرائيلي منهما. بعد ذلك ينتشر الجيش اللبناني في تلك المناطق، يعمل على التأكد من طبيعتها، على إزالة كل المخلفات المرتبطة بالمواجهات وبالمعارك وبالأسلحة، وسيعمل أيضا على إعادة البنى التحتية لتلك المناطق وعودة السكان إليها. أشار المصدر إلى أن المنطقتين النموذجيتين ستشكلان بداية جدول زمني متسلسل للوصول إلى انسحاب كامل في وقت لاحق لقوات الاحتلال الإسرائيلي وإعادة انتشار. عمليا التفاصيل المرتبطة بإعلان النوايا هذا، ليس هنالك من صورة كاملة لكل التفاصيل، ولكن وفق هذه المعطيات التي استقيتها من هذا المصدر، فهذا يعني بأننا إزاء لحظة مفصلية على قاعدة أن الوفد التفاوضي اللبناني توصل إلى هذا الإعلان النوايا المشترك مع إسرائيل من خلال الإشراف الأمريكي. جرى حاليا هنا في بيروت التداول بين الرئاستين الأولى والثالثة بمضمونها، وبطبيعة الحال من المفترض أن يكون قد وضع رئيس البرلمان في إطار ما يحصل من توافقات الآن، ومن بعدها سيتم الإعلان رسميا عن هذا الأمر. عندما يجي الحديث عن إعلان الإطار المشترك، هذا الأمر كان نقطة خلافية بالأمس حول طبيعة آليات العمل التي من المفترض أن يتم اعتمادها في إطار العمل المشترك. وفق المعطيات جرى الاتفاق تماما على هذه النقطة، وكذلك أمر على المناطق النموذجية. وهنا بعجالة ليلى، لابد من الإشارة بأن ما حصل وتم كشفه قبل قليل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عن السيطرة على علي الطاهر، واتضح بأنها لم تكن قد سيطرت عليها، قد يدلل إلى أن إحدى المناطق النموذجية ستكون في قضاء النبطي، وتحديدا تلك المناطق التي كان قد اقترحها رئيس الجمهورية، ونتحدث هنا تحديدا عن زوتر الغربية، زوتر الشرقية، أبنون أشقيف، يحمر أشقيف، وقلعة أشقيف. ضمن هذا الخط احتمال أن تكون المناطق النموذجية في تلك النقطة. وإذا ما ربطنا هذا الأمر بما سربته المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي حول السيطرة المزعومة على تلال علي الطاهر، فيمكن أن نقول بأن كانت هذه رسالة ربما إلى داخل الإسرائيلي على أن المهمة أنجزت في محيط قضاء النبطي. وبالتالي ضمن تقاطع كل هذه المعطيات مع بعضها البعض، يمكن أن نقول بأننا إزاء لحظات حاسمة على قاعدة التوقيع على إعلان مشترك لبناني إسرائيلي في واشنطن خلال الساعة المقبلة.
1: إذن هي لحظة مفصلية بلا شك، وتلاحقت فيها الأحداث بسرعة كبيرة، بدءا من إعلان الجيش الإسرائيلي بالسيطرة الكاملة على مرتفعات علي الطاهر، ثم إعلان الجانب اللبناني بأن ليست هناك أي سيطرة وليس هناك أي تغيير، ويأتي الآن إذن الإعلان عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل، وأن التوقيع سيتم بحضور وزير الخارجية الأمريكي اليوم. إذن ما زلنا بصدد فهم كامل لما يتضمنه هذا الاتفاق، وكان عفواً يبدو أن هناك تطور. نعم أحمد هزيم، إذن مراسلنا أحمد هزيم من واشنطن هو معنا الآن، نتابع إذن ما تقوله الخارجية الأمريكية بخصوص هذا الاتفاق، وإن كان هناك جدول زمني حدد بالنسبة للتوقيع. تفضل.
2: نعم ليلى، التوقيع قد يحصل في أي وقت الآن. هناك ترتيبات تجرى الآن في أحد قاعات وزارة الخارجية الأمريكية لمراسم التوقيع، سيحضرها الوزير روبيو مترأسا الوفد الأمريكي مع حضور كل من السفيرين اللبناني والإسرائيلي هنا في واشنطن. والحديث أن التوقيع سيتم على إعلان نوايا وأيضا إطار مشترك، وقد تم أيضا توقيع على ملحق أمني بهاتين الورقتين، وهذا نتيجة لجهد أمريكي كبير بذل خلال الأيام الماضية أدى إلى تأجيل أو تمديد جلسات هذه الجولة.
1: أحمد أرجو أن تبقى معنا، طبعا نحن معكم مشاهدينا الكرام رأس الساعة، وفقط نذكركم بالأخبار التي وردت تباعا. الآن مراسل الجزيرة يقول أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن إعلان نيات في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وأنه سيتم توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بحضور وزير الخارجية الأمريكي. أما مصدر رسمي لبناني فكان صرح الجزيرة أنه تم تحقيق تقدم كبير في مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وأنه تم التوافق على منطقتين نموذجيتين محتلتين ستنسحب منهما القوات الإسرائيلية. أضاف أنه سيتم الانسحاب من المنطقتين النموذجيتين وفق جدول زمني متسلسل. وأضاف هذا المسؤول أن هذا الجدول للانسحاب من المنطقتين هو تمهيد لانسحاب إسرائيلي كامل لاحقا، وأنه تم التوافق على نص إطار العمل المشترك بين لبنان وإسرائيل. وكان المصدر الرسمي اللبناني أيضا صرح الجزيرة أنه سيتم التوقيع اليوم بعد إبلاغ جميع الأطراف موافقتها على مضمون إعلان النوايا. إذا في محاولة لمعرفة تفاصيل أكثر عن ما تم التوصل إليه من اتفاق وهذا التوقيع المزمع خلال ساعات بحضور وزير الخارجية الأمريكي، ينضم إلينا من جديد من الخارجية الأمريكية أحمد هزيم، وكذلك من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، وهنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكم جميعا. ونبدأ معك أحمد في محاولة أيضا لمعرفة ما يقوله الجانب الأمريكي بخصوص هذا الاتفاق الذي تم الإعلان عنه قبل قليل فقط، وأنه سيتم التوقيع عليه بحضور وزير الخارجية الأمريكي.
2: نعم ليلى، الجانب الأمريكي لا يتحدث عن تفاصيل هذا الاتفاق أو حتى في تفاصيل إعلان النيات أو حتى الملحق الأمني الذي تم توقيعه، وليفترض أنه سيلحق بهذين الاتفاقين، لكنه يتحدث عن أن هناك تقدم ما حصل صباح هذا اليوم وفي وقت متأخر من مساء أمس. كنا ننتظر بالأمس فقط التوقيع على إعلان نيات يكون فضفاض وترحيل جميع المشاكل والخلافات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي إلى جولات لاحقة أو جولات تأتي في وقت متقدم، لكن الجانب الأمريكي كان يصر على توقيع اتفاق أو إعلان النيات لكي يثبت أن مسار واشنطن هو المسار المعني بحل الملف المسألة اللبنانية وحل الخلاف بين إسرائيل ولبنان. لكن يبدو أن هناك تقدما ما اختراقا ما حصل بوقت متأخر من ليل أمس وصباح اليوم عندما شارك في بداية هذه الجلسة وزير الخارجية ماركو روبيو، ويبدو أننا توصلنا إلى اتفاق إطار يحدد بعض التفاصيل في المسائل الخلافية المعنية بمناطق المناطق التجريبية أو حتى آلية التنسيق بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي في تلك المناطق، وحتى أيضا مسألة الانسحاب الإسرائيلي سواء تدريجيا وعلى مراحل أو على تسلسل. يبدو أن هناك تم التوصل إلى هذا الاتفاق، والآن سيتم توقيع هذه المراسم، ونتوقع حسب مصادر خارجية أن يلقي كل طرف بما في ذلك الطرف الأمريكي الأمريكي كلمة أثناء مراسم التوقيع ليشرح فيها ربما ما هي دوافعه لتوقيع هذا الإطار، وما هو حققه خلال هذه المفاوضات، وكيف سيبنى على هذا الإطار وهذا الإعلان إعلان النيات للمقبل من الجولات، وكيف سيتم تنفيذها، خصوصا أننا كنا نعلم في بداية هذه الجولة أن هناك خلافات شديدة بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني فيما يتعلق بآلية التنسيق تحديدا. الجانب الإسرائيلي كان يصر على أن تكون هذه الآلية آلية ثنائية بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني، والجانب اللبناني كان يخشى من أن تؤدي هذه الآلية إلى أن يستلم الجيش اللبناني أوامر من الجيش الإسرائيلي، وبذلك يصبح هو منوط به تنفيذ طلبات إسرائيلية، وكان يصر على وجود طرف ثالث. يبدو أن هناك أيضا حصل اختراق في هذا الملف، ملف المناطق النموذجية. ليس لدي أي معلومات هنا من واشنطن حول ما هي تلك المناطق وأين تقع، وهل هي تحت الاحتلال أو ضمن الخرائط التي قدمها الجانب الإسرائيلي، والذي يقال أن فيها بعض المناطق مضللة بالأصفر في الخرائط لكنها لم تكن تحت الاحتلال الإسرائيلي ولا تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. حتى اللحظة ليس لدي معلومات هنا في واشنطن عن تلك المناطق، لكن يبدو أنه تم أيضا التوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة، أي مسألة المناطق التجريبية التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي سواء بشكل مباشر أو تدريجي أو وسيستلمها الجيش اللبناني، وبذلك تكون هذه المناطق فاتحة لبداية عملية تسلسل من الانسحابات الإسرائيلية حتى الوصول كما يطالب الجانب اللبناني وكما يقول الجانب الأمريكي من أنه سيساعد لبنان على بسط سيادته على كامل ترابه الوطني.
1: نعم.
2: أي انسحاب كامل من الجنوب اللبناني. تبقى مسائل عدة طرحت في هذه المفاوضات ليلى، كما وصلت إلينا من أن الجانب الإسرائيلي كان يدفع حتى لو وافق هو على بشكل تسلسلي على انسحاب كامل من الجنوب اللبناني، كان يصر على وجود ما يسمى بالبفر زون أو المناطق العازلة في داخل الحدود اللبنانية وليس في الشمال الإسرائيلي. لا نعلم حتى اللحظة كيف تم التوصل إلى تفاهم حول هذه المسألة، سنعرفها حين يتم الكشف عن هذا الاتفاق.
1: نعم، يعني يبدو هذه من المرات القليلة أحمد التي تصلنا فيها المعلومات من الجانب اللبناني أكثر مما تصلنا من الجانب الأمريكي الذي في العادة ما تكون هناك تسريبات أكثر من طرفه. على العموم مازن إبراهيم مدير مكتبنا في بيروت، يعني تم توصل إلى معلومات أكثر بشأن إعلان النيات هذا وموضوع الانسحاب وموضوع المناطق النموذجية، الإشارة إلى منطقتين تحديدا. ماذا نعرف حتى الآن مازن؟ تفضل.
0: نعم، في الواقع ليلى، بعدما كان الوفد اللبناني برئاسة سيمو كرم في واشنطن يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على إعلان النوايا ضمن إطار هذا المسار التفاوضي لمدة 4 أيام، وبعد التعقيدات التي وصل إليها يوم أمس ما اضطر إلى تمديد المفاوضات ليوم رابع، كان هنالك نسخة من هذا الإعلان، إعلان النوايا، قد وصلت إلى القصر الرئاسي هنا في لبنان لوضع الموافقة النهائية على مضمونها وإدخال بعض التعديلات المرتبطة برؤية لبنان للمسار، لبنان الرسمي تحديدا، لرؤيته للمسار المقبل وكيفية تطبيق كل مندرجات إعلان النوايا واتفاق الإطار الذي يجري العمل عليه. بعد وضع بعض الملاحظات وتزويدها لسفير سيمون كرم، كان هنالك قبلها تواصل ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لوضعها بتفاصيل ما جرى التوصل إليه من مدرجات ضمن إعلان النوايا هذا. بعد التوافق الرئاسي اللبناني جرى تزويد هذه المعطيات وهذه الموافقات للوفد اللبناني المتواجد في واشنطن، والذي من المفترض أن يوقع مساء هذا اليوم خلال لحظة وأخرى على إعلان النوايا هذا. وفق المعطيات التي لدي من مصدر رسمي لبناني، هي تشير إلى أنه في البداية سيتم الآن توقيع نص إطار اتفاق ما بين الطرفين. هذه النقطة. النقطة الثانية، مندرجات هذا الإعلان ستشمل منطقتين يصفهما لبنان بأنهما من المناطق النموذجية. نتحدث عن منطقتين من المفترض أن تكون على الأقل واحدة منهم تحت الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، لأن الوفد اللبناني كان يرفض أن تكون المناطق النموذجية خارج إطار المناطق المحتلة كما طرحت قوات الاحتلال أو كما طرح الوفد الإسرائيلي خلال جولات المفاوضات وأيام المفاوضات الثلاثة الأولى اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي، عندما طرح منطقة علي الطاهر. تحديدا الذي جرى التوصل إليه هي نتحدث عن منطقتين نموذجيتين من المفترض أن تبدأ عملية الانسحاب الإسرائيلي منهما بعد إنجاز كامل الترتيبات اللوجستية المتعلقة بتلك المناطق. حينها من المفترض أن يدخل الجيش اللبناني

لاستلام زمام الأمور داخل المنطقتين، التأكد من سحب كل مخلفات الحرب من هناك، وبعدها يقوم الجيش اللبناني بالتأكد من كامل وضعية هذه المناطق على أن يتم إعادة العمل بكامل المرافق فيها إذا ما تمكن الجيش اللبناني من القيام بذلك، إذا لم تكن تلك المناطق النموذجية مهدمة بالكامل ما يتيح لاحقا عودة النازحين إليها. أيضا سيترافق هذا الأمر مع جدول زمني تسلسلي، بمعنى أن البداية ستكون من خلال المنطقتين النموذجيتين، على أن ينطلق الأمر لاحقا باتجاه مناطق أخرى لم يتم تحديد طبيعة هذه المناطق كيف سيتم تقسيمها، هل كما اقترح رئيس البرلمان سابقا وفق أقضية جنوب لبنان، نتحدث عن عدة أقضية هنالك تواجد احتلال إسرائيلي فيها، أم أننا سنكون إذا اختيار لبلدات ومدن محددة. ولكن وفق المصدر الرسمي هو يؤكد بأن الانسحاب سيتم تدريجيا وفق الجدول الزمني باتجاه أفق زمني مفتوح ولكنه لاحق لانسحاب كامل للاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان. وبالتالي ضمن هذا المسار التسلسلي الذي لم تضع كل المحطات الزمنية فيه وفق ما يؤكد، ولكنه يتحدث عن تحديد يرتبط بالمناطق النموذجية كبداية، ومن بعد ذلك سيكون هنالك مسار تفاوضي وجولات تفاوضية إضافية ستفتح المجال أمام الانسحاب من مناطق أخرى. ولكن هنا مجموعة من الأسئلة التي ينبغي الآن أن نطرحها ونحن نترقب إعلان النوايا. من سيقوم بالإشراف على كامل هذه العملية الانسحاب الإسرائيلي ودخول الجيش اللبناني؟ هل سيكون هنالك آليات تنسيقية جديدة؟ هل نحن إزاء لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار وتسجيل الخروقات؟ كل هذه المعطيات المرتبطة بالواقع الميداني هي دقيقة للغاية ليلى، لأن الخروقات الإسرائيلية كانت مستمرة حتى ساعات خلت، سواء كان من خلال المسيرات أو المقاتلات الحربية. وعندما سيدخل الجيش اللبناني وتنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي سيكون هنالك تحدي كبير، لأن الجيش اللبناني سيكون على شبه تماس مباشر بين قواته وقوات الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هنا السؤال الذي يطرح، كيف ستكون آليات ضبط ومراقبة الواقع الميداني، وليس فقط لناحية تسجيل الخروقات الإسرائيلية، ولكن لمنع أي احتكاك مستقبلي ما بين قوات الجيش اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما بأن قوات اليونيفيل التي تعمل حاليا في جنوب لبنان مهمتها وتفويضها ينتهي بنهاية العام الجاري. وبالتالي إذا ما كان المسار مسار الانسحاب الإسرائيلي سيأخذ أشهرا، فهذا الأمر سيطرح تحديا رئيسيا. ثم تحدي آخر ليلى لابد من الإشارة إليه، ذلك أن لبنان الرسمي هو ما الآن يتجه للتوقيع على هذا إعلان النوايا هذا، ولكن دعينا هنا لا نغيب بأن ثمة موقفا آخر كان قد عبر عنه حزب الله يرتبط برفضه لكل هذا المسار، رفضه لمندرجاته، وهو كان يدعو لي مفاوضات غير مباشرة. كيف سيكون التعامل من قبل حزب الله مع كامل هذا الإعلان النوايا، كامل هذا الاتفاق؟ هل سيكون هنالك رفض، أم أننا إزاء مساحة رمادية يمكن الالتقاء ما بين الطرفين؟ أيضا تساؤل عن موقف رئيس البرلمان نبيه بري بما يمثله كنقطة تقاطع ما بين لبنان الرسمي وحزب الله، ما هو الموقف الذي سيؤكده خلال المرحلة المقبلة تجاه هذا الاتفاق؟ أيضا هنا لابد من الإشارة إلى المسار الإقليمي الموازي الذي كان يجري العمل عليه، لا سيما من خلال ما يعرف بخلية خفض التصعيد، وذلك بعد الاتصال الذي حصل من قبل نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية ورئيس وزراء قطر مع الرئيس اللبناني، وتم إعلامه بتشكيل خلية لخفض التصعيد. ما هو الدور الذي ستطلع به هذه الخلية، والتي صحيح أنها جاءت من مخرجات مسار إسلام أباد ومسار بيركنشتوك في سويسرا، ولكن جرى تقاطع ما بين هذا المسار أو مخرجاته بما يتعلق تحديدا بالبند الأول المرتبط بوقف إطلاق النار في لبنان والمسار اللبناني. جرى إعلام الرئيس اللبناني الذي أبدى موافقته على هذه الخلية وهذه اللجنة وفق البيان الذي صدر في حينه عنه. وبالتالي هنا السؤال، هل سيكون لهذه اللجنة في مقبل الأيام دور تطلع به، لا سيما بأن الحديث كان عن أن هذه اللجنة ستضم بالإضافة إلى لبنان والولايات المتحدة الأمريكية كذلك قطر، وأيضا إيران سيكون لها حضور. وبالتالي هل نحن إزاء فصل لمسار هذه الخلية عن مسار هذا الاتفاق؟ هذا السؤال أيضا سيطرح الآن على الطاولة. وبالتالي لابد من الإشارة ليلى إلى أننا إزاء لحظة مفصلية بالفعل، إزاء التوصل ما بين لبنان وإسرائيل إلى هذا الاتفاق وإعلان النوايا، ولكن هذا الأمر لا يخفي بأن هنالك تحديات كثيرة ترتبط أولا بالواقع الميداني في جنوب لبنان.

0: بشكل كامل تحديدا فيما يعنى نعم. المنطقة الصفراء. وبالتالي السؤال الآن عن المنطقتين النموذجيتين، هل نحن إزاء مناطق خارج الخط الأصفر؟ ملاحظة أخيرة، إضافة إلى كل التحديات الأمنية الميدانية وما يتعلق بواقع النازحين، بطبيعة الحال هنالك تحدي سياسي داخلي في كيفية مقاربة كافة الأطراف لما سيعلن عنه بعد قليل في واشنطن حول إعلان النوايا هذا وحول هذا الاتفاق. كيف سيتلقى لبنان ليس فقط الرسمي ولكن كافة الأفرقاء السياسيين باختلاف ألوان الطيف السياسي لهذا التوافق؟ هل سنكون أمام لحظة تحدي إضافية على المستوى الداخلي اللبناني نتيجة المواقف التي هي معروفة جراء هذا الواقع، أم أن سيكون هنالك مساحة رمادية وفاعلين سيلعبون أدوارا سواء كانوا من الجهات الإقليمية أو العربية وتحديدا كدور قطري أو من خلال بعض الأطراف الداخلية التي كانت تسعى لتجسير الهوة ما بين الموقف الرسمي اللبناني وموقف حزب الله؟
1: أسئلة كثيرة، إذن في انتظار ربما كلمة السفيرة اللبنانية وكذلك السفير الإسرائيلي في حفل التوقيع الذي سيحضره وزير الخارجية الأمريكي، والذي تقول مصادر أنه سيتم في 8 بالتوقيع التوقيت المحلي للساحل الشرقي للولايات المتحدة، يعني ربما خلال 7 ساعات من الآن. ولكن هذا طبعا بالموافقة الإسرائيلية كذلك، وحتى الآن لا نعرف إلياس كرام وأنت معنا ماذا تقول تل أبيب بهذا الخصوص؟
2: نعم، ربما نفهم ما الذي يمكن أن يحمله هذا الاتفاق من خلال اللاءات التي وضعتها إسرائيل والمعايير التي وضعتها، وما تنقله أيضا القنوات الإسرائيلية في الدقائق الأخيرة عن مسؤول إسرائيلي الذي يقول بأنه في إطار هذا الاتفاق فإن قوات الجيش الإسرائيلي سوف تبقى في إطار المنطقة المحتلة، في إطار المنطقة الصفراء التي سبق الجيش الإسرائيلي وأن نشر خريطة حولها، وأن إسرائيل لن تنسحب من هذه المنطقة بدون تجريد حزب الله من سلاحه ودون أن تتأكد من أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سيطرتها على هذه المناطق التي قد تنسحب منها القوات الإسرائيلية. وهذا بحد ذاته أمر فضفاض، بمعنى أنه ربما يستغرق شهورا وربما يستغرق سنين حتى يتحقق.
1: ولكن يعني هناك أمر لابد أن نتوقف عنده، هذا الإعلان عن الاتفاق الإطاري تم بعد فترة قليلة من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه في الواقع سيطر على تلة علي الطاهر بشكل كامل، ثم جاء الرد اللبناني بقول أنه ليس هناك أي صحة لهذا الكلام، وحزب الله نفسه نفى الأمر. يعني نحاول أن نفهم ماذا تريد إسرائيل إرساله من رسائل من خلال هذا
2: هو يبدو أن الأمر كان أكثر دعائيا من جانب المتحدثة العسكرية باللغة العربية للجيش الإسرائيلي، لأن الجيش الإسرائيلي لم ينشر على مواقعه الرسمية العامة هذا الأمر، وكان فقط مقتصرا على المتحدثة العسكرية باللغة العربية التي تحدثت بشكل فضفاض عن سيطرة كاملة، وكأن الخطاب موجه للبنانيين وموجه أيضا للداخل الإسرائيلي لكن أكثر للبنانيين منه للداخل الإسرائيلي. وكنا أشرنا في الساعة الأخيرة إلى أننا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن البيان ليس واضحا فيما إذا كانت المقصود منه السيطرة العملية، أي دخول القوات البرية أو السيطرة
1: يعني وبعدها
2: لأن السيطرة في النيران أصلا كانت موجودة منذ أسابيع،
1: وبعدها بقليل تم الإعلان عن هذا الاتفاق، ويعني يفترض أن يتم التوقيع بعد ساعات، وكلمة للسفير الإسرائيلي إلى جانب السفيرة اللبنانية. هل هناك أي إشارة لهذا الكلام؟
2: دعينا فقط نشير إلى ما يمكن أن يكون خطوط حمراء قد تضعها إسرائيل وقد نجدها الآن في بنود مذكرة التفاهم. أشرنا إلى المنطقة الصفراء كمنطقة ستبقى محتلة، والجيش الإسرائيلي يؤكد أيضا وهذا ما أكده وزير الدفاع ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالأمس على حرية العمل العسكري في مواجهة أي تهديد يتشكل سواء كان ذلك على القوات الإسرائيلية في المناطق المحتلة أو على البلدات الشمالية. واضح أن هذا بحد ذاته يضع مذكرة التفاهم وتطبيق الاتفاق لاحقا أمام كثير من المعيقات على الأرض وفي الميدان، لأننا رأينا في الأيام الأخيرة أيضا الاشتباكات التي حصلت بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله. نقطة ثانية مهمة يجب الإشارة إليها وإسرائيل تأخذها بعين الاعتبار من خلال التوقيع على اتفاق التفاهم هذا، وهي أن الاتفاق عمليا يعتبر إقرارا دوليا بسيطرة إسرائيل على جنوب لبنان طالما أن هنالك تهديد مستمر.

0: على حدود إسرائيل، وهذه نقطة في غاية الأهمية، بمعنى أن إسرائيل تنظر إلى هذا الاتفاق وكأنه ملزم ليس فقط لإسرائيل ولبنان بل ملزم دوليا. أمر آخر أن إسرائيل كما أشرنا ستبقى في حدود المنطقة الصفراء حتى يزال أو يجرد حزب الله من سلاحه وتبسط الإدارة الدولة اللبنانية سيطرها. كانت هنالك أيضا خطوط حمراء وضعت من خلال المفاوضات في الأيام الأخيرة ليلى، وهو أن إسرائيل رفضت بكل شكل من الأشكال الانسحاب من مناطق تحتلها وهي قريبة من الحدود الدولية، هذا واحد، أو أنها قريبة من ما تسميه إسرائيل خط الدفاع المتقدم في وجه الصواريخ المضادة للدروع، بمعنى أن إسرائيل بأي شكل من الأشكال وفق هذه المعايير بطبيعة الحال، لا نعرف ماذا موجود الآن في الاتفاق، لكن هذا ممكن أن نقرأه وقد يكون مطبقا في الاتفاق أيضا، بأنها لن تنسحب في عمق 8 كيلومترات وستبقى تحتل هذه المناطق. نقطة أخرى يمكن الإشارة إليها هو ما جاء بالأمس وكان لافتا جدا في حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما قال وأكد أنه لن يكون هناك انسحاب من جنوب لبنان وأن هذه المناطق ستبقى مناطق يدافع فيها الجيش الإسرائيلي عن البلدات الشمالية، لكنه استخدم مصطلح المناطق المشرفة والمطلة والمسيطرة، وهنالك من قرأ ذلك على أن الجيش الإسرائيلي وربما بقرار من المستوى السياسي قد تصدر له التعليمات بالبقاء في هذه التلال والمرتفعات الاستراتيجية بطبيعة الحال في عمق 8 كيلومترات وفق الرؤية الاستراتيجية والأمنية لإسرائيل، وقد ينسحب أو يعيد الانتشار من مناطق هي من المنظور العسكري ليست ذات أهمية أمنية أو استراتيجية، لكن السيطرة قد تبقى على مناطق مطلة ومرتفعة. وأنت تذكرين النقاط الخمس التي بقي فيها الجيش الإسرائيلي بعد توقيع مذكرة الاشتباك في نوفمبر من عام 2024، وهي ومسألة أخرى لا تقل أهمية ليلى، هي مسألة الإشراف على تطبيق المناطق النموذجية ودخول الجيش اللبناني. إسرائيل تريد إشرافا أمريكيا أولا، وتريد أيضا تنسيقا بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني، ليس واضحا فيما إذا كان الطرفان قد توافقا على هذه النقطة تحديدا، مسألة أن تكون هنالك منظومة تنسيق إسرائيلية لبنانية مباشرة. علمنا من الزملاء في لبنان وهذا ما نشر طبعا بأن الدولة اللبنانية تعارض ذلك، ولكن هنالك أيضا في المقابل تحفظات من جانب إسرائيل على مسألة وجود إيران وباكستان وقطر وفي المنظومة التي أعلن عنها في الأيام الماضية، لذلك إسرائيل تريد وجودا أمريكيا أكثر في مسألة الإشراف على تطبيق الاتفاق. دعيني فقط أشير بعجالة إلى نقطة في غاية الأهمية، أن التوقيع على اتفاق الإطار هذا من المنظور الإسرائيلي هو في غاية الأهمية. إسرائيل معنية بالتوقيع على هذا الاتفاق مهما كان ومهما كانت تفسيراته وتأويلاته في قادم الأيام، وربما لن ينجح.
1: لماذا هي معنية بذلك؟
0: لأن الاتفاق هذا مباشرة مع الدولة اللبنانية هو من وجهة النظر الإسرائيلية يعني بالتأكيد أنها ربما نجحت في الفصل بين الساحة اللبنانية والساحة الإيرانية. إسرائيل معنية بذلك، والكل طبعا كل الأجهزة الأمنية حثت المستوى السياسي في الأيام الماضية على المضي وسريعا إلى إنجاز هذا الاتفاق والتوافق مع الدولة اللبنانية مباشرة، لأنهم قالوا بأن هذا هو المسار الأسرع والأفضل إذا أرادت إسرائيل فعلا أن تفصل بين الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية. سنرى إن كان هذا فعلا سيكون على الأرض مطبقا، لأن إسرائيل تعتقد بأن إيران ما زالت تسيطر أيضا على الأوضاع في
1: يعني هناك نقاط كثيرة، ما زلنا طبعا ننتظر أن نعرف معلومات أكيدة بشأنها، ولكن لدينا مادة كثيرة للنقاش. أشكرك وأنتقل إلى ضيفنا في واشنطن نيل مكيب، مراسل الشؤون السياسية لشبكة One American News، وكذلك ينضم إلينا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، ومن جبل لبنان الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية. أهلا بالجميع. أولا أبدأ معك دكتور جو معكرون، وأنت تتابع المشهد يعني وتسلسل الأحداث، هل يعني استوقع

0: موقفك التوصل فعلا إلى اتفاق إطاري إعلان نيات بهذا الشكل؟ ما الذي يعنيه هذا الإعلان الآن؟
1: طبعا استوقفني يعني كان الاتفاق اللحظات الأخيرة تحت الضغط الأمريكي. أعتقد هناك يعني تقاطع مصالح أمريكية لبنانية لتمرير أي اتفاق اليوم ليكون موازي لما يجري مسار سويسرا إلى حد ما. لكن يعني لدي تساؤلات حول الاستعجال يعني في هذه النقطة. يعني واضح أن هناك أمور يعني كثيرة كان لابد من نقاش أوسع فيها. القلق بالنسبة لي هو هناك توقيع، هذا سيؤدي ربما إلى كثير من يعني التزامات من الدولة اللبنانية بدون اتفاق مع الطرف الداخلي المعارض لهذا الأمر. يعني كان لابد من التريث من الطرف اللبناني أعتقد قبل الدخول في إعلان نوايا هناك توقيع. يعني نحن أمام مسارين الآن، وقف إطلاق النار الذي هو معني فيه مسار سويسرا وموضوع الانسحاب. يعني علينا أن نرى إذا كان هناك جدول زمني واضح. نتحدث الآن عن نقطتين وليس عن منطقة أوسع كقضاء أو غير قضاء. هناك كان موقف الجيش، علينا أن ننتظر إذا كان هناك موقف، ماذا موقف يعني من الجيش في هذا الإطار. يعني الاتفاق غير عن البيانات السابقة الآن، علينا أن نرى إذا كان هناك إعادة تموضع فيها كما في نص البيانات السابقة. يعني هناك كثير من التساؤلات، لكن أعتقد الضغط الأمريكي أجبر الطرفين على تسوية معا. لا أعرف إذا كانت تميل إلى إسرائيل، يعني أعتقد الطرفين ربحوا فيها. يعني ليس هناك حديث عن نزع سلاح حزب الله بشكل مباشر ولا حديث عن انسحاب إسرائيل مباشر. يعني هناك تسوية تم طبخها إلى حد ما شبيهة بمذكرة تفاهم سويسرا، أي ليس هناك التزامات اليوم لكن خريطة الطريق تتطور مع الوقت.
0: طيب تتطور مع الوقت. نيل مكيب، هل ترى هناك عجلة في الأمر كما يراه الدكتور جو معكرون؟ ويعني ما هي أوراق الضغط ومن استعملها الآن؟ يعني هل واشنطن ضغطت فعلا على هذا الصعيد وتمكنت من تحقيق هذا الاتفاق وكيف؟
2: أعتقد أنه من الواضح جدا أن الولايات المتحدة كانت تدفع نحو هذا الاتفاق لأنها أرادت أن تحل هذه المشاكل وأن تتم تسوية الأمور، بما أن هذه المشكلة عالقة منذ سنوات عدة. وهذا الأمر يبين لنا ما هو أسلوب الرئيس ترامب في التفاوض، هو غالبا ما يقنع كافة الأطراف على الاتفاق على رؤية عامة، وبما أنه تم الاتفاق على هدف عام تريده كل الأطراف، بعد ذلك يمكن لفرق التفاوض أن تتناقش بشأن التفاصيل ومن ثم يتم المضي قدما. هذا الأسلوب يختلف عن ما كان يقوم به باراك أوباما مثلا عندما يقدم لائحة من الشروط ويقول أنه ما من اتفاق حتى أتوصل إلى اتفاق وبعد ذلك لا ينجز أي شيء. السؤال الحقيقي هو هل سيتم التعامل مع حزب الله وهل ستتم حل هذه المشكلة؟ أنا أتذكر بكل وضوح ما حصل في إيرلندا عندما ألقى الجيش سلاحه وأصبح مجرد حزب سياسي في شمال إيرلندا مثلا، ومن ثم الجميع مضى قدما ولم يكن أحد يعتقد أن الاقتتال في شمال إيرلندا كان سيتوقف، ولكن هذا ما حصل. ربما الأمر ذاته سيحصل هنا في هذه الحالة. والنقطة الأخيرة هي أنه لا يمكن أن يتحقق أي شيء على طاولة المفاوضات بشكل يتماشى مع الوضع في الميدان، ولذلك يجب أن يتم عكس الوضع في الميدان على طاولة المفاوضات. لا يمكن أن نخلق واقع من خلال المفاوضات وجهود الدبلوماسية بشكل لا يتماشى مع ما يحصل بالفعل في الميدان.
0: وربما أذهب إليك دكتور محمد هلس، يعني إسرائيل في النهاية إذا كنا نتحدث عن عنصر الوقت تريد أن تحقق اتفاق لتفصل بين المسارين الإيراني واللبناني فيما يتعلق بالوضع الآن. إلى أي حد هذا هو العنصر الذي أدى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق الإطاري بهذه الصورة الآن؟
3: التحية لك أستاذة ليلى وضيفيك وللسادة المشاهدين. ليس هذا

0: فحسب، ليس موضوع الفصل ما بين الملفين اللبناني والإيراني. إسرائيل تصطاد أكثر من عصفور بذات الحجر، وإن جاز لي التعبير، وإن بدا التمنع الإسرائيلي والسخط الإسرائيلي والصخب الإسرائيلي وحالة عدم الرضا عن هذا الذي يجري، لكن إسرائيل مستفيدة في 3 سياقات. السياق الأول هو أن هذه المناطق التجريبية تسمح لإسرائيل بإعادة تموضع جيشها وإعادة انتشاره، بما يخفف من إمكانية استنزافها وتعرضه لنيران حزب الله مستقبلا في حال حدثت مثلا اشتباكات. وما دام أن لديها وفقا للمقاربة التي تفرضها هذه الاتفاقية طرف لبناني يتحمل مسؤولية دفع حزب الله خارج المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، إذن إسرائيل بالنسبة لها في هذه الجزئية هي تعتبر أنها تأتي لمصلحتها. القضية الثانية هي أن إسرائيل تقدم القليل، تقدم الفتات لتحافظ على الكثير. ولاحظي بأن إسرائيل يعني ما تقدمه الآن مهدت له قبل حتى أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حينما ذهبت لاحتلال بعض المناطق خارج حدود المنطقة الصفراء أو بما يتجاوز 10 كيلومتر، وقال حتى بعض الإسرائيليين أن هذه المناطق تحتفظ بها إسرائيل لمقايضتها ولمساومة الولايات المتحدة عليها ولتقديمها على أنها تنازل. ولاحظي أيضا هذا الضجيج الإسرائيلي وتضخيم الخطوة من طرف إسرائيل ورفع سقوف التصريحات الإسرائيلية ليأتي وكأن هذه الخطوة التي تقوم بها إسرائيل هي تنازل كبير. القضية الأخرى هي أنها تلقي أيضا بالكرة في ملعب الطرف اللبناني وتضع عبء الإثبات على الدولة اللبنانية، ويعني اليوم هي ترهن انسحابات لاحقة بمدى إثبات الدولة اللبنانية مقدرتها وجدارتها على منع حزب الله من الدخول إلى هذه المناطق، ومن الآن حتى تثبت الدولة اللبنانية إسرائيل قادرة على اختلاق الذرائع ومد هذا الأمر والمماطلة فيه، وربما سيكون هذا الانسحاب الأول والأخير. وثالثا وهو الأهم،
1: نعم
0: إسرائيل مستفيدة من أنها تمنح رئيس الولايات المتحدة القول بأنه مارس ضغطا وحصل من الطرف الإسرائيلي على شيء، هي تقدم له تنازل ما شكلي ليحاول أن يسوقه للطرف الإيراني على أنه تنازل ربما يفضي لاحقا إلى مزيد من الانسحابات الإسرائيلية، وهذا يقطع الطريق على مزيد من توتير العلاقة الأمريكية الإسرائيلية ويعيد يعني نسج خيوط العلاقة،
1: أشكرك.
0: بحيث يعني تبدو إسرائيل وكأنها تماشت مع رغبات رئيس الولايات المتحدة.
1: أشكرك جزيلا دكتور محمد هلس، وشكرا لكل ضيوفنا. إذا يبقى موضوع هذا الاتفاق الذي ينتظر أن يتم توقيعه بحضور وزير الخارجية الأمريكي، وننتظر أن نعرف أكثر عما يتضمنه تحديدا، وللمزيد عما يعنيه والمناطق النموذجية التي يفترض أن تنسحب منها إسرائيل فيها سنناقش هذه الأمور مع ضيفنا هنا العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. ولكن قبل ذلك نتحول طبعا إلى الخارطة التفاعلية لنرى المشهد على الخارطة معك صهيب، تفضل.
2: ليلى، المناطق النموذجية هي فكرة مقترحة لعملية تجريب انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق وإدخال الجيش اللبناني وبسط السيطرة وسحب السلاح ومن ثم سحب هذه التجربة على مناطق أخرى. ولكن لا نزلنا نتحدث عن الإطار العملي، وهو إطار الخط الأصفر الذي يحتله الجيش الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من لبنان، وهي المنطقة التي وسعها إن صح التعبير. هذه الخريطة الأولى حدث عليها بعد أسبوعين أو قبل أسبوعين، حدث أيضا هذه الخريطة وأضاف إليها قلعة علي الطاهر التي استمعنا قبل قليل لهذا السجال وهذه الأنباء المتضاربة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله عن السيطرة على هذه المنطقة، بالإضافة إلى التحرك شمال منطقة البياضة، إدخال زبقين والوصول إلى منطقة الغندورية في هذه المنطقة. ولكن إذا كنا نتحدث عن المناطق التجريبية، فهي المناطق التي وضعت على الطاولة من أجل منحها فرصة ومنح الجيش اللبناني فرصة لبسط سيطرته ونزع سلاح حزب الله منه بعد أن ينسحب الجيش الإسرائيلي منها. إذا بسط الجيش اللبناني سيطرته ونزع سلاح حزب الله من تلك المنطقة ولم تصدر منها عمليات باتجاه الجيش الإسرائيلي، سينسحب الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق. المناطق التي نتحدث عنها الآن ليلى، يبدو أن
1: في
2: هناك
1: الواقع
2: أخبار عاجلة.
1: نعم، يبدو أن مراسم توقيع الاتفاقية هي الآن بصدد أن تبدأ، وسنذهب مباشرة إلى واشنطن لمتابعتها. ويظهر كما تشاهدون السفيرة اللبنانية والسفيرة الإسرائيلي ووزير الخارجية الأمريكي، نذهب إلى هناك إذن.
3: History of, and that is a prosperous and peaceful country.

0: diverse country where people of different backgrounds were able to live and go coexist side by side, and in many ways was the envy of the region and of the world. And it will take a lot of work and some time to get back to that point. But we believe today is the first step
1: for attacks.
0: And this is not what the people of Lebanon want, and that's not what they deserve. What they deserve to have is what they once had. Recent history of, and that is a prosperous and peaceful country.
2: العيش بسلام وأمن خاصة سكان الشمال الذين استهدفوا بشكل متكرر من جراء الأعمال الإرهابية التي أطلقت من أراضي لبنان ليس من قبل الشعب اللبناني ولا الحكومة اللبنانية بل جهة خارجية سعت إلى استخدام هذه الأراضي لاستهداف المدنيين الأبرياء الذين لم يتمكنوا من العيش في هذه الأماكن لفترة طويلة وفي كل مرة تطلق فيها السفارات يتعين عليهم أن يستيقظوا وأن يتوقفوا عن الذهاب إلى العمل وذهاب إلى الملاجئ لحماية أنفسهم ولذلك كما قلت اليوم وكما قلت لكافة الأطراف اليوم هذه بداية البداية ولا يزال هناك عمل طويل أمامهم ولا يمكننا أن نستخف بصعوبة هذه المرحلة ولكننا نفهم أهميتها وكم هي مهمة ويشرفنا أن نؤدي دور في المساهمة بهذه النتيجة وأود أن أثني على كافة الممثلين من كلا الطرفين سفيرة لبنان إلى الولايات المتحدة وهي سفيرة رائعة وأعرفها منذ فترة طويلة و حتى أننا نتشارك خلفية مشتركة هنا في الولايات المتحدة لدينا روابط في ولاية فلوريدا أنا ممتن لكل العمل الذي قامت به وأيضا السفير وطاقمه وكافة الأطراف الممثلة هنا وأود أن أشكر وزارة الحرب على الدعم وأيضا سفيرنا إلى لبنان قام بعمل رائع والفريق الذي يقوده دان هاور والمستشارين هنا في وزارة الخارجية قاموا بعمل رائع إذا أردتم أن تروا قيمة العمل الدبلوماسي المهني هذا ما فعله الفريق هنا وأنا فخور جدا بما حققناه هنا في وزارة الخارجية لتحقيق هذه النتيجة وكما قلت اليوم هذه الخطوة الأولى وفي بعض الأوقات قد تكون الخطوة الأولى هي الأصعب ولكنها مهمة وهذا ما قمنا به معا ونحن ممتنون للتوصل إلى هذه النتيجة وبإمكانكم الآن تغطية هذه الفعالية ونأمل أننا سنتمكن من إحراز تقدم فعلي وملموس لكي يتمكن كلا الشعبين من الشعور بأمن فيما يتعلق بالمستقبل مستقبل مليء بالازدهار والعيش المشترك بطريقة تصب بمصلحة الرجال والنساء والأطفال بما في ذلك أولئك الذين لم يولدوا بعد ويستحقون كل ما يستحقه الجميع أي العيش في بلدهم بدون أن يخشوا الأذى والحرب والنزاع وهذا ما نأمل أن نتمكن من تسهيله وتحقيقه واليوم اتخذنا هذه الخطوة الأولى في هذه المسيرة التي ستكون صعبة بلا شك ولكنها مهمة ونحن فخورون جدا لأن نكون جزء من هذه العملية. شكرا لكم على تغطيتكم لهذه الفعالية والآن سننتقل إلى الجانب الرسمي لكل ما تحدثنا عنه اليوم شكرا نيابة عن الرئيس عون ورئيس الوزراء سلام نود أن نشكر الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو والمستشار هولر والسفير عيسى وفريق الحكومة الأمريكية على استضافتهم وتسهيلهم لهذه المحادثات التاريخية في واشنطن العاصمة الإطار الثلاثي الذي سنوقع عليه اليوم هو خطوة أولى على الطريق نحو استعادة السيادة اللبنانية وسلامة الأراضي اللبنانية من أجل التوصل إلى نهاية دائمة للأعمال العدائية لكي يتمكن شعبنا من العودة إلى أراضيه ولكي يتمكن الشعب اللبناني من أن يعيش بسلام وازدهار لقد كان هذا الاجتماع طويل وصعب ونحن ممتنون للدولة المضيفة على تعاونها خلال هذه المفاوضات وهذا الإنجاز تحقق من خلال قيادة الرئيس عون وعزم رئيس الوزراء سلام وأيضا عزم أو مرونة السفير كرم وأيضا قوة الجيش اللبناني شكرا جزيلا أصحاب المعالي والسعادة حضرات السفراء حضرات الوزير أود أولا أن أعبر عن امتناني للوزير روبيو وفريقه الرائع تحت قيادته تمكننا من تحقيق رؤية الرئيس ترامب القائمة على السلام والأمن والسلام عبر القوة ولقد تمكننا من الوصول إلى عملية تاريخية ومهمة للماضي قدما أود أن أعبر عن امتناني العميق لزملائي دكتور دريسن من مجلس الأمن القومي وأيضا ضباط الجيش الإسرائيلي الذين عملوا جنبا إلى جنب معي تحت قيادة وإرشاد رئيس الوزراء نتنياهو وفريقه في القدس وأود أيضا أن أشكر سعادة السفيرة حمادة على كونه

مفاوضة قوية. حضرتك وطاقمك شكلت مثالا، وأنت تحاربين حضرة السفيرة مثل النمر. وخلال الاجتماعات عبرت عن مبعث قلق، وهو أن هذا القطار بات يبتعد عن مساره، وأن إيران ووكلائها أرادوا أن يتحطم هذا القطار. ولكن تحت قيادة قوية وتحت قيادتك حضرة السيد دان تحت قيادة وزارة الخارجية تمكننا من إعادة هذا القطار إلى مساره وبات على المسار الصحيح. أما بالنسبة للوجهة النهائية فهي السلام بين الدولتين، سلام حقيقي، حيث أن كلا الدولتان ستنعمان بالسلام، وحيث أن سيادة كل من لبنان وإسرائيل ستتم احترامها وحمايتها. وفي هذا الإطار الثلاثي الذي يعتمد على الأداء، إيران باتت خارج اللعبة وحزب الله خارج اللعبة، والمسار نحو السلام بين إسرائيل ولبنان دخل إلى الحسابات، وهذا الأمر لم يكن ليتحقق بدون مرونة الشعب الإسرائيلي وخاصة سكان الجليل الشمالي الذين بقوا صامدين بوجه إرهاب حزب الله. وأخيرا وليس آخرا، أود أن أشكر الأبطال الحقيقيين الذين جعلوا هذا الأمر ممكن، رجال ونساء الجيش الإسرائيلي الذين دافعوا بتفان عن إسرائيل. العديد منهم خسروا أرواحهم في هذه المعركة ضد إيران ووكلائها. أود أن أشكر الله على الشرف، شرف تمثيل شعب إسرائيل والتوقيع على هذا المستند نيابة عنه. في هذا الأسبوع في ما نقرأه في التوراة في الكنس نتحدث عن النبي الذي وصف بالمزيف، ونود هنا في هذا السياق أن نحول كل هذه البركة إلى سلام. بارك الله إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة وكل من يسعى إلى إحلال السلام، وشكراً.

0: إذا نتابع الآن مراسم التوقيع على نص إطار العمل المشترك بين لبنان وإسرائيل، كما شاهدنا بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، كما استمعنا والمستشار كذلك في الخارجية الأمريكية دان هولر. الموقعون هم السفيرة اللبنانية ندى حمادة معوض والسفير الإسرائيلي مايكل ليتر. إذن وهذا ما تبعناه بعد أن تبعنا إذن كلمة للسفيرة اللبنانية وكذلك كلمة للسفير الإسرائيلي بعد أن قال الوزير الأمريكي وزير الخارجية أنها خطوة أولى على طريق استعادة سيادة لبنان، الأمر الذي أكدته السفيرة اللبنانية من مقر الخارجية الأمريكية حيث جرت إذن مراسم التوقيع. ينضم إلينا مراسلنا أحمد هزيم. إذن أحمد، تابعنا كلمة الوزير روبيو كذلك كلمتي السفيرين اللبنانية والإسرائيلي، كيف يمكن تلخيص أبرز النقاط؟
1: نعم ليلى، إذا تحدثنا على الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية ماركو روبيو، هو تحدث من أن هذه خطوة أولى وليست اتفاقا نهائيا، هي خطوة أولى للبناء عليه. لا يزال هناك الكثير من العمل، لكنها خطوة شجاعة من الطرفين بأن يوقعان على هذا الإطار ويمضيان قدما نحو تذليل الخلافات والوصول في النهاية إلى اتفاق السلام الشامل. لكن إذا استمعنا إلى الكلمات التي ألقاها السفيرين اللبناني والإسرائيلي، فواضح من هذه الكلمات ماذا يسعى كل طرف لتحقيقه عبر هذا الاتفاق. السفيرة اللبنانية ندى حماد تحدثت عن أن هذا الاتفاق سيمكن الشعب اللبناني أولا من العودة إلى دياره أي سكان الجنوب، ومن ثم العيش بأمن وسلام أي إنهاء دوامة العنف المستمرة في لبنان منذ أكثر من 3 سنوات. بالنسبة للسفير الإسرائيلي تحدث أن هذا التوقيع يخرج إيران وحزب الله من المعادلة ويؤكد مرة أخرى أو يعيد القطار مرة أخرى على مسار واشنطن كمسار لحل أو للوصول إلى حل المسألة اللبنانية والوصول إلى حل للحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله على الأراضي اللبنانية أو بين واحتلال إسرائيل لأراضي في جنوب لبنان. هذا ما أراده السفير الإسرائيلي أو كما عبر عنه بكلماته التي قالها في هذه أثناء قبيل توقيع هذه المراسم. هذا اتفاق ليلى هو نتاج لعمل مضني كما قالت السفيرة اللبنانية، استمر على مدى 4 أيام. كانت هناك خلافات حادة كادت تودي بإفشال هذه الجولة الخامسة من المفاوضات. كنا بالأمس ننتظر فقط كما قيل لنا عن إعلان نيات يكون فضفاض ترحل فيه المشاكل الخلافية والمسائل الخلافية إلى جولات مقبلة، جولة 6 وـ 7 وغيره، لكن حصل اختراق ما ليلة أمس وصباح هذا اليوم، وتدخل وزير الخارجية ماركو روبيو الذي كان قادما أو آتيا من زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج تحديدا، وحضر جانبا من جلسة اليوم الصباحية، وبدأت الأمور تتحلحل شيئا فشيئا، وسمعنا بعدها من أن هناك اتفاق على اتفاق إطار وإعلان نيات، وحتى أن هناك اتفاق أمني ملحق بهذين الاتفاقين وبما وقع عليه في هذه المراسم. هذا الاتفاق فيه تفاصيل عن المسائل الخلافية، وإن كانت تحتاج إلى رؤية لهذا الاتفاق ونصوصه لكي نعرف بالضبط ماذا وقع عليه الطرفان، لكن ما نعرفه حتى اللحظة أنه تم التعاطي أو تم الاتفاق على المناطق النموذجية، تم الاتفاق على آلية التنسيق بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني، وأيضا وضع جدول أو مسألة الانسحاب الإسرائيلي ترحيلها إلى جدول يتم وضعه بعد أن يتم الانسحاب بتسلسل من المناطق النموذجية التي سيستلمها الجيش اللبناني. هناك أيضا آلية التنسيق، إذا تذكرنا هناك خلاف حاد بين الجانب اللبناني والإسرائيلي كاد أن يفشل هذه المفاوضات، حيث أصر الجانب الإسرائيلي على أن هذا الاتفاق أو هذا التنسيق يجب أن يكون ثنائيا، بينما أصر الجانب اللبناني أن يكون عبر وسيط لكي لا يكون الجيش اللبناني بمثابة من يستقبل أوامر من الجيش الإسرائيلي. لا نعلم حتى اللحظة كيف تم التوصل إلى هذا الاتفاق بهذه المسألة، هل تم ترحيلها إلى جولات مقبلة، لكن ما نعرفه حتى اللحظة أنه تم التوصل إلى اتفاق إطاري يعالج المسائل الخلافية بشكل أو بآخر، وأيضا إعلان نيات وحتى تفاعل تفاهم أو اتفاق أمني بين الجانبين والوفود العسكرية المشاركة في هذه المفاوضات على مدى 4 أيام ليلى.
0: واللافت أن كلمتي السفيرين لم تتضمنا أي إشارة إلى بنود هذا الاتفاق حتى نفهم تحديدا ما هي المناطق النموذجية التي سيتم الانسحاب منها والجدول الزمني الموضوع، وأي حديث عن آلية تنسيق ولجنة مراقبة وما إلى ذلك. على العموم إذن هذا ما نعرفه حتى الآن، أن التوقيع قد تم وأن هذه إذن مرحلة مفصلية في تاريخ العلاقات بين إسرائيل ولبنان، سنتابعها بمزيد من التحليل في هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع زين العابدين توفيق. تفضل زين.
2: شكرا ليلى. وكان لافتا أيضا ما قاله السفير الإسرائيلي يحيئيل لايتر وأيضا السفيرة اللبنانية ندى معوض حمادي. ندى معوض حمادي تحدثت بالتحديد عن عودة النازحين والسلام للبنان، وأيضا السفير الإسرائيلي تحدث عن انتهاء دور إيران وحزب الله في لبنان. لكن نناقش كل هذه التطورات في هذه النافذة مع ضيفينا في الاستوديو، الدكتور حارث سليمان الأكاديمي والباحث السياسي، وتوفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك دكتور حارث. من المشهد الذي رأيناه، هنالك توقيع على النوايا، حضره الوزير روبيو، يأتي بعد أن تعثرت المفاوضات واضطرت الأطراف إلى تمديدها اليوم. ما الذي يمكن أن يكون قد تم التوصل إليه بحيث ينقذ هذه المحادثات ولا ينزل عن السقوف اللبنانية والسقوف الإسرائيلية؟
3: الإعلان النوايا هو كان مطروحا في السابق، يعني كان مطروحا في الجولة الثالثة، اليوم نحن في الجولة الخامسة. الإسرائيليين حاولوا يأجلوا هذا الموضوع، ولكن اليوم نجح الوفد اللبناني بوضع إعلان النوايا موضع التوقيع. وإعلان النوايا ماذا يعني؟ إعلان النوايا هو تعهد إسرائيل باحترام سيادة لبنان وحدوده وسلامة أراضيه، بمعنى أن الانسحاب يجب أن يكون ناجزا وكاملا، ما فيش نقاط أمنية ولا مناطق عازلة ولا شيء. طبعا لبنان مقابل ذلك يعني إسرائيل تطالب مقابل هذا الانسحاب بإنهاء دور حزب الله العسكري وسيطرة الجيش اللبناني على يعني على الأقل على جنوب الليطاني. إضافة بقلب هذا الاتفاق هناك آليات. الآليات هي نوع من البايلوت زون، يعني كيف يمكن أن يعني نذهب باتجاه تنفيذ إعلان النوايا، أي انسحاب إسرائيلي متدرج ويمرحل بواسطة نقاء مناطق تجريبية. إسرائيل تنسحب، يدخل الجيش اللبناني، يتأكد الأمريكي من أن الجيش اللبناني قد سيطر ولا وجود لحزب الله. إذا نجحنا بهذه المنطقة نذهب إلى منطقة أخرى، وهكذا يتم استكمال الانسحاب الإسرائيلي.
2: والبداية بحسب المصدر الرسمي الذي تحدث للجزيرة أستاذ توفيق شومان، البداية بمنطقتين محتلتين، وهذا ينفي أو ينهي مسألة الجدل حول علي الطاهر والمناطق التي تقع شمال نهر الليطاني. هل لدى حزب الله مشكلة في ذلك؟
4: يعني الصحف الإسرائيلية قبل لحظات قالت بأن الانسحاب من منطقة تجريبية في جنوب نهر الليطاني ومنطقة أخرى في شمالي نهر الليطاني، وبالتالي هذا يعني بأن لا انسحاب إسرائيلي من شمال نهر الليطاني، فضلا عن ذلك بأن هناك ملحقا أمنيا.
2: وهل تصدق الإعلام الإسرائيلي؟ لأنه كثير من الدعاية أيضا في الإعلام الإسرائيلي
4: ليست مسألة تصديق، هم يعني يسربون بعض المعلومات حول هاتين المنطقتين، مع التأكيد على أن يعني إعلان النوايا لم نعرف بنوده لغاية الآن، ولكن استنادا إلى ما يقوله الاحتلال الإسرائيلي عبر تسريباته بأن منطقة جنوب نهر الليطاني ومنطقة شمال نهر الليطاني،
2: لكن استنادا إلى ما يقوله المصدر اللبناني الرسمي للجزيرة أن المنطقتين محتلتان وبحسب الرواية الرسمية والمصادر
4: حزب
2: العسكرية
4: حزب الله يرفض إدخال منطقة شمال نار
2: اسمح لي أكمل السؤال. وبحسب الرواية الرسمية اللبنانية وبحسب الرواية التي تحدث بها مصدر عسكري للجزيرة أيضا أن علي الطاهر ليست محتلة ولم يحدث فيها أي تقدم للقوات الإسرائيلية، ربما يكون المقصود منطقتين خارج سيطرة الاحتلال داخل سيطرة.
4: لا هذا غير مقبول إذا طالما يعني هذا
2: داخل
4: كل هذا
2: داخل
4: نعم إنه هذا طرحه الإسرائيليون في العملية التفاوضية، طرحه بالتحديد علي الطاهر، منطقة علي الطاهر وهي خارج المناطق المحتلة.
2: المصدر اللبناني يقول يقول محتلتين.
4: نعم المصدر اللبناني الآن يقول محتلتين. ولكن المصادر الإسرائيلية تقول شمال النهر وجنوب النهر. وبالتالي إنه بما له علاقة بجنوب نهر الليطاني ليس لحزب الله، يعني لا يمكن أن يوافق حزب الله على أي ترتيب أمني شمال نهر الليطاني. هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا علينا أن نعرف الملحق الأمني، والملحق الأمني تكمن فيه كل التفاصيل. هل هناك قد يكون تنسيق بين الجيش اللبناني الذي يرفض التنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ هل هناك تحديد زمني أيضا للانسحاب الإسرائيلي من المنطقة التجريبية؟ هل يمكن أن يدخل جيش الاحتلال أيضا إلى هذه المنطقة استنساخا لما يفعله في الضفة الغربية على سبيل المثال؟ هذه كلها أسئلة مطروحة بانتظار الإجابات عنها.
2: مما قاله المصدر الرسمي أيضا للجزيرة دكتور حارث أنه سيتم التوقيع اليوم بعد إبلاغ جميع الأطراف موافقتها على مضمون إعلان النوايا، وقد تم التوقيع على مضمون إعلان النوايا بالفعل. ما هي الأطراف المقصودة؟ هل من ضمن هذه الأطراف حزب الله؟
3: لا، حسب البيان الأمريكي وحسب ما قاله الإسرائيلي أن حزب الله خارج اللعبة. يعني هذا الاتفاق ينعكس على حزب الله، لكن حزب الله ليس طرفا به، هذا ما قيل على طاولة التوقيع. بالنسبة لقضية علي الطاهر إذا كانت داخلة أو لا داخلة، أنا لا أعتقد أن هذا الأمر

0: له أهمية. على الأرجح، على الأرجح، ليس لدي معلومات دقيقة، ولكن تقديري أن المنطقة التجريبية الأولى ستكون الزوطرين. والزوطرين هي منطقة موجودة على نهر الليطاني، يعني في منها شقفة شمال الليطاني، في منها شقفة جنوب الليطاني. المنطقة الثانية قد تكون كمان على الأرجح في منطقة صور. لذلك يعني المسألة الآن هي أهمية التوقيع على الاتفاق هي ليست في أي منطقة ستنسحب إسرائيل، ولكن أنها هذا الإعلان النوايا هو يعني يأخذ لبنان منه التزاما إسرائيليا بانسحاب كامل، وتأخذ منه إسرائيل التزاما لبنانيا وامريكيا بانهاء دور حزب الله العسكري.
1: طيب
0: هذا هي المقايضه التي حصلت.
1: اخبار عاجله ايضا، نتنياهو يقول حققنا انجازا كبيرا لاسرائيل في هذه الاخبار العاجله، ويقول ان اسرائيل ستبقى في الحزام الامني حتى تجريد حزب الله
2: بعد التوقيع، يعني هذا لن ينسحب.
1: طيب كيف تقرا هذه التصريحات الاسرائيليه؟
0: تجريد حزب الله سلاح.
1: من سلاح،
2: وهذا قد ياخذ سنوات.
0: اذا تم ذلك سينسحب، يعني هناك التزامان، التزام إسرائيلي باحترام سيادة لبنان والانسحاب إلى الحدود الدولية، والتزام لبنان، التزام لبناني بإنهاء دور حزب الله العسكري. إذا حزب الله لا يريد إنهاء دوره العسكري لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي، وبالتالي يعني تريدون الحفاظ على سلاحكم، أنتم تحافظون على الاحتلال.
1: طيب يعني الجانب الإسرائيلي يتحدث عن إنجاز هنا. نتنياهو أيضا يقول إن اتفاق الإطار ضربة قوية لإيران التي حاولت فرض انسحاب علينا من جنوب لبنان. هو يقول الآن أن الجيش سيبقى في الحزام الأمني دون تعريف طبعا
0: حتى
1: لهذا الحزام.
0: حتى
1: هل تعرف ما هو الحزام الأمني المقصود؟
0: هلا أن في عدة صيغ،
1: لأنه في خط أصفر وفي خط
0: في
1: أحمر،
0: عدة صيغ للحزام الأمني. في أول شيء كانوا النقاط الخمس قبل حرب الصقر لخامنئي، كان في نقاط خمسة تبعد مئات الأمتار عن الحدود الدولية. اليوم لا، اليوم عاملين شريط بيتراوح بين 4 كيلومتر و 8 كيلومتر بمتعرج حسب الخارطة، حسب الحدود. هذا الحزام الأمني لا يقبل به لبنان، ومبدأ الانسحاب حتى الحدود الدولية يعني لا وجود لأي منطقة، لا يعني منزوعة السلاح ولا خالية من السكان. وبالتالي لكن إسرائيل تشترط لكي تقوم بالتزاماتها أن يقوم لبنان بالتزاماته بإنهاء الدور العسكري لحزب الله.
1: لكن واضح أن هنالك لهجة تسويقية من جانب نتنياهو لهذا الاتفاق. أحيلك مرة أخرى أستاذ توفيق إلى ما قاله المصدر الرسمي اللبناني، أن هذه خطوة أولى وفق جدول زمني متسلسل تمهد لانسحاب إسرائيلي كامل، وهو ما يريده حزب الله في النهاية. هنالك الآن مسار لانسحاب إسرائيلي كامل.
2: لا بنيامين نتنياهو نسف الاتفاق.
1: كيف؟
2: عندما يقول بأن جيش الاحتلال لن ينسحب إلا بعد تجريد حزب الله من سلاحه. كم سنة؟
1: لعقول سنة يستغرق الأمر لنزع سلاح حزب الله.
2: هذا بحاجة لتوافق داخلي. لكن الأهم من ذلك، وهون خطيئة الدولة اللبنانية، كان يمكن أن تتمسك بمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي نص بندها الأول على وقف إطلاق نار شامل على الجبهة اللبنانية بدون أي قيد أو شرط. هذا الاتفاق أسقط سلاحا وعطل سلاحا قويا كان يمكن أن تستخدمه الدولة اللبنانية، لكن الذي حدث هو نزول عند ما يريده الإسرائيلي في هذا الاتفاق.
0: وقف إطلاق النار لا يعني تحرير الجنوب. وقف إطلاق النار في هذه النقطة بهذه الوضعية يعني بقاء سلاح حزب الله وبقاء الاحتلال. هل هذا ما تريده إيران؟
1: أجب دكتور توفيق.
2: لا يعني أنا بتصور أنه دكتور حارس، أنا، كل المشاهدين اللبنانيين وغير اللبنانيين يؤكدون على مسألة، بأن معالجة قضية السلاح تخضع لأطر داخلية لبنانية وليس وفق شروط إسرائيلية أو أمريكية. أعتقد بأنه هذا هو المسار الوطني الذي يمكن
0: سلاح
2: أن
0: سلاح حزب الله ليس سلاحا داخليا.
1: طيب
0: سلاح حزب الله شأن إقليمي ودولي، وهو جزء من صراع إقليمي.
1: أشكرك شكرا جزيلا السيد الدكتور حارث سليمان الأكاديمي والباحث السياسي، ونشكر أيضا توفيق شومان الأكاديمي الكاتب والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لكما. وبذلك نصل إلى ختام هذه النافذة من بيروت. أعود إلى الدوحة وغرفة الأخبار. أعود إليك خديجة.
3: شكرا لك زين ولضيوفك، وطبعا مستمرون في هذه التغطية

0: الإعلان عن توقيع اتفاق بين لبنان وإسرائيل، حيث وقع لبنان وإسرائيل قبل قليل وقع اتفاقا إطاريا في واشنطن بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وقال روبيو إن الشعب اللبناني يستحق العيش بأمن وسلام، وأن هذه بداية البداية، ولا يزال هناك عمل طويل أمام لبنان وإسرائيل. وننوه إلى الأخبار العاجلة التي ترد الآن. لبنان وإسرائيل إذن يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أمريكية كما ذكرنا. وطبعا هذا الاتفاق يأتي بعد جولات من التفاوض، وطبعا يتضمن الكثير من التفاصيل التي لم تتضح حتى الآن، ربما في الساعات المقبلة ستتضح أكثر. إذن نتنياهو يقول إحدى المنطقتين التجريبيتين تقع خارج الحزام الأمني، والثانية في المنطقة الموسعة التي لا يريدها الجيش. إذن نحن أمام اتفاق إطاري سيتم التوقيع عليه، والأخبار العاجلة تتوالى بخصوص هذا الاتفاق الإطاري. نتنياهو يقول إحدى المنطقتين التجريبيتين تقع إذن خارج الحزام الأمني، الثانية تقع في المنطقة الموسعة التي لا يريدها الجيش. يقول أيضا نتنياهو سوف نسمح بتمكين الجيش اللبناني من بدء السيطرة على منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان. يقول أيضا نتنياهو اتفاق الإطار يؤكد عدم وجود دور لإيران ولحزب الله في لبنان. وينضم إلينا الآن من واشنطن، من مقر الخارجية الأمريكية، ينضم إلينا مراسلنا أحمد هزيم. أحمد، أهلا بك، وماذا في تفاصيل هذا الاتفاق؟ أحمد تسمعني؟ سينضم إلينا بعد قليل أحمد هزيم من مقر الخارجية الأمريكية، ولكن الآن ينضم إلينا من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. يبدو أن مازن أيضا ليس معنا، إذا نبدأ بإلياس كرم هنا معنا في الاستوديو. إلياس، ماذا في تفاصيل هذا الاتفاق؟
1: نعم، أولا يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد حدد معالم هذا الاتفاق. وأولا هو يقول بأن هذا إنجاز كبير لإسرائيل، ذلك أن إسرائيل نجحت في تحييد إيران وحزب الله، وأن هذا اتفاق هو اتفاق مباشر ما بين إسرائيل ولبنان. وهو يقول بأنه ضربة قوية لإيران التي حاولت أن تفرض انسحابا على إسرائيل من جنوب لبنان. نتنياهو يقول بأن هنالك منطقتين سيجري منح الجيش اللبناني السيطرة عليهما، واحدة تقع خارج الحزام الأمني التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، بمعنى أنه هو يوجه كلامه للإسرائيليين أنه لا يوجد انسحاب من مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي في إطار هذا الحزام الأمني، ومنطقة أخرى يقول بأنها يحتلها أو وسعها الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية، وأن الجيش الإسرائيلي لا يريدها. فبالتالي هذا هو بشكل عام الحديث الذي حدده نتنياهو في إطار هذا الاتفاق. هذه نقاط في غاية الأهمية. يشير في نهاية الحديث إلى أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية أو ما سماه الحزام الأمني، فيما حدده بأنه خط الدفاع في وجه الصواريخ المضادة للدروع. هذه المنطقة قال بأنه لن يسمح لعودة حزب الله إليها، ولن يسمح أيضا بعودة اللبنانيين إلى هذه
0: لكن هل النبرة نبرة نتنياهو احتفالية بهذا الاتفاق؟ لأنه يقال أن هناك ضغوط كبيرة مارسها نتنياهو على ترامب على نتنياهو.
1: نعم، هو يحاول أن يدافع في هذا الخطاب المقتضب عن وجهة نظره، ذلك أنه يعرف بأنه سوف يلام في المجتمع الإسرائيلي على أنه نفذ انسحاب، وأنه كان في الأيام الأخيرة يقول أنه لن يكون هنالك انسحاب من الحزام الأمني. لذلك هو شدد تحديدا عندما تحدث عن المناطق التجريبية وحدد منطقتين بأنه هو لن يكون هنالك انسحاب في منطقة الحزام الأمني الموسع، تلك المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

0: الإسرائيلي في حدود 8 إلى 10 كيلومترات، ويشدد في حديثه على أن هذه المناطق التجريبية هي منطقة تقع خارج حدود سيطرة الجيش الإسرائيلي، بمعنى أنها ليست منطقة محتلة ولم يحددها. سنرى ربما في قادم الساعات ما هي المنطقة، هي ربما الجانب العسكري من يحدد هذه المناطق. ومنطقة أخرى قال بأنها هي منطقة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، تم السيطرة عليها كما يبدو في إطار العمليات الأخيرة في الأيام الأخيرة، ويؤكد بأن الجيش الإسرائيلي مستعد للانسحاب من هذه المنطقة لأنها ليست ذات أهمية أمنية أو استراتيجية للجيش الإسرائيلي، وهو يريد أن يمكن كما قال الجيش اللبناني من السيطرة على هذه المناطق وبسط سيادته. طبعا هو تحدث في بداية هذه الكلمة المقتضبة على أن هذا الاتفاق الإطار الثلاثي هو اتفاق في غاية الأهمية، وهو وصفه بأنه إنجاز كبير لإسرائيل. إسرائيل كانت معنية بالفعل خديجة بهذا الاتفاق على أساس أنه يحقق رؤية إسرائيل ووجهة نظرها في مسألة الفصل بين الساحات، الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية، وهو يقر بذلك في هذه الكلمة، يقول بأن هذا الاتفاق عمليا يحقق من وجهة نظره الفصل بين المسارين، ويقول في هذا السياق أيضا بأنه لا يوجد هنالك أي دور لا لإيران ولا لحزب الله في هذا الاتفاق. طبعا هنالك السفير يحيى الليتر أكد على ذلك أيضا في كلمته قبيل التوقيع على الاتفاق، إلى أن هذا الاتفاق كما وصفه بأنه اتفاق تاريخي وعملية تاريخية، وأن هذا اتفاق طبعا بداية من شأنه أن يحقق اتفاقيات أخرى في المستقبل. المهم في هذا الإعلان وفي وجهة النظر الإسرائيلية هو إلى أين تصوب إسرائيل، وإسرائيل تصوب نحو اتفاق سلام شامل مع لبنان، وهذه ربما هي النقطة الأهم في ما يلمح إليه نتنياهو وما قاله يحيى الليتر السفير.
1: يعني هذا الهدف الأخير،
0: هذا هو الهدف النهائي. هي إسرائيل لا تريد أن تفاوض الدولة اللبنانية على اتفاقات
1: طيب
0: أمنية.
1: لنأخذ تفاصيل من أحمد أولا ونعود،
0: إنما على اتفاق سلام شامل.
1: ينضم إلينا الآن أحمد هزيم من مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. أحمد، ضعنا في ملابسات هذا الاتفاق، ما توفر حتى الآن من معلومات حول الاتفاق الإطاري؟ أحمد،
2: خديجة، لم تكشف الخارجية الأمريكية حتى اللحظة عن بنود هذا الاتفاق، هل تسمعينني خديجة؟
1: نعم تفضل أحمد.
2: الخارجية الأمريكية خديجة لم تكشف حتى اللحظة عن بنود هذا الاتفاق، هي تحدثت فقط وتحدث الوزير روبيو من أن هذا الاتفاق هو فقط بداية وهو إطار، وهنا لا يزال هناك الكثير من العمل. لكننا نعلم من خلال الجولات السابقة، من خلال الجلسات السابقة عفوا ضمن هذه الجولة، أن كانت هناك خلافات حادة بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي. كان الطرف الأمريكي يدفع باتجاه جسر الهوة بينهما، الخلافات متعددة وتتمركز حول ما ذكره الزميل الياس من مناطق نموذجية، من تنسيق وآلية تنسيق بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وحتى من الانسحاب وجدولة الانسحاب وماذا يعني ذلك، خصوصا في ظل التصريحات الإسرائيلية الرافضة للانسحاب من الجنوب اللبناني حتى نزع سلاح حزب الله. يبدو أن الجانب الأمريكي قد تمكن من إيجاد صياغة ما مرضية للطرفين، تحقق للطرفين غايتهما من هذا الإطار ومن هذا الإعلان، إعلان النيات. فيما يتعلق بالمناطق النموذجية، الزميل الياس أسهب في شرحها عبر تسريبات إسرائيلية وتصريحات إسرائيلية، والزميل مازن في نشرات سابقة أيضا تحدث عن النظرة اللبنانية لهذه المناطق. بالنسبة للولايات المتحدة، هي ترى أن أي سيطرة للجيش اللبناني على أي منطقة مع ينسحب منها الجيش الإسرائيلي هو قفزة نوعية في ظل هذه المفاوضات، أي تمكين الجيش اللبناني من السيطرة على بعض المناطق في جنوب لبنان والدفع قدما نحو ما قال عنه الوزير روبيا أو حتى نائب الرئيس جيري فانس من أن الولايات المتحدة ستساعد لبنان على بسط سيادته على كامل ترابه الوطني. هذه هي الخطوات المتسلسلة التي تريد بها الولايات المتحدة أن تساعد الحكومة اللبنانية على بسط سيطرتها على الأراضي اللبنانية جنوب نهر الليطاني بعد الانسحابات الإسرائيلية المتسلسلة، بناء على أداء الجيش اللبناني كما تقول الولايات المتحدة أو حتى كما تقول إسرائيل في المناطق النموذجية. هناك أيضا آلية التنسيق بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، ليس هناك تبيان رسمي لما تم الاتفاق عليه، لكن بعض المسؤولين الأمريكيين هنا يلمحون أن للولايات المتحدة سيكون دور كبير في هذا التنسيق، ولا يكون هناك تنسيق ثنائي مشترك بين الجيش الإسرائيلي أو مباشر عفوا بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني، وأن الولايات المتحدة وعبر القيادة المركزية وعبر آلية المراقبة التي دشنتها القيادة المركزية ستقوم بدور الوسيط بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. لكن هذه ليست معلومات أو إعلان رسمي أمريكي، وإنما هو تصريحات وتلميحات من قبل المسؤولين الأمريكيين هنا في وزارة الخارجية. نحن بانتظار خديجة أن يتم الكشف عن جميع بنود إطار الإطار الذي تم الاتفاق عليه بين لبنان وإسرائيل أو حتى إعلان النيات. لكن حتى اللحظة ما نعلمه أنه كانت هناك فرصة لتوقيع أو لفشل هذه المفاوضات عفوا تم تلافيها من قبل الجانب الأمريكي، هناك إصرار أمريكي لبناني إسرائيلي على أن هذا المسار أي مسار واشنطن والمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل هو المسار الذي سيؤدي إلى اتفاق أمني أولا بين إسرائيل ولبنان، ومن ثم يبنى عليه للوصول إلى اتفاق سلام شامل. وحتى في أثناء ممارسة أو أثناء توقيع مراسم أثناء مراسم توقيع الاتفاق صرح كل طرف بما بغاياته من هذا الإطار ومن هذا الاتفاق. الجانب اللبناني تحدث عن عودة اللبنانيين إلى ديارهم وأن يعيش اللبنانيون في أمن وسلام وازدهار. الجانب الإسرائيلي تحدث عن إعادة القطار على مساره في هذا المسار أي مسار واشنطن وحرمان إيران وحزب الله من أن يكون لهم دور في أي اتفاق أمني أو اتفاق سلام مع لبنان، وأن الغاية النهائية بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو الوصول إلى اتفاق سلام شامل مع الجانب اللبناني. خديجة،
1: هذا إذن الهدف النهائي وهو الوصول إلى اتفاق سلام شامل مع لبنان. شكرا لك أحمد على كل هذه التفاصيل. ينضم إلينا الآن من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مازن، ما الذي توفر حتى الآن من معلومات حول ملابسات هذا الاتفاق ومواقف الأطراف اللبنانية السلطة وحزب الله من هذا الاتفاق؟
3: نعم، في البداية خديجة دعينا نتوقف أمام الشكل. من حيث الشكل ما ظهر في وزارة الخارجية الأمريكية، نحن إزاء اتفاق مكتمل الأركان، بمعنى آخر جلوس الوفود، عملية التوقيع، كل هذا يدلل بأننا لسنا إزاء مجرد عملية سريعة لإعلان نوايا، ولكن إزاء اتفاق واضح، اتفاق إطار. وبالتالي من حيث الشكل هذه خطوة كبيرة أقدم عليها لبنان من خلال توقيع اتفاق إطار مع إسرائيل برعاية أمريكية. هذه النقطة لا يمكن القفز فوقها، لأنها غدا أو ربما خلال الساعات المقبلة سيكون لها مقاربات ورؤى مختلفة هنا في الداخل اللبناني في التعامل مع الشكل قبل المضمون. فهذه النقطة الأولى من حيث الشكل. أما النقطة الثانية فهي ترتبط بطبيعة الحال بالمضمون، وكما يقال فإن الشيطان يكمن في التفاصيل، والآن الجميع ينتظر تفاصيل إعلان النوايا وتفاصيل اتفاق الإطار الذي جرى التوقيع عليه، لأنه وفق المعطيات التي كانت لدينا من قبل مصدر رسمي لبناني تؤكد بأن الجزء الأساسي من هذا الإعلان أو من هذا الاتفاق الإطار يرتبط بمناطق تجريبية، تحديدا منطقتين تجريبيتين. لبنان الرسمي كان يقول والمصدر كان يقول بأن هذه المناطق ستكون من ضمن المناطق المحتلة وليست مناطق غير محتلة، ستقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب منها على أن يقوم الجيش اللبناني بالانتشار تدريجيا والعمل على التأكد من خلوها من السلاح ومن مخلفات المعارك ليفتح الطرق باتجاه إعادة عمرانها واتجاه إعادة سكانها إلى تلك النقطة. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التفاصيل المرتبطة بأين تقع هذه المناطق. نحن إذن هنا نتحدث عن مناطق وفق التوصيف اللبناني مناطق محتلة، لأن الوفد الرسمي اللبناني كان يرفض أن تكون هذه المناطق من المناطق خارج إطار الاحتلال الإسرائيلي، ولكن ثمة أسئلة كثيرة ترتبط بمضمون هذا الإعلان حتى هذه اللحظة والتي لم يكشف عنها. هل هنالك حرية حركة لإسرائيل في مقبل الأيام؟ هذه نقطة جوهرية. النقطة الثانية التي كان قد تحدث عنها مصدر رسمي لبناني للجزيرة عندما قال بأن عملية الانسحاب الإسرائيلي ستكون مجدولة زمنيا، بمعنى أن الانسحاب من المنطقتين سيلي ذلك مناطق أخرى، وذلك في أفق بعيد المدى للانسحاب الإسرائيلي التام والناجز من

0: نحن إزاء ما يشبه لجنة الميكانيزم السابقة والتي كانت تضم قوات اليونيفيل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بالإضافة إلى لبنان وإسرائيل. بطبيعة الحال هنالك رفض أمريكي لوجود فرنسا أو اليونيفيل، ولكن من هي الجهة التي ستراقب كل هذه التفاصيل؟ هذا تحدي رئيسي، تحدي أكبر، وهو ربما التحدي المركزي خديجة، يرتبط بما قاله نتنياهو قبل قليل عندما قال بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تغادر المنطقة، منطقة الشريط الذي احتلته، وبالتالي هذه المنطقة الصفراء التي يبلغ مساحتها نحو 650 كيلومترا مربعا، يقول نتنياهو بأن قوات الاحتلال باقية فيها إلى أن يتم نزع سلاح حزب الله. هنا السؤال المركزي، هل فعلا سيكون هذا الاتفاق وهذا الإعلان يتضمن بندا يشير إلى ما تحدث عنه نتنياهو؟ لأن إذا كان الكلام على هذا المنوال فهذا ولا شك سيكون له تداعيات على المستوى الداخلي اللبناني على قاعدة بقاء الاحتلال بانتظار تجريد حزب الله من سلاحه، وهذه المعادلة لها ما لها في الواقع في الداخل اللبناني نتيجة الانقسام المحوري والمركزي حول مقاربة مقبل الأيام فيما يتعلق بعملية حصر السلاح. ماذا سيكون موقف حزب الله؟ حزب الله كان واضحا خلال الفترة الماضية، هو ليس فقط يرفض كل ما يخرج عن المفاوضات المباشرة، ولكن كان يقول بأنه يريد اتفاقا يرتبط بجنوب الليطاني حصرا، أما ما يتعلق بسلاح حزب الله فهو يخضع لمفاوضات أو لطاولة حوار داخلية لإنتاج ما يصفها بالاستراتيجية الدفاع الوطني، وبالتالي هذا الأمر سيدفعنا إلى إشكالية إضافية. وبالتالي ضمن هذه التقاطعات هنالك سؤال مركزي، ما هو موقف رئيس البرلمان اللبناني الذي كان يحاول أن يجسر الهوة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والموقف المرتبط بحزب الله؟ أيضا هنالك نقطة بالغة الأهمية تحدث عنها نتنياهو، ويمكن أن نفهم من خلالها المسار الذي يرتبط بموضوع إيران، هو كان واضحا، وأيضا السفير الأمريكي السفير الإسرائيلي خلال التوقيع كان واضحا عندما قال بأن القطار الذي جرى إخراجه عن مساره من خلال مسار بيركنشتوك والمسار الإيراني جرى إعادة تصويب مساره، وبالتالي هو يصوب على الدور الإيراني. هنا سؤال يطرح، ماذا عن خلية خفض التصعيد الذي جرى الاتفاق على تشكيلها وجرى إبلاغ الرئيس اللبناني من خلال اتصال مع نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي ورئيس وزراء قطر حول هذه النقطة تحديدا؟ هل سيكون هنالك من دور لهذه الخلية؟ هل هذا الاتفاق يشكل انقلابا على مجمل المشهد؟ هل هنالك إعادة تأسيس لمشهد مختلف يفصل تماما مع المخرجات المرتبطة ببيركنشتوك وسويسرا والمسار الذي بدأ في إسلام أباد؟ كل هذه التقاطعات تطرح أسئلة متعددة وتحديات لابد من الإشارة إليها، هو التحدي الأمني الميداني المباشر في كيفية تنفيذ كل هذه الخطوات في ظل غياب جهة ميدانية تشرف بشكل مباشر وتكون خارج إطار الطرفين، أي خارج لبنان وخارج إسرائيل. هل الولايات المتحدة الأمريكية ستلعب دورا مباشرا على المستوى الميداني؟ هذا السؤال. دور قوات اليونيفيل التي تنتهي ولايتها في نهاية هذا العام الجاري، كان هنالك رفض أمريكي لأي دور لليونيفيل، وبالتالي سؤال مركزي، ماذا سيكون دور هذه القوات في المرحلة المقبلة وخلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا ما قرر نتنياهو كما يقول إبقاء قوات الاحتلال في المنطقة الصفراء؟ هذا يعني بأننا إزاء مسار طويل من الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هذا يتجاوز البعد الزمني المرتبط بقوات اليونيفيل ومغادرتها لبنان نهاية العام الجاري. هذا نعم. تحدي كبير، أيضا تحدي احتمالية الاحتكاك بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وبعجالة لابد من الإشارة إلى التحدي الأبرز الداخلي على المستوى الانقسام المحلي في كيفية مقاربة كل المخرجات المرتبطة باتفاق الإطار الذي جرى الإعلان عنه وإعلان النوايا وما سيتضمنه، كيف ستكون المقاربات الداخلية، لا سيما من جهة نعرف موقف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ماذا سيكون موقف رئيس البرلمان وحزب الله؟ كل هذه المحددات سيكون لها بعد في مستقبل الأيام.
1: نعم، إلى الآن نبيه بري طبعا لم يصدر أي تصريح عنه كما أشرت، ولكن طبعا كل هذه المعطيات التي ذكرتها سنحللها مع ضيوفنا، ولكن قبل ذلك نتابع هذه الكلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
2: مواطني إسرائيل، قبل دخول السبت أود أن أزف إليكم نبأ عن إنجاز كبير لدولة إسرائيل. كما تعلمون نجري مفاوضات في واشنطن بين ممثلي إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة، كانت مفاوضات طويلة وقد أثمرت اليوم. أهم في الأمر هو أن إسرائيل أولا وقبل كل شيء ستبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، وهذا إنجاز كبير.

0: وسنحافظ عليه ما دام حزب الله لم يجرد من سلاحه وما دام هناك خطر يهدد دولة إسرائيل. وهذه أيضا ضربة لإيران، فهي تحاول أن تفرض علينا الانسحاب بالقوة من جنوب لبنان، لكن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة تقول لها في الواقع هذا ليس شأنكم، ليس لكم أي دور في لبنان، لا أنتم ولا حزب الله ولا لأي منظمة إرهابية. أما الأمر الآخر فهو أننا نسمح للجيش اللبناني بالبدء في تنظيم نفسه للسيطرة على بعض المناطق، وقد أنشأنا منطقتين تجريبيتين وكلتاهما بناء على توصية الجيش الإسرائيلي، إحداهما تقع أصلا خارج المنطقة الأمنية جنوب نهر الليطاني، أما الثانية فتقع شمال الليطاني ويقع جزء صغير منها داخل المنطقة الأمنية الموسعة التي حققنا خلال الأسبوعين الماضيين، والتي يقول الجيش الإسرائيلي بوضوح تام أنه لم يعد بحاجة إليها. نحن نحمي باستمرار المنطقة الأمنية الأصلية، سنحافظ عليها وستبقى خارج مدى الصواريخ المضادة للدبابات، ولن نسمح لحزب الله ولا للسكان بالدخول إليها، وسيظل هذا الوضع قائما. والأهم من ذلك أن إسرائيل تقول أمننا أولا قبل كل شيء.
1: وينضم إلينا من القدس وليد حباس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن مونتانا ينضم إلينا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وأيضا من جبل لبنان ينضم إلينا الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية. أهلا وسهلا بكم جميعا. وليد حباس، في القدس الآن استمعنا إلى كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنهاها بأنه إسرائيل أولا وأخيرا، وهل يحقق إذن هذا الاتفاق الإطاري شروط إسرائيل؟
2: يعني بداية يجب أن نتذكر أن هذه المفاوضات كانت يعني بإجماع جميع الأطراف كانت صعبة للغاية، وعلى ما يبدو أنه التجسير التي نجحت الولايات المتحدة بالقيام به هو أنه جعلت الطرفان إسرائيل والحكومة اللبنانية يوقعان الاتفاق وأعينهم موجهة صوب إيران لتوجيه ضربة سياسية لإيران، وهذا كانت الغاية النهائية من هذا الاتفاق، وهو فصل الجبهة اللبنانية عن الجبهة الإيرانية. ولكن هناك جملة واحدة فقط وردت في هذا الاتفاق، وهي أيضا وردت في خطاب نتنياهو قبل قليل، وهي أن الجيش الإسرائيلي سوف يبقى في المناطق التي احتلها في جنوب لبنان إلا أن يتم نزع سلاح حزب الله وباقي الفصائل المسلحة. هذا الشرط الأساسي.
1: هذا الشرط ماذا ألا يفرغ الاتفاق الإطاري من أي معنى أو جدوى إذا كان نتنياهو يرفض الانسحاب من هذه المناطق؟
2: نعم، هذا الشرط يعني أن هذا الاتفاق لم يكن عبارة عن تسوية أو مفاوضات متكافئة بين الطرفين، وإنما هو وضع شروط أمنية صارمة على الطاولة وتم التوقيع عليها، وهو يعني ثلاثة أمور. هاي ثلاثة أمور مهمة جدا. أولا، هو يربط الانسحاب الإسرائيلي بتحول بنيوي في النظام السياسي والأمني داخل لبنان، وليس فقط بإخلاء بعض المناطق أو تفكيك بنية حزب الله. بمعنى عندما يعني لا يبقى حزب الله فاعلا قويا داخل لبنان تنسحب إسرائيل. ثانياً، يمنح إسرائيل وحدها الحق في أنها تقيم متى تقل يعني تم تقليل قدرة حزب الله أو تم تفكيك سلاحه، وهذا شرط أو هذا يعني لا يمكن قياسه موضوعياً، هو فقط أمر بيد إسرائيل هي التي تقول نعم نجح الجيش اللبناني أم لم ينجح. ثلاثة، هذا وهذا الأهم، هو يكرس وجودا عسكريا إسرائيليا غير محدد زمنيا، بمعنى نحن لا ندري متى ينجح الجيش اللبناني، متى تنتقل المنطقة الثالثة والرابعة إلى الجيش اللبناني، من هو الذي يقيم نجاح هذا العمل أم من عدم نجاحه. وهذا يعني نظريا أنه قد يبقى الجيش الإسرائيلي لسنوات طويلة في الجنوب اللبناني إلى أن يتم تغيير كل النظام السياسي في لبنان، وليس فقط نزع سلاح حزب الله أو تفكيك بعض أنفاقه في بعض القرى التي يتموضع فيها الجيش الإسرائيلي حاليا.
1: طيب إذن دكتور جو معكرون، ما قيمة هذا الاتفاق الإطاري إذا كان يفتقد، طبعا التفاصيل كلها لم تتوفر حتى الآن بشكل كامل، ولكن على الأقل ما ذكر حتى الآن، هل يحقق شروط لبنان في هذا الاتفاق الإطاري؟
3: يعني السلطة الرسمية لديها هاجس منذ البداية بأنها تريد أن تفاوض عن لبنان، وهذا أمر يعني مشروع، لكن المشكلة كيفية الوصول له يجب أن لا يعني يؤثر على المصالح اللبنانية العليا، فقط يعني أن يكون جزء لبنان جزء من حيازات الخارجية.

0: الآن بين مسارين، مسار سويسرا ومسار واشنطن. وأيضا يعني أمريكا موجودة في المسارين يعني فقط للتذكير يعني. فكلام نتنياهو الآن فيه بعض هواجس القلق، يعني جعل مطلب انسحاب إسرائيلي من لبنان مطلب إيراني وليس مطلب لبناني، وهنا إشكالية في طرح الموضوع. ثانيا، في هناك موضوع حرية التحرك بطبيعة الحال التي ذكروها، يعني تم ذكره من كل ما سبقوني، هذه نقطة مهمة. ثالثا، ليس هناك خط، يعني حتى الآن علينا أن ننتظر مرة أخرى الاتفاق، والأهم من الاتفاق هو الإطار الأمني الذي تم الاتفاق عليه. فبالمعنى، هل هناك احتفاظ بمنطقة في يعني في حزام الأمني بدون تفسير أو بدون جدول زمني واضح وحاسم؟ هذا أمر مقلق يعني أيضا بالنسبة لي. أزمة لبنان أزمة بالغة التعقيد، هناك ثلاثة يعني عوامل فيها. هناك العامل اللبناني الإسرائيلي وهذا هو الاتفاق، هناك عامل إيراني أمريكي وهذا مسار سويسرا، هناك عامل داخلي العلاقة بين الدولة وحزب الله. الاتفاق يمكن التوقيع عليه، لكن كيف تنفيذه؟ من هو الانفورسر؟ من يطبقه في لبنان؟ هنا السؤال الكبير الآن، يحتاج إلى ترتيبات في
1: من الذي يضمن من الذي يضمن تنفيذه إذن؟
0: الآن لا نعرف، يعني علينا ننتظر كلام سقف حزب الله كان عالي، بمعنى أن انسحاب بدون نقاش أي نقاش لحزب الله. كلام الرئيس بري كان أكثر ليونة، بمعنى نفاوض لكن نريد جدول زمني ونريد الأقضية. الآن نتحدث عن مناطق صغيرة، جنوب الليطاني وشمال الليطاني، هذا ما نسمعه من الإسرائيليين، لا نعرف ما هو الاتفاق، لكن لابد من وضع جدول زمني واضح بموضوع لبنان، بموضوع الانسحاب من جنوب لبنان. وهذا الأمر حتى الآن ليس بالنسبة لي واضح. علينا أن ننظر مرة أخرى الاتفاق والإطار الأمني، لكن مرة أخرى أرى أن هناك استعجال لسباق مسار سويسرا، وهذا مفهوم، لكن هذا لا يعني يعني أن نكون لا نكون نحافظ على بعض الأساس في المصلحة العليا في لبنان.
1: أنتقل إلى واشنطن، إلى مونتانا ومايكل مولروي. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي الوسيط الذي هي من سيلعب دور الوسيط بين الطرفين، لكن إذا حدثت خروقات، إذا حدث عدم التزام، ما الذي يمكن أن تفعله الإدارة واشنطن في هذا السياق؟
2: بشكل مباشر هناك ضغوطات سياسية بإمكان الولايات المتحدة أن تمارسها على كلا الطرفين للالتزام بهذا الإطار، وهذا ليس اتفاق سلام نهائي، بل هو إطار لكيفية الوصول إلى هذا الاتفاق النهائي. وأنه من الواضح أن الولايات المتحدة لديها علاقات جيدة مع كل من إسرائيل والحكومة اللبنانية، بما في ذلك الجيش اللبناني الذي يؤدي دور مهم في هذا الاتفاق بشكل محتمل. وإذا وافق حزب الله على عدم مهاجمة إسرائيل والانسحاب من هذه المناطق التجريبية في جنوب لبنان، فإذا قد يكون هناك احتمال لأن يدخل الجيش اللبناني وأن يتولى هو السيطرة على المنطقة، ومن ثم ستنسحب إسرائيل. ولكن نحن بعيدون جدا عن هذه المرحلة، ولكن على الأقل لدينا اتفاق من ناحية المبدأ، ولكن هذا هو الاتجاه الذي سيسيرون عليه. والولايات المتحدة كانت مهتمة بالوصول إلى هذه النتيجة، الولايات المتحدة اختارت أن تشن حرب على إيران، والآن قد آن الأوان لإنهاء هذه الحرب، ولذلك بات هناك ضغوطات على الولايات المتحدة لإنجاز هذا الهدف.
1: نعم، لكن سيد مايكل مولرو، يعني في السابق كان لدى واشنطن تحسس بل رفض بشكل علني لأي دور لفرنسا أو في لجنة الميكانيزم سابقا لفرنسا أو لقوات اليونيفيل، هل سيبقى الدور محصورا بيد الولايات المتحدة في لعب دور الوسيط وضمان تنفيذ بنود هذا الاتفاق الإطاري، أم أنها ستحتاج إلى تشكيل لجنة ربما تضم أطرافا أخرى؟
2: أعتقد
3: أن هذا الخيار سيكون حكيم. أنا لا أعلم ما الذي سيفعلون، ولكن إذا كان هناك المزيد من الدول التي بإمكانها أن تضمن استقرار المنطقة ليكون ذلك استكمالا لجهود إنهاء الحرب في لبنان، أعتقد أن هذا الدور سيكون إيجابي. ولكن الولايات المتحدة، أو بالنسبة للسؤال حول انطباع الولايات المتحدة تجاه اليونيفيل،

0: وكيف كان دور اليونيفيل في هذا النزاع؟ أعتقد أنه على الولايات المتحدة أن ترحب بمشاركة أطراف أخرى إذا كان بإمكانها أن تساهم بشكل مباشر بدلا من أن تناصر لطرف واحد على حساب الآخر، ولكن هذه الإدارة عادة ما تتخذ قراراتها الخاصة.
1: وليد حباس، كيف ترى آلية تنفيذ هذا الاتفاق على الأرض؟
2: نعم، يعني أريد هنا أن أجيب على هذا السؤال وأستطرد على سؤالك السابق، يعني هل هناك أطراف دولية أخرى قد تدخل؟ لأن هذا أيضا يقع في صلب الحكاية هنا. إذا يعني لخصنا يعني كل ما ورد في التقارير والتقديرات الإسرائيلية السابقة اللي يعني ظهرت خلال شهر سابق، هناك ثلاث ميكانيزمات إسرائيل ترغب أن تراها موجودة داخل لبنان إلى جانب العمل العسكري. السيناريو الأول هو أنه يجب أن يكون هناك إعادة هيكلة للجيش اللبناني، هذا لا تستطيع لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة ضمن هذا الإطار القيام به، ولربما يكون هناك، وهذا طلب إسرائيلي ورد في العديد من التقديرات، يكون هناك مؤتمر دولي أو مؤتمر إقليمي ويتم وضع إطار عام شامل لإعادة هيكلة جداول الرواتب داخل الجيش، من يدخل الجيش إلى آخره. اثنين، يجب أن يكون هناك منظومة جديدة لعمل البنوك داخل لبنان، وهذا أيضا لا تستطيع لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة لوحدهما القيام به، لأن هناك اعتقاد وافتراض إسرائيلي أنه قوة حزب الله لا تأتي فقط من القوة العسكرية، وإنما يوجد لديه بطانة بنكية ومالية واسعة الانتشار داخل لبنان وقدرة على تجنيد الأموال وجمع ضرائب إلى آخره. القضية الثالثة، ويجب أن يكون هناك تدخل الدولي محمود بين مزدوجين كما سمته التقارير، لبث إعلام أو دعاية داخل المجتمع اللبناني، لعل هذا الأمر يحدث شرخا ما بين القاعدة الشيعية وما بين حزب الله، أو ربما يغير مواقف الجمهور اللبناني. هذان الثلاثة يعني سيناريوهات أو ثلاثة شروط هي أساسية حتى ننظر كيف سوف يتدحرج هذا الاتفاق مستقبلا ويتطور إلى أن يصل إلى غاية ترضي إسرائيل والولايات المتحدة ولربما أيضا الحكومة اللبنانية. بدون هذا يبقى الإطار الموقع عليه اليوم هو إطار يعني فقط أمني قد يتخلله العديد من الشوائب، مثلا إذا دخل بعد أن ينسحب الجيش الإسرائيلي، إذا دخل عناصر من حزب الله إلى تلك المنطقة التي تسمى منطقة تجريبية، كيف سوف تتعامل إسرائيل مع هذا الأمر؟ كيف سوف يتعامل الجيش اللبناني؟ في حال تم تخريب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وعادت الحرب أو عادت التراشقات الصاروخية، كيف سوف يتصرف حزب الله وكيف سوف ترد إسرائيل؟ وهل هذا مدرج كاحتمال ضمن الملحق العسكري الذي أرفق وأخفي في هذا الاتفاق الموقع اليوم؟ هناك العديد من التفاصيل التي لا تزال مخفية وربما لا يحب الطرفان التحدث عنها، يعني هناك فرحة وبهجة ما بين الطرفين أن هناك اتفاق عام وتم تذييله بأن الغاية النهائية هي الوصول إلى اتفاق تطبيع أو اتفاق سلام نهائي، وهذا يسعد اللبنانيين. أرفقت أيضا الصحافة الإسرائيلية العديد من التقارير حول انهيار الاقتصاد اللبناني، تراجع العملة اللبنانية، هروب بعض المستثمرين، وكأن هناك تخويف مقصود ومبرمج من قبل آلة الإعلام الإسرائيلية أنه في حال تم هذا الاتفاق على خير ومضى قدما قد يكون هناك مكاسب لأطراف عديدة داخل لبنان، وهذا طبعا يذكرنا باتفاق أوسلو الذي ضر مليارات مثلا من الدولارات من أطراف دولية عديدة على أطراف داخل المجتمع الفلسطيني، وهناك حصل شرخ يعني تجلى أو تتوج لاحقا في انقسام حاد داخل المجتمع الفلسطيني، ربما في هذا عبر ودلالة يعني قد تحصل أيضا في لبنان.
1: دكتور جو ماكرون، يعني كل هذا الاتفاق الإطاري بما فيه من بنود وتفاصيل مرتبط أساسا بنزع سلاح حزب الله، وهذا مرتبط الآن بمفاوضات داخلية لبنانية بين السلطة وحزب الله. كيف ترى مآلات أي مفاوضات داخلية بخصوص مصير سلاح حزب الله؟
3: يعني هذا الاتفاق لم يحل المشكلة الأساسية بين لبنان وإسرائيل منذ عامين، منذ بداية الميكانيزم، موضوع الانسحاب الإسرائيلي موضوع سلاح حزب الله، كيف التزامن بينهما؟ يحل القصة للمنطقة التجريبية لكن يحل أساس الأزمة. بطبيعة الحال مفهوم أن حزب الله لابد أن يعيد حساباته، أن الأمور تغيرت، لا يمكنه أن يضمن حدود إسرائيل كما كانت، حدود لبنان كما كانت سابقا. الأمور تغيرت بدون شك، لكن السؤال كيف الوصول إلى هذه المرحلة بالقوة، أي قوة الجيش اللبناني أو قوة الجيش الإسرائيلي؟ هذا الأمر غير ممكن هناك، بمعنى أن يكون حزب الله شريك بهذا المسار، إما عبر إيران بأمريكا إما عبر حوار في مكان ما. الآن الاتفاق لا يمكن فرضه بهذه الطريقة، بمعنى سيكون للدولة اللبنانية أن حزب الله يعارك الاتفاق ما سلام لعودة أهل الجنوب، سيكون هذا الخطاب. لكن بيئة جبل عامر لا سيما كل هذه المنطقة ليست بحد يعني بالأغلبية كبيرة مع موقف الدولة في هذا الإطار. يعني هناك عقدة داخلية، السياسة الخارجية لا تكون متحررة من الانقسامات الداخلية في لبنان، عليها أن تعكس إلى حد ما، حد أدنى يعني. فبالتالي هنا يعني كان لابد، حين قصدت التريث لا معنى رفض التفاوض كخيار استراتيجي، لكن لابد من دراسته لتفادي هذه المشاكل التي ستتبين بعد اسبوع بعد اسبوعين. سنستيقظ غدا لن يتغير شيء في علي الطاهر، في النبطيه، في المناطق هناك. الاتفاق لن ينفذ بسرعه، يعني لابد من تمهيد له دوليا داخليا بالاضافه الى المسار اللبناني الاسرائيلي لتحقيق الترتيبات الامنيه الداخليه والاقليميه والدوليه تسمح للجيش الانتشار بدون عقد. يعني الجيش لن ينزل اذا المنطقه بمحاولة فرض الاتفاق، هذا الأمر لن يحدث. طبيعة الجيش كيف هي حالياً، يعني لابد من التريث. فرحة نعم. الاتفاق ممتازة، لكن يوم غد سنرى المشاكل نفسها.
1: نعم، شكراً لك دكتور جو ماكارون الباحث في الشؤون الدولية، كنت معنا من جبل لبنان. وشكرا لضيفنا من موتانا مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. وأيضا شكرا لضيفنا من القدس وليد حباس، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. في الفقرة التالية، استعراض لكامل المسار الذي توسع فيه احتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية منذ ما قبل الحرب الحالية. سلام خضر تستعرض هذا المسار.
4: سنحدثكم كيف حولت الجغرافيا والتوبوغرافيا والديموغرافيا ملف جنوب لبنان إلى واحد من أكثر الملفات تعقيدا في سياق حروب إسرائيل في الشرق الأوسط. يتشابك الملف ويتداخل مع ملفات إقليمية. سنبدأ القصة من 8 أكتوبر عام 2023. آنذاك انخرط حزب الله في مواجهة مع إسرائيل تحت عنوان جبهة إسناد لقطاع غزة. بعد اندلاع تلك المواجهة، قال مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق السابق في حزب الله وفيق صفا إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان يعتقد أن إسرائيل لن تتمكن من تحديد موقعه واغتياله. لكن الضاحية الجنوبية ستهتز في 27 سبتمبر عام 2024 بعملية جوية ضخمة أفضت إلى اغتيال نصر الله ولاحقا خليفته هاشم صفي الدين. وما بين العمليتين العشرات من القيادات العسكرية والأمنية. شكل الاغتيال أولى محطات التحول على جبهة لبنان عبر هذه النقاط على خريطة جنوب لبنان. هي تلال 5 مرتفعة عن المناطق المحيطة بها، احتلها الجيش الإسرائيلي بذريعة حماية أمن الحدود. بريا شهدت جبهة الجنوب هدوءا نسبيا بعدها، دون أن تتوقف الضربات الجوية تحت عنوان حرية الحركة التي تمسكت به إسرائيل في اتفاق وقف الأعمال العدائية. لكن اغتيال المرشد الإيراني شكل محطة فارقة بالنسبة إلى حزب الله، أشعل الجبهة انتقاما لاغتيال المرشد كما قال في حينه. اشتعلت الجبهة وبدأت إسرائيل بتسليح جغرافيا لبنان، أطلقت عملية واسعة وأمطرت الجنوب وضاحية بيروت والبقاع بعشرات إنذارات الإخلاء القسري، واحتلت هذا الشريط الأصفر وسمته خط الدفاع المتقدم. وهذا هو السلاح الذي استخدمته إسرائيل ذريعة، صاروخ مضاد للدروع يستخدمه مقاتلو حزب الله في تصديهم للوحدات الإسرائيلية المتواغلة داخل الأراضي اللبنانية، يصل مداه إلى نحو 8 كيلومترات. لكن الجيش الإسرائيلي توغل بعمق نحو 10 كيلومترات وقدم قرابة 5

0: وخمسين بلدة، ووصلت مساحة الخط الأصفر لنحو 600 كيلومتر مربع. وهذه هي مدينة بنت جبيل التي تقع ضمن الخط الأصفر. نسفها الجيش الإسرائيلي بشكل شبه كامل وتحولت إلى بقايا ما كانت يوما مدينة جنوبية بمقومات حياة واقتصاد محلي. سننتقل للقطاع الشرقي من ذلك الخط إلى هنا، إلى مدينة لخيام، احتلها الجيش الإسرائيلي وهدم ونسف غالبية الأحياء فيها. وقبل إتمام السيطرة الميدانية على الخط الأصفر، كان سكان من القرى والمدن اللبنانية من الحدود الدولية حتى مجرى نهر الليطان نزحوا قصرا أكثر من 1,200,000 لبناني دخلوا ضمن أرقام النزوح. ومرة ثانية تعود إسرائيل لتسليح الجغرافيا بإنذارات وصلت إلى مدينة صور. في تلك المواجهة فاجأت هذه المسيرات التي يستخدمها حزب الله الجيش الإسرائيلي. هي مسيرات توجه بالألياف الضوئية وتحتوي على كاميرات تنقل الصورة لحظيا إلى المشغل. هذه المسيرات الصغيرة كبدت الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة دون أن توقف التقدم البري. اجتاز الجيش الإسرائيلي مجرى نهر الليطاني واحتل قلعة الشقيف استراتيجية. وأهمية المكان تكمن في طبيعته التي ترتفع عن سطح البحر وتتيح إشرافا ميدانيا على مستوطنات إصبع الجليل ونهر الليطاني وسهل مرجعيون والنبطية. ومن هذه النقطة الجغرافية بدأ الجيش الإسرائيلي محاولات التوسع باتجاه مرتفع استراتيجي ثان شمال نهر الليطاني. هذه هي تلة علي الطاهر التي تكمل الوظيفة الميدانية لقلعة الشقيف وتسمح بالسيطرة النارية على كامل شمال الليطاني حتى ساحل مدينة صيدا. وبين تلك المحطات في المواجهة والقتال تكبد لبنان خسائر فادحة. قتلت إسرائيل أكثر من 4,000 لبناني وأصيب نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية أكثر من 12,000 لبناني. أما مستويات الدمار نتيجة القصف الإسرائيلي والغارات والهجمات البرية فوصلت لتدمير قرابة 61,000 وحدة سكنية بشكل كامل تقريبا. وهناك قرى سويت بالأرض وقرى أخرى ومدن تطولها مستويات فظيعة من الدمار.
1: والآن مع دائما مع هذه التطورات ننتقل إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها من هناك الزميل زين العابدين. توفيق، مساء الخير زين.
2: مساء الخير خديجة، أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. في هذه النافذة من بيروت انتهى الترقب وبدأ وقت الأسئلة عما تم التوصل إليه في واشنطن في مسار امتد لخمس جولات، وامتدت الجولة الأخيرة منه إلى 4 أيام بيوم إضافي بعد تعثر الوصول إلى تفاهم في الأيام الثلاثة الأولى. وقع إذن التفاهم اللبناني الإسرائيلي في واشنطن بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والسفيرة اللبنانية ندى معوض حمادة وأيضا رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم بجانب السفير الإسرائيلي يحيائيل ليتر. هذا الاتفاق الذي وصفه نتنياهو بأنه إنجاز كبير لإسرائيل وبأنه أحبط مخططات إيران ومطالب إيران بالانسحاب الإسرائيلي، وقال إن الجيش سيبقى في الشريط أو المنطقة الأمنية كما وصفها، وإنه سيسمح للجيش اللبناني بالدخول إلى منطقتين تجريبيتين في المنطقة، منطقة الموسعة التي لا يحتاجها الجيش الإسرائيلي كما قال نتنياهو، والتي قال إنها أيضا هاتين المنطقتان ستكونان شمال وجنوب نهر الليطاني. هنالك مواقف من نواب لحزب الله بشأن هذا الاتفاق، يعني ترفض الاتفاق بمجمله فيما يبدو، ولا يوجد موقف رسمي، بمعنى لا يوجد بيان حتى هذه اللحظة من جانب حزب الله. عموما نناقش ما تم التوصل إليه الليلة وآفاق هذا التفاهم اللبناني الإسرائيلي في هذه النافذة مع ضيفينا

0: في الاستوديو علي حيدر المحلل السياسي، ومعنا ايضا عبر الانترنت نيكولا نصيف الكاتب والمحلل السياسي. ابدا معك استاذ نيكولا، بمجمل القراءات لما صدر عن الجانب اللبناني سواء من المصدر الرسمي الذي تحدث للجزيرة وعن الجانب الإسرائيلي، ما الذي تحقق من إنجاز للدولة اللبنانية؟
1: أولا أعلن عن اتفاق إطار أو التسمية السائدة هي إعلان نيات. لا أعرف إذا كان يمكن أن نتحدث بين عدوين أو بين دولتين في حال حرب عن إعلان نيات أو عن نيات. لذلك أعتقد أن الأمر ينبغي أن يذهب أو أن ننتظر عملية آلية التنفيذ، خصوصا أن علينا أن نقارب ما بين نقارب ونقارن في الوقت نفسه باتفاق نيات أو مذكرة التفاهم إذا استخدمنا التعبير الثالث أيضا، بالمذكرة أو مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي كانت بمثابة إعلان نيات بين دولتين عدوتين. لكن الاختبار الحقيقي والامتحان الحقيقي هو في آلية التنفيذ، كيف يمكن أن نذهب إلى هذا التنفيذ، خصوصا بالنسبة إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني الدولتين المعنيتين قادرتان على التنفيذ. اليوم هناك طرف ثالث لم يكن جالسا إلى الطاولة، هو جزء أساسي بالتنفيذ، يعني أقصد حزب الله. حزب الله غير موجود. طبعا الغطاء الشرعي والغطاء الدستوري للاتفاق لا يمكن أن تبرمه سوى الدولة اللبنانية كونها تمثل منبثقة من هذه الشرعية. لكن عمليا كما يعني أشدد، هي مسألة آلية التنفيذ، لن تقتصر فقط على الإسرائيلي ولا على الدولة اللبنانية. يجب أن ننتظر حزب الله أو الأمين العام،
0: ويجب أن ننتظر التفاصيل لأنه نحن لا نعرف على وجه اليقين ما الذي تم الاتفاق. يعني يجب أيضا أن ننتظر التفاصيل لأنه لا نعرف على وجه اليقين ما الذي تم التوصل إليه بالتحديد، لأننا نسمع من الإسرائيليين أشياء والجانب اللبناني لم يقدم الكثير من تصوره لما تم التوصل إليه أو روايته الرسمية لما تم التوصل إليه. لكن هنالك فيما يبدو أستاذ علي حيدر بوادر رفض من حزب الله لهذا الاتفاق، لماذا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لأن هناك قدر من الوضوح بالخطوط العامة لبعض النقاط. أولا، المصدر الرسمي الذي تحدث إلى الجزيرة لم يتحدث عن جدول زمني، صاغ العبارة كانت واضحة بقوله أن هذه الخطوة هي تمهيد لجدول زمني لاحق.
0: لا، دعني أقول لك بالتحليل
2: حرفيا
0: هذا المصدر أكد للجزيرة تحقيق تقدم كبير في مسار المفاوضات بالتوافق على منطقتين نموذجيتين محتلتين ستنسحب منهما القوات الإسرائيلية وفق جدول زمني متسلسل، تمهيدا للانسحاب الإسرائيلي.
2: يعني هلا هو عم بيقول البيان انه في جدول زمني راح يحدد الاسرائيلي، راح يطلع البيان
0: لا وفق جدول زمني، معناه انه الجدول الزمني موجود
2: يعني خليني
0: ومتسلسل.
2: يعني متسلسل يعني محدد الجدول الزمني، يعني انه المرحله الاولى بتاريخ كذا، المرحله الثانيه بتاريخ كذا، المرحله الثالثه مثلا مرحله. اذا لا، لاني ما بتصور هيك مقصده وعلى يقين انه مش هيك، لانه نتنياهو ايضا خاطب شعبه انه نحن ما راح ننسحب من الحزام الامني، يعني ما راح يخاطب شعبه بعد ساعات راح يطلع البيان بشيء مخالف له، لما قال انه سنبقى في هذه المنطقه الامنيه حتى نزع سلاح حزب الله، وبالتالي هو عم بيقول لهم لن ننسحب. هاي مساله. المساله الثانيه، صياغه العباره انه فيها شكوك. ثلاثه في شيء اهم، اسرائيل تجاربنا معها بالانسحابات المتدرجه، راح اعطيك نموذج عملي. اسرائيل بال85 اعلنت الانسحاب على ثلاث مراحل، حددت الجدول الزمني للمرحله الاولى صيدا، المرحله الزمني للثانيه حددتها صوره نبطيه، الثالثه لم تحدد لها مدى زمني، قعدت 15 سنه وبالمقاومه خرجت. فاسرائيل بس ما تحدد لها جدول زمني ملزم مع ضوابط للانسحاب، معنى ذلك أن الدولة اللبنانية دخلت في نفق، تحولت بموجبها المنطقتين التجريبيتين إلى منطقتين مفخختين، إذا غيروا لها العنوان وسموها نموذجتين. طيب، وفق أي معايير
0: ماذا سيفعل حزب الله إذا ذلك؟
2: سيفعل انه ما قاله قبل ان يتم التوصل، اذا تم التوصل،
0: يعني اذا استلم الجيش اللبناني وفق اي آلية، مناطق نموذجية تجريبية تفخيخية كما تفضلت، واستلمها من الجيش الإسرائيلي وفق آلية ربما لا تخالف حتى يعني ثقافة الجيش اللبناني الذي لا يتعامل

0: تعمل مباشرة مع الإسرائيليين، وهذه المناطق ليست فيها قوات لحزب الله، ما مشكلة حزب الله في ذلك؟
1: كل منطقة خارج الشمال النهر الليطاني هي تعتبر تنفيذ لمخطط إسرائيلي، لذلك سميتها مفخختين لجعل الجيش اللبناني والمقاومة في مقابل بعضها. إذا كان هناك
0: نيات صادقة، إذا كانت المناطق ليس فيها حزب الله وليس فيها سلاح حزب الله،
1: ليس فيها حزب الله لأنه نتيجة المعارك.
0: طيب يعني ما المشكلة في أن يسمح حزب الله لذلك ويعطي هذا المسار فرصة؟
1: طيب اذا حصلت معارك مع القوات الاحتلال الاسرائيليه
0: بين من ومن؟
1: بين لبنان واسرائيل، لبنان واسرائيل، لانه في منطقه محتله يجب ان تحرر،
0: هنالك جيش يحارب.
1: هل اذا الجيش يحارب وافق؟ اذا هلا من الكل اللي عم يسمعوا الجيش موافق، طبعا اكيد حزب الله ما بيعمل هيك، طبعا مش هيك، ما رح نكلفه اكثر من طاقته يعني. فاذا لم يقوم بهذه المهمه في شيء، حتى ما تحط المسؤوليه على الجيش. كل دوله لا تستطيع الدفاع عن سيادتها وحمايتها لا سياده لها ولا قرار لها، هي منطق. كما أنه البعد الدستوري والبعد القانوني، هل الدستور، هل البعد الشرعي والقانوني بيعطي للسلطة شرعية دستورية إذا أرادت التخلي عن منطقة أو تعرضها للخطر، لخطر من عدو؟ هذه الدستورية، حتى لو كانت تملك غطاء نيابي وما إلى ذلك، لا يملك أحد حق تعريض جزء من وطنه وشعبه لخطر بمواجهة الخطر الإسرائيلي.
0: يعني وفق الدستور الرئيس يفاوض عن كل الشعب اللبناني، لكن أستاذ نيكولا، هل هنالك أجوبة لهذه الأسئلة التي طرحها الأستاذ علي حيدر؟
2: طبعا كما ذكرت، الدستور اللبناني المادة 52 تعطي رئيس الجمهورية حق التفاوض، لكن الدولة اللبنانية لا تفاوض من أجل التخلي عن أراض لبنانية أو أن تعطي إسرائيل حق الانتشار أو الاحتلال أراضي اللبنانية. كل ما تفعله الدولة اللبنانية بذهابها إلى مفاوضات واشنطن هو أن تفاوض من أجل تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وأعتقد أن هذا ما تم التوصل إليه، أو ربما كما ذكرت لا نعرف ماذا يتضمن إعلان النيات أو الاتفاق الإطار. لكن عمليا إذا كان المقصود هو في نهاية المطاف أن الدولة اللبنانية لا تفاوض من أجل تكريس الاحتلال، بل تفاوض من أجل إيجاد الوسائل الممكنة للتخلص من هذا الاحتلال، بعدما ثبت على الأقل، هذه وجهة نظر الرئيس عون، ثبت أن من خلال الحرب لا يمكن التوصل إلى هذا الأمر، بل كلف لبنان واللبنانيين والجميع كلف فوق طاقتهم. لذلك طلب الرئيس الذهاب إلى الحل الدبلوماسي أو المفاوضات، الجلوس إلى الطاولة. لذلك طيب، الشرعية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية أو الشرعية الدستورية تسمح له بالتفاوض، لكن آلية هذا التفاوض أنه تفاوض من أجل استعادة السيادة وليس من أجل تكريس وجود الاحتلال.
0: ما أعلن حتى الآن، هل أعاد شيئا من ذلك؟ هل أعاد شيئا من السيادة؟ هل أعاد شيئا من كل ما تفضلت به سوى تثبيت وقف إطلاق النار؟ هل مثلا ألغى مبدأ حرية الحركة الإسرائيلي؟
2: طبعا حتى الآن نحن لا نزال تحت مرجعيتين إذا صح التعبير. وقف إطلاق النار يقع تحت مرجعية مفاوضات سويسرا من خلال الدور الذي لعبته إيران بفرض وقف إطلاق النار على إيران من خلال الأمريكيين، ونحن تحت مرجعية أخرى هي مرجعية واشنطن أو مفاوضات واشنطن التي أرادت الدولة اللبنانية أن تكون هي التي تفاوض من أجل الوصول إلى انسحاب القوات الإسرائيلية أو استعادة السيادة اللبنانية على أراضيها، وخصوصا ما أعلنه الرئيس عون، وهذه المسألة يعني لم يسبق أن تناولها رئيس من قبله، عندما قال بإنهاء حال العداء مع إسرائيل. اليوم كان رد الشيخ نعيم قاسم الأمين عام لحزب الله أنه عرض بشدة وأكد رفضه إنهاء حال العداء مع إسرائيل. طبعا سيكون ثمة ردود فعل حادة جدا من الحزب برفض كل ما حصل اليوم، لكن عمليا يعني الدولة اللبنانية واقع اليوم بين وقف للنار ينظم أو يحترم أو يصير إلى التزامه من خلال مفاوضات سويسرا، في حين أن ورقة أو وثيقة تواصل إلى ترتيبات أمنية تكون عن طريق مفاوضات واشنطن. حتى الآن طبعا ليس هناك أي شيء، يجب أن نقرأ، ربما لا أعرف إذا كانت إسرائيل ستحترم ما ستوقعه، يعني هل ستجتهد إسرائيل فيما بعد بالقول مثلا أن لها حرية الحركة أو لها حرية الحركة على الأقل الجوية فوق الأراضي اللبنانية، أو تستنسب أين أن تخصف أو تضرب أين مكان، أو تشتبه بأن حزب الله في هذا المكان أو ذاك. بالنسبة إلى حزب الله أيضا، كما ذكرت أن الجيش سينتشر في المناطق المحتلة، أي التي لا وجود فيها لحزب الله، بس لكن لإسرائيل. لكن السؤال هو هل أن

0: هل أن حزب الله سيتعاون مع الجيش اللبناني في المنطقة التي ستخليها إسرائيل وينتشر فيها الجيش من دون أن يعيد بناء قدراته أو بناه العسكرية، وهو الذي يرفض هذه المفاوضات
1: وهذا سؤال
0: ويقول
1: أنا سألت
0: نحن
1: عنه
0: أي جهة؟
1: الأستاذ علي حيدر قبل قليل، يعني حينما ينسحب الإسرائيليون ويدخل الجيش الإسرائيلي، أستاذ علي حيدر وفق أي آلية؟ يعني ليس من المنطقي في هذه الحالة أن يدخل أيضا حزب الله إلى هذه المنطقة بسلاحه ويقيم بنية عسكرية؟ هذا عمل تعطيلي، أليس كذا؟
2: هلا مسألة العلاقة بين الجيش وبين حزب الله لا مشكلة فيها، بتتنظم، ما فيش إشكالية ما دام السلطة لا تقحمه وتفرض عليه، مع أن الجيش يعني كبح هذه السلطة في بعض الخطوات. لكن هناك مسألة أخرى، صحيح أن الدولة ويفترض أي دولة لا تفاوض من أجل تكريس الاحتلال، صحيح هذا ما يجب أن يكون، ولا ليس من المنطق أن يكون ذلك. ولكن البيان الأخير في واشنطن الذي طلب من عناصر حزب الله اللي هن أهل الأرض الانسحاب، ما طلب من إسرائيل الانسحاب، شو بنسميها ده؟ البيان هو نفسه،
1: هذا وراءنا الآن، نحن أمام،
2: لا لا ليس ورانا
1: مختلف.
2: هناك نحن امتداد، إذا افترضنا مختلف لأنه من نتيجة المتغير الإيراني، يعني مع
1: طيب.
2: يعني هذه مسألة. المسألة الثانية،
1: بما أنك ذكرت المتغير الإيراني، بحسب الإعلام الإسرائيلي وما سرب من جلسات مجلس الوزراء، فإن هنالك في إسرائيل من القادة العسكريين من يعتقدون أن الجيش الإسرائيلي أصبح مكبلا في لبنان. هل في مقابل ذلك يمكن بأي حال من الأحوال أن يصير حزب الله مطلق اليد في لبنان، أم أنه أيضا لديه قيود وفقا لمرجعياته الإيرانية؟
2: القيود ليس، لا يوجد قيود من إيران، يوجد قيود في لبنان، يوجد قيود في الإمداد، يوجد قيود في الضغط على بيئته، في يوجد قيود في اعتقال الشباب الذين كانوا يتوجهون للقتال وجه إسرائيل وحولوا إلى المحكمة العسكرية.
1: لا توجد قيود إيرانية؟
2: بماذا قيود؟ لا حضرتك،
1: وفق التفاهمات الإقليمية الكبرى
2: هذا قيد لصالحنا. كيف كانوا يريدون الاستفراد في لبنان؟ لما بيحكوا عن فصل المسارات، ألا هي تزاكي بالتعبير؟ شو يعني فصل المسارات؟ الإيراني شو عم بيقول؟ عم بيقول وقفوا النار، وجبروا على ذلك إلى حد كبير، بقي على خط الأصفر، وتهيئة الأرضية لانسحاب إسرائيلي من كل لبنان. هذا قيد، ويقول أن أي حرب تشنها إسرائيل على لبنان إيران ستتدخل. هذا قيد، إيه قيد على إسرائيل هيدا، وهامش توسيع لهامش لنا بالنسبة لنا. هم في خلاصة زبدة الموضوع أنهم رأوا بأن ضغط المقاومة وصمود المقاومة وصمود البيئة والضغط الإيراني أوجد دينامية مختلفة إقليمية عبر الأمريكي للضغط على إسرائيل للانسحاب. الذي حصل الآن أن إسرائيل استطاعت أن تجر السلطة اللبنانية إلى اتفاق تقول بموجبها لا علاقة لإيران، لأننا اتفقنا مع سلطة شرعية.
1: هل توافق أستاذ نيكولا نصيف على ما جاء في الإعلام الإسرائيلي عن أن هذا الاتفاق أنهى دور حزب الله وإيران في لبنان؟ يبدو أن السيد نخولة انقطع به الاتصال. طبعا أنت لن توافق على ذلك.
2: هلا أنا بيعطيك أدلة. يلغى الدور الإيراني ويلغى دور حزب الله في حال إذا فقدت المقاومة إرادتها في التحرك، إذا فقدت قدرتها في التحرك. أما إذا حافظت على هامش التحرك في مواجهة الاحتلال، معنى ذلك لا يوجد من يلغيها. أما إيران إذا تخلت عن، إذا استطاعوا إغراءها ولم يستطيعوا في التخلي عن لبنان، إذا قيدوها هددوها بتدفيع أثمان وهددوها ودفعت أثمان ولم ترضى، معنى ذلك أن العامل الإيراني وعامل المقاومة سيبقيان جزءا لا يتجزأ من المعادلة الساحة اللبنانية، سواء أرأي، لأن القصة مش بالأمنيات يعني تكتب على الورق يعني.
1: شكرا جزيلا لك علي حيدر المحلل السياسي، ونشكر أيضا ضيفنا الذي كان معنا قبل قليل نيكولا نصيف الكاتب والمحلل السياسي. وبذلك نصل إلى ختام هذه النافذة من بيروت، نعود إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا لك زين ولضيوفك، والآن نذهب إلى برنامج نقاش الساعة مع حسن جمهور.

مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته إلى أن ينشر نص اتفاق الإطار

0: الذي وقع عليه الطرفان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، فإن مساحات التساؤل سيملأها كل طرف بالرواية التي تخدم أجندته. بحسب رواية نتنياهو الذي بدأ حريصا بصورة لافتة على المسارعة لتسويق الاتفاق، فإن ما جرى في واشنطن ضربة قوية لإيران وإنجاز يبقي الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان من دون سقف زمني، وإنما إلى حين تجريد حزب الله من سلاحه. هذا فضلا عن أن الاتفاق ينهي بحسب نتنياهو أي دور لحزب الله ولإيران في لبنان. لن يتضح الآن بالطبع ما إذا كان ما قاله نتنياهو مضمنا بالفعل في بنود الاتفاق وبهذه الدرجة من التفصيل، لكن وزير الخارجية الأمريكي قال إنما أنجز لا يعدو أن يكون بداية البداية، وأن الكثير من العمل لا يزال في الانتظار. من جملة ما رشح يبرز الحديث عن منطقتين تجريبيتين ستنسحب منهما إسرائيل لصالح الجيش اللبناني، تقعان بحسب نتنياهو خارج المنطقة الأمنية. لتبقى التساؤلات عن من يضمن تنفيذ الاتفاق على الأرض، وكيف سيكون موقف حزب الله منه، وما علاقة ما تم في واشنطن بمسار سويسرا وخلية تنسيق فض الاشتباك التي أعلن عنها هناك. هذه الأسئلة وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. الدكتور نوفل ضو، الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. والدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مرحبا بكم جميعا، وسأبدأ معك سيد سفير جوي هود بحديث بنيامين نتنياهو عن أن ما حصل هو ضربة لإيران وتنهي أي دور لحزب الله ولإيران في لبنان. هل هذا كان الهدف الأمريكي من أجل الإسراع والتوصل إلى اتفاق الإطار هذا بين لبنان وإسرائيل؟
1: أعتقد أنه ليس هنالك أي شيء أنه كان الهدف الأمريكي، لكن أيضا هو هدف مستمر أمريكي هو أن يكون هنالك سلام بين إسرائيل وجيرانها. الحكومة الأمريكية لديها نجاحات في هذا السياق، لكن تلك النجاحات لا تأتي فقط خلال أسابيع أو خلال أشهر، الأمر يتطلب وقتا طويلا. بالتالي يبدو أن إدارة ترامب ما تقوم به مع إيران وبين لبنان وإسرائيل هو أن تقوم بخلق عملية تدريجية خطوة بخطوة، بمعنى من جهة أنه تأخذ خطوات إيجابية من كلا الطرفين ويقومان بشيء جيد. هنالك المناطق التجريبية والإسرائيليين المفروض منهم أن يخرجوا منها، وبعد ذلك كلما سارت الأمور بشكل جيد كلما
0: سيخرج. لكن هذه أمور تفصيلية، وهذه الأمور التفصيلية ربما يتضمنها الملحق الأمني وسيتم بحثها في مفاوضات لاحقة، لكن المسألة الرئيسية هنا أن يفصل هذا الملف، الملف اللبناني، عن مسار مفاوضات سويسرا. هذا ما تريده الولايات المتحدة، هذا صحيح؟
1: هذا ما أراده جوي هود، لكنه ليس ما يريده ما يقوم به دونالد ترامب، وما يزال جزء من مذكرة التفاهم. بالتالي إيران بالتأكيد ستشعر أن لديها دور هنا، بالتالي أعتقد أننا سنستمر برؤية ربما بعض إساءة التصرف والمشاكسة في هرمز، ليس فقط في مسألة الإدارة، لكن فقط لأن الأمرها تحاول أن تضغط عن طريق المضيق لما يحصل في لبنان.
0: دكتور نوفل، لافت ما قاله بنيامين نتنياهو في هذا الموضوع بأن هذا الاتفاق هو ضربة لإيران التي حاولت فرض الانسحاب على إسرائيل بالقوة في لبنان. يعني لولا هذا الاتفاق لربما كان هناك ضغط لكي تنسحب إسرائيل من دون أي شرط من لبنان، لكن لبنان وأمريكا وإسرائيل قالوا لإيران لا دخل لك في الموضوع، هذا ما قاله نتنياهو.
2: لا يهمني ما يقوله نتنياهو، ولا يهمني من هزم في هذا الاتفاق، يهمني بشكل أساسي من انتصر. من انتصر في هذا الاتفاق هو منطق الدولة في لبنان. للمرة الأولى منذ خمسينات القرن الماضي الدولة اللبنانية تقرر بدعم وبحصانة من العالم العربي، خلافا لما كان يجري في السابق. كان يفرض على لبنان مفهوم مقاومة ما تاريخيا، ويجبر لبنان على تبنيه طارة باتفاق القاهرة وطارة باتفاقات أخرى. هذه المرة من انتصر في لبنان هو منطق الدستور، من انتصر في لبنان هو منطق الدولة،
0: بغض النظر عن مضمون الاتفاق.
2: نوصل على مضمون
0: من دون ما نعرف شو الاتفاق.
2: أنا واضح بالمبدأ، عم نحكي بالشكل.
0: نعم.
2: بالشكل اليوم من انتصر هو الدولة اللبنانية، وهي من المرات القلائل التي تنتصر فيها الدولة اللبنانية ومنطق الدولة. في السابق كان هناك من يفرض إما من الداخل وإما من الخارج وجهة نظره على المؤسسات الدستورية في لبنان. اليوم هناك رئيس جمهورية لا أحد يشكك بمرجعيته، هناك رئيس حكومة لا أحد يشكك بنضاله من ستينات القرن الماضي في العرقوب، وصولا إلى دوره في محكمة العدل الدولية في اتهام إسرائيل بجرائم حرب وفي اتهام إسرائيل بارتكاب الفصل العنصري. وبالتالي من قام بهذا الاتفاق واتفق عليه لا غبار عليه لبنانيا. وبالتالي الأهم من هذا كله أنه هذا الاتفاق لم يأتي من العدم العربي، جاء بدعم، يعني هذا الاتفاق جاء بعد 24 ساعة من بيان.
0: نحن نتحدث عن اتفاق فقط لنعرف، لا نعرف مضامينه بعد.
2: أنا عم بحكي من الشكل،
0: بس بالشكل.
2: بالشكل نعم. هذا يكفي. المضمون المضمون سيأتي. يكفي أنه هذا الاتفاق لم يقبل بأي شكل من الأشكال ببقاء مناطق أمنية في لبنان، يعني إسرائيل كما تقول
3: نفس الأحكام، يعني نفس الأحكام قبل شكلا وفي الموضوع سينظر به
2: عمليا
3: بعد ذلك.
2: عمليا اليوم، يعني أيضا أنا برفض هذه المقاربة لسبب بسيط أستاذ حسن، أنه يعني التشكيك بأنه رئيس جمهورية لبنان ورئيس حكومة لبنان ممكن يكونوا قبلوا باتفاق رئيس جمهورية يلي ماضي يلي حالف يمين يوم اللي كان قائد جيش، ويلي حالف يمين يوم اللي انتخب رئيس جمهورية، ورئيس حكومة بهذا التاريخ.
0: طب فقط ما ممكن نشكك لحظة في أي إطار
2: آخر همي شو بيقولوا، مثل ما عم تقول إيران عن اتفاقها مع أمريكا، ومثل ما عم تقول أمريكا،
0: يعني هذا غير صحيح
2: بطبيعة الحال. أكيد غير صحيح. هلأ كنتيجة على الأرض أنه إيران لن يعود لها نفوذ في القرار السياسي اللبناني، أكيد كنتيجة على الأرض أنه حزب الله سينزع منه سلاحه، مش نتيجة هذا الاتفاق. هلأ من قلك نتيجة شو بعدين.
4: حتى
0: كلامه في نوع من الوجاهة دكتور إبراهيم.
4: هلأ بتطرق له حتى يتبين مضمون. أنا حتى الآن يعني مصر على المضمون، فحتى يتم تبيان ما هو مضمون هذا الاتفاق، هناك ثلاث قضايا أساسية يجب أن نحاكم هذا الاتفاق من خلالها. أولا أن يكون في انسحاب إسرائيلي كامل من المناطق من الأراضي اللبنانية، ليس بالضرورة التنفيذ الآن، ولكن مبدأ التأكيد على مبدأ الانسحاب والانتقال من الكل إلى الجزء، وليس من الجزء إلى الكل، لأن إسرائيل بارعة في الجزء إلى الكل وعمرك ما توصل للكل. فالمهم أن يكون في هناك مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية بالكامل، هذا واحد. التنفيذ يأتي لاحقا. اثنين، أن يكون هناك جدول زمني واضح ومحدد، لأنه إذا تركت بدون جدول زمني واضح معناها استبشر بسنوات وربما بعقود. والمسألة الثالثة أن يكون هناك آليات مناسبة، والآليات هي والالتزامات في هذا الاتفاق هي على الطرفين، وليس التركيز فقط على الجانب اللبناني، إنه الجانب اللبناني هو من يجب أن يفي بالتزامات معينة كذا وكذا من أجل أن يكون هذا الاتفاق يصل.
0: نعم.
4: يجب أن يكون هذا متبادل. الآن نيجي للمضمون، واللي أنا بختلف يعني مع الأستاذ نوفل بهذا الجانب، إنه نعم مهم منطق الدولة وهذا مش راح نختلف عليه، ولكن لا، المضمون مهم. والمسألة اللي هي ليست مسألة تخوين نهائيا، يعني لا بالعكس تماما، يعني نحن نثق بالقيادة اللبنانية وأنها بدها مصلحة لبنان، ولكن لا يعني بالضرورة إنه إذا وقعوا على اتفاق انه ان يكون هذا لمصلحة لبنان. يعني ياسر عرفات وقع اتفاق اوسلو بس يعني ياسر عرفات ابو النضال الفلسطيني،
2: من يقرر المصلحة
4: ابو النضال الفلسطيني، وبالنهاية اتفاق اوسلو ما اجاش مثلا. فاذا المسألة هي ليست اما تخوين او انه بنأيد الاتفاق، لا، في هناك المضمون هو مهم. وانهي بمسألة مهمة جدا، مسألة المناطق التجريبية هذه مقلقة للغاية، لأنه فيها إكرام

0: قرار بالسيادة الإسرائيلية على أراضي لبنانية، بمعنى أنه حتى تعتمد هذه المنطقة التجريبية الناجحة أو لا، هذا يتطلب موافقة إسرائيلية. هي تماما كما حدث في اتفاق غزة أريحة أولا، وبالنهاية يعطي الختم الأخير من على المنطقة التجريبية لا القرار الإسرائيلي، وهذا في سيادة إسرائيلية على أراضي لبنانية. هذه مقلقة، ولكن لن نحكم بشكل نهائي حتى يتبين
1: يتبين
0: وبالنهاية ما هو في مصلحة لبنان. نحن ندعم
1: لهذا نحن نركز
0: على كل الحقوق،
1: نركز الآن على ما قاله بنيامين نتنياهو، لأن المضمون غير واضح إلا ما أعلنه بنيامين نتنياهو.
2: بس سفيرة لبنان قالت عودة النازحين كلهم، وقالت سيادة لبنان المطلقة، وقالت عدم بقاء أي قوة إسرائيلية في تصريح لسفيرة لبنان يلي هي وقعت.
1: نعم.
2: ليش كمان ما بناخده بعين الاعتبار؟ ليش بدنا نسمع نتنياهو بس؟
1: طيب لماذا لا يتم الإعلان عن هذا الاتفاق بشكل رسمي وصريح؟
2: يبدو الاعتماد هو على النموذج أيضا اللي اعتمد وقت توقيع الـMOU بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. الخارجية الأمريكية أعلنت قبل قليل أنه سيتم الإعلان عنه خلال ساعات،
1: لكن سفيرة لم تتحدث عن مضمون الاتفاق، تحدثت عن أهداف الوصول إلى الاتفاق وليس عن
2: يعني
1: مضمون
2: ممكن
1: الاتفاق.
2: يعني ممكن هي برأيك
1: نتنياهو يتحدث عن مضمون
2: ممكن
1: الاتفاق،
2: ممكن تكون وقعت على اتفاق في خلاف اللي قالته.
1: طيب دكتور لقاء، موضوع السيادة، ألم تثبت الدولة اللبنانية حقها في التفاوض وأن تكون دولة سيدة حرة؟ لا دور لإيران التي حاولت فرض الانسحاب الإسرائيلي بالقوة من لبنان.
3: في هذه الإشكالية عفوا منذ البداية، يعني كانت الدولة اللبنانية مضطرة إلى الذهاب للحوار المباشر مع إسرائيل من أجل تحييد التدخل الإيراني في لبنان. يعني هذا كان مثل الذي يذهب من الحر إلى النار، المستجير من الرمضاء بالنار. فهو بالحقيقة كان محاولة لتحييد الموقف الإيراني أو النفوذ الإيراني، ومنع من التدخل بالشأن اللبناني، ومنع من التحكم بالمسار اللبناني. فذهبوا إلى هذه المفاوضات من أجل إثبات أو إيجاد مسار لبناني مستقل برعاية أمريكية.
1: طيب
3: هنا يعني العملية لن تكون سهلة، التعامل مع إسرائيل ليس أمر هين، والجميع قالوا أن لبنان ذهب بدون أوراق قوة، لكن بالحقيقة هو ذهب بورقة الشرعية، شرعية الدولة.
1: طيب دعنا نتحدث عن النتيجة، يعني هذه النتيجة التي وصلنا إليها، اتفاق الإطار العام وما أعلنه بنيامين نتنياهو، تحدث عن تفصيلات هذه، كيف يمكن أن تكون في
3: هو مصلحة؟ هو تحدث عن التفصيلات وانتقات لتسويقها إلى جمهوره باعتبارها نصر، لكن مثل ما بالضبط تحدثت إيران عن الجزء الإيجابي فقط لهم، وتحدث ترامب عن الجزء الإيجابي فقط للولايات المتحدة، وما زالوا يفسرونها بالطريقة المناسبة. كذلك نتنياهو يريد، وبسبب مشاكل عميقة له في الداخل،
1: نعم،
3: هو يريد تسويق أي حالة نصر، لا سيما وأنه فيها انسحابات. لأول مرة إسرائيل تضطر بالحوار وليس بالقوة إلى الانسحاب من هذه المناطق النموذجية اللي أصرت الدولة اللبنانية فيها على أن تكون مناطق محتلة وليس من مناطق خارج الاحتلال. هذا بحد ذاته، ونتنياهو
1: بنيامين نتنياهو قال إنها ليست من المنطقة،
3: لا قال محتلة،
1: قال ليست من المنطقة الأمنية
2: ولكن محتلة،
3: هو قال ليست،
2: هو صار شمال الليطاني،
1: نعم،
2: المنطقة الأمنية هو جزء من
3: جنوب
2: الليطاني،
3: ليست مهمة أمنيا، هي ليست من الحزام الأمني طبعا، لكن ليست مهمة أمنيا. طيب إذا كانت ليست مهمة أمنيا لماذا احتلوها أصلا؟ وأكيد إسرائيل بذلت جهود عسكرية وربما فقدت فيها قتلى، لكن انسحابه من مناطق الآن محتلة هو نموذج أو آلية إذا نجحت فعلا قد تكون مقدمة للمزيد. شوف حسن،
1: المزيد مرتبط بنزع سلاح حزب الله
3: على الأقل، على الأقل ضمان
1: هكذا يقول بنيامين،
3: هو هذا يتعلق بالمنطقة الصفراء،
1: نعم،
3: لكن ما يتعلق ببقية المناطق على الأقل احنا نتكلم عن سيطرة الجيش اللبناني ومنع حزب الله من العودة إلى هذه المناطق.
1: دكتور محمد صالح صدقيان، خسرت إيران هذه الورقة، إيران تستخدم ورقة لبنان في مفاوضات.

0: لبنان.
1: نعم.
0: وإيران يعني لا تملك اعتراضا على ذلك. المهم تريد هذا الهدف الرئيسي الاستراتيجي لإيران في لبنان ما يخص لبنان، إنهاء الحرب وانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كاملة. وفي مذكرة التفاهم ورد احترام السيادة اللبنانية واحترم وحدة الأراضي اللبنانية، هذه مهمة ما ورد في مذكرة التفاهم التي وقع عليها الرئيسين الأمريكي والإيراني. لكن دعني أقول حسن، هذه الخطوة هي خطوة دبلوماسية أمريكية الرعاية من أجل خفض التصعيد على المقاس الإسرائيلي وليس على المقاس اللبناني.
1: يعني
0: بمعنى أن الشروط، أنا طلعت على قرأت يعني بعض الشروط، شروط لا يمكن لها أن تنجز، وموضح شمال الليطاني وجنوب الليطاني وسلاح حزب الله، فشروط تعجيزية لا يمكن لها أن تنفذ مطلقا.
1: لماذا؟
0: لأنه فيها شروط كثيرة، يعني لا يمكن لحزب الله أن ينزع سلاحه ما دام الاحتلال موجود على الأرض، هذا لا يمكن. وهو الآن الثنائي الشيعي غير منخرط بهذه المفاوضات، وبالتالي كل الأراضي ومعظم الأراضي اللبنانية هي أراضي للثنائي الشيعي ولنفوذه ولبيئته الموجودين في الجنوب في مناطق أخرى. النقطة الأخرى إذا سمحت لي حسن، من مصلحة إسرائيل أن تفصل المسار الإيراني الأمريكي عن المسار اللبناني الإسرائيلي،
1: ومن مصلحة الولايات المتحدة. حتى سيد جوي هود قال ذلك.
0: سيد هود يقول هو عنده رأيه الخاص، هو يقول أنا أقول، لأنه كان منذ البداية يقول هذا الأمر. لكن الإسرائيلي يريد هذا الأمر، يعني بالنسبة له مهم جدا. والإسرائيلي هو يعلم لا يمكن مهما كانت الشروط التي يضعها، لا يمكن أن يخرج من أرض عربية محتلة إلا وفق قاعدة الأرض مقابل السلام. طبقها مع مصر وطبقها مع الأردن. الآن إذا كانت هذه القاعدة تريد أن تنجز في لبنان، قطعا سوف تفشل، لأن الثنائي الشيعي والقانون اللبناني أيضا، لأنه إسرائيل لا زالت العدو في القانون اللبناني، لا يمكن أن تنجز مثل هذا الإطار أو هذه المعاهدة أو الاتفاق، لا يمكن أن ينجز.
1: دكتور محجوب، موقع إيران تعتقد أنه سيضعف في المفاوضات بعد توقيع هذا الإطار؟
2: حسن، كل هذا الاتفاق هو على وقع وجود إيران. يعني حتى الرئيس الوزراء الإسرائيلي قال عندما صرح عن هذا النصر، قال من أجل أن نسحب الورقة من إيران. يعني إيران حاضرة في المشهد، شاء إسرائيل أم رفضت إسرائيل أو الولايات المتحدة، هذا قدرهم ربما الذي لا يحبونه.
1: لكن هل بس السؤال، يعني هي فعلا سحبت أم لم تسحب؟
3: هي خسارة جولة وليس سحب الورقة.
2: أنا لا أولا دعني أقول، أحسن وصف لما حصل هو وصف وزير الخارجية الأمريكي لما قال بداية البداية. هو وصفه هكذا وقال أكثر من ذلك. كلام وزير خارجية أمريكي وكأنه يقول ما وصلنا له هو اتفاق الضرورة والعجلة. العجلة من ماذا؟ العجلة من أن لا يأخذ المسار، أن ندخل فعليا بالتنفيذ في مسار جنيف وفي مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وكأن الولايات المتحدة ومعها إسرائيل أرادوا هذه الديناميكية في محاولة أن يأخذوا الملف. ودعني أنا اطلعت على بعض القضايا التي وردت من مصادر المفتوحة في الاتفاق.
1: نعم.
2: أولا الانسحاب من جنوب الليطاني، بمعنى آخر شمال الليطاني سينسحب من الإسرائيليين، لكن حرية العمل في شمال الليطاني تبقى قائمة، حرية العمل، ومنها منطقة من التجريبية موجودة في شمال، موجودة بين الخط الأصفر والأزرق. أنا رأيت الخريطة، موجودة بين الخط الأصفر والخط الأزرق. ثانيا المناطق العملية جنوب الليطاني التي سيطر على إسرائيل هي كلها ضمن قرار 1701، لكن عمل إسرائيل سيبقى ما بعد 1701. يعني بعبارة، ما الذي يتحقق للبنان كدولة؟ ما الذي يعني إسرائيل عمليا ما فعلته؟ جميع الترتيبات الأمنية التي تريدها إسرائيل كلها تضمن لها العمل وفق التهديدات خارج مناطق 1701.
4: أولا بالإذن بس تسمح لي، قرار 1701 يشمل كل الأراضي اللبنانية بدون أي استثناء، وإذا بتحب هالمرة ما حدا يقول لك

0: كيف هذا النص موجود المادة 14 والمادة 15 بالإذن دقيقة بس، يقرر مجلس الأمن أن تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع القيام من جانب مواطنيها أو انطلاقا من أراضيها أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها بما يلي: بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل بها من عتاد من كل الأنواع بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، وعدوا الحقنة على كل الأراضي اللبنانية بدون استثناء. وبالتالي هذه السردية يلي بتخبرنا انه ال 1701 جنوب الليطاني وشمال الليطاني والسلاح مسموح هون ومش مسموح هون، هذه اكبر كذبه وتزوير للواقع.
1: يعني معنى ذلك
2: طيب
1: معنى
2: حاليا في المنطقه العازله، المنطقه العازله هي حوالي 5 كيلومتر داخل الاراضي اللبنانيه اللي سيتم الاعتراف فيها، بمجموع حوالي 500 كيلومتر داخل الاراضي اللبنانيه. يعني منطقه عازله بسيطره اسرائيليه، بسياده
0: اسرائيليه، بدنا نخلص منها، بدنا نخلص، ما في سياده اسرائيليه،
2: منطقه عازله، منطقه عازله باحتلال
0: ليس سيادي.
3: لحظه،
0: الاحتلال ليس سيادي،
2: هذا ما بدر رشح عن الاتفاق.
3: يعني نعم، معنى سنعود ذلك سنعود إلى 700,000.
1: إذا كان القرار هذا يقول
3: نعم،
1: مع ذلك إسرائيل تضرب في كل لبنان ونقبل هذا الكلام وتحتل ويصبح أمرا مقبولا ويذهب إلى اتفاق معها، إذا كان هذا القرار خطيئة 1701 بكل ما قاله يصبح هو المرجعية بالنسبة لنا، هذه مسألة كبيرة. المسألة الأخرى يعني الآن فيما يتعلق الإيرانيون استبقوا القرار، ما فعلوه في المضيق هو عبارة عن استجابة مسبقة لما حصل في لبنان. ورقة المضيق التي شاهدناها أمس وتفاعلاتها اليوم كانت عبارة عن رسالة قوية للمنطقة وتحديدا للولايات المتحدة بشكل أساسي وإسرائيل، أنه إذا لم يتم ترتيب الوضع اللبناني كما نصت عليه مذكرة التفاهم فإن الوضع سيزداد سوءا في وضع في لبنان، وباعتقادي أن إيران ربما ستذهب إلى مواجهة مع إسرائيل بشكل أو بآخر.
4: لكنهم لم يقولوا ذلك دكتور محجوب. لماذا لم يقولوا بأن الاستهداف الذي حصل في هرمز بالأمس أصلا ما تبنوا هذا الاستهداف؟
1: ليس
4: يعني إشارات مشفرة مثلا، إذن هذا مؤشر خطير واختبار دقيق. أنا بعد تعقيب طبعا إذا سمحت لي بس أنا ما زلنا نتحدث عما تم من تسريبات في الإطار، يجب ألا نفرح كثيرا أو حتى نتفائل أو نتشائم بما تم تسليمه.
3: نحن نناقش التوقيع
4: بالتأكيد، وبالتالي أنا أتفق تمام، أنا أتفق. لا هو مو المصدر الوحيد الآن نتنياهو، هل في أحد يعتقد بأن لديه نسخة من هذه البنود؟ أنا أظن مهما كانت متشعبة كثيرة متنوعة، لكن النجاح هو بالتنفيذ وليس بالتوقيع على هذه البنود كما ذكر الدكتور صادقيان قبل قليل. طيب، بس خلني أقول شنو أنا بوجهة نظري، ما الذي كسبه لبنان من هذا التفويض بعجالة شديدة؟ يعني ما راح استعرض كثير، لكن على الأقل الحصول على انسحاب إسرائيلي وإن كان تدريجيا. الآن إحنا نتكلم عن الليطاني، لا لا في نص على الانسحاب، كيف ما فيه دكتور؟ موجود ويسمح بعودة السكان وإعادة الإعمار وتعزيز دور الجيش اللبناني، واعتبار الجيش اللبناني هو الشرعية الوحيدة العاملة في هذه المنطقة جنوب الليطاني. الحين احنا ما خلصنا من الزهراني عشان نبتلش
3: من بس لنعرف
4: هذه القراءة. التسريبات الإعلامية تقول بأن لبنان أولا يجب عليه أن يفرض تواجد الجيش، يمكن الجيش اللبناني من التواجد في هذه المناطق التي سنسحب
2: كامل.
4: طيب تدريجي ماشي، أنا ما يعني أما نأخذه كله أو نتركه جله ما يصير.
2: المهم
4: يعني
2: الإقرار مش بضرورة التنفيذ. طيب المهم الإقرار بمبدأ الانسحاب، بالانسحاب
0: هذا
2: الكامل.
0: إقرار بأكد لك أنه
4: هذا شوف لا يمكن لرئيس الدولة
2: ما رشح حتى الآن في نقطتين مقلقات.
4: طيب اسمعني بس أكمل حسن، احنا دخلنا اصلا هو يسمى اتفاق نوايا او اختبارا للنيات، فهي خطوه اولى. مثل يعني الان الم نبارك الاتفاق الاطاري النوايا بين ايران والولايات المتحده؟ فاسمع لي، قد يكون ايضا جزء، بالتالي حتى ايران لم تخسر كثيرا في هذا الاتفاق. نعم
0: لبنان ممنوع يعمل.
4: ليش ممنوع؟ استثناء يعني
0: لبنان
4: ما يجوز. انا اعتقد اسمح لي استاذ حسن، من يقول بانه الولايات المتحده كانت تريد ان تبخر هذه الورقه من ايران لا شك، بس انا بوجهه نظري اذا ربطنا بما صيغ من كلام حول إطارا أمنيا جديدا في المنطقة قد تكون هذه بداياتها.
3: طيب دكتور طارق،
4: وتكون إيران مستفيدة من هذا الموضوع.
5: لا جدوى من مناقشة التفاصيل لم تعلن. نعم. بعد
4: لم تعلن.
5: نعم، ولذلك نحن الآن نحلل ظروف هذا الاتفاق، لا نحلل تفاصيله التي لم يعلنها أي من الأطراف. هذا الاتفاق يعقد
3: للتوضيح. نعم. عندما نتحدث عما قاله بنيامين نتنياهو، بنيامين نتنياهو تحدث عن فصل عن إنهاء دور حزب الله ودور إيران في لبنان، تحدث عن فصل المسار، تحدث عن بقاء في المنطقة الأمنية. يعني هذه تحتاج إلى نقاش. نعم. لا يمكن أن نقول لا نستطيع أن نناقش.
5: لو كانت مثل هذه المسائل

0: من الممكن أن تحسم باتفاق ما بين إسرائيل والدولة اللبنانية لتم الاتفاق من اليوم الأول. هذه قضايا لا يمكن أن يحسمها اتفاق نسأل. إطاري. ولذلك إذا تكلم نتنياهو لا يعني أنه
1: لا يعني أنه الحقيقة كاملة.
0: هذا الاتفاق يعقد بعد تقريبا أكثر من 70 يوم من بدء المسار اللبناني الإسرائيلي. تقريبا مسار بدأ بالتوازي مع مسار باكستان. ولذلك هذا اتفاق هو تدافع مسارات. تدافع مسارات، تدافع عمليات التفاوض القائمة اليوم، وهناك أيضا مسارات أضيق، هناك مسار نتنياهو ترامب، وهناك تدافع ما بين روبيو وفانس، وهناك تدافع ما بين وجود حزب الله وإيران في طرف صحيح. والدولة اللبنانية والجيش اللبناني في طرف. هذا كله في إطار التدافع، وباعتقادي أقل شيء أهمية في هذا الموضوع هو مضمون الاتفاق. أجواء الاتفاق وظروف ومناخ المناخ السياسي والدبلوماسي للاتفاق هو الأهم في هذا الموضوع. اليوم يحصل الاتفاق ويتعثر التقدم في أي خطوة ملموسة. نتكلم عن مناطق تجريبية صحيح. والمناطق التجريبية ناقشناها قبل أيام. عندما أعلنت خرج نتنياهو وقال بأنه سيبقى في لبنان طالما كان رئيسا للوزراء. يعني هو يبشر حتى الناخبين إذا انتخبوا كمان 5 سنوات.
2: اربط خلص يعني.
0: هذه باعتقادي بأنها اتفاق مسبقا هو منزوع السيادة. لا شك أنه الدولة اللبنانية لها ظروفها ولا شك أنه
3: ماذا تقصد بمنزوع اتفاق
1: منزوع السيادة؟
0: لا, لا, لا, لا يمنح أي سيادة للبنان. المناطق التجريبية يعني إسرائيل هي التي تقيم الفشل والنجاح.
3: نعم.
0: المناطق التجريبية يعني يقال للبنان أنت تجرب الإدارة في مناطق أنت تملكها وسيادتك عليها وأنا أقرر إذا نجحت أو لا.
2: بالعكس.
0: هناك سؤال. هناك سؤال جوهري.
2: إسرائيل.
0: هناك سؤال جوهري.
2: مظبوط أو لا.
0: هناك سؤال جوهري. ماذا إذا فشلت المنطقة التجريبية؟ ماذا إذا فشلت المنطقة التجريبية؟ هل ينسحب الجيش اللبناني منها ويسلمها للإسرائيليين؟ هذا سؤال كبير جدا. ما هي آليات التنفيذ؟ هذا يجب أن ينص على الاتفاق الإطاري. من الذي سيراقب التنفيذ؟ هل هي خلية منع الاحتكاك أو جهات دولية أخرى؟ بدون هذه التفاصيل يصبح هذا الاتفاق هو مجرد سباق ومجرد صحيح. تدافع مسارات. قالها السفير الإسرائيلي بعد توقيع الاتفاق. هناك مسار، هناك قطار خرج عن مساره ونعيد إعادة هذه القضية كلها من كل الاتفاق. بل أكثر من ذلك، أنا أقول بأن نتنياهو يذهب باتجاه اتفاق يعلم تماما ومسبقا أن الدولة اللبنانية عاجزة عن تطبيقه، وبالتالي يعيد الموضوع إلى المربع الأول لكن مع شرعية سياسية بأنه هناك اتفاق فشل من قبل الطرف الآخر، وبالتالي أنا أمارس حق طبيعي أو أمن طبيعي بهذا.
2: كيف نحكم على موضوع أنه الدولة اللبنانية مضيت على اتفاق غير قادرة على تنفيذه؟
3: هل تستطيع نزع سلاح حزب الله؟
2: أنا لحل لك شغلي. أولا موضوع سلاح حزب الله، قال رئيس الحكومة أستاذ حسن هذا الموضوع ليس موضوع مطلب إسرائيلي، هذا الموضوع نص عليه اتفاق الدوحة منذ العام 1989.
3: نعم.
2: نص الاتفاق كمان لذكرك بالموضوع ونذكر حضرتك لبناني وبتعرف يمكن ومتابع، ولكن اتفاق بنص بشكل واضح انه الحكومة اللبنانية تضع خطة لبس سلطتها بسلاحها الذاتي على كل الأراضي اللبنانية مدتها سنة، أول 6 أشهر منها كل الميليشيات تسلم سلاحها 89
0: ولم ينفذ حتى الآن.
2: لذلك اليوم بننفذه، ما بنكون عم ننفذ اللي بده إياه نتنياهو، بنكون عم ننفذ.
0: ما الجديد اليوم؟ أنت فشلت خلال كل السنوات الماضية، ما الجديد اليوم في هذا الموضوع؟
2: هو أنه يجب أن نخرج من منطق، سمعنا كلام قبل شوي أنه المناطق اللي بتحتلها إسرائيل هي مناطق الثنائي الشيعي، هذا كلام مش صحيح. المناطق التي تحتلها إسرائيل فيها سنة، فيها دروز بحاسبية، وفيها مسيحيين بالمنطقة، وبالتالي يعني تصنيف الأرض اللبنانية أنه هذه أرض شيعية وهذه أرض مسيحية وهذه أرض درزية، هذا موضوع ما له علاقة بلبنان لا من قريب أو من بعيد. بعد نقطة صغيرة، نقطة صغيرة بالموضوع، يعني القول أنه الثنائي الشيعي غير منخرط بالمفاوضات، يعني بالنهاية الحكومة اللبنانية التي تخوض هذه المفاوضات فيها 5 وزراء كاملية تمثيل للثنائي الشيعي. اليوم عمليا بهذا الموضوع أيضا تظهير الأمور أنه الثنائي الشيعي يتماهى مع الموقف الإيراني ضد الدولة اللبنانية، هذا موضوع ليس من مصلحة لا الثنائي الشيعي ولا مصلحة لبنان.
3: الجوي.
4: أردت فقط أن أقول أن هذا ليست مراسم توقيع على كامب ديفيد، هذه فقط نقطة البداية لعملية طويلة، بالتالي نحن لا نعرف نص هذا الاتفاق ولا يمكننا أن نتوقع تقدما 100% منذ اليوم الأول في كامب ديفيد نفسها. كانت توقيعها في التوقيع في سبتمبر والمفاوضات كانت في سبتمبر، التوقيع كان في شهر مارس من السنة التي بعدها. إذا ما كان هنالك قضينا كل ذلك الوقت نناقش في هذا الأمر لربما لم نصل إلى تلك المرحلة. أعتقد أن من الصعب جدا على المفاوضين أن يحصل هذا الأمر بشكل علني وتحت كل الانتقاد والضغوط، بالتالي أعتقد أننا يجب أن نلتزم بالصبر الاستراتيجي في الوقت

0: الذين استمروا فيه بال
1: يعني لماذا فقط جيدة. لماذا التخفيف من أهمية الموضوع وهو يحمل توقيعا؟ يعني هو فيه توقيع إلزامي بغض النظر عن مضمونه، لماذا التخفيف والتقليل من أهميته بهذا الشكل؟
0: نقطتي أن هذا ليس اتفاق سلام شامل. أنا أعمل أنه سيؤدي إلى ذلك في نهاية المطاف. إلى اتفاق سلام شامل يعني أن كل طرف يقوم بإبعاد نفسه وإخراج قواته من الأراضي. الطرف الآخر لا يطلقون النار، لا يقتلون بعضهم البعض. أعمل أن هذا هو الهدف، لكن الآن نتحدث فقط عن عملية خطوة بخطوة، عملية تدريجية لبناء الثقة.
2: السؤال الذي يجب أن يسأل هو من يحقق المكاسب السياسية اليوم ونحن نتحدث. إسرائيل تحقق مكسبين سياسيات رئيسيان. واحد اللي هو محاولة سلخ هذه الورقة عن المسار أمريكا إيران التفاوض هناك،
3: انتصار لبناني كمان.
2: وإذا إيران تخسر ورقة جولة بهذا،
1: بيقول لك إنه هذا
3: انتصار لبناني وانتصار عربي.
2: هو لو إنه يسمع يعني في منكمل بجاوبك على سؤالك. تفضل خلينا نكمل. انه اولا انه في هيك نرد نعيد يعني لا. اللي هي المكسب السياسي بالنسبه لاسرائيل وسلخ عن الجواب عن الجانب المفاوضات الامريكي الايراني، هذا واحد. اثنين اللي هي مساله نتنياهو الحكومه الاسرائيليه انها تحقق مكاسب سياسيه للانتخابات القادمه، انه بعد ان تم حشر نتنياهو في الزاويه الان في قضيه الاتفاق الان هو يستطيع ان يتحقق عن مكاسب. بالنسبة إلى الدولة اللبنانية، المشكلة أنه الدولة اللبنانية هي موعودة بمكاسب. طيب. ولكن اليوم لا يوجد مكاسب للدولة اللبنانية.
3: يا أخي هو المكسب.
2: هي ستعطى مناطق
3: المكسب
2: تجريبية.
3: المكسب الأساسي أنها دولة.
2: ستعطى مناطق
3: تجريبية. دولة.
2: ربما نستعد. ستعطى الدولة اللبنانية ستعطى مناطق تجريبية.
3: لن تعطى الدولة حقها.
2: لتثبت نفسها في المستقبل.
3: الدولة حقها. حقها الطبيعي دولة.
4: وقف
3: دولة معترف عليها من 200 دولة بالعالم.
2: لتثبت نفسها في المستقبل. المشكلة يا سيادة السفير اللي هي أنه هذه هي البداية. أن البداية تكافئ إسرائيل بمكاسب سياسية. مكسبين رئيسيات. ثم تعد الدولة اللبنانية بمكاسب لاحقة عندما توافق إسرائيل أن المناطق التجريبية قد نجحت فيها.
3: طيب ليش
2: وربما
3: ليش
2: وحسب تاريخنا مع إسرائيل
3: تحتل؟
2: أننا لا نصل أبدا لهذه النهاية مع إسرائيل.
3: ليش خلت إسرائيل تحتل؟
2: إسرائيل أعطت نموذج تفاوضي أنك لن تصل إلى نتيجة.
3: المقاومة ما بتمنع إسرائيل تحتل. ليش خليتها تحتل وتوصل
4: للدنيا؟ بسؤال بس قبل ما تنتظر يعني لماذا ما هو البديل حتى تثبت؟ يعني اولا تثبيت وقف اطلاق النار هذا مكسب.
2: البديل
4: نعم.
2: البديل
4: ما البديل
2: نحن
4: اذا لم نخطو هذه الخطوه؟
2: نحن لسنا ضد حصول نحن مع حصول الدولة اللبنانية وتفويض الدولة اللبنانية
4: تمام.
2: ولكن لا نريد أن تكافئ إسرائيل بمكاسب سياسية
3: ولا نريد أن تكافئ
2: الدولة اللبنانية لا طيب. على وعد أن تنجح في المناطق التجريبية
1: بحسب تصريحات بنيامين نتنياهو كان البديل أن تجبر إيران إسرائيل على الانسحاب بالقوة، هكذا قال بنيامين نتنياهو.
2: يجب أن يكون تكافؤ بين المتفاوضين.
4: حصل ذلك لما الآن لما ربط هذا الملف.
1: أنا عم بحكي بمعنى
4: تمام أنا معك وأنا سأرد عليك بهذا بنفس هذا المنطق والتوقع. نحن نتوقع لا نملك الحقيقة، نحاول أن نقترب من الحقيقة على الأقل. ربطت الضاحية جنوب ضاحية بيروت في وقف إطلاق النار في البداية وأيضا ضرب إسرائيل، ثم ربط الجنوب كاملا لكن لم يحصل. إلى متى توقفت هذه الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية؟ متى توقفت؟ توقفت قبل أيام، وحتى من أيام كانت موجودة. بالتالي أنا أعتقد من أهم على الأقل الحد الأدنى من المكاسب هذه اللحظة هو تثبيت وقف إطلاق النار، عودة النازحين داخل لبنان إلى مثل هذه الأراضي، وتبقى الوعود أمام اختبار. لا بأس في ذلك يعني.
5: حسن، كل ما يجري الآن سواء في الخليج في مضيق هرمز، العلاقات الإيرانية الأمريكية، أو في لبنان بهذا الاتفاق أو سواه، هو كله متحرك ليس ثابت.
1: نعم.
5: متحرك، مؤقت، متغير. فبالتالي لا يمكن اعتبار أي مما يجري حقائق ثابتة ونهائية. كل هذا جزء مهم من عنده هو آلية لتثبيت وقائع في المستقبل على أمل أن تنجح، بمعنى أنه قد تستخدم كبالونات اختبار، كمحاولات لمبدأ خذ وطالب مثل ما تفعل إيران في موضوع هرمز الآن. خذ وطالب، تأخذ بالقوة وثم

0: تحولها إلى منطق شرعي، تحاول أن تشرعنها من خلال حتى موافقة دولية، لأنه ليس هناك شرعية وما زال الاحتدام موجود
1: في الصراع. هلأ إذا نأخذ بعين الاعتبار مش بس نحكي عن نتنياهو فقط،
2: نعم،
1: هلأ في تصريح للرئيس جوزيف عون بيقول فيه اتفاق الإطار الذي وقع اليوم هو أول الطريق لتثمير تضحيات اللبنانيين ليعودوا إلى أرضهم المحررة كاملة وإلى بيوتهم المعمرة حتما والعامرة بهم وبوعيهم الوطني أحرارا كراما مرفوعي الرأس في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على أرضها وشعبها.
2: هو هذا ما علاقة له بمضمون الاتفاق؟
1: عم بيقول لك شو الاتفاق؟
2: لا هو عم يحكي موقف، هذه
1: سيادة ما فهمت
3: أنه هذا استخلاص. هو استنتج الرئيس جوزيف عون،
1: انا برايك هو صرح
3: الرئيس جوزيف عون
1: خلافا لمضمون الاتفاق،
3: خلاصه الاتفاق
1: يعني. هلا هو عم يكذب على اللبنانيين؟
2: لا، نحن نسال هذه اهداف بعيده المدى. بنيامين نتنياهو تحدث ومهمه جدا، ولكن بنيامين نتنياهو تحدث عن نقاط بالاتفاق، هذا الفرق.
1: شو النقاط يعني؟ شو قال نتنياهو؟ قال سياده اسرائيل على ارض لبنان،
2: تحدث لا انسحاب من المنطقة
1: الأمنية. هون عم بيقول لك في سيادة كاملة. أنا ما لا بدي صدق نتنياهو، ما بصدق رئيس جمهوريته.
2: كنت تتحدث عن
0: أنا أقول أنه كل هاي تصريحات الرئيس عون، أنا شفتها قبل قليل بالعواجل، وتصريحات نتنياهو، يعني أنا ما بدي أخذ أي شيء، كلها دعاية سياسية.
2: نعم،
0: الرئيس عون فرحان بأنه تم تثبيت أي اتفاق، المهم لإثبات أن الدولة سيدة بدعم أمريكي
1: عربي،
0: يعني أمريكي لا بوساطة أمريكية، طبعا هناك مرجعيات عربية أكيد ودولية حتى فرنسية. نتنياهو نفس الشيء يحاول الاستفادة من الاتفاق لأغراض الداخلية، لكن هذه كلها آليات للتجريب ليست نهائية. هذا الصراع في المنطقة هو ليس صراع في لبنان أو في هرمز، هذا صراع الإقليم. مبادئ تثبيت القوة،
2: يعني سيبقى لبنان جزء من الإقليم، جزء من هذا الصراع.
0: المركز في لبنان الآن،
2: وهذا عكس ما يقوله بنيامين نتنياهو.
0: المركز الآن مركز الصراع الإقليمي في لبنان.
3: دكتور بدل الملامح بسرعة.
4: أنا أحب أن أوضح الموقف الإيراني فيما يخص هذا الإطار الذي تم الإعلان عنه. الموقف الإيراني هو سائر بمساره الذي سار عليه منذ التوقيع على مذكرة التفاهم، وذكر لبنان 3 مرات في مذكرة التفاهم، والجانب الأمريكي وقع عليه، الرئيس دونالد ترامب وقع على هذا، ومعه الفقرة الأولى التي تبحث قضية لبنان. في الجانب الأمريكي الآن هناك يعني هناك مسارين أو توجهين. توجه يقوده أمريكا روبيو، هذا يريد مزج أو فصل المسارات، مسار طهران واشنطن يريد أن يفصلها عن مسار لبنان إسرائيل، هذا روبيو. لكن عندما نأتي إلى فانس يريد دمج المسارات ولا يريد فصلها، وبالتالي الوضع الأمريكي هو مختلف. هذا الذي نتحدث عنه الإطار، هذا إطار سعى إليه نتنياهو من أجل سبب استراتيجي وحيد، وهو ما لم يتمكن له من الحصول عليه أثناء الحرب يريد أن يكسبه ويتوصل إليه.
2: كيف
4: يتوصل إليه؟ من خلال هذا الإطار.
1: ونفس الشيء
4: وبالتالي يريد نتنياهو يريد أن يقطع اليد الإيرانية في لبنان. لماذا؟ لأنه يعلم جيدا هذه اليد التي الآن بيد أمريكا ويريدون تطبيق أو تنفيذ مذكرة التفاهم، هذه خطرة على إسرائيل، وهذه ربما تؤدي إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بالعين الحمراء الترامبية، مثلما ترامب أمر بوقف إطلاق النار وأوقف إطلاق النار
2: وأنقذ نتنياهو نفسه بذلك.
4: وهناك نقطة حسن، بس اسمح لي
2: باختصار،
4: هذه الجولات التي جرت اللبنانية الإسرائيلية لم تستطع من وقف إطلاق النار ولا إنحاء الحرب، المسار الإيراني الأمريكي أوقف وقف إطلاق النار.
2: هلأ كم أتيه له أثر؟
1: كم أتيه في بالنهار
2: هذا المسار؟ لأن المسار الآن صار الآن حصل الفصل.
4: لا هذا المسار لأنه في الولايات المتحدة هناك أمريكا روبيو وهناك أمريكا فانس.
0: يعني إذا أشوف الآن صراع مسارات. يا المسار

0: أوقف إطلاق النار ويا مسار راح ممكن يخرج الاحتلال.
1: دكتور دكتور طارق،
2: نعم أنا أتفق في موضوع روبيو، هذا أول ملف له كوزير خارجية حقيقي منذ بداية التسلم.
1: نعم.
2: وبالتالي يعني هذا تجاوز للثنائي التقليدي الذي كان دائما هذه الملفات يقودها ويتكوف وكوشنر. اليوم هناك فانس وهناك روبيو. روبيو أيضا يلعب على وتر البرود الموجود ما بين الرئيس ترامب وفانس بطبيعة الحال، لأنه فانس أصلا الآن بات تتقدم شعبيته في القاعدة الانتخابية لترامب. وعلى الرغم أنه ترامب يعني ليست لديه آمال لجولة ثالثة، لكن هذا لا يراعي نرجسية الرئيس. نعم. وبالتالي هو يلعب على هذا الوتر باعتقادي. المسألة الأخرى، قد تكون هذا الاتفاق فرصة لإيران وليس العكس. إيران معنية بأن تبقى في الطريق وأن لا تصل إلى المحطة. مصالحها هو أن تحصل المكاسب أثناء الطريق لا أن تصل إلى المحطة. إذا وصلت إلى المحطة النهائية هي ذاهبة إلى تنازل نووي بشكل حتمي. لذلك هذا المسار قد يدفع ربما البيئة اللبنانية إلى تصعيد ما من أجل إفشال الاتفاق، وبالتالي إبقاء مركز التفاوض لبنان وهرمز.
1: لماذا لا نقول إن هذا الاتفاق يحرر إيران من العبء اللبناني؟
2: ولا يحرر إيران من العبء اللبناني، بالعكس هو يعيد للبنان مسألة واحدة تسعى لها إيران منذ توقيع مذكرة التفاهم، وهو نقل مركز التفاوض إلى أماكن هامشية في هرمز وفي لبنان. الآن قد يسمح لإيران بأن يبقى مركز التفاوض في لبنان ويبقى الكلام والحديث على لبنان حتى لا نصل إلى المحطة النهائية. والآن يحدث في هرمز نفس الشيء، ولاحظ الآن على الشاشة في الأيام التي يصعد فيها الملف اللبناني يهدأ الوضع في هرمز، وفي الأيام التي يهدأ الوضع اللبناني ينشأ توتر في هرمز.
3: يعني ما
2: هو المسألة أمريكا. إيران لا تريد إخراج لبنان وهرمز من التداول السياسي في المرحلة الحالية.
4: أنا حسن أنا فقط أبني على ما قاله الدكتور طارق 100%. هذا كلام دقيق. نحن نتحدث عن معادلة واضحة إيرانية، أن ورقة لبنان إن لم يتم حسمها وفق ما تم توافق عليه مذكرات التفاهم فإن ملف المضيق لن يهدأ، وعليه فإن كل مذكرة التفاهم لن تنجح، وعليه سندخل في إغلاق المضيق بشكل جزئي وسندخل في ارتفاع في أسعار الطاقة وأزمة.
1: ما هو مصير هذا الاتفاق، اتفاق الإطار الذي وقع عليه؟
4: أنا باعتقادي
1: يعني
4: هذا
1: إذا يبقى المضيق هو الأساس،
4: أنا باعتقادي هذا الاتفاق ولد ميتا، يعني لا يستطيع النجاح لثلاث أسباب أساسية.
3: لبناني.
4: السبب الأول أن فيه تفوق إسرائيلي لا يمكن للدولة اللبنانية أن تجاريه. لا يمكن أن تعطيه ما يريد، ولا يمكنها أن تواجهه، وبالتالي سيبقى في مخاض مفاوضات. اثنين، احتمالية التفجير الداخلي، لأنه هو على قاعدة تفجير البيئة اللبنانية السياسية. هو بقول لك على أساس نزع السلاح، وفكرة نزع السلاح هي فكرة تفجيرية أصلا لفكرة الدولة في لبنان، لأنه أكيد في مسارات أخرى.
3: السلاح تفجير لفكرة الدولة مش نزعه.
4: معلش أنا عبر وجهة نظري
3: في منطق بالدول
4: وجهة نظري. ثالثا، هنالك مسألة أساسية، أن الطرف الأمريكي والطرف الإقليمي قد لا يكون راضي عن هذا التوافق. صحيح الحديث أنه في دعم عربي، في أصوات تعتقد بأنه هذه الاتفاقات تعطي نتنياهو تغولا لا يستحق بعد الإبادة الجماعية. لماذا تعطي هذا التفوق؟ لماذا تعطي هذه الامتيازات؟ وبالتالي احترام الدولة اللبنانية موجود، لكن أيضا أن تمنح نتنياهو تغولا هذا أيضا غير مقبول، أن نتنياهو يتغول على البقية بعدين وليس فقط على لبنان.
5: طيب.
4: وهذا الأمر باعتقادي يمنح هذا الأمر سيترجم حسن في ضغوط على الإدارة الأمريكية لتقييم هذا الموقف الأخرى. وسنرى في الأيام القادمة شيئا من ترامب حول هذا الموضوع عندما يزور تركيا في اجتماع الناتو.
3: أيضا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ضروري عدم إعطاء نتنياهو أي ورقة تسمح له بالتغول، ولكن أيضا لا يمكن أن نعطي إيران ورقة تسمح لها بالتغول على دول مجلس تعاون الخليجي. هذا الموضوع يعني نحن ماشيين بموضوع وكأنه لبنان صالح لأن يكون ورقة تطعن العرب بظهرهم. لا، مش صحيح هذا الكلام. لبنان لن يكون منصة لأي جهة غير عربية. هذا الموضوع انتهى.
1: طيب.
3: لبنان جزء من هذا النظام العربي الجديد. لبنان تموضع بشكل واضح، لا يقبل أن يكون لا ورقة ضد إيران ولا ورقة ضد العالم العربي، وبطبيعة الحال هو له مشكلة مع
1: إسرائيل. هل تستطيع الدولة اللبنانية، هون السؤال دكتور نوفل لأنه طرح هذا الموضوع، هل تستطيع الدولة اللبنانية أن تنفذ مضمون هذا الاتفاق، موضوع تجريد حزب الله من سلاحه بغض

0: نظر عن 1701 وإن كان هناك اتفاقات أو قرارات، عندما تقبل الدولة اللبنانية بأن لا تنسحب إسرائيل، تقبل أن لا تنسحب إسرائيل من المنطقة الأمنية إلا بشرط تجريد حزب الله من سلاحه، إذا حصل ذلك هل هذا الأمر منطقي؟
1: أولا المنطقي أنه لا يكون هناك سلاح لحزب الله بالدولة اللبنانية، هذا قبل ما نوصل على الاحتلال الإسرائيلي وقبل غيره. اثنين، المنطقي بنرجع على موضوع هل مقاومة الفلسطينيين من الجنوب حمت لبنان من الاحتلال الإسرائيلي؟ هل اتفاق تفاهم نيسان الذي أعطى نوع من الشرعية لحزب الله حمى لبنان من الاحتلال الإسرائيلي؟ اليوم في نمط آخر الدولة اللبنانية تقترحه والعالم العربي كله سواء.
0: لكن دعنا نتحدث عن الأمور.
1: أنا بس خليني وصل جاوبك على بدك.
0: وقتنا
1: بس لجاوبك على بدك. أنت نعم برأيك خبر. اليوم إذا الدولة اللبنانية ما قدرت تجرد حزب الله من سلاحه
0: نعم.
1: وما قدرت تبسط سيادتها الداخلية
0: نعم.
1: شو بكون عم نعمل؟ عم نقول لإسرائيل برافو عليكم معكم حق، نحن دولة غير موجودة، فوتوا استبيحوا أرضها لأنه نحن مش قادرين نفرض سيادتنا على أرضها.
0: يعني الآن الدولة اللبنانية ألا تعتقد أن هذا الأمر يشرعن الاحتلال إلى حين نزع السلاح
1: أبداً
0: باختصار؟
1: أبداً أبداً ولا بأي طريقة من الطرق.
2: تصريح نتنياهو بالحرف الواحد أنا أقتبسه، بقول سنسمح للحكومة اللبنانية بالسيطرة على المناطق التجريبية، سنسمح.
1: يقول
2: معنى سنسمح
1: يقول اللي بده
2: معناها سيادة. هذا طيب. تصريحه
0: رئيس وزراء لبنان يقول الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل يهدف لانسحاب إسرائيل من لبنان واستعادة سيادة الدولة.
2: دون يهدف
0: نعم.
3: دون سقف زمني،
2: هذا هو ما كنا نخاف منه. يهدف ولا يوجد اتفاق على المبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي.
1: مش صحيح.
2: هيو بكون رئيس الوزراء
1: هو عم يهدف. هلا بكون
2: يعني لغة عربية.
1: أنا بأكد لك إنه الاتفاق يتضمن إقرارا إسرائيليا بسيادة لبنان على كامل أراضي.
2: رئيس الوزراء المعتمد،
1: رئيس الوزراء هذا تصريح اعلامي وليس يعني نص قانوني.
2: بدناش نقعد نفسر اللغه العربيه.
1: انت كمان ما في
2: يهدف يهدف رئيس الوزراء اللبناني المعتمد بيقول يهدف
1: يهدف اكيد،
2: يعني انه ما فيش اتفاق. هذا الهدف، هذا الهدف النهائي. حسن، القضيه المهمه جدا بالنسبه لي ان يكون هناك تكافؤ بالعلاقه، أن لا تدخل الدولة اللبنانية بهكذا اتفاق والسيادي اليد الأبر هاند ما نسميه اليد العليا اللي هي بالنسبة إلى إسرائيل. يعني نتنياهو هلأ بيقول سنسمح
1: مين وصلك
2: على أراضي لبنانية.
1: مين وصلك
2: لهون؟ أن لا يكون هناك تكافؤ بالعلاقة، هذا بيعني أنه كل ما سيلحق ذلك من قضايا أخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قضية حرية اللي دائما إسرائيل بتطالب فيها، قضية حرية إسرائيل بالتحرك داخل الأراضي اللبنانية إذا شافت أنه في هدف أمني اللي هو يعني بيهدد الشمال أو إلى آخره من التصريحات هذه. هذا يعني أنه إسرائيل سيكون لها استنتاج، هذا ليس بالضرورة ما سيحدث، أنه على مبدأ السيادي أنه سنسمح، أنه بدها تصير تتحرك اليوم الأراضي اللبنانية إذا شعرت أن هناك خطر أمني. وهي نفس المشكلة، نفس شوف النموذج الإسرائيلي هو نفسه لا يتغير فيه شيء طبعا. بالعمل اللي هو بداخل الأراضي الفلسطينية، والآن يتم تطبيقه حرفيا اللي هو في داخل الأراضي اللبنانية، ويجب أن تكون الدولة اللبنانية حذرة من هذا الاتفاق. طيب.
1: إذا انقسم يعني اللبنانيون مثل ما انقسم الفلسطينيون أكيد هيك رح نصير.
4: وإذا
1: ما اعترفنا بمرجعية السلطة الشرعية بلبنان مثل ما رفضنا الاعتراف بمرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية أكيد هيك رح يصير فينا.
0: طيب دكتور.
4: طيب احنا ماشي، انا يعني اقدر هذا النقاش، لكن احنا خرجنا كثيرا عن ان هذه خطوه اولى. يعني للان لم يعلن الاتفاق، دخلنا في النوايا، دخلنا حتى في معنى ومضمون اي تصريح. طيب اي اتفاق يهدف بالتاكيد، لكن ما في اتفاق لا يهدف. اذا كان بلا هدف اسمح لي بس حسن خليني بس اكفي.
0: ليش لا دكتور دائما دائما لانه
4: طيب خليني ابني
0: في هدف للنقاش.
4: ماشي وفي هدف للاتفاق.
0: الهدف هدف النقاش
4: انه
0: نحن نسال عن مجموعه من النقاط. هذه النقاط وردت، يبدو ان هناك اتفاق عليها، اهمها انه لانسحاب اسرائيلي من المنطقه الامنيه دون تجريد حزب الله من سلاحه.
4: طيب.
0: هذه حقيقة في الاتفاق نناقشها.
4: تمام هذا لا لا لا لا, لا لا لا لا اسمح لي بس، ما انا جايك، انا ما انت الان قرات ما بنيتي يبدو فضل. قبل ما اقولها انا اقول هذه خطوه اولى على طريق استعاده سياده لبنان، لازم نقر بان هذه واحده من الخطوات. وهل كان يوم حديث عن اي تسويه داخل الوضع اللبناني دون نزع السلاح او شرعنه السلاح او تسويه السلاح ووضعه بيد السلطه؟ هل سمعت يوما على الاقل من يوم 14 ابريل عندما تمت الدعوه لتفاوض او اتفاق لبناني اسرائيلي، لما روبيو جمع اول وفد في 16 ابريل الماضي، الم يكن الحديث عن ذلك؟ بس بعد ترجع لي
0: انظر الى الشاشه.
4: طيب انظر الى
0: روبيو الشاشة. الولايات المتحده تجدد عزمها لتطوير قدرات الجيش اللبناني ليتمكن من بسط السيادة على كامل.
4: الحين اسمح لي ليتمكن.
5: هذه قالوها قالوها للفلسطينيين على مدار 30 سنة. على مدار 30 ولا 40 سنة.
0: لبنان مرحلة جديدة.
5: الآن وضع الضفة الغربية.
4: طيب لماذا لا نعطي التجربة؟ اسمح لي بس أستاذ حسن بكلمة. أنا أعتقد خلينا ننظر دائما، يقولون انظر إلى الجانب على الأقل إلى الخطوات. إذا رجعنا إلى التجارب الأخرى ترى من كامب ديفيد أيضا فيها مثالب كثيرة، ولم تحصل مصر على كامل أراضيها إلا بقضية مرة أخرى عندما اتجهت إلى التقاضي. أنا بظني أن هناك أمور من ضمنها يجب أن نركز عليها على الأقل في هذه الجلسة.
2: ممكن تثبيت،
4: اسمح لي بس، تثبيت وقف إطلاق النار شيء مهم، نهدف إلى سيادة لبنان أيضا شيء أهم، تعزيز قدرات الجيش اللبناني. طيب. كل هذه هي الخطوة بس الأولى للوصول. هذه يا جماعة ليس اتفاقا نهائيا.
2: تصحيح بس معلومة. طيب. دائما الذي يعني يؤيد هذه المفاوضات دائما يستشهد بمصر وحصولها على كامل أراضيها. بالمفاوضات المصرية الإسرائيلية من البداية، والكل يروح يراجع اتفاقية كامب ديفيد، من البداية اتفاق على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المصرية.
4: صحيح.
2: والمفاوضات تحدث على كيف على كيف او على الاليات وعلى
1: وهذا هيك عم بيصير.
2: وهذا
1: هيك عم بيصير.
2: هذا
1: اللي شفناه وهذا اللي شفناه.
2: هلا بقول لك يهدف
4: دكتور، هذا اللي وهذا اللي صار، هذا اللي صار وهذا اللي احنا قاعد نقوله. اذا الاشاره الى كامب ديفيد اشاره صحيحه، اذا الاشاره صحيحه
0: يا دكتور رجاء. روبيو يقول اتفاق اسرائيل ولبنان يؤسس لمجموعه تعاون عسكري
4: ثلاثي
0: مشترك
2: تعاون عسكري
0: واشنطن، وتمكن الطرفين.
6: هذا
2: تعاون عسكري. وين الأراضي اللبنانية؟
6: هذا تعاون أمني تريد منه إسرائيل تضمن أمنها.
0: نعم.
6: هذه معادلة. شوف، يجب أن نفهم أن إسرائيل في ورطة كبيرة حصلت لها منذ أكثر من حوالي على الأقل نصف سنة، وبالتالي هي تحاول أن تخرج من الورطة. وتحديدا نتنياهو في شيء في لبنان ما يجري عمليا لا يمكن أن يخدم الدولة اللبنانية. إذا كان هذا يتحدث عن تنسيق أمني منذ البداية، على ماذا؟
0: تنسيق
6: أمني
0: يتحدث عن تعاون عسكري.
6: تعاون عسكري مو أمني،
2: يعني تنسيق أمني.
1: في شيء اتفاق صار بالعالم ما صار على أساس تنسيق عسكري، كيف تنسحب القوى يا أخي؟
2: بس في إكرار،
1: مين بيقعد محله؟
2: الانسحاب الكامل
1: يا صاحبي. بعدك عم بتقول اتفاق سيناء شو صار؟ على قاعدة أن يتم الانسحاب.
2: أيوة.
1: شو يعني الهدف؟ يعني بهدف الانسحاب، مش هيك؟
2: مش هدف.
1: لا
2: يعني راجع
0: سيد الجوي،
1: نفهم عربي ولا تركي؟
0: تعليق لسيد الجوي على ما قاله.
7: لا أحد يريد لإسرائيل أن تقوم باحتلال دول أخرى وأن تستمر بالتوسع وخلق المناطق العازلة. الطريقة الوحيدة للقيام بذلك عن طريق اتفاقيات السلام. هي لن تتوسع في مصر ولن تتوسع في الأردن لأن هنالك اتفاقيات سلام موجودة. وأعتقد أن فانس وروبيو كلاهما يشعران أن عليهما لأسباب سياسية أن لا يصلا فقط إلى مذكرة تفاهم بين لبنان وإسرائيل، لكن إلى اتفاق سلام قبل أن يذهبا إلى الانتخابات، لأن كلاهما يريدان أن يكونا قادرين على القول أننا تمكنا من إحلال السلام بين إيران والولايات المتحدة وبين لبنان وإسرائيل. أعتقد أنه لا أحد هنا يفهم هذه ربما الدوافع السياسية بينهما. هم ليس
2: اختلاف، هذا صحيح بالنسبة لمصر لا تتمدد على الأراضي المصرية لأن مصر قوية، بس بالنسبة للأردن عمالة بتقتل بحل الدولتين الضفة الغربية وبتخلق بالوطن البديل، ورغم انه بالوطن البديل بالاردن، انه الاردن
1: المهم الفلسطيني ما يكون بده وطن بديل،
2: رغم وجود
1: المهم الفلسطيني ما يكون بده الاردن وطن بديل،
2: السلام معه المهم يطرح الوطن البديل في الاردن،
1: المهم الفلسطيني ما يكون بده وما يعمل ايلول اسود،
2: هذا الاردنيه
1: هذا المهم،
4: لكن
1: هذا المهم
7: انه نعم على اسرائيل بدلا من الحرب، الوضع بين
2: انه بيخلقوا بدوله للوطن البديل.
0: دكتور ابراهيم رجاء، دكتور محمد باختصار، نعم باختصار، لأنه بدي أخذ بعد أراء الدكتور
8: باختصار. نتنياهو من في هذا الإطار يريد أن يعمل الجيش اللبناني ضمن قيادته، وهذا هذا المفهوم نتنياهو وإسرائيل طبقت هذا المفهوم بالضفة الغربية وجعلت العسكر الشرطة الفلسطينية تابعة للقيادة الإسرائيلية. الآن نتنياهو يريد أن يجعل الجيش اللبناني في الجنوب تابع للقيادة العسكرية، هذا الذي يريده نتنياهو. النقطة الأخرى قضية وقف إطلاق النار، المفاوضات التي جرت طول هذه المفاوضات حتى في هذا الإطار لم يذكر إنهاء الحرب ولم يحقق وقف إطلاق النار، وإنما الذي حقق وقف إطلاق النار المسار الإيراني الأمريكي.
1: حدا من اللي موجودين أستاذ حسن، سؤال صغير، حدا من اللي موجودين على هالطاولة بيقبل ينقال عن دولته وعن جيشه أنه يأتمر بأمر نتنياهو؟ بس أنا بدي أسأل سؤال، حدا منكم بيقبل هذا الكلام؟
5: علينا أن نتذكر بأنه هذا المسار أيضا الذي يحدث اليوم جزء من تحولات حدثت خلال حرب 7 أكتوبر، التحولات التي حدثت في لبنان والتي سمحت بتحريك المسار الرئاسي المعطل كان في ذلك الوقت، وانتخب رئيس على يعني خلط التوازنات في لبنان. اليوم هناك مسار في لبنان من أجل إعادة الدولة بين قوسين، وباعتقادي هذا مسار مشروع، وبالتالي تستطيع الدولة اللبنانية أن تذهب باتجاه أي علاقة تريدها. لكن القضية والتي طرحها نوفل في بداية الحلقة، القضية ليست في أن تقرر من أجل أن تعكس نفسك كدولة، الأهمية في ماذا تقرر. ولذلك نحن نعتبر لبنان دولة قبل الاتفاق وبعد الاتفاق، قبل حزب الله وبعد حزب الله. القضية هو متى تقرر وماذا تقرر. سلاح حزب الله عندما يطرح الآن ويلقى دعم أمريكي وفرنسي وبريطاني وغير ذلك،
1: وعربي
5: وبينما أنه هذا السلاح عندما لماذا؟ لأنه اليوم موجه ضد إسرائيل، لكن عندما كان موجه ضد السوريين لم يكن هناك أي دعم للحكومة اللبنانية، لم يكن هناك أي دعم لدعم إعادة مسار الدولة اللبنانية. هذه مسألة
0: بس للاتفاق يرسم مسار إنهاء الصراع ويضع آلية لاستعادة سيادة الدولة ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية.
9: كلمة أخيرة أقول لك، يعني أنا لاحظ أنه كثير من التعليقات تأخذ بأطراف الكلمات من أجل تحقيق هدف معين دعائي.
0: الاتفاق يتيح لإسرائيل العودة إلى حدودها بعد إزالة التهديد الذي يمثل حزب الله على مواطنيه.
9: هذه الفكرة الأساسية. بالنهاية التنسيق العسكري لا يعني التنسيق العسكري لا يعني خضوع جيش لبنان لإسرائيل مطلقا، يعني لا يجوز التفسير بهذه الآلية غير الموضوعية تماما. الأمر الآخر، إسرائيل ستنسحب من لبنان، لن تبقى في لبنان، هذا مؤكد، اليوم بعد سنة بعد سنتين تنسحب. لكن وجود تشوه في الدولة اللبنانية هذا هو الذي يجب أن يعالج، لكن طريقة نزع السلاح يجب أن تكون بآلية عربية إيرانية لبنانية
1: عربية بدون إيرانية
9: عربية لا
4: أو توافق
9: إيران لبنانية. إيران عدم تجاوز إيران في هذه، إيران ممكن تقلب الطاولة الآن، بعد شوي تقلب الطاولة ترى الآن ممكن حزب الله يقلب الطاولة على كل شيء، طبعا تنسيق مع إيران مش وحده، فبالتالي لا يمكن تجاهل كل الأطراف المؤثرة
0: اللبنانية. ولا يمكن الاستمرار أكثر من ذلك لأنه انتهى الوقت. شكرا جزيلا لكم، شكرا مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء بإذن الله. عودة إلى غرفة الأخبار.
10: مستمرون معكم في هذه التغطية للإعلان عن توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل، بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران. في آخر المستجدات، وقع في العاصمة الأمريكية واشنطن وقع اتفاق إطاري لبناني إسرائيلي بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. روبيو قال إن الاتفاق يؤسس لمجموعة تعاون عسكري ثلاثي مشترك تسيرها واشنطن وتمكن الطرفين من تطبيق الاتفاق. من جهتها قالت الرئاسة اللبنانية إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة، وإنه أول الطريق لعودة اللبنانيين إلى أرضهم المحررة كاملة ولبيوتهم المعمرة. وقال رئيس وزراء لبنان نواف سلام إن الاتفاق يهدف لانسحاب إسرائيل من لبنان واستعادة سيادة الدولة. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستسمح بتمكين الجيش اللبناني من بدء السيطرة على منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان، وستبقى في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه، معتبرا الاتفاق ضربة قوية لإيران التي قال إنها حاولت إجبار إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان. في التطورات بمضيق هرمز قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أطلقت 4 مسيرات هجومية على الأقل على سفن تعبر مضيق هرمز، ووصف ترامب ذلك بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد ترامب إسقاط 3 مسيرات، مشيرا إلى أن إحداها أصابت سطح سفينة شحن كبيرة إصابة مباشرة. كان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قد قال إن العبور الآمن من هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن الاعتبارات الإيرانية. من جهته حذر الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينو دومينيغيز، حذر السفن من سلوك مسارات غير معتمدة للمرور من مضيق هرمز، مؤكدا أن هناك مسارين للخروج من المضيق، الأول تتحكم فيه إيران والآخر تتحكم فيه الولايات المتحدة وعمان. نتابع إذن تفاصيل كل هذه التطورات مع مراسلينا من الخارجية الأمريكية أحمد هزيم من بيروت إيهاب العقدي، وهنا في الاستوديو أرحب بإلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك أحمد هزيم، ربما ما زلنا في متابعة تفاصيل هذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، لكن ربما ما يصرح به وزير الخارجية ماركو روبيو ربما يعطي لمحة أوضح عن الترتيبات التي ستجري وفق هذا الاتفاق.
11: أو على الأقل مريم، هو كشف ترتيبا كان محل خلاف شرير خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتضمنها الآن في اتفاق إطار العمل المشترك، وهي آلية التنسيق بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. كان هناك إصرار إسرائيلي خلال الأيام الثلاثة الماضية على أن يكون التنسيق ثنائي بين الجيشين، لكن يبدو أن الجانب اللبناني استطاع انتزاع هذا التنازل عبر إنشاء مجموعة تنسيق مشتركة ثلاثية تشرف عليها الولايات المتحدة لتنظم التنسيق بين الطرفين لتطبيق هذا الاتفاق. الوزير أيضا تحدث على أن الولايات المتحدة تجدد عزمها أيضا دعم وزيادة قدرات ومقدرات الجيش اللبناني ليتمكن من بسط سيادة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية. الاتفاق حسب ما فهمنا هنا في الخارجية الأمريكية لم فقط يقتصر على إعلان نية وفضفاض كما كان يقال في الجلسة الأولى من هذه الجولة، إنما استطاع الوصول إلى حلول وسط لجميع المسائل الخلافية بما في ذلك المناطق النموذجية أو المناطق التجريبية وحتى مسألة جدولة الانسحاب الإسرائيلي. هناك حسب ما تسرب عن هذا الاتفاق أن الإسرائيل ستمنح لبنان بتسلسل منطقتين نموذجيتين، ومن ثم يبدأ بعد أن تتم عملية استلام الجيش اللبناني يتم الحديث عن جدول الانسحاب الإسرائيلي. لكن هذا الانسحاب أيضا حسب بعض التسريبات مرتبط ربما بتحقيق شيء ما في عملية نزع سلاح حزب الله. في أثناء مراسم التوقيع مريم، تظهر لنا من التصريحات غايات كل طرف من هذا الاتفاق أي إطار العمل المشترك. الجانب الأمريكي تحدث كثيرا عبر وزير الخارجية ماركو روبيو بالقول من أن هذا هو المسار الذي سيوصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق أمني ومن ثم اتفاق سلام.
10: طيب
11: الجانب اللبناني
10: أحمد
11: تحدث عن أنه هذه هي الطريقة لإمكان تفضلي. طيب مريم،
10: ما الحديث الآن الذي يدور بخصوص أجال أو توقيت بداية تنفيذ هذا الاتفاق والعمل عمليا على الأرض في المنطقتين التجريبيتين؟
11: هنا مريم في الخارجية الأمريكية ليست لدينا رؤية واضحة حول هذه المسائل أو المواعيد أو الجداول، حتى أن بنود الاتفاق بشكل رسمي لم تكشف بعد. هناك وعود من الخارجية الأمريكية بأنها ستنشر هذا الاتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة، لكنها لم تفعل حتى اللحظة على أقل تقدير. هناك بعض التسريبات تتسرب من عن هذا الاتفاق وعن بعض بنوده، منها ما ذكرته وذكره الوزير روبيو في البيان الذي أصدره قبل قليل، لكن من بقية البنود أو الآجال ليست واضحة.
10: شكرا جزيلا لك حتى الآن أحمد هزيم مراسلنا، كنت معنا من الخارجية الأمريكية. وفي هذا الوقت تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقرأها على الشاشة بخصوص التطورات في مضيق هرمز. يقول ترامب: لا يعجبني إطلاق إيران النار أمس على سفينة في مضيق هرمز، ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك، وستعرفون ردنا قريبا. هذا في مسار التطورات المرتبطة بمضيق هرمز. وهنا يتحدث ترامب عن السفينة التي استهدفت أمس في مضيق هرمز، وحدثت أيضا تطورات خلال الساعات الأخيرة مرتبطة أيضا بهذا المسار المرتبط بعبور السفن عبر مضيق هرمز، والأحداث المتلاحقة بخصوص استهدافات وتوجيه لمسيرات، قيل إنها 4 مسيرات جرى إسقاط 3 منها، بينما تمكنت واحدة من إحداث أضرار على سطح إحدى تلك السفن. سنتابع بالتأكيد لاحقا التطورات المرتبطة بهذا المسار، لكن نبقى في مسار هذا الاتفاق الإطاري الذي جرى التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. وأسأل هنا إيهاب العقدي من بيروت، طبعا سمعنا من الرئاسة اللبنانية ومن رئيس الحكومة نواف سلام إيهاب، لكن هل وردت ردود فعل أخرى؟ ونتحدث هنا عن حزب الله تحديدا.
12: نعم، سأبدأ بما أعلنته السفارة اللبنانية في واشنطن التي اعتبرت بأن ما جرى التوقيع عليه هو مسار في إطار الانسحاب وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وأن لبنان عمليا اختار المفاوضات لا الحرب. الرئيس اللبناني كان كذلك أشاد بما جرى الاتفاق عليه، واعتبر بأن هذا الأمر هو استعادة لسيادة الدولة على كامل أراضيها واستجابة لتضحيات الناس الذين سيعودون إلى منازلهم مرفوعي الرأس، وفقا لما جاء في بيان الرئاسة اللبنانية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام كذلك اعتبر بأن مبدأ السيادة الوطنية وبس سلطة الدولة هو ما نص عليه اتفاق الطائف، والذي هو الدستور اللبناني الذي جرى التواصل إليه في الطائف عام 89، وكذلك هو استجابة للقرار الدولي 1701 والذي صدر عام 2006، وكذلك استجابة للاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في نوفمبر من عام 2024 إبان الحكومة السابقة وما أقرته الحكومة الحالية. حزب الله لا زال حتى هذه اللحظة يعترض على المسار التفاوضي المباشر. الوزيران اللذان يمثلان الحكومة وحزب الله في الحكومة اعتبرا بأن هذا المسار وتحديدا المفاوضات هو مرفوض من قبلهما، وقالا بأنهما حددا هذا الموقف في اجتماعات الحكومة. حزب الله على لسان أمينه العام هذا اليوم جدد التأكيد بأن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في عام 2024، اتفاق نوفمبر من عام 2024، هو بالنسبة إليه هو الاتفاق الذي يجب تنفيذه من دون الذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل أو أي اتفاق مباشر معها. حزب الله وفقا للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يعتبر بأن إسرائيل والولايات المتحدة خسرتا في هذه الجولة، وعلى إسرائيل الانسحاب المباشر من الأراضي اللبنانية التي احتلتها، وبذلك يكون حزب الله قد يعترض على مبدأ التفاوض المباشر، يعترض على نتائج هذه المفاوضات، وكذلك يرى بأن مسار إسلام أباد
10: نعم
12: هو المسار الذي أوقف هذه الحرب، وبالتالي يتمسك في هذا الشأن بهذا الاتفاق.
10: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي، كنت معنا من بيروت. إلياس كرام، أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت له تصريحات عقب التوقيع على الاتفاق الإطاري مع لبنان بالرعاية الأمريكية، لكن هل سارت تصريحاته في خط واحد مع التقدير الأمريكي للاتفاق وترتيباته؟
13: أولا بالإمكان القول مريم بأن هذا الاتفاق بإمكان بنيامين نتنياهو أن يسوقه على الصعيد الداخلي، على صعيد حكومته وائتلافه أولا، لأنه لا يحمل أي تنازلات ميدانية.
10: طيب سأعود إليك إلياس لو سمحت لي، لأن هناك تطور ينقله التلفزيون الإيراني نقرأ على الشاشة بأنه يشير إلى سماع دوي انفجار في منطقة طاهرية بمدينة سيريك جنوبي البلاد دون معرفة مصدره. هذا هو التطور إذن المرتبط بإيران ودوي انفجار في منطقة طاهرية بمدينة سيريك جنوبي البلاد دون معرفة مصدره، هذا ما نقله التلفزيون الإيراني حتى الآن، لكن ربما هو مرتبط بما أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل بخصوص التطورات أيضا في مضيق هرمز، قال فيها لا يعجبني إطلاق إيران النار أمس على سفينة في مضيق هرمز ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك وستعرفون ردنا قريبا. لا نعرف إن كان ما حدث في طاهرية كما قرأنا قبل قليل في الخبر العاجل مرتبط بهذا الرد القريب الذي أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه بما يأتي في سياقه، يعني السياقات الآن المرتبطة بالتطورات أو الأحداث التي تحدث في مضيق هرمز وما وصفه أيضا ترامب قبل ساعات بأنه اختراق أو انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار أو مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن يترتب عليه إذن هذا الرد، ولا نعرف إن كان هذا الرد هو المقصود بهذا التطور في منطقة طاهرية بمدينة سيريك جنوبي البلاد الذي لم يعرف مصدره، لكن دوي انفجار سمع إذن في هذه المنطقة وفق ما نقله التلفزيون الإيراني. عمر هواش مراسلنا من طهران، ما التفاصيل التي توفرت حتى الآن بخصوص هذا الانفجار في طاهرية؟
14: ليس الكثير حتى الآن مريم، قبل قليل فقط ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني بأنه سمع صوت انفجار في منطقة طاهرية في مدينة سيريك، وهي مدينة تقع في محافظة هرمزجان ليست بعيدة جدا عن مضيق هرمز، وقال التلفزيون الرسمي الإيراني أن منشأ الصوت الانفجار حتى اللحظة غير معروف. بعض وسائل إعلام إيرانية غير رسمية تحدثت عن سماع ثلاث أصوات أو ثلاثة أصوات انفجارات، حتى اللحظة الصورة لم تتضح كثيرا، لكن مدينة سيريك نعرف إذا ما عدنا إلى فترة الحرب، حرب الأربعين يوما، دوت فيها العديد من الانفجارات وكانت عرضة للاستهداف الأمريكي والإسرائيلي. ليس معروفا حتى الآن، لا نريد إيراد الكثير من التكهنات بانتظار أي بيانات رسمية، يمكن القول أنه قد يكون هناك احتمال هجوم مثل ما هدد قبل قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون هناك تفجير لذخائر من أيام الحرب، هذا الأمر شهدناه بشكل واضح خلال الأيام الماضية بعد الحرب، لذلك الصورة حتى الآن غير واضحة بالمطلق، لكن إذا ما عدنا التذكير بما حصل يوم أمس في مضيق هرمز والذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق ما كان قد ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، فإن الحرس الثوري الإيراني وجه تحذيرات إلى ثلاث سفن أو ناقلات نفط كانت تريد العبور من المياه الجنوبية من الممر الجنوبي لمضيق هرمز، وبعد هذه التحذيرات كان قد أجبر تلك الناقلات على العودة إلى المياه الخليجية ولم تعبر المضيق. الإيرانيون لم يتحدثوا حتى اللحظة عن أنهم أصابوا سفينة كما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يوجد رواية إيرانية لهذا الأمر. الرواية الإيرانية تقول أن الحرس الثوري كان قد أطلق عيارات تحذيرية تجاه ثلاث سفن، ثلاث ناقلات نفط كانت تريد العبور من المسار الجنوبي لمضيق هرمز، ومرد هذه التحذيرات هو أن إيران كان قد أعلنت عن أن الممرات الآمنة الوحيدة التي يسمح للسفن بالعبور منها هي فقط الممر الشمالي أي الذي يقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية بين جزيرتي لارك وقشم. ومرت ذلك أيضا إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين الإيراني والأمريكي تنص على أن أمن الملاحة البحرية حتى 60 يوما أي حتى التوصل إلى الاتفاق النهائي هو من مسؤولية الجانب الإيراني.
10: إذن ما جرى تأكيده حتى الآن فقط أن هناك انفجار حدث في هذه المنطقة طاهرية بمدينة سيريك جنوبي البلاد، وحتى أؤكد فقط المعلومة 3 انفجارات هذا ما جرى الحديث عنه عمر.
14: التلفزيون الرسمي تحدث عن دوي انفجار لكن نعم. بعض

0: قال ستعرفون ردنا قريبا بخصوص ما استهدف من سفينة في مضيق هرمز، كان قد وجه رسائل واضحة لإيران خلالها، لكن هل ورد بعد هذا التصريح أي إشارة ربما تؤكد أن هذا الرد هو ما جرى الآن في سيريك تحديدا في منطقة طاهرية؟
1: مريم، هذا التصريح مريم الذي أشرت إليه ورد قبل دقائق قليلة فقط على لسان الرئيس الأمريكي الذي سئل ما إذا كان بالفعل كما قال إيران انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار، هل سوف تكون هناك عواقب لهذا الانتهاك؟ رد الرئيس ترامب بالقول حرفيا سوف تعرفون ذلك، ثم أعيد عليه السؤال ولكن هل هناك عواقب لهذا الانتهاك؟ قال أنتم سألتم هل سيكون هناك رد وعواقب، وأنا أقول لكم سوف تعرفون الرد. نعم. طبعا الملاحظة الأولى، الرئيس ترامب بدا عليه الانزعاج اليوم مريم، وقال إنه لم يعجبه إطلاق المسيرات الأربع على السفينة التي كانت تعبر المضيق. شوهد اليوم، وهذه معلومة مهمة، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة وهو يغادر البيت الأبيض، لم نكن نعلم أصلا بوجوده هنا، ووجوده لم يكن مدرجا على جدول لقاءات الرئيس الأمريكي. وكذلك يعني الرئيس ترامب على غير عادة قطع المجال للأسئلة الصحفيين فور سؤاله عن إيران وعما إذا كان سيكون هناك رد أمريكي على ما اعتبره الرئيس ترامب انتهاك إيراني لاتفاقية وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم، أجاب سوف تعرفون الرد، ومن ثم قطع أسئلة الصحفيين وأنهى الفعالية كما قلت على غير عادة. هو عادة يتحدث إلى الصحفيين باستفاضة، لكن واضح بأن الرئيس ترامب اليوم لم يرد أن يجيب على أي أسئلة للصحفيين تحديدا بشأن إيران.
0: كيف يفهم ذلك؟ يعني على الرغم من كل هذه التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، وكالعادة كما ذكرتي وجد يستفيض في الحديث عن أي موقف أو تطور، خاصة إذا كان يتهم إيران باختراق بهذا الحجم، فكيف يفسر أنه اختار الصمت هذه المرة؟
1: ربما لأنه لا يريد أن يزل لسانه حقيقة، لا نعلم. هو أكد اليوم ثلاث مرات لدى حديثه عن الرد والعواقب لما اعتبره انتهاك إيراني لاتفاق وقف إطلاق النار، ردد ثلاث مرات ستعرفون الرد وكيف سيكون ردنا، من دون أن يستفيض أو أن يضيف أي تفاصيل. قد يكون هذا متصل بوجود رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة هنا في البيت الأبيض، قد يكون متصل بعملية، أو ربما لا، أن يتحلى بمزيد من الصبر وأن تكون القناة، قناة التواصل التي فتحت بين الولايات المتحدة عن طريق ممثلين من القيادة المركزية موجودين في الدوحة، القيادة المركزية الأمريكية مع الحرس الثوري، ربما يتواصلون. لا نعلم حقيقة سبب التزام الصمت من قبل الرئيس دونالد ترامب، لكن واضح بأنه لم يرد أن يتحدث بأي التفاصيل بخصوص الرد الأمريكي، لكنه أشار كما قلنا أكثر من مرة اليوم خلال حديثه المقتضب جدا بأنه سوف يكون هناك رد أمريكي على هذا الانتهاك بحسب قول الرئيس ترامب.
0: شكرا جزيلا لك وجد وقفي من البيت الأبيض، وشكرا أيضا لعمر هواش من طهران. إذا تابعنا هذا التطور الجديد المرتبط بانفجار في منطقة طاهرية بمدينة سيريك جنوبي البلاد الذي لم يعرف مصدره بعد، لكن وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث عن ثلاث انفجارات وليس انفجار واحد. عموما بالتحليل سنتابع أيضا هذا التطور المرتبط بإيران والموقف الأمريكي الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكننا سنعود الآن إلى ملف لبنان، تحديدا الاتفاق الإطاري الذي جرى التوقيع عليه قبل ساعات، والذي بموجبه ينسحب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين يدخلهما الجيش اللبناني من أجل القيام بالترتيبات الأمنية هناك في جنوب لبنان. رصدنا ردود الفعل من الرئاسة اللبنانية، من رئاسة الحكومة اللبنانية أيضا، ومن الجانب الإسرائيلي عندما كان إلياس كرام يتحدث قبل الخبر العاجل في

0: إيران عن ربما التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن ما زلنا ربما نتابع أيضا تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي حضر إذن التوقيع الرسمي على هذا الاتفاق الإطاري الذي سنرصد رد الفعل عليه أيضا الآن من النائب في كتلة حزب الله البرلمانية أمين شري. أهلا بك سيد أمين، كيف ينظر حزب الله إلى هذا الاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن؟
1: رحيل إليك سيدة مريم. لا شك يعني حزب الله منذ اليوم الأول، منذ 27 تشرين 2024، هناك ثوابت أثاثية، هناك اتفاق بطريقة غير مباشرة. كان الوسيط الأمريكي هوكشتاين يلي هو أدار الاتفاق، الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، كذلك الرئيس نبيه بري يلي هو أدت إلى اتفاق وقف الهجمات الإسرائيلية، استعادة الأسرى، أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي خلال 60 يوم. الإسرائيلي لم يلتزم ولا بأي شكل من الأشكال خلال 60 يوم، بالعكس زاد تدبيرا وتهجيرا خلال 60 يوم، ثم أسمع أن أخذ 20 يوم إضافيين. نحن موقفنا ثابت وواضح، التفاوض المباشرة هي مسار خاطئ جدا جدا جدا، هو أن يكون اللبناني تحت ضغط أمريكي وأملاءات إسرائيلية لن يستطيع أن يحقق السيادة أو الثوابت الخمسة يلي هن فعلا أقرت فيهم فخامة الرئيس الجمهورية في خطاب القسم أو البيان الوزاري تبع الرئيس السلام، يلي هو وقف الاعتداءات الإسرائيلية، الانسحاب الإسرائيلي، استعادة الأسرى، رجوع الناس إلى منازلهم، كذلك الأمر أن يكون هناك في إعادة الأعمار. هذا الاتفاق الإطار نحن لم نطلع على كل تفاصيله، عندما نطلع على كل تفاصيله بالمبدأ نحن رافضين أن يكون هناك تفاوض مباشر، لأن التفاوض المباشر هو مزيد من التنازلات. شفنا في الجولة الأولى والجولة الثانية والجولة الثالثة والجولة الرابعة، الهدف الأساسي عند الإسرائيلي وعند الولايات المتحدة الأمريكية هو كيفية القضاء على حزب الله الذي لم يستطيع أن يحققه الإسرائيلي في الحرب الأولى وفي الحرب الثانية خلال 110 أيام، هو يريد أن يستطيع أن يحققه من خلال حرب داخلية ما بين اللبنانيين مع بعضهم البعض حتى يحقق الهدف الأساسي هو كيفية القضاء على المقاومة. هذا الحساب مفتوح منذ 1982 مع العدو الإسرائيلي. 1993 لن يستطيع أن يستأصل حزب الله، 1996 فرض حزب الله بطريقة غير مباشرة على التفاهم نيسان لحماية المدنيين، 2000 فرض حزب الله أن يكون هناك اندحار إسرائيل وتحرير معظم الأراضي اللبنانية، 2006 لم يستطيع أن يحقق، كذلك الأمر لن يستطيع أن يحقق 2024 أو كذلك الأمر 2026.
0: سيد شري،
1: هو يريد فقط أن يكون ضمن الإطار هيدا، أن يكون هناك فعلا جس نبض من قبل الحكومة اللبنانية وكل مؤسساتها كيف يستطيع أن يقاوم حزب الله ليوصل للهدف الأساسي يلي هو لم يستطيع يقلو أنه يوصل في الحرب، يوصل من خلال هذه المفاوضات للأسف المباشرة اللي فيها مزيد من التنازلات.
0: طيب، يتمسك إذن حزب الله بمبدأ رفض التفاوض المباشر مع إسرائيل، لكن التفاوض هذه المرة أفضى إلى اتفاق إطاري يبدأ بخطوة أولى اعتبرتها الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية عبر بيان الرئاسة اللبنانية بأنه خطوة أولى نحو استعادة السيادة اللبنانية على الأراضي الكاملة للبنان. لماذا لا يتعامل حزب الله بإيجابية مع معطى أن هناك منطقتين تجريبيتين سينسحب منهما الجيش الإسرائيلي وسيتولى فيهما الجيش اللبناني الترتيبات الأمنية؟
1: نحن نتعاطى من نقطة إيجابية فعلاً، ومدين إيدنا إلى الدولة اللبنانية على أساس أن يكون كما التزمنا ب 27/11/2024 أن يكون جنوب النهر الليطاني، هو أن يكون تبسط الدولة اللبنانية سيطرتها على جنوب النهر. هذا يجب أن يكون هو فعلا التنفيذ المباشر لل 27/11/2024، بس يجب أن يكون هناك تنفيذ للعدو الإسرائيلي أن ينسحب من كامل الأراضي اللبنانية. شو يعني منطقتين تجربتين؟ هل هو يريد الإسرائيلي أن يعملنا فحص دم بكيفية الدولة اللبنانية أو السلطة اللبنانية بكل مؤسساتها أن تواجه حزب الله لإزالته من أي منطقة تجريبية؟ هل هن فعلا قالوا لنا ما هي مساحة المنطقة التجريبية؟ انت بتعرف يعني هلا خلال وزير الخارجية الأمريكي شو كان الأساس عنده؟ الهدف الأساسي للإطار اللي هو وقع بين هذين، بين السلطة اللبنانية وبين العدو الإسرائيلي، الهدف الأساسي من أجل بعد الخطر إن كان على العدو الإسرائيلي أو في لبنان وهو المقاومة في

0: لبنان بعنوان حزب الله.
1: لن يتعاون الحزب سيد أمين شري، ألن يتعاون الحزب بالتالي مع ربما إخلاء مظاهره العسكرية في المناطق المفترض أنها تكون تجريبية ويدخلها الجيش اللبناني؟
0: يمكن لحديت هلا مش عارفين هني مثلا حزب الله او المقاومه في جنوب لبنان او في البقاع او في الضاحيه الجنوبيه. عاده ما بيحكوا عن بنيه تحتيه بالنسبه للمقاومه، هني كمان بيغفلوا انه هناك في 1,200,000 واحد موجودين مع جزء كبير من من من من من الشعب اللبناني الى جانب المقاومه. شو يعني مثلا انه يجب ان يكون هناك خاليه من عناصر حزب الله؟ يجب أن يكون خالي من 1,200,000 واحد. هو الصادق الوحيد في هذا الموضوع هو نتنياهو، عندما أعلن ليس هناك رجوع إلى كل الشعب اللبناني أو إلا كل المواطنين اللبنانيين للمنطقة اللي هو بسميها المنطقة المحتلة. هذا هو الهدف الأساسي، لأن هو يعتبر حاله أنه كل مواطن لبناني، كل مواطن جنوبي، كل مواطن موجود في البقاع الغربي هو جزء لا يتجزأ من هذه المقاومة الذي رافض للعدو الإسرائيلي منذ 1948.
1: شكرا لك
0: منذ نشأ الكيان.
1: أمين شري النائب في كتلة حزب الله البرلمانية، شكرا لك على هذه المشاركة. نستضيف الآن من مقر الخارجية الأمريكية تومي بيغوت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية. أهلا بك سيد تومي بيغوت. الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل لم تنشر تفاصيله بعد، لكن المسرب حتى الآن يعطينا فكرة عن الترتيبات المتضمنة فيه، لكن حدثنا تقنيا وعمليا متى سيشرع في تطبيقه على الأرض؟
2: من الناحية الأساسية هذا مسار نحو سلام واستقرار دائمين، وأعتقد أن السياق مهم جدا. واقع أننا رأينا محادثات على أعلى المستوى ما بين حكومة لبنان وحكومة إسرائيل للمرة الأولى منذ عقود، ومن ثم تم التوصل إلى هذا الإطار. وكما قال الوزير اليوم، هذه بداية البداية ولا يزال هناك عمل دؤوب يجب القيام به، ولكن هذا إنجاز تاريخي، وذلك بسبب المسار الذي يقدم هذا الإطار لإنهاء دوامة النزاع لا متناهية التي يعاني منها شعب لبنان وإسرائيل من جراء حزب الله. وبات هناك مسار واضح لاستعادة سيادة الحكومة اللبنانية وهي الممثل الشرعي للشعب اللبناني، وأيضا تحقيق أمن إسرائيل.
1: واشنطن راضية سيد تومي بيغوت؟ يعني الخارجية الأمريكية التي راعت هذا الاتفاق راضية عن المستوى الذي جرى تحقيقه والترتيبات المتضمنة في هذا الاتفاق، وكيف يمكن أن تضمن أن إسرائيل ستلتزم به؟ لأنها هي التي كانت تخل في كل مرة عندما جرى التوصل لاتفاقات وقف إطلاق النار في الجولات السابقة بأي التزام.
2: كما ذكرت للتو، هذه بداية البداية، ولا أحد يستخف بالعمل الصعب الذي لا يزال يكمن أمامنا. أنا أود أن أرحب بشجاعة الحكومة السيادية في إسرائيل ولبنان. أود أن أشجع أو أن عفوا أثني على شجاعتهما للمشاركة في هذه المحادثات. من منظور الولايات المتحدة ما نراه هو الالتزام ببناء قدرات الحكومة اللبنانية لكي تتمكن من التأكيد على سيادتها بما أنها الممثل الشرعي للشعب اللبناني، إذن لكي تتمكن من توطيد سيادتها في لبنان. ونرى أيضا تأسيس لمجموعة تنسيق ثلاثية لتنفيذ هذا الإطار. لا أحد يستخف بهذا العمل الذي لا يزال يكمن أمامنا، ولكن هذه بداية لإنهاء دوامة العنف لكي نرى استقرار وازدهار لشعوب المنطقة.
1: سيد بيغوت، كيف توازن واشنطن بين هذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل وبينما تمخض أيضا في مسار محادثاتها مع طهران في البند الأول تحديدا من مذكرة التفاهم الذي يرد فيه لبنان وضرورة وقف الحرب هناك حتى يجري المضي قدما في باقي بنود مذكرة التفاهم؟
2: طبعا لا أحد ينكر واقع أن النظام الإيراني قد مول الوكلاء الإرهابيين بما في ذلك حزب الله منذ عقود عدة، ولقد رأينا أن حزب الله جرى الشعب اللبناني إلى نزاع تلو الآخر لعقود عدة. هذا إطار ومسار لمعالجة هذه المسألة ما بين حكومة إسرائيل وحكومة لبنان لكي نرى هذا الحراك نحو السلام والازدهار. ولكن لا أحد ينكر واقع أنه عندما ننظر إلى إيران وتمويل النظام الإيراني للوكلاء الإرهابيين في المنطقة، وهذا الأمر أدى إلى زعزعة استقرار المنطقة وأدى إلى إشعال النزاعات،

0: ما نراه هنا وما تم التوقيع عليه في هذا الإطار هو أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان يعملون معا من أجل رسم هذا المسار لتحقيق السلام والازدهار، ولا يزال هناك عمل صعب أمامنا، ولكن اليوم هو يوم تاريخي.
1: الموقف الآن في مضيق هرمز سيد تومي بيغوت يعود ويشهد بعض التشنجات أو التوترات المرتبطة باستهداف بعض السفن، ولكل طرف روايته. يعني سمعنا قبل قليل أن انفجارا وقع في طاهرية في سيريك جنوبي إيران، لكن ربما يتقاطع ذلك أيضا مع التوتر السياسي على مستوى التصريحات بخصوص الالتزامات المترتبة على إيران في مضيق هرمز، والتحفظات الأمريكية أيضا بخصوص فرض إيران لرسوم عبور الناقلات. والآن أكسيوس تنقل عن مسؤول أمريكي بأن الجيش الأمريكي شن ضربات في منطقة مضيق هرمز. إذن هناك توتر انتقل من ساحة السياسة إلى ساحة الميدان بهذه الضربات التي شنها الجيش الأمريكي في منطقة مضيق هرمز. بالتالي هل تعود المعادلة الآن مرة أخرى سيد بيغوت إلى الميدان وإلى المواجهة؟
0: ما يمكن قوله هنا، بإمكاننا أن نتحدث عما خرج عن اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة. قيل أنه لن يكون هناك أوضاع في مضيق هرمز، حيث أننا سنرى رسوم أو شيء شبيه يفرض. هذا كان بيان واضح من قبل دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، والرئيس رد على هذه التصريحات أيضا على منصة تروث سوشيال. وأردنا أن نشكر الشركاء في الخليج على المرونة والقيادة التي برهنوا عنها بوجه الهجمات الإيرانية. نود أن نشكرهم، وأيضا نود أن نقول أن شراكتنا مع دول الخليج أقوى من أي وقت مضى وتستمر بالنمو.
1: لكن هل هو وارد أن يعود التوتر مرة أخرى والمواجهة مرة أخرى بسبب هذه ربما الأحداث التي شهدها المضيق؟ وإذا أصرت إيران على مسألة رسوم العبور، ما الموقف الأمريكي حيال ذلك؟
0: موقفنا كان واضح، وأوضح هذا الموقف الوزير عندما كان في المنطقة، وقال مرارا وتكرارا أن لا نسمح لأي دولة بأن تفرض رسوم على ممر بحري دولي. وأوضحنا هذا الموقف، وتم توضيح هذا الموقف أيضا في التصريح الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي. ومن الواضح ما كان يريد الرئيس ترامب أن يراه، مرور حر عبر مضيق هرمز، وأن النظام الإيراني لا يمكن أن يسمح له بأن يحصل على السلاح النووي.
1: ولكن كيف سيؤثر ذلك على باقي الترتيبات المرتبطة بما يستوجب الآن بخصوص رفع التجميد عن الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات عن إيران أيضا؟
0: أنا لن أستبق هذه الصفقة النهائية، ما ستصل إليه هذه الصفقة النهائية خلال فترة الستين يوم. المفاوضون سيعلقون على ذلك، ولكن ما يمكنني أن أقوله هو ما قاله الرئيس ووزير الخارجية ووزير الحرب، هو أن هذه النقاشات تستند إلى القرارات وإجراءات النظام الإيراني. هذا أمر أساسي، ولقد أوضحنا هذا الموقف مرارا وتكرارا.
1: شكرا لك تومي بيغوت، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كنت معنا من مقر الخارجية الأمريكية. شكرا جزيلا لك. نعود لنتابع التطورات الأخيرة المرتبطة بالانفجار في منطقة طاهرية في سيريك جنوبي إيران مع مراسلنا من طهران عمر هواش. عمر، هل هناك أخبار مستحدثة بخصوص هذا التطور؟
2: ليس بعد. هنا على الجانب الإيراني لا نزال عند خبر التلفزيون الرسمي الإيراني الذي قال قبل قليل بأن انفجار سمع في منطقة طاهرية في مدينة سيريك في جنوب إيران. والطاهرية هي ميناء يقع في تلك المدينة. بعض وسائل إعلام إيرانية غير رسمية كما ذكرنا تحدثت عن دوي ثلاثة انفجارات. حتى اللحظة الصورة غير واضحة، لم ترد أي تصريحات لا من مسؤولين محليين في تلك المدينة أو في ذلك الميناء، ولا عبر الحرس الثوري الإيراني، ولا عبر مقر خاتم الأنبياء. نتوقع ربما سيكون هناك بعد قليل بيانات عبر وسائل إعلام رسمية أو مسؤولين رسميين لإيضاح ما الذي جرى. لكن نؤكد دائما أن مدينة سيريك هي مدينة تقع في محافظة هرمزجان، هذه المحافظة المطلة على مضيق هرمز. المدينة

0: مدينة سيريك تبعد على نحو 200 كيلومتر من المضيق، ويمكن القول أنها تقع في إطار أو نطاق مضيق هرمز إلى المدخل الشرقي له، لذلك أي عمليات هناك يمكن أن تكون استهداف لمنطقة مضيق هرمز. حتى الآن الإيرانيين لا يتحدثون لا عن هجوم لا عن عمليات عسكرية سواء بمقاتلات أو مسيرات ولا عن تفجير مواد متفجرة من ذخائر ومخلفات الحرب. الصورة كما ذكرنا غير واضحة، لكن ما يتحدث عنه الأمريكيون حول استهداف إيران لسفينة في يوم أمس هذا الأمر لم يؤكده الإيرانيون
1: ولم يؤكد الإيرانيون شيئا حتى الآن.
0: تحذيرات للسفن
1: الإيرانية، لكن من الجانب الأمريكي هناك تأكيدات بحدوث ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية، هذا ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية، كما نقرأ على الشاشة في الخبر العاجل بأن الولايات المتحدة الأمريكية شنت ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية. والتفاصيل نبحث عنها مع وجد وقفي مراسلتنا من البيت الأبيض. التفاصيل وجد.
2: مريم، ورد للتو هذا البيان للقيادة المركزية الأمريكية، وحقيقة ما زلت أقرأ بهذا البيان باللغة الإنجليزية، وحيث ذكرت القيادة المركزية بأن القوات الأمريكية استهدفت وجهت اليوم ضربات ضد إيران كرد قوي على الهجوم أمس على سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وذكرت القيادة المركزية أيضا في بيانها بأن طائرات أمريكية قصفت موقع تخزين صواريخ إيرانية، مواقع تخزن فيها إيران عدد من صواريخها، وأيضا مواقع متعلقة بالرادارات، أجهزة الرادارات من قبل القوات الأمريكية. إذن القوات الأمريكية قصفت مواقع رادار ساحلية بحسب القيادة المركزية الأمريكية، ومخازن للصواريخ والمسيرات الإيرانية بالطائرات الأمريكية. وأشارت القيادة إلى أن سفينة الشحن التي كانت تحمل علم سنغافورة كانت تعبر مضيق هرمز عند ساحل عمان عندما هاجمت إيران هذه السفينة. وأضافت القيادة المركزية بأن العدوان ضد سفن الشحن من قبل القوات الإيرانية هو خرق واضح لوقف إطلاق النار. وذكرت أيضا القيادة المركزية بأن هذا التصرف الإيراني الخطير يقوض حرية الملاحة عند المضيق في الوقت الذي يزيد فيه تدفق السفن التجارية عبر المضيق. وأكدت القيادة المركزية في بيانها بأن العبور الآمن بالتنسيق وبدعم من القيادة المركزية هي سوف تضمنه عبورا آمنا، وكذلك ستنسق مع جميع السفن، القيادة المركزية ستقوم بذلك، والقوات الأمريكية الموجودة هناك سوف تواصل اليقظة وتضمن بأن الاتفاقية مع إيران يتم الالتزام بها بشكل تام. واضح بأن إذن بحسب القيادة المركزية اليوم القوات الأمريكية استهدفت مخزنا للمسيرات والصواريخ الإيرانية، وكذلك مواقع للرادارات الساحلية بحسب ما ذكرت القيادة المركزية في بيانها. وأكدت بأن القوات القيادة المركزية الأمريكية ستواصل التنسيق مع السفن التجارية لتضمن لها عبورا آمنا. وكان هناك تنديد من القيادة المركزية بما وصفته بالعدوان على سفن الشحن، وكيف أن هذا الهجوم تم في الوقت الذي يتزايد فيه تدفق السفن التي تعبر هذا المضيق. يعني الرئيس ترامب منذ 3 أيام وهو يتحدث عن أن عدد السفن التي تعبر المضيق يفوق المعدلات، وكان يبدي الكثير من الانبساط حقيقة إزاء هذه الأرقام،

0: 14 مليون برميل عبرت أول أمس، ورقم مماثل في اليوم الذي قبله. والآن جاءت هذه الهجمات التي واضح بأن الإدارة الأمريكية تخشى من أنها قد تعرقل هذا التدفق لسفن الشحن وناقلات النفط عبر المضيق.
1: إذن جرت الإشارة في هذا البيان للقيادة المركزية الأمريكية الذي تلوتي تفاصيله وجد إلى المواقع المستهدفة، وبأنها مواقع رادار ساحلية كما وصفت في البيان، ومخازن للصواريخ والمسيرات الإيرانية جرى استهدافها بالطائرات الأمريكية. هل حدد بيان القيادة المركزية الأمريكية وجد موقع هذه الاستهدافات؟ أين توجد هذه المواقع، مواقع رادار ساحلية ومخازن الصواريخ والمسيرات الإيرانية؟
0: لم يحدد حقيقة أبدا المواقع، هذه المواقع أو الأهداف التي استهدفت. يعني البيان تلوته وترجمته على الهواء كما ورد باللغة الإنجليزية في النص الأصلي، وهذا النص لم يذكر أبدا موقع هذه الأماكن التي استهدفتها القيادة المركزية اليوم، ولكنها أكدت بأنها تأتي ردا على الهجوم الذي استهدف سفينة الشحن التي كانت ترفع علم سنغافورة. اليوم الرئيس ترامب بدأ منزعجا جدا إزاء هذا الهجوم الذي قال إنه تم بأربع مسيرات، أسقطت الولايات المتحدة ثلاث منها، أما الرابعة فقد أصابت جسد السفينة، لكن السفينة واصلت عبورها المضيق. وبدأ عليه الانزعاج الكبير إزاء هذه الحادثة مريم اليوم.
1: طبعا حتى نفهم أكثر خلفيات صدور هذا القرار شن هذه الضربات على هذه المواقع والمخازن الإيرانية في هذا التوقيت الذي يفترض أن مذكرة التفاهم سارية، وأن مضيق هرمز فتح ويبدأ أو يستمر عبور السفن وناقلات النفط. نريد أن نعرف ما جرى قبله، يعني كان هناك اجتماع للرئيس ترامب، وذكرت لنا أيضا تفصيل مهم وجد قبل قليل بحضور رئيس الأركان والذي لم يكن مجدولا حضوره ولقاؤه ترامب خلال هذا اليوم.
0: مريم أعيد السؤال لو سمحتي، لم أسمع البداية.
1: نريد أن نعرف أكثر خلفيات صدور هذا القرار بشن هذه الضربات على إيران. يعني قبل قليل كانت هناك تصريحات للرئيس ترامب وقال ترقبوا ردنا وستعرفون، وذكرت ربما جزئية مهمة مرتبطة بحضور ومشاركة رئيس الأركان الأمريكي لهذه الاجتماعات مع ترامب قبل تصريحاته، رغم أنه لم يكن مجدولا أن يقوم أو يجري لقاء مع ترامب خلال هذا اليوم.
0: هذا صحيح مريم 100%. يعني شهد رئيس هيئة الأركان المشتركة وهو يغادر البيت الأبيض، وقد فوجئنا هنا حقيقة لرؤيته، لأن وجوده لم يكن أصلا موجودا على جدول الرئيس الأمريكي ولا حتى على جدول أعمال رئيس هيئة الأركان المشتركة. وكونه كان هنا هذا يعني أنه كان في اجتماع مع الرئيس الأمريكي، لكن طبعا ما من أحد كان بإمكانه التكهن بما ستقدم عليه الولايات المتحدة أو سبب وجود رئيس هيئة الأركان المشتركة هنا. لكن بدا واضحا كما قلنا الانزعاج على الرئيس ترامب، وقال ما كان ينبغي لإيران أن تقوم بذلك، أن تهاجم هذه السفينة. وأكد حقيقة أربع مرات في حديثه المقتطب وإجابته المقتضبة على السؤال عما إذا كانت ستكون هناك عواقب لهذا الهجوم الإيراني، أكد أربع مرات بأنه سيكون هناك رد، وأنهى الفعالية بسرعة لأنه لم يرد أن يستفيض بالحديث عن شكل هذا الرد أو حتى يعني مكان الرد أو حتى توقيت هذا الرد. لذلك يعني كان حديثه مقتضبا، هذا ما يفسر التصريح المقتضب للرئيس الأمريكي.
1: بدأت ربما الآن تخرج بعض التصريحات العسكرية الإيرانية بخصوص هذا التطور في طاهرية. ينقل التلفزيون الإيراني كما نقرأ على شاشتنا الآن ما يمكن اعتباره تصريحا عسكريا أول بخصوص هذه التطورات، وذكر التلفزيون الإيراني عن ذلك المصدر العسكري بأنه وقبل خمس ساعات أطلقت طلقات تحذيرية من مدينة سيريك باتجاه سفن مخالفة في مضيق هرمز، ويضيف التلفزيون الإيراني إذن بخصوص هذا التطور بأنه سمع مساء اليوم دوي انفجار في الرصيف البحري طاهرية بمدينة سيريك جنوبي البلاد، لكن دون تقديم المزيد من الإيضاحات. ربما لدى عمر هواش ما يضيفه بخصوص ما جرى في طاهرية. عمر.
2: نعم مريم، قبل لحظات الآن موقع التلفزيون الرسمي الإيراني يقول إنه عند الساعة 23:15 أي قبل ساعة من الآن بالضبط، سمع دوي انفجار في رصيف طاهروي بمدينة سيريك. إذا نتحدث عن استهداف لرصيف بحري في مدينة سيريك جنوب إيران في محافظة هرمزغان. ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري أن سبب الانفجار هو اصطدام مقذوف بالرصيف البحري في سيريك. وأكد المصدر العسكري أيضا أنه قبل نحو 5 ساعات أطلقت عدة طلقات تحذيرية من مدينة سيريك على سفن مخالفة في مضيق هرمز. وأضاف أن أنباء عن إطلاق صاروخين تحذيريين من قرب منطقة كيربان في أيضا سيريك باتجاه مضيق هرمز قبل ساعات. إذا نتحدث مريم عن مصدر عسكري يقول التلفزيون الرسمي الإيراني بأن إيران قبل نحو 5 ساعات أطلقت عيارات تحذيرية انطلاقا من مدينة سيريك التي تم استهدافها ضد سفن مخالفة لقواعد المرور التي تحددها إيران في مضيق هرمز. وبعض هذه التحذيرات أطلقت عبر صاروخين اثنين تجاه تلك السفن. ويقول المصدر العسكري إنه بعد ذلك أي قبل نحو ساعة تم استهداف رصيف بحري في مدينة سيريك، ويبدو أن هذا الاستهداف هو الذي تتحدث عنه القيادة المركزية الإيرانية، وهو ما هدد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن الآن يمكن نتحدث رسميا مريم عن أن مقذوف عبر ربما مقاتلات أمريكية أو مسيرات أمريكية، هذا الأمر غير واضح، قد أصاب رصيفا بحريا في مدينة سيريك في محافظة هرمزغان، هذه المحافظة التي هي تطل على مضيق هرمز. مدينة سيريك أو هذا الرصيف البحري المستهدف يبعد نحو 200 كيلومتر عن مضيق هرمز. وهذا الأمر يبدو أنه رد على استهداف إيران بعيارات تحذيرية وفق المصدر العسكري لسفن مخالفة كانت تريد العبور من مضيق هرمز على عكس التوجيهات والتعليمات الإيرانية التي يطلقها الحرس الثوري الإيراني. هذه التحذيرات يبدو أنها أطلقت على بالحد الأدنى من خلال صاروخين مثل ما أشار المصدر العسكري الإيراني. لكن السؤال المهم مريم، لماذا إيران تستهدف السفن في مضيق هرمز؟ تقول طهران إن الممر الوحيد الذي ينبغي أن تمر منه السفن هو الممر الإيراني، وهذا يكون وفق مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الطرفين. وتعتبر طهران أن مخالفة ذلك يتعارض مع مذكرة التفاهم، تحديدا البند 5 الخاص بمضيق هرمز في مذكرة التفاهم.
1: شكرا لك عمر هواش من طهران، ووجد وقفي من البيت الأبيض. الآن نتابع بالتفاصيل على الخارطة التفاعلية مع صهيب العصا لنستوضح أكثر عن مواقع هذه الاستهدافات في إيران. صهيب.
3: مريم، نحن نتحدث عن منطقة المطلة على مضيق هرمز، إحدى المواقع المهمة عسكريا وأمنيا بالنسبة للإيرانيين بلا شك. هذه المدينة مدينة سيريك، ونحن نتحدث عن مضيق هرمز بكل الأحوال. إذا ما تحدثنا مباشرة عن هذه المنطقة، مجموعة من المدن الإيرانية التي تطل على هذا المضيق والتي بطبيعة الحال لها أهمية بالغة أمنيا وعسكريا بالنسبة للإيرانيين، من بينها سيريك، من بينها ميناء، من بينها بندر عباس. ولكن الضربة الآن على ما يبدو أنها جاءت نحو سيريك. هذه المدينة قبل بيان القيادة المركزية الأمريكية كنا نتوقع أن تكون هذه الضربة تستهدف إما رادارات أو منصات إطلاق صواريخ ساحلية، لأن الصواريخ الساحلية بالنسبة لإيران في هذا الموقع ذات أهمية بالغة، لأنها تطل مباشرة على مضيق هرمز، يمكنها كشف مباشرة حركة السفن على المضيق. وبصورة للأقمار الصناعية الآن لحركة السفن في المضيق يمكننا ملاحظة هذه الخريطة التي تظهر سيريك. هذه سيريك عند هذه النقطة، وهذا هو مضيق هرمز. نلاحظ الرادارات أو منصات إطلاق الصواريخ أو حتى منصات إطلاق المسيرات الساحلية من هذه المنطقة يمكنها كشف والوصول بكل سهولة لكل السفن المتحركة عند مدخل مضيق هرمز أو عند المنطقة الأمنية التي رسمها الإيرانيون في هذه المنطقة. وبالتالي نحن نتحدث عن نقطة بالغة الأهمية لسيريك في الإطلال على مضيق هرمز كما نلاحظ في هذه الخريطة. وبالتالي الضربة على سيريك هي ضربة نحو منشآت إيرانية. دعونا نذهب مباشرة أقرب لهذه الخريطة وفق البيان الذي صدر قبل قليل. نحن نتحدث عن هذه المنطقة طهراوي ورصيف بحري في طهراوي. طهراوي تقع إلى الشمال قليلا من سيريك في هذه النقطة تقريبا، والرصيف البحري هنا يظهر في هذه الخريطة. وبالتالي على كل الأحوال نحن نتحدث عن بضع كيلومترات تطل فيها سيريك على مضيق هرمز. نتحدث عن حوالي 70 كيلومتر تصل إلى الخط أو المسار الذي رسمه العمانيون اليوم، هذا المسار الذي يمر من خلال بالقرب من الأراضي العمانية بهذا الشكل، والذي تحدثت عنه هيئة الملاحة الدولية اليوم، وأنه تم من خلال هذا المسار إجلاء 115 سفينة. بينما يصر الإيرانيون على أنهم يتحدثون عن هذا المسار الذي يمر بين لارك وقشم، أو الذي يمر جنوب لارك مباشرة، بمعنى أنه كلما ابتعدت السفن عن المسارات التي حددها الحرس الثوري الإيراني على ما يبدو أنها ستواجه مشاكل ومصاعب. لذلك كان الاستهداف في هذه المنطقة يوم أمس، لم يعلن أحد مسؤوليته عن ذلك، ولكن ترامب أعلن بأن إيران تقف وراء هذا الهجوم على هذه السفينة. وجاء الرد على سيريك على ما يبدو أنها كانت مصدر النيران بحسب التوقعات أو بحسب الاستخبارات الأمريكية. على كل الأحوال نحن نتحدث عن استهدافات أمريكية لمواقع إيرانية. نتحدث أيضا عن اتهامات أمريكية إيران بضربات نحو السفن التي تتحرك خارج المسارات التي وضعها الحرس الثوري الإيراني.
1: أطلعتنا ميدانيا عما جرى وجغرافيا أيضا على المواقع التي جرى فيها هذا التوتر. شكرا جزيلا لك صهيب العصا. ونشير فقط إلى مجموعة من الأخبار الجديدة التي ترد في أخبارنا العاجلة أسفل الشاشة. فوكس نيوز الآن تنقل عن مصادر بأن الضربات الأمريكية كانت على أهداف إيرانية وهي مستمرة حتى الآن. يعني البيان الذي ورد قبل قليل من القيادة المركزية الأمريكية تحدث عن استهداف مواقع رادار ساحلية كما وصفها، ومخازن للصواريخ والمسيرات الإيرانية. لكن يبدو أن هذه الضربات، إن سلمنا بما ينقله هذا المسؤول الأمريكي لفوكس نيوز الآن، ما زالت مستمرة على أهداف إيرانية كما يقول مسؤول أمريكي لفوكس نيوز. إذن هذه الضربات الأمريكية التي تقول واشنطن أنها جاءت ردا على استهداف سفينة في مضيق هرمز أمس، وجاءت بعد سلسلة توترات على المضيق. فما في آخرها ما قالت إيران إنه توجيه لعيارات تحذيرية ضد بعض السفن المخالفة كما قالت، وما أعقبه من سقوط مقذوف على رصيف يبعد 200 كيلومتر عن مضيق هرمز في سيريك. إذن القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل كانت قد أوردت التفاصيل المرتبطة بالمواقع المستهدفة في إيران دون تحديد الموقع الذي تقع فيه هذه المواقع، مواقع رادار ساحلية ومخازن إيرانية للصواريخ والمسيرات. لكن نتابع في مساحة تحليلية الآن حيثيات وتداعيات ما جرى مع ضيفينا هنا في الاستوديو. أرحب بحسن أحمديان، الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. وأرحب بضيفي أيضا من مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس، الدكتور غاري سيمور، منسق البيت الأبيض لشؤون عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل سابقا. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور سيمور، ما الذي تفهمه بخصوص هذه التطورات؟ يعني الضربات الأمريكية تستهدف مواقع في سيريك في إيران بعد استهداف سفينة على مضيق هرمز، هل العنوان هو عودة المواجهة أم حادث عرضي سيمر بسرعة؟
4: أولا أنا لم أتفاجأ من أن الرئيس ترامب أمر بهذه الضربات للرد على إيران نتيجة لهجمات إيران على سفينة تجارية الأمس، وكان ذلك انتهاك واضح لمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها ما بين الطرفين. وبحسب المذكرة إيران من المفترض أن تبذل قصارى جهدها من أجل ضمان المرور الآمن للسفن التجارية السورية بدون فرض أي رسوم وذلك لفترة 60 يوم. وإنه من الواضح أن إطلاق المسيرات على سفينة تجارية لا

0: يعد من بذل قصارى الجهد، ولذلك لم يبقى لترامب أي خيار سوى الرد. سواء ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى نزاع أوسع أم لا، الأمر غير واضح حاليا، ولكنني أعتقد أن كلا الطرفين على الأرجح يريدان الاستمرار بوقف إطلاق النار وتفادي العودة إلى نزاع واسع النطاق. ولكن سيتعين علينا أن ننتظر لنرى، لأن
1: سننتظر لنرى، ولكننا سنسأل ضيفنا هنا في الاستوديو سيد أو دكتور سيمور، ضيفنا الدكتور حسن أحمديان، عن هذا التطور من المنظور الإيراني. دكتور أحمديان، سكتت إيران عندما حدثت تلك الاستهدافات للسفن في مضيق هرمز ولم تصدر أي بيان، لكن سارعت عندما حدثت هذه الضربات الأمريكية لتقديم تفاصيل جرت من إطلاق تحذيرات أو أعيرة تحذيرية لسفن خالفت الالتزامات أو الترتيبات المرتبطة بالمضيق. هل فهمت ما جرى؟
2: أنا تقديري أنه لاحظي اليوم جرى خرق مذكرة التفاهم في اتجاهين واضحين من المنظور الإيراني، أولا في لبنان وثانيا في مضيق هرمز. وفق المذكرة على إيران أن الطرف الذي يضمن حرية الملاحة للسفن التجارية هو إيران، وفق يعني بوضوح في مذكرة التفاهم. وإيران تقول بأنه على السفن أن تتبع ما نقول لها، وإلا فهي خارج الشرعية التي أتت بها هذه المذكرة والاتفاق الذي تجري من خلاله حرية الملاحة. هذا أول خرق. الخرق الثاني هو هذه الاستهدافات الأمريكية في هرمز. في لبنان أيضا هناك نص واضح في مذكرة التفاهم، اليوم يجري القفز عليه. بالإضافة إليه، في الأيام الماضية إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار هناك نقضا لمذكرة التفاهم، بالتالي نشهد بالتدرج انسحابات.
1: هو بالتدرج، لكن الإعلانات الإيرانية ربما فيها بعض الالتباس. يعني هذا الإعلان عن أنها تعرضت للضرب بهذا المقذوف كما سمته بعد إطلاقها أعيرة أو طلقات تحذيرية على سفن مخالفة، بينما الأمريكيون يقولون إن هذه الضربات جاءت نتيجة استهداف الشاحنة التي ترفع علم سنغافورة أمس.
2: طبعا هذه الشاحنة حتى الآن إيران لم تعلن عن مسؤوليتها، لكن بشكل عام الطرف الذي يدير العملية هو إيران، وبالتالي على السفن أن تتبع ما يقوله الإيرانيون في المضيق وهيئة إدارة المضيق الإيرانية، بالتالي أي مخالفة إيران ترى من
1: هنا فقط دكتور
2: مسؤوليتها
1: أحمد
2: أن تجيب.
1: التلفزيون الإيراني يشير إلى دوي 3 انفجارات بعد أن قال إنه انفجار واحد، الآن يتحدث عن 3 انفجارات في الرصيف البحري طهروي في مدينة سيريك جنوبي البلاد. وهنا أعود إلى الدكتور غاري سيمور باختصار لو سمحت، هل ستمضي القيادة أو الإدارة الأمريكية إلى مزيد من التصعيد باعتقادك بعد هذه التطورات؟
0: أعتقد أن ترامب يود أن يستمر بوقف إطلاق النار.
1: شكرا لك، انتهى وقتنا دكتور غاري سيمور ودكتور حسن أحمديان، شكرا جزيلا لكما. ساعة جديدة نبدأها معكم وتستمر فيها هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز والإعلان عن توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان شن غارات بالطائرات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية. وقالت إن الضربات ضد إيران تأتي ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. ونقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أن الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية لا تزال مستمرة حتى الآن. ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري مطلع أن سبب الانفجارات في سيريك هو إصابة مقذوف لمحيط الرصيف البحري طاهرية. وكان التلفزيون الإيراني قد أفاد في وقت سابق بسماع دوي انفجار في مدينة سيريك جنوبي البلاد دون معرفة مصدره. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أطلقت 4 مسيرات هجومية على الأقل على سفن تعبر مضيق هرمز، ووصف ترامب ذلك بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. نتابع إذن تفاصيل هذه التطورات المرتبطة بهذا التوتر الذي حدث قبل قليل والذي نتج عن ضربات أمريكية استهدفت مواقع إيرانية. يقول التلفزيون الإيراني إنها 3 انفجارات، بينما تقول الولايات المتحدة الأمريكية إنها ضربات استهدفت مواقع رادار ساحلية ومخازن للصواريخ والمسيرات الإيرانية دون تحديد الموقع. نستطلع آخر التطورات مع مراسلتنا من البيت الأبيض وجد وقفي، ومع مراسلنا من طهران عمر هواش. أبدأ معك عمر، وآخر التطورات أيضا التي وردت بهذا التطبيق بخصوص هذا التطور.
3: نعم مريم، كما ذكرت قبل قليل التلفزيون الرسمي الإيراني قال إن ثلاث أصوات انفجارات سمعت في مدينة سيريك تحديدا منطقة طاهروي، وبالتالي نتحدث عن انفجار يبدو أنه مستمر، لأن الانفجارات الأولى سجلت قبل نحو ساعة وربع من الآن. قبل قليل يعود التلفزيون الرسمي يقول أن ثلاثة انفجارات، أيضا هذا أكدته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية نقلا عن مصادر محلية. أما عن المنطقة المستهدفة وفق مصدر عسكري قال للتلفزيون الإيراني إن المستهدف هو رصيف بحري يدعى رصيف طاهروي في مدينة سيريك، هذه المدينة التي تقع في البوابة الشرقية لمضيق هرمز وتبعد نحو 200 كيلومتر عن وسط المضيق، وبالتالي نتحدث عن منطقة مهمة عسكريا استراتيجيا. إذا ما قلنا أنها أيضا خلال الحرب الأخيرة تعرضت هذه المدينة للكثير من الاستهدافات عبر القوات الأمريكية وحتى القوات الإسرائيلية. يضيف المصدر العسكري أنه قبل نحو 5 ساعات كانت القوات الإيرانية وجهت طلقات تحذيرية إحداها بصاروخين تجاه سفن وصفها بالمخالفة في مضيق هرمز. إذن الآن نتحدث عن هجوم أمريكي كانت قد تبنته القيادة المركزية الأمريكية، وردا يبدو على ما يقول أنه الإيرانيون استهدافهم بطلقات تحذيرية لسفن أجنبية كانت تريد العبور من المضيق. لكن ما هو السبب أن إيران تستهدف السفن في مضيق هرمز على الرغم من التوصل مع واشنطن إلى مذكرة تفاهم؟ تقول طهران أن مذكرة تفاهم وبحسب البند الخامس يمنح إيران مسؤولية تأمين المضيق وهي من يحدد المسارات، لذلك يبدو أن هناك سفن تريد العبور من مسارات لم تحددها إيران. وهذا حدث أيضا يوم أمس الخميس، وبالتالي نتحدث عن عدة محاولات لسفن أجنبية بالعبور من مضيق هرمز على خلاف ما تحدده قوات الحرس الثوري الإيراني من مسارات محددة. الإيرانيون يقولون أن المسار الآمن الوحيد هو المسار الشمالي للمضيق ما بين جزيرتي قشم ولارك الإيرانيتين، وبالتالي كان هناك تهديد واضح خلال الساعات الماضية من قبل الحرس الثوري الإيراني وهيئة الملاحة البحرية في المضيق بأن أي سفن تحاول العبور من مسارات موازية لم تحددها إيران فإنها سوف تتحمل مسؤولية أي تداعيات، وأن ملاك السفن والقباطنة والمستثمرون عليهم أن يتحملوا مسؤولية أي تداعيات. وحذرت إيران أن تلك المسارات الموازية هي مسارات غير مقبولة ومرفوضة، لذلك في هذا الإطار يبدو أن الإيرانيين وجهوا تحذيرات لسفن اليوم كانت تحاول العبور من المضيق، وهذا أيضا حدث يوم الخميس عندما أجبر الحرس الثوري 3 سفن ونقلات نفط أجنبية العودة إلى المياه الخليجية عندما كانت تحاول دخول المضيق عبر الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية. إذا نتحدث الآن عن هجوم على إيران تبنته القيادة المركزية الأمريكية، لكن هل سوف ترد إيران من خلال تتبعنا للتصريحات الإيرانية؟ حتى بعد مذكرة التفاهم يقول الإيرانيون إنهم صحيح وقعوا على المذكرة لكن يدهم على الزناد، وأكدوا دائما أنهم سيردون على أي استهداف يطال الأراضي الإيرانية أو الأمن القومي الإيراني. وحتى قبل مذكرة التفاهم شهدنا كيف أنه كان هناك بعض الاحتكاكات بين الطرفين، كانت أمريكا قد استهدفت بعض المناطق في ذلك التوقيت قبل توقيع المذكرة في مناطق جنوب إيران، وكانت إيران قد ردت بشكل واسع ضد قواعد أمريكية في الكويت وفي البحرين وفي الأردن. هل هذا السيناريو سوف يتكرر؟ ربما هذا الأمر سوف يتضح خلال الساعات الماضية. كيف سوف تستوعب إيران هذه الضربة؟ هل سوف تبتلعها أم سوف ترد عليها؟
1: ربما من المبكر أن نعرف كيف سترد إيران على ذلك، لكن ما نريد أن نستوضحه أيضا معك عمر ما ذكرته لنا قبل قليل بأن إيران تحدثت عن هذا التطور بالقول إنها وجهت أعيرة تحذيرية تجاه سفن مخالفة وهو ربما ما دفع الأمريكيين إلى توجيه هذه الضربات ضد مواقع لها، بينما الأمريكيون يقولون إن هذه الضربات تأتي ردا على استهداف السفينة أمس التي كانت تحمل علم سنغافورة أي الخميس.
3: نعم، استهداف السفينة التي كانت تحمل علم سنغافورة إيران لم تتبناه ولم تتحدث عنه أبدا. ما تحدث عنه الإيرانيون يوم الخميس هو توجيههم تحذيرات من قبل الحرس الثوري الإيراني لثلاث ناقلات نفط أجنبية كانت قادمة من المياه الخليجية نحو بحر عمان، وحاولت الدخول إلى المضيق من الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، ووجهت لها تحذيرات وأجبرتها على العودة وفق ما ذكر تلفزيون إيران نقلا عن الحرس الثوري الإيراني. لا حديث هنا في إيران حول استهداف تلك السفينة التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي كانت تحمل علم سنغافورة. ما يتحدث عنه الإيرانيون أيضا اليوم الجمعة هو إطلاقهم عيارات تحذيرية لبعض السفن وفق ما ذكر مصدر عسكري للتلفزيون الإيراني. وحتى خلال هذا التصريح لم يجري الحديث عن أنه جرى استهداف السفن بضربات حقيقية عسكرية أو أصيبت هذه السفن أو لحقت بها أضرار. الحديث هنا في طهران فقط عيارات تحذيرية، سواء هذا اليوم يوم الجمعة أو يوم الخميس في الممر الجنوبي لمضيق.
1: طيب، أنتقل هنا إلى وجد وقفي في البيت الأبيض. أصدرت القيادة الأمريكية المركزية الأمريكية وجد بيانا تفصيليا حول المواقع المستهدفة وما جرى خلال الساعة الأخيرة، ومسؤول أمريكي أيضا قال لفوكس نيوز إن هذه الضربات مستمرة حتى الآن. هل ما زالت كذلك وفق ما حصلت عليه من معلومات؟
4: يعني حتى اللحظة لا توجد أي معلومات تؤكد أنها ما زالت مستمرة، ولكن القيادة المركزية أكدت بأن هذه الضربات تأتي ردا على الهجوم على السفينة التي كانت تحمل علم سنغافورة، واعتبرت القيادة المركزية هذا الأمر بأنه اعتداء غير مبرر على سفينة الشحن في الوقت الذي بدأ فيه مضيق هرمز يشهد تدفقا لسفن الشحن وناقلات النفط عبره. ومن يفهم من الفقرة الأخيرة حقيقة من بيان القيادة المركزية بأن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة باتفاقية وقف إطلاق النار مع إيران، لأن القيادة المركزية أكدت بأن القوات الأمريكية سوف تعمل أو سوف تبقى متيقظة إزاء ضمان تنفيذ جميع جوانب الاتفاقية مع إيران وتنفيذها وتطبيقها واحترامها. وهذه الاتفاقية هي مذكرة التفاهم. نعم. التي تقضي بفتح مضيق هرمز، وقف الحصار، رفع الحصار، وكذلك وقف إطلاق النار. وواضح بأن هذا هو فقط للرد على الهجوم بأربع مسيرات على سفينة الشحن، وذلك وفق ما ذكرت القيادة المركزية.
1: حتى الآن الجانب الإيراني لم يتحدث عن إطلاق مسيرات، بل أشار إلى إطلاق أعيرة تحذيرية لسفن مخالفة، ويقول الإيرانيون وجد إنهم بذلك يلتزمون بما ورد في البند المرتبط بفتح وتنظيم العبور في مضيق هرمز، والذي يخولها مسؤولية تأمين المضيق وتأمين العبور عبر المضيق. ما الذي يقوله الأمريكيون عن هذا البند وما يسمح به لإيران وما هي ممنوعة عنه؟
4: يعني ما من بند موجود في مذكرة التفاهم يتحدث عن إطلاق مسيرات. الجانب الأمريكي يؤكد أن ما أطلق على هذه السفينة، سفينة الشحن، كان مسيرة، وهي من ضمن أربع مسيرات أسقطت الولايات المتحدة ثلاثة منها. لنتذكر معا مريم، يعني هناك حاملة الطائرات جورج بوش في المنطقة، هناك حاملة الطائرات تريبولي أيضا موجودة في المنطقة، وكل أجهزة الرصد والرادار الأمريكية منتشرة في المنطقة في البحر وفي البر وأيضا جوا دائما. وإذا ما رجعنا إلى بيانات القيادة المركزية، دائما هي تنشر مقاطع فيديو وصور للطائرات المركزية الطائرات الأمريكية التي تقوم بدوريات عند مضيق هرمز لضمان أمن وسلامة عبور جميع سفن الشحن، وبالتالي هناك آليات رصد وتحقق من قبل الجانب الأمريكي لكل ما يحدث عند المضيق. يعني هناك فرق كبير ما بين الطلقات التحذيرية والمسيرات، والرئيس ترامب اليوم كان أول مسؤول أمريكي يؤكد صراحة بأن إيران هي من استهدفت سفينة الشحن، وأن الاستهداف تم عبر مسيرات. كل ما كان لدينا أمس تسريبات من مسؤولين أمريكيين لوسائل الإعلام الأمريكية، لكن اليوم الرئيس ترامب أكد ذلك ووصف هذا الأمر بأنه انتهاك أحمق، تحديدا اعتباره استخدم هذا الوصف الرئيس ترامب، اعتبره انتهاك أحمق لوقف إطلاق النار. ذلك لأن رئيس ترامب كان يريد لكل شيء أن يسير كما خطط له في مذكرة التفاهم ومن بعدها المفاوضات التقنية. من المفترض في 30 من الشهر الجاري كما قال روبيو أن تلتقي الفرق الأمريكية والإيرانية لمناقشة القضايا التقنية متعلقة برفع العقوبات عن إيران، متعلقة ببرنامج إيران أنه ممثلون من وزارة الخزانة، من الخارجية، من وزارة الطاقة كما قال روبيو سوف يشاركون في هذا الاجتماع الذي سيضم خبراء في هذه المجالات. لذلك يعني كانت تأمل الإدارة الأمريكية أن تسير الأمور كما خطط لها وفق مذكرة التفاهم.
1: شكرا لك وجد وقفي من البيت الأبيض، وعمر هواش من طهران. مرة أخرى نقرأ في تفاصيل هذا الحدث على الخارطة التفاعلية مع صهيب العصا، نستوضح معه مواقع الاستهدافات في إيران. لكن قبل أن نذهب إلى صهيب، يشير التلفزيون الإيراني في الخبر العاجل الذي نقرأه على الشاشة بأن مقذوفين أصابا برجا للاتصالات في مدينة سيريك جنوبي إيران. يعني بدأ تحديد المواقع المستهدفة بهذه الضربات الأمريكية، والمزيد لدى صهيب العصا. تفضل صهيب.
5: نعم مريم، منذ بداية هذه الأخبار العاجلة التي وردت كان الحديث يدور عن مجموعة من الأهداف، إذا كانت أهداف عسكرية فستكون إما أبراج اتصالات أو منصات إطلاق صواريخ ساحلية أو منصات إطلاق مسيرات، وهذا بالفعل ما تم الإعلان عنه من قبل القيادة المركزية الأمريكية. نحن نتحدث عن المنطقة التي لا تزال تشغل بال الجميع الآن، مضيق هرمز، وما يحدث في مضيق هرمز من مناوشات ومن تصعيد حتى هذه اللحظة يمكن القول أنه تصعيد محدود مسقوف بالاتفاق الذي تم توقيعه، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بأن إيران انتهكت هذا الاتفاق عندما استهدفت سفينة يوم أمس. صحيح أن الإيرانيين لم يعلنوا مسؤوليتهم عن الاستهداف الذي جرى في هذه المنطقة، وهي المنطقة التي تتجمع فيها السفن بشكل كبير للدخول نحو مضيق هرمز، مع الحديث عن أو الإعلان الرسمي عن مسار عماني إن صح التعبير داخل مضيق هرمز بالتنسيق مع هيئة الملاحة الدولية في هذا الإطار. وهنا النقطة التي تم استهداف فيها السفينة يوم أمس. الإيرانيون لم يعلنوا مسؤوليتهم عن ذلك الاستهداف، ولكن اليوم القيادة المركزية الأمريكية تقول بأنها استهدفت مواقع عسكرية إيرانية في مدينة سيريك، هذه المدينة المطلة مباشرة على مضيق هرمز. بهذه الخريطة المباشرة لحركة السفن في مضيق هرمز يمكننا ملاحظة موقع سيريك وموقع السفن. نلاحظ هذه السفن المحتشدة على جانبي المضيق والتي تنتظر الإذن بالعبور من هذا الجانب والتي تنتظر الإذن بالعبور من هذا الجانب. دعونا نبدأ بهذا الجانب، أو هذا هو الجانب المهم الآن في هذه الأخبار، لأننا نتحدث عن سيريك. هذه هي سيريك، المدينة الأقرب باتجاه هذه السفن التي تنتظر العبور أو التي تتحرك وفق المسار الجديد، المسار العماني بهذا الشكل. سيريك هي أقرب مدينة يمكنها الإطلال والسيطرة ومراقبة السفن التي تتحرك في هذا المسار، لذلك من المتوقع أن تكون سيريك هي مصدر النيران إذا ما كان بالفعل مصدر النيران يوم أمس في استهداف السفينة التجارية في هذه النقطة. إذا كان بالفعل كان استهدافا إيرانيا، فمن المتوقع أن تكون سيريك هي أقرب نقطة لاستهداف هذه السفينة. على كل الأحوال عندما نتحدث عن سيريك فنحن نتحدث عن المدينة الأهم في هذا السياق في هذه المنطقة بصورة أقرب لهذه المنطقة. المعلومات تشير إلى ضربات في منطقة هروي. هروي تقع في شمال سيريك، أي أننا نتحدث عن بضع كيلومترات إلى الشمال من سيريك، وفيها رصيف بحري تم استهدافه. هذه المدينة فيها مجموعة من أبراج الاتصالات، أبراج المراقبة، نتحدث عن مجموعة من استطلاق صواريخ السحرية، وصواريخ سحرية ذات أهمية بالغة بالنسبة للإيرانيين، لأنها صواريخ قصيرة المدى يمكنها ضرب أي نقطة داخل مضيق هرمز، لأننا نتحدث عن بضع عشرات من الكيلومترات، بمعنى أن الصواريخ قادرة على تغطية مضيق هرمز، صواريخ ساحلية من مدينة سيناء. بكل الأحوال نحن لازلنا نتحدث عن تصعيد محدود، ننتظر رد الفعل الإيراني الرسمي، لأننا نتحدث عن ضربات ما تزال مستمرة بحسب فوكس نيوز، ونتحدث بحسب التلفزيون الإيراني عن سماع دوي مزيد من الانفجارات في تلك المنطقة. وبالتالي هل ستذهب هذه الضربات نحو تصعيد مفتوح، أم أننا لازلنا نتحدث عن التصعيد المسقوف أو التصعيد المحدود ضمن وقف إطلاق النار؟ مريم،

0: معك لاحقا، شكرا جزيلا لك. حتى الآن صهيب العصا في مساحتنا التحليلية. نستضيف هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. كما نستضيف من واشنطن الدكتور توماس ووريك، المسؤولة السابقة بالخارجية الأمريكية. شكرا، أهلا بكم جميعا. أبدأ معك عقيد نضال أبو زيد، يعني قرأنا بيان القيادة المركزية الأمريكية وأيضا التفاصيل التي يذكرها التلفزيون الإيراني بخصوص ما جرى، بتقاطع ما ورد من الجانبين، ما هي الصورة كما فهمتها؟
1: نعم مريم، بداية إذا ما قمنا بتفكيك المشهد وقاطعنا كل هذه المعلومات التي ترد قبل قليل، يمكن أن نصل إلى ثلاث نقاط رئيسية. أولا أن الهدف الذي تم استهدافه في سيرك يحتوي على ثلاث نقاط رئيسية. وبالمناسبة سيرك ليست أول مرة يتم استهدافها، تم استهدافها أكثر من مرة. هذه المرة تم استهداف المدفعية الساحلية، وهنا عندما أقول المدفعية الساحلية التي يملكها الحرس الثوري الإيراني هي المدفعية التي يبلغ مداها تقريبا من 20 إلى 30 أو إلى 40 كيلومتر، وهي المدفعية التي على ما يبدو هي التي تم استخدامها إن كان عملية الاستهداف للسفينة التجارية صحيح. إذا ما قررنا أن موقع السفينة التجارية كان على بعد 7.5 ميل بحري من الشواطئ العمانية، بمعنى 13 كيلومتر من الشواطئ العمانية، وهذا ضمن مدى المدفعية الساحلية. الأهداف الأخرى التي تم استهدافها من أبراج الاتصالات هي بالعرف الإعلامي تعتبر أبراج الاتصالات، لكن في العرف العسكري هي عبارة عن معدات بث، وفي العرف العسكري هذه تعرف معدات البث هي المسؤولة عن عملية توجيه الطائرات المسيرة، بمعنى أننا نتحدث عسكريا عن هاي فاليو تارجت، هدف عالي القيمة تم استهدافه من قبل الجانب الأمريكي كردا على الانتهاكات التي قام بها الحرس الثوري الإيراني يوم أمس باستهداف السفينة التجارية بالقرب. وبالمناسبة لم ينفي ولم يؤكد الحرس الثوري ولم يتبنى عملية استهداف السفينة، لكن كل المؤشرات على الأرض تشير إلى أن الاستهداف تم من الشواطئ الإيرانية.
0: الآن اختيار هذا الموقع لتنفيذ الرد الأمريكي، هل فيه قراءة؟
1: نعم، أنا أعتقد أن قرب الموقع من عملية استهداف السفينة التجارية والتي كانت على بعد كما تحدثت قبل قليل 13 كيلومتر تقريبا من الشواطئ العمانية، هذا يضع السفينة التجارية في مرمى المدفعية الساحلية للحرس الثوري، ما يعني أن كل تقاطع المؤشرات تشير إلى أن الاستهداف تم استهدافا إيرانيا. هناك نقطة أيضا جديرة بالاهتمام، أن الاستهداف تم بطائرات أمريكية، تمت هذه الطائرات أقلعت من حاملة الطائرات يو اس اس لينكولن التي تبعد 250 كيلومتر عن الشواطئ الإيرانية، ما يعزز ذلك أن التموضع، أو يوم أمس أعلن الحرس الثوري أن هناك تموضع عملياتي ليو اس اس لينكولن في بحر العرب، ويبدو أن الاقتراب الذي تم يوم أمس اقترابا عملياتيا وليس اقترابا لوجستيا، ما يعزز أن عملية الاستهداف
0: هناك الآن بالإقلاع. ربما معلومة جديدة نقرأها على الشاشة، ينقلها مسؤول أمريكي لفوكس نيوز ويقول فيها إن ضربات العسكرية الأمريكية التي تستهدف إيران انتهت هذه الليلة. قبل قليل ربما ذات المسؤول كان قال إن الضربات الأمريكية مستمرة على إيران، والآن تجري الإشارة إلى أن هذه الضربات العسكرية الأمريكية التي استهدفت إيران انتهت هذه الليلة، ما معنى ذلك أيضا عقيد نضال؟
1: يعني أعتقد أن الجانب الأمريكي لا يريد الذهاب إلى التصعيد أكثر من ذلك، هو طبق مبدأ التيت فور تات، أي بمعنى العين بالعين، استهداف الحرس الثوري الإيراني لسفينة تجارية قابله استهداف أمريكي، لكن الآن هذا يعتمد على مدى ضبط السياسيين الإيرانيين للحرس الثوري.
0: هل مدى ضبط السياسيين الإيرانيين والحرس الثوري الإيراني الآن كما نقرأ على الشاشة عقيد نضال وتقرأ معي، يعلن التصدي للهجوم الذي نفذته القوات الأمريكية على جزيرة سيريك، هو أول إعلان من الحرس الثوري الإيراني أو تعاطي رسمي من الحرس الثوري الإيراني مع التطور الذي جرى ومع الضربات الأمريكية التي استهدفت سيريك. يقول الحرس الثوري الإيراني: نعلن التصدي للهجوم الذي نفذته القوات الأمريكية على سيريك جنوبي إيران. ربما إن كان هذا بيانا للحرس الثوري الإيراني فبالتأكيد فيه المزيد من التفاصيل المرتبطة بهذا التصدي أو التعامل الإيراني مع هذه الضربات، أو إن كان سيحدد المواقع التي استهدفت، أو إن كانت هناك أضرار، رغم أنه يتحدث هنا عن التصدي لهذا الهجوم. وفي انتظار ربما أن يتضح المزيد، أسأل هنا الدكتور حسن أحمديان، إعلان التصدي إذن لهذا الهجوم كما يقول الحرس الثوري

0: الإيراني، هل سيتوقف هنا باعتقادك أم سيقدم المزيد من التفاصيل؟
1: تقديري أنه لن يتوقف عند هذا، سيرد على الولايات المتحدة باعتبارها استهدفت التراب الإيراني، هذا ما اعتدنا عليه. الولايات المتحدة خرقت وقف إطلاق النار وخرقت كذلك مذكرة التفاهم التي كانت حسب تلك المذكرة إيران الضامن للمرور، وبالتالي هي المحدد لتفاصيل المرور. ولذلك أطلقت عيرة تحذيرية ضد سفن كانت تخالف المرور وفق التوجيهات الإيرانية، وردت اليوم الولايات المتحدة بخرق ذلك الاتفاق. كذلك في لبنان كما قلت سابقا أيضا جرى القفز على المذكرة.
0: طيب. أنا سألتك دكتور أحمديان، إن كانت أو إن كان هذا البيان للحرس الثوري الإيراني سيقدم المزيد من التفاصيل، لأننا سنتحدث لاحقا عن الرد الإيراني المرتقب على هذه الضربات الأمريكية، وهنا كنا نقرأ على الشاشة المزيد بخصوص ما ورد في هذا البيان للحرس الثوري الإيراني الذي يقول إن الرد على الهجوم الأمريكي سيكون سريعا وحاسما. يعني هكذا يكون الحرس الثوري الإيراني دكتور أحمديان قد أجاب عن سؤالنا بخصوص الرد المرتقب من إيران، يقول سيكون سريعا وحاسما هذا الرد. ويقول الحرس الثوري الإيراني أيضا إن قواتنا البحرية والجوية أحبطت الهجوم الأمريكي على سيريك وأجبرت القوات المهاجمة على التراجع. هنا في مقياس الأثر المترتب عن هذه الضربات سنتابع ذلك ربما بالقراءة التحليلية العسكرية مع ضيفنا العقيد نضال أبو زيد، لكن نريد أن نستطلع أكثر عن هذا البيان للحرس الثوري الإيراني مع مراسلنا من طهران عمر هواش. عمر.
2: نعم مريم، في أول تعليق للحرس الثوري الإيراني على الهجوم الأمريكي على مدينة سيريك جنوب إيران، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا قال فيه إن القوات البحرية والجوية في الحرس الثوري الإيراني أحبطت الهجوم الأمريكي وأجبرت القوات المهاجمة على التراجع لحماية سيادة إيران على أراضيها ومياهها. وأضاف البيان أن الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن هذا العدوان الأمريكي لن يمر من دون رد، وأن رد إيران سيكون سريعا وحاسما في المكان والزمان اللذين يختارهما الحرس الثوري الإيراني. وحذر الحرس الثوري أيضا في بيانه مما وصفها أي حماقة جديدة، وأن ذلك سيقابل برد قاس يحطم أوهام المهاجمين في المنطقة حسب تعبيره. إذن هذا يمكن القول أنه تأكيد من قبل الحرس الثوري الإيراني على أن مناطق في مدينة سيريك جنوب إيران قد تعرضت لهجوم. التلفزيون الرسمي الإيراني كان قد قال إن رصيفا بحريا إضافة إلى برجا للاتصالات كان قد تعرض لضربات، لكن الآن الحرس الثوري يقول إنه قد أحبط هذا الهجوم وأنه رد عليه وأجبر القوات المهاجمة على التراجع، لكنه في الوقت نفسه حذر من أن إيران سوف ترد أيضا بشكل قاسي وسريع وحاسم في المكان والزمان اللذين يختارهما الحرس الثوري، ويحذر أيضا من أنه في حال كان هناك أي اعتداء جديد أو أي هجمات جديدة فإنها ستقابل بردود قاسية أيضا إضافية حسب تعبير الحرس الثوري الإيراني في بيانه الرسمي الذي صدر للتو.
0: طبعا عندما أصدرت القيادة المركزية الأمريكية بيانها بخصوص الضربات كانت قد أشارت إلى الاستمرار بالالتزام بمذكرة التفاهم، وهنا نقرأ أيضا ما تنقله نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي يقول إن الضربات رد على هجوم إيران على سفينة تجارية وليست استئنافا للعمليات القتالية واسعة النطاق. هذا هو التوضيح الأمريكي المرتبط بسياق هذه الضربات وإن كانت ستستمر، رغم أن الإشارة قبل قليل من ذات المسؤول ربما والذي قال لفوكس نيوز إن الضربات الأمريكية لهذه الليلة على إيران قد انتهت، لكن الإيرانيين الآن حسب هذا البيان للحرس الثوري الإيراني يتحدثون عن رد سريع وحاسم وأن ما سموه العدوان الأمريكي لن يمر دون رد وسيكون الرد في زمان ومكان يختارهما الحرس الثوري الإيراني. هنا أعود إليك عقيد نضال أبو زيد، يعني المسألة الآن هل ستدخل في مواجهة؟ الأمريكيون قالوا الضربات انتهت لكن الحرس الثوري سيرد.
3: يعني لغاية الآن عسكريا مريم هذا لا يمكن أن نسميه عملية عسكرية أو مواجهة بقدر ما يمكن أن يسمى احتكاك عسكري بين الطرفين.

0: لكن ذلك يعتمد على مدى قدرة الحرس الثوري على ضبط نفسه وضبط رده. البارجة الأمريكية لا تبعد سوى 250 كيلومتر، وهي الموقع الذي خرجت منه الطائرات استناداً على كل المؤشرات الموجودة. هل سيرد الجانب الإيراني على البارجة الأمريكية ويقوم بتدميرها، أم سيوسع رده أكثر من ذلك؟ لا نعرف لغاية الآن مدى ضبط السياسيين لانفعالات الحرس الثوري الإيراني ولردود الحرس، لكن كما قلنا في البداية أن ذلك جاء نتيجة انتهاك الحرس الثوري لمذكرة التفاهم واستهدافه لسفينة مدنية تجارية موجودة في مياه إقليمية عمانية.
1: لكن عندما يقول مسؤول أمريكي أيضا إن هذه الضربات لا تعني استئناف العمليات القتالية، هل يمكن أن تصل بالتالي الرسالة إلى إيران بأن الأمريكيين لا يريدون المزيد من التصعيد، بالتالي ربما سيتغير الموقف في إيران ولدى الحرس الثوري الإيراني بخصوص أي رد كانوا يعتزمون الذهاب إليه؟
0: لا أعتقد ذلك. اعتدنا على أن الحرس الثوري يرد دائما، وبيان الحرس أو تصريح الحرس الثوري قبل قليل بأنه تصدى إلى هذه الضربات وأنه سيرد، أعتقد أنه سيرد كالمعتاد، ولكن يعتمد ليس على الرد الإيراني. نحن لا ندرس الرد الإيراني لأنه حاصل، ولكن ندرس شكل وطبيعة هذا الرد. هل سيوسع رده كالمعتاد باتجاه الأراضي العربية، باتجاه المناطق العربية، أم أنه سيستهدف مكان انطلاق هذه الطائرات في حاملة الطائرات USS لينكولن؟ الأمر الذي سيحسم عملية توسع هذا الصراع أو توسيع هذا الاحتكاك هو دخول إسرائيل هالمعادلة. هل يستفز الجانب الإسرائيلي من قبل إيران لتدخل إلى المعادلة الصراع، وهنا يمكن أن نقول أن العمليات العسكرية عادت، أم سيكون الرد مضبوطا وبالتالي تكون ضربة بضربة وانتهى الأمر؟
1: دكتور توماس واريك، ربما قال المسؤول الأمريكي لفوكس نيوز قبل قليل إن هذه الضربات لا تعني استئنافا للعمليات القتالية، وإن هذه الضربات انتهت هذه الليلة على إيران، لكن إذا رد الحرس الثوري الإيراني كيف سيكون الموقف الأمريكي باعتقادك؟
2: مساء الخير لك ولضيوف الآخرين وللمشاهدين. علي أن أضيف وجهة نظر مختلفة هنا، لأنه عندما كان هنالك هجوم على السفينة لم يذهب الرئيس ترامب إلى وسائل الإعلام وأطلق تهديدات. في حقيقة أن هذا الرد حصل بعد يوم، يخبرني بشكل واضح أنه هنالك تغيير ما، وأعتقد أنه ما تغير ربما أن الولايات المتحدة عن طريق استخباراتها عرفت أن الهجوم على السفينة كان متعمدا، وربما تم إخباره أيضا أنه كان هنالك نية لاختبار حزم وصرامة ترامب، بالتالي أراد أن يبقي موقفه القوي ولم يكن له أي خيار آخر سوى أن يهاجم. عرفنا أنه لأيام أن إدارة ترامب تريد أن يستمر وقف إطلاق النار، وباستطاعتي ربما مثل هذه المعلومات ربما الملحة التي أوضحت مصدر الهجوم ربما هي التي دعت إلى هذا الهجوم. هذا ما يعني أن رئيس ترامب يحاول أن يخبر إيران بشكل متعمد أنه إذا ما قمتم بترك هذا الأمر سيتم غلق هذه القضية ولن يكون هنالك ضربات إضافية، لكن إذا ما ضربتم مرة أخرى ستجبروني على أن أرد عليكم. ومن السهل أن نرى كيف بإمكان هذا الأمر يتطور بشكل سريع إذا ما أرادت إيران حقا أن تختبر إصرار رئيس ترامب.
1: طيب، هنا ربما تعود إلى الواجهة مرة أخرى مع هذه الأحداث، فهم الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم بخصوص مضيق هرمز بعد إعادة إيران فتحه قبل أيام. يعني هنا الإيرانيون يقولون إنما ورد في مذكرة التفاهم يمنحهم مسؤولية التأمين المطلق لعبور الشاحنات والسفن عبر المضيق، لكن يبدو أن الأمريكيين يفهمون ما هو مرتبط بهذا البند بشكل مختلف بدليل وصول الأمور إلى هذا التوتر اليوم.
2: لكن مذكرة التفاهم لا تعطي إيران السيطرة الحصرية. الولايات المتحدة كانت تعمل مع عمان من أجل تيسير مرور السفن عبر المياه العمانية، وكان من الواضح من صياغة مذكرة التفاهم أنه ليس هنالك أي سبب لإيران لكي يدعوها إلى إطلاق مسيرات شاهد

0: على أي سفن لأي سبب. إذا ما كان لديهم سبب مشكلة في الملاحة، بإمكانهم أن يفسروا لقبطان السفينة أن هنالك خطأ في المسير، لكن ليس هنالك أي بند في مذكرة التفاهم ينص على مسألة إعطاء الحق الحصري لإيران في هذا الأمر.
1: دكتور شرقاوي، لماذا وصلنا إلى نقطة التوتر مرة أخرى؟ هل يفهم كل جانب ما ورد في بند مضيق هرمز في مذكرة التفاهم بطريقته؟ بالتالي الصدام كان متوقعا؟
2: هناك عدة أسباب تجعلنا نصل إلى هذه اللحظة وتطفو معها عدة مفارقات إلى السطح. أول هذه المفارقات عبارة حماقة جديدة أصبح يتشاركها الرئيس ترامب في البيت الأبيض وتشاركها الحرس الثوري في طهران. يبدو أن منطق التصعيد حاضر بقوة سواء عند الإيرانيين وعند الأمريكيين، بمعنى من الناحية النفسية ومن الناحية السياسية، وإن استثمر الجانبان وقتا طويلا في مسار سويسرا لقرابة 3 أشهر إلا أنهما لم يتخليا عن منطق أنهم مستعدان للمواجهة في أي لحظة. تأتي الأقدار أن مذكرة التفاهم تعطينا بعض العناوين، لكن هذه العناوين العرضة وخاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، أمريكا تفهم بأنه حرية ملاحة لا خلاف عليها ولا يحق لإيران أن تفرض أي قيود أو أي رسوم أو بدل خدمات. في المقابل هناك القراءة الموازية، طهران تعتقد أن لها الحق في إدارة هذا المر. فإذا جمعنا بين حادث الأمس الهجوم على سفينة تجارية، نعم، والرد اليوم في غضون أقل من 24 ساعة، هناك حديث بلغة التصعيد والتصعيد المضاد. فلذلك يمكن أن نحسم اللحظة أننا وإن وصلنا إلى مسار سويسرا، ومن المفترض أن يبدأ الخبراء اجتماعاتهم يوم الاثنين المقبل، إلا أننا عمليا لم نصل إلى مفاوضات حقيقية، ليس هناك التزام. لذلك يتصرف ترامب ويتصرف الحرس الثوري وكأنه في حل من أي التزام، هي مسألة فقط تفاهمات لكي نجتمع ونتفاوض. وأعتقد المنطق العام الآن أن هناك لغة التحدي، بمعنى أن الحرس الثوري كما تفضلت في العاجل يعتقد أنه أن عليه أن يرد الصاع صاعين، فبالتالي سنسقط في أزمة ما يسمى بالسبايرل، يعني أن الصراع يدور على نفسه ويرتفع التصعيد من أجل التصعيد. وإذا حدث هذا تصعيد ثالث من إيران، سيأتي التصعيد المضاد الرابع من الولايات المتحدة وهكذا ذلك.
1: لماذا تركت المساحة في مذكرة التفاهم لهذا الاحتمال؟ هل يوجد قصور ربما في شرح ما ورد في البند المرتبط بمضيق هرمز وأدى إلى حدوث هذه الإشكاليات وظهور هذا التوتر؟
2: أعتقد أن مذكرة التفاهم بشكلها الذي تم التوصل إليه من خلال الوساطتين الباكستانية والقطرية لم تصل إلى مرحلة تحديد أي التزامات، وغياب الالتزام من قبل الولايات المتحدة ومن قبل الحرس الثوري في هذه المرحلة هو ما يفسر لماذا ليس هناك اعتداد بهذه المذكرة في هذه اللحظة. بالنسبة للحرس الثوري لا تهمه مذكرة التفاهم في أي شيء إلا أن يحافظ على ماء وجهه، وأنه هو الصنديد المغوار الذي يرد على أي هجمات. وأيضا القيادة العسكرية، القيادة المركزية الأمريكية تعتد بأنها أيضا في حل من مذكرة التفاهم، وعليها الآن أن تصد العدوان الإيراني كما تعتبره على السفينة بعدوان مضاد. إذن هذه الحلقة المفرغة هي ما يفرغ مفهوم الالتزامات التي من المفترض أن تكون لدى الإيرانيين والأمريكيين في آن واحد. وأيضا الآن للأسف أصبحنا في موقف أن يخطو خطوة إلى الأمام وأيضا يخطو خطوتين إلى الوراء. من الصعب الآن أن نعود إلى استعادة الثقة أو خلق الحماس التفاوضية لدى الطرفين.
1: طيب دكتور أحمد يان، هل الحرس الثوري الإيراني وحده من يقرر إن كان يرد وكيف يرد وأين يرد؟ هل يمكن للقطاعات السياسية التي شاركت في ربما اجتماعات سويسرا ووقعت أيضا على مذكرة التفاهم مع الأمريكيين أن يكون لها رأي مختلف؟
3: لا، تقديري أن القرار موحد في إيران. الكلام عن الحرس الثوري كلام أمريكي لا حد بعيد، من قبل بأن هناك انشقاقات أو انقسامات في داخل طهران. بينما الرد أيضا الضربة أتت من السنتكوم، يعني لكن لا يتكلم أحد عن السنتكوم بمنأى عن الولايات المتحدة. بالتالي الحرس الثوري لا يتحرك ضد أي عدو دون أن يخول له الرد على العدو، هو أداة في هذه المواجهة لإدارة مضيق هرمز. هيئة إدارة مضيق هرمز هي هيئة تعمل بيد الحرس الثوري، وبالتالي نحن إذا تنظيم عسكري حول له إدارة الملاحة بناء على مذكرة التفاهم، وقبلها نتيجة الحرب مع الولايات المتحدة، وهذا لا يخرج عن الإطار العام الذي المماسس للعمل أمام أي هجوم خارجي ضد البلاد. الحرس الثوري لن يرد إلا إذا كان لديه الصلاحية حولت له بشكل مباشر من المجلس الأعلى للأمن القومي. تقديري بيانه يقول بأنه هو مخول قبل هذا، أي تصعيد أمريكي عليه الرد عليه.
1: طيب هنا نريد أن نفهم أيضا إذا كانت إيران ستنظر إلى مسألة مذكرة التفاهم بشكل مختلف الآن بعد هذا التوتر، خاصة أن هناك التزامات أخرى مترتبة عنه، لأن التوتر في مضيق هرمز يعني إغلاقه ربما، وهناك ترتيبات أخرى مرتبطة بفتحه، رفع العقوبات، فك التجميد عن الأرصدة المالية. كيف ستتصرف إيران حيال ذلك باعتبارك؟
3: لاحظي أنه الآن أغلق المضيق بطبيعة المناوشات، وتقديري أنه هذا سيؤثر على مستقبل الملاحة الأيام المقبلة. بكل الأحوال هناك مواد يرى الإيرانيون في نقاشاتهم أن الولايات المتحدة تحاول القفز عليهم في لبنان وفي المضيق، وهم بالتالي سيرون أنفسهم في حل من هذا الاتفاق إن هي استمرت بخرقها. تقديري أنه ستكون هناك مفاوضات في القادم من الأيام لتفادي أو للتصعيد الأكبر، أيهما أرجح هذا متروك لمستوى التصعيد الذي سيحدث.
1: التحق الآن بنا من واشنطن مراسلنا مراد هاشم. مراد، إن انكشف المزيد عما جرى، إن صدرت أي بيانات أو تصريحات رسمية توضح أكثر، خاصة بعد القول إن العملية انتهت هذه الليلة وإن العمليات القتالية ضد إيران لن تستأنف، لكن هل جرى التوضيح لما سيحدث إن رد الحرس الثوري على هذه الضربات؟
4: مرحبا مريم. ليس بعد، ولكن بالفعل كان هذا آخر ما صدر عن واشنطن عن مسؤول لم يكشف عن اسمه، من أن الولايات المتحدة قد انتهت من الرد على ما وصفته القيادة المركزية بالعدوان الإيراني، وأن هذا الرد لا يعد استئنافا للعمليات العسكرية ضد إيران. القيادة المركزية الأمريكية في بيان وحيد صدر حتى الآن بشأن هذه الضربات أشارت إلى أن هذا الرد استهدف مواقع عسكرية، تحديدا مخازن للصواريخ، مخازن للمسيرات، وكذلك رادارات. لم تحدد بشكل دقيق المنطقة المستهدفة، ولكن وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى منطقة مضيق هرمز تحديدا. القيادة المركزية أشارت وضعت هذا الرد الأمريكي أو الهجمات في سياق الرد على العدوان الإيراني، والذي قالت إنه ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والإشارة هنا إلى البند الأول في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والذي ينص على وقف الأعمال العدائية. بطبيعة الحال تعتبر الولايات المتحدة، معنى ذلك أن الولايات المتحدة تعتبر الهجوم على سفينة كانت تمر، سفينة سنغافورية كانت تمر في المضيق أو تغادر المضيق يوم أمس، هجوما خرقا لهذا الاتفاق، وكذلك انتهاكا للحرية وحق الملاحة الذي تكفله القوانين الدولية، وبالتالي هي وضعته أيضا في سياق قانوني وليس في سياق فقط خرق وانتهاك لمذكرة التفاهم. القيادة المركزية أيضا أكدت من أنها سوف تواصل تنسيق ودعم الملاحة الدولية في المضيق، وكذلك ستبقى في كامل الجاهزية من أجل ضمان تنفيذ مذكرة التفاهم. إذن هي إشارات ورسائل واضحة. وكان الرئيس ترامب سئل من قبل الصحفيين عما إذا كان سيرد على الرد الإيراني أو الضربة الإيرانية، التي استهدفت السفينة، ولا سيما أنه كان وصفها في منشور سابق من أنها انتهاك لمذكرة التفاهم أو لوقف إطلاق النار. قال سوف ترون، أي أنه قبل هذه الضربات في الواقع بنحو ساعة كان يمتنع الرئيس دونالد ترامب عن الإفصاح عما إذا كان سيرد أم لا. وبطبيعة الحال هو دائما ما يلجأ إلى الغموض في مثل هذه الحالات. كان الرئيس ترامب قال إن إيران شنت بأربع مسيرات هجمات يوم أمس على سفن كانت تعبر مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة أسقطت ثلاث منها، فيما أوقعت الرابعة أضرار بسفينة قال إنها كبيرة وسفينة شحن كبيرة وغالية الثمن. عبر أيضا عن عدم رضاه عن هجوم كهذا، إلى أن جاء هذا الرد العملي مريم من قبل القيادة المركزية الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم، كنت معنا من واشنطن. نرحب هنا أيضا في الاستوديو بالإضافة لضيوفنا الذين ما زالوا معنا، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بك دكتور المطيري. فرض السيادة على المضيق وإدارته، هنا مبعث التوتر الذي جرى قبل ساعات، أين يقع الإشكال هنا باعتقادك بين ما جرى تحديده في مذكرة التفاهم وبين الفعل الإيراني في هذا الممر المائي؟
5: المشكلة الحقيقية مريم في النوايا وليست في تفسير النصوص. النص البند الخامس واضح أن يفتح هرمز أمام الملاحة البحرية وأن تصل يعني ما يمر من هذا الممر خلال هذه الفترة حتى الوصول إلى اتفاق نهائي إلى مستويات عالية تقترب من طبيعتها. الآن أنا أتحدث عن سوء التفسير المقصود، يعني حرية الملاحة تعني بأي ممر كان، وخصوصا إذا ما كان البناء على القانون الدولي، يعني ما نسمعه من إيران أنها تبني على القانون الدولي وتستند إلى القانون الدولي. ثم تحدثت كثيرا عن المياه الإقليمية الإيرانية والمياه الإقليمية للدولة المشاطئة بمعنى سلطنة عمان، وإذا ما تم سلك الممر الجنوبي في مضيق هرمز وهو ممرا أصلا سابقا لهذه الحرب، فبالتالي ما يدل على سوء التقدير في هذه المنطقة. لم تتبنى إيران حتى هذه اللحظة الهجوم الذي حصل على الناقلة السنغافورية، وتركت ما صدر من وسائل إعلامية بأنها تمت من قبل الحرس الثوري الإيراني. أنا باعتقادي بأنه هذه الضربات التي لا أب لها أو يراد لها أن لا تكون يعني منسوبة إلى جهة معينة هي التي تريد، وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى ما يسمى بحرب المعادلات الآن، بظني أن إيران تريد أن تثبت معادلة مهمة جدا في مضيق هرمز. حتى قضية الرسوم هي قضية شكلية ربما لا تريد أو لا تتطلع إيران كثيرا لها، بقدر ما تريد أن تثبت هذه المعادلة إن أمام أي ملف آخر يهم إيران أو ضمن برنامج إيران أو ضمن حتى الـ الأجندة الإيرانية أو المشروع الإيراني سيكون مضيق هرمز مقابل لهذه الورقة. بمعنى إذا ما ثار شيئا في الملف اللبناني فمقابله هرمز، إذا لم يرفع أي من الذي تم الاتفاق عليه في هذا الإطار سيكون مضيق هرمز. وبالتالي أنا أعتقد أنه البند الخامس في هذه الاتفاقية واضح بما يتعلق بقضية فتح مضيق هرمز، وهذا ما أكد الكثير من خطاب تأكيد على حرية الملاحة وفق القانون الدولي طالما أن هناك خطوات أخرى حتى الوصول إلى الاتفاق النهائي.
1: دكتور أحمد يان، السفينة التي كانت تحمل علم سنغافورة واستهدفت أمس استخدمت هذا الممر الذي كان يتحدث عنه الدكتور صالح المطيري المحاذي لساحل عمان، وتقول سلطنة عمان إنها نسقت ذلك أو تنسق هذا العبور مع المنظمة البحرية الدولية. أليس هذا واضحا بالقدر الكافي لإيران أم هناك تداخل؟
3: المادة الخامسة ذكر الدكتور صالح نقاط لكن لم يذكر أهم نقطة تقولها إيران، وأن إيران تضمن الملاحة في مضيق هرمز. اسم إيران واضح في هذه المادة، إيران هي التي تدير العملية لستين يوم دون مقابل، وبعدها سيكون هناك تنظيما إيرانيا عمانيا، ولذلك بناء عليه إيران تقول بأننا نضمن ما يمر حسب شروطنا ومن يخالف نوجه له تحذيرات. لم يجري تبني الضربة اليوم، تبنت إيران التحذيرات التي وجهتها لسفن. بالتالي تقديري أنه يجب أن لا نسرع بالقول بأن إيران ضربت تلك السفينة كما قلت ليلة أمس، لأنه إيران عندما تقوم بشيء تعلنه.
1: ولماذا لم يشر بيان الحرس الثوري الإيراني أو أي تصريحات إيرانية سابقة من مصادر عسكرية كما تابعنا على التلفزيون الإيراني إلى حادثة هذه السفينة الأمس التي تحمل علم سنغافورة؟ يعني إن كان هذا التطور مرتبطا بها فكان ينبغي لإيران أن تقدم ربما توضيحات أكثر، أليس كذلك؟
3: إذا كان مرتبطا بها، إيران أعلنت في توضيح ذلك.
1: بالنسبة للأمريكيين هو مرتبط بها.
3: عندما وجهت لها التهمة في وسائل الإعلام، الإيرانيون قالوا بأنه ما يمر حسب الاتفاق ومن نضمن مروره دون مشاكل حسب القانون الدولي وحسب المذكرة التفاهم، أما ما يمر خارج ذلك فلا تسألون عنه.
2: جملة.
1: هنا ربما أسأل الدكتور توماس واريك عن هذه التفاصيل المرتبطة بالبند الخامس من مذكرة التفاهم. يعني هناك أمور يفترض أنها واضحة وقام الوسطاء ربما أو الوسيطين القطري والباكستاني بوضع كل الترتيبات المرتبطة بفهم وتفسير وشرح هذه البنود المتضمنة في مذكرة التفاهم. لماذا يفهمها الجانب الأمريكي هكذا؟ وأي تحرك إيراني في المضيق ستترتب عنه ضربة أمريكية؟
0: هنالك أمران، أولهما أن إيران لم يكن يفترض علي منها أن تطلق المسيرات على السفن التجارية، هذا طلب واضح في مذكرة التفاهم. ثانيا، ومن الواضح مما حصل خلال 24 ساعة الماضية أن الولايات المتحدة ما لديها قامت بتعقب، ربما لديها معلومات استخباراتية قامت بتعقب الهجوم الذي انطلق من الأراضي الإيرانية. لا أحد يمتلك هذه المسيرات، مسيرات شاهد، ومن الواضح أن إيران كانت هي المسؤولة. مثل هذه الخروقات المفتوحة أو الواضحة لوقف إطلاق النار، فإن الولايات المتحدة معتادة على فكرة أن إيران تحاول أن تختبر إرادة الولايات المتحدة، وخاصة بعد الحديث من الجانب الإيراني أن الأمور التي يمتلكونها وأن لديهم اليد الأعلى بعد التوصل إلى اتفاق. هذا ما دعا وما جعل من المستحيل على الرئيس ترامب أن يقوم بأي شيء آخر سوى أن يرد عسكريا. لكن الرسالة من أو البيان من القيادة المركزية أن العملية والهجوم قد انتهى، وهذه إشارة لإيران أنه دعونا نترك هذا الأمر بدون أي عمليات انتقامية أخرى، وبوجود تضمين أنه إذا ما انتقمت إيران فإن الولايات المتحدة سترد بضربة أخرى.
1: دكتور شرقاوي، أشرت لي بأنك تريد التعليق على ما كان يقوله الدكتور أحمد ينسى، أترك لك المجال، لكن أريد ربما أن أسألك إن كانت الأمور في مضيق هرمز هي التي يمكن أن تفجر مذكرة التفاهم. الكل كان يعتقد أن موضوع لبنان واستمرار التصعيد الإسرائيلي هناك هو من ربما سينسف مذكرة التفاهم. الآن يعود هرمز من جديد ليكون في الواجهة، لماذا باعتقادك؟
2: قبل يومين قلت إن مضيق هرمز يمثل المفتاح الرئيسي الذي إما سيفتح الملفات الأخرى وتتحرك المفاوضات إلى نهاية المطاف، أو هو المفتاح الذي لا يخدم القضية فبالتالي تنهار بسببه كل هذه المفاوضات، وتصبح مذكرة التفاهم مسألة ذكرى تاريخية. في يوم من الأيام اجتمعنا وافترقنا في سويسرا. كلما تمعنت في الخطاب الإيراني بخصوص مضيق هرمز بالذات، أجد أن هناك حيرة بين ما هو تفسيري وما هو تأويلي. النص واضح، مذكرة التفاهم المادة الخامسة تتحدث عن حرية الملاحة، ودعونا حتى لا نعيد للخطاب الأمريكي ولا الخطاب الإيراني، نعود إلى شهود العيان، نعود إلى الوسيطين الباكستاني والقطري، وكل من إسلام أباد والدوحة حتى هذه اللحظة في أكثر من مناسبة أكدتا أن الحديث عن مضيق هرمز هو حديث عن حرية ملاحة بحرية والعودة به إلى ما كان عليه الوضع قبل بداية الحرب. إذن إذا تحدث الأسد سكتت كل حيوانات
1: الغابة. يعني لم يرد أن إيران هي من يضمن الملاحة البحرية.
2: هي مناورة مفتوحة تحركت في ثلاثة مستويات. بدأت إيران تناور من أجل أن تفرض ما أسمته منظومة إدارة المضيق، ثم انتقلت في المرحلة اللاحقة إلى محاولة إقناع العمانيين أن يكونوا جزءا من هذه المحاولة.

0: وقبل 3 أيام أضافت إيران عبارة وفقا للقانون الدولي. فإذا وصلنا إلى هذه القناعة الإيرانية أن هناك نية في أن بغض النظر عن طبيعة ما سوف يخضع عليه مضيق هرمز سيكون وفقا لإحكام القانون الدولي، أعتقد أن نص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر منذ عام 94 واضحة. إذا عدنا إلى أحكام محكمة العدل الدولية كسوابق وكأعراف بحرية وأيضا إلى أدبيات المنظمة البحرية الدولية كلها، بمعنى أن لدينا 100 من المضائق البحرية بما فيها مضيق هرمز كلها تمشي على أساس حرية الملاحة. الآن أعتقد نظرا للأهمية الاستراتيجية التي اكتشفتها إيران للمضيق هرمز بسبب الحرب تريد أن تحورها وتجعل
1: منها لأنها ورقة ضغط لديها
0: بشكل لا متناهي.
1: فقط نريد أن نترك المجال للدكتور أحمديان ليرد باختصار.
2: لاحظي، دعيني أقرأ لك جملة من المادة 5 لأنه يجري القفز عليها. النص واضح، إيران تقوم باتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية. الترتيبات تتخذها إيران، السفن يجب أن تكون تجارية، من يضمن تجارية؟
0: ولكن ليست هناك رسوم.
2: لكن ليست هناك رسوم. لا يوجد رسوم أو بدل.
0: إذن
2: نفس النص. إذن النص هو الأسد وما يقال حوله غير دقيق.
1: دعنا نسمع من الدكتور.
2: ترتيبات. والترتيبات يعني طرف واضح يتخذها، اسمه مذكور. بستين يوم دون رسوم، بعده ترتيبات إيران. أرينجمنت بالقانون الدولي له محمل واضح. هناك طرف.
1: ولكن ما زلنا نتحدث عن السفينة التي تحمل علم سنغافورة والتي لم تتحدث عنها إيران حتى الآن، وجرى استهدافها وكانت تستخدم
3: سفينة حاوية
1: الجانب الجنوبي من هذا المضيق المحاذي لسلطنة عمان. هنا أسألك دكتور المطيري عن ربما هذه الجوانب، كان اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي أمس مع روبيو قد أشار إلى هذه الاحتمالات وحدوث مثل هذه التوترات، وإن كان قد ناقش الترتيبات التي يمكن أن يقوم بها لتجنب التصعيد من جديد.
3: نعم، هو ما في شك مهم جدا تجنب التصعيد، بل وإدارة حتى هذا التصعيد، بحيث حتى يعني ما فهمته الآن بأن هذه الضربات انتهت ردا على ضرب، لكن حتى لا تكون ضربة تلد أخرى وردا يأتي برد آخر ونبقى بهذه الدائرة المغلقة لا نخرج منها، ونحن في إطار التفاهمات والنوايا ولم ننتقل حتى إلى أي من الخطوات الأخرى التي تصل بنا إلى الإطار النهائي. لكن دعيني بس أقول، وأنا هذا رأيي يعني، وأجتهد في هذا الرأي، عندما نصت المادة 5 على ضمان إيران وسمت إيران بالممر الآمن، هناك أكثر من مصطلح قانوني، هناك مرور آمن وهناك مرور عابر وهناك مرورا بريئا، حتى لا تتدخل هذه المصطلحات. المرور الآمن يعني في حالة الاضطرابات والحروب والمشاكل أو وجود ألغام أو مانع، تلتزم الدولة أو الدول المشاطية على توفير ممر آمن، بمعنى خال من الألغام وخال مما يعرض هذه السفن إلى الضرر. لكن هذا اعتداء وليس حادثا اضطراريا أو حادثا عابرا على هذه الناقلة، وبالتالي سنبقى في هذه التفسيرات حتى نصل إلى الاتفاق النهائي، وهناك كثير من العقد
1: وذلك
3: القادمة.
1: سيستغرق 60 يوما. ربما معرض الموقف للمزيد من التوترات خلال هذه الفترة، إذا كانت البداية هكذا فكيف سيكون التالي عقيد نضال أبو زيد، خاصة أننا نتحدث هنا عن إشكالية في فهم وقراءة بند في مذكرة التفاهم ينقل الموقف إلى توتر عسكري.
4: يعني من زاوية عسكرية يبدو أن الرد الإيراني الذي جاء سريعا على لسان الحرس الثوري بأنه سيرد، هذا يعزز ويؤكد على أن من يهيمن على القرار في إيران هو الحرس الثوري، أحمد مجيد، أحمد وحيدي، علي عبد اللهيان، مجيد موسوي. بالتالي ردهم السريع حتى دون الانتظار لبحث الموضوع مع السياسيين يؤكد على أن الراديكالية التي تحكم عقلية الحرس الثوري الإيراني ستؤدي إلى التصعيد في هذه المنطقة الجغرافية التي هي أصلاً منطقة تصعيد بين الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي، الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. بالتالي أنا أعتقد أن الرد الإيراني لن يطول، خلال الساعات القادمة سنشهد ردا إيرانيا، لكن شكل الرد ومكان الرد هو الذي سيحكم عملية التصعيد.
1: الالتزام بمذكرة التفاهم والاستمرار بتنفيذها دكتور توماس واريك، هذا ما ورد في بيان القيادة المركزية الأمريكية، والحديث أيضا نقلا عن مسؤول أمريكي لفوكس نيوز بأن هذه الضربات الأمريكية على إيران لن تعني

0: أو لا تعني عودة العمليات القتالية. هل سيستمر الموقف هكذا باعتقادك حتى لو ردت إيران؟
1: إذا ما ردت إيران فبالتالي بشكل مؤكد تقريبا سيكون هنالك رد أمريكي آخر. ما حاول البيان القيادة المركزية الإشارة إليه أن الانتقام لهجوم على السفينة من قبل بواسطة مسيرات شاهين لم يكن هنالك هجمات أخرى، وهم يدعون إيران لاعتراف بها.
0: لدينا تطور جديد الآن التصعيد على الشاشة ضمن الأخبار العاجلة يشير إلى أن وكالة إسنا الإيرانية حذفت بيان الحرس الثوري بشأن الهجوم الأمريكي الأخير. أيضا وكالة فارس الإيرانية تقول إن الحرس الثوري لم يصدر بعد أي بيان بشأن هجمات اليوم. وهنا أعود بسرعة إلى الدكتور أحمد ديان ليقرأ لنا أو يشرح لنا ما يجري.
2: الحرس الثوري
0: لم يصدر بيان، هكذا تقول وكالة فارس الإيرانية، بينما وكالة إسنا حذفت بيان الحرس الثوري الذي أوردناه قبل قليل.
2: لا نعلم ما يعني يجب أن نقف على الذي حدث.
3: ممكن أن نضيف جملة يعني. يمكن القول أن هناك الآن محاولة لاحتواء هذا الموقف، وقد يصدر بيان صريح عن قالباب يؤكد أن إيران لا تزال تتمسك بمسار
4: خيارات المفاوضات.
0: ما زلنا إذن نتابع ربما ما يجري. وكالة فارس الإيرانية إذن التي ذكرت أن الحرس الثوري لم يصدر بعد أي بيان بشأن هجمات اليوم، كان قد سبقها الحدث المرتبط بأن وكالة إسنا الإيرانية حذفت بيان الحرس الثوري الذي ورد قبل قليل وذكرنا تفاصيله ولوح فيه بالرد السريع والحاسم على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل إيران في طاهرية في سيريك جنوبي إيران. هذا التطور فيه الكثير من التفاصيل ناقشناها مع ضيوفنا الذين أشكرهم دكتور صالح المطيري، دكتور محمد شرقاوي، دكتور حسن أحمديان عقيد نضال أبو زيد، ودكتور توماس وارك في واشنطن. غنوة إبراهيم تواصل معكم.
5: شكرا لك مريم. نبدأ هذه التغطية لهذه الساعة إذن بهذه الأخبار العاجلة بالاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي. إذ تقول أكسيوس عن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي إن بيروت وتل أبيب تعلنان نيتهما إنهاء صراعهما نهائيا ومعالجة أسبابه. أكسيوس أيضا تنقل عن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي أن بيروت وتل أبيب تعلنان نيتهما إنهاء صراعهما إذن نهائيا ومعالجة أسبابه، وأن إسرائيل ولبنان تؤكدان حق كل منهما في الوجود بسلام بوصفهما دولتين ذوات سيادة. أكسيوس تنقل عن الاتفاق الإطاري أن القضايا العالقة بين إسرائيل ولبنان ستحل عبر مفاوضات مباشرة بوساطة ودعم أمريكي، وأن إسرائيل ولبنان تلتزمان بعملية متبادلة ومشروطة لبسط سيادة جيش لبنان وانسحاب إسرائيل. كذلك تشير أكسيوس وفق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل أن تفاصيل تنفيذ العملية ستدرج في ملحق أمني يجري تطويره بدعم أمريكي كامل، وأن التنفيذ الناجح لآليات الاتفاق سيمهد الطريق لعلاقة مستقرة وسلمية بين إسرائيل ولبنان. تقول أكسيوس أيضا عن الاتفاق الإطاري إن جيش لبنان يتولى تدريجيا مسؤولية الأمن بمناطق تجريبية لضمان احتكار الدولة للسلاح، وإن الجيشين اللبناني والإسرائيلي اتفقا على منطقتين تجريبيتين أوليين لبدء الخطة المرحلية. أكسيوس أيضا تنقل عن اتفاق لبنان وإسرائيل أن إعادة الإعمار سيبدأ بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة بالمناطق المحددة، وأن عودة المدنيين اللبنانيين ستكون ممكنة بعد تأكيد السيطرة الأمنية للدولة. كذلك تشير أكسيوس عن الاتفاق الإطاري إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على التحقق من تنفيذ العملية ودعمها بشكل مباشر.

0: عشر. إذن للوقوف عند ما نقلته أكسيوس من بنود إطار الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، ولهذه المتابعة ينضم إلينا شبكة مراسلين من الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة أحمد هزيم، من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكم. أبدأ معك إذن أحمد، وأنت تتابع مخرجات المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وما يحكى عن هذا الاتفاق الإطاري وما نقلته أكسيوس، ماذا يفهم من ملامح هذا الاتفاق بين لبنان وإسرائيل؟
1: غنوة، يفهم مما نشر من بنود لهذا الاتفاق، اتفاق إطار العمل المشترك بين لبنان وإسرائيل والذي وقع اليوم هنا في مقر الخارجية الأمريكية، أن كلا الطرفين حققا كثيرا من الشروط التي جاءوا على أساسها لهذه الجولة الخامسة من المفاوضات، والتي كانت متعثرة لمدى 3 أيام قبل تدخل وزير الخارجية ماركو روبيو ورميه بثقله السياسي في هذه المفاوضات والوصول إلى هذا الاتفاق الذي ذكرت الآن أجزاء من بنوده. لكن ما ربما البند الأبرز في هذا الاتفاق، أن كل خطوة لبنانية في هذا الاتفاق مرهونة بشرط إسرائيلي. عودة سيطرة الجيش أو عودة المدنيين إلى الجنوب اللبناني مشروط بسيطرة الجيش الأمنية، الجيش اللبناني على مناطق الجنوب، والمشروطة أيضا بانسحاب إسرائيلي مشروط بنزع سلاح ما ذكر في هذا حسب ما ذكر في هذه في هذا الاتفاق الجماعات خارج الدولة، أي سلاح حزب الله. إسرائيل حققت هذا الشرط لكي يكون متسلسلا في أي خطوة تتخذها إسرائيل من انسحاب أولا من منطقتين نموذجيتين ستسلم إلى الجيش اللبناني، ستتم هناك آلية مراقبة تشرف عليها الولايات المتحدة لمراقبة أولا خروق إطلاق نار في هذه المنطقتين ومدى أداء الجيش اللبناني، وهذا ما تحدث حتى عنه السفير الإسرائيلي هنا في واشنطن أثناء عملية الاتفاق، بأن هذا اتفاق مبني على مراجعة نتائج الأداء للأطراف فيه، وهو يقصد هنا أداء الطرف اللبناني. الطرف اللبناني انتزع أيضا من الطرف الإسرائيلي أن تكون هناك وسيط مشرف مراقب على تنفيذ إسرائيل لتعهداتها ضمن هذا الاتفاق، وهو الطرف الأمريكي. كان هناك ضغط إسرائيلي شديد منذ بداية جلسات هذه الجولة الخامسة على الجانب اللبناني بأن يكون التنسيق بين الجيشين تنسيق مباشر ثنائي بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني، إلا أن الجيش الوفد اللبناني رفض هذا المطلب الإسرائيلي وأصر على وجود طرف ثالث يكون حكم لتحديد من خالف تعهداته ضمن هذا الاتفاق. الجانب الإسرائيلي أيضا تمكن من ربط أي خطوة لبنانية وخطوة إسرائيلية بمسألة نزع سلاح المنظمات خارج الدولة، والمقصود هنا حزب الله، ولن يكون هناك انسحاب إسرائيلي أو وضع جدول لانسحاب إسرائيلي إلا بعد التأكد من تحقيق تقدم ما في هذا المجال، وهو مسؤولية الدولة اللبنانية بتحقيق تقدم في مسألة نزع سلاح حزب الله. هناك أيضا المسألة المتعلقة بما بعد المنطقتين النموذجيتين. الاتفاق ينص على تحديد مناطق أخرى بالتراضي، أي لا تزال إسرائيل لم يتم تحديد ما هي تلك المناطق، وتم تحديد فقط أنه سيتم التراضي بين الطرفين لتحديد هي المناطق الأخرى. كل هذه الشروط غنوة، كل هذه المسائل أيضا ستعاد صياغتها في اتفاقات أمنية ستعمل الولايات المتحدة حسب الاتفاق على تذليل الخلافات بين الطرفين فيها.
0: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة أحمد هزيم، حدثتنا من مقر الخارجية الأمريكية. ننتقل لك تامر الصمادي. بداية، الأطراف في لبنان كيف يقرؤون ملامح هذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وأيضا كيف يتم التفاعل معه؟
2: بالفعل غنوة، خلال الساعات الماضية كانت هنالك مواقف متباينة إلى حد كبير. الرئاسة اللبنانية عبرت عن موقفها المتمسك بهذه الخطوة، بهذا الاتفاق الإطاري، ومثلها الحكومة اللبنانية. وحزب الله دان هذا الاتفاق الإطاري وهو ذات الموقف الذي

يتمسك به منذ فترة طويلة، منذ انعقاد أولى جلسات تلك المحادثات المباشرة بين لبنان الرسمي وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة. الرئاسة اللبنانية نقلت عن الرئيس جوزيف عون بأن هذا الاتفاق سوف يمكن البلاد من استعادة السيادة الكاملة على كامل أراضيها، وقال الرئيس عون بأن هذا الاتفاق سوف يعني يقود في نهاية المطاف إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي التي تتواجد فيها في الجنوب اللبناني، إضافة إلى عودة النازحين واستعادة الأسرى وإعادة الإعمار وأيضا انتشار الجيش اللبناني على كافة أراضيه في الجنوب حتى الحدود الدولية. وأيضا ظهر رئيس الحكومة نواف سلام ليتحدث في ذات اللغة في ذات السياق، ويقول بأن هذا الاتفاق سوف يقود إلى سيادة كاملة على كافة الأراضي اللبنانية، وبأن لبنان هو من يمتلك استنادا إلى هذا الاتفاق قرار الحرب والسلم في أي مواجهة. وكان هنالك أيضا بيانا صحفيا للسفارة اللبنانية في الولايات المتحدة التي أكدت على ذات الخطاب المنبثق عن الرئاسة اللبنانية والحكومة اللبنانية. لكن حزب الله عاد من جديد ليهاجم هذا الاتفاق الإطاري وما نتج عنه وعن الاجتماعات المباشرة بين لبنان الرسمي وإسرائيل. وأحد نواب كتلة حزب الله البرلمانية ظهر على الجزيرة وتحدث في هذا الأمر، وقال بأنه ما لم تحققه إسرائيل في الحرب الأولى وفي الحرب الحالية تريد أن تحققه من خلال حرب بين اللبنانيين، في إشارة واضحة إلى رفض حزب الله لهذه المخرجات. وهو يقول بأن حزب الله يرفض بشكل قاطع لا لبس في هذه المفاوضات المباشرة، وحزب الله طيلة الفترة الماضية كان يتمسك بالمفاوضات غير المباشرة، ومثله رئيس مجلس النواب الثنائي الشيعي بطبيعة الحال حزب الله وحركة أمل، ويدعوان إلى البناء على ما حققته المفاوضات الإيرانية الأمريكية. وكان أيضا كانت هنالك إشارة للقيادي في حزب الله الذي قال بأننا وافقنا على انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني على أن يكون هنالك انسحابا كاملا للجيش الإسرائيلي من كامل تلك المناطق. في الحقيقة غنوة، هذا الاتفاق الإطاري فتح المجال على كثير من الأسئلة الكبيرة والمعلقة، لا سيما ما يتعلق بالمناطق النموذجية التي سوف ينسحب منها الجانب الإسرائيلي. ونتحدث في مرحلة أولى عن منطقتين. السلطة اللبنانية كانت تتحدث طيلة الأسابيع الماضية عن مناطق مقترحة كزوطر الشرقية وزوطر الغربية وشقيف، ويعني المفاوض الإسرائيلي حتى ساعات يوم أمس كان يصر على أن تكون واحدة من المناطق أو بعض المناطق التي سينسحب منها خارج المناطق المحتلة، في إشارة إلى مرتفعات علي الطاهر التي ادعى الجيش الإسرائيلي اليوم أنه استعاد أو سيطر عليها، وحزب الله نفى ذلك جملة وتفصيلا وقال بأن مرتفعات علي الطاهر ما تزال تحت سيطرة مقاتلي الحزب. لكن السؤال، ما هي تلك المناطق؟ حتى هذه اللحظة لم يعلن أي شيء رسمي من قبل الجانب اللبناني على الأقل عن مخرجات هذا الاتفاق الإطاري أو البنود الخاصة به، لم يتم الحديث عن هذه المناطق. الأسئلة الكبيرة والمعلقة، ما هي تلك المناطق؟ كيف سيتم الانسحاب الإسرائيلي منها؟ متى سيتم الانسحاب الإسرائيلي منها؟ كيف سيدخل الجيش اللبناني إليها، لا سيما بأن هنالك قضايا كبيرة يناط بها الجيش اللبناني من قبيل نزع السلاح المتواجد، ومن ثم تهيئة الأجواء لدخول السكان إلى تلك القرى والبلدات، ومن ثم الحديث عن مناطق أخرى سوف يتم الانسحاب منها من قبل الجانب الإسرائيلي نهاية غنوة. وهذا سوف يقود إلى مزيد من اللقاءات، مزيد من الاجتماعات، ما يعني أننا سنكون أمام فترة طويلة من المحادثات الثنائية بين إسرائيل ولبنان. والنقطة الأخيرة تلك المتعلقة بالضامن الثالث، الطرف الثالث الذي طالب به المفاوض اللبناني طيلة الاجتماعات التي استمرت لأربعة أيام، في إشارة

0: أشار إلى الولايات المتحدة لتشككه من جدية إسرائيل في أن تلتزم بعهودها ومواثيقها.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة تامر صمادي، حدثتنا من بيروت. أنتقل لك محمد خيري. إذن هناك الكثير من ما اتفق عليه في ملامح هذا الاتفاق الإطاري تأتي بطريقة مشروطة، كيف يتم الترويج لملامح هذا الاتفاق؟
2: وهذا ما استغله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليقول للإسرائيليين بأنه استطاع تحقيق إنجاز كبير من خلال هذه المفاوضات مع الجانب اللبناني. يقول نتنياهو وكذلك غيره من المسؤولين الإسرائيليين إن ما جرى كان إنجازا كبيرا لإسرائيل، خاصة بأن هذا الاتفاق يسمح للجيش اللبناني ببسط السيطرة في بعض المواقع التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. ولكن بالنسبة لنتنياهو وللإسرائيليين، هذا الانسحاب جاء بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية، وهذا أمر غاية في الأهمية ويندرج في إطار فصل الجبهات ما بين إيران ولبنان. ولذلك فإن نتنياهو يقول بأن إيران كانت تريد أن تجبر إسرائيل بالقوة وبالتهديد بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، ولكنها اليوم تنسحب من خلال مفاوضات مع الإدارة الأمريكية والجانب اللبناني، ويقول إنه بذلك لم يعد هناك دور لإيران أو لحزب الله. ولكن نتنياهو يشدد على أن هذا الاتفاق الإطاري يمنح إسرائيل إمكانية البقاء والسيطرة في منطقة التي تسمى بالخط الأصفر وبالمنطقة الأمنية العازلة، حتى تتيقن بأن حزب الله لم يعد يشكل خطرا وبأنه جرد من سلاحه. هناك في إسرائيل من رأى بأن هذه الفترة وهذه الشروط ربما غير واضحة المعالم فيما يتعلق بكيفية ومتى ستقول إسرائيل إنها اكتفت وبأن حزب الله جرد من سلاحه، والفترة الزمنية التي ربما يستحقها الأمر حتى يجرد الحزب من سلاحه، ومن سيجرد حزب الله من سلاحه أيضا. تساؤلات كبيرة تطرح على الطاولة الآن في إسرائيل. أحد المصادر السياسية الإسرائيلية قال للقناة 12 الإسرائيلية أيضا قبل قليل بأنه وبموجب هذا الاتفاق فإن للجيش الإسرائيلي الحق بالبقاء في المنطقة الأمنية العازلة على مقربة أيضا من البلدات الحدودية الإسرائيلية، وقال إن للجيش الإسرائيلي الحق بممارسة العمليات العسكرية بما معنى الرد والهجوم على كل من يعتقد بأنه يشكل خطرا على القوات الإسرائيلية. نتنياهو قال إن الانسحاب سيكون من منطقتين خارج المنطقة العازلة الموسعة التي عمل الجيش على توسيعها خلال الأسبوعين الماضيين، وإن ذلك قد جرى بتوصية من الجيش الإسرائيلي، إلا من منطقة صغيرة واحدة تقع في المنطقة العازلة الإسرائيلية. يقول سينسحب الجيش الإسرائيلي منها ليدخل الجيش اللبناني، وستكون هذه منطقة تجريبية. تلفت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا إلى مسألة غاية في الأهمية، وهي متى ستنتهي الفترة التجريبية، متى سيقال إن هذه التجربة نجحت، ومن الذي سيقول بأن هذه المنطقة وفعلا هذه التجربة باتت تجربة ناجحة.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة محمد خيري من رام الله. نكمل النقاش بشأن الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي مع ضيوفنا من بيروت الدكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي، وأيضا يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي، كما يرافقنا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم. أبدأ معك سيد يوسف، ما الذي يهندسه هذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية كضامن ثالث؟
3: مساء الخير رنوى لك وللضيوف الكرام وللمشاهدين. ما يهندسه هو ما كانت طرحته الحكومة اللبنانية ومبادرة الرئيس جوزيف عون عندما طرحها بعد اندلاع المواجهة ما بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من مارس آذار الماضي، عندما فتح حزب الله جبهة الإسناد مع إيران وبدأ اجتياحا بريا للمناطق اللبنانية وبدأ التهجير والتدمير في جنوب لبنان. هذا ما حصل الليلة يعد إنجازا للدولة اللبنانية وللحكومة وللمفاوض اللبناني، باعتبار أن كل ما يريده لبنان

0: اللبناني من إنهاء هذه المسألة. الآن ما هي العوامل التي قد تساعد الدولة اللبنانية بمؤسساتها العسكرية من بسط سيادة الدولة في جنوب لبنان؟
1: أعتقد أن العامل الأساسي بهذا الموضوع هو أن يتعاون حزب الله مع الجيش اللبناني في مسألة الانتشار، وأن يقتنع حزب الله بأن هذه المناطق كما يجب أن تنسحب منها إسرائيل، على حزب الله أن ينسحب منها وأن لا يكون له تواجد عسكري أو تواجد مسلح في هذه المناطق، ولا يعطي ذريعة للإسرائيلي للتمسك بها أو للعودة إليها أو لقيام بعمليات اغتيال والقيام بعمليات عسكرية فيها. المسألة الثانية هو الضامن الأمريكي الذي ضغط اليوم على الإسرائيلي بشكل كبير وواضح من أجل انتزاع إقرار منه بالقبول بمنطقتين تجريبيتين، وهما منطقتان تقعان تحت الاحتلال الإسرائيلي الآن. وبالتالي أعتقد أن هذه مسألة مهمة وحيوية بالنسبة للدولة اللبنانية. لا. الدولة كانت جادة في الذهاب نحو مفاوضات لأنها تريد أن تحقق السيادة اللبنانية من خلال هذه المفاوضات. طيب. وليس مقبولا لدى أحد أن يقول بأن الدولة اللبنانية تكرس الاحتلال أو أن الدولة اللبنانية تتماهى أو تتماشى مع الرغبة الإسرائيلية في هذا الموضوع. رئيس الجمهورية أستاذ غنوة تحدث أكثر من مرة، ورئيس الحكومة تحدث أكثر من مرة، قال لا مجال للمساومة على السيادة اللبنانية ولا نقبل ببقاء إسرائيل في شبر واحد من الأراضي اللبنانية. وبالتالي إذا كان حزب الله يريد اليوم من عمله المقاوم انسحاب إسرائيل وأجبار إسرائيل على الانسحاب، فهذا الأمر بدأ يتحقق من خلال العملية السياسية التي رأينا مخرجاتها هذه الليلة.
0: نسأل الدكتور علي شكر. حزب الله رفض الاتفاق الإطاري، ولكن مطلوب منه اليوم الانسحاب من جنوب لبنان عسكريا وإعطاء الفسحة أمام الجيش اللبناني للانتشار وأداء مهامه كما يجري بطبيعة الحال على كامل الأراضي اللبنانية. هل سيسمح حزب الله بذلك؟ هل سيقبل بما هو مطلوب منه؟
2: أطيب التحيات بداية لك للضيفين الكريمين ولجميع المشاهدين. أعتقد بأننا إذا ما نظرنا إلى المشهد برمته، العامل الفعلي في هذه المرحلة كان إعادة التوازن إلى المعركة بداية من قبل إيران التي ضغطت على الأمريكي، الذي ضغط بدوره على الإسرائيلي وعلى السلطة الرسمية اللبنانية فيما يتعلق بمخرجات المفاوضات التي حصلت. وبالتالي كل هذا السياق، أعتقد بأن المواقف لحزب الله كانت واضحة منذ البداية، منذ الحرب الماضية وما بعدها، بأن مسألة الالتزام بقرار الدولة كان عمليا قد وجد لسنة وثلاثة أشهر، ولكن في المقابل لم يكن هناك أي جدوى وأي خطوات من العدو الإسرائيلي ومن الأمريكي. الآن اختلفت المعادلة، وبالتالي أصبح الحزب أكثر قدرة على أن يكون التزامه يقابله التزام من قبل العدو الإسرائيلي، انطلاقا من الضغط الإيراني على الأمريكي الذي بدوره كما ذكرنا يضغط على الإسرائيلي. هذه النقطة. النقطة الثانية، أعتقد بأن الحديث هو يجب أن يكون أدق فيما يتعلق بالوجود المسلح أو عدم الوجود المسلح، لأن الحزب هو بطبيعة الحال من أبناء القرى، وبالتالي لا يمكن الحديث عن انسحاب أبناء القرى منها، لكن القيام بالعمليات العسكرية أو الفعالية في الحضور فيما يتعلق بعمليات المقاومة هي نقطة النقاش، وليست مسألة انسحاب أو عدم انسحاب. مسألة الإجراءات بطبيعة الحال ستكون من قبل الجيش اللبناني
0: دكتور بالتعصيل. علي، أصلا ما كنت أشير إليه هو الانسحاب العسكري.
2: صحيح.
0: يعني هل حزب الله
2: العسكري بمعنى
0: سنشهد منه ليونة بهذا الخصوص بأن لا يكون هناك وجود عسكري له في جنوب لبنان، بأن لا ينفذ عمليات من جنوب لبنان وعلى ما شكل؟
2: هذا رهن بمدى التزام العدو الإسرائيلي والضغط الأمريكي على إسرائيل بمسألة الانسحاب وعدم القيام بعمليات عدوانية، لأنه حتى الأمين العام تحدث في العديد من خطاباته بأنه يضمن مسألة عدم القيام بأي عمليات في حال كان هناك التزام إسرائيلي. إن لم يكن هناك التزام، أعتقد بأن هذا الأمر لن يكون مطروحا للنقاش. لكن فعليا بالمرحلة الراهنة، انطلاقا من المعطيات الموجودة حاليا والفرض على الإسرائيلي بالالتزام، أعتقد بأن المقاومة والحزب سيكون ملتزم بشكل كامل، وقد جربناه في المرحلة الماضية خلال سنة وثلاثة أشهر وكان ملتزم بشكل كامل.
0: سيد سليمان بشارات، أين هي الثغرات في الملامح الأولية التي نشرتها أكسيوس عن الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي، خاصة أننا أمام مسألتين؟ الأولى،

0: أن تنفيذ العملية لبسط سيادة الجيش اللبناني وانسحاب إسرائيل ستدرج في ملحق أمني، وأيضا بالنسبة لفكرة المناطق التجريبية غير معلوم متى ستنتهي وكيف ستنتهي. إذن أين الثغرات برأيك؟
1: تحياتي أستاذ غنوة ولضيفيك المشاهدين. أنا باعتقادي الأمر هو يتخطى ويتعدى ذلك، هذا بمثابة اتفاق أمني بامتياز هندس إسرائيليا وأمريكيا ليعطي الأفضلية من الجانب الأمني لإسرائيل، وهنا ربما تأتي الثغرات. أولى هذه الثغرات عدم تحديد الجدول الزمني لإمكانية أن يكون هناك استجابة إسرائيلية لكل المطالب اللبنانية فيما يتعلق في نهاية الخطوة الأخيرة في هذا الاتفاق الإطاري، وبالتالي هذا يعطي إسرائيل إمكانية الذهاب إلى المماطلة أو إمكانية رسم خطا زمنيا يمكن لإسرائيل البقاء إلى أطول فترة زمنية ممكنة دون أن يكون هناك سقفا زمنيا. إضافة إلى ذلك هو يعطي إسرائيل الأفضلية في وضع الاشتراطات بشكل وطبيعة المعايير التي تحددها إسرائيل فيما يتعلق بالبعد الأمني المتمثل في سلاح حزب الله أو سلاح ما أطلق عليه بالجماعات غير أو خارج إطار الدولة، بمعنى أن إسرائيل في لحظة معينة يمكن أن لا يكون حزب الله هو المستهدف وأن تكون هناك مسميات أخرى توجدها إسرائيل لتكون هي عقدة أيضا في هذا الإطار.
0: ولكن سيد سليمان، ألم ينتزع هذا الاتفاق حرية الحركة التي كانت تنتهجها إسرائيل في المرحلة الماضية؟
1: غير واضح هذا الشيء لسبب رئيسي ولنقطة أساسية، أن الضامن الأساسي في هذا الاتفاق هو الولايات المتحدة الأمريكية. ودعينا نستذكر في نوفمبر 2024 في ذلك الاتفاق كانت هناك لجنة ميكانيزم من بينها الولايات المتحدة الأمريكية أو برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تلتزم إسرائيل في ذلك الوقت، وبقيت الولايات المتحدة الأمريكية توفر غطاء كاملا. وهذا يعيدنا للتذكير أيضا بذات خطة ترامب التي تطبق في قطاع غزة التي أعطت إسرائيل الأفضلية الكاملة وعدم إمكانية لجم الممارسات الإسرائيلية وأن الخروقات الإسرائيلية ما زالت موجودة. إسرائيل ربما في اليوم التالي لتوقيع هذا الاتفاق الإطاري تخرج إسرائيل وتقول أن هناك مبررات أمنية لكي تتدخل في أي لحظة من اللحظات.
0: إذن أنت لديك خشية من مدى التزام إسرائيل. أسألك سيد يوسف دياب، هناك الكثير من الأمور تأتي مشروطة، وألا تعتقد أن يكون هناك شروط للمضي قدما بإطار الاتفاق الذي سيبقى مرهونا بمفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ألا تعتقد أن هذه الشروط قد تكون عقبة أمام المضي قدما به؟
2: الطرفان لديهما شروط أستاذ غنوة بهذا الموضوع. الطرف اللبناني لديه شروط أن تلتزم إسرائيل بالمهل الزمنية المحددة للانسحاب من المناطق التجريبية وما يمكن أن يتبعها، وأيضا لدى الإسرائيلي شروط. نحن لا نتحدث ونقول لبنان هو صاحب اليد العليا في هذا الموضوع، علينا أن نتذكر بأن جنوب لبنان محتل، أن هناك مناطق كثيرة مدمرة، وعلينا أن نعترف أيضا بأن موازين القوى اليوم العسكرية تميل لصالح الإسرائيلي. وعندما يضع لبنان شروط وتقبل هذه الشروط من قبل الأمريكي الذي يرغم الإسرائيلي على تطبيقها، فهذا أمر جيد للدولة اللبنانية، وهذا يعطي ورقة للدولة اللبنانية تمنحها حرية التحرك والقول بأنها هي التي تفاوض باسم اللبنانيين وهي التي تقرر بالنيابة على اللبنانيين وليس حزب الله أو إيران التي دخلت على الخط من خلال مذكرة التفاهم. المسألة الثانية أن طبعا الإسرائيلي يعني كما تفضل ضيفك من فلسطين المحتلة، نعم إسرائيل لديها أيضا خوف من أن حزب الله قد يكرر ما فعله قبل الثاني من أذار عندما قال أنه انسحب من جنوب الليطاني وقبل بورقة وقف الأعمال العدائية، وتبين أن الحزب لا يزال بمقاتليه وسلاحه وترسانته موجود جنوب الليطاني وخاض معارك شرسة حتى اعتبارا من قرى الحدودية عندما وقعت المواجهة. وبالتالي يجب أن يعني يكون لدى يعني الطرفين ما يسمى النية أصلا. هذه المذكرة التي وقعت اليوم هي إعلان نوايا ما بين الطرفين. إذا كنا نقول بأن الطرف الآخر غير صادق والإسرائيلي يقول بأن لبنان لا يستطيع أن يلزم حزب الله، فيمكن أن لا نصل إلى شيء، ويبقى الأمر للميدان للأسف الذي يميل عسكريا لصالح الإسرائيلي وليس لصالح لبنان.
0: طيب دكتور علي، لنتحدث عن فكرة المناطق التجريبية. هناك وفق ما هو متفق عليه منطقتين تجريبيتين لبدء الخطة المرحلية بين لبنان وإسرائيل. أين يكمن أو تكمن نجاعة هذه الفكرة؟ وإلى أي مدى حزب الله سيكون لديه ليونة في تمرير هذه المرحلية؟ خاصة يعني أنه هو من كان يعمل في الميدان.
3: نعم، إذا عدنا قليلا إلى الوراء، نحن نستذكر بأنه قبيل هذه المعركة كان هناك يعني موقف ورأي لرئيس نبيه بري فيما يتعلق بهذا الأمر بالتحديد، عندما طرح مسألة البدء بانسحاب العدو الإسرائيلي من النقاط التي كانت محتلة مقابل استمرار الإجراءات فيما يتعلق بالشأن اللبناني. وبالتالي هذه الفكرة ليست مستجدة الآن، ربما حولها الإسرائيلي إلى مفهوم يتعلق بمناطق تجريبية، ولكن فعليا هي كانت مطروحة في المرة السابقة ولم يكن يرضى بذلك. الآن مع تغيير التوازنات اضطر إلى القبول بهذا الأمر، ولكن يبقى بأننا حتى الآن ليس لدينا نص هذه المذكرة، وبالتالي لا نستطيع البناء بشكل دقيق على طبيعة المفاهيم وعلى تحديد الآليات المرتبطة بالمناطق التجريبية بالتحديد، وأيضا حتى المهل الزمنية وما هي طبيعة المناطق التجريبية ونتائجها. لذلك أعتقد بأنها خطوات بالتأكيد ستكون لها انعكاساتها على عملية الاستمرار في مسألة الخطوات التالية، ولكن طبيعتها حتى الآن غير واضحة المعالم، إنما هي ستكون انطلاقا من انسحاب العدو الإسرائيلي وبالتالي دخول الجيش اللبناني وضبط هذه المساحات بمرحلة نسبية، لكن العبرة في الاستمرار لاحقا وبالانسحاب الكلي الذي على العدو الإسرائيلي أن يقوم به. أعتقد بأن هذا الأمر سيكون مرتبط بنجاح المفاوضات بين واشنطن وطهران، وبالتالي إذا سارت بشكل طبيعي ستنعكس إيجابا على الملف اللبناني ومزيد من الانسحابات الإسرائيلية.
0: شكرا جزيلا لكم من بيروت الدكتور علي الشكر الأكاديمي والمحلل السياسي، ويوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس سليمان بشارة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. في آخر التطورات في مضيق هرمز ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة، حيث نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن 6 طائرات من طرازي F-35 وF-16 شنت غارات على 4 مواقع إيرانية في مضيق هرمز وجزيرة قشم. أيضا نيويورك تايمز تنقل عن مسؤول أمريكي أن الضربات الأمريكية استمرت نحو 90 دقيقة. أما رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني فقال إن الولايات المتحدة هاجمت إيران في خضم المفاوضات مرة أخرى، وأيضا إن الانتهاك المتهور إذن يقول لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم أمريكي. إذن هذا حديث رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني. لمزيد من تفاصيل هذا المشهد ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. البداية معك مراد، وكيف يتبلور الموقف الأمريكي بعد الإعلان عن هجوم أو رد أمريكي على بسبب ما جرى في مضيق هرمز، إذ استمرت بالتالي الضربات الأمريكية نحو 90 دقيقة.
4: مرحبا غنوة، لنبدأ من آخر تصريحات ومن أعلى مسؤول أمريكي حتى الآن يتحدث بشأن هذه الضربات، وإن بشكل غير مباشر. نائب الرئيس جيدي فانس الذي تولى التوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران كما هو معروف، قال في منشور على منصة إكس قبل قليل إن إيران وقعت اتفاقا، وإن الولايات المتحدة ملتزمة بهذا الاتفاق، وإنه إذا كان لدى إيران أي مآخذ بشأن تطبيق مذكرة التفاهم فإنه بإمكانها التواصل، أي التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه قال إن أي عنف سوف يقابل بالعنف. وكان فانس ذاته أشار في تصريحات سابقة إلى أن هناك قنوات تواصل أو قناة تواصل الآن مع الجانب الإيراني من أجل منع حوادث كهذه

0: واحتواء أي توتر، وذلك من الجانب الأمريكي يمثل بالقيادة المركزية بممثلين عن القيادة المركزية، ومن الجانب الإيراني ممثلين عن الحرس الثوري الإيراني في العاصمة القطرية الدوحة كما قال نائب الرئيس. في المجمل كان مسؤول أمريكي صرح لأكثر من وسيلة من أن هذه الضربات هي رد وحيد ومنفرد ولا تعني استئناف الأعمال القتالية أو العمليات العسكرية. قال إن اتفاق وقف الأعمال العدائية ما يزال مستمر، وأن هذه الضربات جاءت ردا على عدوان إيراني. مسؤول لصحيفة نيويورك تايمز قدم مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه الهجمات، تفاصيل لم ترد في بيان القيادة المركزية بشأن هذه الضربات. وقال إن 6 طائرات من طراز F-35 وF-16 نفذت 4 ضربات على امتداد مضيق هرمز وفي جزيرة قشم، واستمرت 90 دقيقة. كانت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أشارت إلى أن الضربات التي وجهت استهدفت مخازن للصواريخ ومخازن للطائرات أو المسيرات وكذلك الرادارات، ولم تتحدث بشأن طبيعة ما تركته من أضرار، ولكنها قالت إن هذه الضربات جاءت كرد قوي على عدوان إيراني، عدوان ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار وكذلك ينتهك حق الملاحة في المضيق، حق الملاحة الدولية في المضيق. وقالت إن القوات الأمريكية ستبقى في جاهزية تامة من أجل تنسيق ودعم الملاحة في المضيق وكذلك لضمان تطبيق بنود مذكرة التفاهم غنوة.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة مراد هاشم من واشنطن. أسألك عمر هواش، يعني نحن أمام صورة ضبابية بعض الشيء الآن. مثلا التلفزيون الإيراني في خبر عاجل نقلا عن الحرس الثوري يقول استهدفنا مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على العدوان. هذا الإعلان عمر سبقه ما نشرته وكالة إسنا الإيرانية بعد أن حذفت بيان الحرس الثوري بشأن الهجوم الأمريكي، وقالت آنذاك أن الحرس الثوري لم يصدر بعد أي بيان بشأن هجمات اليوم. كيف نفهم هذه الضبابية بشأن موقف الحرس الثوري وأيضا هذه اللهجة التي يتحدث بها رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني ردا على الهجمات الأمريكية؟
2: نعم غنوة، العاجل الذي يظهر الآن على الشاشة هو بيان رسمي للحرس الثوري الإيراني، أما البيان الذي كان قد نقل عنه قبل نحو أكثر من ساعة كان بيانا غير صحيح، نقلته وكالة أنباء إسنا الرسمية ثم حذفته، ثم قالت وكالة أنباء فارس نقلا عن العلاقات العامة للحرس الثوري أن ذلك البيان كان بيانا غير صحيح، وطالبت بانتظار أي بيانات رسمية تصدر بشكل رسمي عن الموقع التابع للحرس الثوري الإيراني. الآن نحن نتحدث عن بيان جديد، هو بيان رسمي صحيح موجود على المنصة الرسمية للحرس الثوري الإيراني. يقول الحرس الثوري في هذا البيان إنه بعد خرق الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان وانتهاك النظام الأمريكي أي الولايات المتحدة الأمريكية لالتزاماتها في مذكرة التفاهم قبل ساعات وشن أمريكا غارات جوية على سواحل إيران الجنوبية بذريعة جديدة وهي عبور سفينة لممر غير مصرح به في مضيق هرمز. يضيف الحرس الثوري أنه ردا على ذلك العدوان حسب تعبيره البحرية الإيرانية في الحرس الثوري قصفت مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة. إذن هنا تبني واضح من قبل الحرس الثوري الإيراني بأنه قصف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في بعض دول المنطقة ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي على مناطق جنوب إيران في كل من مدينة سيريك وجزيرة قشم. وأضاف الحرس الثوري الإيراني في توضيحاته بأنه وفقا للمادة 5 من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن فإن ترتيبات تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز هي تتبع للجمهورية

0: الإسلامية الإيرانية، ومع ذلك سعت الولايات المتحدة الأمريكية وبتحريض جهات مختلفة لانتهاك هذا الالتزام، وقد اتخذ الرد اللازم من قبل القوات في الحرس الثوري، وأن هذا الرد سوف يستمر في حال تكرار العدوان، وأنه في حال تكرر عدوان جديد على إيران فإن الرد القادم سيكون أشد وطأة. إذن يمكن أن نقرأ بعض العناوين في هذا البيان الرسمي الصادر عن الحرس الثوري الإيراني، الذي يؤكد فيه أن مناطق في جنوب إيران قد تعرضت لما يصفه بالعدوان الأمريكي، وقال إنه ردا على هذا العدوان فإنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة. قد نتحدث عن قواعد أمريكية في المنطقة. إضافة لذلك يقول إنه في حال كررت أمريكا عدوانها على الأراضي الإيرانية فإنها سوف تتلقى أيضا ردا جديدا سيكون أشد وطأة وأكثر قسوة. يضيف الحرس الثوري خلال هذا البيان إن المبررات التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران قد استهدفت سفن كانت تمر من ممرات بحرية في المضيق غير مصرح بها، بأنه لا يمكن تبريرها لشن هذا العدوان. إذا ما تحدثنا عن المناطق التي استهدفت خلال الساعات الماضية عند الساعة 11:15 من مساء يوم أمس الجمعة، سمعت دوي انفجارات عديدة في كل من مدينة سيريك وجزيرة قشم في جنوب إيران. في مدينة سيريك تحدث التلفزيون الرسمي الإيراني عن استهداف منصة لرصيف بحري إضافة إلى استهداف رادارات، وقال إنها أبراج لاتصالات تابعة للحرس الثوري، إضافة إلى أن التلفزيون قال إن انفجار سمع في إحدى القرى في جزيرة قشم. ولذلك الآن نتحدث عن رد إيراني عبر الحرس الثوري على هذه الهجمات باستهداف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أشير إلى هذه الأنباء التي تأتي عن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، يقول إن إيران وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار والتزمنا به. أيضا جيدي فانس يقول إذا كانت لدى إيران خلافات بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل معنا، لكن العنف سيقابل بالعنف. لمتابعة هذا المشهد بين إيران والولايات المتحدة ينضم إلينا من واشنطن روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير، وهنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وكذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد روب، هذا الموقف عن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، إلى أي مدى تقرأ فيه أن هناك محاولة لاحتواء هذا التصعيد المحدود بين إيران وواشنطن في منطقة مضيق هرمز؟
2: يسرني أن أكون معك ومع مشاهديكم، وشكرا على هذه الاستضافة. بالتأكيد ما شاهدناه ومع تسرب هذه الأخبار، أعتقد أن من المهم جدا أن يقوم الطرفان بتخفيف التوتر، وأيضا يبدو أن الهجوم المسير الذي حصل يوم أمس من النظام، بالتأكيد نحن كأمريكيين نقوم بالرد على هذا الأمر، لكن في نهاية المطاف من المهم جدا أن يكون هنالك احتواء لهذا التصعيد. لم أرى التفاصيل في وفحوى الاتفاق، لكن خلال الساعات القادمة والأيام القادمة سيكون هنالك اطلاع أكثر على ما سيحدث.
1: طيب سيد روب، يعني مذكرة التفاهم التي وقعت برأيك هي ماضية قدما رغم هذه المناوشات؟
2: بالتأكيد عندما يتم توقيع وثيقة يكون هنالك توافق على احترام تلك الوثيقة، وأن التوقيع تم التوقيع على مسألة ذكرت

0: فهم سيستمر من أجل تفاوض إلى اتفاق سلام، ونأمل أن يكون هنالك هدوء يستمر خلال 60 يوما خلال فترة توقف إطلاق النار هذه أو التوقف. بالتالي أي توقيع على مذكرة التفاهم هو يمثل خطوة إيجابية نحو على ما أمل الوصول إلى اتفاق سلام.
1: واضح. دكتور أحمد يان، ما بين البيان الأخير للحرس الثوري الذي نقله التلفزيون الإيراني وما بين تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، بأي لغة وبأي منطق يتعامل الإيرانيون مع الهجمات الأمريكية الأخيرة التي وفق ما يقول الأمريكيون هي تأتي ردا على الفعل الإيراني في مضيق هرمز؟
2: طبعا المنطق الإيراني هو التزام مقابل التزام وقوة أمام قوة. إيران تتعاطى بندية مع الحضور الأمريكي والعمل الأمريكي في جوارها. وفق مذكرة التفاهم كان المفروض أن تقوم إيران بترتيبات تضمن عودة الملاحة لمستوى قبل الحرب في غضون 30 يوم، وهو ما قامت به. يقول الإيرانيون بأن الولايات المتحدة بدأت تخل بهذا الأمر، ولذلك هناك سفنا كانت تخالف الترتيبات التي وفق الاتفاقية أو مذكرة التفاهم كان المفروض على إيران إدارتها، جرى الإخلال بها، ولذلك إيران أطلقت طلقة تحذيرية. يتكلمون عن ضربة يوم أمس، وإلى الآن لا يوجد تبني. شهدنا في الحرب أيضا ضربات من أطراف أخرى، اتضح فيما بعد أن قامت بها أطراف أخرى للإخلال، قد يكون هذا أحد هذه الأطراف. لكن بكل الأحوال هناك فعل عسكري أمريكي خلافا للمذكرة، وهناك رد إيراني عليه أيضا يأتي في سياق الالتزام مقابل الالتزام.
1: يعني ماذا نفهم الآن برأيك دكتور أحمد يان؟ هل الطرفان ذاهبان باتجاه احتواء هذا التصعيد المحدود أم لا، هناك سيناريو آخر؟ خاصة عندما يقول رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، هنا أقتبس، إن الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم أمريكي.
2: طبعا لاحظي اليوم جرت محاولة القفز على مذكرة التفاهم في اتجاهين، في مضيق هرمز بضرب إيران، وفي لبنان باستحداث شيء مختلف عما التزمت به الولايات المتحدة. وخلية عدم الاحتكاك التي أسست بناء على مفاوضات سويسرا، هذا كله يأتي في زمن الولايات المتحدة تقول أنها ملتزمة بالمذكرة، بينما هذه مسارات معارضة للمذكرة. ولا يحتاج المرء الكثير للوقوف على تفاصيل المذكرة لأنها مختصرة. هذين المسارين التي ذهبت باتجاههما الولايات المتحدة خرق، وتقديري عودتنا إيران أنه أمام الخرق لن تلتزم، بالتالي تشعر بقوة، منسوب قوة أمام الولايات المتحدة، وترد عليها بالمثل.
1: دكتور محمد شرقاوي، مضيق هرمز يعني لا يزال تشكل هذه البقعة الجغرافية مسألة الشد والجذب بين الأمريكيين والإيرانيين في المضي قدما بمذكرة التفاهم وما بعد ذلك بمفاوضات حول الأمور الجوهرية. برأيك ما يجري الآن، هل سيحتوي الطرفان أم أن هناك سيناريوهات تصعيدية أخرى؟
3: أولا، مضيق هرمز كقضية عالقة بين الإيرانيين والأمريكيين أصبح تكتسي أبعاد تتوالد بفعل هذه التطورات، بمعنى أن هناك قرائن ستتضح وستكبر أمام أعيننا فيما يتعلق بالملفات الأخرى التي كان من المفترض أن تكون مدرجة في مفاوضات الأيام 60 المقبلة. هناك هذه الآن انتكاسة نفسية وانتكاسة سياسية، بمعنى أن الخبراء يوم الاثنين قد يبحثون عن مدخل جديد وأمامهم شبح التصعيد الثالث. الآن الحرس الثوري الإيراني يعد بتصعيد آخر، وقد تأتي أيضا يعني تأتي عملية تصعيد مضاد أمريكية. أود أن أركز على الموقف الإيراني، ويبدو بين أحداث الأمس استهداف سفينة سنغافورية وردة الفعل وأيضا ما أبدوه الحرس الثوري أن هناك مفارقتين. هناك مسار العقلانية التي تمسك بها المرشد الأعلى المجلس الأعلى للأمن القومي قاليباف وعرقجي، بمعنى التمسك بمسار سويسرا. هذه عقلانية دبلوماسية، البحث عن حلول تفاوضية. ولكن الآن يبدو أن الحرس الثوري يخط مسار آخر، هناك مسار انفعالي واضح. أن بالأمس لم يستصغ قادة الحرس الثوري أن عمان تخرج عن الملة، الملة الإيرانية، بأن تخط مسارا مغايرا لما تريده طهران. فبذلك أصبحنا الآن أمام معضلة، هل تستمر العقلانية في التفاوض لدى الإيرانيين، أم أن هناك مزيج بين ما هو عقلاني وما هو انفعالي؟ والمشكلة أيضا أننا إذا فتحنا الباب على مثل هذه الهجمات، نعم، أيضا ترامب رجل انفعالي يرد أيضا بالمثل. سندور في هذه الدوامة، وأعتقد أن من كان يستسهل قضية هرمز عليه الآن أن يعيد حساباته من جديد. قضية هرمز إما أن تكون مفتاحا لكل الملفات، أو أن تكون طامة كبرى للتهديد بفشل المفاوضات.
1: دكتور صالح، الوسطاء كانوا يعلمون ارتدادات وأهمية ورقة مضيق هرمز. ما الذي يحتاجه الاتفاق بين الإيرانيين والأمريكيين لضبط ذلك؟ خاصة أن بنهاية المطاف من يتعرض للخطر هي السفن التي لها حق المرور، يعني وفق قانون البحار.
4: نعم، الالتزام بروح النص لا التأويل أو التفسير للنص. بمعنى إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية للمضي قدما نحو اتفاق نهائي، بالإمكان حل كل هذه المشاكل، بل والذهاب مرة أخرى يعني ضمن هذا الجدول الزمن الذي حدد بالستين يوما لحل حالة الملفات المعقدة، والوصول بالنهاية إلى يعني ما يصبو إليه كل الأطراف باتفاق سلام دائم مستدام مكفول فيه كما بني. وهكذا فهمنا أنه كل هذه الإجراءات أو الخطوات التي تريدها إيران تحديدا مبنية على القانون الدولي، فبالتالي هناك من يستطيع أن يحسمه. هناك شواهد في التاريخ كثيرة، هو ليس المضيق الوحيد.
1: نحن بالنسبة لمذكرة التفاهم تم الاتفاق على التالي، بأي يتم التنسيق مع الجانب الإيراني. هذا ما ورد منذ قليل، هذا ما تصر عليه.
4: لا هذا التفسير إيران. الإيراني إيران كانت تفسر بأن مضيق هرمز كامل سيادة لإيران، ثم في مرحلة لاحقة ذكرت بأن هناك دولة مشاطئة سترتب معها ترتيبات فيما بعد، ثم خرجت من هذه العادية الأحادية التي كانت تتعامل بها إيران تجاه هذا المضيق، إلى أن هناك مياه إقليمية. أنا أفهم بأن الدولة ذات السيادة على مياهها الإقليمية حرة مطلقة في أن تتعامل بمياهها كما تريد، ضمن أيضا القانون الدولي، لأن القانون الدولي يشير بأن في المضائق الدولية والتي تربط بين بحار أمريكية، حتى وإن كانت هناك يعني مياه إقليمية، مكفول ضمن القانون الدولي المرور العابر والمرور الترانزيت والمرور الآمن، وكذلك هناك مصطلح ثالث المرور البريء والذي هو بحاجة إلى إجراءات. الآن ما أفهمه، إذا كانت بالفعل هناك إرادة حقيقية لاحترام سيادة الآخرين، فبالتالي يجب أن تكون احتراما لسيادة الدولة الحليفة أو أقرب حتى حلفاء إيران وهي سلطنة عمان، والتي أظهرت بشكل واضح، هكذا قرأنا البيان الذي تم إعلانه في وكالة الأنباء العمانية. الآن ما يأتي بعد ذلك من إجراءات يجب أن تترك إلى المستقبل، بحيث يكون هناك بروتوكولا واضحا. لكن ما يهمني الآن حتى تمر ونعود مرة أخرى إلى أن نقف على أرض صلبة في هذا الموضوع، أنا أعتقد يجب ألا نرسب أو نسقط كما يقولون في أول اختبار حقيقي لضمان سير هذه الخطوات والوصول إلى الاتفاق النهائي.
1: أشير وفق ما ينقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري، فهو يقول وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم، فإن ضبط العبور في مضيق هرمز يتم بالتنسيق مع إيران. عقيد نضال، أتابع معك ونحاول أن نقرأ ردود الفعل العسكرية. ماذا نفهم من حجم ما جرى، وأيضا ربطا مع هذه التصريحات التي صدرت من كلا الطرفين؟
5: نعم، غنوة تكلم بيان القيادة الوسطى الأمريكية عن 6 طائرات بتسعين دقيقة F-16 وF-35 في الأجواء الإيرانية. عسكريا 90 دقيقة هذا في العرف العسكري مدة زمنية طويلة، ما يعزز أن السيادة الجوية لا تزال متوفرة لدى الطيران الأمريكي، بالتالي يبدو أن هناك ضعفا في الدفاعات الجوية الإيرانية استنادا على 90 دقيقة التي استطاعت فيها

0: الطائرات الأمريكية تنفيذ العملية. من حيث المكان نتحدث عن سيرك، نتحدث عن قشم بناء على البيان الإيراني وليس الأمريكي. هذا المثلث الجغرافي ليس أول مرة يتم استهدافه، يبدو أن التركيز على هذا المثلث مرده أن معيدات بث الطائرات المسيرة تكمن موجودة في هذه المنطقة بين سيرك وقشم. الأمر الآخر أن المدفعية الساحلية التي موجودة لدى الحرس الثوري الإيراني، والتي على ما يبدو هذه المدفعية بالمناسبة مداها من 30 إلى 40 كيلومتر، هي التي كانت مسؤولة عن استهداف السفينة التجارية المدنية، وأؤكد على موضوع المدنية الموجودة في المياه الإقليمية العمانية. بالتالي يبدو أننا أمام عملية عسكرية متكاملة. في العرف العسكري لا يمكن أن نقول أن هذا تصعيد عسكري، لكن يمكن أن نقول أن هذا احتكاك عسكري بين الطرفين. الآن هل يتصاعد أم لا يتصاعد أو ينزلق إلى عملية عسكرية غير محسوبة النتائج، استنادا على البيانات الصادرة من الطرفين واستنادا على البيان، وأهم ما ورد في بيان الحرس الثوري الإيراني هو في حال تكرار الرد علينا. هذا لم يرد سابقا في بيانات الحرس الثوري، ما يعني أن هناك عملية مضبوطة من كلا الطرفين. ويبدو أن البيان الذي ورد من الحرس بأنه رد على القواعد الأمريكية، علما أننا لم نسمع أي اعتراضات لصواريخ أو إلى ردود إيرانية، قد جاء من السياسيين الإيرانيين وليس من راديكالية الحرس الثوري.
1: طيب أسألك سيد روب، كان هناك يعني من المفترض أن تكون مسألة الترتيبات والتنسيق بما يتعلق بحركة المرور في مضيق هرمز، يعني أن تكون واضحة وضوح الشمس في مذكرة التفاهم. أين الخلل برأيك؟ يعني الحرس الثوري متمسك بفكرة أنه يجب التنسيق معه للعبور الآمن، وبالتالي لماذا لم تفعل هذه الخلية التي كانت تعنى بفتح خط طارئ في حال حدوث أي شيء في مضيق هرمز؟
2: هذا سؤال مهم. أعتقد أن هذا الأمر يبقى قضية كبيرة على المدى الطويل. حقيقة أن الرئيس كان واضحا للغاية، وليس فقط الرئيس ترامب وحتى قادة العالم، في أن مسألة أن هذا ممر بحري حر، هذه مياه دولية، لكن النظام الإيراني يستمر بالقول أن أي طرف، أي أحد يمر بالممر يجب أن يتم إبلاغه، وفقط لأنهم قالوا ذلك لا يعني أن هذا الأمر واقع. لكن في نهاية المطاف هذه قضية، لأنه لا أحد سيدعم النظام في مسألة فرض سيطرته على ذلك المضيق لمدة طويلة، لأن هذا الأمر بإمكانه أن يؤثر على اقتصاد العالم. علينا أن نفهم هذا الأمر، لماذا سيسمح لأي طرف، لدولة إرهابية، نظام إرهابي في إيران، أن يسيطر على ممر مائي يؤثر على الاقتصاد العالمي؟ بالتالي هو الأمر يمثل مشكلة وخط أحمر للرئيس ترامب، لكن علينا في بعض الأحيان أن نأخذ ما يمكن أن نحصل عليه. وأيضا الغنيمة الأكبر هو العودة بهذا الممر المائي إلى وضعه السابق كما هو منصوص عليه.
1: دكتور أحمد يان، إلى متى ستبقى مسألة مضيق هرمز يعني مسألة عالقة بين الحين والآخر؟ نتابع هذه المناوشات وهذا التصعيد المحدود بين إيران وواشنطن، يعني لماذا لا يمكن حلحلة هذه العقدة؟
3: لأنه الظاهر الأمريكيين لم يعودوا يفقهون أنهم افتعلوا شيئا نتيجة الحرب، والوضع لن يعود كما في السابق. يقول بأنه إيران إرهابية، ما هم قاموا بحرب غير قانونية ضد إيران مع إسرائيل، وإيران قالت بأنه هذا المضيق لن نتركه للولايات المتحدة. خلافا لما أثير، لا يوجد مياه دولية في مضيق هرمز، هي إما مياه إقليمية عمانية أو إيرانية. ثانيا، بناء على المذكرة هناك ترتيبات تقوم بها إيران للمرور الآمن للسفن التجارية فقط. كيف يمكن تأكد من ذلك؟ إيران تقوم بالترتيبات لتتأكد من ذلك. لا يوجد تفسير، يعني لا تحتاج تفسير، النص واضح جدا في البند الخامس. لذلك التأويلات الأمريكية يراد منها فرض شيء على إيران، وإيران لديها المقدرة أن تعقد على الولايات المتحدة تغيير هذا الوضع. هي القوة، إيران تستخدم قوتها ضد الولايات المتحدة التي تريد انتزاع ما لم تستطع انتزاعه في المفاوضات من إيران. قبل هذا الاتفاق حاولت الولايات المتحدة

0: تفعل ذلك عنوة، وجرت مناوشات بينها وبين إيران لم تستطع، ذهبت لاتفاق. الآن في ظل الاتفاق تحاول استحداث حقائق خلافا للاتفاق، إيران تقول لها لا. وهنا نقطة مهمة يا غنوة، لا يوجد خلاف في إيران حول هذا النص، هذا النص اتفق عليه.
1: ولكن ألا ترى مثلا أن الحرس الثوري ربما لا يعود لمركزية القرار؟ أتحدث هنا عن المفاوض الإيراني، يعني هناك شيء مفقود، حلقة وصل، هذا ما يراه الأمريكيون.
0: لاحظي أن النص الطرفين، لو كان النص غير واضح لا احتمل التأويل من قبل الحرس، من قبل الحرس قيادته في المجلس الأعلى للأمن القومي، والمجلس الأعلى للأمن القومي هو الذي وقع ونشر القائد الأعلى في إيران بيانا يوضح أن المجلس اتفق على هذه المذكرة ولذلك قبلنا بها. بعبارة أخرى، كل مجموعة دوائر الحكم في إيران اجتمعت على هذا النص وهي تتمسك به. محاولات الولايات المتحدة تأويله بطرق مختلفة ترفضها إيران، لأن النص واضح إلى حد كبير، الترتيبات إيرانية لضمان المرور الآمن للسفن التجارية فقط.
1: يعني أعذروني سريعا بثلاثين ثانية،
2: لكن الهجوم على سفينة تجارية بالأمس وليس في المياه الإقليمية الإيرانية بل في المياه الإقليمية العمانية، هذا يعكس أن هناك ارتباك في الفهم أو في التأويل الإيراني لمذكرة التفاهم، بمعنى هذا التهور في أن الحرس الثوري يعتقد أنه يسيطر على كل المضيق من أقصاه إلى أدناه.
1: شكرا لضيوفنا. إذن
0: إيران لم تعلن عن
1: نحن
0: قامت بهذا الأمر.
1: نعم، نحن على رأس الساعة نتابع هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز وللإعلان عن توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات نقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على عدوان أمريكي استهدف مواقع إيرانية. وأضاف الحرس الثوري أن النظام الأمريكي هاجم سواحل إيران بذرائع تتعلق بعبور سفينة مخالفة مضيق هرمز عبر مسار غير مصرح به. كما قال الحرس الثوري بحسب التلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة كانت تسعى عبر تحركات مختلفة إلى الإخلال بالتزامها بموجب مذكرة التفاهم وقد تلقت الرد المناسب. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن 6 طائرات من طرازي F-35 و-F-16 شنت غارات على 4 مواقع إيرانية في مضيق هرمز وجزيرة قشم. وأضاف أن الضربات الأمريكية استمرت نحو 90 دقيقة. في الأثناء قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بعدم فرض أي رسوم على السفن في مضيق هرمز. وأضاف أن التقارير التي تتحدث عن فرض إيران رسوما على السفن العابرة لمضيق هرمز هي أخبار تحريضية ومزيفة. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. أبدأ معك مراد. إذن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقترح على الإيرانيين بمسألة إن ما كان كيفية تطبيق مذكرة التفاهم، هناك خلافات في إيران وفق ما يقول جي دي فانس، فيمكنهم التواصل معنا لكن العنف سيقابل بالعنف. ماذا يفهم من سياق كلام جي دي فانس؟
3: نعم غنوة، هذا منشور لجي دي فانس نائب الرئيس على منصة إكس، وحمل رسالتين واضحتين، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاق، اتفاق وقف اطلاق النار أو بمذكرة التفاهم بالأحرى والتي تولى توقيعها نيابة عن الولايات المتحدة كما هو معروف. هو قال إنه إذا كانت لدى إيران أي مآخذ على تطبيق هذه المذكرة فإنه يمكنها التواصل، بطبيعة الحال يفهم هنا التواصل مع الولايات المتحدة من أجل معالجة هذه المآخذ أو الخلافات حول مسألة التطبيق. لكنه أيضا قال في رسالة واضحة من أن أي عنف سوف يقابل بالعنف، ولذلك هو يترك الباب مفتوحا إزاء إن كان هناك عنف فالولايات المتحدة سترد عليه بالعنف، وإذا كان هناك

0: كتفاهمات واتصالات من أجل معالجة أي اختلالات أو تباينات أو اختلافات حول التطبيق، الولايات المتحدة مستعدة أيضا للتعاطي مع هذا وتسوية هذه التباينات والخلافات، وهذا ما يفهم من منشور جي دي فانس. الولايات المتحدة أبعد من ذلك أيضا أكدت أن الضربات التي وجهتها لمواقع إيرانية هي مجرد رد انفرادي أو رد وحيد أو عمل وحيد وليس استئنافا للعمليات العسكرية. مسؤول أمريكي قال لأكثر من وسيلة إعلام في تصريحات من أن العملية من أن الولايات المتحدة ملتزمة بوقف إطلاق النار، وأن ما تم كان رد على عدوان إيراني، وكان هذا هو أيضا المصطلح الذي استخدمته القيادة المركزية في بيانها، من أن الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة لمواقع إيرانية جاء رد قوي على عدوان إيراني كما قالت القيادة، واستهدف مخازن للصواريخ والمسيرات وأيضا استهدفت رادارات. وأكدت أن الهجوم الإيراني على سفينة كانت تغادر مضيق هرمز يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار، وأيضا انتهاكا لحق الملاحة الدولية في المضيق، وأن الولايات المتحدة أو الجيش الأمريكي سيبقى في أتم الجاهزية من أجل تطبيق بنود مذكرة التفاهم، وكذلك دعم وتنسيق الملاحة في هذه المنطقة، وهي إشارة واضحة بطبيعة الحال ضمنية إلى دعم الولايات المتحدة لهذا المسار جنوب مضيق هرمز، وتحديدا في المياه الإقليمية السيادية العمانية. وكانت الولايات المتحدة بطبيعة الحال على تختلف مع الرؤية الإيرانية فيما يتعلق بالسعي لحصر الملاحة في المسار الشمالي الذي يقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، ولذلك دعمت الولايات المتحدة مسعى المنظمة الدولية البحرية التابعة للأمم المتحدة في عملية الإنقاذ التي نفذتها لعدة أيام، واستهدفت إخراج نحو 600 سفينة عالقة في الخليج وعلى متنها 11 ألفا من البحارة. تمكنت خلال تلك الأيام من إجلاء نحو 2200 من هؤلاء البحارة، لكن هذه العملية تعطلت أو علقت بسبب هذا الهجوم الذي استهدف سفينة كانت تحمل علم سنغافورة. بطبيعة الحال أيضا الولايات المتحدة تدعم هذا المسار البحري، وكانت حركة السفن أيضا شهدت انخفاضا بسبب هذا الهجوم من 74 سفينة مرت يوم الأربعاء إلى 54 يوم الخميس حيث حدث الهجوم إلى 14 صباح الجمعة، وذلك بطبيعة الحال بتأثير هذا الهجوم الذي اعتبره الرئيس ترامب في منشور من أنه يمثل انتهاكا للاتفاق مع إيران، وهو من الواضح أنه أمر بهذه الضربات في محاولة لتشكيل أيضا ردع ومنع إيران من فرض واقع فيما يتعلق بالملاحة في هذا المضيق غنوة.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. إذن أشير إلى ما تنقلها القيادة المركزية الأمريكية أن الطائرات الأمريكية شنت غارات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية. أسألك عمر هواش عن المواقف الإيرانية حيال هذا التصعيد المحدود، وكيف انتهى وفق قراءتك هذا الأمر؟
2: نعم غنوة، إذا أردنا ترتيب المشهد منذ الساعة 11:15 من مساء يوم أمس الجمعة هنا بالتوقيت المحلي، أعلن عن سماع دوي انفجارات في مدينة سيريك ثم في جزيرة قشم. هذان الموقعان هما يقعان في جنوب إيران مطلان بشكل مباشر على مضيق هرمز. ثم بعد ذلك نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري بأنه تم استهداف منصة أو عفوا استهداف رصيف بحري في مدينة سيريك بمقذوف، إضافة إلى استهداف برج للاتصالات التابع للحرس الثوري الإيراني بمقذوفين آخرين، إضافة إلى أن نقطة قروية في جزيرة قشم أيضا أصيبت باستهداف.

بعد ذلك أيضا نقل عن مصدر عسكري عبر التلفزيون الرسمي الإيراني بأنه هذه الاستهدافات كان هناك قبلها إطلاق من قبل الحرس الثوري الإيراني طلقات تحذيرية تجاه بعض السفن التي وصفها بالمخالفة للمسار المرسوم من قبل الإيرانيين في مضيق هرمز. إحدى هذه الطلقات التحذيرية كانت عبر صاروخين لكن من دون إصابات مباشرة، لم يجر الحديث هنا في إيران عن إصابات مباشرة لسفن أجنبية كانت تحاول عبور المضيق. بعد ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني رسميا في بيان أن المناطق الجنوبية الإيرانية في أكثر من موقع قد تعرضت لما وصفه بالعدوان الأمريكي، وأنه ردا على هذا العدوان قامت بحرية الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع تابعة للجيش الأمريكي من دون تقديم أي تفاصيل حول ما هذه المواقع، هل هي في دول، ما هي هذه الدول التي استهدفت فيها مواقع للجيش الأمريكي. أضاف الحرس الثوري الإيراني أنه في حال تكرر ما وصفه بالعدوان على الأراضي الإيرانية فإن الأمريكيين سوف يتلقون أيضا ردا أوسع من الرد الذي تلقوه هذه الليلة. وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن البند رقم 5 في مذكرة التفاهم يشير إلى أن إيران هي من تتحكم بالمرور الملاحي في مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة الأمريكية وبتحريض مما وصفها بجهات مختلفة تحاول التنصل من هذا الالتزام، وأنها ردت أنها تلقت الرد الإيراني على هذا الانتهاك، وأنها أيضا سوف تتلقى أيضا ردود إيرانية إضافية في حال أعادت وانتهكت مذكرة التفاهم الموقع بين الطرفين الإيراني والأمريكي. إذن نتحدث غنوة عن استهدافات أمريكية لبعض المناطق الجنوبية الإيرانية، ردت عليها إيران باستهداف لمواقع تابعة للجيش الأمريكي. لكن إذا ما عدنا أيضا في الذاكرة إلى فقط ساعات ويوم يومين الخميس والجمعة، إذا ما رصدنا ما حدث في مضيق هرمز وفق الرواية الإيرانية، فإن إيران أطلقت عيارات تحذيرية وفق ما ذكر التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري أطلق عيارات تحذيرية تجاه 3 ناقلات نفط كانت تحاول الخروج من المياه الخليجية نحو خليج عمان عبر المسار الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، وأنها أجبرت على العودة إلى المياه الخليجية بعد ذلك. والإيرانيون أيضا كما ذكرنا وفقا لمصدر عسكري للتلفزيون الإيراني يوم الخميس أطلقوا عيارات تحذيرية ضد بعض السفن التي توصف بالمخالفة. لكن السؤال، لماذا طهران تطلق هذه العيارات التحذيرية على سفن أجنبية؟ الإيرانيون يؤكدون أن البند رقم 5 من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن يؤكد هذا البند على أن إيران هي المسؤولة عن الملاحة البحرية في المضيق، وهذا بالفعل موجود في نص مذكرة التفاهم. هذا الأمر سوف يستمر وفق هذه المذكرة طيلة 60 يوما، وأن إيران لن تتلقى رسوما للعبور من السفن العابرة طيلة هذه المدة، وأنه بعد التوصل إلى اتفاق نهائي سيتم ترتيب آليات جديدة بالتنسيق مع سلطنة عمان لأجل عملية العبور من المضيق، وأن إيران أيضا وفق مذكرة التفاهم والبند 5 تقوم بأقصى جهدها لأجل إنهاء العمل العسكري في المضيق ونزع الألغام من المناطق التي تتوفر فيها الألغام وفق ما جاء في البند 5 من مذكرة التفاهم. وبعد أن أعلنت سلطنة عمان عن فتحها لممرات في المنطقة الجنوبية للمضيق بالتنسيق مع منظمة البحرية الدولية، هذا الأمر اعتبرته طهران وفق بيانات رسمية عن الخارجية والحرس الثوري بأنه أمر خطير وأمر مرفوض. وأكدت إيران بأن الممرات الآمنة فقط هي الممرات التي تعلنها هي، ومن خلال رصدنا للممرات التي تعلنها إيران هي تركز بالتحديد على الممرات المحاذية لجزيرة لارك في المنطقة الشمالية للمضيق أي في المياه الإقليمية الإيرانية. وكانت البحرية في الحرس الثوري قد حذرت أن أي سفينة تحاول المرور من أي ممر غير الممر الإيراني فإنها سوف تتحمل تداعيات ذلك، وحملت المسؤولية لمالكي السفينة والقباطنة

0: والمستثمرين في حال حاولت أي سفينة العبور من أي ممر لا تحدده إيران. وبهذا أطلقت عيارات تحذيرية كما تقول تجاه بعض السفن يومي الخميس والجمعة. الإيرانيون لا يتحدثون عن استهدافهم بشكل مباشر لأي سفينة في المضيق خلال اليومين الماضيين، على عكس ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران استهدفت سفينة ترفع علم سنغافورة. إيران لم تؤكد ولم تنفي هذا الأمر، هي تقول فقط إنها أصدرت أو أطلقت عيارات تحذيرية من دون أن تحدث إصابات مباشرة تجاه تلك السفن التي تراجعت وعادت إلى المياه الخليجية واستجابت للتحذيرات الإيرانية. إذا نحن الآن غنوة أمام أول تصعيد بين الجانبين الإيراني والأمريكي بعد التوقيع على مذكرة التفاهم والحدث في مضيق هرمز، إحدى أهم البنود في مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. لمزيد من النقاش ينضم إلينا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم. أبدأ معك سيد مختار، إذن هذا هو التصعيد سأصفه بالمحدود ولكنه الأول بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، ولكن ما جرى يعيد السؤال حول من يتحكم بمضيق هرمز وفق مذكرة التفاهم هذه. أريد إجابة منك سيد مختار، ما الذي قد يجعل الأمور غير واضحة بالنسبة للطرفين لتسيير الأمور في مضيق هرمز؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني وفق المادة 5 من مذكرة التفاهم، وواضح يعني يجب أن هناك يتم عبور أو تتم عبور السفن يعني بعد تنسيق مع الجانب الإيراني من أجل تحديد مسارات آمنة. ولكن اليوم يعني ما حدث الآن من جانب الجيش الأمريكي والإجراء الذي قام به يعني هو يعتبر انتهاكا لعملية وقف إطلاق النار، يعني هناك بذرائع واهية ودون أن يعني يثبت ما قاله، يعني يأتي ويهاجم نقاط في إيران، وإيران وسرعان ما ردت على هذا الإجراء. يعني إيران عندما تقول هناك عبر مسارات آمنة، يعني تعرفون هناك يوجد مخاطر مثل موضوع الألغام، وإيران يعني تعلن بأنه وفق هذه المسارات يجب أن يتم عبور السفن أو تتم عبور السفن لمواجهة يعني هذه المخاطر.
1: طيب، ولكن يعني سيد مختار،
2: الجانب الأمريكي يبقى
1: ما جرى في برغنشتوك هو التالي: خرجت مجموعة من اللجان التي كل واحدة منها معنية بجزء مما اتفق عليه. هناك لجنة معنية بمضيق هرمز وبحرية الملاحة. قبل البدء أو الذهاب إلى خيار التصعيد أو التحذير بمسيرة أو ما شبه بذلك، لماذا لم يتم تفعيل عمل هذه اللجنة المعنية بمضيق هرمز والمعنية بوقف أي تصعيد محتمل؟
2: هناك لا توجد مثل هذه اللجنة، وأساسا أمريكا لن تنفذ أي من تعهداتها حتى هذه اللحظة، يعني هذا يجب أن يعلم المشاهدون بأن أمريكا لن تنفذ أي من تعهداتها حتى هذه اللحظة وفق مذكرة التفاهم بشكل كامل، إلا يعني بند أو جزء فقط صغير من مذكرة التفاهم. وهناك لن يتم تفعيل مثل هذه اللجان، يعني هذه للأسف الشديد حقيقة. وبقيت مذكرة التفاهم حتى الآن حبر على الورق، يعني قلت ما يعني ما غير يعني ان هذا الجزئيه الصغيره الذي تم تنفيذها في مذكره التفاهم، امريكا يعني على نفس السلوك تطرح امور خارجه عن مذكره التفاهم، مثل يعني الكلام الذي نسمعه مؤخرا من الرئيس الامريكي، يعني مثلا ان يجب ان يتم شراء هذا الشيء فقط من امريكا، او هذا الموضوع او ذاك الموضوع، وكثير من الامور ممكن اذكرها لكم كامثله. فلذلك يعني المشكله هو الان في سلوك الولايات المتحده الامريكيه، يعني الولايات المتحده الامريكيه يبدو غير جاده في هذه المفاوضات، وتثبت مره اخرى بانه دخلت الان فقط هذه المفاوضات او دخلت في مذكره التفاهم، يعني واضح لاهداف اخرى، وكان

0: مع إدارة ترامب لمناقشة هذه الخلافات. ما هو الفهم الأمريكي عما جرى؟ هناك تمسك إيراني بأن إيران هي من تتحكم بالمضيق ويجب التنسيق معها، وهناك فهم آخر للأمريكيين.
1: أولا شكرا لكم على دعوتي. فيما يتعلق بالتعبير التي استخدمها نائب الرئيس فهي كانت لطيفة بشكل زائد عن اللزوم، وذلك لأن صبر الإدارة الأمريكية لن يستمر طويلا لأكثر من سبب. الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي تقول إن مضيق هرمز هو ممر بحري دولي، بل الأمم المتحدة والعالم أجمع ودول الخليج حتى، بالإضافة إلى المنظمة البحرية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والتي كانت تنسق هذه المسارات الجنوبية. إن مضيق هرمز ليس ملكا لإيران ولا يحق لإيران أن تسيطر عليه، سواء قبل 28 من فبراير أو خلال فترة الأيام 60 أو في المستقبل. إذا قررت السفن أن تسلك المسار الشمالي الذي يقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية فهذا حقها، أما إذا اختارت المسار الجنوبي فهذا حقها أيضا. بالنسبة للضيف من طهران، فأنا أود أن أسأله إذا ما كان بإمكانه أن يشرح لماذا هذا النظام الإسلامي الراديكالي قد يعمد إلى مهاجمة سفينة تجارية تحمل علم سنغافورة وليس سفينة حربية. هل هذا هو الأمان؟ هل هذه النوايا الحسنة؟ هل هذه الحضارة؟ هذا الإرهاب، وهو كل ما يعرفونه وكل ما يمارسونه، وهذا ما أثبتوه اليوم. ولكن من الواضح للغاية في مذكرة التفاهم أنه يتعين على إيران أن تبذل قصارى جهدها لنزع الألغام من المضيق وللحرص على سلامة المضيق، لكن هذا لا يعني السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز أو على الساحل العماني والمسارات الجنوبية. لا يحق لإيران أن تفعل ذلك، ونحن لم نوافق على ذلك أصلا. من المهم أن نفهم أن مذكرة التفاهم ليست اتفاقا، بل هي وثيقة من صفحة ونصف تشكل أساسا للمفاوضات والمحادثات بشأن نقاط معينة للتوصل إلى إطار. ما من اتفاق تم توقيعه وما من قرارات تم اتخاذها، وإذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق على أن مضيق هرمز هو ممر بحري دولي كما كانت الحال عليه قبل الحرب وكما هي الحال اليوم، فإن هذا الإطار لن ينجح. مذكرة التفاهم لن تنجح. الولايات المتحدة وبصراحة جميع دول العالم بما في ذلك حلفاؤنا العرب لن يتخلوا عن مضيق هرمز ويسلموه لإيران، هذا لن يحصل. ولهذا السبب شاهدتم هذا الرد من قبل الولايات المتحدة اليوم. إن الرئيس ترامب محق، لقد استخدم تعبير متهور، إنهم متهورون، وإذا واصلوا اللعب بالنار فإن الرد الأمريكي سيكون قويا جدا.
0: وصلت الفكرة. أسأل الدكتور حسن البراري، يعني حتى مذكرة التفاهم التي وقعت في بورغنشتوك لم تضمن الأمن أمام حرية الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي متى رعيت ذلك؟
2: نعم غنوة، يعني هذا البند الخامس الذي فسر بشكل مختلف من قبل الجانب الإيراني والجانب الأمريكي أدى إلى هذه النتيجة في نهاية المطاف. هناك محاولة إيرانية مستميتة من أجل خلق انطباع في العالم وترسيخ سيادة إيرانية على المضيق وكل المضيق، وكأنه عمان سلطنة في عمان غير موجودة. من هنا التداعيات خطيرة جدا بالفعل، لأنه الجانب الأمريكي يريد أن يؤمن فتح هذا المضيق بأي طريقة، من أجل سعر النفط، من أجل سردية النصر داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والحديث عن إنجازات اقتصادية للرئيس ترامب، وخاصة وأنه الحزب الجمهوري على وشك أن يخوض انتخابات نصفية، في حين أن الجانب الإيراني يريد الاستمرار في توظيف هذه الورقة بشكل قد يهدد بنسف الاتفاق برمته، لأنه المسألة تجاوزت فكرة أن إيران تستخدم هذا المضيق من أجل امتلاك أوراق تفاوضية. الآن المجتمع الدولي قد لا يتسامح مع هذه الفكرة، وبالمناسبة الولايات المتحدة لا تمثل المجتمع الدولي لتوقع اتفاقا مع إيران على مضيق دولي. هذا مضيق دولي وفقا لمعاهدة جامايكا لعام 82، وأن هناك أيضا عددا من دول الخليج لها حقوق أصيلة في هذا المضيق، فبالتالي لا يمكن القول بأن نتيجة المفاوضات الأمريكية الإيرانية ستحدد مصير هذا المضيق. لكن نحن نفهم غنوة أنه في هذه الساعات أو في هذه الأيام كل طرف يريد أن يوظف ما يستطيع من تفسيرات مختلفة لمذكرة الاتفاق لسردية النصر الداخلية، ولكن أيضا

0: لممارسة الضغط على الطرف الآخر لتقديم تنازلات أو لتسريع تنفيذ بعض البنود، وبخاصة الجانب المالي الاقتصادي من قبل إيران.
1: طيب سيد مختار، بالتالي ما هي الخيارات أمام إيران؟ وعندما أتحدث عن الخيارات أريد أن أفهم منك إما كان هناك خيارات قد تتباين بين المفاوض الإيراني والحرس الثوري.
2: أرد على السيد فرانكو لأنه وجه لي السؤال. في الحقيقة يعني الإرهاب الذي تحدث عنه هو بعينه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. يعني هناك لن ينسى من بدأ هذا العدوان، وقبل هذا العدوان كانت الأمور عادية، ومن مرتين نسف طاولة المفاوضات هذا الكيان الإرهابي في الولايات المتحدة. ولا ينسى أن هذا الكيان الإرهابي هو الذي في اليوم الأول فقط من العدوان وبعمليات الإرهابية استهدف المدرسة في ميناء، استشهد 168 طفلا، نادي الفتيات في مدينة لاميرد، مدرسة خمين، مدرسة مدينة أبيك في قزوين، فقط هذا في اللحظة الأولى، واستهدف قادة دولة وقام بتلك العمليات الإرهابية. فالإرهاب بعينه هي الولايات المتحدة والرئيس الإرهابي للولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب سيد
2: هذا ردا
1: مختار،
2: على ما سألت.
1: على كل حال
2: وبالنسبة
1: الطرفان يعني جلسا
2: وبالنسبة
1: على
2: لا هو
1: طاولة
2: سأل سؤال،
1: المفاوضات.
2: اسمحي لي، هو سأل سؤال ووصف
1: طيب،
2: الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالإرهاب، فلذلك
1: وأنت
2: أذكره من هو الإرهابي.
1: نعم أنت رددت عليه، ولكن أسألك
2: نعم
1: بعد التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الطرفين على أساس أن تكون هي إطار تأسيسي لمفاوضات قد توصل إلى اتفاق طويل الأمد بين الطرفين، بالتالي لماذا لا يعطى فسحة أمام مذكرة التفاهم هذه للانتقال إلى المرحلة الثانية؟
2: الحقيقة لأن الولايات المتحدة لا تريد ذلك. يعني إيران توضح بأن هناك توجد مسارات محددة، يأتي وزير الخارجية الأمريكي ويقوم يعني بإجراءات في المنطقة وكلام يعني يعارض يعني عملية التفاوض، هذا من ناحية. إيران عندما تعلن مسارات محددة هناك تأتي وتتدخل الولايات المتحدة وتريد تحرك السفن من مسارات أخرى، فلذلك من لا يريد أن يتم تنفيذ الاتفاقية بشكل سلس ونمر من هذه المرحلة الولايات المتحدة. وأنا أقول لكم شيئا، هذه مذكرة التفاهم هنا الآن في إيران الجميع يشعر بأنه هناك هذه اتفاقية الولايات المتحدة لا تريد أن تمضي بها قدما. يعني الرئيس الأمريكي بدأ أن يريد أن يمضي قدما في هذه الاتفاقية، يريد فقط أن يمر من هذه المرحلة لكي يفوز في الانتخابات النصفية. والآن هنا توجد رؤية في إيران بأنه هو سيعود للقتال والحرب بعد الانتخابات النصفية. بالنسبة لما أشرتموه حول التنسيق بين المفاوضين وحرس الثورة الإسلامية، وليس يعني القوات المسلحة الإيرانية، هناك يوجد تنسيق عال، هذا التنسيق على أعلى المستويات، كل هؤلاء أعضاء في المجلس الأعلى للأمن القومي يدعمون بعضهم البعض يعني في هذه العملية، عملية التفاوض وكذلك مواجهة هذه الإجراءات الأمريكية. فلذلك أنا أقول لكم شيئا، هناك الولايات المتحدة هي على نفس غرار أحداث ما شهدناه يعني قبل المفاوضات، قبل 28 فبراير وحرب ال 12 يوما، هي غير
1: واضح.
2: جادة في المفاوضات، هي فقط تريد أن تمر من هذه المرحلة. وإيران لا تسمح بالولايات المتحدة أن تستغل مرة أخرى طاولة المفاوضات لأهداف أخرى.
1: طيب سيد أدولفو جيدي فانس، تعليقا على الضربات الإيرانية، يقول إن العنف سيقابل بالعنف. ما حجم ردة الفعل الأمريكية المتوقعة؟ خاصة وهل انتهت هذه الهجمات التي اتخذت 90 دقيقة؟
3: قبل أن أجيب، وبكل احترام، فإن الضيف من إيران لم يجب عن سؤالي. لماذا ضربت إيران سفينة محايدة ترفع علم سنغافورة؟ هذا الإرهاب. عمان وصفت ما حصل بالإرهاب، والأمم المتحدة تصفه بالإرهاب. إيران تلقت عقوبات دولية، الولايات المتحدة لم تتلقى أي عقوبات من قبل الأمم المتحدة، وبالتالي فهذا نظام إرهابي، والضيف لم يجب عن سؤالي. ثانيا، لا يحق لي إيران بأن تحدد مسارات معينة. من أين حصل على هذه الفكرة؟ إن مذكرة التفاهم لا تنص على ذلك. بالنسبة لي الضيف الكريم

0: من عمان فهو في الواقع محق بالكامل فيما يتعلق بالأمم المتحدة، الولايات المتحدة وإيران. حتى لو أرادا أن يفرضا الشروط فيما يتعلق بمضيق هرمز لا يمكنهما القيام بذلك، هذا ممر بحري دولي ليس ملكا للولايات المتحدة وليس ملكا لإيران. ولكن الضيف من طهران يطلق الشعارات، شعارات الإرهابية من دون إجابة. فيما يتعلق بسؤالك عما قاله نائب الرئيس بنس، يمكننا أن نتوقع المزيد من الضربات. بالنسبة للضربة اليوم فقد كان أقوى بكثير من الضربة التي تلقتها تلك السفينة البريئة، إنها ضربة جبانة. الإيرانيون جبناء، الإرهابيون جبناء، عليكم أن تفهموا ذلك. إنهم يهاجمون السفن التجارية بينما نحن هاجمنا مواقع عسكرية في إيران اليوم، وسنواصل توجيه الضربات للمواقع العسكرية. إن مذكرة التفاهم هذه باتت في غرفة الإنعاش، وهي في غرفة الإنعاش لأن الجانب الإيراني يوجه ضربات للسفن التجارية المحايدة في مياه لا يحق له أن يسيطر عليها بحسب ما تقوله جميع دول العالم باستثناء إيران. هذه ليست مشكلة تخص الولايات المتحدة فحسب، المشكلة تعني جميع دول العالم ودول الخليج بالإضافة إلى الأمم المتحدة. وبالتالي فإن إيران اليوم تصطف مقابل دول العالم أجمع، ونحن لن نتسامح مع الإرهاب ضد هذه السفن التجارية، ولن نسمح للجبناء بأن يرهبونا وهم فعلا جبناء.
1: وصلت الفكرة سيد أدولفو. أسألك دكتور حسن، ما نعلمه أن هناك يعني أصلا استخدام مضيق هرمز بشكله السابق غير ممكن نتيجة القنابل التي يعني زرعت في مرحلة التصعيد داخل المضيق، وهذا ما يعقد مسألة العبور. هناك حاجة بأن يتم تنسيق مع الإيرانيين وأيضا المنخرطين في مذكرة التفاهم، بالتالي أن يكون هناك خلاف سياسي في هذا التوقيت بشأن من يتحكم بمضيق هرمز، هل ترى فيه جدوى أم أن المرحلة تقتضي بالفعل التنسيق بين كل الأطراف؟
2: نعم غنوة، لا أكيد التنسيق بين كل الأطراف من أجل ضمان حرية الملاحة، لكن أيضا أنا لا أعرف لماذا لا يحق لعمان أن تفتح مسارا آمنا، يعني كيف تستهدف سفينة في المياه العمانية؟ فإذا كانت إذا كان الموقف الإيراني المبدئي يقول بأنه سيادة إيران وفقا للقانون الدولي الذي يعطي 12 ميل بحري، لكن أيضا هذا القانون يعطي العمان نفس الحق، فبالتالي هذا الاستهداف يمكن أن يفسر بأنه يأتي ضمن أو في سياق استراتيجية إيرانية للهيمنة على الإقليم ومفاوضة العالم كله على هذا الإقليم لتكريس وضع جديد في مضيق هرمز، تستفيد منه إيران كأداة للتفاوض، لكن أيضا تستفيد منه جيوسياسيا وتستفيد منه بعد الحرب، بمعنى أن الإغلاق وكل ما يجري هو نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. لكن أيضا أعتقد أن هناك مبالغة من قبل الإيرانيين الذين يريدون فرض الرسوم والتحكم بالمضيق من أجل خنق الاقتصاد العالمي ما تشاء، ولا يبدو لي أن المجتمع الدولي، وأنا لا أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، ربما واشنطن هي منخرطة في هذه الحرب وهي طرف ينظر إليه عند الكثيرين بأنه طرف معتدٍ في البداية، لكن بعيدا عن هذا المجتمع الدولي يجب أن لا يكون رهينة لمواقف إيران ومحاولة إيران استخدام هذا المضيق كورقة من أجل انتزاع تنازلات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن نعرف أن واشنطن لا يمكن أن تقدم هذه التنازلات لأنها لا تتصرف كدولة مهزومة، هي تتصرف كدولة تمتلك فائض كبير جدا من القوة، وثبت عندما نتحدث عن 90 دقيقة من الطيران في الأجواء الإيرانية دون أن تتعرض هذه الطائرات لأي إعاقة، هذا يثبت أن فائض القوة ما زال لصالح الولايات المتحدة. من هنا وأنا بعيد عن التوصيفات هنا وهنا، هذا نظام إرهابي وذاك كيان إرهابي، هذا كلام يعني كلام في سجال، لكن في واقع الأمر أيضا أن الاقتصاد العالمي بحاجة إلى حل هذه المشكلة، وهذا يتطلب التنسيق مع إيران، لكن أيضا لا ينفي ولا يلغي التنسيق مع عمان.
1: شكرا جزيلا لكم من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. الآن إلى الشأن اللبناني، حيث وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. وقالت أكسيوس إن إسرائيل ولبنان تؤكدان بموجب الاتفاق الإطاري حق كل منهما في الوجود بسلام بوصفهما دولتين ذوات سيادة، وتلتزمان بعملية متبادلة ومشروطة لبسط سيادة الجيش اللبناني وانسحاب إسرائيل. وينص الاتفاق الإطاري بحسب ما نقلته أكسيوس عن تولي الجيش اللبناني تدريجيا مسؤولية الأمن بمناطق تجريبية لضمان احتكار الدولة للسلاح. ينضم إلينا من واشنطن مجددا مراسل الجزيرة مراد هاشم، من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، أهلا بكما. إذن ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، أهلا بك أيضا. ولكن البداية معك مراد، لنفهم طبيعة التحرك الأمريكي بما يخص هذا الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي، وإما كان هناك مقاربة أو خشية أمريكية مثلا من نتيجة هذا التصعيد مع إيران على المسار اللبناني الذي تحاول واشنطن أن تفك المسارات عبره.
3: في الواقع غنوة، حتى الآن في التصريحات الأمريكية الصادرة حتى اللحظة لا يوجد ربط بين التصعيد الجاري في مضيق هرمز وأيضا هذا المسار في لبنان فيما يتعلق تحديدا بالتوقيع على اتفاق الإطار الثلاثي كما تصفه الخارجية الأمريكية. تتركز التصريحات الأمريكية تحديدا حول هذا الاتفاق، كما نلمس من تصريحات ماركو روبيو وزير الخارجية الذي رعى هذا الجهد، ولكنه اعتبر أن هناك ما زال الكثير من العمل بطبيعة الحال يشير إلى تنفيذ هذا الإطار. وهو أيضا قال إن المهمة صعبة، وكان يشير إلى الجهود التي سبقت التوصل إلى هذا الإطار، وهو بذل شخصيا جزءا كبيرا من هذه الجهود، وكان أجرى اتصالات يوم الخميس مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي، ما مكن من إحداث اختراق بالتالي صباح الجمعة، وبالتالي ما أدى إلى هذا التوقيع وهذه الصيغة. بطبيعة الحال هو أيضا حضر جزءا من الجلسة الصباحية قبل التوقيع على اتفاق الإطار. في المجمل من الواضح من هذه الصياغة، والتي حتى الآن انفرد فيها موقع أكسيوس حتى هذه اللحظة، إذا صحت هذه أو هذا النص، فإنه يشير بوضوح إلى عملية تسلسلية تقوم فيها إسرائيل بإعادة الانتشار والانسحاب من الأراضي اللبنانية، ولكن بعد خطوات تسبقها تتعلق بانتشار الجيش اللبناني وضمان السيادة الكامنة للحكومة اللبنانية، وكذلك التحقق من نزع السلاح بدءا من منطقتين تجريبيتين. يقول الموقع أيضا في مقال منفصل أو تقرير منفصل من أن جنودا أمريكيين سوف يشاركون في عملية التحقق في هذه المنطقة التجريبية. أيضا التزامات من جانب الحكومة اللبنانية بفرض السيادة وأيضا باحتكار السلاح وضمان الأمن في كامل لبنان، وفي المقابل تلتزم إسرائيل بإعادة الانتشار، كما أنها بموجب هذه الاتفاقية أو هذا الإطار هي أيضا تؤكد من أنه لا أطماع إقليمية لديها في الأراضي اللبنانية، ومن أن وجودها مرتبط بالتهديدات التي يمثلها حزب الله، وأن هذا الوجود ينتهي بانتهاء هذه التهديدات. غنوة،
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أسألك تامر، ما وقع الإعلان عن الاتفاق الإطاري على الساحة اللبنانية، وأيضا ما الذي فهم مما نشر بشأن بنود وملامح هذا الاتفاق؟
4: بالفعل غنوة، حتى هذه اللحظة لم يعلن أي شيء رسمي عن بنود هذا الاتفاق من قبل الجانب اللبناني.

0: الحكومة الرئاسة اللبنانية لم تعلن عن أي بند من بنود هذا الاتفاق حتى هذه اللحظة، رغم مرور وقت طويل على توقيع هذا الاتفاق الإطاري، لكن نستطيع القول بأن الرئاسة اللبنانية وعلى لسان الرئيس جوزيف عون دافعت عن هذا الاتفاق ورأت فيه مقدمة تلوح بالأفق للوصول إلى استعادة كامل الأراضي اللبنانية في الجنوب اللبناني الذي باتت تسيطر عليه القوات الإسرائيلية، والحديث عن أكثر من 650 كيلو مترا. الرئاسة اللبنانية تنقل عن الرئيس قوله بأن هذا الاتفاق سوف يقود إلى إعادة النازحين، والحديث عن مليون وأكثر من مليون نازح من مختلف المناطق الجنوبية، وأيضا عودة أو استعادة الأسرى وانتشار الجيش على كامل الجغرافيا في الجنوب اللبناني وحتى الوصول إلى الحدود الدولية. هذا الحديث على لسان الرئيس اللبناني ترافق مع حديث مماثل لرئيس الحكومة اللبنانية الذي قال بأن هذا الاتفاق سوف يعيد الأراضي تدريجيا حتى تصل إلى نهايتها، وأيضا عاد ليتحدث عن أن قرار الحرب والسلم سيكون محصورا بيد الدولة اللبنانية، وهي إشارة يغمز من خلالها الرجل باتجاه حزب الله الذي طالما اتهمته السلطة اللبنانية بأنه هو من يتخذ قرار الحرب وقرار السلم نيابة عن الدولة ومن دون الرجوع إليها. وفي المقابل كان الموقف الخاص بحزب الله موقفا واضحا صلبا ضد هذا الاتفاق الإطاري وضد المفاوضات المباشرة، وهو ذات الموقف الذي يتمسك به حزب الله منذ فترة طويلة، منذ بداية أولى الجلسات بين لبنان الرسمي والجانب الإسرائيلي في الولايات المتحدة وبرعاية الولايات المتحدة. اليوم عاد حزب الله عقب الإعلان عن هذا الاتفاق ليقول بأنه ضد المفاوضات المباشرة، وبأن لبنان كان عليه أن يبني على ما تحصلت عليه طهران من نقاط في مفاوضاتها ومحادثاتها واتفاقها الأخير مع الولايات المتحدة. والحزب يقول بأن ما فشلت فيه إسرائيل من تحقيقه في الحرب الأولى وفي الحرب الحالية تريد أن تحققه من خلال إشعال فتيل للحرب بين اللبنانيين، في إشارة واضحة لرفض هذا الاتفاق الإطاري. والحزب أيضا يتحدث عن مسألة انتشار الجيش اللبناني، هو يقول بأننا وافقنا على انتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني شريطة أن ينسحب الجانب الإسرائيلي من تلك المنطقة، لكن ما تسرب عن هذا الاتفاق الإطاري لا يشي بأن هنالك انسحابا قريبا للجيش الإسرائيلي، لا بل إن نتنياهو تحدث بشكل واضح عندما قال بأننا لن ننسحب من جنوب لبنان ما لم ينزع سلاح حزب الله بالكامل. والكل يعلم هنا، كل الأفرقاء يعلمون هنا بأن هذه المسألة، مسألة سحب السلاح من حزب الله، ليست أمرا متيسرا، حتى أن الأمين العام نهاية غنوة لحزب الله نعيم قاسم قال بأننا متمسكون بالإبقاء على هذا السلاح لمواجهة ما سماها بالأطماع الإسرائيلية. نهاية الحديث عن منطقتين تجريبيتين سينسحب منهما الجيش الإسرائيلي، لكن حتى هذه اللحظة لا يعلم ما هذه المناطق التجريبية، ومتى سينسحب الجيش الإسرائيلي، متى سيدخل الجيش اللبناني، ومتى سيصار إلى عودة النازحين إلى تلك المناطق.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. وعن الجزئية المتعلقة بالمنطقتين التجريبيتين لبدء الخطة المرحلية وفق ما أعلنت أكسيوس، أسألك محمد خيري، ما الذي يحكى إسرائيليا؟
2: دعيني أشير غنوة إلى أنه بينما كان الفريق الإسرائيلي يفاوض الجانب اللبناني في واشنطن يوم أمس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الانتشار الإسرائيلي والوجود في المنطقة الأمنية في الأراضي اللبنانية غير محدود بجدول زمني. كان هذا بالنسبة للإسرائيليين يعني بأن إسرائيل لن تفاوض على ما يتعلق بالجدول الزمني للانسحاب، ولن تعطي تاريخا واضحا للانسحاب من كامل المناطق اللبنانية التي

0: ينتشر فيها جيشها في هذه الأثناء. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف اتفاق الإطار الذي وقع في واشنطن في بيان أصدره مباشرة في أعقاب التوقيع بأنه إنجاز عظيم. هو يقول بأن إسرائيل ستبقى منتشرة في منطقة الخط الأصفر، وبأن هذا الاتفاق تقريبا هو يشير إلى أنه نزع من إيران قضية تلويحها ومحاولتها بالقوة إخراج إسرائيل ودفعها للانسحاب من لبنان. وهو يقول بأن إسرائيل وإن كانت ستنسحب فإنها ستنسحب من منطقتين هما بعيدتان، واحدة منهما على الأقل في جنوب الليطاني والأخرى في الشمال، بعيدة عن المنطقة الأمنية التي عمل الجيش على توسيعها خلال الأسبوعين الماضيين، إلا منطقة صغيرة وصفها نتنياهو تقع في المنطقة الأمنية. قال إن ذلك جرى بموافقة الجيش الإسرائيلي وبنصح من الجيش الإسرائيلي، إلا أنه شدد على أن إسرائيل ستبقى منتشرة في ذلك المكان، وبأن هذا الاتفاق وقع مع الحكومة اللبنانية ومع الإدارة الأمريكية، ولم تنسحب إسرائيل من هذه المواقع على قلتها إلا من خلال هذا التوقيع وليس بسبب التهديد الإيراني. كان مسؤول إسرائيلي أشار أيضا للقناة 12 الإسرائيلية هذا المساء إلى أن الجيش الإسرائيلي سيبقى منتشرا في منطقة الخط الأصفر، وبأن الجدول الزمني للانسحاب من الأراضي اللبنانية حتى الآن لم يوضع. وكذلك هو يشير إلى أن، وكما قال نتنياهو أيضا، إسرائيل ستبقى هناك ما دامت تشعر بأن المقتضيات الأمنية الإسرائيلية والمصالح الأمنية الإسرائيلية تحتم ذلك، وبات هذا الانسحاب من الأراضي اللبنانية مقرونا بنزع سلاح حزب الله. يفيد أيضا هذا المصدر الإسرائيلي بأن للجيش الحرية بالعمل العسكري ضد كل ما يعتقد بأنه يشكل تهديدا على القوات الإسرائيلية المنتشرة في المواقع المختلفة في الجنوب اللبناني. إسرائيل تعتقد بأن هذا الاتفاق هو إنجاز لها، وتعتقد بأنه يجب بدء العمل على نزع سلاح حزب الله. يبدو واضحا بأن دخول الطرف الأمريكي كطرف ثالث موجود في هذا الاتفاق، وهذا ما كان يتحدث عنه كثير من الإعلاميين في إسرائيل والمسؤولين، بأن آلية نزع سلاح حزب الله قد تجري وسط رقابة أمريكية أو بمساعدة من الإدارة الأمريكية. تريد إسرائيل أيضا أن يكون للدولة اللبنانية والجيش اللبناني دورا في نزع سلاح حزب الله. هذه المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي قال نتنياهو إنه سيمكن للجيش اللبناني من دخولها والسيطرة عليها في مساعي لتمكين وجود وسيطرة الجيش اللبناني في تلك المناطق.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. لمزيد من النقاش ينضم إلينا من القدس الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور محمد، وإلى أي مدى ترى في ما هو مطروح من منطقتين تجريبيتين لبدء الخطة المرحلية، أي تسليم الجيش هذه هاتين المنطقتين على أن يصار تدريجيا إلى الانسحاب الإسرائيلي، إلى أي مدى هذا المنطلق قد يكون مسألة ناجعة تشير إلى حل النزاع بين لبنان وإسرائيل؟
2: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. لو كانت هذه الآليات التي يعني تقدمها الولايات المتحدة وتقبل بها إسرائيل على مضض تحل إشكالات لحلت الإشكال القائم في غزة، والذي يعني نتج عنه بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أن إسرائيل حصلت على الأسرى الإسرائيليين، ثم زادت المساحة العسكرية التي تسيطر عليها من 53% إلى 60%، ثم يتحدث نتنياهو اليوم عن 70%، يعني هو يهدف إلى أن يزيد هذه المساحة من السيطرة إلى 70%. إن كان القطاع أيضا تضمن وترعى الاتفاق فيه الولايات المتحدة وتسكت عن هذا الانتهاك، إذن الشيء بالشيء يذكر ويقاس عليه. أعتقد بأن هذه المقاربة تقدمها إسرائيل في محاولة يعني أن تكسب مجموعة من القضايا. أولا هي تمنع الذهاب إلى الاحتكاك والصدام مع رغبات الولايات المتحدة، وتقدم لها شيئا تسوقه على أنه تنازل كبير من طرف إسرائيل. ثانيا، هي يعني تلقي بعبء الإثبات على الدولة اللبنانية، وتلقي بالكرة في الملعب اللبناني، وهي تقول بأن الدولة اللبنانية عاجزة. لطالما قالت إسرائيل منذ بدأت مسار المفاوضات مع الدولة اللبنانية أن الدولة اللبنانية عاجزة ولا تستطيع. إذن كيف
1: نعم،
2: لهذا العاجز أن يفي باشتراطات إسرائيل؟ إذن المسألة مؤجلة ومرهونة ومشروطة، وإسرائيل تقول سلفا بأن الدولة عاجزة. إسرائيل تكسب في الحالتين، إن قصرت الدولة وهي ستقصر وفق الفهم الإسرائيلي، ستبقى إسرائيل على المساحة وستبقي على المساحة الواسعة التي تحتلها. إن
1: واضح.
2: رد الحزب ورفض هذا الاتفاق ستعود إسرائيل للمواجهة، وفي الحالتين تكسب إسرائيل من هذه المقاربة.
1: سيد طارق، عندما ذهب الوفد اللبناني في الجولة الخامسة إلى واشنطن للمفاوضات المباشرة، قيل وفق مراقبين أنه هذه المرة يذهب بطريقة أقوى، خاصة أنه يعني يذهب بمظلة إقليمية داعمة له، ومن أجل الدفع إنهاء التصعيد مع إسرائيل والانسحاب الإسرائيلي التدريجي. لذلك ما تم الاتفاق عليه الآن وهو الاتفاق الإطاري، هل أنت متفائل بخصوصه، خاصة هذه الملامح التي نشرتها أكسيوس عن هذا الاتفاق؟
3: أولا تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. الحقيقة أنا كنت من القائلين أن الوفد اللبناني ذاهب هذه المرة بمنطلق قوي. أولا ملاحظة في الشكل، الملاحظ أنه هذا الاتفاق الإطاري هو من 14 بند، تماما كالمذكرة الأمريكية الإيرانية التي جاءت في 14 بند، هذا في الشكل. في
1: بالمضمون.
3: المضمون، في المضمون يعني ما قاله مراسلكم في الحقيقة من البنتاغون، من أنه كل بند بالورقة مطلب لبناني مشروط إسرائيليا، يعني كل خطوة لبنانية مشروطة مربوطة بشرط إسرائيلي، بمعنى انه
1: ومربوطة أيضا
3: انا
1: بآلية
3: ازيد على هذا
1: سيد
3: الامر.
1: طارق.
3: ايه بآلية، ايه فبتقديري انا كل بند بهذه المذكرة يحتاج الى اتفاق بحد ذاته، يعني مش
1: كيف؟
3: عم نحكي باتفاق واحد، راح نحكي بمجموعة اتفاقات. ثم انه يعني السلطة اللبنانية تعتبر انها انجزت، حققت انجازا، انه وضعت الامور على سكة لكن الموقف الإسرائيلي بدءا من موقف السفير الذي أعاد معادلة إخراج إيران وحزب الله من المعادلة، أنه كان قبل يومين كان حانقا ومنفعلا وقال أنه خرج القطار عن السكة، وأن القطار كان دخلنا إلى المفاوضات ونحن على أساس اتفاق بين البلدين وإخراج إيران ونزع سلاح حزب الله. اليوم يقول أن هذا القطار عاد على السكة. ثم أنه الموقف الإسرائيلي، موقف نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين الآخرين، لمجرد ما أنهم يشترطون ويربطون الانسحاب الإسرائيلي الكامل بموضوع نزع سلاح حزب الله، ففي تقديري أنهم يدفعون في اتجاه فتنة داخلية في لبنان. هذا الموضوع سيتفاعل في لبنان كثيرا. هلأ حزب الله أعلن أنه لا يؤيد، كان يمكن على السلطة أن تتدارك هذا الأمر في تقديري، أنه لو ورد في هذه المذكرة الإطار ما يقنع هذا الفريق الآخر بأن والله على الأقل لو ظهر في بند واضح بانسحاب إسرائيلي ولو تدريجي، يعني كانوا عم يحكوا انه نقبل الانسحاب تاني. لكن المذكره لم جاءت مبهمه في هذا الموضوع، لا بل ربطت هذا الانسحاب بمساله هي موضع خلاف داخلي في لبنان ويحتاج الى حوار، الذي هو موضوع سلاح حزب الله. صحيح رئيس الجمهوريه قال ورحب، ورئيس الحكومه تحدث وربط الامر بموضوع اتفاق الطائف، انتبه، موضوع نزع السلاح ربطه بموضوع تنفيذ اتفاق الطائف.
1: طيب،
3: وفي بيان الحكومه اللبنانيه نص يقول بوضع استراتيجية أمن وطني. هذه الاستراتيجية هي التي ستعالج موضوع السلاح. فالإسرائيلي حزب الله بموضوع الجنوب الليطاني أعلن أنه جاهز، والحكومة متوافقة معه على هذا الأمر. لكن السلاح خارج شمال الليطاني هو الذي سيكون المشكلة، وهون في تخوف لبناني رسمي وحتى من القوى الأخرى من أن يكون هناك دفع إلى صدام بين الجيش اللبناني وحزب الله، وهذا يؤدي إلى فتنة داخلية في لبنان، بل إلى حرب أهلية.
1: طيب دعني أسأل الدكتور محمد، لبنان الرسمي طالب بأن يكون هناك ضامن، أي طرف ثالث، ألا وهو الولايات المتحدة الأمريكية. إلى أي مدى إدارة ترامب كما ترى لديها الإرادة السياسية في أن تضغط على نتنياهو وحكومته من أجل الدفع قدما بالتوصل إلى اتفاق نهائي يؤدي بنهاية المطاف إلى انسحاب إسرائيلي وفق إرادة الحكومة اللبنانية؟
2: أولا، الطرف الأمريكي لا يقف على مسافة واحدة من الطرفين اللبناني والإسرائيلي، هو راعي ومتبني لحاجات إسرائيل ومتفهم لاعتبارات إسرائيل، والوثيقة ضمن ما رشح من بنودها يعني في كلها أن قلبتها تأتي لمصلحة إسرائيل، وفيها خضوع واستسلام كامل من الطرف الرسمي اللبناني للشروط الإسرائيلية برعاية أمريكية. ومن يعول على موقف أمريكي ضاغط على إسرائيل يبيع نفسه الوهم، لأنه كما قلت لك قبل قليل وذكرت الحالة الغزية، الولايات المتحدة راعية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الولايات المتحدة هي التي تسكت عن انتهاكات إسرائيل، الولايات المتحدة هي التي يعني ليس فقط تسكت، هي التي تمنح الشرعية لسلوك إسرائيل ولا تسائلها فيما يتعلق بقضمها لمزيد من الأرض الغزية. هذا سينسلخ أيضا على الموقف اللبناني، على موقف الولايات المتحدة من إسرائيل فيما يتعلق بلبنان. هنالك نوع من التناغم الآن، قدمت إسرائيل فتات للولايات المتحدة، قبلت إسرائيل بهذا الفتات فرضته على الدولة اللبنانية، التزامات إسرائيل مرحلة ومشروطة، التزامات الدولة اللبنانية لحظية وأنية، وهي تسوق أو تدفع الدولة اللبنانية إلى أتون الفوضى وأتون الاقتتال الداخلي، وهذا يعني لا يهم الولايات المتحدة طالما أن الولايات المتحدة تحصل على اتفاق تسوقه لإيران بشكل أو بآخر على أنه نوع من التنازل من طرف إسرائيل، ربما تدفع باتجاه أن تراهن إيران على مستقبل انسحابات أخرى، لكن في واقع الأمر التجربة علمتنا بأن إسرائيل سيكون هذا الانسحاب الأول والأخير لجيشها، وستحافظ على المساحة الأكبر من الأرض، وستحظى بغطاء من الولايات المتحدة لأنها تتفهم اعتبارات إسرائيل وحاجات إسرائيل وتتبنى موقف إسرائيل على طول المسار.
1: سيد طارق، إعادة الإعمار وعودة المدنيين اللبنانيين إلى قراهم في جنوب لبنان مرهونة وفق ملامح الاتفاق الإطاري بتأكيد السيطرة الأمنية للدولة، وبما أن هذا إطار الاتفاق هذا مرهون بآليات، إذن ما هي الآلية التي ستمكن المؤسسة العسكرية من تحقيق ذلك من دون الصدام الداخلي الذي أشرت إليه؟
3: يعني في الحقيقة ست غنوة، الدواء معروف والمرض معروف. الدواء هو أن تنسحب إسرائيل، لأنه إذا لم تنسحب إسرائيل لا يمكن للنازحين أن يعودوا إلى قراهم، علما أن هناك أكثر من 50 قرية دمرت بشرا حجرا وبشرا، يعني لم تعد فيها منازل، تدمير شامل مثل ما حصل بقطاع غزة، لأحياء كاملة دمرت. فالذين سيعودون إلى مناطق ما تزال فيها بيوت لم تدمر كلها، ولكن لن يعودوا في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي، لأنه وأحد النماذج قبل أيام عندما أعلن وقف إطلاق النار ذهبوا كثير من السكان إلى بلدات أخرى وتعرضوا لإطلاق نار وسقط منهم شهداء على يد الإسرائيليين. فبتقديري المسألة الأساسية، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية الراعية لهذه الاتفاق والمتفقة مع إيران على وقف إطلاق نار شامل على كل الجبهات في المنطقة وعلى لبنان، عليها أن تؤمن انسحابا إسرائيليا كاملا في الوقت الذي أن الدولة اللبنانية حاضرة لمعالجة موضوع السلاح، يعني تستطيع معالجة موضوع السلاح بهدوء مع حزب الله وغيره من القوى المسلحة الأخرى التي تملك سلاح، يعالج بالحوار باستراتيجية الأمن الوطني المقررة في برنامج الحكومي. طالما في احتلال إسرائيلي، أنا أعتقد لا يمكن لأي نازح أن يعود، وإن عاد يعني سيعود قليلون، يعني ناس عدد قليل جدا، بل ما هو العودة تحتاج إلى أن يشعر العائد بالاستقرار بالسلام بالسلم، يعني ما يتعرض للقتل أو للقصف. ثم علينا أن بدءا من الغد علينا أن نلاحظ كيف سيتصرف الإسرائيلي، هل سيبقى يتصرف تحت عنوان حرية الحركة أو الحق، لأنه مع العلم أنه بالمذكرة موجود بالاتفاق موجود حرية الحق الأصيل للبلدين بالدفاع عن النفس، لكن في تقديري هذا الاتفاق
1: أتركنا بدءا من الغد. شكرا لك وشكرا أيضا للدكتور محمد هلسة، هذه التغطية مستمرة مع الزميل محمد مزيمز.
4: شكرا ومشاهدينا إذن مرحبا بكم في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز وللإعلان عن توقيع اتفاق إطاري أيضا بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن غارات جوية على مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية، وقالت إن الضربات ضد إيران تأتي ردا على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. ونقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أن الضربات العسكرية انتهت لهذه الليلة، بينما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله أن الضربات ليست استئنافا للعملية القتالية واسعة النطاق. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن إذا كانت لدى إيران مآخذ بشأن تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع طهران، بل يمكنها التواصل مع واشنطن، لكن العنف سيقابل بالعنف. أما في طهران فنقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي. أضاف الحرس الثوري أنه في حال تكرر العدوان على إيران فإن الرد سيكون أوسع من ذلك. بدوره قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن الولايات المتحدة هاجمت إيران مجددا في خضم المفاوضات، وقال إن الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم أمريكي. في الشأن اللبناني، وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. وقال موقع أكسس إن إسرائيل ولبنان تؤكدان بموجب الاتفاق الإطاري حق كل منهما في الوجود بسلام بوصفهما دولتين ذواتي سيادة، وتلتزمان بعملية متبادلة ومشروطة لبسط سيادة الجيش اللبناني وانسحاب إسرائيل. ينص الاتفاق الإطاري بحسب ما نقله أكسيوس عن تولي الجيش اللبناني تدريجيا مسؤولية الأمن بمناطق تجريبية لضمان احتكار الدولة للسلاح. جاتها قالت الرئاسة اللبنانية إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال إن إسرائيل ستسمح بتمكين الجيش اللبناني من بدء السيطرة على منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان، وستبقى في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما، لنبدأ معك مراد ولنجمة التصريحات الأمريكية تحديدا بعدما أعلنت القيادة المركزية أن هذه الغارات انتهت هذه الليلة.
5: مرحبا محمد، بالفعل مسؤول أمريكي أكد هذا في تصريحات لوسائل الإعلام الأمريكية من أن هذه الضربة المحدودة انتهت وأنها كانت ردا على هجوم أو اعتداء إيراني. ذات المصطلح استخدمته القيادة المركزية الأمريكية حينما أعلنت عن هذه الضربات، إذ قالت إنها تأتي ردا على عدوان إيراني وأن هذا العدوان استهدف الملاحة الدولية وحق الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وكذلك ما يعد كما أشارت انتهاكا أيضا للاتفاق مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. أشارت إلى أن هذه الضربات استهدفت مخازن